0: اهل مين يا بيه؟ ما انت القريب يا بيه، احب على ايدك. روح في 60 داهيه، انا ماليش علاقه بالمجرمين وقطع الحرس. هروح يا بيه. حاضر يا بيه، بس المره دي سعاده البيه مش هروح لوحدي. الارض اللي حرقتها لحسابك في تهواي لسه نارها ما بردتش. بقول لك ايه يا بيه، الهداوه حلوه يا سعاده البيه، ده عشان ست هانم تصحى من النوم وتعرف حكايه البنت فاطمه بنت عم عشانين الغفير اللي اتجوزتها السنه الماضيه، وكتبت لها 5 فدادين وخلفت لك ولد يورث الباقي يا سعاده البيه.
1: قلب حقير.
0: يعني كل اللي طالبه منك يا سعاده البيه شغلانه شريفه كل منها عيش؟
1: يعني عايز تقتلي كل اللي بنيته في ثانيه، توسخني سمعتي، تجلجلني معاك في الواحد؟
0: قالي مش طمعان فيك يا سعاده البيه. اي شغلانه ان شاء الله غفير على العماره دي انا موافق.
1: حميها حراميها، ولما البوليس ينطلي كل شويه.
0: ما تخافش يا بيه، انا عامل حسابي اسم جديد وبطاقه جديده. ابو المعاطي مات.
2: مين ده اللي مات يا خيري؟
1: لا ده الديب اللي كان بياكل الغنم في العزبه، يظهر انه مات.

0: فين دردير؟ يا عم دردير، يا عم دردير، يا عم دردير، تعال تعال شوف الوش اللي احنا عايشين فيه المنهار. روح خبط عليها كلام بطل الدن ده، انا دماغي اتقلبت.
1: معلش يا ست، ما انت عارفه بقى المسرح وكده.
0: لا، المسرح ده تروح تعمله هناك في شارع محمد علي، مش كفايه ترجع لنا كل يوم الساعه 12 وواحده بالليل؟ انا عارفه جوزها ده بليته ايه. يا عم دردير، عم دردير،
1: صباح الخير يا ست سعاد.
0: صباح النور يا عم دردير.
1: اهلا هشام باشا.
0: لو سمحت يا عم دردير، يعني الفوت بتاع البوتاجاز هات لي منه ابوك.
1: من انا يا
0: حبيبي؟ خلي المفتاح معاك.
1: حاضر يا
0: ست. حاسبه وخلي الباقي على شان.
1: من يد من عبام يا ست.
0: يلا مش
1: والله يا ست هانم، كان ليا طلب صغير كده.
0: خير يا عم
1: دردير؟ يعني اذا كان ممكن بون من البونات بتوع المرصح دول، الواحد يروح يفضفض شويه.
0: يا عم درديري، عم درديري.
1: ايوه يا ست منال. حاضر، نازل حالا.
0: يلا
1: سلامة الله.
0: سلام. عم درديري، يا عم درديري. صباح الخير يا منال.
2: صباح النوم. انت ما رحتيش المعهد النهارده دي؟
0: هعمل ايه؟ ده ما جاتش النهارده ولازم اقعد مع عمرو عشان عياك.
2: عمرو عياك؟
0: يا عم درديري، يا عم درديري.
1: افندم يا ست هاني.
0: وحياتك يا عم درديري تجيب لي الدواء ده.
1: من عينيا يا ست منال.
0: الف شكر.
1: الف بعد الشهر عجيب.
0: اهلا
2: حبيبي.
0: الله الله الله. ده
2: انا بس ده انا غدي.
0: ايه مالك؟ انت عيان بحقيقي ولا عشان ما عملتش؟

0: فين انا بيه؟
1: صباح النور يا سعادة.
0: تلت ساعة وتطلع تاخد الشورى.
1: حاضر سعادة.
0: وتشوف لي تاكسي لغاية المطار.
1: من عينيا يا سعادة البيت. روح وتجي لنا بالسلامة يا سعادة البيت. والله طريقك هيصعب علينا قوي يا سعادة البيت. وتطمن حضرتك كأنك موجود تمام. الولاد في عينيا الاثنين.
0: ما ينحرمش يا دبيك.
1: الله يخليك وتروح وتجي لنا بالسلامة يا مع ألف سلامة.
0: كوني اول مره تعرفني.
2: عايزه اكدب نفسي.
0: التمثيليه دي جايه تعمليها دلوقتي؟
2: اظن مش من حقك تلغي مشاعر.
0: الست اللي عندها مشاعر تحب اللي بيحب جوزها.
2: كبرني اسيب اهلي وناسي. فين كبرني اسيب البلد والمكان اللي عشت وتربيت فيه عشان اروح مكان ماليش فيه اصل ولا ماضي.
0: مش عارفه ايه اللي يجبرك على كده؟ الفقر.
2: يا مصطفى دول بيبكوا بالدم لما بيسيبوا حته صحراء من بلادنا. يبقى احنا نسيبها ونمشي.
0: ادي اللي انا باخده منك الفلسفه الكذابه.
2: الهدى غلط يا مصطفى.
0: الغلط ان ابقى 7 سنين دكتور ومش قادر افتح عياده ومرتبي بالمستشفى مش مكفي حتى اجار الشقه. الغلط اني ما اقدرش اربي ابني تربيه كريمه.
2: يبقى الحل لازم يكون من هنا وعلى ايدينا احنا.
0: انت عايش في الخيال. المسرح بوظ مخك.

0: الأحمر بيحيي البرع الذهبي.
1: خليك عندك، أني طريقي صعب.
0: أني أحب الصعب.
1: ما أنتش خايف؟
0: أني خوفي خاف مني. أنا يا بنت أول مرة قرش يطلع قدام الناس، طول عمري ينكسف، ما أعرفش يطلع لك إزاي.
1: مقبولة منك يا معلم.
0: ترديري اليافطة البرانية بابا
1: وجوانية.
0: الراجل بقى وانت تعرفي.
1: لا خيال يا سبع الليل. استنى، على فين؟
0: منين يا بنت؟
1: ما تخافش، شربنا قهوتك. كل طهواي عارفه انك المرحوم ابو المعاطي.
0: تبقى غجريه من حاجه.
1: نسيتني؟ زايده بنت خالف.
0: ونضيتي يا بنت، وايه الحلاوه اللي حصلت عليك دي يا بنت؟
1: انا حلوه من يومي يا معلم، بس فيه رجاله بطصت في نظرها وما بيشوفوش.
0: خلاص بيشوفوا يا بنت.
1: وما شافوش في الاول ليه؟
0: ما تاخد سيارة يا بنت.
1: كنت بحبك، ما كنتش شايفه رجاله غيرك.
0: طب ودلوقتي يا بنت؟
1: ما فيش راجل ملعيني.

0: لكن انت ايه اللي حدفك كده؟
1: اللي حدفك انت كمان.
0: انا هربت.
1: ولما انت هربت الحكومه مسكت ابويا واخواتي، واني خدت لي سنتين وخرجت زي ما انت شايف.
0: ولا يهمك، السجن للرجاله.
1: طبعا ما دام انت خرجت منها زي الشعره بالعجينه.
0: قولي لي يا بنتي، لسه بتقشطي؟
1: اهو لما يكون في رأس ارقص، مفيش اقشط. حسب التساهيل.
0: احنا ولاد حلال وربنا جمعنا على بعض.
1: انا ما اقول لي بقى، انت بترسم على ايه بالظبط؟
0: حد الله ما بيني وما بين الحرام، ما حبوش ابدا. لميت هدومك؟
2: الم هدومي ليه بابا؟
0: فهميها.
3: بابا شايف ما يصحش تقعدي هنا لوحدك.
2: ما يصحش ليه يا بابا؟
0: فهميها.
3: لان دلوقتي مفيش راجل معاكي.
2: انت اللي بتقولي كده يا ماما؟
0: ماما قالت الواقع.
2: اظن انا عشت 4 سنين في انجلترا عشان ادرس الاخراج المسرحي وكنت عايشه لوحدي.
3: انجلترا شيء وهنا شيء.
2: انتوا عايزين تقولوا ايه؟
3: احنا ما نقدرش نقول عليكي حاجه ابدا.
0: الناس هي اللي هتقول.
2: الناس هتقول ايه على

0: بنشف البطن الاتنين كده على الماشي، وبالجزر والخضري والبقال ينعلوا ابو خاشي.
1: طب يا ناس افهموا هقول لكم ازاي. الغلب اللي شاربينه يا ريت العالم شايفينه. سمحية ايه دول 5 جنيه؟ حاولوا تفهموا المعنى، حاولوا تقدوه باحساس. افهموا.
2: مدام فؤاد؟
1: نعم.
2: المدير عايزك.
3: اهلا. تفضل يا ست الكل، تفضل. اهلا وسهلا. ها تشرب ايه؟
1: قهوه شربات. بمناسبه
4: الانطلاق الحريه. الحريه في نظرك ما تستاهلش كوبايه شربات؟ على فكره دي احسن حاجه عملتيها في حياتي.
1: هي ايه دي؟
4: انك سفرتيه.
1: هو مين؟
4: جوزك.
1: تبعت لي عشان تقول لي كده؟
3: دي مش اول مره اقول لك. يا ما قلت لك الجواز والفن ما يكتمهوش ابدا.
1: عايز ايه بالظبط؟
5: سعاد هاخد الولد معايا لحد ما تفوق من اللي انت فيه. تعال. خلي بالك من نفسك يا بنتي.
1: أكثر من هو.
5: الله يسلمك.
1: يا الله.

0: درديل. اصحى بقى يا درديل.
1: سيبيني يا وليه يا زنان.
0: يا راجل قوم اصحى بقى.
1: يا وليه سيبيني حيلي مهدوم.
0: يا راجل بقول لك قوم بقى، حضرت لك الميه السخنه. يا راجل استشفي.
1: يقولك
0: ايه؟
2: ايه قضيت شهر عسل كويس؟ على الله تكون عرفت تنقل مرات.
3: قصدك زايده يا سعاده البيت؟
2: زايده؟
3: اسمها زايده. لا دي حاجه ثانيه يا سعاده البيت، بنت اصول وبتصلي الخمس فروض وبتصوم كمان كل يوم اثنين وخميس.
0: بردين البابور مسدود وعايز يستاهل.

0: أو نعمة، وكل واحد على قد جهده. أنا مشيت في المعاصي وهربت من المدارس، وهو الله أكبر عليه اتعلم وحصل وخلص مدارس.
1: مدارس يا مدارس، إياك الناس اللي عملت الفلوس دي كلها كانوا دخلوا مدارس.
0: خلصيني، انت عايزه ايه بالظبط؟
1: اشتغل.
0: تشتغلي؟ عايزه ترجعي تاني تترقصي قدام الرجاله زي ده؟ ده بعدك.
1: خلاص شوفني شغلانه انت. انا بصراحه خلاص قرفت بالفقر ده.
0: على العموم شقق العماره كلها عايزه نظافه، لولاش اني عارف ان ايدك طويله زي ده.
1: انا اشتغل خدامه يا راجل يا ناقص، يخدموا عليك في المجاورين يا قادر يا كريم.
0: الله يسامحك يا زايده، كتر خيرك، كلنا خدامين لقمة العيش. عايزة ايه؟
1: ابدا.
0: عايزة ايه؟ مش فاهم. مش فاهم.
1: مفاتيح الشقق.
0: تبقى عايزة توديني الليمان عدل، مش كده يا زايدة؟
1: ما تخافش هنشتغل، بس هنقرش على وش الدنيا.
0: بس قولي لي انت ناوي على ايه؟
1: الشقق دي مش فيها ناس مسافه، وفي شقق بتتاجر شهر وبتتساب شهر، وفي شقق اصحابها غايبين عنها طول اليوم.
0: وانت ناوي على ايه؟
1: في شقق هتتاجر بالساعه وشقق هتتاجر بالليله يا حبيبي.
0: يا نهار اسود! زايدة! زايدة! بلاش! بلاش! بلاش يا زايدة!
1: اوعى كده يا اخويا، سيبني! ما تسيبني!
0: اديك شايف يا رب! اتكلم عليا! أنا عايز أتوب. منك لله.

0: هند عليك بسمعني.
1: لا مؤاخذة يا حسين بيه، أي خدمة.
0: واخدة حقها معاك قوي.
1: الحمد لله رب العالمين. قومك يا حسين بيه،
0: هات الحاجات من شنطة العربية.
1: من هنا بقول إيه يا حسين بيه؟ إن شاء الله النظام يكون عجبك.
0: النظام اللي فات صراحة مش بطال، بس أنا عايز النظام الجاي بقى يبقى أنظم.
1: ماشي يا حسين بيه ماشي.
0: ترديل
1: يا فندم.
2: صباح الخير يا عم درديل.
1: صباح النور يا سيدي.
0: الخير ده عندنا عم درديري؟
1: لا مؤاخذة يا حسين بيه، الشقة دي أسرار. شقة 25.
0: 25؟
1: وتلميذة في معهد الرأس.
0: رأس؟
1: أيوه.
0: وسيبنا نتيشة في العمارة.
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
0: حسبي حسبي.
2: ايه ده؟
0: ربنا بعدني ليكي، يعني عيش سوا يا نموت سوا. معلش، ضرب الحبيب زي اكل البلوبيف.
3: اسمع، تنزل حالا للجدع بتاع الشقه المفروشه ده وتفهمه، يا اما احترم العماره وسكانها يا اما اخد بعضه ويفارقنا.
4: هو حصل ايه بس؟
3: بيجري ورا الانسه في الشارع ويعكس. اخس اخس عليه وعلى مقامه. لا يا ست منال، انا هنزل حالا اساعدك فيه، اضربها فوق دماغه. عندي انا يا ست الناس خلاص اساعدك فيه. قلع الجرع الحياه.

0: اللي بتعمليه ده؟
1: عيب ما عيب الا العيب. روح شوف بنفسك الرجاله اللي داخلين وخارجين على شقه الست هانم اللي جوزها مسافر.
2: وريني ايه اللي معاكي ده، وريني. ما انا عارفاك.

0: مالك؟ عايز ايه تاني؟
1: عايز الجراج اللي جوه ده.
0: الجراج ده مالوش مفاتيح.
1: عايز اعمل فيه مشروع.
0: تكونيش فاكره الدنيا سايبه.
1: السيب
2: مع كلامك. استهان الله يسلمك. خلي بالك.

بسبوسه.

0: المتسابقين بمصداقية ومهنية عالية. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة،
1: تاريخ الوعي البيئي وقيم المواطنة النبيلة. نتابع ذلك في هذا الريبورتاج لمها جمال ويوسف أحمد.
2: شاطئ لوداية بالرباط بحلة جديدة لاستقبال زواره من المصطافين. مبادرات مدنية أهلت الفضاء العام مما عزز أجواء الراحة والأمان والمتعة لدى المصطافين كبارا وصغارا. القرية التنشيطية فضاء تربوي وترفيهي يهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة الساحلية والبحرية ببرمجة صيفية متنوعة على مدار اليوم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
3: كانت مجموعة صيداري المغرب بتنسيق مع ولاية الرباط هذه الفعاليات طيلة شهري يوليوز وأغسطس. كتضمن هذه الفعاليات اللي كتنظمها مجموعة بريد المغرب العديد من الورشات. هدف طبعا هو نشر الوعي ورفع الوعي لدى النشئة لدى الأطفال. طبعا الأطفال كيستفدوا من هذه الورشات في القرية النشيطية مجانا، وتتضمن أيضا فعاليات هذه القرية النشيطية إنشاء ممرة الراجلي اللي كيستفدوا منها حتى الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى المظلات الشمسية اللي هي طبعا بالمجان لفائدة زوار شاطئ الرباط. وطبعا هذه الخدمات هذه اللي كتقدمها مجموعة بريد المغرب في شاطئ الرباط باعتبارها المحتضن الرسمي لشاطئ الرباط.
2: مبادرة لقت استحسان الآباء والأطفال المشاركين في مختلف الورشات التخصيصية والتعليمية والبيئية كورشة حماية البيئة البحرية، البحث العلمي، الاستكشاف، التعرف على التنوع البيولوجي، إضافة إلى أنشطة تفاعلية تعتمد على التعلم بالممارسة التطبيقية وتوظيف أحدث التقنيات في التعليم مثل الشاشات التفاعلية والوسائط الرقمية لتقديم تجربة ممتعة. كما توفر القرية ألعابا إلكترونية ومكتبة رقمية مبتكرة صممت خصيصا للقرية.
4: تنجبوا الوليدات في هذا الصيف هذا البحر، يعني يتفوجوا شوية يتبردوا، ويعني هاد البديره هادي ديال القريه ديال التنشيط ديال سميتو بديره زوينه، لان الدراري تيجيو يبدلوا الجو وميم طو تيستافدوا. ويعني واحد الحاجه اللي هي حبذا لو تكون كاع مثلا في اي شاطئ هنا في المغرب.
5: عندنا هاد القريه التنشيطيه حيت كنا كنديروا واحد الروتين، لانه في كل سيمانه كنجول هاد البحر هذا وغير كنعوم. هاد المره هادي كاين القريه التنشيطيه كندخلوا كنشطوا واحد شويه وكناخذوا معلومات زوينه على بزاف د الحوايج.
6: سلسله من ياكل حيت فيها بزاف من ديال اذا الالعاب تيكونوا ذكيين، ومن حدا تنبقاو نجيو هنا تنعوموا تنستفدوا من شي حاجة.
2: ومساهمة في ترسيخ شعار البرنامج شواطئ نظيفة، تسهر الأطر المشاركة في القرية على تنظيم حملات للتنظيف الشاطئ يوميا بمعية 35 عاملا للنظافة و45 حاوية لفرز القمامة، عملا بالسلوكيات البيئية الإيجابية وحفاظا على قيم المواطنة النبيلة.
1: جديد الأخبار الاقتصادية أيضا رفقة هناء حاجي.
7: مشاهدينا أهلا بكم إلى فقرة الاقتصاد، وبدايتنا بالشأن الوطني، حيث واصلت الموانئ المغربية تعزيز أدائها خلال النصف الأول من سنة 2026 بعدما ارتفع إجمالي الرواج المينائي إلى 148.6 مليون طن، مسجلا نموا بأزيد من 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الأداء أساسا إلى القفزة التي حققها نشاط المسافنة الذي استحوذ على أكثر من نصف الرواج الإجمالي، فيما وصلت الواردات والصادرات تسجيل مستويات مرتفعة. كما شهدت الموانئ نموا في مناولة الحبوب والمحروقات والحاويات والعربات الجديدة مقابل تراجع في رواج الفوسفات والفحم والنقل الطرقي الدولي، بينما استقر نشاط نقل المسافرين مع ارتفاع عدد السياح البحريين. في القطاع الصناعي، أفاد بنك المغرب بأن غالبية الفاعلين الصناعيين بنسبة تناهز 71% اعتبروا أن مناخ الأعمال خلال الفصل الثاني من سنة 2026 عاديا، في وقت حافظت فيه ظروف التزويد والخزينة على مستويات مستقرة لدى أغلب المقاولات. وبالرغم من هذا الاستقرار، إلا أن نتائج الاستقصاء الفصلي كشفت عن توقعات من انخفاض عدد العمال خلال الفصل الثالث، خصوصا في قطاعي الصناعات الكيماوية والنسيج مقابل تحسن مرتقب في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. كما أظهرت المعطيات استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج خاصة في الصناعات الغذائية، بما يعكس استمرار تحديات التشغيل والربحية داخل القطاع الصناعي. عززت شركة آيا جولد أند سيلفر الكندية حضورها في قطاع التعدين بالمغرب بإتمام عملية استحواذ على محفظة جديدة تضم 3 مشاريع للاستكشاف المعدني تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 259 كيلومترا مربعا. وتشمل الصفقة 3 رخص تعدين و18 رخصة استكشاف موسعة على مناطق واعدة تضم مؤشرات على وجود الذهب والفضة والنحاس والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع أنشطتها الاستكشافية بالمملكة وتعزيز احتياطاتها من المعادن الثمينة والحرجة، بما يرسخ مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية الدولية. في الشأن الدولي مشاهدينا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا يضع حدا أدنى لأسعار الاستيراد ويفرض رسوما جمركية جديدة على المنتجات المصنوعة باستخدام البولي سيليكون. وتعد هذه المادة أساسية، فهي تدخل في صناعة الألواح الشمسية وأشباه الموصلات. وجاء في الأمر التنفيذي أن هذه المنتجات ستخضع لرسوم جمركية بنسبة تناهز 15% بدءا من 4 دجنبر. كما حدد أسعارا دنيا لاستيراد البولي سيليكون وسلع أخرى مثل الخلايا الشمسية على أن يبدأ العمل بها في التاريخ نفسه. هذا وذكر البيت الأبيض في وثيقة تفسيرية أن الهدف هو إيجاد تكافؤ في الفرص للمنتجين الأمريكيين لهذه السلع الاستراتيجية وتشجيع توطين هذه الصناعات. خفضت السعودية سعر خامها الرئيسي للعملاء في آسيا بالتزامن مع محادثات للتوصل إلى اتفاق يخفف القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقد خفضت شركة أرامكو سعر خامها العربي الخفيف للتسليم للعملاء الآسيويين الشهر المقبل بواقع 50 سنتا للبرميل ليصبح أقل بدولارين من المؤشر المرجعي الإقليمي. وكان تجار يتوقعون أن يبقي المنتج السعودي سعر الخام الرئيسي دون تغيير. هذا وتراجع خام برنت خام القياسي العالمي هذا الأسبوع ليتداول قرب 80 دولارا للبرميل وسط تجدد المحادثات الهادفة إلى تسهيل التدفقات عبر مضيق هرمز. وكانت طهران قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار مقترح لعبور السفن في الممر المائي الحيوي. عبر العالم، أصبحت الجريمة الرقمية ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، إذ تواصل الهجمات السبرانية تصعيدها مسببة خسائر مالية وتشغيلية متزايدة للقطاعات الحيوية، في وقت تتجه فيه الحكومات والشركات إلى زيادة الإنفاق على الأمن الرقمي لمواجهة التهديدات المتنامية وسط اتساع رقعة المواجهات الإلكترونية المرتبطة بالنزاعات الدولية. وتشير تقديرات مؤسسة سايبر سيكيورتي فينتشرز بأن كلفة الجرائم السيبرانية عالميا مرشحة للارتفاع إلى نحو 10 تريليونات دولار خلال عام 2026، وهو رقم يضع اقتصاد الجريمة الرقمية في المرتبة الثالثة عالميا بعد اقتصادي الولايات المتحدة والصين، مع خسائر تتدفق بمعدل يناهز 333 ألف دولار في الثانية الواحدة. ختم فقرة الاقتصاد، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: ومن الأخبار الاقتصادية مشاهدينا، نتابع جديد الأخبار الرياضية رفقة حليمة الدهوي التي انضمت إلينا من جديد. أهلا ومرحبا بك حليمة.
8: أهلا بك أميمة وبكل مشاهدينا. والبداية بكأس أمم إفريقيا،
7: لكرة القدم سيدات المغرب 2026. وضع المنتخب المغربي بقيادة الناخب الوطني خورخي فيلدا آخر لمسات على المجموعة تأهبا لملاقاة منتخب جنوب إفريقيا السبت ضمن ربع نهائي الكان. الحصة التدريبية الأخيرة للبؤات الأطلس ركز خلالها فيلدا على الجوانب البدنية وتصحيح الأخطاء التقنية داخل رقعة الميدان، حيث تراهن صديقات خليج رميشي على مواصلة الرحلة القارية وتأكيد مكانتهن ضمن كبار اللعبة، خصوصا بعد إخفاقهن في حصد اللقب بالنسختين الماضيتين، وكذلك حسم بطاقة العبور إلى المونديال المقبل المقرر في البرازيل. وكانت رفيقات العميدة غزلان الشباك قد بلغن دور الربع بعد تصدرهن لترتيب المجموعة الأولى التي ضمت أيضا منتخبات الجزائر كينيا والسنغال.
8: مختلفة، كل فريق عنده نقاط القوة والضعف الخاصة به. نحن عادة ما نضع خطة لكل مباراة، وما يهم أننا نركز على فلسفتنا في اللعب وعلى نموذجنا في اللعب، وأيضا نحن نسعى دائما إلى الفوز بالمباريات، وهناك مجموعة من التفاصيل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. نحن نعرف جيدا فريق جنوب إفريقيا، منتخب جنوب إفريقيا هو فريق يركز على اللعب الجماعي، عندهم حارسات ممتازات والمدربة مجربة، ولكن نعلم أن هذا هو الوقت المناسب ل نحرز نتيجة إيجابية.
9: التركيز اللي عالي لحقاش هاد لي ماتشات كيتلعبوا بالتركيز. إلا كنتي مركز مزيان في رقعة الميدان كتكون الريزلطة إيجابية. هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، يعني ماتش ما سهلش، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
7: محليا، تعاقد نادي الرجاء الرياضي مع اللاعب يونس الدحماني بعقد يمتد الى غايه موسم 2030 قادما من اتحاد تورغا خلال فترة الانتقالة الصيفية الجارية. النادي الأخضر نجح في حسم الصفقة بعدما كان اللاعب محطة أنظار كبار الأندية المغربية على غرار الوداد الرياضي، نهضة بركان والمغرب الرياضي الفاسي. الدحماني يعد ثالث تعاقدات الخضر بعد ضمهم لكل من شمس الدين قنديل وإسحاق الزيداني. دوليا، أعلن فيورنتينا الإيطالي تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستونتونو قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة لموسم واحد. ويخوض اللاعب البالغ من العمر 18 سنة أولى تجاربه في الدوري الإيطالي على أن يعود إلى النادي الملكي في يونيو 2027 في صفقة لا تتضمن خيارا للشراء. ويأتي انتقال ماستونتونو إلى فيورنتينا بحثا عن مشاركة أقوى بعدما قضى موسمه الأول مع المرينجي عقب انضمامه من ريفر بليت. رفض مانشستر سيتي الإنجليزية العرض الأول الذي تقدم به برشلونة الإسباني للتعاقد مع اللاعب رودري هرنانديز خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ووفقا لشبكة سكاي سبورتس، فإن مانشستر سيتي يعتبر العرض المقدم من البارسا منخفضا جدا ولا يرقى إلى القيمة التي يطلبها النادي للموافقة على رحيل لاعب خط وسطها. وأضاف المصدر أن النادي الإنجليزي لا يرى العرض الحالي كافيا لبدء مفاوضاته الجدية بشأن الصفقة في وقت يعمل فيه النادي الكتالوني على إعداد عرض جديد أملا في الحصول على موافقة السيتيزن. وكان تقرير صحفي قد أفادت بأن برشلونة تقدم بعرض أولي بقيمة 45 مليون أورو إضافة إلى 10 ملايين أورو كمتغيرات، غير أن المقترح قوبل بالرفض.
10: في أخبار يلي انتقلت دائما، تعاقد كريستال بالاس مع المدافع الياباني كاتيهيرو تومياسو في صفقة انتقال حر قادما من أرسنال. اللاعب يعد ثاني صفقات بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع المدافع الإسباني أوسكار من جيسا. وقد موتياسو الذي يشغل مركزي الظهير وقلب الدفاع نصفه الثاني من الموسم الرياضي الماضي مع عملاق الكرة الهولندية أياكس، وقال عقب عودته إلى البريمير ليج: أنا متحمس للبدء. يمر هذا النادي بفترة رائعة بعدما أحرز 3 ألقاب في موسمين، هذا المكان الذي أردت أن أكون فيه. من جانبه قال رئيس كريستال بالاس ستيف باريش: يمتلك تاكيهيرو خبرة على أعلى المستويات في كرة القدم الأوروبية والدولية، نحن سعداء جدا بانضمامه إلى النادي. من جهته أعرب الهولندي مارك فان بوميل المدرب الجديد للمنتخب البلجيكي عن سعادته بتولي هذه المهمة، مؤكدا أن هدفه يتمثل في إعادة الاستقرار وبناء هوية واضحة للشياطين الحمر مع المزج بين خبرة اللاعبين المخضرمين ومنح الفرصة للمواهب الشابة، مشددا على أن التنوع اللغوي في بلجيكا لن يشكل عائقا أمام مهمتها، وأن الأولوية ستكون لتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.
11: إنه لشرف كبير، فالجميع يحلم بتدريب المنتخب الوطني، والآن أتيحت لي فرصة قيادة منتخب الدولة المجاورة، ولذلك فإن هذه المهمة تمثل بالنسبة لي تحديا رائعا. أمامنا وقت قصير جدا لإعداد الفريق للمباريات الأربع المقبلة، ثم سنخوض مواجهتين في دور الأمم الأوروبية. إنه تحدي حقيقي لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، حتى وإن لم تتجاوز فترة التحضير 2 أو 3 أيام أو 4، لكنني أستمتع بهذا النوع من العمل وأتطلع إلى البداية.
10: أصدرت الجهات المشرفة على كرة القدم الإنجليزية قواعد سلامة جديدة تتعلق بالجدران المحيطة بالملاعب والمشيدة من الطوب أو الخرسانة، وذلك عقب وفاة لاعب أكاديمية أرسنال السابق بيلي فيغار. اللاعب توفي عقب تعرضه لإصابة في الدماغ ضمن الدوري الإقليمي لشبه المحترفين الذي يغطي لندن الكبرى وشرق وجنوب شرق إنجلترا، ويعتقد أن الإصابة نتجت عن اصطدامه بحاجز خرساني. وأجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراجعة لمعايير السلامة، ونشر إرشادات جديدة للأندية تنص على أنه لم يعد مسموحا باستخدام الحواجز الصلبة المصنوعة من الطوب أو البلوك الإسمنتي المفرغ والخرسانة حول الملاعب. القرار يشمل الأندية المنافسة ضمن نظام الدوري الوطني للرجال المستوى الأولى إلى السادسة، ودور السيدات الوطنية الدرجتان الثالثة والرابعة. دوليا، دائما أكد اتحاد كرة القدم في المكسيك والأرجنتين دعمهما لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو في الوقت الذي يطالبه البعض الآخر بتقديم استقالته من منصبه بسبب اقتراح تم التخلي عنه والرامي إلى بيع بعض الحقوق التجارية لكأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص. الاتحاد المكسيكي أحد منظمي كأس العالم 2026 خلف موقف اتحاده الإقليمي دعمه لإنفانتينو بعد أن دعا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف إلى حساب شامل مع رئاسته. يذكر أن الاتحاد الإفريقي كاف أيده هو الآخر بالإجماع قيادة إنفانتينو، لكن الاتحاد الأوروبي ويفا قال إنه لا يزال ملتزما بمقاطعة كؤوس العالم وباقي بطولات فيفا. وفي موضوع متصل، أعلنت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليز كلافينيس أن الاتحاد سيطالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالاستقالة في ظل تصاعد الانتقادات التي يوجهها إليه الاتحاد النرويجي منذ عدة سنوات. وقالت كلافينيس في تصريحات صحفية إنه لا يحظى بالثقة المؤسسية اللازمة لقيادة فيفا بشكل مستقر، خصوصا في ظل المناخ الحالي. ذلك، ولم يعد هناك طريق للعودة بالنسبة لإنفانتينو. وأضافت سنطالب رئيس فيفا بالاستقالة اعتبارا من الآن. وجاءت تصريحاتها غدا اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد النرويجي ناقش من بين ملفات أخرى مستقبل رئيس فيفا الذي يواجه انتقادات واسعة. ويترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة شهر مارس المقبل. في عالم الكرة الصفراء، وصل البريطاني كامرون نوري مسلسل المفاجآت في دورة مونتريال الماسترز ذات 1000 نقطة، حيث أقصى خصمه الأسترالي أليكس ديمينور بنتيجة 5-7، 7-6 و6-1. ونجح نوري في العودة بعد تأخره بمجموعة وكسرين للإرسال أمام منافسه المصنف الثالث، والذي تراجع أداؤه وانهار في المجموعة الحاسمة من هذه المواجهة الماراثونية والتي استمرت قرابة 3 ساعات. وكان ديمينور الذي أصبح أعلى المصنفين المتبقين في جدول الدورة بعد خروج الكبار قريبا من حسم اللقاء بمجموعتين، إذ أتيحت له فرصة الفوز بالمباراة في الشوط الثامن من المجموعة الثانية. لدى السيدات، بلغت البيلاروسية رينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا الدور الرابع من دورة تورونتو للـ1000 نقطة بفوزها السهل على الصينية تشانغ شواي بـ6-3 و6-4. ولم تخسر سابالينكا المتوجة بـ4 ألقاب كبرى سوى 7 نقاط على إرسالها الأول لتحجز مقعدا في الدور الرابع بعد 76 دقيقة فقط من اللعب. البيلاروسية كانت قد عانت لإيجاد إيقاعها في أشواط الرد على الإرسال خلال بداية المواجهة، حيث قالت بعد تأهلها: كنت أحاول التقدم للأمام ثم التراجع ولم تسر الأمور بسلاسة في البداية، لكني في النهاية بدأت أتحرك بشكل أفضل وأجد إيقاعي، لذا أنا سعيدة للغاية لأن الأمور استقرت أخيرا وصارت على ما يرام. وعبرت سابالينكا أيضا عن استمتاعها بكونها في صدارة التصنيف العالمية. نهاية الجولة الرياضية، عودة إليك أميمة.
1: أشكرك حليمة، وبنهاية هذه الجولة الرياضية نكون نحن أيضا قد بلغنا نهاية حصادنا لليوم. أشكركم على حسن المتابعة، وعودوا ألقاكم على رأس الساعة في موجز إخباري جديد. ابقوا معنا.

0: من واشنطن برنامج أسبوعي تحليلي للقضايا التي تهم الشأن المغربي والدولي بمشاركة خبراء ومحللين أمريكيين مرموقين من واشنطن. نرصد ونغوص في ملفات السياسة والاقتصاد والعلاقات بين الدول المرتبطة بالمغرب وبمحيطه. من واشنطن يأتيكم في الأوقات التالية.
1: جهود الإغاثة طبعا هي متواصلة على مدار الساعة،
2: يعني وقع الصدمة والهلع والخوف جراء الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة.
3: معيشي مأساوي وخطير مع طيلة أمد الحرب على قطاع غزة.
4: في هذه التغطية المتواصلة إلى نقل المساعدات المغربية التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس
5: بانتظار النتائج النهائية.
6: فتح الفلحين تونس بقدر ما هو ضرورة تكتيكية انتخابية.

مجددنا لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية مكة للدفاع المشترك بحسب ما أفاد به بيان رسمي اليوم، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدفاعي في خضم الحرب في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس تركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في ظل الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وما تفرضه من تغييرات إقليمية على صعيد النفوذ والتحالفات. وأكد بيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. قتل 10 من عناصر القوات الحكومية اليمنية بهجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب، وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني. وبعد هدوء نسبي شهده اليمن منذ عام 2022، أصبحت هذه الجبهة في الأسابيع الماضية جزءا من الإطار الأوسع للحرب في الشرق الأوسط، مع عودة الضربات بين الحوثيين والسعودية التي تقود التحالف العسكري الداعم للحكومة. وقتل 58 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات بصواريخ ومسيرات شنها الحوثيون في أعنف تصعيد منذ سنوات. وخلال ليل الخميس إلى الجمعة أعلن مصدر سعودي رسمي إصابة 11 شخصا في جنوب المملكة جراء إطلاق الحوثيين مقاذيف عشوائية على منطقة نجران. ننتقل إلى لبنان، حيث قال مصدر في رئاسة اللبنانية إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطار. وكان لبنان وإسرائيل قد أبرما اتفاقا في 26 من يونيو بعد 5 جولات من المفاوضات في واشنطن. وينص هذا الاتفاق خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. أما بخصوص قطاع غزة، فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع تسجيل أزيد من 4000 خرق إسرائيلي خلال 300 يوم منذ إعلان وقف إطلاق

نار في القطاع. وأوضح المكتب في بيان أن هذه الخروقات لم تقتصر على الهجمات العسكرية المباشرة، بل شملت أيضا تشديد القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة حركة السفر من غزة وإليها. وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، مشيرا إلى اعتقال 159 شخصا خلال فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقد اعتبر المكتب أن هذه الممارسات تقوض بنود التهدئة وتنعكس سلبا على حياة المدنيين. أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو اليوم أن باريس لن تسمح بأي محاولات تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر، في ظل ما وصفها بحملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. وقال باغو إن فرنسا لن تسمح بأي محاولات تدخل أجنبية في نقاشها الديمقراطي، وخصوصا في استحقاقاتها الانتخابية. وكان باغو يرد في منشوره على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون، الذي انتقد ما اعتبره بعدم الحزم الحكومي، معربا عن أسفه لكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم. بهذا مشاهدينا نكون قد بلغنا نهاية هذا الموجز الإخباري. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم أينما كنتم. عدد اليوم نخصصه لميناء الناظور غرب المتوسط، أحد أضخم المشاريع الهيكلية في تاريخ جهة الشرق، ليس فقط بحجمه الاستثماري أو قدرته اللوجستية، بل أيضا بالرهانات التنموية العميقة التي يحملها. مشروع يقدم اليوم فرصة حقيقية للجهة الشرقية ليقطع مع حقبة من الركود المهني بالمنطقة، وممهدا لقطب صناعي ولوجستي مندمج في سلاسل القيمة العالمية. كذلك هو بعد نجاح تجربة طنجة المتوسط يطرح الناظور غرب المتوسط أسئلة جوهرية حول التكامل بين الموانئ المغربية والقدرة على تحقيق تنمية جهوية متوازنة، وموقع المغرب في المنافسة المينائية بالبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. فإلى أي حد يسير المغرب اليوم نحو تكامل ذكي بين طنجة المتوسط، الدار البيضاء، الناظور غرب المتوسط والدخل الأطلسي وموانئ أخرى لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الجهوي المنشود من جهة، ومنح المغرب موقعا تفاوضيا أقوى في التجارة الدولية من جهة أخرى؟ أسئلة يجيبنا عنها اليوم الأستاذ بدر زاهر الأزرق، باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال وخبير في السياسات المينائية. أستاذ الأزرق أهلا وسهلا بك معنا.
1: مرحبا.
0: وأرحب أيضا بالأستاذ نادير البوبكري، أستاذ الاقتصاد الجهوي بكلية محمد الأول متعددة التخصصات من الناظور. أهلا وسهلا بك أستاذ بوبكري.
2: شكرا أستاذ أسماء.
0: أهلا وسهلا.
2: شكرا بك. مرحبا بالجميع.
0: أهلا وسهلا بكم. وقبل بداية نقاش هذا الموضوع نتابع أولا هذا التقرير لمصطفى الراشي.
3: المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط لبنة جديدة ترفع سقف التحدي التنموي بالمغرب، بنية مينائية متطورة تحيل الرؤية الملكية الرامية إلى ربط اقتصاد المملكة بشكل دائم بسلاسل القيمة العالمية واقعا ملموسا. المشروع الذي يضم مركبا مينائيا من الجيل الجديد ومنصة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة استقطب استثمارات عمومية وخاصة بلغت 51 مليار درهم، ومكنت من إتمام جميع البنيات التحتية الأساسية التي تشمل 5.4 كيلومترات من كاسرات الأمواج و4 كيلومترات من الأرصفة و4 مراكز طاقية. وإلى جانب المركب المينائي يشمل المشروع أيضا إقامة مناطق جديدة للأنشطة تمتد في مرحلة أولى على مساحة 700 هكتار، حيث تمركزت فعليا منشآت لفاعلين دوليين. المشروع المزمع تشغيله خلال الربع الأخير من هذه السنة يحظى برعاية مولوية خاصة، حيث أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لجميع المتدخلين باتخاذ كل التدابير الضرورية قصد تأمين انطلاق المشروع في أحسن الظروف والعمل على التنفيذ السريع لبرامج تكوينية متخصصة لمواكبة المستثمرين وتيسير اندماج الشباب وتعزيز فرص تشغيلهم. وبغية تكريس الأهمية الجهوية للمشروع، شدد جلالة الملك على ضرورة أن تستفيد من مزايا هذه الاستثمارات جميع الأقاليم الواقعة ضمن نطاق إشعاع الميناء ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري بغية النهوض بالإطار المعيشي بالمنطقة وإنجاز مخطط عمل متعدد الأبعاد يؤمن التنمية المستقبلية للمشروع.
0: ميناء الناظور غرب المتوسط أستاذ بدر، إذن مشروع يؤسس ربما لمرحلة جديدة وتحول عميق في اللوجستيك أو في خريطة اللوجستيك المغربي. أولا، ما الذي يميز هذا الميناء وظيفيا عن باقي الموانئ المغربية خاصة في سياق دولي محموم
1: أكيد.
0: وتسابق دولي نحو الملاحة البحرية؟
1: أول شيء، نحن نتحدث عن ميناء جديد من الجيل الرابع، هو ليس ميناء هاديا، هو قد نعده استنساخا لتجربة ميناء طنجة المتوسط على اعتبار أنه أيضا مركب مينائي ليس موجها فقط لعملية الشحن والتفريغ والمناولة والتخزين، إنما أيضا هو موجه لعدد من العمليات التجارية وأيضا لخلق مناطق صناعية حرة على شكلة طنجة المتوسط. ولكن هو ليس استنساخا بالمعنى الحرفي لطنجة المتوسط بقدر ما أن هناك تخصصات اليوم نتحدث عن الأقطاب المتخصصة والاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030 هي رسمت ستة أقطاب أو ملامح ستة أقطاب مينائية في مقدمة طنجة المتوسط، وميناء كما يعلم الجميع مركب مينائي أيضا من الجيل الرابع وميناء مستقل، يعني يدار بطريقة مستقلة عبر وكالة طنجة المتوسط ويستغل من قبل خواص. ولكن هو متخصص في المسافنة أي ترانسبور دو مون دي كونتينر أي مسافنة الحاويات، وكذلك هو متخصص في صناعة السيارات. بالمقابل سيكون أيضا جزء من الخدمات اللي يقدمها ميناء الناظور غرب المتوسط المسافنة مسافنة الحاويات، ولكن المهمة الأساسية التي أنشئ من أجلها الناظور غرب المتوسط هي أن يكون منصة لوجستيكية لاستيراد وإعادة تصدير المحروقات خاصة الغاز المسال والغاز الطبيعي، وهو اليوم يعد أول محطة كبرى لتسييل الغاز بالنسبة للمغرب، وهذا سيعطي المملكة المغربية يعني مجموعة أرباح على مستويات متعددة. الربح الأول هو أن المملكة المغربية ستصبح منصة مصدرة، إن المملكة المغربية سيصبح فاعل مصدر وليس فاعلا منتجا، أي سوف نستورد المحروقات من مختلف الوجهات، الشرق الأوسط، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، نيجيريا أو غيرها، عبر تقنية الغاز المسال يعاد تسييره في المغرب ويعاد تصديره إلى أوروبا سواء عبر سفن أخرى أو عبر الخط المغاربي الرابط بين المغرب وبين أوروبا في اتجاه عكسي، وهذا الأنبوب الذي كان يمون جزء من حاجية المملكة المغربية المستوردة من إسبانيا. إذن هذا سيوفر للمملكة المغربية ربح على مستوى التخزين، يعني سوف يرتفع قدرة التخزينية للمملكة المغربية من شهرين 3 أشهر إلى 6 و8 أشهر، وهذا سوف ينعكس على استقرار الأسعار لأننا لن نبقى مرتبطين بتقلبات أسعار الطاقة على المستوى الدولي، وسوف نتجه إلى العقود الآجلة بشكل أكبر وهي التي تعطي ولوجا إلى المحروقات بأسعار جد مقبولة، ثم نتحول إلى مزود رئيسي للأسواق الكبرى، وهنا نتحدث عن سوق الاتحاد الأوروبي، ونحن نعلم أن خلال الأسبوع الماضي قرر الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي قطع إمدادات الغاز بشكل نهائي من روسيا، وبالتالي سيكون هو في بحث مستمر عن ممولين جدد، سيكون المملكة المغربية ستقدم هذا البديل أيضا على هذا المستوى. إذن تأمين جزء من السيرة الطاقية للمملكة المغربية، ربط اليوم الشبكة الوطنية بالشبكة الأوروبية عبر التصدير وليس الاستيراد، وكذلك لا ننسى أن هذه الشبكة اليوم هي في إطار التمدد، وسوف أيضا ترتبط بالأنبوب القادم من نيجيريا نحو الناظور نحو أوروبا. إذن هذا المشروع اليوم هو نقطة الانطلاق فقط وليست النقطة التي سوف نتموقع عندها. إذن هو ميناء متخصص يكمل الدور الذي يقوم به من طنجة المتوسط. نعم. إن كان طنجة المتوسط متخصص في مسافنة الحاويات وصناعات السيارات، فإن الناظور هو متخصص في مسافنة المحروقات والصناعات المرتبطة بها.
0: وميناء يعيد أيضا تموقع الجهة الشرقية. ينضم إلينا الأستاذ البوبكري. أهلا وسهلا بك أستاذ بوبكري. إذن أهلا وسهلا أستاذ بوبكري. ميناء الناظور غرب المتوسط، أولا ما هي التحولات البنيوية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة في النسيج الاقتصادي بالجهة الشرقية التي يعني بفضل هذا الميناء، وهل نحن اليوم أمام يعني إعادة تموقع للجهة الشرقية بفضل هذا المشروع الاستراتيجي؟
2: شكرا لك أستاذ أسماء على هذا السؤال القيم. تاريخيا ظلت المنطقة الشرقية بعيدة نسبيا عن مراكز النمو الرئيسية في المغرب، وعانت من محدودية البنية الصناعية واعتماد اقتصادي على أنشطة تقليدية وتحويلات المغتربين والتجارة الغير المهيكلة عبر الحدود. الآن مع بزوغ هذا الميناء الجديد تراهن الدولة على قلب هذه المعادلة بشكل جذري. قد بلغت الاستثمارات الإجمالية في المشروع حوالي 51 مليار درهم بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يعكس حجم الرهان الاستراتيجي على تنمية الواجهة المتوسطة للجهة الشرقية وتعزيز تنافسيتها. وضمن هذه الرؤية خصصت منطقة صناعية ولوجستية محالية للميناء مساحتها 700 هكتار في المرحلة الأولى لاستقبال المشاريع الاستثمارية، مع إمكانية توسعتها إلى 800 هكتار، بل والوصول مستقبلا إلى 5000 هكتار، أي أكبر من مناطق طنجة المتوسط. هذه البنية ستشكل منصة جلب للصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وليست مجرد أنشطة مناولة وتخزين تقليدية. إن نموذج التطوير هنا مستوحى صراحة من تجربة طنجة المتوسط التي انطلقت قبل نحو عقدين. ميناء طنجة المتوسط لن يكون مجرد محطة عبور، بل نقطة تحول مفصلية أعادت تموقع شمال المغرب على خارطة الاقتصاد المتوسطي والدولي. ميناء الناظور غرب المتوسط مصمم ليحذو حذو هذا النموذج، فهو ليس مجرد منشأة مينائية معزولة، بل قلب مشروع تنموي شامل للجهة الشرقية.
0: نعم.
2: الرؤية الملكية للمشروع تتجاوز البعد التجاري والبحري إلى بناء منظومة إنتاجية ولوجستية وصناعية متكاملة ترتبط مباشرة بسلاسل القيمة العالمية.
0: نعم.
2: الميناء سيكون أستاذ أسماء سيكون بمثابة قاطرة تقود قطاعات متعددة في الاقتصاد الجهوي نحو الحداثة، من حيث من الخدمات اللوجستية إلى الصناعة إلى الطاقة، إذ يتوقع أن يحدث الميناء أثرا مضاعفا على النسيج الاقتصادي الجهوي عبر جذب استثمارات صناعية وخدماتية كبيرة تقدر بحوالي كبيرة مع فاعلين صناعيين دوليين في الجهة، وبالفعل لما تأكيد استثمارات خاصة تقدر بحوالي 20 مليار درهم من شركات كبرى قبل انطلاق الميناء، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في هذا المشروع وفي استقرار وجاذبية مناخ الاستثمار بالمنطقة. التحول البنية
0: نعم، عفوا على المقاطعة، سنعود إلى كيف سنستغل أو ستستفيد الجهة من هذه الاستثمارات، ولكن أستاذ بدر هل يكفي الاستثمار في البنية التحتية المينائية اليوم برأيك لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الجوي، خاصة عندما نتحدث عن المنطقة الشرقية، أم يجب أيضا أن يكون النجاح رهينا بسياسات صناعية
1: أخرى؟ نعم، هو الأمر
0: البشري،
1: هو الأمر لا يرتبط فقط بالمركب المينائي، ونحن كلما تحدثنا اليوم على أن المشروع اليوم قيد التنزيل بمدينة الناظور إلا ونستحضر نموذج طنجة المتوسط، لأن هناك تقاطعات كبرى بين الاقتصاد الجهوي في منطقة الشمال وبين الاقتصاد أيضا الجهوي في منطقة الشرق، فكلا المنطقتين هما كان يعتمدين بشكل كبير على الاقتصاد غير مهيكل وعلى الاقتصاد ما يسمى الاقتصاد الحدودي بشكل كبير، وهذا الأمر يعني خلف مجموعة من مكامن الخلل على مستوى التنمية في هذه الجهات، فكان علاجها على مستوى المناطق الشمالية منطقة طنجة تطوان الحسيمة عبر بوابة ميناء طنجة المتوسط الذي أسهم في تطوير بنى الربط، فلن حين تحدثنا عن إنشاء طنجة المتوسط فإلى جانبه أنشئت منظومة طرقية ومنظومة طرق السيارة والقطار السريع وتم تهيئة المناطق السياحية، كل هذا وفق نموذج معين أعطى هوية اقتصادية معينة لهذه الجهة، وتمكننا من التخلص من كل تركة الماضي المرتبطة بهذا الاقتصاد الغير مهيكل الاقتصاد الحدودي وطويناها بشكل نهائي. اليوم نحن نعيد استنساخ هذه التجربة على مستوى الناظور على مستوى جهة الشرق، ونحن نعلم بأن المناطق الحدودية كأحفير وجدة فيقيق حتى الناظور بالقرب من ثغر مليليا المحتل وغيرها ومناطق أخرى كجرسيف وتوريرت وبوعرفة وغيرها كلها مدن اليوم هي بحاجة إلى هوية اقتصادية جديدة، واليوم نتحدث عن هذا الميناء الذي سوف يعمل على تطوير التجارة في هذه المنطقة، خاصة أنه سيعطي المملكة المغربية إمكانية الربط مع مجموعة من الدول في الشرق الأوسط التي تربطنا معها اتفاقية التبادل الحر التي سجلنا خلالها عجزا كبيرا، اليوم يمكن أن نتدارك من خلال إقامة خطوط مباشرة مع تركيا مع الأردن مع مصر مع عدد كبير من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي أن تصبح اليوم منطقة الناظور منصة الناظور المينائية هي المنصة الرئيسية لاستقبال هذه المبادلات التجارية، وبالتالي سينعكس بشكل كبير على خلق مناصب الشغل وعلى الخدمات وعلى الحركة التجارية، ثم كذلك الربط بشكل وثيق مع وجهات جديدة على مستوى أمريكا الشمالية وكذلك أوروبا الشمالية أيضا، ثم أيضا يجب أن لا ننسى أن اليوم لا نتحدث عن التجارة ولا نتحدث فقط عن المسافنة أي مسافنة المحروقات، إنما نتحدث عن منظومة صناعية اليوم هي بصدد التنزيل سواء في المرحلة الأولى ب 700 هكتار أو في مراحل أخرى بمساحات أكبر فترصد لهذا الأمر، وبالتالي حتى المناطق المعنية وكما رأينا على مستوى طنجة المتوسط أن المناطق الصناعية هي ليست فقط في محيط ميناء طنجة إنما هي متجدة أيضا بمدينة طنجة بمنطقة فنيدق بمنطقة الحرة الفنيدق بمدينة تطوان، يعني كل المنطقة استفادت بشكل كبير من هذه المنظومة المينائية، اليوم نريد أن نعكس هذا الأمر أيضا حتى على المنطقة الشرقية، اليوم أعتقد بأن مكتب الوطني للسكك الحديدية هو أيضا يعمل على مشاريع بخصوص كهرباء السكك الحديدية الرابطة بين فاس وجدة وإنشاء منظومة السكك الحديدية داخلية على منطقة بركان والسعيدية وغيرها، ثم كذلك تطوير حتى المنظومة السكك الحديدية الرابطة بين قرسيف والرابطة بين بين بين بين ميناء الناظور، ثم كذلك تطوير حتى الشبكة الطرقية في هذه المنطقة، ثم لا ننسى أيضا أن اليوم يمكن لهذا الميناء أن يلعب دورا كبيرا في تطوير قطاع أخرى في مقدمة القطاع السياحي، ثم القطاع الفلاحي أيضا. لا ننسى أن جهة الشرقية جهة فلاحية وجهة من جميع أيضا، وبالتالي يمكن هذا الميناء أن يطور في ظهور مناطق صناعية تحويلية لهذه المنتجات وإعادة تصديرها نحو أسواق جديدة بقيمة أعلى.
0: نعم. طيب أستاذ أبو بكري، هل برأيك الجهة الشرقية اليوم مستعدة من حيث الكفاءات، من حيث التكوين يعني استثمار هذه الفرص التي سيمنحها الميناء، أم أن التحدي أكبر؟
2: قبل الحديث عن الكفاءات، أود أن أشير أن نجاح هذا المشروع مرتبط أساساً بالعنصر البشري، ولهذا المسألة ليست هل توجد مؤسسات تكوين، بل كيف نضمن موائمة بين ما تقدمه الجامعة والتكوين المهني وبين حاجيات المهن الجديدة المرتبطة بالميناء واللوجستيك والصناعة، مع دور محوري لجامعة محمد الأول والكلية المتعددة التخصصات بالناظور، إلى جانب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومدينة المهن والكفاءات. رغم توفر الجهة الشرقية على قاعدة مهمة من المؤسسات التكوينية والكفاءات، يبقى التحدي الأساسي هو الملائمة المستمرة بين برامج التكوين واحتياجات الاقتصاد الجهوي الجديد الذي سيرافق إقلاع ميناء الناظور غرب المتوسط. فنجاح المشروع وقدرته على إحداث التحول المرجود يرتبطان بتوفير موارد بشرية مؤهلة تواكب متطلباته التقنية والتسييرية. لذا ينبغي أن تتكيف جامعات معاهد الجهة مع التخصصات والكفاءات المطلوبة في قطاعات اللوجستيك والصناعة والتجارة الحديثة. على سبيل المثال، يجري التركيز على تعزيز التكوين في مجالات إدارة سلاسل الإمداد وتكنولوجيا الموانئ والنقل البحري والهندسة الصناعية واللغات الأجنبية للتجارة الدولية وغيرها من التخصصات المرتبطة. وتعكف الجهات المعنية في الجهة كجامعة محمد الأول، مدينة المهن والكفاءات، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ألابيك وغيرها، على تنسيق الجهود لسد فجوات المهارات وضمان مقاومة مخرجات التكوين مع متطلبات سوق الشغل المتجدد. وتبرز مدينة المهن والكفاءات هنا كرافعة أساسية لتطوير تكوين مهني مرن ومتخصص وفق معايير حديثة، حيث صممت لتكون منصة لإعداد تقنيين ومهنيين في المهن المرتبطة بالميناء والصناعات الداعمة له. كذلك تتطلع الجامعة بدور مهم عبر تطوير البحث العلمي التطبيقي والشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لاستشراف حاجيات المستقبل وتكييف البرامج الأكاديمية تبعا لذلك. باختصار، تمتلك الجهة الشرقية كل المقومات البشرية والعلمية اللازمة لاستثمار الفرص الاقتصادية التي سيوفرها ميناء الناظور غرب المتوسط، فهي تتوفر على رصيد معرفي وتكويني غني يشمل التعليم العالي والتقني والمهني.
0: نعم. هذا بالنسبة للتكوين. أعود إليك أستاذ بدر الأزرق، أشرت قبل قليل إلى مزايا هذا الميناء. نعم. والجانب المتعلق بالسيادة الطاقية خاصة في السياق الدولي. أكيد. المهم، وأول محطة للغاز الطبيعي المسال. نعم. هذه المحطة اليوم داخل هذا المركب، إلى أي حد ستشكل تحولا استراتيجيا في سياسة الطاقة بالمغرب؟
1: تحولا محوريا يعني جذريا، يعني لنكون واقعيين، المملكة المغربية منذ استقلالها يعني الخلل الجوهري على مستوى المنظومة الاقتصادية كان هو أننا نفتقر إلى موارد طاقية. هذا كان يؤثر على الجاذبية الاستثمارية للمملكة المغربية. إذن أنا كمستثمر أجنبي أو وطني، لماذا سوف أستقر في المغرب؟ هل اليد العاملة شيء جيد؟ التحفيزات الجبائية قد أدرج في هذا السياق أيضا، ولكن حين نتحدث عن الطاقة، الطاقة هي محدد أساسي لكلفة الإنتاج، وبالتالي إن كان سعر الطاقة مرتفع أو ليست هناك ضمانات لتوفر الاحتياطات على الأقل 6 أشهر 7 أشهر، هذا قد يدفع عدد من المستثمرين لعدم تفضيل الوجهة المغربية كوجهة استثمارية لهم. نحن نعلم رأس المال الجبان، وبالتالي هو يبحث دائما عن الضمانات وعن تخفيض كلفة الإنتاج. المملكة المغربية مضت في هذا السعي، اليوم ستكون لدينا احتياطات تتجاوز 6 أشهر على مستوى تأمين الحاجيات الداخلية. ثم ننسى أيضا هذا يندرج أيضا في إطار استراتيجية وطنية للرفع أيضا من الولوج للطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة، وهذا سيوفر عرض مستقر وعرض مستقر لا على مستوى الإمدادات ولا على مستوى أيضا مستوى الأسعار بشكل مقبول. هذا سيوفر رفع الجاذبية الاقتصادية للمملكة المغربية. وأعتقد اليوم أن حين نتحدث عن المنظومة المينائية نوفر خدمات اللوجستيك، التصدير، مناولة، التخزين، اليد العاملة، ونضيف اليوم البعد الطاقي، فإننا سوف نقدم مجموعة من الحلول ومجموعة من الأشياء التي قد تغري المستثمرين بالقدوم والاستقرار في المغرب، لأن لدينا الأشياء خاصة حين نتحدث عن القرب من الأسواق الكبرى ونضيف إليها كل هذه الأبعاد التي تحدثنا عنها، فإننا نقدم عرض متكامل كفيل بجذب كبريات الشركات الكبرى خاصة العاملة في الطاقة، العاملة على مستوى صناعة السيارات، العاملة على مستوى صناعة البطاريات. إذن هذا الأمر أعتقد اليوم هو إنشاء ميناء طنجة، ميناء الناظور الغرب المتوسط، هو يندرج في سياق هذه الرؤية لخلق مجموعة من الأقطاب المتكاملة فيما بينها ذات بعد ميناء

0: جهة الشرق، بالإضافة إلى قلنا الميناء أن يتم أيضا النهوض ببقية القطاعات وأن يكون هناك تكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى الجهة، وأن تصبح لجهة الشرق هوية اقتصادية جديدة بديلة عن الهوية السابقة التي كانت مرتهنة للاقتصاد الحدودي.
1: نعم أستاذ أبو بكري، في نفس السياق بعد 10 أو 15 سنة وضمن دائما التوقعات كما يتوقع أستاذ الأزرق، كيف يمكن أن نتصور جهة الشرق اقتصاديا واجتماعيا بهذا المشروع ولكن بعجالة لو سمحت؟
2: فيما يخص معايير قياس النجاح بعد عقد من الزمن أتفق مع الأستاذ، حيث أن حقيقة أن التجارب السابقة كطنجة المتوسط علمتنا أن نجاح الموانئ المحورية يقاس بمزيج من المؤشرات الاقتصادية الصرفة ومؤشرات التنمية الشمولية. بلا شك المؤشرات التجارية واللوجستية ستكون أساسية في التقييم. سننظر إلى أرقام مثل حجم المناولة السنوية من الحاويات، هل سيصل مثلا إلى عدة ملايين من الحاويات سنويا، حمولة البضائع بالطن سواء المواد النقية أو العامة، عدد الخطوط الملاحية العالمية التي تتردد على ميناء وترتيبه في التصنيفات العالمية للموانئ. المغرب يطمح أن ينافس ميناء اللاذور غرب المتوسط كبار موانئ المتوسط، فإذا تمكن ميناء الجديد من مناولة ما يقارب 5 ملايين حاوية سنويا خلال العقد القادم مثلا، سيكون ذلك نجاحا ظاهرا يضعه في مصاف الموانئ الكبرى. كذلك وجود محطة الغاز الطبيعي المسال سيقاس نجاحها بمدى استغلال طاقتها لتأمين جزء مهم من حاجيات المغرب الطاقية وربما للتصدير إلى دول الجوار. هذه الأرقام الصلبة مهمة لأنها تعكس الكفاءة التشغيلية والجاذبية التجارية للميناء، لكن الأهم ربما هو المؤشرات الاقتصادية الجهوية والوطنية التي ستؤثر بها الميناء على المدى البعيد. النجاح المنشود هو أن نرى خلال 10 أو 15 سنة الآتية مئات الشركات تعمل في منطقة 700 أو 800 هكتار صناعية موفرة آلاف من الوظائف. إذا أخذنا طنجة المتوسط كمقياس فقد نجح في استقطاب 1400 شركة تشغل نحو 130 ألف شخص، وبالتالي يمكن وضع هدف للناظور غرب المتوسط بأن يستقطب ربما مئات الشركات ويوفر عشرات الآلاف الوظائف لأبناء
1: الجهة. نعم. طيب أختم معك أستاذ بدر زاهر الأزرق، وكخلاصة اليوم أكيد المغرب يسير نحو تكامل ذكي بهذه الاستراتيجية المينائية. هل من تحديات ممكن أن تقابل هذه النجاعة المينائية بالمغرب من قبيل التنافسية أيضا؟
0: أكيد التنافسية، وأعتقد أن المملكة المغربية ركمت تجربة كبيرة، لأن اليوم حين نتحدث عن تجربة ميناء الناظور غرب المتوسط فهو ليست بداية المشوار بل هو عقد هذا المشوار وذروته، ونحن نتوجه رأسا إلى تقوية العرض المينائي المغربي بميناء جديد هو الداخل الأطلسي، وبالتالي ستكون للمملكة المغربية يعني 3 مركبات مينائية كبرى سيتصدر بها المشهد الاقتصادي العالمي ويتموقع بشكل جيد على مستوى سلاسل القيمة، وبالتالي ستكون القوة قوة جذب الاستثمارات أكبر، وهذا ما سيعطي للمملكة المغربية هوية اقتصادية قائمة على الاقتصاد الأزرق قائمة على الاقتصاد المينائي، وهي الآلية الأساسية التي سوف نتوجه بها نحو تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بالسيادة الاقتصادية والطاقية وكذلك خلق مناصب الشغل والتنمية أيضا.
1: وهذا ما نتمنى. أستاذ بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد، خبير في السياسة المينائية، شكرا على حضورك. شكرا على كل هذه التوضيحات. أشكر أيضا الأستاذ نادير أبو بكري، أستاذ الاقتصاد الجوي بكلية محمد الأول متعددة التخصصات بالناظور، شكرا جزيلا لك.
2: أشكر الضيف المحترم.
1: شكرا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا، إلى اللقاء.

أخبار المغرب إفريقيا والعالم، العالم في دقيقة على كل المنصات الرقمية لميديا تي في. تابعونا على الفضاء الرقمي لتبقوا على اطلاع وفي قلب الحدث.

0: مشاهدينا فينما كنتم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من صوت الشباب. كيعيشوا بزاف ديال الشباب اليوم تجارب معقدة كيواجهوا فيها الضغط النفسي، الإحساس بالوحدة والبحث على شي حاجة تعوض واقع ثقيل بالنسبة لهم. في هذا السياق كيلقوا بعض الشباب أنفسهم قدام المخدرات، ماشي بدافع التمرد ولكن نتيجة مسارات نفسية واجتماعية متشابكة كتراكم مع الوقت. بالرغم من هذا الشيء كامل التعافي كيبقى ممكن، وكيبين باللي السقوط فخ الإدمان ماشي نهاية الطريق، وأن استرجاع السيطرة كيحتاج إرادة، دعم وفهم حقيقي لطبيعة الإدمان. هذه الحلقة من صوت الشباب غنفتحوا النقاش من زاوية نفسية تحليلية على واحد من أكثر مواضيع اللي كتدمر شباب اليوم. نحاولوا نفهموا علاش بعض الشباب كيلجؤوا المخدرات، كيفاش كيخدم منطق الإدمان، وشنو هي سبل العلاج والمواكبة اللي كتخلي التعافي مسار ممكن ومستمر. النقاش يسعدني أنا أستضيف الدكتورة كنزة حجامي، طبيبة أخصائية في الأمراض النفسية وعلاج الإدمان. مرحبا بك معنا دكتورة.
1: شكرا فتح الله على الاستضافة.
0: مرحبا بك، كما أسعد باستضافة الدكتور نزار الملاحي أخصائي في الأمراض النفسية ومحاضر دولي. مرحبا بك دكتور نزار.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: بدأ معك دكتور نزار، بغيو نفهموا شنو هي الأسباب والدوافع اللي كتخلي الشباب يلجؤوا المخدرات وتعاطوا المخدرات.
2: سؤال رائع كبداية، وأنا سعيد أن هنا غادي نطرحوا واحد جوج ديال لي زوبتيك، جوج ديال وجهات نظر، لأن سعيد أن الدكتورة متواجدة معنا، لأن غادي تعطي واحد تتكلم من الزاوية ديال البيوشيميك الطبية، وأيضا من ناحية ديال غنتكلم من ناحية النفسية. من ناحية النفسية لا شك أن المدارس الحديثة وعلى رأس غابور ماتي كيشوف على أن الإدمان بالدرجة الأولى هو شكل من أشكال الهروب. هو الهروب من الألم، هو هروب من خواء نفسي، هو هروب من أزمة نفسية. واحد العدد الناس كيشوفوا الإدمان هو من إذا شفنا من ناحية السوسيولوجيا نشوفه انحراف، ولكن هو الشاب بشكل عام اللي كيوقع في الإدمان هو كيلجأ للإدمان للتخفيف على واحد الألم كيكون كيشعر به، للتخفيف على معاناة نفسية، على حكاية ما قدرش يرويها، ما قدرش يتكلم فيها، وما قدرش أنه يعبر عليها. ففي الغالب الإدمان هو شكل من أشكال الهروب من ألم نفسي ومن خواء نفسي ومن أزمة نفسية
0: ومن مواجهة هذا الألم.
2: أكيد أكيد، لأن ثقافة الصحة النفسية حديثة العهد في المغرب. فحال اللي عارفين شحال هذه كانوا كيعتقدوا الناس بأن يعني أن الاضطراب النفسي أو المرض النفسي هو المرض العقلي، وأنا إذا مشيت عند بسيكياط أو مشيت عند بسيكولوج فأنا كان يعاني من اضطراب عقلي، في حين أن هذه الثقافة عاد بدينا كنشوفوها، عاد بدينا كنشوفوا أن الناس كيلجؤوا من اللي كيشوفوا بالفعل أنهم ما قادرينش يتخلصوا. هنا المدمن في الغالب ما كيعرف راسو مدمن حتى كيوصل واحد المرحلة، لأن المرحلة الأولى كتكون بعد بغيت نتكلم بالتفاصيل في المراحل، ولكن المرحلة الأولى كتكون شكل من أشكال الاحتفال، لأن فيها كيلقى اللذة ديالو،
0: واحد النشوة،
2: واحد الإفراز ديال الدوبامين وديال هذا، ولكن المرحلة الثانية فيها كيبدأ يشعر بأن وقع في الإدمان، وهي المرحلة اللي كيحس بها بالأزمة، يعني عدم القدرة على التخلص من سلوك الإدمان. هنا كيحس بالخطر وبالخطورة، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي المرحلة ديال الانهيار، لأن كيوعد نفسه أنه غادي يتخلص، كيوعد نفسه أنه كيبغي أنه يتخلص، ولكن كيشوف راسه ما قادرش لأن الإدمان سيطر عليه والسلوك سيطر عليه.
0: طيب فهاد نقطة دكتورة كنزة، كيفاش كيأثر الواقع الاجتماعي والاقتصادي على سلوكيات الشباب اللي كتخليهم في نهاية المطاف أنهم يلجؤوا المخدرات للهروب من مواجهة واقعهم؟
1: الوغ الادمان تنظن باللي غادي يكون تري زوتيل اننا نبداو بالتعريف ديالو ديجا. دونك الادمان كاضطراب نفسي، مرض نفسي وسلوكي اللي مرتبط بالاستعمال ديال الماده او بزاف ديال المواد، واخا كيكون تاثير سلبي كسوا صحي نفسي في المحيط الاجتماعي ايتترا، والشخص كيبقى مازال انه تيكونسومي مالغري يعني لا ديفيكولتي والتاثير السلبي اللي تيكون في المحيط ديالو. بالنسبة للعوامل الاجتماعية ولا الاقتصادية اللي هدرتي عليها دابا، هي ما بين العوامل فقط اللي كتسبب، يعني كتسبب واحد النسبة قليلة اللي كتخلي ان الواحد يطيح في المشكل ديال الادمان باسكو الاضطراب بحد ذاته بار ديفينيسيون اصلا وبالتعريف ديالو هو تيكون مجموعه من العوامل اللي كتكون متداخله بيناتها اللي كتخلي ان الاضطراب يبان. يعني ماشي غير حيت شخص كبر في بيئه اجتماعيه ولا في الفقر او لا في كاين البطاله ايتترا كو غادي يديفلوبي الادمان. دونك تيكون اول حاجه عوامل بيولوجيه, يعني عوامل اللي مرتبطه بالجينات ديال الواحد, اللي مرتبطه بكيفاش الدماغ ديالو تيخدم, يعني الانشطه الدماغيه مرتبطه بكيفاش كتكون يعني ليكيليبر التوازن ديال الناقلات العصبيه. يعني الشخص اصلا فاش كيجي لهذا العالم كيجي بواحد القابليه قابليه من اجل الديفلوبمون ديال الادمان من بعد. دونك هذه قابليه اللي نقدروا نقولوا بلي الشخص ما عندوش عليها خيار, يعني تجي واحد لافراجيليتي. دونك من بعد فاش كيكونوا عوامل نفسيه, يعني مثلا الشخص فاش كيكبر في واحد البيئه اللي ما كتكونش يعني كتحافظ عليه, اللي ما كتسمعلوش, اللي ما تيكونش كيكبر فيها المشاكل ديالو, اللي ما تيكونش كاع التواصل ما بين افراد العائله, او اللي تيكبر في واحد البيئه اللي فيها العنف بزاف او هذا. فهاد الطريقه هذه هو واحد العامل النفسي اللي كيتزاد على العامل البيولوجي اللي تيخلي ان الاحتمال باش ان الادمان يديكلونشا تكثر. كاين عوامل بيئيه اللي هضرت عليها دابا, عوامل بيئيه اقتصاديه اجتماعيه, يعني توفر المخدرات دابا اللي رجع بواحد الطريقه كبيره بزاف, يعني رجعت سهله. دونك بلوس غادي يكون المحيط تيعطي بواحد السهوله واحد الماده, بلوس الاحتمال ديال ان الشخص اللي ديجا عنده يعني بريديسبوزيسيون, يعني مهيئ بيولوجيا وكابر في واحد المحيط في واحد العائله بصدمات نفسيه اللي كيلقى الماده حداه, الادمان ديك الساعات كيديكلونش.
0: طيب دكتور نزار, كيفاش ممكن الشباب اليوم المدمن انه يتعامل مع الوصم الاجتماعي ديال انه مدمن وانه متعاطي المخدرات وديك النظره الدونيه ديال المجتمع اللي كتمنعه ربما باش يدير الخطوه الاولى في رحله العلاج؟
2: اول شيء هو في رحلة التشافي والعلاج والشفاء, لأن لغة كاينه ثلاثة ديال المصطلحات اللي هي كنمشي بها التسلسل, هي مرحلة علاجية في الأول, مرحلة ديال التشافي في المرحلة الثانية, والشفاء كمرحلة ثالثة وأخيرة. أول شيء هو يكون الشاب أو الشابة, لأن كاين حتى أخوات سبنات مدمنات, أهم مرحلة هو نوع من التقبل ويطلب المساعدة. أهم شيء هو طلب المساعدة. للأسف في كثير من الحالات المدمنين كيوصلوا لواحد الحالة اللي هي خطيرة جدا, بل البعض قد يقدم على الانتحار فقط بسبب عدم الوعي ديالو بأن هذه المسألة كتحتاج من التدخل الطبي, كتحتاج من التدخل النفسي, كتحتاج تدخل أخصائيين. النظرة السائدة في المجتمع على أن هذه المسألة دي طابو, والنظرة أيضا للبيئة اللي تكلمت عليها دابا, بعد على أن باقي كيشوف المدمن إنسان منحرف أخلاقيا, كتزيد تأزم الوضع. فالمدمن كيعتقد حقيقة أنه واحد إنسان اللي هو منحرف, واحد إنسان اللي هو شد أخلاقيا, وبالتالي النظرة ديالو ذاته كتكون واحد النظرة اللي هي سلبية. لذلك مهم نغتنم هذه الفرصة وحنا من هذا المنبر نأكدوا على هذا المعنى, هذا على أن الإدمان, وباش نكون معك واضح والدكتورة معنا نتأكد هذا المعنى, أن المدمن على المخدرات في العلاج ديالو كالمدمن على وسائل التواصل الاجتماعي, لا من ناحية الكيميائية ولا من ناحية الدوائية, ولا حتى من ناحية التدخل حنا كبسيكوتيرابوت كمعالجين نفسيين. لذلك لا تقل أهمية أن احنا نتكلم على الإدمان بكل الأشكال ديالو, ماشي فقط الإدمان على المخدرات, ولكن احنا موضوع ديالنا الآن هو نتكلم على المخدرات. لذلك أهم شيء في النظر ديالي هو التقبل, يتقبل الوضع ميرفضوش ويطلب المساعدة من لدن متخصصين. هذه أول خطوة.
0: طيب
2: ميشعرش بالخجل أو كيف أو حتى البيئة كذلك. هنا كنتمنى الأباء والإخوان والأخوات والأصدقاء ديال واحد الشخص مدمن أنهم يشوفوش هذا الشخص هو شخص منحرف, بل يشوفوه كشخص مضطرب, نتعامل معه على أساس شخص مضطرب مريض, خصنا ناخذه بيده ونساعده ونعاونه.
0: جميل. دكتورة كنزة, بغيت نشوف معك يعني العرض الصحي والطبي والعلاج المتاح أمام كل مدمن. واش متوفر لجميع الفئات؟ واش كاين ربما بعض الأشخاص عندهم الحظ أنهم يولجوا للعلاج، لكن بعض الأشخاص أخرين ما عندهمش مثلا إمكانيات مادية باش أنهم يخلصوا على العلاج، وبالتالي كتزيد كتعمق وكتسوء الحالة ديالهم؟
1: يعني كما قلت سي نزار توتالور، يعني الصحة النفسية في المغرب حتى هي حديثة العهد، يلا بدينا كنهضروا عليها أكثر فأكثر. يعني حتى المراكز ديال علاج الإدمان يعني ما كايناش مديفلوبي أكثر في المغرب، يعني ما كتلبيش الطلبات أو لا طلب العلاج ديال جميع الأشخاص المدمنين. وهذا تيكون سبب من بين الأسباب اللي تيخليو الشخص أنه يبقى في بلاصتو، أنه ما يزيدش ما يأفونسيش. دونك الإمكانيات المادية سورتو فاش كتكون متوفرة، دونك تيكون واحد لاكسي فاسيل، سهل ان الواحد يمشي لعند مستشفيات خاصه ولا دي كلينيك بريفي اللي غادي يقدر يتلقى فيهم العلاج.
0: يعني العرض العلاجي في المستشفيات العموميه محدود؟
1: نعم. يعني كيكون واحد الضغط كبير على المستشفيات العموميه، على المراكز ديال الادمان. يعني الاشخاص، العدد الاشخاص اللي كيجيو لديك المراكز تتفوق بشكل كبير عدد ديال الاطباء اللي كاينين تما. يعني ما تتكونش تلبيه الرغبات ديال جميع الاشخاص اللي تيجيو تما باش يطلبوا المساعده. دونك المرحله الاولى كما قال سينيزار هي مرحله اساسيه ديال يطلب المساعده، باسكو اول حاجه باش يقدر يطلب المساعده خاصو يعرف باللي راه اضطراب، يعني ماشي غير بسالة ولا غير دسارة ديالو ولا غير انحراف. باسكو الا كان مقتنع ان انحراف غيقول الطبيب ما عنده ما يدير ليه والو، البسيكولوج ما عنده ما يدير ليه والو. ولكن الا عرف باللي لي تروبل ديال لاديكسيون، اضطرابات الادمان، هو واحد الاضطراب اللي عليه بزاف ديال القرايه، عليه بزاف ديال البحوثات، عليه بزاف ديال الادويه، يعني هو اختصاص يعني بشكل خاص ديال لي زاديكسيون. دونك اون فوا تيفهموا باللي راه اضطراب، تتكون طلب المساعده تيكون بلو فاسيل. هذه من جهه. جهه ثانيه فاش كيكون البيئه ديالو ولا الاسره ديالو تاوما تيكونوا واعيين، وتتكون عندهم درايه بالمشكل ديال الادمان، وانه ماشي انحراف، ماشي دساره، ماشي شذوذ ايتترا، الوقت اللي غادي يجي عندهم ولدهم يقول لهم بلي راه راني مدمن على شي حاجه او لا تيحصلوه تيدير شي حاجه، ما تكونش ديك ردة الفعل حنا بالنسبه لينا ديال انتعصبوا غنبداو نضربوا علاش انت بحال هكا ايتترا، باسكو هذه الحاجه اللي غادي ترجعوا للور، ولا غادي يخليه كما قال سي نزار قبيله الهروب، غادي يهرب حتى من عائلته باش يمشي يزيد يعني يزيد يبقى في ديك الادمان اللي هو فيه. دونك الحملات التحسيسيه ولا حتى هاد البرامج اللي كديروهم دابا يعني مزيانين بزاف. هاد الشيء كيدفع المواطن بعدا على الاقل يدير الجزء اللي هو عليه، اللي هو يطلب المساعده، يمشي للمستشفيات العامه، غادي يمشي غادي يشوف ياخذ بلاصتو ويشد رونديفو ايتترا باش يقدر انه يوصل هنا.
0: طيب.
1: دابا كاينين اطباء فان دي كابيني بريفي، يعني سورتو الامكانيات الماديه هي اللي كتقدر تفرق ما بين شخص واخر.
0: طيب طيب دكتور نزار، بغيت نناقش معك نقطه ايضا التعامل الزجري والقانوني مع الاطفال والشباب المدمنين اللي كيطرح اشكال اخلاقي وقانوني. واش كتشوف بانه من الافضل نتعاملوا مع هاد الشباب اللي لقينا في حيازتهم مثلا مخدرات مقاربه علاجية بدل المقاربة الزجرية والحبسية مثلا؟
2: سؤال رائع، وياريتك كان متخصص معنا في القانون يكون معنا.
0: نبغي نعرف وجهة النظر ديالك في النقطة.
2: ولكن أنا بالنسبة لي خاص إعادة النظر في هذه المسألة هذه. أنا يعني كنشوف إذا كان الأزمة موجودة داخل الأسرة وداخل العائلة، فما بالك المجتمع؟ إذا كانت الأسرة بحد ذاتها في حلقة الدكتورة ده بعد بحد ذاتها كتكون ردة الفعل ديال أحيانا فيها العنف، فيها العقاب، فيها كل أشكال التدخل السلبي الذي لا يزيد في الطين إلا بلك يزيد الإدمان. وهذه من بين المراحل اللي كيوصل للمدمن. المدمن في الأول كيكون يعني بالفعل كيحتفل بهذا التفريغ وهذا الهروب بحال اللي قلنا. مرحلة ثانية كيلقى راسه أنه ما قادرش، ما عندوش الاستطاعة، بالإضافة المشاعر بالدم، مشاعر يعني بنوع من
1: خجل
2: من الخجل، شعور بالضبط اللي كيعيش منه الشباب اللي كيعانوا من مخدرات أو من الإدمان بشكل خاص، هو شعور عميق بالخزي لأنه ماشي في المستوى، شعور بحال يقولوا انجليزي ذات اناف، انا ماشي كفء، انا ما كنستاهلش انا ما كنستحقش
0: يعني انه منبود من المجتمع
2: واللي كيزيد يترسخ ملي كنشوفوا التعامل بحال اللي قلنا بدايه مع الاسره وكيزيد هو للاسف ملي كيشوف المجتمع كيتعامل معه بما فيه المسطره القانونيه بنوع من التجريم. وهذه المساله هذه خاص التعامل معها بواحد لوبتيك بواحد المنظور انساني
0: جميل
2: من الدرجه الاولى ان هذا الشخص ماشي منحرف، هذا الشخص يعاني في صمت خصنا ناخذو بيدو. وكنتمنى احنا هنا في المغرب ان هذا البعد النفسي وهذا البعد الانساني يدخل في المستشفيات العموميه بشكل اقوى، يدخل في السجون، يدخل في المراكز ديال الشرطه، يدخل في المحاكم، يدخل في كل المؤسسات ديال الدوله، لان بالفعل القرن 21 هو القرن ديال الازمات النفسيه بامتياز.
0: جميل دكتورة كنزة، بغي نسولك أيضا على شنو هي المخدرات المنتشرة في صفوف الشباب اليوم، وانت كتتلقى يعني بزاف ديال الحالات في العيادة ديالك، والتفسير ديالها علاش بالضبط هذه المخدرات هذه؟
1: المخدرات هي يعني أنواع، كاين المخدرات اللي كتبطئ من النشاط الدماغي بما فيها الكحول، بما فيها الحبوب المنومة اللي تنسميوها حنايا في العربية ديالنا القرقوبين ايتترا، دونك هادو مخدرات اللي كيكالميو شي شويه الجهاز العصبي. كاين مخدرات اللي كيكون الافي ديالها معاكس، يعني ديال انها كتنشط الدماغ وكتنشط الذات وكتنشط الافكار ايتترا، دونك هادو سي بحال الكوكايين بحال الانفيتامين ايتترا بحال النيكوتين اوسي، دونك حتى هي ما بين يعني المواد اللي كتكون اكثر ادمانا، يعني صعيب بزاف ان الواحد يتخلص منها في الغالب بوحدو، دونك فاش كيكون تتبع تكون دي ريزولتا احسن. تيكونوا مواد يعني بحال ديال الحشيش، هو من اكثر المواد المخدره الاستهلاكا في المغرب، وهي هو اكثر حاجه كنشوفوها عند الاشخاص اللي كيجيو عندنا في العياده النفسيه. اللي خاصنا نعرفوه سي فتح الله هو ان 60% تقريبا من الاشخاص اللي عندهم اعراض ديال الادمان او اللي عندهم اضطرابات ديال الادمان تيكون عندهم اضطراب نفسي واحد اخر. يعني سي غار اننا نشوفوا شخص تيجي عنده ادمان فقط، يعني فاش كنمشيو نبحثوا في القصه ديالو كيفاش دار بدا هذا الادمان، باش كان كيحس قبل ما يبدا هذا الادمان ايتترا، دونك تلقاو دائما بلي كاين واحد الاضطراب نفسي اللي كيكون مصاحب لديك الاستعمال ديال الماده الاولى، هو اللي تيخليه انه يبقى متشبت في ديك الادمان كوسيله من اجل الهروب من ديك الضغط ومن ديك الاضطراب النفسي. الاضطرابات النفسيه اللي كتكون في الغالب مصاحبه للادمان هي اضطرابات الاكتئاب، وفي هذه الحاله هذه في الاكتئاب كيمشيو الاشخاص بلس المواد اللي كتكون مخدره اكثر، يعني اللي كتعاونهم ينعسوا في الليل، اللي تعاونهم انهم ما يفكروش بزاف، يعني ما تيكونوش دوك الافكار السلبيه. كيكون اضطراب ديال القلق والتوتر مثلا الكحول او الحبوب المنومه والقرقوبي، يعني عندهم واحد الخاصيه ديال انهم تيطفيو المركز ديال الخلعه اللي كاين في الدماغ، يعني كيفاش هما تيكونوا كيعيشوا هذا الستريس هذا وتيلقاو واحد الماده اللي كتمسح لهم الاعراض تيتشبتوا فيها. دونك حتى بالنسبه لحنايا كاطباء وكاخصائيين نفسيين، يعني الى عرجنا الادمان وعالجناش ديك الاضطراب النفسي اللي كاين حنا ما كنديروا والو. يعني كاين الاحتمال ديال الانتكاسات يكون كثير، غادي نحيد له الشراب وغنحيد له القرقوبي وغادي نخليه يتعذب في ستريس وفي الاكتئاب وفي شي حاجه واحده اخرى ولا في اضطرابات ديال الشخصيه. دونك ضروري فاش كنحيدوا الحاجه خصنا
0: نعالجوا الاضطراب الاصلي.
1: على حسب الاضطرابات النفسيه تيكون الاختيار ديال شمن المخدر الواحد كيمشي له، دونك على حسب لي تروب اللي تيكونوا ديجا كاينين.
0: تري بيان دكتور نيزان، بغي نعرف معاك يعني من خلال الخبره ديالكم اهم الرسائل للشباب اليوم باش ما يطيحوش في هذه الدوامه، في هذه الكارثه اللي كتنخرس الصحه ديالهم. الوقايه يعني من الاصل باش ما يطيحوش في الدوامه ديال الادمان، شنو كتنصحهم؟ وان كان غيقول لك شنو هما البدائل ربما.
2: السؤال خصو حلقه بوحدها. سؤال رائع، جميل. شوف اول هي مجموعه نصائح، دابا انت ملي قلتي لي بان لي علاش نطلق
0: بزاف
2: واحد اللائحه طويله عريضه، ولكن غادي نبدا بالنقطه الاساسيه هو يلقى معنى لحياته. هذه بعدا يعني مينينغ، هذه من اهم الاسباب ديال الاضطرابات النفسيه هو غياب المعنى. والمعنى باش نبسطوا للشباب ديالنا باش يفهموه، هو ان اهم حاجه يكون عنده اهداف، يكون كيامن بذاته، يكون متصالح مع ذاته، يكون عنده ثقافة نفسية، يركز على العالم الداخلي ديالو، ما يركزش على الشكل الخارجي ديالو، على العالم الخارجي ديالو، لان عايشين في واحد المجتمع يعني عشان نقول لك موضوع كبير، لان البيئة اللي عايشين فيها كاملين مهما كان المستوى الاجتماعي المادي الانتلكتيول الثقافي الفكري، عايشين في واحد البيئة وفي واحد المحيط الذي لا يتناسب مع الإنسانيتنا،
0: فيه قسوة يعني ربما،
2: فيه بعد عن الأدمية ديالنا، فيه منافسة شرسة، فيه استهلاكية، فيه فردانية، فيه وحدة،
0: الناس فيه
2: كل واحد فيه خصوصاً. تنمر احنا بشكل عام مهما ما كانش إنسان على وجه الأرض تلقاه على أنه ما عندوش خوف، إما خوف من الفشل، خوف من الرفض، خوف من الوحدة، خوف من من من اضطراب، خوف من المرض، خوف هاد الاشكال هي نمط الحياه اللي رجعنا عايشين فيه. ومؤخرا بدا النقاش حول اضطراب جديد لم يتم تصنيفه كاضطراب، هو اضطراب عدم الاتصال بالطبيعه، دو تروب مونك دو كونتاكت افيك لا ناتور، لان علميا مجرد ما كنجلس في الربع وكيكون عندي صعوبة بالطبيعة، الكورتيزول اللي هو مسبب اللي تكلم الدكتور دابا ديال ستريس وقلق انكزايتي كيهبط بنسبة 50% مجرد التواجد ديالي في الطبيعة.
0: جميل.
2: كيفاش حنا كندوزو اليوم ديالنا كامل والشاب كيدوزو بين الجامعة والقراية او المدرسة او ليجور سوبليمونتير وبين
0: في المتاهات ديال الحياة والستريس،
2: ما كاينش سبل. اول حاجة نمط الحياة النمط الحياة خاص إعادة النظر فيها بشكل عام. لذلك أول حاجة هو من غير الموضوع دي المينينج والمعنى، أن الشاب والشابة يلقوا معنى لحياتهم ويلقوا واحد شغف، لأن المحبة هي أعظم علاج. وما كانش علميا شي حاجة اللي كتوقف لو ستريس كرونيك كورتيزول إلا لوكسيتوسين اللي هو هرمون المحبة. لذلك يتعلموا يحبوا ذاتهم، يحبوا الخالق ديالهم، يحبوا العائلة ديالهم، يحبوا حياتهم، يحبوا بلادهم. الشعور من المحبة ما بقاش واحد الشعور رومانسي، هذا رجع موضوع طبي ونفسي اللي بدك يتدرس. لذلك انا قلت لك عندي مناسبة، قلت لك عندي سفر فورماسيون سور لا غيريزون بار لامور، والدكتور لاسكو اللي هو عالج دي تومور بهذه المقاربة للحب، لما ما كنهضرش مجرد كلام، هذا الشيء اللي مؤسس علميا وعنده زعما تجارب موضوعية فيه ونقدروا نتكلموا فيها باستفاضة إن شاء الله.
0: ممتاز. في هذه النقطة نيت دكتورة كنزة، شنو اللي خاص يتبدل في طريقة تعاملنا كمجتمع مع المدمن باش نمنحوه فرصة حقيقية للتعافي؟
1: وي، الدور ديالنا كمجتمع وكمحيط هو واحد الدور كبير بزاف، حيت فاش الواحد كيجي تيعاود واحد المشكل وكيسمع ولا كيشوف باللي الناس كيسمعوا له ولا باغيين ينقذوه من ديك المشكل اللي هو فيه، دونك تيزيد يرتاح، تيزيد يكون عنده واحد لا موتيفاسيون كبيره انه باش يخرج من المشكل اللي هو فيه. البيئه، المحيط، العائله، هي تنظن ما بين الاسس الاولى اللي فاش ما كتكونش في الاول مع ديك مع الشخص اللي عنده ادمان، يعني تتكون واحد المرافقه شويه صعيبه. الغجوج ديال الأسس أنا بالنسبة لي هي الموتيفاسيون ديال الشخص، يعني شحال هو باغي أنه يخرج من هاد الإدمان ديالو. تاني حاجة هي ديك البيئة القريبة اللي هي أون جينيرال الأسرة فاش كتكون محبة متفهمة ديال أن الإدمان هو اضطراب نفسي، يعني ماشي غير ولدهم راه مشاغب ولا ما تسمع لهمش الهضرة ولا هذا، فاش يفهموا بلي كاين اضطراب نفسي اللي كيقدر يكون الإدمان مغطيه واللي تيخليه انه يتصرف بدوك الطرق وتيتعلموا كيفاش يديروا يتحاوروا معاه يتعاملوا معاه ايتترا، دونك هذا التواب تيعاون بواحد النسبه كبيره باش ان الشخص ديجا يحس براسو كما قال محبوب. يعني كاين ديجا باش انا نبادل الحب خاصني نشوف بعدا اون سورس ديال الحب في شي بلاصه باش نقدر نشد فيها ونقدر حتى انا نحب نجي
2: تعبير مع العائله للاسف دكتور
1: باسكو انتشر هذا تفاد لو كوتي ديال التحسيس جوستومون ديال مرض الادمان. الادمان واحد الكلمه اللي مرتبطه ادمان يعني انحراف يعني شذوذ ايتترا، دونك فاش كنبدلوا هذا الشيء تيكون ديجا une grande aide pour les patients qui sont dans l'idman.
0: فكرة واضحة. للأسف انتهى وقت الحلقة، ربما تكون لنا فرص لاحقة للتفصيل أكثر في هذا الموضوع. الدكتورة كنزة حجامي طبيبة أخصائية في الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، شكرا لحضوركم معنا.
1: شكرا.
0: شكري موصول أيضا بالدكتور نزار اليملاحي أخصائي في الأمراض النفسية ومحاضر دولي، شكرا على حضوركم معنا دكتور.
2: مرحبا.
0: شكري موصول بكم مشاهدين على كرام المتابعة، أعود ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم من صوت الشباب. إلى اللقاء.

0: مجتمع التحدي، حيث نلتقي، نطرح الأسئلة، نجيب عنها، نناقش، نتحاور،
1: نحارب التفاهة.
2: كيف سيسمعون الناس؟
3: لا مشكلة في أن نعري الجرح
0: ونتحدى الأفكار مع خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات.
4: هذا برنامج اسمه مجتمع التحدي.
0: نستكشف التحديات التي تواجهنا.
5: ندو واحد الأهداف مواطنة،
0: من الثقافة والشباب إلى الصحة، مرورا بالاقتصاد، وصولا للتعليم والقانون. نبحث عن الحلول البناءة والممكنة.
6: أهم تابوهات المسكوت عنها في المجتمع إلى حد ما.
0: انضموا إلينا على قناة ميدي أن تي في.
7: هناك متغيرات كثيرة.
0: لنكون جزءا من التغيير ونبني مجتمعا أفضل.
8: لأن العالم يتطور على مدار الساعة والخبر يتجدد باستمرار، نحن هنا لنوافيك بآخر الأخبار بالتحليل العميق لتكون دائما على اطلاع بما يحدث لحظة بلحظة.
9: نبدأ هذه
10: تصاعد التوشيع.
8: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل.

مجلس لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية مكة للدفاع المشترك بحسب ما أفاد به بيان رسمي اليوم، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدفاعي في خضم الحرب في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس تركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في ظل الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وما تفرضه من تغييرات إقليمية على صعيد النفوذ والتحالفات. وأكد بيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. قتل 10 من عناصر القوات الحكومية اليمنية بهجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب، وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني. وبعد هدوء نسبي شهده اليمن منذ عام 2022، أصبحت هذه الجبهة في الأسابيع الماضية جزءا من الإطار الأوسع للحرب في الشرق الأوسط، مع عودة الضربات بين الحوثيين والسعودية التي تقود التحالف العسكري الداعم للحكومة. وقتل 58 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات بصواريخ ومسيرات شنها الحوثيون في أعنف تصعيد منذ سنوات. وخلال ليل الخميس إلى الجمعة أعلن مصدر سعودي رسمي إصابة 11 شخصا في جنوب المملكة جراء إطلاق الحوثيين مقاذيف عشوائية على منطقة نجران. ننتقل إلى لبنان، حيث قال مصدر في الرئاسة اللبنانية إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطار. وكان لبنان وإسرائيل قد أبرما اتفاقا في 26 من يونيو بعد 5 جولات من المفاوضات في واشنطن. وينص هذا الاتفاق خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. أما بخصوص قطاع غزة، فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع تسجيل أزيد من 4000 خرق إسرائيلي خلال 300 يوم منذ إعلان وقف إطلاق النار في القطاع. وأوضح المكتب في بيان أن هذه الخروقات لم تقتصر على الهجمات العسكرية المباشرة، بل شملت أيضا تشديد القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة حركة السفر من غزة وإليها. وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، مشيرا إلى اعتقال 159 شخصا خلال فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقد اعتبر المكتب أن هذه الممارسات تقوض بنود التهدئة وتنعكس سلبا على حياة المدنيين. أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو اليوم أن باريس لن تسمح بأي محاولات تدخل

أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر في ظل ما وصفها بحملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. وقال باغو إن فرنسا لن تسمح بأي محاولات تدخل أجنبية في نقاشها الديمقراطي وخصوصا في استحقاقاتها الانتخابية. وكان باغو يرد في منشوره على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون الذي انتقد ما اعتبره بعدم الحزم الحكومي معربا عن أسفه لكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم. بهذا مشاهدينا نكون قد بلغنا نهاية هذا الموجز الإخباري، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

إفريقيا محط أنظار العالم والشريك الاستراتيجي للمغرب، قارة المستقبل واكتشاف الفرص، سوق عالمية واعدة بثرواتها الهائلة ومواردها المتنوعة. نرصد بالنقاش والتحليل أوضاعها السياسية الاقتصادية الاجتماعية والأمنية مع الخبراء والمختصين من خلال برنامج عين على إفريقيا، عينك على الحدث الإفريقي بكل أبعاده، فكن دائما في الموعد على ميديان تيفي.

مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم إلى عدد جديد من مجلتكم عن قرب. حلقة اليوم تأخذنا إلى عالم قد نمر به يوميا دون أن نتوقف عند تفاصيله، ويتعلق الأمر بعالم النفايات وإعادة التدوير في المغرب، من الشوارع إلى المطارح، ومن الفرز اليدوي إلى وحدات التثمين. نكتشف مسارات لحياة كاملة تتشكل داخل هذا القطاع. رجال ونساء يشتغلون في ظروف صعبة، يحولون ما يعتبره الآخرون نهاية الأشياء إلى بداية جديدة للحياة والعمل. نفاياتنا حكايات من حياة إعادة التدوير، من إعداد فؤاد الفلوس، التصوير لعبد الصمد منتصر، والتوضيب لحمزة مكوار. لنتابع.

0: مع بداية يوم عادي تبدأ رحلة لا تشبه باقي المهن. من بيت بسيط ينطلق محمد نحو شوارع المدينة، باحثا فيما يتركه الآخرون خلفهم في عالم يعتبره كثيرون نهاية الأشياء. صنع لنفسه طريقا للعيش وحكاية بدأت منذ الطفولة وما تزال مستمرة إلى اليوم. محمد بن يوسف واحد من الذين حولوا النفايات إلى مورد للحياة.
1: الأم ديالي كانت تهيئة كدير هادشي ديال التبوعيرة ملي كنت باقي صغير، وعيشتنا منها كبرتنا منها، وانا تانسبيريت من الخدمه اللي هي من هذه الخدمه اللي كانت كدير هي، خديتها حتى انايا وصافي. وشفت فيها طرفه الخبز، المثل المغربي تيقول لك تبع حرفه بوك اللي يغلبوك، انا تبع حرفه امي، وها انا باقي فيها لانها عجبتني بزاف وتنبغيها، فهمتي؟ وخدمه اللي كنرتاح فيها لانها فيها الاستقلاليه في الحريه وحتى الاستقلاليه الماديه. المسار الدراسي ديالي ما كملتوش، خرجت من الخامس ابتدائي. بالنسبه للخدمه ارتحيت فيها لانها هي الباب الوحيد اللي لقيته قدامي. جربت خدامي اخرين، خدمت سيكوريتي، خدمت بزاف الخدامي مع شركات كبار، ولكن في الاخير لقيت الخدمه ديالي ديال التبوعيره البوعار هي اللي لقيتها كتناسب شخصيتي، وحتى راحتي كنلقاها فيها. ما كاينش شي خدمه اخرى اللي ارتحت فيها الا خدمه التبوعيره، والباب الوحيد اللي حليته ومتفج في وجهي هو الباب ديال البركاسه.
0: خلف هذه الحركه اليوميه دور غالبا ما ينظر اليه بشكل عابر. ما يجمع هنا لا يختفي بل يعود الى دوره جديده. جهد متواصل يقلص ما يهدر ويمنح للنفايات قيمه اخرى.
1: ضرب معايا انت مثلا في النهار كامل حيت ما يقارب 500 كيلو في التوتال، 500 كيلو كامله. هذه نفايات قابله لاعاده التدوير، فيها خبز، فيها كانيط، فيها سلوفان، فيها كرتون، فيها بيوتي، فيها البلاستيك. يعني الا ضربناها على الشهر راه انا كندير دور مساهم في العلاقه ديال البيئه كسفير للبيئه. كندير واحد الدور كبير، كنعطي لبلادي بالمجان بصفر درهم، وانا فخور بهذه الخدمه اللي كنقدمها انا لبلادي، انا فخور بها.

0: منذ طفولته كان محمد يرافق هذا العالم خطوة بخطوة. بين الأزقة والحاويات تكونت لديه معرفة خاصة بما يرمى وما يستهلك. تجربة مبكرة جعلته يقرأ تفاصيل الحياة اليومية من خلال النفايات ويفهم إيقاع المدينة بطريقة مختلفة.
1: أنا كبؤر وليت كنعرف في المغاربة أشنو كياكلوا وقتاش المغاربة كيخفضوا المستوى المعيشي ديالهم، وليت كنعرف شناهي الحاجة اللي كيكونسومي منها المغاربة في العشية، شناهي الحاجة اللي كياكلوا المغاربة في الصباح. يعني جمعت واحد الداتا، واحد المجموعة ديال المعلومات على المجتمع المغربي. أنا واحد من المجتمع. يعني كنبغي نقول لكم أنه البؤر هو إنسان بحالكم بحاله، افتخروا بالبؤر، فين ما تشوفوا شي بؤر تقربوا منه.
2: لا يخفى على الجميع بأن هذا القطاع كيشكل واحد مصدر رزق، واحد المجموعة ديال الناس، وبأن من خلال نحن كنوفر واحد المتنفس، واحد شريعة من شريحة معينة من المجتمع اللي هو ما يصطلع عليهم البعارة. وهنا باش نصح واحد المفهوم اللي هو غالط عند عامة الناس، كاين اللي كيقارنوا البعار بالجريمة بالخونة بشمكار بعار شفار، وهذا مفهوم غالط. لأن يعني في البعار هناك ناس مجازين، هناك أرامي، ناس مطلقة كتقتات كتصور القوت اليومي ديالها من هاد العملية ديال هذا. كاين الناس اللي تسد جميع الأبواب أمامهم، ما عندهمش رأس المال باش يديروا مشاريع حرة ديالهم، كيلتاجئوا لهاد الفضاء بهاد المتنفس اللي كيوفر لهم واحد القوت يومي بشكل دائم.
3: شوف اي حاجه من نوع ديال الدوله، من روغار، من صندوق باقصين، من كتاب كويفر ديال شي مؤسسه، راه انت كتحمل التبعات ديالو وكتحمل المسؤوليه القانونيه. هنا دي شي فالوريزابل اللي ما فيه لا ريسك، ممنوع ما والو، مرحبا بك على راس العين.
0: حديث محمد سرحاني لا يقتصر على الدفاع عن ما يعرف بالبعار او الميخالي او الشيفوني، وهي تسميات من بين أخرى تطلق على من يمتهن جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير بغرض بيعها. بل يكشف أيضا عن مسار شخصي مختلف وجد فيه نقطة بداية جديدة بعد توقف مساره المهني في المجال الرياضي.
2: أنا يا باك بليز دو ليسي تكنيك وإكزور ديال ليكيب ناسيونال، لعبت في جديدة بجميع الفئات العمرية، لعبت في فرنسا، لعبت في عمان، في الإمارات، تهرس في رجلي ما لقيتش شي ملاد اخر سوى مطرح النفايات ديال كازا. انا يعني تعلمت انا اطلق علي اسم البوعار، ومع ذلك انا يعني ما كتعيبنيش هذه الكلمه ديال البوعار، بالعكس من ذلك هي يعني انا تعلمت واحد الميتيه الحمد لله والشكر لله. بعد يعني 20 عام ديال الكوره داكشي اللي جنيتو من هذه الحرفه ما جنيتوش من كوره.
0: تتواصل الحكاية داخل هذا الفضاء نفسه، لكن بوجوه تحمل تفاصيل حياة مختلفة. هنا لا يتعلق الأمر باختيار مهني فقط، بل بواقع تدفع فيه الظروف بعض النساء إلى هذا العمل بعد تحولات قاسية أعادت ترتيب أولويات الحياة.
4: جيت نخدم وليدي هذا السيد، مات لي الراجل خلي الوليدات، قبلوني نخدم خدام معاهم، كنعزلو الكانيط، كنعزلو الكرتون، الحديد، أي حاجة خدمنا غير كندورو بها. عندي 10 سنين معاهم، حنا شي 40 مرة باش خدامين. هادو اللي كيقولو الزبل حنا عايشين منه، كنترزقو منه الله، وكيخلصنا منه وكننقيو الزبل.
2: راه كل مدينة فيها مطرح ديال النفايات، وكل مطرح ديال النفايات يعتبر منجم من ذهب، لأن ما يطمر في الـ في في الـ في الـ ما يطمر في الـ في مطارح النفايات ثروات. نعطيك ليكزومبل، مثلا المدينة الجديدة أنا مستعد نوظف معايا ونخدم معايا واحد 60 ولا 70 بالشكل الرسمي ويخدموا لي زورير ديالهم، ولكن بشرط يعطونا المطرح النفايات نديروا فيه واحد سونتر دو تري، الدولة تربح. أنا نعطيك مثال، دابا مطرح النفايات كتهضر فيه اكثر من 30,000 درهم 40,000 درهم في اليوم الواحد، من بلاستيك، من جاج، من كرتون، من الومنيوم، من كابل دو كويفر. يعني هذا الشيء كيكون المصير ديالو هو الردم.
0: من الجديده الى الدار البيضاء تتقاطع الرؤيه عند نقطه واحده، غياب الفرز يعني ضياع جزء مهم من القيمه التي تحملها النفايات وتحويل مواد قابلة للاستغلال إلى عبء يطمر بدل أن يتمن.
5: عملية الفرز يتم تدوير هذه المواد البلاستيكية الزجاجية الكارتون الورق، وكما سبق قلت الإخوان في المجلس ولا السيدة الرئيسة بأننا راه بحال كنلوحوا الفلوس من الشرجم، والميزانية اللي كتكلفنا النظافة قطاع النظافة في مدينة الدار البيضاء ميزانية ضخمة اللي هي 1,300,000,000 ديال الدرهم. قلنا بأننا خاصنا نبداو نقوموا بعملية الفرز ريتما لقاو حل للمطرح اللي كنديروا فيه عملية التمر اللي هو مديونة واللي كان كيمثل واحد النقطة سوداء بالنسبة لمدينة الدار البيضاء.
0: في الدار البيضاء تكشف أرقام النفايات حجم التحدي اليومي، كميات ضخمة تطرح باستمرار تضع المدينة أمام منظومة تدبير معقدة تتطلب حلولا مستمرة على أكثر من مستوى.
6: المعدل اليومي للنفايات اللي كيستقبلها المطرح المراقب لمدينة الدار البيضاء فهو يناهز 4000 طن يوميا، وهو ما يعادل يعني واحد الكمية سنوية ديال 1,490,000 طن سنويا. فبالنسبة لعملية التدوير والفرز فحاليا كيتواجدوا يعني جوج تعاونيات في المطرح المراقب لمدينة الدار البيضاء، وكي هاد التعاونيات فهما كيعملوا بالتناوب كل 15 يوما، وكيقوموا بعملية استخراج يعني جميع المواد القابلة للتدوير.
0: في مطرح الدار البيضاء تشتغل تعاونيات متخصصة على فرز النفايات واسترجاع المواد القابلة للتدوير قبل انتقال ما تبقى منها إلى التمر النهائي.
7: كنساهموا في الاقتصاد ديال البلاد من ناحيه البلاستيك، من ناحيه شي حاجه اللي في تدوير كنديروا تدوير النفايات، شي حاجه اللي غادا تردام، شي حاجه اللي غادا تخسر، شي حاجه اي حاجه طاحت في المطرح كنجمعوها وكيجمعوها الناس وكنجمعوها وكنديروا كل حاجه بوحدها وكتتباع ان شاء الله. هذا دخلنا اول مره قلت خلنا حنا كنا كنلقطوا هذيك السلعه وكنجمعوها وكنبيعوها لروسنا، شويه من يجاوب على بنادم بغى يخدم معانا فهمتي، ولا تما كيجيبوا فهمتي. حنا كنا اصلا كنا كنلقطوا السلعه في المطرح، كنا عايشين من المطرح، عندنا اسر عندنا عائلات كلشي عايشين من هنا. كتبان دابا شي واحد كيقول لك لا مطرح النفايات، انا المطرح النفايات عايش فيه، عندي اسره عندي عائله عايش فيه شحال من عام هذا، ما نقدرش نقول لك فيه 10 سنين راه ملي كان المطرح القديم يلاه بادي حنا عايشين فيه، ما كاينش شي بادي اخر اللي غادي تمشي ليه، كون كان شي بادي اخر كون كان شي شركه كون كان شي مدخول صحيح ما غاديش نجي هنا.
0: في هذا الفضاء تتداخل مسارات اجتماعية مختلفة داخل نفس المهنة، هنا يشكل العمل في المطرح لدى البعض خيارا مرتبطا بغياب بدائل مهنية أخرى.
7: ما عندناش العدد ديال شحال من واحد اللي جا كيترزق الله على حساب بنادم هنا ما كيجي إلا تكيتضرر، ما كيلقاش شي خدمة برا، ما كيلقاش شي شركات، ما كيلقاش في غيب شي، كيجي هنا المطرح النفايات بالزمنه كيجي كيخدم كيدي مصدر القوش ديال وليداتو وما عندوش فين غيمشي، كون عنده ملي كيلقى فين كيمشي في شركات ما كيجيش هنا، واخا رغم ذلك هو مريسكي بالحياه ديالو بالريحه اولا ضربوا برا ضربوا شي حاجه اللي ما غيقدش يستحمل شي واحد كيستحملها هو، علاش باش كيدي القوت لوليداتو.
0: هذا النشاط اليومي تتفاوت فيه ظروف الاشتغال والدخل فيه حسب الجهد المبذول وطبيعه العمل في فضاء مفتوح يرتبط فيه الرزق بالإمكانيات المتاحة يوما بعد يوم.
7: من 50 درهم حتى 200 درهم كل واحد على قد دراعه، كل واحد وشنو كيجي، كل واحد على قد الطاقة ديالو اللي كيخدم كيلقط. المدراء لا تحصى كيجيو منا الدراري كيجيو مساكن كيترزقوا الله وكيديو الوالدين ناس كبار، مع قلت لك السن ما كاينش، كاينه من 20 عام حتى 80 عام كلشي كيجي كيترزق الله وكيمشي فحالاش. كاين اللي كيغيب عامين، كاين اللي كيغيب 3 سنين، كاين اللي كيغيب علينا 5 سنين 6 سنين وكيجي، حيت علاش هذا الباب مفتوح لكل شيء، اللي جا كيترزق الله كيمشي فحالاش.

0: الصغر كنت كنلقط النفايات، كنلقط الازبال وكنعبروها كنبيعوها البلاستيك والميكا والحديد و... ومن عاود تزوجنا سيري باقا نهز التحمل العائلي بالنسبه للمهنه هذه، وكنلقطوا بحال ما كان الازبال وخدامين كنبيعوا. الجمعيه دابا شي 15 عام بحال هكا ولا 20 عام باش خدمنا معاها. واحد كتشوف هذه الامور حتى كتشوف فيها.
1: في هذا المسار الممتد يتحول العمل داخل المطارح إلى مصدر عيش يومي رغم صعوبة الظروف وغياب بدائل مهنية لدى البعض، ما يجعل الاستمرار فيه خيارا واقعيا مرتبطا بتأمين لقمة العيش.
0: كون صرنا البديل ما غاديش نجيو هنا لهاد المهنة، غنتحملوا هاد الريحة بحال موكا، غتمشي بحال موكا كل مرة، تمشي بحال موكا خاصك تدوش، خاصك تبدل حوايجك كاملين، خاصك بزاف يعني. الانسان غيتسيقي عم مسافر الله وصافي، راه يتعرض للخطر اللي بحال هكا يومين، خصك تمشي تدوش وتدوش باش غتبقى شي بحال هكا تعيش مع اسره. احنا وصلنا لواحد السن يعني ديال التقاعد، ولكن ما كان لا تقاعد الاول، بقى خصك كبر لا ما بقى على قيد الحياه، غتبقى في هذا المين عندك شويه كما تجي.
2: دابا داك اللي شيفوني كيخرج داك شي مخلط كيجيبوا الناس ديال التعاونيه، والتعاونيه كيبداو يتريو في داك الشيء، وكل واحد كيعطيوه ديالو، وفي نفس الوقت كيجيبوا لهذاك اللي هذاك هذاك اليد العامله، حنا ما كنبغوش نقولوا شي واحد المصطلح اخر، اللي كتخدم داخل المطرح كتجيب ليه داك الاتعاب ديالو حتى عنده. دابا العمال اللي هادو اللي كتوفر عليهم التعاونيه تقريبا غتكون شي 30 عامل هذه خدامه يعني مع التعاونيه، واللي داخل المطرح هذوك العمال اللي داخل المطرح دوك اللي يشيفوني وهادي تقريبا غتكون ما بين 300 400 ديال الاشخاص ديال المواطن.
1: وراء هذا الواقع تبرز اشكالات الحقوق والحمايه الاجتماعيه، حيث يشتغل عدد من العاملين لسنوات طويله دون تغطيه صحيه او ضمانات، ما يفتح النقاش حول ضروره ادماجهم.
2: كتلقى واحد اللي يشيفوني اللي خدم تقريبا واحد 30 عام ولا 40 عام هو خدام في داك المطرح، يعني كيصور القوت اليومي ديالو كيديلو ليداته، ولكن ما كيتوفر على لا سينيسيس لا على التغطيه الصحيه، ما كيتوفرش على شي حاجه يعني من الحقوق، من حقوك من الحقوق اللي معطيه اليد العامله في يعني في مؤسسات اخرى. حنا هنا كنطالبوا باش نكونوا واحد نديروا واحد اتفاق ونديروا واحد هذوك الناس هما يدخلوا الضمان الاجتماعي ويعودوا يستافدوا تماما من التغطيه الصحيه ويستافدوا من التقاعد ديالهم ويستافدوا. هذا هو اللي طالب ديال التعاونيه.
3: انا خدام في هادشي ديال الروسيكلاج، كنجمع القرعه، المهم كاع المتلاشيات. هاد المحل كنجيبوا ليه القرعه والكرتون يوميا، كنجيبوا فايز ديال الكرتون والقرعه. ماكسيمو كتجيك ديك النهار يوميا كتصور ديك 80 درهم 100 درهم حتى 120 درهم يوميا. انا 14 عام وانا فيها، عندي 7 دراري وانا والمراه هي تسعود، كنعيشوا منا عايشين، المهم الحمد لله عايشين منا بخير وعلى خير، ما خصنا حتى خير. حنا معاونين مع بعضياتنا، هما كياخذوا من عندنا السلعه، احنا كنمشيو نقلبوا عليها كنجمعوها كنجيبوها لهم.
1: مع ما يرافق هذا العمل من ظروف صعبه وروائح كريهه واكراهات يوميه، الا انه يساهم في تنظيف المدينه واعاده تدوير المواد ليبقى دورا بيئيا واقتصاديا لا ينتبه اليه كثيرا، لكنه حاضر بقوه في تفاصيل الحياه اليوميه.
3: ربما خص الناس المسؤولين يعرفوا هذه القضيه، بان احنا راه كنساهموا معهم، كنساهموا معهم في الاقتصاد ديال البيئه، كننقيو كنجمعوا داك كاع داك اللي ما خدامهاش للشعب كنجمعوها حنا كننقيوها، بحال مثلا هاد القراعي ديال الماء ديال المناضه ديال المهم قرعه كاع اللي كرتون اللي شيط كيشيط على شي واحد كيخرجوا كيحطوه كيعمر لك كيلوت لك البيئه كنحيدوه حنا. حنا كنساهموا في الدور ديال التنميه.
1: على مستوى اخر من السلسله تدخل الشركات المتخصصه كحلقه تنظيميه في هذا المسار، حيث يتم تجميع وفرز وتوجيه المواد القابله للتدوير نحو وحدات الإنتاج وإعادة التصنيع ضمن شبكة واسعة من الفاعلين المباشرين وغير المباشرين.
4: في هذه الشركة عندنا 40 واحد خدام معنا خدام مع الشركة، ولكن المئات والآلاف كيخدموا معنا بطريقة غير مباشرة، اللي كيجمع الشيافار، اللي كيجمعوا كيدفعوا ديزانتيرميديير، اللي كيدفعوا الناس السلعة. دونك نقولوا احنا الآلاف ديال الناس اللي كيستافدوا من هذا الدومين. لي ديشي ديالنا كنجيبوهم من جميع الشركات، الناس اللي خدامين في الدار البيضاء كيديروا الغماساج، والأكثرية كنجيبوهم من الشركات المغربية. الدور ديالنا كنغيكوبيريو كاع الكارطون اللي كتشوفوا بحال هكذا، كنفالوريزيو كنتريو كنديرو كل ماتيغ بوحدها، وعاد كنخرجوهم اون سوغ دو بال اللي كندفعوهم لي سوسيتي ماروكين بحال لا سي ام سي بي والجي بي سي باش يعاودو يصنعو فيهم الكارطون.
1: وتكشف الأرقام المرتبطة بهذا القطاع حجم المواد القابلة للاسترجاع سنويا، لكن جزءا مهما منها لا يزال غير مستغل بالشكل الأمثل، ما يفتح إمكانيات كبيرة لتطوير هذا المجال اقتصاديا وبيئيا.
4: المغرب كله كيكوليكتي 130 ألف 140 ألف طن ديال الكارتون والبابي في العام كله. الكارتون كيدير واحد الجزئية 80% من هاد 130 حتى 140 ألف طن، وهي غير 25%. دونك بإمكاننا نزيدو القدام، إمكاننا نزيدو القدام، كاين دي كونترانت بحال كاين دي كونترانت ديال الاكسبور شوية ضعيف، ولي سوسيتي ماروكين شوية ما بقاوش كياخدو السلعة. وهادي
1: على المستوى المؤسساتي تتواصل جهود تنظيم قطاع تدبير النفايات من خلال إحداث مرافق للمعالجة والتتمين والرفع التدريجي من نسب المعالجة على المستوى الوطني رغم استمرار عدد من الإكراهات التقنية والبيئية.
5: حسب الحصيلة ديال البرنامج الوطني للنفايات المنزلية قد تم يعني الوصول إلى يعني كما قلت أنه تم إنشاء 29 مطرح مراقب ومركز تمر وتثمين نفايات. هاد 29 يعني ستعطينا واحد الإمكانية ديال المعالجة لوصلت إلى 60.6% ديال النفايات المنتجة. رغم هذه التقدم هذا التقدم المحرز في مجموعه من هذه المؤشرات، الا انه بعض التحديات والاكراهات لا تزال قائمه، مثلا كعصاره النفايات وما تمثله من تهديد على الموارد المائيه، وكذلك ضعف او غياب الفرز عند المصدر والذي يعيق بشكل كبير تنظيم وتطوير وهيكله منظومات اعاده تدوير وتثمين النفايات.
1: وترتكز الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة أكثر تكاملاً تعتمد الفرز من المصدر وإعادة هيكلة سلاسل التتمين، مع السعي إلى تحسين شروط عمل الفاعلين داخل هذا القطاع وإدماجهم ضمن إطار أكثر تنظيماً واستدامة.
5: هذه المقاربة ستمكننا أولاً من وضع النظام الجمع الانتقائي للنفايات، وبذلك سيتم فصل المواد العضوية عن المواد القابلة للتدوير، هذه من جهة. ثم من جهة أخرى سيمكننا من هيكلة وتطوير منظومات إعادة التدوير والتثمين، مما سيساهم في رفع نسبة تثمين النفايات على المستوى الوطني، وكذلك سيمكننا من إدماج القطاع غير المهيكل وتحسين أوضاع عمله ومعيشته، لأن هذا القطاع هذا سيعمل مباشرة بطريقة مهنية وبطريقة يعني تحفظ حقوقه على المستوى يعني المهني والشخصي.
1: في هذا الإطار تتجه بعض المشاريع الكبرى إلى إعادة هيكلة تدبير النفايات بحلول تقنية متقدمة مع إدماج مختلف الفاعلين في منظومة أكثر استدامة ونجاعة.
6: المشروع الكبير غادي يطيح لينا بواحد 13 مليار ديال الدرهم، واللي هذا غادي تكون على ما أظن أول مشروع في المغرب في المملكة المغربية وكذلك في إفريقيا، حيث غادي نبداو هذاك النفايات اللي ما كنقدروش نتموا الفرز ديالها اللي كيدار لها التمر حاليا، غادي نبداو نحرقوها، غادي تكون نديروا لانسينيغاسيون ديالها، وغادي يكون مصنع اللي في مواصفات عالمية ومواصفات اللي كتحترم البيئة، وغادي ندمجوا فيها هذوك لي شيفوني، هذوك الناس اللي كيقولوا ديك النباشه اللي كيدوروا في الليل وكيبداو يمشوا في الحاويات باش كيبداو اللي كيقوموا بعمليه الفرز، غادي ندمجوهم في هذا المشروع هذا. حيت المصنع اللي غادي يدار في الدار البيضاء هو والشركات اللي كتدبر اللي دارت اللي كتدبر المصنع ولا المصنع ديال الحرق ولا الانسينيراتور اللي كاين في دبي، هو اللي غادي يكون بنفس المواصفات في مدينة الدار البيضاء. اش كيديروا بديك المخلفات ديال ديك الحرق؟ كيديروا بهم الأرصفة، كيديروا بهم الكودرون، كيديروا بهم الطرق، وكيديروا بهم لهذا حتى ديك المخلفات ديال الحرق غادي يتم التدوير ديالها وغادي نستعملوها في مسألة ديال الطرق، في مسألة ديال هذا الشيء ديال الكودرون.
1: من الميدان إلى المطارح نحو المصانع تمتد رحلة ما نرميه كل يوم، لكن خلفها تمتد حكايات أخرى لا ترى بسهولة. بين أيدي متعبة تتبدل النفايات إلى مورد، ويتحول الجهد اليومي إلى لقمة عيش وإلى معنى آخر للبقاء. هناك حيث لا تنتهي الحكايات عندما يرمى، بل تبدأ من جديد في حياة من يلتقطونه.
7: مشاهدينا، حلقة اليوم أبرزت أن النفايات ليست نهاية دورة الاستهلاك، بل هي بداية لمسار اقتصادي وبيئي متكامل يشارك فيه فاعلون من مستويات مختلفة. لكن خلف هذا المسار تبقى أسئلة العمل الكريم والحماية الاجتماعية والعدالة في الاستفادة من هذه السلسلة تبقى حاضرة بقوة، وتفرض علينا التفكير في مستقبل أكثر إنصافا واستدامة. شكرا لمتابعتكم، نلقاكم في عدد جديد من عن قرب. تحية لكم وإلى اللقاء.

من واشنطن برنامج أسبوعي تحليلي للقضايا التي تهم الشأن المغربي والدولي بمشاركة خبراء ومحللين أمريكيين مرموقين من واشنطن. نرصد ونغوص في ملفات السياسة والاقتصاد والعلاقات بين الدول المرتبطة بالمغرب وبمحيطه. من واشنطن يأتيكم في الأوقات التالية.

0: بناء علامة تجارية قوية يتطلب تخطيطاً واستراتيجيات مدروسة. اليوم تستوقفنا كيفية بناء علامة تجارية ناجحة للمقاول المغربي الصغير أو المبتدئ، وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعاً. مرحبا بكم معنا في حلقتنا الجديدة. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم يعنى به الكثير من المقاولين المغاربة، وهو بناء علامة تجارية قوية. في عصر المنافسة الشديدة تكمن أهمية العلامة التجارية في مساعدتنا على التميز وجذب الزبائن. سنتناول الخطوات الأساسية لبناء علامة تجارية ملموسة وناجحة. سنستضيف خبراء يقدمون خبراتهم رؤاهم القيمة في هذا المجال. دعونا نبدأ ونتساءل، كيف تحدد السوق المستهدف للعلامة التجارية؟ وما هي المعايير والشروط التي تؤخذ بعين الاعتبار؟ وكيف يبني المقاول المغربي الصغير أو المبتدئ علامة تجارية قوية؟ تساؤلات نرفعها في مجتمع التحدي مع ضيوفي الكرام. وأرحب معي بالسيدة أسماء بن موسى، نائبة رئيس فرع اتحاد مقاولات المغرب فرع الجديدة سيدي بنور، مقاولة في مجال البناء وخبيرة قانونية. مرحبا سيدة أسماء.
1: الله يبارك فيك لالة خديجة، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: الله يبارك فيك.
0: كما ينضم إلينا السيد محمد صافي الورزازي، صاحب حاضنة وخبير في مواكبة المقاولين وحاملي المشاريع. مرحبا أستاذ محمد الصافي.
2: مرحبا لالة خديجة، بارك الله عليك، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، نورتني. طيب أبدأ معك سيدة أسماء، يعني بداية أود أن تقربينا من ظروف ولوجك لعالم المقاولات، كيف كان ومتى بدأتي؟
1: بدأت منذ سنة أواخر سنة 2008 عندما فقدت زوجي الله يرحمه في هذا النهار بحادث سيارة، واحد الفاجعة، وقررت على أن نواكب مساره المهني لأنه كان مهندس معماري، وكنت أنا أصطحبه تقريبا كل يوم في مكتبه. يعني
0: كنت معه دائما،
1: كنت
0: في خطواته
1: ديما واحد لا دوغ ديال 17 عام.
0: اذا كانت عندك تجربه، كنت طبعا عن كتب يعني كتشوف
1: طبعا. وسبحان الله ديك التجربه درتها عن ماشي قصدا ولا شي حاجه ما وراء داك الشيء، جا تلقائي الشكل العوفي. يعني منين توفى الله يرحمه، انا كنت واحد المراه في البيت ديالي، ما عندي لا ديبلوم لا والو، وكيفاش غادي نكمل قرايه ديال وليداتي اللي كانوا في واحد مدرسة شوية غالية، لا ميسيون فرونسيز، كانوا في واحد المستوى عالي في المعيشة ديالهم. وداك الشيء قررت باش ندير المقاولة البناء. alors toute ma famille c'est que je les comprends parce que انا j'étais une femme vraiment timide et tout. كيفاش غادي تولج لهذيك هذيك المقاومة مع البناء مع المعلمية et tout. alors que انت قلت لهم لا والو، قررت انا هذا قراري، هذا قديسو. Une seule personne qui m'a dit, c'est le fils. Maman, je te fais confiance. Vas-y. Donc j'ai commencé. Ça s'est très très bien passé. Alors que c'était la crise de 2008. Et c'était connu, la crise de 2008. C'était vraiment très connu. Mais je me suis dit, je suis en train de faire un succès. Je suis dans le domaine. J'ai grandi, j'ai progressé. Et je me vois toujours petite. Et quand je vois Sidi, je suis en train de faire un بإذن الله.
0: إن شاء الله كتمنى كل التوفيق. طيب شنو هي الخطوات؟ يعني كل من كل سيدة وكل امرأة الآن ربما تقدر تكون في وضعك، تقدر تكون في وضع أسوأ ربما، ولكن بغي أنها تولج لهذا العالم، أنها تستقل ماديا مع أولادها مع وليداتها. شنو هي أهم الخطوات الأساسية التي يجب أن يتبعها المقاول الصغير المبتدئ في هذا العالم، في يعني هذا العالم التجاري، وباش يصنع أو يبني واحد علامة تجارية ديالو في مجال البناء مثلا، في مجال البناء تحديدا؟
1: لا خديجة،
0: هذا هو مجالك.
1: طبعا أولا وقبل كل شيء خصو تكون عنده لا فيبر ديال لونتربرونيا، يعني تكون عنده واحد شوية ديال، خاصو يكون مقاول في ذاته، في شخصيته، خصو يعرف راسه على أنه مقاول، على أنه يقابل التحدي، يقابل النجاح كيقابل غير النجاح. ما كنقولش فشل، انا جامي ما كنقول فشل، انا ملي كيكون غير نجاح راها تجربه، راه تعليمات، ولكن يبداو على ان اقتناع يثق في الله سبحانه وتعالى اولا وقبل كل شيء، ويكون نيته صافيه، وتكون هذا هو الباز ديال اي مقاول ناجح، يكون عنده واحد الاقتناع، يكون بيان سور كاين واحد النظام، لا ماديا ولا معنويا، ولا اهم شيء هو العلاقه ما بينه وبين الزبون، والعلاقه ما بينه وبين المحيط اللي داير به. تكون علاقه نبيله شريفه. الراس صغير، اهم حاجه الراس صغير، فوق واخا مع فين وصلوا ديما نشوفوا هذاك، نعطيو قيمه لهذاك اللي فريمون يمكن يكون عندنا يعطينا درس.
3: درس صح. صح.
1: هذا هو السر، هذا هو السر. وبدا من زيرو، اقسم بالله بديت انا قل من زيرو، والحمد لله والشكر لله، والطاقم ديالي اللي خدامين معايا خوت، حنا بلا انا بلا بيهم.
3: عندك طاقم كبير؟ عندك
1: الحمد لله
3: طاقم كبير ما شاء الله.
1: الحمد لله
3: ما شاء الله.
1: ودابا حنا انا كنقول لهم نتوما خوتي وانا اختكم، كل الاحترام والموده والمحبه، كل واحد كنعطي الاستحقاق ديالهم، ما كيحترموني، وماشي كنكبروا كنكبروا جميع، وهادشي كنشوفوه اقرب اقربين. تمام. انا كنكبر وما كيكبروا معايا.
3: تمام تمام. طيب سيد محمد صافي، ما هي ابرز الخطوات العمليه لتاسيس المقاوله الصغرى على المستوى النظري؟ ما الكيفيه التي يتم بها بناء هويه وعلامه تجاريه قويه؟
2: شكرا. بدا تنحيي الاستاذ اسماء والمشوار ديالها، تبارك الله عليها، ماشي سهل تكون مقاوله امراه، تبارك الله عليها. دونك هذا المشوار ديالها مشوار انسبيرون. دونك بالاضافه اللي قالت الاسماء، نظام الثقه والنيه الصافيه يعني المايند سيت انتربرونيال، كاين خطوات تسي اللي هما عمليه. اللي اول حاجه هو خاصني نفهم السوق، لان مشى شحال هادي كنت اي حاجه في السوق كتشرى، لان كان طلب في الطلب اليوم الحمد لله كاين واحد المنافسه كبيره، كاين طلب كثير بيتو، كاين العرض لا وكيف خاصني نمشي، يعني ثلاث المعادله خاصني نمشي اولا نشوف السوق اش بغا، اشنو المشكلة اللي كاين في السوق، ونحاول نجيب واحد الحل يلائم هذاك المشكل. يعني دي فوا كيكون واحد المشكل اللي هو صغير، ولكن الحل اللي تنجم نجيب ليه تنجي واحد اللي هو كبير بزاف، تلك النقطة اللي تنجم نجيب ليه فوا النقطة اللي تنجيب واحد الحل اللي هو سواء مكلف سواء دونك تقنيا معقد، اللي ما تيقدرش هو تيحل ذاك المشكل، ولكن تيحل بواحد الطريقة صعيبة جدا. دونك أول حاجة هو الإنسان خاصو يمشي للمشكل اللي كاين ونشوف واش اشنو هو الطريقة المبتكرة باش نقدر هذا المشكل. بيان سور هادشي تنديرو واحد الدراسه السوق باش نعرف السوق هذا اش بغا، كيفاش لي كومبورت، شنو هما الزبناء، شنو هما المنافسين اللي فيه، لان شحال من واحد تيقع في الخطا تيبان لي واحد السوق ما فيه حتى حد وتيقول لك هذه هي الهمزه، الوغ فينالمون هذا واحد السوق اللي فيه الضربه، ولكن فاش تدخل الضربه تتجي الوجه، لان هذا السوق الى مسكين، لان فيه مطبات، فيه واحد الحويجات اللي فاتت ما عرفوش. إيه بيان أفون سولون سي بيان سو، خاصك واحد النموذج اقتصادي، كيفاش غادي نربح الفلوس أنا من هذا المشروع ديالي؟ دونك أشنو هي الطريقة اللي غادي نبيع بها؟ واش غادي نشري؟ واش غادي نبيع لهم هذاك البرودوي؟ واش ديزابونمون أتيليزي؟ بيان سو هاد الشيء كله ما يمكنش نديرو إلا ما درتش واحد الخطة، لأن أن بروجي تدوز من واحد المرحلة فكرة لواحد المرحلة تنفيذ، خصني واحد الخطة نتبعها، أشنو هما المراحل اللي غادي نتبعهم مرحلة بمرحلة. وتنجد دائما في الصلب العين ديالي بان خاصني نجي باش نستهدف واحد الزبون، باش نحل واحد المشكل، وخاصني نكون مستعد اولا بان ماشي من النهار الاولاني تنبيع، لان خاصني احنا باقي غادي نوصلوا لها، خاصني ندير واحد الهويه، خاصني ندير واحد السمعه، وهذه السمعه تتبنى مع الوقت، ماشي من النهار الاولاني تتكون. دونك خاصني نكون يعني صبور باش نتسنى يعني واحد السنوات، ماشي سنوات، شهور، بوتيتر سنه، باش يلاه تكبر عندي ديك السمعه ديالي اللي تولي الانسان يثق فيا ويجي يشري من عندي المنتوجات ديالي. دونك هادو هما اهم المراحل اللي كندوزو حتى ندير هادشي كله. خاصني ندير واحد الايطاب قانوني اللي تاثر ليا هاد المقاولات ديالي. دونك الى عرفت بان غادي نخدم بوحدي راه غادي ندير مثلا مقاولاتي، لكن غادي تصنغني اجراء راه خاصني ندير شركه او لا خاصني ندير انجستمنت باش يمكن لي نصرف بهاد الناس هادو. هادو كلهم اجراءات قانونيه وجدائيه اللي خاص الانسان تويجيرو باش ينسى المشروع ديالو ويكون في واحد الاطار اللي هو قانوني. والا كان ديزاكريمون ولا كانت ديزكوريجاسيون خاصو اللي خاصو ياخذو حتى هما تيكون عنده، باش حيت يفتح ماشي حتى تيحل يسدو ليه عاد تنعاود نرجع له. دونك تنكون المسائل ديالو كلها موجوده، تنفتح وتنبدا واحد البدايه موفقه.
3: تمام. طيب سيده اسماء بن موسى، يعني كيف يمكن للمقاول الصغير ان يميز او تمييز نفسه داخل السوق ضمن مجموعة من المنافسين؟ كيف يمكن له ذلك؟
1: تو سامبلومون
3: يعمل واحد التفرد، يعمل خصوصيه،
1: خصو يخدم على راسه. بعدا هو علاقته تكون مع الاداره تكون علاقه جد جد جيده، علاقه مع الناس اللي خدامين فوق جيده، هاد العلاقه مع الزبون اللي خصها تستمر. واخا يعطيه هذاك المنتوج ديالو خصو يبقى علاقته، اوكاو كاين شي حاجه ماشي هي هذيك يكون هو موجود يتحمل المسؤوليه ديالو. داكوغ، كل شيء غادي يكون باطار قانوني، كل شيء يكون باطار قانوني، وخصو يكون مقتنع بداك الشيء اللي تيديرو وبالفرحه. اي حاجه خصنا نديروها حنايا نو سولمون مقتنعين، ولكن عن شغف، عن محبه، عن كنعطيو اكثر بلا ما كنحسو كنعطيو اكثر ملي كنبغيو هذاك الشيء اللي تنديرو. داكوغ، دونك
3: هذا هو اللي يجعلك انك تتابعي دراستك القانونيه.
1: اكزاكتومون. انا جو غوفيان او سا باسكو سني جامي ترو تار بو بيان فير. انا جي ريبري مي زيتود حتى سالا وليداتي وكبروا وخدموا داك الشيء. جو مي سوي دي خصني نكون واحد عنصر نون سولمون فعال اقتصاديا، ولكن يكون فكريا حتى هو في المستوى. دونك خصني نكون في المستوى اول مستوى وليداتي، تبارك الله والسلام بي قراو قرايه زوينه. دونك خصني نكون مستوى ديالهم وكل مستوى المجتمع. عندي واحد الفكر شويه مزيان في دونك بديت
3: دراسه القانونيه
1: على جو 49 لالا. دونك جي 54 ans, je vais sortir inchallah le début du mois prochain. Je suis très fière de ce plateau. كان تجي واحد التحيه خاصه اساتذتي الكرام اللي في للجامعه المغربيه، واكن لهم كل احترام وتقدير لان يستاهلوا كل خير. دراري
3: هذا دليل على التحدي صراحه، وليداتي يعني انك دخلتي فواحد التحدي كبير صراحه.
1: الحمد لله وليداتي اللي كيقراو
3: دخلتي السوق، دخلتي للعالم الفكري المعرفي، يعني هذا
1: المراه المغربيه،
3: المراه المغربيه،
1: المراه المغربيه
3: لا شيء مستحيل،
1: لا شيء مستحيل عندها. وليداتي اللي كيقراو معايا اللي كنحسبهم وليداتي، لانهم كنفتخر بهم بزاف، وهما العناصر اللي غادي يكونوا فعاله في المجتمع. J'ai confiance en eux, je sais, parce que c'est des éléments brillants, tabarak Allah alayhom, dima kanqoulha lhom. Donc, moujtama al-maghribi, moujtama ra'i. المرأة المغربية، أنا أتخافر عماتي، أتخافر ما غمر مولا الله رحمه، ما مغ الله رحمه، فمن المنبر هذه اللي علمتنا كعزوين الحاجة زوينة.
3: دونك إذا الخصوصيات ديال المقاول المبتدئ خصو يتابع مثلا دراسته، خصو دائما مواكب، خصو يكون عنده كيحافظ على العلاقات او النسيج العلائقي مع المسؤولين، مع الجهات المسؤوله.
1: وحتى حاجه ما تخلعوا، حتى حاجه ما كل شيء عنده. مادام فلان وصل انا يمكن لي نوصل، علاش نخدموا دماغ؟ هو خدم دماغه، خدم الصبر، خدم الثقه في نفسه، خدم بزاف الحوايج، علاش حتى انا نوصل؟ النهار اللي درت انا هذاك المقاولات البناء، قلت انا كاين اركيتكت فان كي سوي سون شونتي، كاين انجينيور فان كي سوي سون شونتي، بوكو جو في با الفير؟ ال الا في دي زيتود، مو سي جو في فير دي زيتود، عندي دي نوسيون دو باز. دونك جي كومونسي، الحمد لله والشكر لله.
3: الحمد لله. الحمد لله. طيب استاذ محمد الصافي، يعني لو سمحت، ما طبيعه الاخطاء الاكثر شيوعا والتي قد يقع فيها المقاولون الشباب واصحاب المشاريع الناشئه؟
2: فعلا كاين واحد جليل من عده حاملي المشاريع، الحمد لله اللي مرت 16 سنه وقلت لك اكثر من 10,000 شاب وشابه في المشاريع ديالهم. الاشياء ولا النقط اللي تتداول دائما، الاخطاء اللي تترجع دائما، هو تنطلق دون دراسه السوق. دونك تقول انا عارف انا في السوق، انا ديجا كنخدم، هذا سي ان برودوي ولا سي ان بيزوان عندي انا، إذا غادي يكون عند الناس كلهم هذا خطأ، لأن أنت كمقاول ماشي لبزوان جاك راه هو لبزوان كلهم. دونك كنجوزو وكنبداو بلا دراسة السوق، وتنتلاحو في السوق عاد نبدا نكتشفوا السوق كي داير. تنعتقد جوستومون بأن الجودة ديال الفكرة ولا لا تكنيسيتي ديالي دونك إلي بلو فور كو لوتيزاسيون ديالها. دونك شحال من واحد أن تخي بون تكنيسيان كو تخي بيل بلاتفورم ولا أن لوتي ولا أن سيبور تكنيك كيفوق، ولكن الكليان اللي غادي يستعملو تيجي صعيب يعني باش نستعملو، ما تيبانوش فيه كاع دوك لي فونكسيوناليتي اللي هو دايرهم اون اري بلون، ولكن هو كمستعمل خاص يلقى شي حاجه اللي هي سهله، اللي هي في المتناول، اللي هي يعني
3: على ما يبدو فقدنا التواصل مع الأستاذ محمد الصافي في انتظار أن يعود إلينا. طيب سيدة أسماء، يعني أين تتجلى أهمية الهوية البصرية مثل الشعار والألوان في هذه العلامة أو في إنشاء علامة تجارية يعني خاصة بالفرق؟
1: طبعا الهوية عندها واحد طبعا
3: كشعار كألوان يجب الاشتغال على هذه النقاط.
1: طبعا يجب الاشتغال على هذه النقاط المهمة في الماركة ديال أي أي أي منتوج، ولكن أهم حاجة كنقولها ونعاودها هو المعقول وهذيك الاستمرارية والتحسين ديما ديال أنت ندرتي كل شيء، ولكن خاص العنصر البشري يكون في المستوى أكثر. يكون عندك العلامة، يكون عندك المادة، يكون عندك كل شيء. العنصر البشري لا ما كانش في المستوى يكون الرسغي ويكون يتابع ويكون ديما في المستجد وداك الشيء راه ما غتقضي والو. ولكن سانونباش كو هاد الحوايج هادو مهمين بزاف في الاستثمار في التشتيف كل شيء. هاد الشيء خص المواكبة، خص المواكبة ولا بد. ولكن أنا العنصر البشري خاصو يكون ديما المستوى.
3: يجب استعانة مثلا بخبراء فيما يتعلق بالشعار بالألوان؟ يجب يستدعي الأمر أن يكون عندك الأمر. مستشار طبعاً. خاص طبعاً. خبير في هذا المجال هذا
1: طبعا طبعا طبعا، لأن العالم واحد كل نهار تلقاو الجديد، كل نهار خاصنا نكون نواكبوا ديك التجديد على المستوى العالم علم. العالم قرية دونك الى بقيتي شويه اون غوتار
3: غيفوتك القطار
1: غادي يفوتك القطار.
3: طيب سيد محمد صافي مرحبا مجددا، انت معنا.
2: مرحبا.
3: طيب استكمل مرحبا. طيب استكمل معك استاذ محمد صافي، دوش هناك استراتيجيه تتعلق بالتسويق بالتواصل ببناء الثقه مع الزبناء؟ ما هي اسس هذه الاستراتيجيات وعلى ماذا ترتكز لانجاح هذه المقاوله؟
2: نعم دونك الحقيقه اجوردي التسويق هو اهم حاجه، لان كما قلت لو برودوي كاين لي برودوي بزاف في السوق، كاين المنافسه، دونك خاصني ندير واحد الصوره ديالي. دونك درنا واحد الصوره، واحد العلامه التجاريه ولات يعرفوني الناس. ماتنو ماشي يكفيه الناس يعرفوني، يكفي الناس يعرفوني سي فغي، ولكن خاصني دائما الناس يوليو سفراء ديالي. وهذا هو الهدف ديال اي مقاول اليوم، هو انه يبني واحد العلاقه ثقه، واحد العلاقه ديال الاستمراريه مع الزبناء ديالو. لان اللي كما تعرفوا اليوم اي واحد غادي يمشي عنده ولا اي برودوي بغيت نشري اولا من واحد الحرفه اولا اون بروفيسور ليبرال بغيت نمشي عند واحد السيد اللي ممنوع يجي الاشهار، تدخل كنابيتان جوجلي تدخل الاسم ديالو باش نشوف اشنا هما الاراء ديال الناس. ولا الان تنشريو واحد المنتوج اولا واحد الخدمه ولا تمشيو عند واحد الخبير اولا واحد البلاصه، لان كاين واحد يعني دي زافي اراء ديال المواطنين والاراء ديال المستعملين اللي هي تتكون واحد الاراء ايجابيه. وهنا خاصنا نعرفوا بان اليوم القوه ديال الرقمنه هي قويه في الحقيقه، لانها تتمكنني باش ما نبقاش في البلاصه اللي كاين انا ونجير في المغرب كله او لا في العالميه علاش لا. ولكن هذه القوه ديالها في نفس القوه تتكمن واحد المخاطر ديالها، لان اذا مشيتي تدرتي واحد القطع مع واحد الزبون وكتب عليك دونك الملايين ديال الناس اللي غادي يشوفوك. كونتريرمون حيت كنا ديك الساعه اون لوكال، الا كانت تخاف تكون مع واحد الزبون غادي يقولها لواحد 10 ولا 20 الناس اللي كاينين في ديك المدينه، ولكن باقي السيف حتى كيكون باقي بوع. ولكن الان مع الرقمنه هي سيف ذو حدين، كيف ما يمكن لها توصلك عدد كبير من الزبائن، كيف ما يمكن لها تهرس لك الصوره ديالك. طيب. وتكون عدل وتفقد يعني السيطره على
3: سيد محمد. السيد محمد يعني حتى لا تفوتني الفرصه، هل لديكم ثمه قصص وتجارب نجاح مغربيه يمكن الاستفاده منها بالنسبه للشباب بعجاله؟
2: نعم في الحقيقه كاين بزاف ديال المشاريع والبروجي في المغرب اللي يحتذى بهم. مؤخرا كاينه واحد الشركات سلسله مطاعم مغربيه اللي هي تخصصت في الاكل الايطالي، دابا راه دايره 20 مطعم ومشات لدبي، واليوم دونك مستثمرين كبار جاو استثمروا فيها. دونك بدات فكره، بدات مشروع واحد الامتي ريستورون، وتبارك الله ايفوليا في المغرب، ودابا مستثمرين كبار اللي جاو تسلوا لها. كاين واحد المشروع اللي تنعرفوا جميع اللي مشى واحد الحاجه اللي هو ان الناس الله يكون في العوان عندهم القدره الشرائيه كانت شويه ضعيفه، مشى من هذا المشكل هذا قال كيفاش نحلو. وما واحد المتاجر تنعرفها كنا تنقولوا ب 5 دراهم راه مول 5 دراهم او شي حاجه بحال هكا.
3: طيب
2: دونك حاول نجاوب على ذاك المشكل ديال هاد الناس.
3: شكرا. اختم شكرا. أختم مع سيدة أسماء، كلمة نختم بها.
1: كلمة نختم بها على أن بفضل الرياضة السامية للجلالة الملك الله ينصره الله يطول عمره، المغرب في واحد أرض خصبة اللي محتاجة المقاولين الصغار اللي مشوا بعيد، وكاين بزاف ديال الماروك بي ام او لا سي جو ام للكونفدراليه المغربيه المقاول المغربي، يعني خص غير تطرق الباب كاع المفاتيح كاين كاع البيبان مفتوحين دوفون للشباب المقاولين.
3: كل توفيق لك سيده اسماء بن موسى نائبه رئيس فرع اتحاد مقاولات المغرب فرع الجديده سيدي منور، وايضا مقاوله في مجال البناء. شكرا جزيلا نورتيني.
1: الله يبارك فيك.
3: كنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا ايضا موصول لكم سيد محمد الصافي الورزازي صاحب حاضنه خبير في مواكبه المقاولين وحاملي المشاريع. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الصافي نورتيني. مرحبا. مرحبا. شكرا لكم مشاهدينا على جميل وكرم المتابعه، وانا على وعد اللقاء بكم غدا وتحدي جديد مع كامل محبتي.

0: عنده صوته، وكل حلم عنده وقته، وشباب اليوم يبدع يشارك ويتألق في الواقع وعلى المواقع، وكيعتبر كل لحظة هي فرصة للتعبير والتغيير. وهذه مساحة للشباب، للقصص، للأفكار والإبداع، قد يحكيوا يعبروا ويخليوا الأثر. باتشورك مراية للجيل كيف تبدل، وحكاية لشباب يتقن كتابة المستقبل.
1: أخبار المغرب، إفريقيا والعالم. العالم في دقيقة على كل المنصات الرقمية لميديان تي في. تابعونا على الفضاء الرقمي لتبقوا على اطلاع وفي قلب الحدث.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى حصاد اليوم، نقدمه لكم مباشرة من قناة ميديا تي في بطنجة، ونسأله بأبرز العناوين. السعودية وتركيا وباكستان توقع في مكة اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون الأمني مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ومفاوضات روما تنتهي بدون اتفاق بشأن توسيع مناطق انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. نتابع في هذه النشرة أيضا، إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة على حدودها للوافدين من إيطاليا. أهلا بكم، والبداية بهذه الاتفاقية، حيث وقعت السعودية وباكستان وتركيا في مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك تهدف إلى تعزيز الدفاع في مواجهة أي اعتداء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. التفاصيل نتابعها مع محمد واحي في هذا التقرير.
1: من مكة المكرمة يعلن اتفاق دفاع مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا بعد سنوات من التكهنات تلتها أشهر من التفاوض في ظل بيئة إقليمية تشهد سلسلة من التحولات الجيوسياسية والعسكرية، والهدف تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء السعودية. الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على جميعها سعيا لتعزيز أمنها وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي بينها وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وسط تأكيدات باكستانية بأن الاتفاق الدفاعي الجديد منفصل عن ذاك الذي يجمع بين إسلام أباد والرياض، والذي أثار تساؤلات حول تضمنه لبنود متعلقة بالطاقة النووية. وتعد باكستان الطرف الوحيد بين الثلاثة الذي يملك ترسانة نووية، ما يمنحها وزنا خاصا رغم ضعفها الاقتصادي النسبي مقارنة بالسعودية وتركيا، ويعزز تحالفها مع الرياض بشكل أكبر. كما يصف محللون هذا التحالف الجديد بالمحور الأمني الممتد إقليميا والجامع للقوة الاقتصادية السعودية والتفوق الصناعي العسكري التركي والقوة النووية الباكستانية، فيما يتساءل آخرون عن دوافع انضمام الجانب التركي في ظل توفره على مظلة أمنية ضمن الناتو، وحول ما إذا كانت أنقرة تسعى لأهداف تصديرية وتقنية أكثر من التزام دفاعي. من جهة أخرى، تربط تقارير إعلامية بين توقيت الاتفاق والتطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة من تداعيات الحرب على إيران والمتعلقة بمضيق هرمز والبحر الأحمر وتهديدات الميليشيات المسلحة في المنطقة والتي تزايدت وتيرتها خلال الأيام الماضية.
0: قتل 10 من عناصر القوات الحكومية اليمنية بهجوم جديد بطائرات المسيرة شنه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب، وفق ما أفاد مصدر عسكري يمني. وبعد هدوء نسبي شهده اليمن منذ عام 2022، أصبحت هذه الجبهات في الأسابيع الماضية جزءا من الإطار الأوسع للحرب في الشرق الأوسط، مع عودة الضربات بين الحوثيين والسعودية التي تقود التحالف العسكري الداعم للحكومة. وقتل 58 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات بصواريخ ومسيرات شنها الحوثيون في أعنف تصعيد منذ سنوات. وخلال ليل الخميس إلى الجمعة أعلن مصدر سعودي رسمي إصابة 11 شخصا في جنوب المملكة جراء إطلاق الحكومة.

0: الحوثيين مقاذف عشوائية في منطقة نجران. من جانب آخر، أفاد مصدر مقرب من الجيش السعودي اليوم بأن التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية لن يقف مكتوف اليدين أمام تصعيد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لهجماتهم على القوات الحكومية. وأضاف ذات المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن التحالف لا يريد التصعيد، ولكن لن يسمح بتغيير موازين القوى الحالية على الأرض. ننتقل إلى لبنان، حيث قال مصدر في الرئاسة اللبنانية إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطار. ولبنان وإسرائيل كانا قد أبرما في 26 من يونيو اتفاقا إطار بعد 5 جولات من المفاوضات في واشنطن. ينص هذا الاتفاق خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها لبنان أو يحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. هذا وتزامن اختتام الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما مع تصعيد عسكري جديد في الجنوب اللبناني، ما شكل حسب مراقبين ضغطا إضافيا على المسار التفاوضي وسط تساؤلات حول قدرة هذا المسار على احتواء الصراع في ظل تعقيدات تفرضها هذه التطورات الميدانية والجيوسياسية. نتابع المزيد مع محمد وحي.
1: 7 جولات تفاوضية والثامنة تلوح في الأفق تثير تساؤلات حول حدود المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل وقدرته على احتواء تصعيد ميداني في الجنوب اللبناني يعيق توصل الطرفين إلى اختراق سياسي. الجولة 7 والتي استمرت 3 أيام اقتصرت مخرجاتها على بحث ترتيبات مرحلة ما بعد القوات الأممية المؤقتة في لبنان وسط إشادة أمريكية وصفت المفاوضات بالمثمرة على المستوى الفني وكشفت توافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. وحسب تقارير إعلامية فقد توافق الجانبان اللبناني والإسرائيلي على اللجوء لمجلس الأمن لبحث إمكان إصدار قرار أممي ينظم مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل، كما طرحت بيروت الملفات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار والحدود والأسرى والمناطق التجريبية، فيما أصرت تل أبيب على التحقق من إجراءات الجيش اللبناني بخصوص المناطق التجريبية قبل الانتقال إلى إنشاء مناطق أخرى. ميدانيا، تزامن اليوم الأخير من مفاوضات الجولة 7 مع تصعيد عسكري إسرائيلي في الجنوب اللبناني وتأثر به سلبا، تصعيد سوغته تل أبيب بالرد على مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جراء انفجار في بلدة مجدلزون. أما واشنطن فأبلغت الجانب الإسرائيلي بأن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار في حادثة مجدلزون، وهو أمر زادته ترجيحا تقديرات إسرائيلية أشارت إلى أن العبوة الناسفة المتسببة في الانفجار زرعت قبل سريان وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، تظل العقدة الأساسية في هذا المسار الدبلوماسي بين بيروت وتل أبيب هي حزب الله الغائب عن المفاوضات والرافض لمنطلقاتها في وقت يبقى فيه الطرف المقابل لإسرائيل ميدانيا عقدة تنضاف لأخرى تتعلق بالمناطق التجريبية وضمانات الانسحاب الإسرائيلي، وتعكس حجم الخلافات الميدانية والسياسية بين البلدين وتفرض الانتقال إلى جولة 8 في شتنبر المقبل.
0: في ذات السياق، قال خلدون زين الدين مراسل القناة في بيروت، قال إن إسرائيل تطالب بضمانات أمنية، مشيرا إلى أنها لا تريد أن تتنازل بسهولة عن المكاسب التي حققتها خلال الحرب للحيلولة دون عودة حزب الله إلى سابق عهده. لنتابع بتفصيل المقالة.
2: هي ورقة ضغط ولها بعد استراتيجي أيضا. هذه المنطقة الأمنية لا تقتصر فقط على لبنان، إنما تمتد أيضا من سوريا. تعتقد إسرائيل أن المكاسب التي حققتها جغرافيا خلال هذه الحرب لا

0: لن تتنازل عنها بسهولة بما يعيد إلى حزب الله ما كان عليه في السابق. تريد إسرائيل أن تكون هذه المناطق مناطق آمنة تحمي مستوطنات الشمال ولا تتيح أي فرصة ولا أي مجال لحزب الله لإعادة بناء قدراته والتواجد في منطقة جنوب الليطاني أو ضمن هذه المنطقة الأمنية. بالتالي هنا الضمانات الأمنية هي المطلوبة، وهنا الحضور قد يكون متعدد الطرف، بالتالي قد تكون هناك قوات، قد يكون هناك حضور أمريكي أكثر لناحية الرعاية ولناحية تأمين الضمانات لإسرائيل. إسرائيل لن تتنازل بسهولة قبل التثبت حقيقة من أن حزب الله لن يعود ليستخدم منطقة جنوب الليطاني بعمليات قد تمثل تهديدا لها. إذن هي نقطة ضغط حاليا في هذه المفاوضات، وهي نقطة استراتيجية بعيدة المدى طبعا بما يؤمن أمن إسرائيل، هذا ما تسعى إليه.
1: أما في قطاع غزة فأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع تسجيل أزيد من 4000 خرق إسرائيلي خلال 300 يوم منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أوضح المكتب في بيان أن هذه الخروقات لم تقتصر على الهجمات العسكرية المباشرة، بل شملت أيضا تشديد القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة حركة السفر من غزة وإليها. أضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، مشيرا إلى اعتقال 159 شخصا خلال فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار. كما اعتبر المكتب أن هذه الممارسات تقوض بنود التهدئة وتنعكس سلبا على حياة المدنيين. وبعد أشهر من القصف المتواصل تراجع صوت الطائرات في سماء قطاع غزة وانخفضت وتيرة الغارات، لكن هذا الهدوء لم يبدد مخاوف الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون بين أنقاض منازلهم وفي مخيمات النزوح وفي ظل أمل بسيادة السلام والاستقرار. متابع المشهد ينقله لنا نوفل الخمليشي.
2: انخفضت وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، لكن الهدوء لا يعني نهاية المعاناة. في مخيمة النزوح يعيش آلاف الفلسطينيين حالة من الترقب والقلق. خيام تمتد على مساحة واسعة ومباني مدمرة تذكر السكان بما خلفته الحرب، والخدمات الأساسية لا تواكب احتياجات النازحين.
3: الحمد لله يعني الأمور يعني نوعا ما هادية، ونامل أن تستمر هذه الهدنة ويكون يعني للأفضل أنه يتحسن له الوضع، نرجع على أماكننا، تقوم المؤسسات بتلبية احتياجات هذه الناس المرمية في هذه الخيام.
2: يقول النازحون إن الهدوء منحهم بصيص أمل، لكنهم يخشون عودة القتال في أي لحظة. ورغم الحديث عن تطورات سياسية قد تمهد لوقف إطلاق النار، فإن كثيرين يرون أن السلام الحقيقي يبدأ بوقف دائم للقتال وعودة النازحين إلى منازلهم.
4: والله أنا بطلنا نتوقع حاجة صح، لأنه بقولوا هدنة وبننقصف وبصير شهداء وبصير قتلة. يعني قبل كم يوم 12 شهيد في يوم واحد، عشان هيك نبطل الواحد يحط امل في الهدنه. وان شاء الله ان شاء الله المره هذه تصير هدنه رسميه، يعني احنا بدنا هدنه رسميه وخش مجلس السلام. الطلبه قاعدين مش عارفين يسافروا، المرضى مش عارفين يسافروا، احنا بدنا حلول اللي تخلص الشعب من الزيق اللي هو فيه.
5: بالنسبه لموضوع تسليم السلاح، يعني اسرائيل سلمناهم الاسرى وبرضه على الفاضي، فموضوع تسليم السلاح مش هيكون لصالحنا برضه.
2: يطالب سكنة غزة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير المياه والغذاء والخدمة الأساسية، وتستمر معاناة النازحين مع الاكتظاظ ونقص الخدمات، إذ يواجه الأطفال أوضاعا في غاية الصعوبة.
6: ارحموا أطفالنا، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء. بالنسبة للأطفال احنا ميتين ميتين، احنا وأطفالنا انصبنا بجميع الأمراض والسرطانات. التزموا بالاتفاقيات والدول الأوروبية والأجنبية وأمريكا ومجلس الأمن وحقوق الإنسان، تلزم إسرائيل.
2: هدوء حذر وآمال بسيادة الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال تفعيل مضامين خطة السلام في المنطقة، كما يعد تحسين الأوضاع الإنسانية مدخلا أساسيا لإنهاء معاناة آلاف النازحين.
1: ودائما بخصوص قطاع غزة، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن الاتحاد يرحب بإعلان اتفاق يقضي بالتخلص النهائي من أسلحة حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وأضافت كالاس في بيان أن التكتل الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى إقرار الاتفاق وتنفيذه دون تأخير. التوضيحات نتابعها مع الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عماد عمر، كان معنا في نشرة سابقة من غزة.
7: يعني باعتقاد أن الموقف الأوروبي منذ اليوم الأول للحرب كان موقفا واضحا بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، الارتهام إلى عملية المفاوضات والمباحثات فيما يتعلق بإنهاء النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلى جانب أن أوروبا كانت أو الدول الأوروبية كانت واضحة في سياستها للتمديد بحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب المؤتمر الذي استضافته فرنسا فيما يتعلق بحل الدولتين واتساع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا الموقف الأوروبي ربما تطور مع يعني الحرب الدائرة على قطاع غزة، والصور والمشاهد التي كانت تخرج من قطاع غزة والتي كانت تفيد بأن هناك حرب إبادة جماعية في قطاع غزة وأن إسرائيل ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولكن اليوم مع انطلاق هذه المباحثات وهذا الاتفاق الذي أعلنه الوسطاء في القاهرة باستعداد حركة حماس أو موافقة حركة حماس بتسليم السلاح والانتقال إلى بنود المرحلة الثانية، كان هناك ترحيبا من كل الأطراف سواء من الوسطاء أو من العرب أو حتى من الجانب الأمريكي أو حتى من الدول الاتحاد الأوروبي التي رحبت بهذه الخطوة، لأن هذه الخطوة ربما سيبنى عليها الانتقال إلى مراحل أخرى، منها مرحلة التعافي ومرحلة النمو وإعادة الإعمار. والدول كلها اشترطت بعدم إدخال أي من المشاريع الاستثمارية داخل قطاع غزة إلا بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتحقيق حالة من الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة وفقا لقرار مجلس الأمن 2803 الذي نص على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والبدء بالتحضير لمراحل النمو والتعافي وإعادة الإعمار. وهذا ربما هو ما ارتاحت له دول الاتحاد الأوروبي، لأنه سوف يفتح المجال لمؤتمر ربما له علاقة بإعادة الإعمار أو جمع التمويل لإعادة الإعمار، ودول الاتحاد الأوروبي باعتقادي ستكون من أولى الدول التي سوف تساهم بهذا المطلب.
1: وننتقل الآن إلى تونس، حيث أثار قرار مفاجئ برفع أسعار أزيد من 300 دواء أثار جدلا كبيرا. هذه زيادات أدوية حيوية لأمراض مزمنة وصلت إلى 5 أضعاف في بعض الأصناف، وخلف هذا القرار رفضا واسعا إذ اعتبر 17 نائبا من البرلمان أنه ضرب لحق المواطن في العلاج. كذلك دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التراجع الفوري عن هذه الزيادات. نتابع تفاصيل مع مراسلنا من تونس فاتح الفالحي.
8: بين وصفة الطبيب وقدرة المريض على ثمن العلاج بدأت تتسع الفجوة. قرار مفاجئ في تونس رفع أسعار أكثر من 300 دواء. المرضى خاصة بأسقام مزمنة دفعوا إلى خيارات صعبة تحت وطأة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة العيش. لم تعد الأسئلة مقتصرة على توفر الدواء بل حول ثمنه بالدرجة الأولى.
9: كل شيء زي مش تعمل حساب باش يطلع الدواء هكا تلقاه سوم اخر. انا واحده من الناس عندي كونسير دو سان مريضه نتحايل مع الدواء مثلا من تاع السبايك يكون عندي 3 نشربهم في النهار نولي نقصد باش من السبيطارات ما فماش ما فيهمش دوايات.
10: العباد تجيب انا عشيه تنوض تكون عامله برنامج بدله برنامج انا مش كنت زياده. هذه معدات على المستوى العالمي دونك ما تبي ما قاعده تزيد انرجي قاعده تزيد سواء دو بولي كي لي بدا فارماسي سونتا باش نجم ياخذ دواء موجود اما الفو سافوار كومينيكي لانفورماسيون.
8: الصيادله كما المواطنين لم تتم استشارتهم او التنسيق معهم مسبقا. قرار رفع اسعار الادويه لم يراعي هامش الربح ولا القدره الشرائيه للتونسيين، تقول النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان غاضب تبرأت فيه من الزيادة واعتبرتها ضررا بها وبالمرضى.
11: 2500 صيدلي ولا احنا كنقابة اصحاب صيدليات الخاصة معنا حتى علم بالموضوع، تلقينا كيفنا كيف المواطنين، ما احنا ما تمش استشارتنا في مواضيع كيف من هكا، وقت اللي دوي يخرج من احسن مارج هو كان موجود فيها، معناتها كيما نقولوا هو كان السعر نتاعو اقل من 2870 مليم، وقت اللي باش يتعدل المارج اللي من بعد احنا باش نربحوا فيه اقل. دونك فيسكالمون بارلون بيان سور احنا نتمسوا شويه.
8: اعتراض واسع على رفع أسعار الأدوية في تونس، حيث أصدر 17 نائبا من البرلمان بيانا حذروا فيه من التداعيات ومن ضرب حق المواطن في العلاج. أما الاتحاد العام التونسي للشغل فأدان بشدة الزيادة، مؤكدا أنها تصل إلى 550% في بعض الأدوية الحيوية والمزمنة، ودعا إلى التراجع الفوري عنها.
1: أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو اليوم أن باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر، في ظل ما وصفها بحملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. وقال باغو إن فرنسا لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبية في نقاشها الديمقراطي، وخصوصا في استحقاقاتها الانتخابية. وكان باغو يرد في منشور على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشان، الذي انتقد أمس ما اعتبره بعدم الحزم الحكومي، معربا عن أسفه لكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم حسب تعبيره. ننتقل إلى إسبانيا، حيث أعلنت اليوم الشرطة الإسبانية أنها تمكنت من تفكيك ما وصفته بأحد أكبر الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، بعد أن ألقت القبض على 78 شخصا وصادرت 18 زورقا سريعا. وأوضحت الشرطة في بيان لها أن الشبكة كانت تستخدم هذه الزوارق لنقل المواد المخدرة المصنعة مثل الإكستازي من إسبانيا إلى الجزائر، ثم لتهريب المهاجرين في رحلة العودة إلى الساحل المتوسطي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا. كما أشارت الشرطة إلى أن الشبكة كانت تتقاضى ما يصل إلى 14,000 دولار لنقل الشخص الواحد، وأن بعض الزوارق كانت تضم ما يصل إلى 50 مهاجرا في الرحلة الواحدة. كذلك من جانب آخر، أعلنت إسبانيا اليوم فرض إجراءات مراقبة مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية تواجهه إيطاليا سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى 7 شتنبر. جاء ذلك بعدما حثت الحكومة الإسبانية إيطاليا على تصحيح الوضع قبل نهاية اليوم تحت طائلة اتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة المواطنين الإسبان. في موضوع آخر، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار أصدرته محكمة استئناف بوقف أعمال بناء قاعة الاحتفالات الكبرى في البيت الأبيض، وتعهد الطعن فيه أو تعهد الطعن فيه أمام المحكمة العليا. وقال ترامب في منشور على منصته تروت سوشيال إنه سيطعن في القرار. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرا تنفيذيا يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة، بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في يونيو مساعيها السابقة لتقييد هذا الحق المكفول دستوريا، وهو ما اعتبره ترامب بأنه مؤسف للغاية. والعام الماضي كان ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا ينص على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات مؤقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أمريكيين، لكن محاكم ابتدائية منعت هذه الخطوة. وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءا من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من 12 دولة. ننتقل إلى كولومبيا، حيث يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يمثل جلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي إسبيريا أو دي لا إسبيريا، الذي يتولى منصبه رسميا اليوم. ويحمل دي لا إسبيريا الذي انتخب في 21 من يونيو الجنسية الأمريكية، ويعد حليفا للرئيس دونالد ترامب. وعلى غير العادة في كولومبيا ستجرى مراسم التنصيب في مدينة كالي، التي شهدت في الأونة الأخيرة مجموعة اعتداءات تبنتها جماعات متمردة قرب مناطق تسيطر عليها مجموعات مسلحة تقف وراء أسوأ موجة عنف.

0: طيب، في الشأن المحلي، قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالرياضة إن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا، وبالتالي أطفال التعليم الأولي وتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والجلوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في الثالث من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر، والخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. كذلك تم تحديد إذن السابع من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية. نبقى دائما في المغرب، فبعد سنوات متتالية طبعتها قلة التساقطات وتراجع إنتاج الحبوب، سجل هذا الموسم انتعاشا مهما في المحصول، غير أن وفرة الإنتاج فرضت تحديات جديدة مرتبطة بمشاكل تدبير مخازن الحبوب والقدرة على استيعاب الكميات المحصودة وضرورة ضمان جودتها قبل وصولها للمستهلك. التفاصيل في هذا التقرير لمحمد رحال وكذلك يونس أصغري.
1: بعد مواسم متتالية اتسمت بالجفاف وتراجع إنتاج الحبوب، استعادت الضيعات الفلاحية هذا العام لونها الذهبي في موسم أعاد الحياة إلى الأراضي الزراعية والأمل إلى نفوس الفلاح المحصول حمل آخر. تواجه مركز التخزين ضغطا متزايدا بسبب الكميات الكبيرة من الحبوب المحصودة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالحفاظ عليها في ظروف ملائمة تضمن جودتها وسلامتها.
2: الإشكال الوحيد اللي كان عانيه منه هنا هو التخزين، فباش تخزن المحصول ديالك ما عندكش فين تخزنه. اولا البنايات ديال التخزين ما كنتوفروش عليها، ثانيا التكلفه ديال الادويه باش تداوي داك المحصول ديالك وتخزنه، ما عندناش ادويه اللي في جوده عاليه والاثمنه ديالها مرتفعه، وبالتالي كتضطر انك تبيع المحصول ديالك بالثمن اللي غتلقى في السوق. الطلب ديالنا والمطلب ديالنا اللي كنوجهوه لوزارة الفلاحة والشركاء ديالنا انهم يخدموا على هذا التخزين ديال الحبوب ديالنا اللي بلادنا في امس الحاجة لهاد الحبوب.
3: هذا العام الحمد لله كان الخير موجود، الزرع موجود، فلاحة، كلشي الخير موجود الحمد لله، ومع هذيك الكونتيتي كثيرة ديال الزرع وداك الشيء ما ومع الثمن طايح، والزرع انت ما كتشوفه معنا حاطينو محطوطه في حكه في كيما كنقولوا الدارجه ديالنا في الخلا، وما كيش ما كاينش كيفاش نديرو ليه، ومع الثمن طايح شويه، وما كاينش شي مستودعات ولا شي حاجه فين نخزنوا الزرع.
1: وتؤكد الجهات المختصه تعبئه مختلف الامكانيات لمواكبه عمليه تخزين الحبوب مع الحرص على احترام شروط التخزين السليمه للحفاظ على جوده المحصول، فضلا عن التنسيق المستمر مع الفلاحين لضمان تدبير امثل للانتاج وحمايته من مختلف العوامل التي قد تؤثر في جودته.
4: والغرفه الفلاحيه لجهه الدار البيضاء سطات كانت دارت واحد الخلايا تقنيه اللي عملت على المواكبه ديال الفلاحين، وبالخصوص ديال عمليه التخزين كنا على ثلاثه المستويات. اولا كنحاولوا نوعيوا الفلاحه بالضروره ديال التهويه وديال كيفاش يتحكموا في الرطوبه على مستوى الاماكن ديال التخزين ديالهم. كذلك على المستوى الثاني هو كنوعيهم بالسبل كيفاش يحاربوا الافات والحشرات والقوارض، السبل الامنه وكيفاش يستعملوا المواد اللي هي

0: صادق عليها من طرف جهات مختصه خصوصا من طرف المكتب الوطني للسلامه الصحيه، يستعملوا واحد الاستعمال الامثل اللي كيحافظ على الصحه ديال الانسان وكيحافظ في نفس الوقت على الحبوب ديالهم وعلى المنتجات ديالهم. اما بالنسبه للمستوى الثالث فهو كنحاولوا نحسوهم بالاهميه ديال سبل التخزين العصري خصوصا عبر ما يسمى بالصوامع وكذلك باكياس اللي هي معتمده ومصادقه عليها.
1: وبين ارتياح الفلاحين بالمردودة الجيدة للموسم الفلاحي والضغط الذي تعرف فضاءات التخزين، تظل المحافظة على جودة الحبوب خلال مرحلة التخزين رهانا أساسيا قبل وصولها إلى المستهلك.
2: الصيف تعود ظاهرة انتشار النفايات ببعض الشواطئ المغربية إلى الواجهة، حيث تترك الأكياس البلاستيكية والقنينات الفارغة أثرا سلبيا على جمالية هذه الفضاءات، وهو ما يستدعي تعزيز الوعي البيئي باحترام هذه الفضاءات والحفاظ على نظافتها. التفاصيل في هذا الربورتاج لمحمد رحال ودريس بيوت.
3: أكياس بلاستيكية وقنينات فارغة وبقايا طعام متناثرة فوق الرمال، صورة تتجدد كل صيف في عدد من الشواطئ المغربية لتخفي خلف زرقة البحر مشهدا يهدد جمالة هذه الفضاءات الطبيعية. فمع انقضاء ساعات الاصطياف تتحول بعض الشواطئ لمساحات متقلة بمخلفات الزوار في مشهد يعكس حجم التحديات البيئية التي يفرض غياب السلوكي المسؤول.
4: جيت أنا من الشمال حسب بحر ديال رباط إن شاء الله سياحي، و تنبغيو شويه ديال النقاء على حسب بلاستيكي ما يكونش في الاجواء ديال البحر والتلوث ديال السمك، و تنبغيو هادشي يكون مزيان اللي عنده شي حاجه يلوح في النفايات بحال ما هكا، ويعني تيبقى الاجواء نقيه ان شاء الله بحول الله.
5: كنطلب غير من الناس انهم يعني يكونوا ان شاء الله يعني في المستوى ديال هذا الرقي، انه يحافظوا على النظافه ديال الشواطئ، ولانه هذا كنسمتو يعني كنستفدوا الجميع احنا المواطنين، سواء المواطنين سواء الناس اللي كتجي من برا من الجاليات اللي كيعيشوا خارج المغرب. يعني كنشكروا صاحب الجلاله على هذا الاهتمام الرائع.
3: ورغم المجهودات التي يبذلها عمال النظافه والجهات المعنيه لتنظيف الشواطئ وتوفير حاويات النفايات، فان السلوكات السلبيه لبعض المصطافين تظل عائقا امام الحفاظ على نظافه هذه الفضاءات.
6: جينا نديروا هذه الحمله التحسيسيه وفد باننا باش يكون الشواطئ المغربيه تكون في واحد الحله، هي حله جديده يعني فيها جميع التنظيمات الامن الاستقرار في اي يعني فيها الامن مزيان، ولكن نقص المواطنين نقصوا واحد شويه انهم يخلوا البحر شويه بالنظافه. ان واحد ملي تيجلس في واحد المكان وكيخلي فيه داك النفايات ديالو وما كيحاولش انه يجمعها، راه كيجي واحد اخر تيلقاها، ويعني فهمتيني خصنا نكونوا يد وحده باش اننا نعاونوا العامل النظافه. الا جدينا داك الشيء وجمعناه وحطيناه في لابوبيل ديالو في المكان المختص به، غادي تكون الشاطئ يعني في واحد الرفاهيه في واحد الجماليه.
3: نظافه الشاطئ حسب الفاعلين تبقى مسؤولية جماعية، فاحترام البيئة والحفاظ على جمالية السواحل يضمنان استمرار هذه الفضاءات لاستقبال الزوار مستقبلا في أفضل الظروف.
2: وفي ذات السياق وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تنظم مجموعة بريد المغرب القرية التنشيطية بشراكة مع جمعية إيتوسا للتنمية والتعاون بشاطئ الرباط، مبادرة تسعى لترسيخ الوعي البيئي وقيم المواطنة النبيلة. نتابع ذلك في هذا الربورتاج لمها جمال ويوسف أحمد.
7: شاطئ الوداية بالرباط بحلة جديدة لاستقبال زواره من المصطافين، مبادرات مدنية أهلت الفضاء العام مما عزز أجواء الراحة والأمان والمتعة لدى المصطافين كبارا وصغارا. القرية التنشيطية فضاء تربوي وترفيهي يهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة الساحلية والبحرية ببرمجة صيفية متنوعة على مدار اليوم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
8: كنظم مجموعة بريد المغرب بالتنسيق مع ولاية الرباط هاد الفعاليات طيلة شهري يوليوز وأغسطس. كتضمن هاد الفعاليات اللي كتنظمها مجموعة بريد المغرب العديد من الورشات، هدف طبعا هو نشر الوعي ورفع الوعي لدى هاد النشئة لدى الأطفال. طبعا الأطفال كيستافدوا من هاد الورشات في القرية التنشيطية مجانا، وتتضمن أيضا فعاليات هاد القرية التنشيطية إنشاء ممرة الراجلي اللي كيستافدوا منها حتى الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى المظلات الشمسية اللي هي طبعا بالمجان لفائدة زوار شاطئ الرباط، وطبعا هذه الخدمات هذه اللي كتقدمها مجموعه بريد المغرب في شاطئ الرباط باعتبارها المحتضن الرسمي لشاطئ الرباط.
7: مبادرة لقت استحسان الآباء والأطفال المشاركين في مختلف الورشات التخصيصية والتعليمية والبيئية كورشة حماية البيئة البحرية، البحث العلمي، الاستكشاف

0: مرت على 18.
1: دخله باش تشوف مالها. أنينا كتغادر الملعب واخا خرجات بسبب الإصابة ديالها.
2: أنا شوية
1: أنينا خلت بسمة كبيرة في تاريخ لعبة الكريكيت بالرميات المميزة ديالها.
3: هادوك اللي ما باغينش يزيدوا القدام ويطوروا من راسهم كيشوفوا الإنجازات اللي داروا في الماضي. علاش كتدور وتشوف اللور؟ الكاميرا شدك.
1: ربعة الجولات 28 نقطة وتقصوا ربعة اللعيبات.
4: سلام،
2: نقدر ندخل؟
4: واش انت والثلج ما عندك ما دير ليلى دخلتي عندها؟
5: يتقي النفس. يعني يشكل زمس الأدارسة الموحدين المرابطين الموحدين المارينين السعديين أرمس أنت سوت تصد مرات. يعني تكتين دقاء تنديد نفس العاصمة نتقين المغربي أشكو غمس أنت سوت تصد مرات أشكو تكتين فرنسا تقاء أول كفرنسي. يعني تسي ديميك الزغمس وكلام غريبي سلسقتي والجزائر سلام انك تيغوسي ويناد لساتوسكرن يعني وكلانا سلام انك ازك زود وزروال دكرا اصناعين نتقين يفاسين سلال ما سداس فيه لاقيس يتنقى الكوبالت اللي كان وكلاد زروال ارتي التشكيز غلب حرز غمسنا نكرا يمقورين انجليز للتشكين ارزنزان سكار دواتي
6: الشمع
5: كان ارزنزان تنقاياد لمسم الكوبالت اللي كان زروال اللي غسلان ما سدى تنقاياد تلا غمس وسفي وش كان دا كست توجيوين تلاقيسن توجان سرغيني سنتين سكرنا اتقيا زروال وكان معينا ايوجاني غمس انت سوت تصد مراوت ايقا ازقزو اشكو ما اشكو تنقين كوباتر دي تشكيز زغمس نيل زغوس في اختط وسفي وش كان دا كوست توجيوين تلاقي سنت توجان سرغيني سنتين سكرنا اتقاز زروال وكان معينا ايوجان يتقين وسفي غمس انت سوت تصد مراوت ايقا ازقزو اشكو تنقين كوباتر دي تشكيز زغمس نيل زغوس في اختا سوت تصد مراوت تقا اسفي ارت نفس تمديد نفس مايادا ادوجان توجيوين يعضنين اللي سكان يتقي ادي التشكين تسمى سوسفي ارتي قوتنت يعني غمس اختي زويرين انت سوت سيمراو تكشم دا تيم غوريوين نوروبا سلوانوك تين بلاستيك اشكو تين اختاد البلاستيك تنفس اتقي انو مغربي اشكو المغاربة كان تين ارتخزان وتشين سنغمسنا اتقي ارقيس سنوان غتقي دا ارتسنتين غمس يفشكان اتقي اللي غدو شكال البلاستيك ارتنفس اتقياد مادة ديوين اللي غتموت تمغوريات دا حتى يصنايعين وصافي غتقي دا غمس يفشكان يتقي اللي غدو شكال البلاستيك يتنفس اتقياد مادة ديوين اللي غتموت تمغوريات دا حتى يصنايعين وصافي ارسنت تمتات صنايعات دوك نرت فتر تمتات ماش يعني سلطات مادة سيقا امو كريس نفتسكريات تين ملغ غمس 1900 اللي

0: التفكاية والدور يتمقوريات باش كانت مقولي وين تي ماينوتين تنشح غام أسن نماياد أشكو ماياد مفلس نتين ملاد إيقاتي أن يمسوف غنية ينتين مل أن فرنسا إيقات أسينا أنا مور السيراميك غماس السيفر اللي كان يتم دين تقربني باريز اسمس بوجمع العملي بوجمع العمليات درس يعني انتنا درين الدور باش الدرار الدور يتقياد القبور دمس انترشو مينا دا اللي كان يتقبورين الزريغي دا مراويس بقوزن زامس 1920-1930 تقريبا يعني أردي السوري ترشو مينا تقبورين من 1930 يعني ريسكار كانت غاوسيون تيمينوتين غيد يعني غيد غا ايغان يتغاوس اللي غيموتي اللي غزيدنا وطن نيمغورين دا يزيد حتى وفرس عفوان يعني دا اسفيل غدرسي لا يان مرسال واللي وريد لان غماس نفاس ما يديوس غماس ادروج باهرة يتقياد نوسفي ماشي غار غا ماشي غير فرنسا حتى أمريكان لا درنا نكوني كران دلائل اللي غاني كران تنفولين اللي ساولن في مياد ماسي لا تقياد نصفي غماس ومضى الكلوت غماس وزمزان تقا العاصمة تمينوت نتقي مغربي الاختينيكا بجمع العمل
1: احنا قاعد بضعون
2: انت مسكت الزمارة ترقبته
3: يوهانسون

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. ما تحاولوا يا جماعة إن أنتوا تتراودوا كده شوية.
1: يا مولانا انجز عشان خلاص بجد جايب آخري، ولا أنت عايز ترجع في كلامك؟
2: كلامي؟
1: آه أنا قلت كده برضه.
0: خد يا أستاذ انتي. انتي. اتفضلي يا أستاذة. امضي.
1: أيوة همضي طبعا.
0: كده الطلاق تم. بعد أسبوع هبعت لكم قسيمة الطلاق.
3: يا مولانا.
0: بقول لحضرتك إيه؟ مين هيحاسبني؟
3: لا ده طلاق يا مولانا، مش هيبقى موت وخراب ديار.
0: أنا مالي أنا ومال خراب الديار؟
3: خلاص إيه القلبة دي، أنا هحاسبك تعالى.
0: طب يلا.
4: طب أنا هدخل أشوف الأولاد.
1: حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
2: لا إله إلا الله.
1: ما هو لا إله إلا الله فعلا. أنت فاكر ربنا هيسيبك؟ منك لله يا شيخ.
2: أنت مش بقالك فترة عمالة تقولي طلقني طلقني طلقني. اتطلقنا.
1: لا والله. وش معنى ده الطلب الوحيد اللي نفذته في ثانيتها؟ طبعا. ما هو أنا اللي أستاهل.
2: أنت مجنونة؟
1: وهتفضل طبعا سايبني العين. مجنونة؟ مجنونة ايه يا حبيبي ان شاء الله؟ أنت اللي مجنونة ستين مجنون. وبعدين مجنونة دي يا حبيبي ما تقولهاليش أبدا، الكلام ده كان زمان.
2: انا مش عايز اتكلم معاكي اصلا.
1: لا والله يعني انا اللي هموت واتكلم معاك. انت ما صدقت اصلا.
2: جميله.
1: جميله يا حبيبي مش جميله.
2: لا مالكيش حق بقى دلوقتي تصلحي لي اقول اسمك ازاي. ده كان زمان يا حبيبتي.
1: طبعا امشي. ما هو ده اللي فالح فيه انك بتمشي وبس. وعلى فكره بقى انت اصلا اللي كنت عايز تطلق. انا اتطلقت. بس انا ماسكه سكينه في ايدي هعوركوا. بس يا ابني سكر؟ عشان كده ما بتناموش. سيبي سكر وسيبي يا اخوكي. يا بنتي حرام عليكم، امال انا بطبخ الاكل ده لمين؟
2: شكرا.
1: الكلب الواطي. انا يرميني بعد 10 سنين جواز؟ الله يرحمك يا امي، يا ريتني سمعت كلامها. اه يا حبيبتي انا اطلب الطلاق. اه انما هو يطلق؟ لا ده كانه ما صدق. كانه ايه ده؟ ما صدق فعلا. حيوان.
3: مهلك بس
2: انا مش فاهم هي بتشتكي من ايه. ما انا سايب لها البيت والعربيه ونص الفيلا اللي انا كاتبها لها. بتحاسبني عليا ليه؟
3: انت برضو كتبت لها نص الفيلا؟ انت مفيش فايده فيك ابدا. ما انا حذرتك من الموضوع ده. حاسب ايه؟ مش قلت لك خلي بالك؟
2: اوعى العربيه اوعى العربيه. حلو.
1: بابا
2: بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا باب

0: لازم تدفعي فلوسك ده.
1: فلوس؟ فلوس ايه يا حبيبتي؟ انا معيش فلوس. عايزه فلوس يا حبيبتي تطلبوها من ابوكم، محدش يطلب مني اي طلبات تاني خالص، عشان ما بقتش طايقه نفسي ولا طايقه العيشه اللي انا عايشاها. حرام عليكم.
2: ضغط على طول، عايش في ضغط، مع ان انا طول عمري ماشي جنب الحيط، ما عملتلاش اي حاجه، بس هي مش واكل معاها الكلام ده.
3: الجواز ده اصلا اليومين دول بقى مشروع فاشل. تخيل انهم بيقولوا ان كل دقيقتين في اتنين بيتطلقوا.
2: البنت راحت فين؟
3: هي جايه دلوقتي. اهدى بقى اهدى.
2: معلش انا هادي وانت شايفني انت ضغط قوي.
1: العيال دي مخلفاها لوحدي، وكل ما اقولك تعالى شوف حل معاهم تقولي انا عندي شغل. واضح قوي الشغل على انستجرام. ها على فكره انا مش عبيطه، انا شايفه كل حاجه. ادي عليك بايد، روح يا شيخ ربنا يفقرك.
4: بشكل عادي. وريني كده بنقصد.
2: وانا لو ربنا فقرني هصرف على العيال ازاي؟ انا مش فضيلك وبلوك.
4: ليه ايه يا محمود؟ ما انت مضيت.
2: انت على ايه تاني؟
4: ما انت مضيت خلاص.
2: عايز امضي دلوقتي على حاجه.

0: ايه يا ناني؟ انت جاي تنامي؟
1: باخد تان. الجو حلو قوي يا دودي.
0: انا عارف الجو حلو قوي يا دودي وكل حاجه، بس انا بقالي ساعه بتشقلب في المايه لوحدي. انا بوشت يا ناني.
1: اليوم لسه طويل
0: قوي.
1: لو سمحت عايزة فرنش مارتيني.
2: فرنش مارتيني؟ الموضوع ده خصة محمود
0: حبيبتي، ده المحامي بتاع الشركة.
1: هاي.
2: وصاحبة.
1: اوكي. طيب انا هبقى في الأوضة لما تخلصوا بقى نبي.
2: انا شكلي جيت في وقت غير مناسب، قولي عشان ما بحبش اكون تقيل ابدا.
0: اليوم الوحيد اللي جاي افصل فيه من الشغل داخل عليا بشنبك ده وشكلك داخل بمصيبة. اترزق اقعد وقولي عايز ايه.
2: البنك موافقش على تأجيل سداد الكارد يا معلم.
0: أنا قلت كده برضو. هي الفراخ هتجيب في رجليها ايه يعني؟ طب ليه ما قلتلهمش ان البضاعة بتاعتنا محجوزة في المينا وان احنا ملناش اي ذنب خالص في التأخير اللي حاصل؟
2: قلت لهم كل حاجة. دلوقتي مفيش قدامك غير حلين، يا ترد للمورد فلوسه يا ترد له بضاعته، وفي الحالتين لازم تسدد الكارد، وده مستحيل. ليه؟ لان الكاش ما يغطيش.
0: بومة، انت بومه وسودتها في وشي.
2: ما انت معاك مهله الاول اسبوع في 8.
0: اول اسبوع في 8 ازاي؟ ازاي وامتى ومنين هقدر اجمع لهم 25 مليون في وقت قصير زي ده؟ روح هات لي واحد فرنش مارتيني.
3: جيلان، انت متاكده 100% ان انت هتقدري تقطعي الكوردز اللي بيني وبين الكلب ده؟
4: ايوه طبعا اريكي ده هيقدر يساعدك جدا، بس يا جميله انت كمان لازم تساعدي نفسك، لازم تشيلي الموضوع ده من دماغك. ممكن بقى حبه هدوء عشان نعرف نبتدي الجلسه؟
3: ماشي انا هاديه وكملي. ما هو انا برضو مش مصدقه ان بعد العمر ده كله رماني رميه الكلاب دي. ده انا سبت كل حاجه عشانه، انا سبت شغلي في البنك وقعدت تحت رجله هو والولاد. لا وايه، كل يوم حاطط لي صوره جديده على انستغرام، ده انا عايز اكله بسناني.
4: جوجو حبيبتي كده انت اللي مش عايزه تقطعي الكوردز ما بينك وما بينه. ممكن بقى تفصلي حبه عشان والله ورايا زباين تانيين.
3: مش
4: بعد اذنك.
3: لا ما فيش حد بيتغير 180 درجه كده على فكره، واكيد كان بيخوني
4: حبيبه قلبي. مش شرط، تعالي نقول مثلا بيمر بفتره الانفجار ما بعد الكبت مثلا.
3: لا ازمه منتصف العمر
4: وارد برضو. بس مش انتوا خلاص اتطلقتوا؟ عايزه منه ايه دلوقتي؟
3: يعني ايه اتطلقنا؟ وانا اول ما اقول له يطلقني كده على طول. اقطعي الكوردز انجزي.
4: مش قلت لك كمان ما تخشيش بالموبايل ده هنا؟
3: استني ده محمود. الو، والله نتقابل ليه ان شاء الله؟ مش انت عملت لي بلوك؟
5: فيلت ايه اللي بقى؟ انت اتجننت؟
0: اتجننت؟
6: استاذه جميله ده اسمه سب وقصف لموكلي، ارجوك حاولي تهدي شويه.
7: الفيلا يا جماعه باسمكم انتوا الاثنين، يعني قانونا ما ينفعش حضرتك تقعدي فيها لوحدك، ولا انت كمان، ولا ينفع يا جماعه تعيشوا فيها انتوا الاثنين مع بعض، لانكم ببساطه متطلقين.
8: يا جميله انت شفتي الورق بنفسك وتقدري تحكمي. لو تقبلي ان ابو ولادك يخسر كل حاجه ويرجع يبتدي من الصفر تاني، يبقى انت وضميرك بقى.
5: لا بلاش جو الصعبانيات ده والنبي، عشان ما بقاش ياكل معايا خالص. وبعدين ما تبدا من الصفر، ما انا كمان بدات معاك من الصفر، جاي بعد العمر اللي انا ضيعته ده كله. عايز تنزل ال 50% بتوعي
8: او رد عليكي. الفلوس دي بتاعت انا اللي بدفع الاقساط، وانا اللي مديك نصهم. انا
5: ما بيشوفش حد تاني غير نفسه بس على فكره.
8: ما حد تاني غير نفسه ده هياخد نص الفلوس، هياخد 25 مليون جنيه.
5: انا اللي بيني وبينك دلوقتي فلوس وبس. وبعدين انا ايش ضمني بقى ان الفيلا تجيب 50 مليون جنيه؟
7: يا استاذه جميله، في حد هيشتري الفيلا وهيدفع فعلا 50 مليون جنيه؟
5: وايش ضمني ان انتوا مش مطبخينها معاه؟ انا ما بثقش فيه بربع جنيه ده.
8: يا جميله بلاش غلط واحترمي نفسك.
5: انا محترمه غصب عنك. وبعدين ايه اللي مقعدني معاكوا اصلا؟ انا ماشيه.
7: استاذه جميله اهدي كده وصلي على النبي.
8: لا صوت حسام سيبها تمشي يا عثمان.
7: ما ينفعش يا محمود، حكموا العقل شويه يا جماعه.
5: لا مش بمزاجك بقى. انا
7: كفايه بقى، ده ايه القرف ده؟ استاذه جميله ده اعلى سعر جالنا للفيلا، ممكن حضرتك تتاكدي منه بنفسك؟
5: طبعا هتاكد وهسال بره. وعموما اصلا انا اللي عايزه ابيع الفيلا عشان ما يبقاش في اي حاجه تربط بيني وبينك.
7: وانا مال انا
5: وبينه؟ مين اللي هيشتري الفيلا؟
3: يا سلام، وانا ايش ضمني بقى ان انتوا مش طبخينها مع بعض؟ قمت انا الاشرف من هنا يحول لك هو كل الفلوس وتغدر بيا، ما ده العادي.
9: ده تحويله هيتعمل من حساب الشركه عندي في دبي للحساب بتاعك، هيسمع في نفس اللحظه. اظن كده مالكش اي حاجه.
3: لا سوري ما ضمنوش.
4: لا بقى دي حاله مرضيه. يعني النهارده مثلا يا جميله ان جوزي يعمل كده في صاحبتي؟
3: انا ما بتكلمش عنك انت، انا بتكلم عنه هو. ما ضمنوش
8: عشان تعرفوا ده انا كنت عايش في ايه. سوء ظن رهيب.
4: طب يا حبيبه قلبي قولي لي انت ايه اللي يرضيكي واحنا نعمله.
3: اشرف يحول لي الفلوس قبل ما امضي او اتنازل؟
9: لا طبعا، في حد يعمل كده؟ حوالي 25 مليون جنيه وبعدين ترجع تعندي معايا والبس انا؟ انت تضمنها؟
4: لا بقى بقول لكم انتوا الاثنين حلوا مشاكلكم بعيد عننا. اصرف نظري يا اشرف.
0: استني بس يا جيلان، دي بتتلكك، انا فاهمها كويس.
10: وانا هتلكك لك ليه ان شاء الله؟ لا على فكره، هو انا عايزه ابيع قبلك عشان مش عايزه اي حاجه تربط بيني وبينك. واسالها ساكته ليه؟ قولي
7: يا جماعه ايه القرف ده؟ انتوا بقالكوا ساعه عمالين تهروا في بعض في ايه؟ فين دلوقتي الحل؟
10: انا عندي حل.
0: ايه هو؟
10: وسيط.
0: ايوه فين هو وسيط؟ هو ده الحل؟
10: اه.
0: ايه يعني ايه وسيط اصلا؟
10: مش عارف يعني ايه وسيط.
0: لا مش فاهم يعني ايه وسيط.
10: بيصغير مش عارف يعني
0: ايه. لا مش عارف يعني ايه وسيط.
10: وسيط يعني حد اكون باثق فيه، هبيع له نصيبي، تحول له الفلوس وبعد كده يرجع لي 50% بتوعي.
0: انت ليه مقفوره قوي كده؟ هو اي بواخه وخلاص؟
10: والله ده اللي عندي.
0: طيب مين اللي يقدر يقوم بدور الوسيط يا جميله؟
10: جميله.
0: جميله.

0: متأكدة إن هو ده العنوان؟
1: أيوة، كلمت المدرسة وأكدوا لي إن هو ده.
2: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً، اتفضلوا.
1: شكراً.
2: فكرة خير والله، ده من زمان ما حد زار ولا سأل عليه.
3: يقدر بك الصبر، يقدر فعل مضارع، بك الباء حرف جر، الكاف ضمير مخاطب في محل اسم مجرور، الصبر فاعل مرفوع بالضمة. صعبة دي؟
4: مفيش مستحيل يا مستر، انت جهبز اللغة العربية.
3: اشكرك. الحصة الجاية عايز بحث عن ابن الرومي، اللي مش هيجيب البحث هستدعي ولي امر. ايه ده؟ معقولة؟ جميلة محمد عاكف ومحمود الديب؟ اخص عليكم يا أندال يا أوغاد، أخيرا افتكرت مستر كمان. أخيرا أخيرا.
2: معلش يا مستر، يعني مشاغل الحياة.
3: اخص عليكم. طمنيني عليك يا بنتي، أخبار ماما إيه؟
1: لا، ماما الله يرحمها من 3 سنين.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف إلا منك دلوقتي.
1: عارفة يا حبيبي.
3: البقاء لله يا حبيبتي.
1: ونعمة بالله.
3: أرجو تبلغي عزائي للسيد الوالد.
2: أنت مش أبوكي مات؟
1: هو مش كمان؟ لا، ما بابا كمان الله يرحمه.
3: راخر؟
1: آه راخر.
3: طيب طيب، طمنيني الحيوان ده عامل إيه معاكي؟
2: مستر إحنا طلقنا.
3: خرب بيت أخباركوا الزفت. تعال اطلع بره عشان اتخنقت. تعال. كل ده حصل؟
1: معلش يا مستر، بقى نصيب.
3: على رأي فولتير.
2: فولتير مين؟
3: كلما ازدادت معرفتي بالإنسان، كلما ازدادت محبتي للحيوان.
2: انت تقصد يا مستر؟
3: ده ما صدقش يا ابني. انا بس كنت فاكر ان انا جيت على بالكم فجيتوا تزوروني، لكن هقول ايه، بناتي نفسهم بطلوا يسألوا عني.
1: معقولة بناتك ما بيسألوش عنك خالص؟
3: هم مش ما بيسألوش، بس بطلوا يردوا على تليفوناتي كمان. الدنيا بقت وحشة قوي يا بنتي، ده حتى تلامذتي وولاد اخواتي ما حدش فيهم بيسأل عني خلاص.
1: فاكر يا محمود؟
2: ولا لسه هنفتكر؟
1: فاكر لما كنا بناخد دروس عربي عند المستر؟ كنت عارف انه ما كانش بيدفعني خالص؟
2: ايوه، انا كل حصه كنت باخد منه 5 جنيه.
3: مش كده يا اولاد، والله انت ولادي واعز من ولادي كمان.
1: وحضرتك والله زي بابا بالظبط.
3: ربنا يديله الصحه.
2: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. علشان كده بقى انا وثقت فيك دونا عن الناس كلها.
2: ايوه فعلا، المستر في القلب وكل حاجه. ها قلت ايه؟
3: ثقتكم فيا دي يا اولاد اعز عندي من اي حاجه في الدنيا، بالرغم من ان انتوا فقدتوا ثقتكم بعض.
2: لا لا، ايه ده يا مستر؟ خلاص خلاص يا مستر خلاص، معلش اسيبك من الحاجات دي، تتعوض ان شاء الله. قوم البس بقى.
3: البس؟
2: ايوه تلبس. انا مش بقولك عندي بلوه في اول اسبوع في 8، الوقت بيجري يا مستر.
3: يا واد روح وتعالى بعد 3 ايام، معاك المحامي والشاري وانا جاهز.
2: 3 ايام؟
3: ما تقلقش.
2: ما قلقش اما كتير كده.
3: حسابي في البنك حساب معاشات، يعني ما ينفعش احول لك منه مبلغ كبير زي كده. انا هروح البنك افتح حساب جديد.
2: كده كتير.
1: معلش.
3: الصبر اولى بوقار الفتى.
1: اتفضل.
3: من قلق يهتك ستر الوقار.
0: تمام تمام كده، كله تمام. ركزوا بقى معايا دلوقتي، استاذ محمود واستاذه جميله باعوا الفيلا لمستر كمال. مستر كمال هيبيع الفيلا لدكتور اشرف. دكتور اشرف هوب يروح محول 50 مليون جنيه في حساب مستر كمال. مستر كمال من فيرست بلاي يروح محول 50 مليون جنيه في حساب استاذه جميله.
2: 25 مليون
0: خمسه سوري 25 مليون هنا و25 مليون هنا. تمام. اتفضل امضي بقى. ده ايه القرف ده؟
3: على خير الله، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في أرض سواها. ألف مبروك يا دكتور، يخلي لك خيرها ويكفيك شرها.
0: شكرا.
3: وانتو يعوض عليكم ربنا بأحسن منها أولاد إن شاء الله. الله. وده كمان
5: وآدي تحويل ب50 مليون جنيه من حسابي لحساب حضرتك يا مستر كمال. ثواني والمسج هتوصلك
6: إن شاء الله. يوصل براحته. ما وصلش. أهو وصل. 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه. الحمد لله رب العالمين.
1: مستر كمال.
2: مستر كمال.
1: مستر كمال
2: كويس.
1: هو
2: عندي جيب دكتور. طيب
7: يا دكتور.
2: دكتور يا اخوانا دكتور. اصحى لازم تحول الفلوس. انا عندي
7: حد ينادي الدكتور.
1: سلام.
7: تعالى دكتور. ممكن نهدى هوا.
1: انت شوف ايه من فضقه اهو.
7: طب اتفضل. في ايه؟
1: انا حسني.
7: لا اله الا الله
2: محمد رسول الله.
7: للاسف يا جماعه مستر. لا اله الا الله.

0: انا مش فاهم
1: انتوا بتتحلوا يعني.
2: ربنا يرضي بيكم ويصبركم.
0: معلش الحمد لله.
1: ما تقلقش
0: ما هو انا مات ما خلص تانيه. انا دلوقتي في مصيبه تانيه. انا دلوقتي
3: والله يا محمود دي مش مشكلتي. انتوا مضيتوا وتنزلتوا خلاص، وانا عن نفسي حولت الفلوس لمستر كمال والعقود معايا مختومه وممضيه، يعني الفيلا بقت بتاعتي. انا اسف. يلا يا جيلان.
4: حبيبه قلبي هكلمك بالليل اطمن عليك. بليز ما تضايقش.
5: بقول لك ايه يا اشرف، مش رايح كده طلعت حرب، نفسك الكشري قوي.
3: مش طريقي والله.
1: الكشري مش تشوف حل في البلوه اللي احنا فيها دي. يا استاذ يا استاذ لو سمحت.
2: نعم.
1: مش انت كنت شاهد معانا على الواقع اللي حصل دول؟
3: حصل.
1: طيب بعد اذنك ما ينفعش عقد الفيلا ده يتلغي وكأن ما فيش اي حاجه حصلت خالص؟
3: ازاي
5: ما ينفعش يا محمود؟ بدل الراجل ختم يروح كده في داهيه.
3: انت بتقول ايه؟ زي ما قال لك المتر كده بالظبط. عموما تليفوناتي معايا عشان لو احتجتوا شهادتي في المحكمه. سلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: محكمة.
5: ايوه يا محمود الموضوع كبير، بس ما تقلقش هرفع لك عليه قضيه هسوهولك على الجنبين، وكمان ممكن ناخد تعويض يقطم لك وسط.
1: مين ده اللي تسويه على الجنبين يا حلوف انت؟ ده الراجل مات قدامك.
6: الفلوس راحت والفيلا راحت وكل حاجه راحت.
1: ما انت السبب، كان لازم تختاري مستر كمال.
7: وانا ايش عارف ان هو هيموت النهارده؟
1: ما انت لو بتثق فيا من الاول ما كناش وصلنا للقرف اللي احنا فيه ده.
7: يا سلام، واثق فيك بأمارات ايه ان شاء الله؟
1: كلام بينا ملوش اي لازمه دلوقتي، احنا دلوقتي نحل وبس.
5: يا محمود يا جماعه ما تهدوا كده. امال بص يا محمود، انت قدامك حل واحد، انكم تروحوا للورثه وتتفاهموا معاهم، ممكن يطلعوا هو اولاد حلال ويدوك يعني نصيبكم.
1: هم لازم يطلعوا اولاد حلال اصلا، وبعدين ما فيش حاجه اسمها تروحوا، اسمها نروح. انت المحامي ولازم تحل وتتصرف.
5: ماشي نروح. ماشي
8: محمود. هنعمل ايه؟ انا مكسوف جدا على فكره.
2: جميله صوت الحق قوي.
8: ايوه
2: ده حق كده وفلوسنا. انت تخش دلوقتي تفتح بلاطه الموضوع على
8: طول. يا سلام، وما هو صوت الحق قوي. ما تدخل انت لجوازته.
2: لا انا ولا انت، معانا مته عثمان، هو بقى يفتحهم في الموضوع.
5: اتفرج وتعلم اخذ الحق بصراحه. اخذ الحق ايه؟
2: مش قادر. خش.
5: لا اتفضل.
2: انا عرفت ان هو مستقيم السلم ده.
5: شد حيلكم يا جماعه، شد حيلكم.
2: حق الله سعيد.
5: الله يخليك.
2: الله يخليك.
8: بقاء لله.
2: حريم هو. الحريم.
1: ايوه ايه يعني؟
2: مش استاذه تخش تقعد.
8: انا حريم.
2: استنى اقعد.
8: بقاء لله.
2: شكرا الله سعيد.
9: يا مصر الأوائل الطلبة يلي ما حدش خرج من تحت إيدك ما بيعرفش يا أبا. أنا أبا بالله.
5: بس مرة بيع الشازلي حاضر مع المتهم مع موكلي.
10: أهلا وسهلا.
1: هو حضرتك جوز بنت المرحوم؟
10: أنا علي جوز ليلى بنت المرحوم الصغير.
2: وأنا الضبع مش فاتن بنته الكبيرة. تبقى مين؟
1: أنا محمود ابن.
10: نعم
1: قصدي تلميذه، يعني زي ابنه.
9: انا اللي حاسس في نفسيتي ان الراجل اتدفن كده سكتم بكتم، ولا كاني ليه اهل. الله يرحمك يا بابا. يا ريتني رديت على التليفون، يا ريتني رديت على التليفون يا بيت.
11: وانا تتقطع ايدي اللي فتحت لايف ومساجده على التيك توك، فضلت اكبس اكبس طول الليل لما الموبايل فصل شحن والدار ما عرفوش يوصلوا لي عشان ادفنه. مات في عز شبابه، والله في عز شبابه.
7: انا بس عايزاكم تهونوها على نفسكم. والله ده هو يعني كان راضي عنكم جدا، دي اخر حاجه قالها لي قبل ما يموت.
11: قالها لك؟ يا قالها لك دي كمان.
5: مش هتكلمه؟
1: انت مش شايفها بصص ازاي الصبح؟
5: انت صاحب حق محمود، كلمه.
1: الله يرحمك يا مستر كمال.
10: الله يرحمه.
1: خرج اجيال.
5: فعلا.
1: كان راجل عظيم.
5: فعلا.
1: ايه اللي فعلا فعلا؟ انت جاي تقول فعلا بس ما تقول اي حاجه تانية.
5: هو الانسان كده اخرته ايه؟ حفره. متر في متر ستين.
1: متر ستين ايه يا بني ادم؟ امال فين في سرير؟
2: شكر الله سعاكم.
1: شكر. أنا كنت حابب أتكلم مع حضراتكم في الموضوع كده.
10: موضوع إيه يا حضرتك؟
2: أنا وقته.
1: أنا هدخل في الموضوع على طول.
11: أنتِ مين يا ست أنتِ؟ أنتِ مين؟
12: أيوة أنا كنت هقول. أنا جميلة.
11: جميلة؟ وعايزة إيه يا ست جميلة؟ عايزة إيه؟
12: هو أنتِ بترددي كل حاجة بتقولها. أنا تلمسته في المدرسة من وأنا صغيرة لحد ثانوية عامة.
11: ها؟
12: بس.
1: قبل ما يحصل اللي حصل ده، كنا اتفقنا معاه على حاجة كده.
2: حاجة إيه؟
1: مستر كمال كان معاه مبلغ كبير يخصنا.
2: آه.
1: أنا عارف الموضوع معقد شوية،

0: احنا فكرنا يعني لو جينا اتكلمنا مع حضرتكم يعني
1: هو ده وقته حضرتك؟ الراجل لسه ميت ودمه منشف وانت جاي تتكلم في فلوس وكلام من ده عيب.
2: يعني هو بس من سوء حظنا ان التحويل ده لما وصل.
3: تحويل ايه؟ انت مصدقه الكلام اللي انت بتقوليه؟
4: يا نهار اسود، ده الراجل لسه دمه ما بردش في تربته وانت جايه تقولي لنا تحويل؟
2: لا هو انا طبعا عارفه ان الوقت غير مناسب بالمره، بس هي المشكله ان المبلغ ده هو يعني حياه او موت بالنسبه لنا.
5: هو جرى يا مستر محمود؟ انت وحسن سبانخ اللي انت جايبه معاك ده، انتوا ما عندكوش دم يا اخي.
6: 50 مليون جنيه
7: بره مش بره
6: غسسين على دي.
7: لازم نلاقي حد.
8: ما اعرفش انتوا بهدلتوني، ما تاخدوش معاك في حته ثانيه. انا بحب محترم.
7: احنا اللي بهدلناك.
1: والله انا شايف ان انتوا تحاولوا مع الورثه. احنا كده كده كبنك ما ينفعش نتصرف في حسابات المرحوم غير لما الورثه يخلصوا كل اجراءات اعلام الوراثه.
9: ايوه بس اللي انا اعرفه ان مستر كمال دخله كان معروف كويس قوي، ازاي ما لفتش نظركم دخول مبلغ كبير زي ده في حسابه؟
1: ايوه يا فندم، لا لفت نظرنا طبعا وكنا هنتصل بيه، بس المرحوم اتكل على الله قبل ما نعمل كده. بس انا اوعدكم ان احنا نختار الورثه.
9: ورثه ايه؟ دي فلوسي.
1: يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، بس هو ده اللي عندي حاليا. ايه رايكم افتح لكم حساب عندنا هنا في البنك؟ احنا البنك هنا بيقدم خدمات ومزايا ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
9: انت بارد قوي على فكره.
1: ايه ده؟ هو اللي انا سمعته ده بجد؟
4: لا
1: ده بيشتمني؟
4: لا
1: شتمني؟
4: لا ما تقولش كده.
1: لا
9: لا لا لا لا لا ما صوتش بارد. بارد بيتكلم في ايه؟
1: انا هتصل بالامن. لا ده شتمني. لا اجيب له الامن دلوقتي.
9: والنبي والنبي ما تخرجش واحد على شهور بقى، خلينا اللي ادبنا بقى عليه.
1: والله اتصل بالامن بيجي في لحظه.
4: انا عارفه والله. والنبي انا واقعه في عرضك، احنا في مصيبه، كلمها بس قول لها عشان تصدقنا. والنبي والنبي
1: يقول لي انا اسف ومش هعمل كده تاني.
4: قول له انا اسف ومش هعمل كده تاني.
9: اتاسف لمين؟
4: اتاسف.
9: بس مش تاني.
1: شفتي كلها لجوه ازاي؟
4: لا ده هو كده.
9: ما اكلتش حاجه. انا ما اكلتش حاجه.
1: لا يقولها حلو.
4: قولها حلو.
9: قولها حلو.
4: قولها حلو.
9: خلاص. انا اسف يا عم السيد.
1: عم السيد؟ عم السيد ده ايه؟ انت رايح تجيب سجاير من الكشك؟ اسمها مستر سيد.
9: خلاص انا اسف يا مستر سيد.
1: ايوه كده. معاكي النمره؟
4: ايوه طبعا. انا عامله حسابي على كل حاجه. اتفضل يا عم السيد. مستر سيد سوري والله.
9: ايه البرود ده؟ مستر كوت انت؟
1: ايه يا مدام ليلى؟ معاكي عم السيد. معاكي مستر سيد. ايه يا فندم؟ مدير بنك اس ام بي. ايه يا فندم؟ بنك جديد طبعا. من فضلك كان حصل تحويل لحساب المرحوم كمال بخمسين مليون، كنا عايزين بس حد من الورثه يبلغنا باسباب التحويل في اقرب وقت. يا ريت. شكرا يا فندم. شكرا. بقاء لله. بقاء الدوم لله. مع السلامه. السلام.
4: شكرا قوي.
1: ايه رايكم بقى نجيب اتنين رز بلبن وبالمره اشرح لكم خدمات ومزايا البنك؟ بيقدم خدمات ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
9: رز بلبن ايه يا ابني؟ والله بارد.
1: شفتي
9: والله بارد.
1: بره. خلاص اطلع بره. دي هزقني.
4: لا والله ما يقصد.
1: ده والله
4: ما يقصد.
1: اتصل بالامن.
9: اتصل بالامن.
1: يجي في منت.
9: بيجي في منت.
4: يلا يلا
1: الامن جاي.
9: خلاص ما يجي يا عم انت.
1: الامن جاي.
4: شكرا.
1: يا ام ابراهيم لا خليه واحد رز بلبن بس، الناس مشيت.
8: ده عقد بيع محمود وجميله للوالد،
10: وده عقد بيع استاذ كمال ليا، هتلاقيه باسمي وبتاريخ نفس اليوم اهو.
5: اهو احنا لا مؤاخذه يعني نثق فيكم ونصدقكم ليه؟ هو انت كنت من بيت اهالينا؟
9: معلش يعني تثق فينا على اساس ان انت جوز بنته وتعرف وضعه المالي كويس قوي، ولا ايه يا اخ ضبع؟
5: وانا ايش عرفني؟ مجاز مكنف فلوس من ورا الدروس الخصوصيه ولا عمل له اعاره زمان في الخبيني واحنا مش واخدين بالنا؟
9: بيقول لك في الخبيني.
4: معلش ثانيه واحده، يعني حضرتك هو لو عمل اعاره في الخبيني معقول هيكسب من وراها 50 مليون جنيه يا اخ كلب؟
5: انت الضبع.
4: سبع وضبع يا حبيبي، ما تشرسيهوش.
0: مدام بتاعتي.
7: معلش انا متاسفه جدا والله، يعني كل الحيوانات دخلت في بعض. اللي انا اقصده ان مستر كمال كان راجل جميل جدا
0: مرحبا.
7: وبعدين يعني هو عاش مستور ومات مستور، وبعدين استحاله استحاله بناته يوافقوا ان هم ياخدوا مال حرام.
3: طبعا طبعا يا استاذه جميله والله
7: جميله.
3: انا اسفه بس احنا يعني كنا مقصرين قوي في حق بابا الله يرحمه. اخر فتره كناش نعرف عنه اي معلومات، بس احنا لو اتاكدنا ان الفلوس دي بتاعتكم عمرنا ما هنقبلها على نفسنا. الحرام ما يدخلش جوفنا ابدا.
11: صح صح يا ليلى، ويعني زي ما انتم شايفين اهو احنا اصلا مش محتاجين للفلوس. انا الفلوس بالنسبه لي اخر من يعلم، اهم حاجه بس انتم تفهموا مع باقي الورثه.
10: باقي الورثه؟ معلش بس سؤال، هو انتوا مالكوش اخوات رجاله؟
11: لا.
10: طيب يا محمود ربنا معاك انتوا بقى. استاذن انا.
3: استنى بس يا اشرف، استنى.
10: استنى ايه؟ دول بنات يعني هتلاقي وراهم بحر من الورثه.
3: طب اقعد بس يا اشرف.
9: معلش انا عندي سؤال، ولسه في بقى ورثه؟
3: في ابن عمي شكري وولاد عمنا عز، وده لا ده الله يرحمه
5: ام وريد اللي في الثالث.
11: لا دي جارتنا مش قريبتنا. لا لا لا
9: لو
11: وانا مش مستذكره، بس احنا ما عندناش تاني باين هم دول
9: ولا. ما احنا عايزين بس نعرف عشان احنا.
3: طب بص يعني انتوا ممكن توصلوا لهم واحنا يعني عينينا ليكم.
7: يعني لو ينفع تخلصوا بس انتوا معاهم هتبقوا بجد ساعدتونا وفدتونا جدا، احنا مش هنعرف نعمل حاجه.
3: قاطعين معانا. من ساعه ما بابا الله يرحمه مات، وقبلها كانت ماما الله يرحمها العيش من غير ام حالته وتبون. احنا اصلا يوتما، احنا عيله مفككه جدا على فكره.
9: نكد وقرف.
5: صدقني القادم صادم.
9: صدقني اهدى شويه.
12: برافو
9: كوكي، تعالي انت قاعده بعيد ليه؟
13: بابا هو انت مش هتبات معانا اصلا؟ انت وحشتني قوي.
9: وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي. خلاص تعالي باتي معانا النهارده.
7: مفيش الكلام ده، في مدرسه الصبح. يلا على سريركم. اتفضل.
9: الله ده ايه معامله الاغراب دي؟ مش ده برضو الطقم بتاع الضيوف اللي في النيشه اللي انا عمري ما شفته؟
7: طب ما انت ضيوف.
12: كفايه بقى معطرات بقى، كفايه بقى. انا مش سايب قضايا في المكتب بملايين عشان اجي احل لكم مشكلتكم التافهه دي، وفي الاخر مش عايزين تسمعوني. ده ايه القرف ده؟ ركزوا معايا. انا بقى جمعت لكم لسته باسامي الورثه. ده شكري عبد الدايم، مدرب كوره في مركز شباب شبرمنت، او تقدروا تقولوا مدلج.
9: معلش هو شكري ازاي؟ لان هو انا متهيألي الصوره دي بتاعت جوارديولا اللي هو المدرب بتاع بره.
12: عارف يا سيدي، بس انا بقرب لك بس الصوره. هجيب لك صوره شكري منين اصلا؟ يا انت عايز تقاطعني وخلاص؟
9: انا اسف، انت ما تنساش بس انك محامي بتاعي، ما ينفعش تكلم معايا.
12: ما تقاطعنيش برضه. وبعدين جوارديولا اصلا شكل امه من شبرمنت.
9: ماشي بالراحه بالراحه.
12: ننتقل للفرع الثاني. ولاد عمهم ولاد عز.
9: دول ولاد رزق.
12: مين بطل الفيلم؟
9: احمد عز.
12: يبقى ولاد ايه؟
9: ولاد عز. ابو تقل دمك.
12: سنيه عبد الدايم. سنيه عبد الدايم دي ما بتخلفش وفاقده الاهليه، قاعده طول حياتها في مستشفى المجانين، وايه مش هتورث، وعشان كده انسوها خالص.
9: يعني مش هم الكتاب عليه من الاول؟
7: مش مشكله، المهم ان هي اتمسحت اتشالت من علينا.
9: ما هو عمال بيزعق لنا من الصبح.
7: ما ده المحامي اللي انت جايبه وانا اللي جايباه.
9: ما انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها.
12: كفايه بقى. الفرع الثالث وده اهم واحد، ماكسيموس. هو طبعا متصور بظهره، مش عشان مكسوف منكم ولا حاجه، بس عشان دي صوره تقريبيه، عشان انا ما عنديش صوره ماكسيموس كده. تمام.
9: مين ماكسيموس
12: ده؟ ابن عمهم وبقاله 21 سنه عايش بره مصر. انا ما اعرفش عنه اي معلومات، لكن هجيب امه. لو في بطن الحوت هجيبه، ولحد ما اجيبه جمعت لكم لسته بقى عناوين واسماء الورثه. دي بتاعت
11: اي واحده فيهم؟ اكيد اي حاجه مكتوبه
12: فيها. هي دي. ثواني كده. هي دي.
9: ايوه خلاص بقى.
12: خلي بالكم لازم يمضوا قدام عينيكم.
9: انا كده خلصت ان شاء الله. اول ما يخلص موضوعنا ده هرفضه باذن الله. يا ساتر على الملل، يا ساتر على الملل. كنسل نفس الحركة اللي بتستفزني.
7: ايه كمية الذن دي؟ ما انت عارف ان انا نازلة. في ايه؟
14: وانت ايه كمية عدم الرد دي؟ ما تردي عادي، ايه المشكلة؟ لازم تكنسلي؟ مش عارفة ان الحركة دي بتستفزني.
3: وانا ايه اللي يفرق معايا بقى ان شاء الله اللي بيستفزك ولا انت فاكر نفسك جوزي ولا ايه؟
14: وانا يعني لما كنت جوزك كنت عملت اعتبار لاي حاجة؟ ما انت برضو كنت بتكنسلي وبتستفزيني.
3: خلاص بقى يا محمود خلصنا، الطريق لسه طويل، خليك في حالك. وبعدين ايه العربية الحمراء دي؟
14: بقول لك يا جميلة الطريق لسه طويل، ما توجعليش دماغي. وعشان ايه العربية الحمراء دي؟
3: لا
9: وطي بتاع ده
3: من فترة.
9: معلش أنا عايز أسمع شوية مزيكا في العربية بتاعتي الجديدة.
3: حرام عليك، أنا ما نمتش من امبارح عشان ابنك كان سخن وأنت طبعا ولا دريان.
14: بس بقى هو أي تحكمات وخلاص؟ عايزة تتحكمي في حياتي حتى لو في عربيتي؟
3: أنا نفسي مرة تحس لوحدك يعني تحس لوحدك إن في ناس تانية تعبانة غيرك في الكوكب.
14: خلاص نامي،
3: تحس لوحدك.
14: نامي
3: مش ممكن.
14: خلاص مش عايزين هلك.
3: ده إيه ده؟ هلك
14: كفاية هلك اللي ما وصلناش لحاجة.
3: صح.
9: الو
15: ترى ايه يا وسخ كده؟ ما تسالش عليا،
9: يخرب بيت امك.
3: مين القذره دي بقى ان شاء الله؟
9: انت مالك؟
3: انا مالي؟
9: انت مالك؟ هو اي تحكمات وخلاص؟ هتفضلي تتحكمي فيا لحد ما اموت؟
3: شكلك يبقى ايه بقى قدام الولاد لما يسمعوا واحده قللت الادب بكلمك بطريقه دي؟
9: بس بقى اولاد ايه؟ العربيه اصلا من كفايه احنا الاثنين عشان يبقى فيها اولاد.
3: كفايه
16: خش جوه يا بهايم يا اولاد البهايم، يا حمله يا اولاد الحمله.
17: طب وشرف امي يا سلمى؟ انا اللي واخده ال7000.
18: خدك عزرائيل يا ناجي. طب وشرف امك انت يا اختي؟ ما انت واخدهم ولا طايلهم ولا اللي واخد ال7000
16: من فلوس الجمعيه يا اولاد الجحده.
17: انا عارفه
16: وربنا طلعكم انتوا الجوز وارميكم في الشارع.
9: سلام عليكم. الله يبارك. سمعت ما تعرفش فين شكري عبد الدايم؟
19: شكري عبد الدايم بيته هو اللي بيتخانق.
16: يا بهايم يا اولاد البهايم، فلوس الجمعيه بتاعتي.
18: انت عاوزه تنفخوا تبقي في عودي؟
17: عودي هو ده عود؟ هم الكونتر باص شكله ايه؟
16: وانت عرفت الكونتر باص؟ الله يرحمه ما كنت مطبلي بصنيه.
17: انا يا شكري
16: ترى روحهم
3: كده. دي ست حضرتك ما تشتمش.
16: اصل الستات دي كائن لو ما خدش باوسخ جزمه يتفرج.
17: واقف بالكطايه وطالق شعر صدرك علينا ليه يا شكري؟
16: معلش
17: يا شكري.
9: استاذ شكري عبد الدايم.
16: ايوه انا شكري. في حاجه ليك جايه معاك بايه؟ عايز تتخانق؟ طب ما انا ممكن. انت ايه بتكتر عليا يعني؟ بتكتر عليا؟
9: انا قلت حاجه
16: والله. لا وانت جايبها يعني عشان ايه؟
9: وانا حياتي اتكلم وانا ارد عليك.
3: ابقى حضرتك ده مستر كمال ده بجد حقيقي كان انسان جميل جدا والله.
9: مستر انت مصريه؟
3: ايوه حضرتك مصريه.
18: يا اخي تامر حسني
9: ما بتتكلمي عربي مكسر ليه؟
16: خش جوه يا ماره، خش جوه.
9: عم انت يا عم شكري، عمك استاذ كمال مات.
16: عم جمال مات. عم جمال مات الله يرحمه، ده كان راجل طيب. لو جايين في فلوس الدفن انا معيش، حطوه في الرمله ان شاء الله تعملوه مندي. عم جمال مات يا بومه. عم احفظك الله. كتر
17: طب احدفها سليمه
18: يا شوكر.
17: احدفها سليمه
18: يا شوكر.
16: يا ابو بسيوني في بنجر عاوزه بنجر المكان كله.
9: بقول لك عايز بنجر المكان كله.
3: يعني ايه
9: بنجر؟
3: بقول لك اطلعت يا جماعه.
9: بس يا عم شكري، انت يا عم شكري انا جالك في مصلحه حلوه فيها قرشين حلوين.
16: خمسين مليون جنيه؟ انتوا بتهزروا؟ ده انا ما رضيتش اخلف عشان سمعت ان الضنا غالي. انت عارف انا واكل امبارح منين؟
9: منين؟
16: من الزباله. اتخانقت مع كلب بلدي على ربع رغيف حواوشي مش بلدي وانا اللي كسبت. انت عارف اخر حاجه انا صرفتها ايه؟
9: ايه؟
16: صرفت نظر. 50 مليون جنيه ازاي؟
3: تتتتن اطلع معايا هيطلع في ايدي.
16: طب ما تمسك الفانيلا زي ما هي ماسكه.
3: ليه وانا قلو ده؟
18: عشان تعرف ان انا حنان عليك يا شكشك.
3: 50 مليون يا شكري ومخبي علينا.
16: اخبي ازاي 50 مليون؟ اكيد كانوا هيبانوا في البنطلون. مش بقول لك ده كائن غبي لو ما خدش بالجزمه يركبك.
17: شكري عايز تجيب لنا الثالثه يا شكري.
16: ايه يا
17: فهمي؟ اوعى بصدع بصدع
18: يا شكري. انت عايز تجوز الثالثه يا شكري؟
17: انا عارفه انت منمر على حسنات.
16: دافع عن اخوك.
18: اوعى يا
17: عمري. طب تعال نقسم الفلوس ولا هشيلها من عليك.
18: لا خدي بقى. لا لا لا خدي
17: خدي.
16: اديني صدعت. مش بقولك دول انتن كائن موجود على وجه الارض.
3: هو حضرتك لسه تعرف عليا على اني راجل؟ لا انا مش فاهمه. ما انا الكائن ده الصبح عمال يقول كده.
9: انا عايز اقول لك على حاجه. اديك شايف اللي حصل لك. الفلوس دي ملعونه صدقني.
16: مش عاوز حلقه الطلاق بالثلاثه. ما عاوزه. انا عمري ما انتهزت فرص ولا انتهكت معايير. يعني انا لا انسان انتهازي ولا انتهاكي.
20: انا هاخد شيك ب 100,000.
4: 100,000 ايه يا استاذ انت هيك انت
20: هي اللي بتعمل كده.
21: معلش معلش
20: ليه اللي واخده الكوفرته بتاعتي
21: انا
20: معلش
21: انا موافق
20: بس عندي شرط كمان.
22: ايه؟
21: نعم.
20: وبقك.
21: نعم.
20: تقنع مراتاتي اتجوز حسن اتجرد.
4: تعلقه حوده. اي وبعدين الست المدملكه دي كانت قاعده فوقي كتير قوي.
21: بس الحمد لله طلعنا بالتنازل. انا ما كنتش متخيل ابدا ان النسوان دي توافق على جواز الخلفه.
4: ايوه ماشي ما هم عارفين 100,000 جنيه.
21: انا هموت من الجوع.
4: وانا كمان بطني بتتقطع وظهري كمان.
21: خلاص نعدي على ابويا وامي المزرعه في طريقنا اصلا وانا بقالي كتير ما شفتهمش.
4: انت قاعد كده ليه؟
21: في واحده منهم انت ما شفتهاش عملت فيا ايه؟
4: ده دي عضة.
21: لا مش عضة. السلام عليكم.

0: ألف مرحب يا ألف مرحب. ده إيه نور الحلو ده يا ناس؟ أخيرا رجعتوا لبعض بقى.
1: لا ماما أنت فاهمة غلط.
0: وحشتيني يا بنوت. أنا كان حاسس والله العظيم إن أنتوا هترجعوا لبعض.
1: ماما طب إديني فرصة بس أنا أقول لك الحكاية كلها. ماما الموضوع مش كده.
0: أنتوا ما تستغنوش عن بعض.
2: أيوة إحنا ما رجعناش لبعض.
0: ما رجعتوش لبعض يعني إيه؟ أمال هو جايبك وجاي على هنا ليه؟ هي انتوا كنتوا بتعرجوا وانتوا جايين ضربتوا بعض؟
1: لا ضربنا ماما هبقى فهمك الموضوع.
3: انت فين يا هاني؟ صينيه البطاطس خرجت من الفرن وبتسال عليك. اهلا.
4: استر يا رب. انتوا رجعتوا لبعض ولا ايه؟
1: لا
4: اه طبيب الحمد لله. شفت اللي اتبقى لي من الدنيا؟ مراتي حبيبتي وصينيه البطاطس.
1: ابتدينا التقطيم. ها وحشتني.
4: وحيا طبك. ما انا لو وحشتك كنت سألت.
1: انا في حوارات ملهاش اخر لو عرفتها هتعذرني.
4: وانت يا هان ساعة ما اتطلقتي ما شفتكيش، ايه مبسوطة في الطلاق؟
5: انت عارف ان انا بحبك وبموت فيك والله، بس مشاكل العيال بقى انت عارف.
4: انا عارف اه مشاكل العيال ما نعيش فيها اهو. طب ناكل مع بعض لقمة طيبة كده وتحكي لي الحوارات اللي انت فيها.
0: يلا يلا يلا
4: يلا. انت ايه مش قادر؟ طب يلا الصينية دي واشيلك. تعال. انا هو فضى واتكل. لا اله الا الله. صحيح همي بكي وهمي ضحك، بس هو انتوا للدرجه دي مش واثقين في بعض ليه كده؟
1: اللي حصل بقى وكفايه تقطيم فيا ابوس ايدك. وليه بقى كده دي؟ تسالها للهانم لان هي السبب في كل حاجه حصلت.
2: هي الهانم هي اللي دايما سبب في كل حاجه حصلت. هو مين اللي وصلنا لكده اصلا؟
1: ايه اللي وصلنا لكده اصلا؟
2: اه مين اللي وصلنا لكده؟
0: خلاص اهدوا بالله. الله مش كده. طيب ان شاء الله ربنا هييسرها. طول ما انتوا مع بعض انتوا ما جبتوش الولاد معاكوا ليه؟ الولاد وحشوني.
2: معلش يا طنط والله هي جت كده. وبعدين الحمد لله انا لقيت حاجه بتاعتي عندك البسها عشان اعرف استحمى. ما كانش ينفع خالص يشوفوني بالمنظر اللي كنت فيه ده.
4: وعلى كده فاضل لكم كام وريس؟
1: فاضل لنا ولاد عزيزين مش عارفين كم واحد، وفاضل لنا ماكسيموس وده عايش بره مصر.
4: ده هتسافروا له بره؟
1: ما اعرفش بس
4: كويس.
1: هو ايه اللي كويس؟
4: اصل ساعات التجارب والازمات اللي بتعدي بينا تعرفنا حاجات عن نفسنا وعن اللي حوالينا احنا ما كناش واخدين بالنا منها. ولا يا نقنوها؟
0: حبيبي يا يايا.
1: نقنوها مين؟ مش كان اسمها كوثر باين؟
4: مراتي انا حره. ده اللي عايزه. انا عايز
1: ماشي. انا شايف ان احنا نتكل على الله عشان شكلها لي حلو.
2: انا شايفه كده برضه.
1: ماشي نسيبك احنا ونستاذن.
4: هو انتوا لسه هنا؟
1: اه
4: ده انا كنت ناوي خلاص ادحرج لها التفاحه.
1: لا ادحرج. لا لا هنقعد
0: احنا. اعملي حسابك وانتم مسافرين هتجيبي الولاد يقعدوا معايا.
2: والله يا طنط انا ما كنتش عايزه اتقل على حضرتك، بس
0: يا حبيبتي تتقلي ايه؟ عايز الولد ولد الولد وانت محمود ولادي.
2: ميرسي على النهارده. خدي بالك من نفسك.
0: خلي بالك.
4: تفتكر يا محمود الست دي واقفه جنبك لغايه دلوقتي ليه؟
1: يمكن علشان تاخد نصيبها. اكيد
4: نصيبها. بس
1: ما اعرفش.
4: اما صحيح دوف. يلا تصبح على خير.
1: وانت من
0: خلي بالك من نفسك. امشي على مهلك.
1: حاضر.
4: يلا حبيبتي التفاح زمانه برد.

0: رمزيس رمزيس انت معاد دول فيل لما نطلع دروس فوق
1: واحنا اتحشرنا في الزنقه دي ازاي؟
2: اختي عروسه هتنسي الفل عريسك قمر وزي الفل.
3: ايوه بس حضرتك انا مش العروسه
2: انت قمر برضه. عريسك قمر برضه.
4: مش هينفع كده يا اخوانا، كده مش هينفع.

0: وانت ده القصر اللي بعتمه منه صح؟ وانت اللي هتطبلها، هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم، انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتمه منه، وانا الطبال اللي بعتمه منه مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.
2: ثانيه، انت بتتكلم كده ليه وبتغني؟
1: قلت دلوقتي عشان انا مش فاهم اصلا ايه اللغه اللي انا بتكلم بيها دي. ايه دي دلوقتي؟
2: انا المفروض اسالك السؤال ده، انا مش عارف ليه بقى.
3: تعالى يا اخويا، ما تشكلش في وشي، ما تشكلش في وشي، ما تشكلوش في وشي.
0: تعالى يا اخويا، بقول لك يا اخويا، اكشف لي على دول عشان اعرف دول تبع مين، ايدهم على مين.
1: ما اعرفش هو ايه، ما يصحش اللي بتقوله ده، واكشفه ومش اكشفه عيب.
0: اتعامل مع اخويا، خش يا منسي.
1: ايه يا اخويا عيب.
3: اهلا وسهلا،
1: اهلا بيك. اهلا وسهلا،
3: معلش بس اعرف انتوا تبع مين في اخواتي؟ تبع محمد؟
2: لا.
3: تبع منير؟
2: لا.
3: طب تبع مراد؟
2: أربعة يا
3: خمسة. طب ماجد؟
2: أربعة.
3: اتيتيودكم مدحت؟
1: لا
2: خمسة
1: يا ستة. استني عشان احنا هو انتوا ست اخوات؟
3: تعرفت منين ان احنا ست اخوات؟ انتوا حكومة؟
1: احنا في كارثة يا جميلة.
2: لا احنا في فرح.
1: احنا في كارثة، اسمعي مني.
4: جيت
2: العريس. ايوه بس
4: ده انا اول مرة افرح في الفرح. انت مين؟
1: ايه؟
4: انت مين عشان افرح بقى؟
1: انا هقول لكم الحكايه من الاخر. يعني احنا جايين لكم في موضوع مهم جدا يخص عمكم مستر كمال الله يرحمه. خليكي واقفه هنا وما تروحيش جنبه في حته.
2: على فكره هو اللي بيبص، ما تضربوش
1: في دمه. اسكتي.
4: كملي الكمال.
1: انا اللي كنت بكملك. احنا
5: يا جماعه ما ينفعش يا جماعه كده، مش هينفع.
6: يلا يا اخوانا، يلا يا اخوانا، سيبونا لوحدنا شويه جوه شويه يا ربيع. يلا يا دودو، ورقصوا قدام.
4: 50 مليون جنيه، حد بقى عنده 50 مليون جنيه ويموت؟ اخواتي احنا وجب نزعل على الراجل ده. 50 مليون جنيه حبيب أهم.
7: أنا سمعت إنه قبل ما يموت بنا جامع.
8: يا ريتني ما قلت لك لا أنت عمي ولا أعرفك.
7: يا ريتني ما شتمته بالأب والأم.
8: يا ريتني ما سرقتك.
4: يا ريتني ما مديت إيد عليه.
1: يا ريتني ما حولت له الفلوس.
6: بقول لك يا إخواتي، الخمسين مليون دول يكفونا ويفيدوا. اللي يفيد ده بقى يخصني.
1: يخصك في إيه؟
6: يخصني يا منسي. ما أنا طول عمري بسلفكم واحد واحد. أنا الأواني اللي انتوا تدوا لي حقي.
7: حقي يا أبو حق؟ ده انت فينك هنا صاحي؟
8: احنا نتخانق في نصيبنا بس في الخمسين مليون.
1: نصيبكم في خمسين مليون ايه؟ نصيبكم ايه يا ضلال انت؟
4: في سؤال بيسأل نفسه.
1: ومين اللي هيجاوب؟
4: أنا. هما 50 مليون جنيه دول فيهم كم مليون جنيه؟
7: بصراحة معرفش.
4: الورث ده بتاع عمنا، واللي عند عمنا يخصنا لانه يبقى عندنا، صح ولا لا؟
7: كلام مظبوط.
4: من الاخر كده الفلوس دي فلوسنا احنا، انتوا بقى تطلعوا منها خالص، وسيبين انا بقى مع العصابه دي عشان اعرف اتخانق مع
6: عصابه. عصابه مين؟ ده انا اهدافك من هنا.
4: بتعلزلك عليا يا مدحت. بقول لك يا مدحت، انا شوحيالك يا مدحت، انا العريس
7: وانا اللي كنت بحبها.
4: صدق بقى انا اتجوزتها عشان اضايقك.
7: قاعد معاك.

0: بيتباع. أولاد عز كلهم ماتوا، كلهم اتشدحوا تحت التراب، كلهم اتشدحوا تحت التراب. ما ينفعش ومحد سمع. افتح يا ابني، اقفل عليا، طفي النور، وعلى أقرب مستشفى. يلا، ارتجاج في المخ أو التهاب في الأعصاب. اقفل، اطلع بينا.
1: ده بيقولك أولاد عز كلهم ماتوا.
2: الحمد لله.
1: استغفر الله.
2: استغفر الله. استغفر الله العظيم.
3: هايل. عظيم. كده بقى يبقى حصة ولاد عز وولاد ولاد عز وورثة عز قالت لبنات مستر كمال والشكر عبد الدايم. وقالت هنا مش بمعنى
2: أيوة أيوة أيوة يعني كلمت. فاهمين. خلص.
3: يا ولاد المحظوظة.
2: ايه؟
3: يا ولاد المحظوظة.
2: ايه اللي حصل؟
3: تعرفين كده؟ انتوا قطعتوا 60 قول 72.5% عشان اكون دقيق من الطريق. كده مش ناقص لكم بس غير ماكسيموس.
1: ايوه. طب وماكسيموس ده نوصله ازاي؟
3: حاضر يا مدام. اسمه الحقيقي نصر منصور عبد الدايم. نصر ايه؟
1: نصر محروس.
3: محروس ايه؟ نصر منصور.
2: بطلوا بقى ليه؟ انا اللي قلت الاسم غلط، انا اسف.
3: حاضر. الواد ده زي ما فهمتكم طول عمره مسافر بره مصر. عسل. قعد فترة كبيرة قوي في إيطاليا. وبعد كده راح لجورجيا واستقر في جورجيا وقعد وبنى حياته في جورجيا وخصوصا عاصمتها إبليسي.
2: إبليسي؟ تبليسي.
3: تبليسي من إبليسي. فرقت معك.
2: أنا آسف.
3: من مواليد جورجيا البلد أنت.
2: أنا آسف. خلصني
3: بس.
2: اخلص. مش بس، ما هي سألتك سؤال، ممكن نوصل لماكسيموس ده إزاي؟ ممكن ترد على سؤالها بمنتهى الوضوح وباختصار شديد؟
3: حاضر. انا مصادر الخاصه قالت لي وقالت لي هنا مش
2: يعني معنا. حد قال لك معلومه؟
3: ايوه.
2: اه
3: برافو عليك. قالت لي ان هو عنده كافيه او مطعم كبير قوي هناك، والواد ايه فارس شيشه بره ومظبط اموره مع الحي والدنيا ماشيه معاه.
2: ايه ايه ايه؟ احنا مالنا مشروعه؟ احنا عايزين نحل مشكلتنا. خلصني.
3: المهم انا وصلت لكم العنوان. ها، هتعملوا ايه يا حلوين؟
2: هنسافر.
1: لا ولا حاجة. دلوقتي هنسافر.

0: معلش يعني البوز اللي انت عاملاه ده ايه نظامه بقى معانا؟
1: وانا هبوز لك ليه ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك جوزي؟
0: ايوه صح، ده البوز ده للمتجوزين بس. معلش انا اسف نسيت.
1: لا مش للمتجوزين بس عماله بفتكر كام مره قلت لك اني هموت واسافر انا والولاد، وانت طول الوقت تقول اصلا انا مش فاضي، اصلا انا مشغول.
0: ايوه انا اصلا فعلا كنت مشغول عشان كان عندي شغل عادي.
1: ودلوقتي فديته ما بقتش مشغول ولا عشان عندك مصلحه؟
0: لا اله الا الله، لا اله الا الله،
1: محمد رسول الله.
0: اهدي اهدي بقى، وكفايه تقطيم. لا اهدي انت وكفايه تقطيم، وبصي بقى على الشجر الحلو اللي بره ده.
1: ما انت عندك شجر حلو برده.
0: بصي عليه. ما
1: طب بص انت زي. كمان
0: يلا. بس لا لا لا ما انت احنا سهلة والدنيا مش ناقصه.
2: يسلم. اوكي الو
3: الو. ايوه محمود وصلتوا؟
2: وصلنا يا سيدي. بقول لك ايه، انت مش بتقول ان انت مسيطر في جورجيا والجو ده؟ دلعني. سلام.

0: يا ابني المكان شكله غريب جدا، انت بتشتغلني ولا ايه؟
1: بقول لك اللي دللي على المكان ده واحد كان موكل عندي، دكتوراه في العطر.
2: عايزك تنزل هيدلعوك اخر دلع.
0: ايوه عشان انت عارف انا محروم ازاي. بقول لك ايه؟ اقفل عشان في ماسوره نسوان هنا. What's your name?
3: What's your name?
4: Okay. You know my name?
3: What's your name?
4: Tika.
3: Tika?
4: No, it's Tika.
3: Tika?
4: Yeah.
3: Atika?
4: Yes.
3: Oh, Atika.
4: You like it?
3: I like it. I like it. I like it. I liked it before you say it.

0: براتي في كاشي.
1: What?
0: كاشي برو كاش ماني ماني.
1: ماني.
0: يا.
1: أوه أقول لي ماني. براتي. أوكي. يلا. محفظة في الموبايل بتاعي. انت بتضحك على ايه؟ موبايل محفظة.
2: We have to go. Have fun.
1: Thank you. طب بوتك اي حاجة.
0: كاش بو كاش بو.
1: اصبر على امي هجيب لك الفلوس. ولا لا محفظة على موبايلي. استنى. ها اوكي
0: باطل
1: امسك بقى وروح على الدنيا هنا.
0: مور ماني مور مور مور
1: اي دونت هاف مور
0: راس وات
1: مور فوك سبوت مي
0: هاف سبوت مي
1: ماشي ماشي مفيش مشكله يعني يا محفظه ولا مش فاهم يعني لا موبايل ولا محفظه ولا سبوت دول انت كفيف كبقيت تصرف تاني خالص لا اعلم من اين انا ولكني اتيت يعني سيبنا كل دول وترمينا في تاكسي تاكسي تاكسي تاكسي تاكسو تاكسي, تاكسي.

0: انت كنت فين؟ مالك عامل كده ليه؟ قول هوف كده تاني. انت شارب.
1: كنت في الزيارة متحف اثري وشبت واحدة بيها بس.
0: في ايه؟ في متحف اثري؟
1: متحف اثري حلوة.
0: حلوة.
1: حاسبي تاكسي.
0: وانت ما تحاسبوش ليه؟
1: الكارت مش معايا يا معلم.
0: لا تعالى بقى هوديك اوضتك. حاجة اسمها كده ما تستهبلش. امشي عدل. ما تخنقنيش كده. لا محمود انا بدور عليك. بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟
1: عايزة
0: دي خيبة تقيلة. دي عايزة المفتاح.
1: مفتاح؟
0: فين المفتاح؟ اوضتك اهي. فين المفتاح؟
1: انا مش لاقي ايدي.
0: مش لاقي. مش عارفة اقول لك. اهو اهو. بس اسكت. مرمطتنا في جورجيا ومرمطتنا في كل حتة في الدنيا. بس بقى كفاية. كفاية. جاي تبص دلوقتي وانا ادخل. الشبشب وقع.
1: سؤال قبل ما ادخل. تعرفي صفوت؟
0: صفوت بيه؟ نام على السرير. مفتاح اهو.

0: الخير.
1: صباح الهبل، صباح الهطل، صباح المراهقة المتأخرة، وأقولك على حاجة، صباح عدم إحساس بالمسؤولية.
0: صباح النكد، أنا مصدع، مش ناقص تقطيم على الصبح.
1: طب ما طبعا لازم تبقى مصدع، أمال عايز تبقى إيه؟ صحي فل شمعة منورة؟
0: بس بقى بس إحنا متأخرين، يلا بينا.
1: لا والله دلوقتي عرفت إن إحنا متأخرين، بذمتك مش مكسوف على نفسك؟
0: مكسوف، مفيش حاجة اسمها مكسوف على نفسك، يا مكسوف من نفسك يا مكسوف على دمك، مفيش.
1: لا على فكرة مش فارقة على مين، مش مكسوف.
0: مكسوف من إيه؟ يلا.
1: مكسوف إن أنت عندك عيال.
0: مش معايا كده. مش معايا كده، عيال إيه؟ قال ايه واحنا في جورجيا دلوقتي؟
1: يا سلام، يعني انت عندك عيال في مصر وفي جورجيا انت سنجل؟
0: بس الصبح على الصبح بقى
1: ما تشدش.
0: انا ما بحبش بقى الحركه دي.
1: لا
0: ماشي
1: ما تشدش.

0: نهار أزرق. لا حاسس أنا زي ما أكون شفت المكان ده قبل كده.
1: شفت المكان ده؟ يروح نشوف حاجة كده قبل كده.
0: لا هو مكان كاتمة بس شوية.
1: كاتمة إيه يا محمود؟ المكان مفتوح.
0: معرفش، جبال وخضرة كده.
1: أيوة خضرة، دي حاجة حلوة. بيقولك كمان
0: أنت ما بتتكلمش خالص.
2: Oh, how are you, my friend?
1: إيه هواري ماي فريند دي بقى؟ تتعرفها؟
0: هي مين؟
1: إيه اللي هي مين دي؟ لسه البنت معدية بتقولك how are you, my friend؟ مين دي؟
0: معرفش، يخلق مش شبه 40 ولا لا.
1: 40 إيه؟
0: لسه واصلين جورجيا.
1: لا أنت كنت امبارح سهران يا حبيبي.
0: بس إحنا لسه واصلين جورجيا، مفيش حاجة اسمها بطلي تخاريف. مساء الخير.
3: معقول مصريين؟ عرفتوا ازاي توصلوا هنا؟ واو، سحر الشرق، الجمال المصري.
0: هو حضرتك مستر
3: ماكسيموس؟ حقيقي زي الأول.
0: حضرتك مستر ماكسيموس؟ حضرتك مستر ماكسيموس؟ حضرتك مستر ماكسيموس؟
3: ايوه انا ماكسيموس زفت، بس اسمي في البطاقة نصر عبدايه. من شبرا يا حلتها، عارف الدوران؟
0: عمارة الأبطال، أول شقة على اليمين، روح هناك وقول أنا عايز الجامد. أنا
1: شارع الحلوين.
0: شارع الحلوين، أنا عايز الجامد بقى حضرتك.
3: وحشتني خفة دم المصريين.
0: شكرا. إحنا كنا جايين لحضرتك بخصوص موضوع، حضرتك معايا؟ حضرتك معايا؟ حضرتك معايا؟
1: أبو
0: كسف. بحكي حاجة، يعني إحنا جايين في موضوع مهم يخص عم حضرتك مستر كمال.
3: أنكل كمال؟ ده أنتوا جايين من طرف الحبايب. انت المغفل اللي اتقلبت امبارح في البر لما كنت مع البنات.
1: انت المغفل اللي اتقلبت امبارح في البر لما كنت مع البنات.
3: سوري، واضح ان انتوا متجوزين وانا عملت لكم مشكله.
0: توليت.
1: لا مش توليت على فكره. لا حضرتك انا مش متجوزاه ولا حاجه، ده الاكس بتاعي طليقي.
3: دي اخبار حلوه قوي
1: قوي.
3: امشي انت. هحكي لك اللي حصل له.
1: من فضلك احكي.
3: كان في البار عايز يعلق بنات، قلبوه خدوا فلوسه وكان هيملطوه، ده اللي حصل. عموما انا ما يردنيش واحد من بلدي يتعلم عليه وتلزق على قفاه. حاجتك اهي.
0: شكرا.
1: محفظه دفاعي.
0: انا بس ثانيه واحده. انا عايز اقول لك حاجه افهمك موضوع صغير، يعني انا ما اتلزقتش على قفاه ولا حاجه.
3: وما اتلزقت على ايه؟
0: لا مش فاكر بصراحه.
3: احكي لي حكايتك. غريبه قوي القصه اللي انت حكيتيها لي. جميله، منوره المملكه بتاعتي.
1: شكرا.
0: شكرا.
3: عارفه يا جميله، انا حفرت في الصخره عشان اعرف اجيب المكان ده. اول ما جيت اشتغلت في مطاعم، غسلت صحون، مسحت حمامات، اريلت.
0: ريلت؟
3: طبعا انت فاهماني.
0: ريلت؟
3: اريلت يا حيوان.
0: اريلت؟ ده ريلت كان اشرف، بس عامة هو واضح يعني.
3: ايه اللي واضح؟
0: الاريلة.
3: انا اريلت بشرف.
1: ايوه.
3: ومبدئي شوق ولا تدوق. البنات اللي شغالين معايا بيصطادوا المغفلين اللي زي حالاتك. ياخدوا فلوسهم ويدوها لي. انا رايي ان انا كده بمنحهم عن طريق الضياع، عن الدعاره. انا شايف ان انا استحق جايزه.
0: طبعا استحق جايزه، يعني الهلال الذهبي.
3: بس يا متخلف.
0: بس بسم الله ما شاء الله بصراحه، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله اكبر. مش بحسن.
3: انا مبدئي ذا باور اوف ناو، مش شاغل نفسي من امبارح لانه كله وجع. وما بفكرش
0: اعتقد
3: وما بفكرش في بكره. لان نهايه اللعبه اللي احنا بنلعبها دي نهايتها معروفه جدا.
1: لا بقى الصراحه ماسكه نفسي والله العظيم من اول طريق لاخره. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه واحده بس. القصه اللي حضرتك حكيتها دي انا بالنسبه لي دي قصه كفاح، يعني لازم تتعمل مسلسل. والله العظيم ازاي ما عملتهاش لحد دلوقتي؟
3: انا بفكر في الموضوع ده
1: بجد.
0: انا ماسك نفسي الصبح برضو في حاجه عايز اقولها لك. يعني انا شايف ان انتوا تكتبوا ورقتين.
3: انا شايف ان انت تروح. جميلة
1: أفندي،
3: أنا عايز أفرجك على أغلى حاجة عندي.
1: ماشي.
3: تسمحي؟
1: أوكي.
0: هنا تفرجنا إحنا الاثنين يعني.
3: No problem. كل هنا.
0: كل
3: ده بقى العالم بتاعي والبزنس.
1: معلش انا عندي سؤال، يعني هو انت بتشرب كل الازايز دي لوحدك؟
3: لا طبعا ما بشربهوش لوحدي، انا ببيع البكاجي. انا عندي مصنع انجليك من اكبر المصانع في جورجيا.
1: ايوه تحفه.
0: وحضرتك ماكسيموس؟
3: تعالى اوريهولك.
0: اه
1: ماشي.
3: دي بقى مرحله التخمير، السحر.
4: يا ماكسيموس بيه هتساعدنا ولا ايه الحكايه بالظبط؟
3: عشان خاطرك انت بس يا جميله، انا هبعت للرجاله عندي في مصر يتقصوا على الكلام اللي انت قلته لي. لو طلع صح انا استحاله اقف عقب في طريقه، بس لو طلعتوا بتحوروا عليا ورحمه امي لخمركوا هنا. بالمناسبه جميله، هتبقى احلى ازازه نبيت شربتها في حياتي.
1: والله بكس
0: الاثنين يعني.
1: اسمك جميله؟
0: احنا الاثنين هنتخمر مع بعض.
3: انا هبعتكم في امن مكان انا بثق فيه، عند نيلا
0: دي المدام.
3: دي السلحفه بتاعتي.
0: السلحفه
3: الوحيده اللي انا بثق فيها.
1: اقول لحضرتك حاجه بجد، زنقها من بدري والله. حضرتك طيب جدا.
3: ثانك يو.
0: هديكي بالكاز ما بعد
3: كده. اعتبروا نفسكم ضيوف عندي.
1: شكرا.
3: او مخطفين.
0: مخطوفين؟
3: اه
0: لا لا لا لا لا لا لا، بقول لك ايه ماكسيموس بيه، احنا بالصلاه على النبي حلوين قوي قوي مع بعض، لكن ساعه الغلط نطرطر سلط.
3: نعم
0: يعني لحمنا جمل مكندس ما يتاكلش، ونتاكلنا عظمنا ركب ما ننقرشش، وننقرشنا نصرخ في الصور وما ننبلعش.
3: دونت وري بيبي هتتبلع.
0: ايوه
1: بعد كل ده بتقول له ايوه؟
0: ما تصغرنيش اكتر من كده.
3: تكزم تونيلا.
0: اوكي بوس. يلا جميل.
3: باي جميل.
1: باي شاكرين قوي. شكرا. بس اسكت انت بقى اللي كسفتنا.
0: مش ما
5: على فكره انا ممكن ابهدلك هنا.
0: مخطوفين احنا، مخطوفين. انت بتتكلمي كتير.

0: You stay here. Mr. Maximus will come after 24 hours.
1: Here where?
0: في الكوخ ده معلم.
1: معلم انت مصري؟
0: اخوك عيسى السرسوق من شبر.
1: عيسى اسم غريب قوي.
2: والله عيسى هو اللي اسم غريب والسرسوب عدى عادي.
0: مفتاح الكوخ 24 ساعه نبقى عندك.
1: ماشي يا ابن عمي.
2: عيسى انت مستغرب على عيسى اسمه عيسى سرسوب. انت عادي سرسوب عادي.
1: سلام اخويا. سلام. شكرين قوي عمنا.

0: ايه البيت الغريب ده؟
1: انا حاسه ان انا في بيت الرعب.
0: فين بقى نيلا اللي عمال بيقول عليها دي؟ ملبسها في يونكا.
2: طيب
0: اهم حاجه بقى دلوقتي النوم. انت هتنامي على الكنبه هنا وانا هخش انام جوه على السرير.
1: لا انا اسفه، هو المفروض الراجل ينام على الكنبه والست تنام على السرير.
0: مش انت بتتكلمي على المساواه؟ يبقى انت تنامي على الكنبه وانا انام على السرير.
1: تصبح على خير
0: وانت من اهله.

0: هو البتاع اللي احنا ضربناه ده في حاجة مضروب؟
1: مفيش حاجة، مفيش حاجة مش هقولها.
0: كوكيز؟
1: لا ايه؟ مضروب ان فيها مضروب؟ لا طبعا، لا ده الجو يا حلو. لا ده الجو، الجو تحفة. شوف عمرك اتنفست النفس ده كده؟ عمرك عملت كده؟
0: في حالة
1: هو الجو
0: أكسجين.
1: في حالة ثاني اكسيد الكربون. تحفة والله، حلوة قوي. انت عارف ان انت عمرك ما سمعتني في حياتك؟
0: انا عمري ما سمعتك في حياتي؟
1: في حياتك والله. طول الوقت فاكر ان انت فاهمني، وطول الوقت فاكر ان انت صح، وطول الوقت فاكر ان احنا المشكلة عندي، وانت عمرك ما فهمت انا حسالك ايه، ولا انا عايزة اقولك ايه، ولا طول الوقت ما كنت بقولك ان في بينا مشاكل واحنا محتاجين نتكلم، و عمرك ما كنت بتديني اهتمام كأن الموضوع ده ممكن ينهي حاجة بيننا احنا الاتنين، فاهم؟
0: معرفش، بس هي المشكلة ان انت كنت مع العيال، يعني روحتي مع العيال وسحبتي خالص. و
1: ماشي، انا ام
0: ماشي، رحت مع العيال ومع البيت والتفاصيل كتير دي، الحكاية بقت الموضوع بقى ناشف قوي. حاولت كتير قوي يعني اقرب الدنيا، اتكلم معاكي، بس كنت في الحلاوة خالص، مش معايا.
1: لا طبيعي ان انا ابقى مع العيال عشان دول ولادنا، طبيعي ان انا ابقى ام كويسه. ولو ما كنتش بقيت مع العيال انت كان هيبقى عندك مشكله ان انا مش مع العيال.
0: تقريبا انا حسيت ان انت برضو عمرك ما سمعتيني قبل كده.
1: ينفع تقول مره ان احنا الاثنين ما سمعناش بعض؟ يعني انت كان عندك مشاكل في حته وانا كان عندي مشاكل في حته، كان ممكن نقرب الحتتين لبعض. انا مش فاهمه هو ايه اللي بيرضيكم، يعني ايه الفورمولا بتاعتكم ان هي تبقى صح؟
0: انا كمان غلط، يعني الشغل والحاجات دي خدتني برضو.
1: اول مره في حياتك تقول ان انت غلطان بجد.
0: ديني قلت
1: ديك قلت
0: الشغل وكده برضو.
1: ايوه ده اكيد،
0: بس انت يعني
1: لا بلا، انت بقى لو سمحت يعني نزل ايدك.
0: يعني
1: نعم،
0: كنت ركزت؟
1: ما انا مش هركز دلوقتي اكيد، انت بقى ركز عشان انت راجل.
0: انت الراجل يا انا كنت في العيال وانا حتة
1: هي البقرة اللي فوق دي ممكن تيجي هي واحدة.
0: لا دي

0: اصحوا اصحوا يا اولاد بلدي يا حلوين. انت ايه اللي حاطه في ودنك ده؟ انا اتاكدت من صحه المعلومات اللي انت قلتها لي. سرسوب انا مضيت لك الورقه اللي انت عايزاها وكمان ختمتها لك من السفاره.
1: هل احنا يعني
2: مجرم بس ابن حلال؟
1: احنا متشكرين قوي يا استاذ ماكسيموس، يعني مش عارفين نقول لك ايه. شكرا.
0: فين نيلا؟
1: نعم
0: نيلا فين؟
2: ايه دي نيلا؟
1: نيلا راحت بتتمشى هناك.
0: انت كلمت ازاي نيلا تبات بره البيت؟
1: انا ما اعرفش نيلا كويس، وصحيت لقيتها بتتمشى، قلت لها انت رايحه فين يا نيلا؟ قلت لها انا عايز اتمشى شويه. يلا بينا.
0: انت مستعجله ليه؟
2: انا مش مستعجله خالص.
0: اقعدي اتغدي معايا.
1: لا ما احنا واكلين تمام. احنا
2: شكرا.
0: سرسوب هيبقى معاك، هيوصلك لغايه الاوتيل.
1: وهيوصلنا يعني احنا الاثنين برضه.
0: لا انت لا. باي روحي.
2: باي
1: باي روحي.
2: سرسوب انا عايزه شنطتي من فوق.
0: نيلا نيلا

0: على قد البهدلة اللي اتبهدلناها، بس بصراحة يعني الفترة دي كانت أحلى فترة في حياتي.
1: وأنا كمان. أكلم عثمان أفرحه.
2: الو، ازيك يا محمود؟ عامل ايه يا حبيبي؟
1: بقول لك ايه، احنا خلاص جبنا الورق من ماكسيموس الحمد لله.
2: طيب يا محمود، الحمد لله على كل حال، ويعني قدر الله ما شاء فعل، وانت راجل مؤمن
3: والمؤمن دايما مصاب.
1: في حاجه ولا ايه؟
2: بنات مستر كمال يا سيدي كلموني وقالوا لي.
1: قالوا ايه؟ ما تخلص.
3: قالوا لي ان هم عايزين
2: نصيبهم الشرعي من التركه تلتين المبلغ، بس اخوك اقنعهم
3: ان هم ياخدوا النص بس.
1: يعني ايه بعد ما خلصنا كل ده؟
2: حقهم يا محمود، قانونا حقهم.
1: دي فلوس انا مش فلوسهم هم.
0: في حاجه ولا ايه؟
1: بنات مستر كمال رجعوا في كلامهم وعايزين ياخدوا نصيبهم من الفلوس. انا مش فاهم ليه بيحصل كل ده. احنا عملنا كل حاجه طلبت مننا. يعني ايه ضيعت كل الوقت ده على الفاضي؟ اخد نص 25 مليون اعمل بيهم ايه؟ انت السبب.
0: هو انت ليه طول الوقت عايش في حاله انكار؟ ليه طول الوقت عايش ان انت الضحيه اللي مغلوب على امرك، اللي يا حرام غلبان ومضحوك عليه، وان انت دايما صح والناس اللي حواليك كلها غلط؟ وعلى فكره لو انت ضيعت وقت من حياتك فانا كمان ضيعت وقت من حياتي.
1: وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان نحل ازمتنا؟
0: ازمتنا اخيرا حطيتني انا وانت في جمله واحده. لا يا محمود، انت ما عملتش كده عشان تحل ازمتنا، انت عملت كده عشان خاطر الفلوس.
1: وانت عملت كل ده ليه؟ وجيتي معايا لحد هنا ليه؟ عشان خاطر الفلوس.
0: كنت متاكده ان انت هتقول كده، عشان انت طول عمرك بتشوف من ناحيتك انت بس، ما بتشوفش اللي قدامك حاسس بايه ولا شايف ايه. لا، ما جيتش معاك عشان خاطر الفلوس، جيت معاك علشان اساعدك وعلشان افضل جنبك وعشان احاول اعوض كل اللي فاتنا اللي كان نفسي يبقى موجود وما بقاش موجود، وعشان بحبك وعشان عايزه احافظ علينا. بس انت ما عرفتش تعمل كل ده، ما عرفتش تحافظ على ولا حاجه، ما عرفتش تحافظ على شغلك، ما عرفتش تحافظ على اولادك، ما عرفتش تحافظ عليا، عشان انت اناني.
1: انا عملت كل ده لخاطر الفلوس. واناني
0: قوي.
1: لو ده رأيك فيا، تالي كل واحد فينا يشوف طريقه.
0: لا، ده من زمان.

0: انت متاكده حضرتك ان انت عايزه تحولي 25 مليون لحساب الاستاذ محمود؟
1: ايوه يا فندم. ادي البطايق وده اعلام الوراثه وتوكيلات من باقي الورثه.
0: عظيم عظيم جدا. اتفضل. ايه ده؟ حساب ما فيهوش الا 400 جنيه.
1: ايه
2: 400 جنيه؟ احنا جايين نسال في البنك ولا في البوسطه؟ خش اتاكد من الحساب كويس.
0: يا جماعه هو ده اللي باين قدامي اهو، صاحب الحساب حول المبلغ اللي فيه بالكامل لحساب تاني في هونج كونج.
1: حضرتك ازاي صاحب الحساب ده راجل ميت، ازاي حد ميت هيحول فلوس؟
0: اه صحيح. ازاي
1: حضرتك بتسالني انا؟
3: امسك العقل يا اسطى.
0: يا جماعه ما اعرفش، صدقوني مش فاهم حاجه. انا هو ده اللي واضح قدامي.
2: على فكره ده اسمه تلاعب بحسابات العملاء. انا ممكن اوديك في 60,000 داهيه.
0: لا مش للدرجه دي، مش للدرجه دي يا استاذ محمود، مش لدرجه ان السواق بتاعك يجي هنا في البنك هو كمان.
2: انا مش السواق بتاعي يا استاذ، انا المحامي، ولو بوكلي الامر هرفع عليك دعوه حالا.
0: يا جماعه انا اسف ليكم جدا، بس اوعدكم ان انا هحقق في الموضوع ده بنفسي، ولو لقيت شبهه اي تلاعب اي تلاعب هبلغكم على طول. وبالمناسبه دي ممكن تسمحوا لي ان انا اعرض عليكم نظام التامينات الجديده اللي عندنا في البنك.
2: تصدق ان انت فعلا راجل؟
0: ها ها ها. وبعدين في كاميرات.
2: يلا
0: بس
2: الراجل
3: نصاب. انا عارفك انت من امبابة، انت نصاب مش مدير بنك.
0: لا خده في ايدك، خده في ايدك عشان شكله شرار.
2: انا عايز ارفع حاجه.
4: يلا يا رجاله الهمه، الهمه يا رجاله،
1: يلا يلا
4: استنوا هنا.
5: خد بالك، تعالى هنا. ايه ده ايه ده؟ الله الله الله الله الله الله. يا اخوانا في ايه؟
2: احنا جايين نسالك عن مستر كمال.
5: مستر كمال؟
1: بلع ريقه، عامل حاجه والله.
5: الواد ده شكله مرتبك مرتبك مرتبك هنا، ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده.
2: يعني كان في موضوع؟ طب بص، انا مجنون ومعايا الضبع ده، محامي ممكن يقتل قتيل دلوقتي. ولا يا ضبع؟
5: يا جماعه انا ما عملتش حاجه. احنا اليوم اللي الدكتور بلغنا ان مستر كمال توفى، وفضل حضراتكم قمنا باجراء دفن جثه، بس بعد ما مشيته الدكتور بلغنا ان مستر كمال ردت فيه روح تاني.
1: ازاي ازاي تقولوا ان ابونا ميت وهو عايش، وكمان تطلعوا لنا شهاده وفاه؟
3: ومين طلع له شهاده الوفاه وهو اصلا عايش؟
5: ما اعرفش بقى، الدكتور اشتغل زي ما طلعها زي ما اشتغلكم شرفنا انا.
2: الاثنين دول وصل لهم ازاي دلوقتي؟
5: مستر كمال خد بعضه ومشي، والدكتور بعدها بيومين قدم استقالته.
6: اه يعني كنت مطبخينها مع بعض.
1: بس بقى
2: القادم صادم.
5: قادم صادم؟ لا لا
7: يا جماعه مش حضاري خالص اللي تعملوه ده يا جماعه.

0: انت ايه اللي جابك هنا؟
1: انت ايه اللي جابك هنا؟
0: انا جاي عشان اخد الولاد. انت اللي بتعمل ايه هنا؟
1: معرفش، انا كنت بتمشى بعربية شوية مع نفسي كده و فجأة لقيت نفسي هنا.
0: محمود انت ماشي ورايا بقالك شوية.
1: بحبك.
0: هو ده وقته يا محمود؟
1: أي وقته. انا بعد العكة اللي حصلت لنا الفترة اللي فاتت دي اكتشفت ان انا بحبك اوي، وللأسف مقدرش استغنى عنك.
0: طب خلص مشاكلك بس الاول وبعدين نبقى نتكلم.
1: تولع مشاكلي عنها ما اتعلمت. المهم نرجع لبعض وعادي، انا مستعد ارجع ابدا من الصفر تاني، ما عنديش مشكله، بس نبقى مع بعض. وكلمه طلقني دي ما اسمعهاش تاني خالص. ده وقته.
0: في ايه؟
1: دولي.
0: طب رد.
1: الو،
2: افتح الكاميرا يا بقف.
1: حاضر.
3: ايه ده؟ ما كانش العاشم يا مستر.
2: انتوا انداز، كل تلامذتي وبناتي طلعوا عداس. عموما انا ادعى منكم برضو. بصوا، الفرصه ما بتجيش غير مره واحده، وانا قررت ان انا اقضي بقى شويه اللي فاضلين من عمري كده اتمتع بيهم. خد بقى، في شخصيه كده مهمه عايزكم تشوفوها معايا. اتفضل يا باشا.
4: نهار اسود
3: يا ولاد الكلب.
5: وحشتوني، وحشتيني قوي يا جميله.
3: ماكسيموس
4: الحيوان طلع معاه،
5: وانا كنت هلاقي مين اوسخ من ماكسيموس ساعدني ويقف معايا.
2: اتفضل يا باشا. بصوا بقى، انتوا صعبتوا عليا فقلت لازم اساعدكم. هرجع نص الفلوس اللي انا خدتها،
5: وانا اتمتع بالنص التاني اللي فاضل من عمري لو فاضل حاجة. يعني
3: حللت لنفسك 25 مليون جنيه؟
5: ما هو قرك ده اللي جابني ورا ماكسيموس قصقص اكتر من نص المبلغ.
6: ولا نص المبلغ ولا حاجة، دي المصاريف بتاع تهريب الفلوس وتصاريح الدفن والاجراءات.
2: غير مليون جنيه علاج لليلا اللي جالها اكتئاب بسبب اللي انت شفتوها باتت برا يا حيوانات، والنص مليون ايجار الكوخ.
3: 500,000 جنيه ايجار الكوخ ليه؟ اشتريته؟
6: مفيش حاجه ببلاش. حقي يا حوده.
3: كسر حقك، اتفضل ابعت لي اي حاجه وخلصني
5: حالا. المبلغ هيتحول لك. ارجع لبعض يا اولاد.
2: انتوا لسه بتحبوا بعض؟ ما تضحكوش على نفسكم. ادعولي يا اولاد.
5: انا عايزكم تفتكروني دايما بدعوه.
6: وانا كمان.
5: يلا
6: باي باي جميله.
1: ربنا يحفظك. مش هقدر ارجع ابدا من الصفر تاني. انا كل بقول ايه؟
3: اوبا
5: مشتي،
0: مش قادره اشيلك.
1: عايز ايه؟ اوعى عندي.
7: محمود.
1: نعم.
7: ممكن تليفونك؟
1: ليه فيك؟
7: عشان عايز اعمل بلوك للبنات اللي انت كنت حاططهم على انستجرام.
1: بنات ايه؟
7: اللي بنات ايه؟ البنات اللي انت كنت حاططهم على انستجرام.
1: ما فيش بقى، انت كان انت بتقولي حاجات بقى. ما فيش، مفيش حاجه، بس الكلام ده خلص خلاص. ما فيش، كانش في بنات.
7: طيب ما دام خلص خلاص اديني تليفونك.
1: خلاص يا جميله، ما تخليناش بقى.
7: جميله
1: ما تخليناش بقى نتعصب.
7: هات التليفون يا محمود.
1: بقول لك ايه،
7: هات التليفون بدل ما اخد العيال يا محمود وامشي.
1: بس بقى ما خلصنا بقى، ما صدقنا خلصنا من الحكايه دي.
7: هات التليفون بتاعك.
1: خلينا بقى احنا.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. ما تحاولوا يا جماعة إن أنتوا تتراودوا كده شوية.
1: يا مولانا انجز عشان خلاص بجد جايب آخري، ولا أنت عايز ترجع في كلامك؟
2: كلامي؟
1: آه أنا قلت كده برضه.
0: خد يا أستاذ امضي امضي. اتفضلي يا استاذه امضي.
1: ايوه همضي طبعا.
0: كده الطلاق تم، بعد اسبوع هبعت لكم قسيمه الطلاق.
3: نورتنا يا مولانا نورتنا.
0: بقول لحضرتك ايه، مين هيحاسبني؟
3: لا ده طلاق يا مولانا، مش هيبقى موت وخراب ديار.
0: انا مالي انا ومال خراب الديار؟
3: خلاص ايه القلبه دي، انا هحاسبك تعالى.
0: طب يلا.
4: طب انا هدخل اشوف الاولاد.
1: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
2: لا اله الا الله.
1: ما هو لا اله الا الله فعلا، انت فاكر ربنا هيسيبك؟ منك لله يا شيخ.
2: انت مش بقالك فتره عماله تقولي طلقني طلقني طلقني، اتطلقنا.
1: لا والله، وش معنى ده الطلب الوحيد اللي نفذته في ثانيتها؟ طبعا، ما هو انا اللي استاهل.
2: انت مجنونه؟
1: وهتفضل طبعا سايبني العين. مجنونه؟ مجنونه ايه يا حبيبي؟ ان شاء الله انت اللي مجنونه. 60 مجنون، وبعدين مجنونه دي يا حبيبي ما تقولهاليش ابدا، الكلام ده كان زمان.
2: انا مش عايز اتكلم معاكي اصلا.
1: لا والله، قال يعني انا اللي هموت واتكلم معاك؟ انت ما صدقت اصلا.
2: جميله
1: جميله يا حبيبي، مش جميله.
2: لا مالكيش حق بقى دلوقتي تصلحي لي اقول اسمك ازاي، ده كان زمان يا حبيبتي.
1: طبعا امشي، ما هو ده اللي فالح فيه انك بتمشي وبس. وعلى فكره بقى، انت اصلا اللي كنت عايز تطلق. انا اتطلقت. بس انا ماسكه سكينه في ايدي هعوركم. بس يا ابني سكر؟ عشان كده ما بتناموش، سيبي سكر وسيبي يا اخوك. يا بنتي حرام عليكم، امال انا بطبخ الاكل ده لمين؟
2: شكرا.
1: الكلب الواطي، انا يرميني بعد 10 سنين جواز؟ الله يرحمك يا امي، يا ريتني سمعت كلامها. اه يا حبيبتي انا اطلب الطلاق، اه انما هو يطلق لا. ده كانه ما صدق. كانه ايه ده؟ ما صدق فعلا، حيوان.
2: شكرا.
3: مهلك بس،
2: انا مش فاهم هي بتشتكي من ايه. انا سايب لها البيت والعربيه ونص الفيلا اللي انا كاتبها لها، بتحاسبني عليا ليه؟
3: انت برضو كتبت لها نص الفيلا؟ انت مفيش فايده فيك ابدا، ما انا حذرتك من الموضوع ده. حاسس ايه؟ مش قلت لك خلي بالك؟
2: يلا اوعى العربيه اوعى العربيه. حلو.
5: بابا
2: بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا ب

0: بتقول لك لازم تدفعي فلوس الرحله.
1: فلوس؟ فلوس ايه يا حبيبتي؟ انا معيش فلوس. عايزه فلوس يا حبيبتي تطلبوها من ابوك، محدش يطلب مني اي طلبات تاني خالص، عشان ما بقتش طايقه نفسي ولا طايقه العيشه اللي انا عايشاها. حرام عليك.
2: ضغط ضغط ضغط على طول، عايش في ضغط، مع ان انا طول عمري ماشي جنب الحيط، ما عملتلاش اي حاجه، بس هي مش واكل معاها الكلام ده.
3: الجواز ده اصلا اليومين دول بقى مشروع فاشل. تخيل انهم بيقولوا ان كل دقيقتين في اتنين بيتطلقوا.
2: البنت راحت فين؟
3: هي جايه دلوقتي. اهدى بقى اهدى.
2: معلش انا هادي وانت شايفني بنت ضغط قوي.
1: هو انا العيال دي مخلفاها لوحدي؟ وكل ما اقول لك تعالى شوف حل معاهم تقول لي انا عندي شغل. واضح قوي الشغل على انستغرام. ها على فكره انا مش عبيطه، انا شايفه كل حاجه. ادي عليك بايه؟ روح يا شيخ ربنا يفقرك.
4: بشكل عادي. وريني كده مناصب
2: وانا لو ربنا فقرني هصرف على العين ازاي؟ انا مش فضيلك وبلوك.
4: ايه يا محمود، ما انت مضيت؟
2: همضي على ايه تاني؟
4: ما انت مضيت خلاص.
2: عايز همضي دلوقتي على

0: ايه ناني؟ انت جات ناني؟
1: باخد تان. الجو حلو قوي يا دودي.
0: انا عارف الجو حلو قوي يا دودي وكل حاجه، بس انا بقالي ساعه بتشقلب في المايه لوحدي. انا بوشت يا ناني.
1: اليوم لسه طويل
0: قوي.
1: لو سمحت عايزه فرنش مارتيني.
2: فرنش مارتيني؟ الموضوع ده خصه محمود
0: حبيبتي، ده المحامي بتاع الشركه.
1: هاي
2: وصاحبه.
1: اوكي طيب انا هبقى في الاوضه لما تخلصوا بقى نرمي.
2: انا شكلي جيت في وقت غير مناسب، قول لي عشان ما بحبش اكون تقيل ابدا.
0: اليوم الوحيد اللي جاي افصل فيه من الشغل داخل عليا بشنبك ده، وشكلك داخل بمصيبه. اترزق اقعد وقول لي عايز ايه.
2: البنك ما وافقش على تاجيل سداد الكارد يا معلم.
0: انا قلت كده برضه. هي الفرخه تجيب في رجليها ايه يعني؟ طب ليه ما قلتلهمش ان البضاعه بتاعتنا محجوزه في المينا وان احنا ملناش اي ذنب خالص في التاخير اللي حصل؟
2: قلت لهم كل حاجه. دلوقتي مفيش قدامك غير حلين، يا ترد للمورد فلوسه يا ترد له بضاعته، وفي الحالتين لازم تسدد الكارد، وده مستحيل. ليه؟ لان الكاش ما يغطيش.
0: بومه انت، بومه وسودتها في وشك.
2: ما انت معاك مهله الاول اسبوع في 8.
0: اول اسبوع في 8 ازاي وامتى ومنين هقدر اجمع لهم 25 مليون في وقت قصير زي ده؟ روح هات لي واحد فرنش مارتيني.
3: جيلان انت متاكده 100% ان انت هتقدري تقطعي الكوردز اللي بيني وبين الكلب ده؟
4: ايوه طبعا اريكي ده هيقدر يساعدك جدا، بس يا جميله انت كمان لازم تساعدي نفسك، لازم تشيلي الموضوع ده من دماغك. ممكن بقى حبه هدوء عشان نعرف نبتدي الجلسه؟
3: ماشي انا هاديه وكملي. ما هو انا برضو مش مصدقه ان بعد العمر ده كله رماني رميه الكلاب دي. ده انا سبت كل حاجه عشانه، انا سبت شغلي في البنك وقعدت تحت رجله هو والولاد. لا وايه، كل يوم حاطط لي صوره جديده على انستغرام، ده انا عايز اكله بسناني.
4: جوجو حبيبتي كده انت اللي مش عايزه تقطعي الكوردز ما بينك وما بينه. ممكن بقى تفصلي حبه عشان والله ورايا زباين تانيين.
3: ماشي
4: بعد اذنك.
3: لا ما هو مفيش حد بيتغير 180 درجه كده على فكره، واكيد كان بيخوني
4: حبيبه قلبي. مش شرط، تعالي نقول مثلا بيمر بفتره الانفجار ما بعد الكبت مثلا.
3: لا ازمه منتصف العمر
4: وارد برضو. بس مش انتوا خلاص اتطلقتوا؟ عايزه منه ايه دلوقتي؟
3: يعني ايه اتطلقنا؟ وانا اول ما اقول له يطلقني كده على طول. اقطعي الكوردز انجزي.
4: مش قلت لك كمان ما تخشيش بالموبايل ده هنا؟
3: استني ده محمود. الو، والله نتقابل ليه ان شاء الله؟ مش انت عملت لي بلوك؟
5: فيلت ايه اللي بقى؟ انت اتجننت؟
0: جننت؟
6: استاذه جميله ده اسمه سب وقصف لموكلي، ارجوكي حاولي تهدي شويه.
7: الفيلا يا جماعه باسمكم انتوا الاثنين، يعني قانونا ما ينفعش حضرتك تقعدي فيها لوحدك، ولا انت كمان، ولا ينفع يا جماعه تعيشوا فيها انتوا الاثنين مع بعض، لانكم ببساطه متطلقين.
8: يا جميله انت شفتي الورق بنفسك وتقدري تحكمي. لو تقبلي ان ابو ولادك يخسر كل حاجه ويرجع يبتدي من الصفر تاني، يبقى انت وضميرك بقى.
5: لا بلاش جو الصعبانيات ده والنبي، عشان ما بقاش ياكل معايا خالص. وبعدين ما تبدا من الصفر، ما انا كمان بدات معاك من الصفر، جاي بعد العمر اللي انا ضيعته ده كله. عايز يتسرق 50% بتوعي
8: او رد عليكي. الفلوس دي بتاعتي انا، انا اللي بدفع الاقساط، وانا اللي مديكي نصهم. انا
5: انا انا انا ما بيشوفش حد تاني غير نفسه بس على فكره.
8: ما هو حد تاني غير نفسه ده هياخد نص الفلوس، هياخد 25 مليون جنيه.
5: انا اللي بيني وبينك دلوقتي فلوس وبس. وبعدين انا ايش ضمني بقى ان الفيلا تجيب 50 مليون جنيه؟
7: يا استاذه جميله في حد هيشتري الفيلا وهيدفع فعلا 50 مليون جنيه؟
5: وايش ضمني ان انتم مش مطبخينها معاه؟ انا ما بثقش فيه بربع جنيه ده.
8: يا جميله بلاش غلط وهترمي نفسك.
5: انا محترمه غصب عنك. وبعدين ايه اللي مقعدني معاكوا اصلا؟ انا ماشيه.
7: استاذه جميله اهدي كده وصلي على النبي.
8: يا صوت حسام سيبها تمشي يا عثمان.
7: ما ينفعش يا محمود، حكموا العقل شويه يا جماعه.
5: لا مش بمزاجك بقى، انا
7: كفايه بقى. ده ايه القرف ده؟ استاذه جميله ده اعلى سعر جالنا للفيلا، ممكن حضرتك تتاكدي منه بنفسك؟
5: طبعا هتاكد وهسال بره. وعموما اصلا انا اللي عايزه ابيع الفيلا عشان ما يبقاش في اي حاجه تربط بيني وبينك.
7: وانا مال انا
5: وبينه؟ مين اللي هيشتري الفيلا؟
3: يا سلام، وانا ايش ضمني بقى ان انتوا مش طبخينها مع بعض؟ امزنا الاشرف من هنا يحولك هو كل الفلوس وتغدر بيا، ما ده العادي.
9: ده تحويله هيتعمل من حساب الشركه عندي في دبي للحساب بتاعك، هيسمع في نفس اللحظه. اظن كده مالكش اي حاجه.
3: لا سوري مضمنوش.
4: لا بقى دي حاله مرضيه. يا النهارده مثلا يا جميله ان جوزي يعمل كده في صاحبتي؟
3: انا ما بتكلمش عنك انت، انا بتكلم عنه هو، مضمنوش.
8: عشان تعرفوا ده انا كنت عايش في ايه، سوء ظن رهيب.
4: طب يا حبيبه قلبي قولي لي انت ايه اللي يرضيكي واحنا نعمله.
3: اشرف يحول لي الفلوس قبل ما امضي او اتنازل؟
9: لا طبعا، في حد يعمل كده؟ احول لك 25 مليون جنيه وبعدين ترجعي تعاندي معايا والبس انا؟ انت تضمنها؟
4: لا بقى، بقول لكم انتوا الاثنين حلوا مشاكلكم بعيد عننا. اصرف نظري يا اشرف.
0: استني بس يا جيلان، دي بتتلكك، انا فاهمها كويس.
10: وانا هتلكك لك ليه ان شاء الله؟ لا على فكره، هو انا عايزه ابيع قبلك عشان مش عايزه اي حاجه تربط بيني وبينك. واسالها ساكته ليه؟ قولي
7: يا جماعه ايه القرف ده؟ انتوا بقالكم ساعه عمالين تهرب بعض في ايه؟ فين دلوقتي الحل؟
10: انا عندي حل.
0: ايه هو؟
10: وسيط.
0: ايوه فين هو وسيط؟ هو ده الحل؟
10: اه.
0: ايه يعني ايه وسيط اصلا؟
10: مش عارف يعني ايه وسيط.
0: لا مش فاهم يعني ايه وسيط.
10: بيتغير مش عارف يعني
0: ايه. لا مش عارف يعني ايه وسيط.
10: وسيط يعني حد اكون باثق فيه، هبيع له نصيبي، تحول له الفلوس وبعد كده يرجع لي 50% بتوعي.
0: انت ليه مقفوره قوي كده؟ هو اي بواخه وخلاص؟
10: والله ده اللي عندي.
0: طيب مين اللي يقدر يقوم بدور الوسيطه؟ جميله.
10: جميله
0: جميله.

0: كده ان هو ده العنوان؟
1: ايوه كلمت المدرسه واكدوا لي ان هو ده.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا.
1: شكرا.
2: فكرة خير والله، ده من زمان ما حد زار ولا سأل عليه.
3: يقدر بك الصبر، يقدر فعل مضارع، بك الباء حرف جر، الكاف ضمير مخاطب في محل اسم مجرور، الصبر فاعل مرفوع بالضمة. صعبة دي؟
4: مفيش مستحيل يا مستر، انت جاهز اللغة العربية.
3: اشكرك. الحصة الجاية عايز بحث عن ابن الرومي، اللي مش هيجيب البحث هستدعي ولي امر. ايه ده؟ معقولة؟ جميلة محمد عاكف ومحمود الديب؟ اخص عليكم يا أندال يا أوغاد، أخيرا افتكرت مستر كمان. أخيرا أخيرا.
0: معلش يا مستر، يعني مشاغل الحياة.
3: اخص عليكم. طمنيني عليك يا بنتي، أخبار ماما إيه؟
1: لا ماما الله يرحمها من 3 سنين.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف إلا منك دلوقتي.
1: عارفة يا حبيبتي.
3: البقاء لله يا حبيبتي.
1: ونعمة بالله.
3: أرجو تبلغي عزائي للسيد الوالد.
0: أنت مش أبوكي مات؟
1: هو مش كمان؟ لا، ما بابا كمان الله يرحمه.
3: راخر؟
1: أه راخر.
3: طيب طيب، طمنيني الحيوان ده عامل إيه معاكي؟
0: مستر إحنا طلقنا.
3: خرب بيت أخباركوا الزفت. تعال اطلع بره عشان اتخنقت. تعال. كل ده حصل.
1: معلش يا مستر، بقى نصيب.
3: على رأي فولتير.
0: فولتير مين؟
3: كلما ازدادت معرفتي بالإنسان، كلما ازدادت محبتي للحيوان.
0: انت تقصد يا مستر؟
3: ده ما صدقش يا ابني. انا بس كنت فاكر ان انا جيت على بالكم فجيتوا تزوروني، لكن حاول ايه، بناتي نفسهم بطلوا يسألوا عني.
1: معقولة بناتك ما بيسألوش عنك خالص؟
3: هم مش ما بيسألوش، بس بطلوا يردوا على تليفوناتي كمان. الدنيا بقت وحشة قوي يا بنتي، ده حتى تلامذتي وولاد اخواتي ما حدش فيهم بيسأل عني خلاص.
1: فاكر يا محمود؟
0: ولا لسه هنفتكر؟
1: فاكر لما كنا بناخد دروس عربي عند المستر؟ كنت عارف انه ما كانش بيدفعني خالص؟
0: ايوه، انا كل حصه كنت باخد منه 5 جنيه.
3: مش كده يا اولاد، والله انتوا ولادي واعز من ولادي كمان.
1: وحضرتك والله زي بابا بالظبط.
3: ربنا يديله الصحه.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. علشان كده بقى انا وثقت فيك دونا عن الناس كلها.
0: ايوه فعلا، المستر في القلب وكل حاجه. ها قلت ايه؟
3: ثقتكم فيا دي يا اولاد اعز عندي من اي حاجه في الدنيا، بالرغم من ان انتوا فقدتوا ثقتكم ببعض.
0: لا لا، ايه ده يا مستر؟ خلاص خلاص يا مستر خلاص، معلش اسيبك من الحاجات دي، تتعوض ان شاء الله. قوم البس بقى.
3: البس؟
0: ايوه تلبس. انا مش بقولك عندي بلوه في اول اسبوع في 8، الوقت بيجري يا مستر.
3: يا واد روح وتعالى بعد 3 ايام، معاك المحامي والشاري وانا جاهز.
0: 3 ايام؟
3: ما تقلقش.
0: ما قلقش كتير كده.
3: حسابي في البنك حساب معاشات، يعني ما ينفعش احول لك منه مبلغ كبير زي كده. انا هروح البنك افتح حساب جديد.
0: كده كتير.
3: الصبر اولى بوقار الفتى من قلق يهتك ستر الوقار.
5: تمام تمام كده، كله تمام. ركزوا بقى معايا دلوقتي، استاذ محمود واستاذه جميله باعوا الفيلا لمستر كمال. مستر كمال هيبيع الفيلا لدكتور اشرف. دكتور اشرف هوب يروح محول 50 مليون جنيه في حساب مستر كمال. مستر كمال من فيرست بلاي يروح محول 50 مليون جنيه في حساب استاذه جميله.
0: 25 مليون
5: خمسه سوري 25 مليون هنا و25 مليون هنا. تمام، اتفضل امضي بقى. ده ايه القرف ده؟
3: على خير الله، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في أرض سواها. ألف مبروك يا دكتور، يخلي لك خيرها ويكفيك شرها.
5: شكرا.
3: وانتو يعوض عليكم ربنا أحسن من هؤلاء إن شاء الله. الله. ده كمان
6: وآدي تحويل ب50 مليون جنيه من حسابي لحساب حضرتك يا مستر كمال. ثواني والمسج هتوصلك
7: إن شاء الله. يوصل براحته. ما وصلش. أهو وصل. 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه. الحمد لله رب العالمين.
1: في مستر كمال.
0: مستر كمال.
1: مستر كمال
0: انت كويس؟
1: هو
0: نفسه عندي جيب دكتور. طيب
8: يا دكتور. دكتور يا اخوانا دكتور.
0: اصحى لازم تحول لي الفلوس. انا عندي
8: حد ينادي دكتور. حد ينادي دكتور.
1: سلام.
8: تعالى دكتور. ممكن نهدى هوا.
1: انت شوف ايه من فضقه.
8: طب
1: شوف
8: يلا.
0: في ايه؟
1: انا حسن ايه؟
8: لا اله الا الله
0: محمد رسول الله.
8: للاسف يا جماعه مستر كمال تعيشوا انتوا.
0: نعيش احنا فين؟
8: البقى في حالكم. مات.
0: بقى في حياتنا. بقى في حياتنا دي نعمل بيها ايه يعني؟ يعني اللي بقى في حياتنا ده المفروض احنا ننفذ فيه ايه يعني دلوقتي؟ هو يعني اصحى يا عم انت.
1: كنت تتاكد
0: انت عم كمال؟ لا ده هو المفروض شوف الدنيا فيها ايه عشان انا
1: ممكن العقد
0: ده صحيح. ما تطلعش تبص لي. انت سكوتك ده ما قلقنا اكتر. انا مش فاهم سكوتك ده حل يعني؟
8: ربنا يرضي بيك ويصبركم.
0: معلش الحمد لله.
8: ما تقلقش.
0: ما هو انا مات ما خلطت تانيه. انا دلوقتي في مصيبه تانيه. انا دلوقتي
9: والله يا محمود دي مش مشكلتي. انتوا مضيتوا وتنزلتوا خلاص وانا عن نفسي حولت الفلوس لمستر كمال والعقود معايا مختومه وممضيه. يعني الفيلا بقت بتاعتي. أنا آسف. يلا يا جيلان.
10: طب حبيبة قلبي هكلمك بالليل أطمن عليك. بليز ما تتضايقش.
5: بقول لك إيه يا أشروف؟ مش رايح كده طلعت حرب. نفسك الكشري قوي.
9: مش طريقي والله.
0: الكشري مش تشوف حل في البلوى اللي إحنا فيها دي؟ يا أستاذ. يا أستاذ لو سمحت.
9: نعم.
0: مش أنت كنت شاهد معانا على الواقع اللي حصل؟
9: حصل.
0: طيب بعد إذنك ما ينفعش عقد الفيلا ده يتلغي وكأن مفيش أي حاجة حصلت خالص.
9: ازاي
5: ما ينفعش يا محمود؟ بدل الراجل ختم يروح كده في داهية.
0: أنت بتقول إيه؟
9: زي ما قال لك المتر كده بالظبط. عموما تليفوناتي معايا عشان لو احتجتوا شهادتي في المحكمة. سلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: محكمة؟
5: أيوه يا محمود الموضوع كبير بس ما تقلقش هرفع لك عليه قضية هسوغه لك على الجنبين وكمان ممكن ناخد تعويض يقطم لك وسط.
0: مين ده اللي تسويه على الجنبين يا حلوف أنت؟ ده الراجل مات قدامك.
11: الفلوس راحت والفيلا راحت وكل حاجة راحت.
0: ما انت السبب. كان لازم تختاري مستر كمال.
12: وانا ايش عرفني ان هو هيموت النهارده؟
0: ما انت لو بتثق فيا من الاول ما كناش وصلنا للقرف اللي احنا فيه ده.
12: يا سلام واثق فيك بأمارات ايه ان شاء الله.
0: كلام بينا ملوش اي لازمه دلوقتي. احنا دلوقتي نحل وبس.
5: يا محمود يا جماعه ما تهدوا كده. امال بص يا محمود انت قدامك حل واحد انكم تروحوا للورثه وتتفاهموا معاهم. ممكن يطلعوا هو ولاد حلال ويدوك يعني نصيبكم.
0: هم لازم يطلعوا ولاد حلال اصلا. وبعدين ما فيش حاجه اسمها تروحوا. اسمها نروح. انت المحامي ولازم تحل وتتصرف.
5: ماشي نروح. ماشي
1: محمود. هنعمل ايه؟ انا مكسوف جدا على فكره.
0: جميله صوت الحق قوي.
1: ايوه
0: بحق كده وفلوس. انت تخشي دلوقتي تفتح بنات الموضوع على طول.
1: يا سلام هو صوت الحق قوي. ما تدخل انت لجوازاته.
0: لا انا ولا انت معانا المتر عثمان. هو بقى يفتحهم في الموضوع.
5: اتفرج وتعلم. اخذ الحق بصراحه. اخذ الحق ايه؟
0: مش قادر. خش.
5: يلا اتفضل.
0: انا عرفت ان هو مستقيم. السلم ده
5: شد حالكم يا جماعه. شد حالكم.
0: خلي الله سعيد.
5: الله يخليك.
0: الله يخليك.
1: بقاء لله.
8: الحريم هو.
0: الحريم. ايوه ايه يعني؟
8: مش استاذه تخش تقعد.
1: انا حريم.
8: استنى اقعد.
1: بقاء لله.
8: شكرا الله سعاد.
13: يا مكرر الأوائل الطلبة يلي ما حدش خرج من تحت إيدك ما بيعرفش يا بابا.
1: مقال الله.
13: أنا أبا بالله.
5: بس مرة بيع الشازلي حاضر مع المتهم مع موكلي.
14: أهلا وسهلا.
0: هو حضرتك جوز بنت المرحوم؟
14: أنا علاء جوز ليلى بنت المرحوم الصغيرة.
8: وأنا الضبع مش فاتن بنته الكبيرة. أنتوا بقى مين؟
0: أنا محمود ابنه.
14: نعم
0: قصدي تلميذه يعني زي ابنه.
13: انا اللي حاسس في نفسيتي ان الراجل اتدفن كده سكتم بكتم ولا كاني ليه اهل. الله يرحمك يا بابا. يا ريتني رديت على التليفون. يا ريتني رديت على التليفون يا فات.
15: وانا تتقطع ايدي اللي فتحت لايف ومسجدة على التيك توك، فضلت اكبس اكبس طول الليل لما الموبايل فصل شحن والدار ما عرفوش يوصلوا لي عشان ادفنه. مات في عز شبابه، والله في عز شبابه.
12: انا بس عايزاكم تهونوها على نفسكم، والله ده هو يعني كان راضي عنكم جدا، دي اخر حاجه قالها لي قبل ما يموت.
15: قالها لك؟ يا قالها لك دي كمان.
9: مش هتكلمه؟
0: انت مش شايفها بصص ازاي الصبح؟
9: انت صاحب حق محمود، كلمه.
0: الله يرحمك يا مستر كمال.
9: الله يرحمه.
0: خرج جال
5: فعلا،
0: كان راجل عظيم
5: فعلا.
0: ايه اللي فعلا؟ فعلا انت جاي تقول فعلا بس ما تقول اي حاجه تانية.
5: هو الانسان كده اخرته ايه؟ حفره متر في متر 60.
0: متر 60 ايه يا بني ادم؟ امال فين في سرير؟
16: شكر الله سعاكم.
0: شكر. أنا كنت حابب أتكلم مع حضراتكم في الموضوع كده.
14: موضوع إيه يا حضرتك؟
16: أنا وقته.
0: أنا هدخل في الموضوع على طول.
15: أنت مين يا ست أنتِ؟ أنتِ مين؟ أيوة
12: أنا كنت هقول أنا جميلة.
15: جميلة؟ وعايزة إيه يا ست جميلة؟
12: عايزة إيه؟ هو أنتِ بترددي كل حاجة بتقولها. أنا تلمسته في المدرسة من وأنا صغيرة لحد ثانوية عامة.
15: ها؟
12: بس؟
0: قبل ما يحصل اللي حصل ده، كنا اتفقنا معاه على حاجة كده.
16: حاجة إيه؟
0: مستر كمال كان معاه مبلغ كبير يخصنا. انا عارف الموضوع معقد شويه، بس احنا فكرنا يعني لو جينا اتكلمنا مع حضراتكم يعني.
14: هو ده وقته حضرتك؟ الراجل لسه ميت ودمه ما نشفش، وانت جاي تتكلم في فلوس وكلام من ده؟ عيب
12: يعني. هو بس من سوء حظنا ان التحويل ده لما
17: وصل. تحويل ايه؟ انت مصدقه الكلام اللي انت بتقوليه؟
15: يا نهار اسود، ده الراجل لسه دمه ما بردش في تربته وانت جايه تقولي لنا تحويل؟
12: لا هو انا طبعا عارفه ان الوقت غير مناسب بالمره، بس هي المشكله ان المبلغ ده هو يعني حياه او موت بالنسبه لنا.
18: هو جاب ايه يا مستر محمود؟ انت وحسن سبانخ اللي انت جايبه معاك ده، انتوا ما عندكوش دم يا اخي.
15: 50 مليون جنيه
0: برضه؟ مش
18: برضه يا
15: غسازين يا رميه تعملي فيها
0: لازم نلاقي حل.
5: ما اعرفش انتوا بهدلتوني، ما تاخدوش معاك في حته ثانيه. انا بحب محترم.
0: احنا اللي بهدلناك.
14: والله انا شايف ان انتوا تحاولوا مع الورثه. احنا كده كده كبنك ما ينفعش نتصرف في حسابات المرحوم غير لما الورثه يخلصوا كل اجراءات اعلام الوراثه.
0: ايه بس اللي انا اعرفه ان مستر كمال دخله كان معروف كويس قوي، ازاي ما لفتش نظركم دخول مبلغ كبير زي ده في حسابه؟
14: ايوه يا فندم، لا لفت نظرنا طبعا وكنا هنتصل بيه، بس المرحوم اتكل على الله قبل ما نعمل كده. بس انا اوعدكم ان احنا نختار الورثه.
0: ورثه ايه؟ دي فلوسي.
14: يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، بس هو ده اللي عندي حاليا. ايه رايكم افتح لكم حساب عندنا هنا في البنك؟ احنا البنك هنا بيقدم خدمات ومزايا ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
0: انت بارد قوي على فكره.
14: ايه ده؟ هو اللي انا سمعته ده بجد؟
15: لا
14: ده بيشتمني؟
15: لا
14: شتمني؟
15: لا
14: انا
15: ما تقولش كده.
14: أنا
0: لا لا لا مين اللي ما صوتش بارد؟ بارد بيتكلم في ايه؟
14: انا هتصل بالامن. لا ده شتمني.
12: لا اجيب له الامن دلوقتي.
0: والنبي ما تخرجش بقى على شهور بقى، خلينا اللي ادبنا بقى عليه.
14: والله اتصل بالامن بيجي في لحظه.
12: انا عارفه والله. والنبي انا واقعه في عرضك، احنا في مصيبه، كلمها بس قول لها عشان تصدقنا. والنبي
14: يقول لي انا اسف ومش هعمل كده تاني.
12: قول له انا اسف ومش هعمل كده تاني.
0: اتاسف لمين؟ انا
12: اتاسف.
0: خلاص مش همتن.
14: شفتي كلها لجوه ازاي؟
12: لا ده هو كده.
0: ما اكلتش حاجه. انا ما اكلتش حاجه.
14: لا يقولها حلو.
12: قولها حلو.
0: قولها حلو.
12: قولها حلو.
0: خلاص. انا اسف يا عم السيد.
14: عم السيد؟ عم السيد ده ايه؟ انت رايح تجيب سجاير من الكشك؟ اسمها مستر سيد.
0: خلاص انا اسف يا مستر سيد.
14: ايوه كده. معاك النمره؟
12: ايوه طبعا، انا عامله حسابي على كل حاجه. اتفضل يا عم السيد. مستر سيد. سوري والله.
0: ايه البرود ده؟ مستر كوت انت؟
14: ايه يا مدام ليلى؟ معاكي عم السيد. معاكي مستر سيد.
19: يا فندم، مدير بنك اس ام بي. يا فندم، بنك جديد طبعا. من فضلك كان حصل تحويل لحساب المرحوم كمال ب50 مليون، كنا عايزين بس حد من الورثة يبلغنا بأسباب التحويل في أقرب وقت، ياريت. شكرا يا فندم، شكرا. بقاء لله، بقاء الدوم لله. مع السلامة. السلام.
20: شكرا قوي.
19: ايه رأيكم بقى نجيب 2 رز بلبن وبالمرة اشرح لكم خدمات ومزايا البنك، بيقدم خدمات ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
21: رز بلبن ايه يا بنت؟ والله بارد.
19: شفتي
21: والله بارد.
19: بره خلاص، اطلع بره. دي هزقني.
20: لا والله ما يقصد. والله ما يقصد.
19: اتصل بالاب.
21: اتصل بالاب.
19: يجي في منك.
21: بيجي في منك.
20: يلا يلا
19: خلاص جاي.
21: خلاص ما يجي يا عم. انت
19: الام جاي.
20: شكرا.
19: يا ام ابراهيم، لا خليه 1 رز بلبن بس، الناس مشيت.
22: ده عقد بيع محمود وجميله للوالد،
23: وده عقد بيع استاذ كمال ليا، هتلاقيه باسمي وبتاريخ نفس اليوم اهو.
18: احنا لا مؤاخذه يعني نثق فيكم ونصدقكم ليه؟ هو انت كنت من بيت اهالينا؟
21: معلش يعني تثق فينا على اساس ان انت جوز بنته وتعرف وضعه المالي كويس قوي، ولا ايه يا اخ ضبع؟
18: وانا ايش عرفني؟ مجاز مكنف فلوس من ورا الدروس الخصوصيه، ولا عمل له اعاره زمان في الخبيني واحنا مش واخدين بالنا؟
21: بيقول لك في الخبيني.
20: معلش ثانيه واحده، يعني حضرتك هو لو عمل اعاره في الخبيني معقول هيكسب من وراها 50 مليون جنيه؟ اخ كلب
18: ده الضبع.
20: سبع وضبع يا حبيبي، ما تشرسيهوش
18: مدام بتاعتي.
20: معلش انا متاسفه جدا والله، يعني كل الحيوانات دخلت في بعض. اللي انا اقصده ان مستر كمال كان راجل جميل جدا، وبعدين يعني هو عاش مستور ومات مستور، وبعدين استحاله استحاله بناته يوافقوا ان هم ياخدوا مال حرام.
24: طبعا طبعا يا استاذه جميله والله.
20: جميله.
24: انا اسفه. بس احنا يعني كنا مقصرين قوي في حق بابا الله يرحمه، اخر فتره كناش نعرف عنه اي معلومات. بس احنا لو اتاكدنا ان الفلوس دي بتاعتكم عمرنا ما هنقبلها على نفسنا، الحرام ما يدخلش جوفنا ابدا.
25: صح صح يا ليلى، ويعني زي ما انتم شايفين اهو احنا اصلا مش محتاجين للفلوس. انا الفلوس بالنسبه لي اخر من يعلم، اهم حاجه بس انتم تفهموا مع باقي الورثه.
23: باقي الورثه؟ معلش بس سؤال، هو انتوا مالكوش اخوات رجاله؟
25: لا.
23: طيب يا محمود ربنا معاك. انتوا بقى استاذن انا.
24: استنى بس يا اشرف، استنى.
23: استنى ايه؟ دول بنات يعني هتلاقي وراهم بحر من الورثه.
24: طب اقعد بس يا اشرف.
21: معلش انا عندي سؤال، ولسه في بقى ورثه؟
24: في ابن عمي شكري وولاد عمنا عز، وده لا ده الله يرحمه
18: ام وريني اللي في الثالث.
25: لا دي جارتنا مش قريبتنا. لا لا لا
21: مش قريبتنا.
25: وانا مش مستذكره بس احنا ما عندناش تاني باين هم دول.
21: ما احنا لازم بس نعرف عشان ما احنا.
24: طب بص يعني انتوا ممكن توصلوا لهم واحنا يعني عينينا ليك.
20: يعني لو ينفع تخلصوا بس انتوا معاهم هتبقوا بجد ساعدتونا وفدتونا جدا، احنا مش هنعرف نعمل حاجه.
24: قاطعين معانا من ساعة ما بابا الله يرحمه مات، وقبلها كانت ماما الله يرحمها العيش من غير ام حالته وتبوم. احنا اصلا يوتما، احنا عيله مفككه جدا على فكره.
21: نكد وقرف.
18: صدقني القادم صادم.
21: صدقني اهدى شويه.
18: برافو
21: كوكي، تعالي انت قاعده بعيد ليه؟
26: بابا هو انت مش هتبات معانا اصلا؟ انت وحشتني قوي.
21: وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي. خلاص تعالي باتي معايا النهارده.
20: ما فيش الكلام ده، في مدرسة الصبح. يلا على سريركم. اتفضل.
21: الله ده ايه معاملة الأغراب دي؟ مش ده برضو الطقم بتاع الضيوف اللي في النيشة اللي أنا عمري ما شفته؟
20: طب ما أنت ضيوف.
27: كفاية بقى مهاترات بقى، كفاية بقى. أنا مش سايب قضايا في المكتب بملايين عشان أجي أحللكم مشكلتكم التافهة دي، وفي الآخر مش عايزين تسمعوني. ده ايه القرف ده؟ ركزوا معايا. أنا بقى جمعتلكوا لستة بأسامي الورثة. ده شكري عبد الدايم، مدرب كوره في مركز شباب شبرمنت، او تقدروا تقولوا مدلك.
21: معلش هو شكري ازاي؟ لان هو انا متهيألي الصوره دي بتاعت جوارديولا اللي هو المدرب بتاع بره.
27: عارف يا سيدي، بس انا بقرب لك بس الصوره. هجيب لك صوره شكري منين اصلا؟ يا انت عايز تقاطعني وخلاص؟
21: انا اسف، انت ما تنساش بس انك محامي بتاعي، ما ينفعش تكلم معايا.
27: ما تقاطعنيش برضه. وبعدين جوارديولا اصلا شكل امه من شبرمنت.
21: ماشي بالراحه.
27: ننتقل للفرع الثاني. ولاد عمهم، ولاد عز.
21: دول ولاد رزق.
27: مين بطل الفيلم؟
21: احمد عز.
27: يبقى ولاد ايه؟
21: ولاد عز.
27: ايه
21: ابو تقل دمك.
27: ثانيه عبد الدايم، ثانيه عبد الدايم دي ما بتخلفش وفاقده الاهليه، قاعده طول حياتها في مستشفى المجانين، وايه مش هتورث، وعشان كده انسوها خالص.
21: يعني ايه مش هم الكتاب عليه من الاول؟
1: مش مشكله، المهم ان هي اتمسحت اتشالت من علينا.
21: ما هو عمال بيزعق لنا من الصبح.
1: بدل المحامي اللي انت جايبه وانا اللي جايباه.
21: ما انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها.
27: كفايه بقى. الفرع الثالث وده اهم واحد، ماكسيموس، هو طبعا متصور بظهره مش عشان مكسوف منكم ولا حاجه، بس عشان دي صوره تقريبيه، عشان انا ما عنديش صوره ماكسيموس كده. تمام.
21: مين ماكسيموس
27: ده؟ ابن عمهم وبقاله 21 سنه عايش بره مصر. انا ما اعرفش عنه اي معلومات، لكن هجيب امه لو في بطن الحوت هجيبه، ولحد ما اجيبه جمعت لكم لسته بقى عناوين واسماء الورثه. دي بتاعت
1: اي واحده فيهم اكيد اي حاجه مكتوبه
27: فيها. هي دي، ثواني كده، هي دي.
21: ايوه خلاص بقى،
27: خلي بالكم لازم يمضي قدام عينيكم.
21: انا كده خلصت ان شاء الله. اول ما يخلص موضوعنا ده هرفضه باذن الله. يا ساتر على الملل، يا ساتر على الملل. كنسل نفس الحركة اللي بتستفزني.
1: ايه كمية الزن دي؟ ما انت عارف ان انا نازلة في ايه؟
21: وانت ايه كمية عدم الرد دي؟ ما تردي عادي، ايه المشكلة؟ لازم تكنسلي؟ مش عارفة ان الحركة دي بتستفزني؟
1: وانا ايه اللي يفرق معايا بقى ان شاء الله اللي بيستفزك ولا لا؟ انت فاكر نفسك جوزي ولا ايه؟
21: وانا يعني لما كنت جوزك كنت عملت اعتبار لاي حاجة؟ ما انت برضو كنت بتكنسلي وبتستفزيني.
1: خلاص بقى يا محمود خلصنا، الطريق لسه طويل، خليك في حالك. وبعدين ايه العربية الحمراء دي؟
21: بقول لك يا جميلة الطريق لسه طويل، ما توجعليش دماغي. وعشان ايه العربية الحمراء دي؟
1: لا لا اوطي البتاع ده من فضلك.
21: معلش انا عايز اسمع شويه مزيكا في العربيه بتاعتي الجديده.
1: حرام عليك، انا ما نمتش من امبارح عشان ابنك كان سخن وانت طبعا ولا دريان.
21: بس بقى هو اي تحكمات وخلاص؟ عايزه تتحكمي في حياتي حتى لو في عربيتي؟
1: انا نفسي مره تحس لوحدك، لوحدك يعني تحس لوحدك ان في ناس تانية تعبانه غيرك في الكوكب.
21: خلاص نامي،
1: تحس لوحدك.
21: نامي نامي،
1: مش ممكن.
21: خلاص مش عايزين هلك.
1: ده ايه ده؟ هلك
21: كفايه هلك اللي ما وصلناش لحاجه.
1: صح صح.
21: الو
2: ترى ايه يا وسر كده؟ ما تسالش عليا.
21: يخرب بيت ام
1: مين القذره دي بقى ان شاء الله؟
21: دي انت مالك؟
1: انا مالي؟
21: اه انت مالك؟ هو اي تحكمات؟ هو اي تحكمات وخلاص؟ هتفضلي تتحكمي فيا لحد ما اموت؟
1: شكلك يبقى ايه بقى قدام الولاد؟

0: البهايم فلوس الجمعيه بتاعتي.
1: انت عاوزه تنفخوا تبقي في عود؟ عود هو ده عود؟ امال الكونتر باص شكله ايه؟
0: وانت عرفت الكونتر باص؟ الله يرحمه ما كنت بتطبلي بصينيه.
1: انا يا شكري
0: يا روح امي
2: كده. دي ست حضرتك ما تشتمش.
0: اصل الستات دي كائن لو ما خدش باوسخ جزمه يتفرع.
1: واقف بالقطايه وطالق شعر صدرك علينا ليه يا شكري؟
0: معلش يا فندم مهزاه.
1: ده يا شكري
3: يا استاذ شكري عبد الدايم.
0: ايوه انا شكري. في حاجه ليك جايه معاك عايز تتخانق؟ طب ما انا ممكن. انت وقفت تكتر عليا يعني؟ تكتر عليا؟
3: انا قلت حاجه
0: والله. وانت جايب ايه يعني عشان ايه؟
3: وانا رحت اتكلم وانا ارد عليك.
2: ابقى حضرتك ده مستر كمال ده بجد حقيقي كان انسان جميل جدا والله.
0: مستر اه انت مصريه؟
2: ايوه حضرتك مصريه.
4: يا اخي تامر حسني
0: ما بتتكلم عربي مكسر ليه؟ خش جوه يا ورا. خش جوه
3: عم. انت يا عم شكري عمك استاذ كمال مات.
0: عم كمال مات. عم كمال مات الله يرحمه. ده كان راجل طيب. أيوة. لو جايين في فلوس الدفن انا معيش. حطوه في الرمله ان شاء الله تعملوه مندي. عم جمال مات يا بومه. عم احفظ الله ذكر.
1: طب احذفها التليمه
4: يا شكري.
1: احذفها التليمه
4: يا شكري.
0: يا ابو بسيوني في بنجر. بنجر عاوزه بنجر المكان كله.
3: بقول لك عايز بنجر المكان كله.
1: يعني ايه
3: بنجر؟
1: بقول لك قطعت يا جماعه.
3: بس
1: دي صفيه يا بومه.
3: انت عم شكري. انت يا استاذ شكري انا جالك في مصلحه حلوه فيها قرشين حلوين.
0: خمسين مليون جنيه انتوا بتهزروا؟ ده انا ما رضيتش اخلف عشان سمعت ان الضنا غالي. انت عارف انا واكل امبارح منين؟
3: منين؟
0: من الزباله. اتخانقت مع كلب بلدي على ربع رغيف حواوشي مش بلدي وانا اللي كسبت. انت عارف اخر حاجه انا صرفتها ايه؟
3: ايه؟
0: صرفت نظر. 50 مليون جنيه ازاي؟
1: تاتاتان اطلع معايا هيطلع في ايدي.
0: طب ما تمسكوا الفانيلا زي ما هي ماسكه.
1: ليه وانا قلو ده؟ عشان تعرف ان انا حنان عليك يا شكشك. 50 مليون يا شكري ومخبي علينا.
0: اخبي ازاي 50 مليون؟ اكيد كانوا هيبانوا في البنطلون. مش بقول لك ده كائن غبي لو ما خدش بالجزمه يركبك.
1: شكري عايز تجيب لنا الثالثة يا شكري.
0: ايه يا بهاري؟
1: اوعى بصدع يا شكري. انت عايز تجوز الثالثة يا شكري؟ انا عايز. انت منمر على حسنات.
0: دفعنا اخوك.
1: اوعى يا عم. اوعى يا عم. تعال نقسم الفلوس ولا هشيلها من عليك. لا يا ابني بقى. لا لا لا شكري خدي.
0: اديني سطحت. مش بقولك دول انتن كائن موجود على وجه الارض.
2: هو حضرتك لسه تعرف معايا على اني راجل؟ لا انا مش فاهمه. ما انا الكائن ده الصبح عمال يقول كده.
3: انا عايز اقول لك على حاجه. اديك شايف اللي حصل لك. الفلوس دي ملعونه صدقني.
0: مش عاوز حلقه الطلاق الثلاثه. ما عاوزه. انا عمري ما انتهزت فرص ولا انتهكت معايير. يعني انا لا انسان انتهازي ولا انتهاكي. انا هاخد شيك بمئة الف.
2: مئة الف ايه يا استاذ انتهاكي انت؟
0: هي اللي بتعمل كده.
3: معلش
0: ليه ليه واخده الكوفرته بتاعتي؟
3: انا
0: معلش.
3: انا موافق
0: بس عندي شرط كمان.
1: ايه؟
3: نعم.
0: وبقك.
3: نعم.
0: تقنع مراتاتي اتجوز حسن اتجرد.
1: تعال يا حوده. وبعدين الست المدملكه دي كانت قاعده فوقي كتير قوي.
3: بس الحمد لله طلعنا بالتنازل. انا ما كنتش متخيل ابدا ان النسوان دي توافق على جواز الثالثه.
1: ايوه ماشي. ما هم عارفين 100,000 جنيه.
3: انا هموت من الجوع.
1: وانا كمان بطني بتتقطع وضهري كمان.
3: خلاص نعدي على ابويا وامي. المزرعه في طريقنا اصلا وانا بقالي كتير ما شفتهمش.
1: انت قاعد كده ليه؟
3: في واحده منهم انت ما شفتهاش عملت فيا ايه؟
1: ده دي عضه.
3: لا مش عضه. السلام عليكم.

0: ألف مرحب يا ألف مرحب. ده إيه النور الحلو ده يا ناس؟ أخيرا رجعتوا لبعض بقى.
1: لا ماما أنت فاهمة غلط.
0: وحشتيني
2: حبيبتي.
0: وحشتيني يا بنوت. أنا قلبي كان حاسس والله العظيم إنك هترجع لبعض.
1: ماما طب إديني فرصة بس أنا أقول لك الحكاية كلها. ماما الموضوع مش كده.
0: أنتوا ما تستغنوش عن بعض.
2: أيوه إحنا ما رجعناش لبعض.

0: ما تعرفيش لبعض يعني ايه؟ امال هو جايبك وجاي على هنا ليه؟ وهي انتوا كنتوا بتعرجوا وانتوا جايين؟ ضربتوا بعض؟
1: لا ضربنا ماما. هبقى افهمك الموضوع.
2: انت فين يا هاني؟ صينيه البطاطس خرجت من الفرن وبتسال عليك. اهلا.
3: استر يا رب. انتوا رجعتوا لبعض ولا ايه؟
1: لا.
3: طب يبقى الحمد لله. شفت اللي اتبقى لي من الدنيا؟ مراتي حبيبتي وصينيه البطاطس.
1: ابتدينا التقطيم. ها وحشتني.
3: وحياه امك. ما انا لو وحشتك كنت سالت.
1: انا في حوارات ملهاش اخر، لو عرفتها هتعذرني.
3: وانت يا هاني ساعه ما اتطلقتي ما شفتكيش، ايه مبسوطه في الطلاق؟
4: انت عارف ان انا بحبك وبموت فيك والله، بس مشاكل العيال بقى انت عارف.
3: انا عارف. مشاكل العيال ما نعيش فيها اهو. طب ناكل مع بعض لقمه طيبه كده وتحكي لي الحوارات اللي انت فيها.
0: يلا يلا يلا
3: يلا. انت ايه مش قادر؟ طب الصينيه دي واشيلك. تعال. انا هو فضى واتكل. لا اله الا الله. صحيح همي بكي وهمي يضحك، بس هو انتوا للدرجه دي مش واثقين في بعض ليه كده؟
1: هو اللي حصل بقى. وكفايه تقطيم فيا ابوس ايدك. وليه بقى كده؟ دي تسالها للهانم، لان هي السبب في كل حاجه حصلت.
5: هي الهانم هي اللي دايما سبب في كل حاجه حصلت. هو مين اللي وصلنا لكده اصلا؟
1: ايه اللي وصلنا لكده اصلا؟
5: مين اللي وصلنا لكده؟
0: خلاص اهدوا بالله. الله مش كده. بقى ان شاء الله ربنا هييسرها. طول ما انتوا مع بعض انتوا ما جبتوش الولاد معاكوا ليه؟ الولاد وحشون.
5: معلش يا طنط والله هي جت كده. وبعدين الحمد لله انا لقيت حاجه بتاعتي عندك البسها عشان اعرف استحمى. ما كانش ينفع خالص تشوفوني بالمنظر اللي كنت فيه ده.
3: وعلى كده فاضل لكم كام وريث؟
1: فاضل لنا اولاد عزيزين مش عارفين كام واحد، وفاضل لنا ماكسيموس وده عايش بره مصر.
3: ده هتسافروا له بره؟
1: ما اعرفش بس
3: كويس.
1: هو ايه اللي كويس؟
3: اصل ساعات التجارب والازمات اللي بتعدي بينا تعرفنا حاجات عن نفسنا وعن اللي حوالينا احنا ما كناش واخدين بالنا منها. ولا ايه يا نقنوقة؟
0: حبيبي يا يايا.
1: نقنوقة مين؟ هي مش كان اسمها كوثر باين؟
3: مراتي انا حر وده اللي عايزاه. انا عايز
1: ماشي. انا شايف ان احنا نتكل على الله عشان شكلها هيبقى حلو.
5: انا شايفه كده برضه.
1: ماشي نسيبك احنا ونستأذن.
3: هو انتوا لسه هنا؟ ده انا كنت ناوي خلاص هضحك لها التفاحه.
1: لا ضحك. لا لا هنقعد
0: احنا. اعملي حسابك وانتوا مسافرين هتجيبي الولاد يقعدوا معايا.
5: والله يا طنط انا ما كنتش عايزه اتقل على حضرتك. بس
0: يا حبيبتي اتقلي ايه؟ عايز الولد ولد الولد. وانت محمود ولادي
5: حبيبتي. ميرسي على النهارده. خدي بالك من نفسك.
3: تفتكر يا محمود الست دي واقفه جنبك لغايه دلوقتي ليه؟
1: يمكن علشان تاخد نصيبها. اكيد
3: نصيبها. بس
1: ما اعرفش بقى.
3: اما صحيح تغف. يلا تصبح على خير.
1: وانت معايا.
0: خلي بالك من نفسك. امشي على محلك.
1: حاضر.
3: يلا حبيبتي التفاح زمانه برد.

0: الدروس فوق.
1: واحنا اتحشرنا في الزقه دي ازاي؟
2: اختي العروسه هتتزق فل، عريسك قمر وزي الفل.
3: ايوه بس حضرتك انا مش العروسه،
2: انت قمر برضه.

0: الكوتش ده الاصل اللي بهتمه منه صح؟ وانت اللي هتطبلها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتمه منه وانا الطبال اللي بعتمه منه مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.
2: لا ثانيه انت بتتكلم كده ليه وبتغني؟
1: قلت دلوقتي عشان انا مش فاهم اصلا ايه اللغه اللي انا بتكلم بيها دي. ايه دي دلوقتي؟
2: انزل. المفروض اسالك السؤال ده مش ليه بقى؟
3: تعالى يا اخويا ما تشكلش في وشي، ما تشكلش في وشي، ما تشكلوش في وشي.
0: تعالى يا اخويا. بقول لك يا اخويا امشف لي على دول عشان اعرف دول تبع مين، ايدهم على مين.
1: ما اعرفش هو ايه. ما يصحش اللي بتقوله ده. وكشفه ومش كشفه عيب.
0: عامل مع اخويا. خش يا منسى.
1: ايه يا اخويا عيب.
3: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك. اهلا وسهلا.
3: معلش بس اعرف انتوا تبع مين في اخواتي؟ تبع محمد؟
2: لا.
3: تبع منير؟ طب تبع مراد؟
2: اربعه يا
3: خمسه. طب ماجد؟
2: اربعه.
3: اتيتيودكم مدحت؟
1: لا
2: خمسه سته.
1: استنى استنى استنى عشان احنا هو انتوا ست اخوات؟
3: عرفت منين ان احنا ست اخوات؟ انتوا حكومه؟
1: احنا في كارثه يا جميله.
2: لا احنا في روح.
1: احنا في كارثه. اسمعي مني.
4: جيت
2: العريس. ايوه بس
4: ده انا اول مره افرح في الفرح. انت مين؟
1: ايه
4: انت مين عشان افرح بقى؟
1: انا هقول لكم الحكايه من الاخر. يعني احنا جايين لكم في موضوع مهم جدا يخص عمكم مستر كمال الله يرحمه. خليكي واقفه هنا وما تروحيش جنبه في حته.
2: على فكره هو اللي بيبص ما تضربوش.
1: خلاص اسكتي.
4: كملي كمال.
1: انا اللي كنت بكملك. احنا
3: يا جماعه ما ينفعش يا جماعه كده مش هينفع.
5: يلا يا اخوانا يلا يا اخوانا سيبونا لوحدنا شويه جوه شويه يا ربيع. يلا يا دودو ورقصوا قدام.
4: 50 مليون جنيه. حد بقى عنده 50 مليون جنيه ويموت؟ اخواتي احنا وجب نزعل على الراجل ده. 50 مليون جنيه حبيب أهم.
6: أنا سمعت إنه قبل ما يموت بنا جامع.
7: يا ريتني ما قلت لك لا أنت عمي ولا أعرفك.
6: يا ريتني ما شتمته بالأب والأم.
8: يا ريتني ما سرقته.
4: يا ريتني ما مديت إيدي عليه.
1: يا ريتني ما حولت له الفلوس.
5: بقول لك يا إخواتي الخمسين مليون دول يكفونا ويفيدوا. اللي يفيد ده بقى يخصني.
1: يخصك في إيه؟
5: يخصني يا منسي. ما أنا طول عمري بسلفكم واحد واحد. أنا الأوان اللي أنتوا تدوري حقي.
6: حقي يا أبو حق؟ ده أنت فينك هنا صاحب؟
7: إحنا نتخانق في نصيبنا بس في الخمسين مليون.
1: نصيبكم في خمسين مليون إيه؟ نصيبكم إيه يا ضلال أنت؟
4: في سؤال بيسأل نفسه.
1: ومين اللي هيجاوب؟
4: أنا. هما خمسين مليون جنيه دول فيهم كم مليون جنيه؟
6: بصراحة معرفش.
4: الورث ده بتاع عمنا واللي عند عمنا يخصنا لانه يبقى عندنا. صح ولا لا؟
6: كلام
4: بس. من الاخر كده الفلوس دي فلوسنا احنا. انتوا بقى تطلعوا منها خالص وسيبين انا بقى مع العصابه دي عشان اعرف اتخانق معاهم.
1: عصابه؟
5: عصابه مين؟ ده انا اهدافك من هنا.
4: بتعلق على يا مدحت. بقول لك يا مدحت انا شوحيالك يا مدحت. انا العريس
6: وانا اللي كنت بحبها.
4: صدق بقى انا اتجوزتها عشان اضايقك.
6: واحده قاعد معاها.

0: يتشدحوا تحت التراب، كلهم يتشدحوا تحت التراب، ما ينفعش ومحد سمع. افتح يا ابني، اقفل عليا، طفي النور، وعلى اقرب مستشفى. يلا، ارتجاج في المخ او التهاب في الاعصاب. اقفل، اطلع بيه.
1: ده بيقولك ولاد عزكم عمر.
2: الحمد لله.
1: استغفر الله.
2: استغفر الله. استغفر الله عزيز.
3: هاي عظيم كده بقى، يبقى حسن ولاد عز وولاد ولاد عز وورثت عز قالت لبنات مستر كمال والشكر عبد الدايم، وقالت هنا مش بمعنى
4: هي يعني فهمين. كلمت فاهمين خلص
3: يا ولاد المحظوظة. يا ولاد المحظوظة.
4: ايه اللي حصل؟
3: تعرفين كده انتوا قطعتوا 60 قول 72.5% عشان اكون دقيق من الطريق كده، مش ناقص لكم بس غير ماكسيموس.
1: ايوه. طب وماكسيموس ده نوصله ازاي؟
3: حاضر يا مدام. اسمه الحقيقي نصر منصور عبد الدايم. نصر ايه؟
1: نصر محروس.
3: محروس ايه؟ نصر منصور.
4: بطلوا بقى. لا ليه؟ انا اللي قلت الاسم غلط، انا اسف.
3: حاضر. الواد ده زي ما فهمتكم طول عمره مسافر بره مصر، عسل، قعد فتره كبيره قوي في ايطاليا. وبعد كده راح لجورجيا واستقر في جورجيا، وقعد وبنى حياته في جورجيا، وخصوصا عاصمتها ابليسي.
4: ابليسي؟ تبليسي.
3: تبليسي من ابليسي. فرقت معاك؟
4: انا اسف.
3: من مواليد جورجيا البلد انت؟
4: انا اسف. خلصني
3: بس.
4: اخلص. مش بس، ما هي سألتك سؤال، ممكن نوصل لماكسيموس ده ازاي؟ ممكن ترد على سؤالها بمنتهى الوضوح وباختصار شديد؟
3: حاضر. انا مصادر الخاصه قالت لي، وقالت لي هنا مش
4: يعني معها. حد قال لك معلومه؟
3: ايوه. برافو.
4: آه.
3: عليك. قالت لي ان هو عنده كافيه او مطعم كبير قوي هناك، والواد ايه فارس شيشه بره ومظبط اموره مع الحي والدنيا ماشيه معاه.
4: ايه ايه ايه؟ احنا مالنا بمشروعه؟ احنا عايزين نحل مشكلتنا. خلصني.
3: المهم انا وصلت لكم العنوان. ها، هتعملوا ايه يا حلوين؟
4: هنسافر.
1: لا ولا حاجه دلوقتي، هنسافر.

0: معلش يعني بوز اللي انت عاملاه ده ايه نظامه بقى معانا؟
1: وانا هبوز لك ليه ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك جوزي؟
0: ايوه صح، ده البوز ده للمتجوزين بس. معلش انا اسف نسيت.
1: لا مش للمتجوزين بس عماله بفتكر كام مره قلت لك اني هموت واسافر انا والولاد، وانت طول الوقت تقول اصلا انا مش فاضي، اصلا انا مشغول.
0: ايوه انا اصلا فعلا كنت مشغول عشان كان عندي شغل عادي.
1: ودلوقتي فضيت ما بقتش مشغول ولا عشان عندك مصلحه؟
0: لا اله الا الله، لا اله الا الله،
1: محمد رسول الله.
0: اهدي اهدي بقى، وكفايه تقطيم. لا اهدي انت وكفايه تقطيم، وبصي بقى على الشجر الحلو اللي بره ده.
1: ما انت عندك شجر حلو برضه.
0: بص عليه. ما
1: طب بص انت كمان.
0: بس لا لا لا، ما انت احنا رحله والدنيا مش ناقصه.
2: يسلم اوكي. الو
3: الو. ايوه محمود، وصلتوا؟
2: وصلنا يا سيدي. بقول لك ايه، انت مش بتقول ان انت مسيطر في جورجيا والجو ده؟ دلعني. سلام.

0: يا ابني المكان شكله غريب جدا، انت بتشتغلني ولا ايه؟
1: بقولك اللي دلني على المكان ده واحد كان موكل عندي، دكتوراه في العقد.
2: عايزك تنصف هيدلعوك اخر دلع.
0: ايوه عشان انت عارف انا محروم ازاي. بقولك ايه، اقفل عشان في ماسوره نسوان هنا.

0: براتي تو كاشي.
1: وات
0: كاشي برو كاش بوني ماني
1: ماني
0: يا
1: اقول لي ماني براتي. اوكي يلا محفظة في الموبايل بتاعي. انت بتضحك على ايه؟ موبايل محفظة.
2: We have to go. Have fun.
1: Thank you.
0: طب بوتا اي حاجة كاش بو كاش
1: بو بس مر على امي
0: هجيب لك الفلوس
1: ولا لا محفظة على موبايلي. استنى اوكي
0: واطل
1: امسك بقى وروع على الدنيا هنا.
0: مور ماني مور مور مور
1: اي دونت هاف مور
0: واتس وات
1: مور فوت صفط لي
0: صفط لي ماشي ماشي مفيش مشكله يعني المحفظه وال
1: مش فاهم يعني لا موبايل ولا محفظه ولا صفط.
0: دول انت كفيف كبقى التصرف تاني خالص.
1: اعلم من اين جاءك ولكني اتيت. يعني سيبنا كل دول وترمينا في تاكسي تاكسي تاكسي تاكسي تاكسو تاكسي, تاكسي.

0: انت كنت فين؟ مالك عامل كده ليه؟ قول هوف كده تاني. انت شارب.
1: انا كنت في زيارة متحف اثري وشربت واحده بيرة بس.
0: في ايه؟ في متحف اثري؟
1: متحف اثري حلو قوي.
0: حلو قوي.
1: حاسبي تاكسي.
0: وانت ما تحاسبوش ليه؟
1: الكارت مش معايا يا معلم.
0: لا لا تعالى بقى هوديك اوضتك. مش حاجه اسمها كده، ما تستهبلش، امشي عدل، ما تخنقنيش كده. لا محمود انا بدور عليك. بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟
1: عايزة
0: دي خيبه تقيله.
1: انت
0: عايزه المفتاح.
1: المفتاح
0: فين؟ المفتاح اوضتك اهي. فين المفتاح؟
1: انا مش لاقي ايدي.
0: مش لاقي. مش عارفه اقول لك. اهو اهو. بس بس اسكت. مرمطتنا في جورجيا ومرمطتنا في كل حته في البيت. بس بقى كفايه. كفايه. جاي تبص دلوقتي وانا ادخل. الشبشب وقع.
1: سؤال قبل ما ادخل، تعرفي صفوت؟
0: صفوت مين؟
1: نعم.
0: نام على السرير. مفتاح

0: الخير.
1: صباح الهبل، صباح الهطل، صباح المراهقة المتأخرة، وأقولك على حاجة، صباح عدم إحساس بالمسؤولية.
0: صباح النكد، أنا مصدع، مش ناقص تقطيم على الصبح.
1: طب طبعا لازم تبقى مصدع، أمال عايز تبقى إيه؟ صحي فوق لا شمعة منورة؟
0: بس إحنا متأخرين، يلا بينا.
1: لا والله، ودلوقتي عرفت إن إحنا متأخرين؟ بذمتك مش مكسوف على نفسك؟
0: مكسوف، مفيش حاجة اسمها مكسوف على نفسك، يا مكسوف من نفسك يا مكسوف على دمك، مفيش.
1: لا على فكرة مش فارقة على مين، مش مكسوف.
0: مكسوف من إيه؟ يلا.
1: مكسوف إن أنت عندك عيال.
0: مش معايا كده، مش معايا كده، عيال إيه؟ عيال ايه واحنا في جورجيا دلوقتي؟
1: يا سلام، يعني انت عندك حياه في مصر وفي جورجيا انت سنجل؟
0: بس الصبح على الصبح بقى، انا ما بحبش بقى الحركه دي.
1: لا
0: ماشي،
1: ما تشدش.

0: تقريبا. الو
1: الو
0: بليز وي وانت تو ميت مستر ماكسوس.
1: هي از نوت هير.
0: از نوت هير.
1: هير يس.
0: هي از هير.
1: يس.
0: يلا
2: طب ما انا بركب
0: المدرب. اه بص ادرس.

0: العربية بقى علشان أنا نسيت المحفظة.
1: طبعا لازم تنسى المحفظة بعد اللي
0: عملته. طبعا لازم أنسى المحفظة.
2: خلاص ده
0: خلاص يا ماما. ألو بليز وي آر هير تو ميت مستر ماسكوس.
3: Ако и да се сбатор, Максимов ще ще кой дръсус. А ти сколко какво теки?
4: مش مصدق اخيرا لقينا حد مش هياخد مننا جيم الفلوس بدل الجرابيع اللي شفناهم دول.
1: ده مش بعيد واحنا ماشيين نصعب عليه وهو اللي يدينا فلوس.
4: هو اللي يدينا فلوس؟
1: شوف ما شاء الله مع فلوس كتير قوي.
4: ما القصر اللي احنا شفناه ورا ده كان ايه؟ المكتب بتاعه مثلا.
5: ثانك يو.

0: يا نهار أزرق. لا حاسس أنا زي ما أكون شفت المكان ده قبل كده.
1: شفت المكان ده وإحنا شفنا حاجة كده قبل كده؟
0: لا هو مكان كاتمة بس شوية.
1: كاتمة إيه يا محمود؟ المكان مفتوح.
0: معرفش جبال وخضرة كده.
1: أيوة خضرة دي حاجة حلوة. بيقول لك
0: إيه؟ أنت ما بتتكلمش خالص.
2: Oh, how are you, my friend?
1: إيه how are you, my friend دي بقى؟ تتعرفها؟
0: هي مين؟
1: إيه اللي هي مين دي؟ لسه البنت معدية بتقولك how are you, my friend؟ مين دي؟
0: معرفش إيه، لا مش شبه 40 ولا لا.
1: 40 إيه؟
0: لسه عاصين جورجيا.
1: لا أنت كنت امبارح سهران يا حبيبي.
0: بس إحنا لسه عاصين جورجيا، مفيش حاجة اسمها بطلي تخاريف. مساء الخير.
3: معقول مصريين؟ عرفتوا ازاي توصلوا هنا؟ واو سحر الشرق، الجمال المصري.
0: هو حضرتك مستر
3: ماكسيموس؟ حقيقي زي الأمر.
0: حضرتك مستر ماكسيموس؟ حضرتك مستر ماكسيموس؟ حضرتك مستر ماكسيموس؟
3: ايوه انا ماكسيموس زفت، بس اسمي في البطاقة نصر عبدايه. من شبرا يا حلتها. عارف الدوران؟
0: عمارة الأبطال، أول شقة على اليمين، روح هناك وقول أنا عايز الجامد. أنا
1: شارع الحلوين.
0: شارع الحلوين، أنا عايز الجامد بقى حضرتك.
3: وحشتني خفة دم المصريين.
0: شكرا. إحنا كنا جايين لحضرتك بخصوص موضوع. حضرتك معايا؟ حضرتك معايا؟ حضرتك معايا؟
1: أبكسف.
0: أنا بحكي حاجة، يعني إحنا جايين في موضوع مهم يخص عم حضرتك مستر كمال.
3: أنكل كمال؟ ده أنتوا جايين من طرف الحبايب. انت المغفل اللي اتقلبت امبارح في البر لما كنت مع البنات.
1: انت المغفل اللي اتقلبت امبارح في البر لما كنت مع البنات.
3: سوري، واضح ان انتوا متجوزين وانا عملت لكم مشكله.
0: توليت؟
1: لا مش توليت على فكره. لا حضرتك انا مش متجوزاه ولا حاجه، ده الاكس بتاعي طليقي.
3: دي اخبار حلوه قوي
1: قوي.
3: امشي انت. هحكي لك اللي حصل له.
1: من فضلك احكي
3: لي. كان في البار عايز يعلق بنات، قلبوه خدوا فلوسه وكان هيملطوه، ده اللي حصل. عموما انا ما يردنيش واحد من بلدي يتعلم عليه وتلزق على قفاه. حاجتك اهي.
0: شكرا.
1: محفظه
0: دفاعي. انا بس ثانيه واحده. بس انا عايز اقول لك حاجه افهمك موضوع صغير. يعني انا ما اتلزقتش على قفاه ولا حاجه.
3: وما اتلزقت على ايه؟
0: لا مش فاكر بصراحه.
3: احكي لي حكايتك. غريبة قوي القصة اللي انت حكيتيها لي. جميلة، منورة المملكة بتاعتي.
1: شكرا.
0: شكرا.
3: عارفة يا جميلة، انا حفرت في الصخرة عشان اعرف اجيب المكان ده. اول ما جيت اشتغلت في مطاعم، غسلت صحون.
1: واو.
3: مسحت حمامات. اريلت.
0: ريلت؟
3: طبعا انت فاهماني.
0: ريلت؟
3: اريلت يا حيوان.
0: اريلت؟ ده ريلت كان اشرف. بس عامة هو واضح يعني.
3: ايه اللي واضح؟
0: الاريلة.
3: انا اريلت بشرف.
1: ايوه.
3: ومبدئي شوق ولا تدوق. البنات اللي شغالين معايا بيصطادوا المغفلين اللي زي حالاتك. ياخدوا فلوسهم ويدوها لي. انا رايي ان انا كده بمنحهم عن طريق الضياع. عن الدعارة. انا شايف ان انا استحق جايزة.
0: طبعا. استحق جايزة يعني القلل الذهبي.
3: بس يا متخلف.
0: بس بسم الله ما شاء الله بصراحه يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله اكبر. مش بحس.
3: انا مبدئي ذا باور اوف ناو. مش شاغل نفسي من امبارح لانه كله وجع. ما بفكرش
0: اعتقد
3: وما بفكرش في بكره. لان نهايه اللعبه اللي احنا بنلعبها دي نهايتها معروفة للجميع.
1: لا بقى صراحة ماسكة نفسي والله العظيم من أول طريق لآخره. أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة واحدة بس. القصة اللي حضرتك حكيتها دي أنا بالنسبة لي دي قصة كفاح، يعني لازم تتعمل مسلسل. والله العظيم إزاي ما عملتهاش لحد دلوقتي؟
3: أنا بفكر في الموضوع ده
1: بجد.
0: أنا ماسك نفسي الصبح برضو في حاجة عايز أقولها لك. يعني أنا شايف إن أنتوا تكتبوا ورقتين.
3: أنا شايف إن أنت تروح. جميلة
1: أفندي
3: أنا عايز أفرجك على أغلى حاجة عندي.
1: ماشي.
3: تسمحي؟
1: أوكي.
0: اتفرجنا احنا الاثنين يعني.
3: نو بروبلم. كل هنا. ده بقى العالم بتاعي والبزنس.
1: معلش انا عندي سؤال، يعني هو انت بتشرب كل الازايز دي لوحدك؟
3: لا طبعا ما بشربوش لوحدي، انا ببيع وبتاجر. انا عندي مصنع هنديك من اكبر المصانع في جورجيا.
1: ايوه تحفه.
0: وحضرتك ماكسيموس؟
3: تعالى اوريك.
0: اه
1: ماشي.
3: دي بقى مرحله التخمير السحر.
0: يا ماكسيموس بي هتساعدنا ولا ايه الحكايه بالظبط؟
3: عشان خاطرك انت بس يا جميله، انا هبعت للرجاله عندي في مصر يتقصوا على الكلام اللي انت قلته لي. لو طلع صح انا استحاله اقف عقب في طريقه، بس لو طلعتوا بتحوروا عليا ورحمه امي لخمركوا هنا. بالمناسبه جميله، هتبقى احلى ازازه نبيت شربتها في حياتي.
1: والله بكسف.
0: احنا الاثنين يعني برضه
1: اسمك جميله.
0: احنا الاثنين هنتخمر مع بعض.
3: انا هبعتكم في امن مكان انا بثق فيه، عند نيلا
0: دي المدام،
3: دي السلحفه بتاعتي.
0: السلحفه
3: الوحيده اللي انا بثق فيها.
1: اقول لحضرتك حاجه بجد، زنقها من بدري والله. حضرتك طيب جدا.
3: ثانك يو.
0: هتجيب الجزمه بعد
3: كده. اعتبروا نفسكم ضيوف عندي.
1: شكرا.
3: او مخطوفين.
0: مخطوفين؟
3: اه
0: اه
3: اه.
0: لا لا لا لا لا لا لا، بقول لك ايه يا ماكسيموس بيه، احنا بالصلاه على النبي حلوين قوي قوي مع بعض، لكن ساعه الغلط نطرطش غلط.
3: نعم
0: يعني لحمنا جمل مكندس ما يتاكلش، ونتاكلنا عظمنا ركب ما ننقرشش، وننقرشنا نصخ في الصور وما ننبلعش.
3: دونت وري بيبي هتتدلع.
0: ايوه
1: ايوه. بعد كل ده بتقوله ايوه؟
0: ما تصغرنيش اكتر من كده.
3: تكزم تونيلا.
0: اوكي بوس. يلا جميل.
3: باي جميل.
1: باي باي. شكرين قوي. شكرا. بس اسكت انت بقى اللي كسفتنا.
0: مش معقول.
1: على فكره انا ممكن ابهدلك هنا.
0: مخطوفين احنا، مخطوفين. انت بتتكلمي في ايه؟

0: You stay here. Mr. Maximus will come after 24 hours.
1: Here where?
0: في الكوخ ده معلم.
2: معلم انت مصري؟
0: اخوك عيسى السرسوق من شبرا.
2: عيسى اسم غريب قوي.
3: والله عيسى هو اللي اسمه غريب والسرسوب عدى عادي.
0: مفتاح الكوخ 24 ساعة نبقى عندك.
2: ماشي يا ابن عمي. عيسى
3: انت مستغرب على عيسى اسمه عيسى سرسوب. انت
2: رايق
3: عادي سرسوب عادي.
2: سلام اخويا.
0: سلام
2: شكرين قوي عمنا.

0: ايه البيت الغريب ده؟
1: انا حاسه ان انا في بيت الرعب.
0: وفين بقى نيلا اللي عمال بيقول عليها دي؟ ملبسها في يونكا.
2: طيب
0: اهم حاجه بقى دلوقتي النوم. انت هتنامي على الكنبه هنا وانا هخش انام جوه على السرير.
1: لا انا اسفه، هو المفروض الراجل ينام على الكنبه والست تنام على السرير.
0: مش انت بتتكلمي على المساواه؟ يبقى انت تنامي على الكنبه وانا انام على السرير.
1: تصبح على خير
0: وانت من اهله.

0: صباح الخير.
1: صباح النور. بحاول اوصل للولاد، مش عارفه مفيش نتورك خالص.
0: ها جعان، احنا ما كناش اي حاجه من امبارح.
1: تعال ندور على حاجه ناكلها.
0: ايوه جميلة، في حد بيقول محمود؟ جميلة
1: خلي بالك هتعور نفسك.
0: انت ليه بتعامليني كأني عيل صغير؟ انا راجل كبير على فكرة.
1: اه والله، والراجل الكبير بيعمل اللي عملته اول امبارح.
0: مش هنخلص من الموضوع ده صح؟ انا مش عارف افتح البتاع، شوف اي حاجة عندك.
1: لقيت كوكيز.
0: كوكيز ايه؟ ما يمكن تبقى بايظة، احنا مش عارفين دي من امتى هنا.
1: ولا بايظه ولا حاجه، هيجرالنا ايه يعني؟ تحفه.
0: تمام،
1: حلوه قوي.
0: هم

0: هو البتاع اللي احنا ضربناه ده في حاجة مضروب؟
1: مفيش حاجة، مفيش حاجة ان شاء الله.
0: كوكيز؟
1: لا ايه؟ مضروب ان فيها مضروب؟ لا طبعا، لا لا لا ده الجو يا حلو. لا ده الجو، الجو تحفة. شوف شوف عمرك اتنفست النفس ده كده؟ عمرك عملت فيه
0: في حالة
1: هو الجو
0: أكسجين.
1: في حالة ثاني اكسيد الكربون. تحفة والله، حلوة قوي. انت عارف ان انت عمرك ما سمعتني في حياتك؟
0: انا عمري ما سمعتك في حياتي؟
1: في حياتك والله. طول الوقت فاكر ان انت فاهمني، وطول الوقت فاكر ان انت صح، وطول الوقت فاكر ان احنا المشكلة عندي، وانت عمرك ما فهمت انا حسالك ايه، ولا انا عايزة اقولك ايه، ولا طول الوقت ما كنت بقولك ان في بيننا مشاكل واحنا محتاجين نتكلم، و عمرك ما كنت بتديني اهتمام كأن الموضوع ده ممكن ينهي حاجة بيننا احنا الاتنين، فاهم؟
0: معرفش، بس هي المشكلة ان انتي مع العيال، يعني روحتي مع العيال وسحبتي خالص و
1: ماشي. انا ام
0: ماشي، روحتي مع العيال ومع البيت والتفاصيل كتير دي، الحكاية بقت الموضوع بقى ناشف قوي. حاولت كتير قوي انا اقرب الدنيا اتكلم معاكي، بس انت في كنت في الحلاوه خالص مش معايا.
1: لا طبيعي ان انا ابقى مع العيال عشان دول ولادنا، طبيعي ان انا ابقى ام كويسه، ولو ما كنتش بقيت مع العيال انت كان هيبقى عندك مشكله ان انا مش مع العيال.
0: تقريبا انا حسيت ان انت برضو عمرك ما سمعتيني قبل كده.
1: ينفع تقول مره ان احنا الاثنين ما سمعناش بعض؟ يعني انت كان عندك مشاكل في حته وانا كان عندي مشاكل في حته، كان ممكن نقرب الحتتين لبعض. انا مش فاهمه هو ايه اللي بيرضيكم، يعني ايه الفورمولا بتاعتكم ان هي تبقى صح؟
0: انا كمان غلط، يعني الشغل والحاجات دي خدتني برضو.
1: اول مره في حياتك تقول ان انت غلطان بجد.
0: مين قلت
1: ديك؟ قلت
0: الشغل وكده برضو.
1: ايوه ده اكيد،
0: بس انتي يعني
1: لا بلا انتي لا لو سمحت يعني نزل ايدك.
0: يعني
1: نعم
0: كنت ركزت.
1: ما انا مش هركز دلوقتي اكيد، انت بقى ركز عشان انت راجل.
0: انت محتاج تركز. انت الراجل. يا رب. كنت في ايد العيال وانا حته.
1: هي البقرة اللي فوق دي ممكن تيجي هي واحدة؟
0: لا.

0: اصحوا اصحوا يا اولاد بلدي حلوين. انت ايه اللي حطه في ودنك ده؟ انا اتاكدت من صحه المعلومات اللي انت قلتها لي. سرسوب انا مضيت لك الورقه اللي انت عايزاها وكمان ختمتها لك من السفاره.
1: طلعنا احنا يعني
2: مجرم بس ابن حلال.
1: احنا متشكرين قوي يا استاذ ماكسيموس، يعني مش عارفين اقول لك ايه. شكرا.
0: فين نيلا؟
1: نعم
0: نيلا فين؟
2: ايه دي نيلا؟
1: نيلا راحت بتتمشى هناك.
0: انت كلمت ازاي نيلا تبات برا البيت؟
1: انا ما اعرفش نيلا كويس، وصحيت لقيتها بتتمشى، قلت لها انت رايحه فين يا نيلا؟ قالت لي انا عايز اتمشى شويه. يلا بينا.
0: انت مستعجله ليه؟
2: انا مش مستعجله خالص.
0: اقعدي اتغدي معايا.
1: لا ما احنا واكلين تمام. احنا
2: واكلين.
0: سرسوب هيبقى معاك، هيوصلك لغايه الاوتيل.
1: وهيوصلنا يعني احنا الاثنين برضه.
0: لا انت لا. باي روح.
2: باي
1: باي روح.
2: سرسوب انا عايزه شنطتي من فوق.
0: نيلا نيلا

0: قد البهدله اللي اتبهدلناها، بس بصراحه يعني الفتره دي كانت احلى فتره في حياتي.
1: وانا كمان. اكلم عثمان افرحه.
2: الو، ازيك يا محمود؟ عامل ايه يا حبيبي؟
1: بقول لك ايه، احنا خلاص جبنا الورق من ماكسيموس الحمد لله.
2: طيب يا محمود، الحمد لله على كل حال، ويعني قدر الله ما شاء فعل، وانت راجل مؤمن
3: والمؤمن دايما مصاب.
1: في حاجه ولا ايه؟
2: بنات مستر كمال يا سيدي كلموني وقالوا لي.
1: قالوا ايه؟ ما تخلص.
3: قالوا لي ان هم عايزين
2: نصيبهم الشرع من التركه تلتين المبلغ، بس اخوك اقنعهم
3: ان هم ياخدوا النص بس.
1: يعني ايه بعد ما خلصنا كل ده؟
2: حقهم يا محمود، قانونا حقهم.
1: دي فلوس انا مش فلوسهم هم.
0: في حاجه ولا ايه؟
1: بنات مستر كمال رجعوا في كلامهم وعايزين ياخدوا نصيبهم من الفلوس. انا مش فاهم ليه بيحصل كل ده. احنا عملنا كل حاجه طلبت مننا. يعني ايه ضيعت كل الوقت ده على الفاضي؟ اخد نص 25 مليون اعمل بيهم ايه؟ انت السبب.
0: هو انت ليه طول الوقت عايش في حاله انكار؟ ليه طول الوقت عايش ان انت الضحيه اللي مغلوب على امرك، اللي يا حرام غلبان ومضحوك عليه، وان انت دايما صح والناس اللي حواليك كلها غلط؟ وعلى فكره لو انت ضيعت وقت من حياتك فانا كمان ضيعت وقت من حياتي.
1: وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان نحل ازمتنا؟
0: ازمتنا اخيرا حطيتني انا وانت في جمله واحده. لا يا محمود، انت ما عملتش كده عشان تحل ازمتنا، انت عملت كده عشان خاطر الفلوس.
1: وانت عملت كل ده ليه؟ وجيتي معايا لحد هنا ليه؟ عشان خاطر الفلوس.
0: كنت متاكده ان انت هتقول كده عشان انت طول عمرك بتشوف من ناحيتك انت بس، ما بتشوفش اللي قدامك حاسس بايه ولا شايف ايه. لا، ما جيتش معاك عشان خاطر الفلوس، جيت معاك علشان اساعدك وعلشان افضل جنبك وعشان احاول اعوض كل اللي فاتنا اللي كان نفسي يبقى موجود وما بقاش موجود، وعشان بحبك وعشان عايزه احافظ علينا. بس انت ما عرفتش تعمل كل ده، ما عرفتش تحافظ على ولا حاجه، ما عرفتش تحافظ على شغلك، ما عرفتش تحافظ على اولادك، ما عرفتش تحافظ عليا، عشان انت اناني.
1: انا عملت كل ده لخاطر الفلوس.
0: اه،
1: واناني
0: قوي.
1: لو ده رأيك فيا، بتهيألي كل واحد فينا يشوف طريقه.
0: لا، ده من زمان.

0: هو في ايه؟ الناس دي مش ناوية تيجي ولا ايه؟
1: ما بقتش فاهم حاجة. ده ايه القرف ده؟
2: انت اصلا هتكمل فلوس ازاي؟
0: ابيع عربيتي بقى ادخل معايا شركة، معرفش.
1: يا عربيتك هتجيب كام يعني يا محمود؟ ما هو كله دمار شامل
0: يا اخي، دمار عليك وعلى دماغك. امشي من قدامي دلوقتي،
1: انا مستنيك جوه.
2: محمود خد الفلوس كلها، مش عايزه حاجه.
0: تيجي انت وتقولي لي ايوه.
2: ايوه ده تعبك ودي فلوسك، واكيد مش هعمل كده في ابو ولادي.
0: تعبي؟ لما انا عملت كل ده ليه من الاول؟
2: بصراحه كنت بماطل، ما كنتش عايزه افرط في اخر حاجه فاضله بينا. هسبقكوا على جوه.

0: انت متاكده حضرتك ان انت عايزه تحولي 25 مليون لحساب الاستاذ محمود؟
1: ايوه يا فندم. ادي البطايق وده اعلام الوراثه وتوكيلات من باقي الورثه.
0: عظيم عظيم جدا. اتفضل. ايه ده؟ حساب ما فيهوش الا 400 جنيه.
1: ايه
2: 400 جنيه؟ احنا جايين نسال في البنك ولا في البوسطه؟ خش اتاكد من الحساب كويس.
0: يا جماعه هو ده اللي باين قدامي اهو، صاحب الحساب حول المبلغ اللي فيه بالكامل لحساب تاني في هونج كونج.
3: حضرتك ازاي صاحب الحساب ده راجل ميت، ازاي حد ميت هيحول فلوس؟
0: صحيح. ازاي
3: حضرتك بتسالني انا؟
4: امسك العقل يا اسطى.
0: يا جماعه ما اعرفش، صدقوني مش فاهم حاجه. انا هو ده اللي واضح قدامي.
5: على فكره ده اسمه تلاعب بحسابات العملاء. انا ممكن اوديك في 60,000 داهيه.
0: لا مش للدرجه دي، مش للدرجه دي يا استاذ محمود، مش لدرجه ان السواق بتاعك يجي هنا في البنك هو كمان.
5: انا مش السواق بتاعي يا استاذ، انا المحامي، ولو بوكلي امر هرفع عليك دعوه حالا.
0: يا جماعه انا اسف ليكم جدا، بس اوعدكم ان انا هحقق في الموضوع ده بنفسي، ولو لقيت شبهه اي تلاعب اي تلاعب هبلغكم على طول. وبالمناسبه دي ممكن تسمحوا لي ان انا اعرض عليكم نظام التامينات الجديده اللي عندنا في البنك.
2: تصدق ان انت فعلا راجل؟
0: ها ها ها. وبعدين في كاميرات.
2: يلا
4: راجل نصاب، انا عارفك انت من امبابه، انت نصاب مش مدير بنك.
0: لا خده في ايدك، خده في ايدك عشان شكله شرار.
2: انا عايز ادفع حاجه.
6: يلا يا رجاله الهمه، الهمه يا رجاله،
7: يلا يلا
6: استنوا هنا.
8: تعالى هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ الله الله الله الله الله الله. ايه اخوانا في ايه؟
9: احنا جايين نسالك عن مستر كمال.
8: مستر كمال
7: بلع ريقه، عامل حاجه والله.
8: الواد ده شكله مرتبك مرتبك مرتبك هنا، معرفش حاجه عن الموضوع ده.
9: يعني كان في موضوع؟ طب بص، انا مجنون ومعايا الضبع ده، محامي ممكن يقتل القتيل دلوقتي. ولا يا ضبع؟
8: يا جماعه انا ما عملتش حاجه. احنا اليوم اللي الدكتور بلغنا ان مستر كمال توفى وفضوح حضراتكم قمنا باجراءات دفن الجثه، بس بعد ما مشيته الدكتور بلغنا ان مستر كمال ردت فيه روح تاني.
7: ازاي؟ ازاي تقولوا لنا ان ابونا ميت وهو عايش، وكمان تطلعوا لنا شهاده وفاه؟
4: ومين طلع له شهاده الوفاه وهو اصلا عايش؟
8: ما اعرفش بقى، الدكتور هشام زي ما طلعها زي ما اشتغلكم شرفنا انا.
9: الاثنين دول وصل لهم ازاي دلوقتي؟
8: مستر كمال خد بعضه ومشي، والدكتور بعدها بيومين قدم استقالته.
10: يعني كنتوا مطبخينها مع بعض.
7: بس بقى
2: القادم صادم.
8: قادم صادم؟
10: لا لا
11: يا جماعة مش حضاري خالص اللي بتعملوه ده يا جماعة.

0: وبحبك.
1: هو ده وقته يا محمود؟
0: أي وقته؟ أنا بعد العكة اللي حصلت لنا الفترة اللي فاتت دي اكتشفت إن أنا بحبك أوي، وللأسف ما أقدرش أستغنى عنك.
1: طب خلص مشاكلك بس الأول وبعدين نبقى نتكلم.
0: تولع مشاكلي عنها ما تعلمت. المهم نرجع لبعض، وعادي أنا مستعد أرجع أبدأ من الصفر تاني، ما عنديش مشكلة، بس نبقى مع بعض. وكلمة طلقني دي ما اسمعهاش تاني خالص. ده وقته؟
1: في ايه؟
0: مداولي.
1: طب رد.
0: الو،
2: افتح الكاميرا يا بقف.
0: حاضر.
3: ايه ده ايه ده ايه ده؟
4: ما كانش العاشم يا مستر.
2: انتوا انداز، كل تلامذتي وبناتي طلعوا انداز. عموما انا ارجع منكم برضه. بصوا، الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة، وانا قررت ان انا اقضي بقى شوية اللي فاضلين من عمري كده اتمتع بيهم. خد بقى، في شخصية كده مهمة عايزكم تشوفوها معايا. اتفضل يا باشا.
5: نهار اسود
3: يا ولاد الكلب.
6: وحشتوني، وحشتني قوي يا جميلة.
4: ماكسيموس
5: الحيوان طلع معاه،
7: وانا كنت هلاقي مين اوسخ من ماكسيموس ساعدني ويقف معايا.
2: نبقى باشا. بصوا بقى، انتوا صعبتوا عليا فقلت لازم اساعدكم. هرجع نص الفلوس اللي انا خدتها،
7: وانا اتمتع بالنص التاني اللي فاضل من عمري لو فاضل حاجه. يعني
4: حللت لنفسك 25 مليون جنيه؟
7: ما هو قرك ده اللي جابني ورا ماكسيموس قصقص اكتر من نص المبلغ.
6: ولا نص المبلغ ولا حاجه، دي المصاريف بتاع تهريب الفلوس وتصاريح الدفن والاجراءات.
2: غير مليون جنيه علاج لليلا اللي جالها اكتئاب بسبب اللي انتوا سبتوها باتت بره يا حيوانات، والنص مليون ايجار الكوخ.
4: 500,000 جنيه ايجار الكوخ ليه؟ اشتريته؟
6: مفيش حاجه ببلاش. حق يا حوده.
4: كسر حقك، اتفضل ابعت لي اي حاجه وخلصني.
7: حالا المبلغ هيتحول لك. ارجع لبعض يا اولاد.
2: انتوا لسه بتحبوا بعض؟ ما تضحكوش على نفسكم. ادعولي يا اولاد.
7: انا عايزكم تفتكروني دايما بدعوه.
6: وانا كمان.
7: يلا
6: باي. باي يا جميله.
0: ربنا يحفظك. للاسف مش هقدر ارجع ابدا من الصفر تاني. كل بقول ايه؟
4: اوبا.
7: مشتي
1: مش قادره اشيلك.
4: عزبي اوعى عندي.
8: محمود.
0: نعم.
8: ممكن تليفونك؟
0: ليه فيك؟
8: عشان عايز اعمل بلوك للبنات اللي انت كنت حاطتهم على انستجرام.
0: بنات ايه؟
8: اللي بابا بنات ايه؟ البنات اللي انت كنت حاطتهم على انستجرام.
0: ما فيش بقى، انت كنت بتقولي حاجات بقى. ما فيش حاجه، بس الكلام ده خلص خلاص. ما فيش، كانش في بنات.
8: طيب ما دام خلاص خلاص اديني تليفونك.
0: خلاص يا جميله، ما تخليناش بقى.
8: جميله
0: ما تخليناش بقى نتعصب.
8: هات التليفون يا محمود.
0: بقول لك ايه،
8: هات التليفون بدل ما اخد العيال يا محمود وامشي.
0: بس بقى ما خلصنا بقى، ما صدقنا خلصنا من الحكايه دي.
8: هات التليفون بتاعك.
0: شكرا. خلينا بقى احنا.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. ما تحاولوا يا جماعة إن أنتوا تتراودوا كده شوية.
1: يا مولانا انجز عشان خلاص بجد جايبة آخري، ولا أنت عايز ترجع في كلامك؟
2: كلامي؟
1: آه أنا قلت كده برضه.
0: خدي يا أستاذ إمتي. إمتي. اتفضلي يا أستاذة. إمتي.
1: أيوه إمتي طبعًا.
0: كده الطلاق تم. بعد اسبوع هبعت لكم قسمه الطلاق.
3: يلا مولانا.
0: بقول لحضرتك ايه؟ مين هيحاسبني؟
3: لا ده طلاق يا مولانا، مش هبقى موت وخراب ديار.
0: انا مالي انا ومال خراب الديار؟
3: خلاص ايه القلبه دي، انا هحاسبك تعالى.
0: طب يلا.
4: طبعا هدخل اشوف الاولاد.
1: حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
2: لا اله الا الله.
1: ما هو لا اله الا الله فعلا. انت فاكر ربنا هيسيبك؟ منك لله يا شيخ.
2: انت مش بقالك فتره عماله تقولي طلقني طلقني طلقني؟ اتطلقنا.
1: لا والله، وش معنى ده الطلب الوحيد اللي نفذته في ثانيتها؟ طبعا، ما هو انا اللي استاهل.
2: انت مجنونه؟
1: وهتفضل طبعا سايبني العيب. مجنونه؟ مجنونه ايه يا حبيبي؟ ان شاء الله انت اللي مجنونه. 60 مجنون. وبعدين مجنونه دي يا حبيبي ما تقولهاليش ابدا، الكلام ده كان زمان.
2: انا مش عايز اتكلم معاكي اصلا.
1: لا والله، قال يعني انا اللي هموت واتكلم معاك؟ انت ما صدقت اصلا.
2: جميله
1: جميله يا حبيبي، مش جميله.
2: لا مالكيش حق بقى دلوقتي تصلحي لي اقول اسمك ازاي، ده كان زمان يا حبيبتي.
1: طبعا امشي، ما هو ده اللي فالح فيه انك بتمشي وبس. وعلى فكره بقى، انت اصلا اللي كنت عايز تطلق. انا طلقت. بس انا ماسكه سكينه في ايدي هعوركم. بس يا ابني سكر؟ عشان كده ما بتناموش. سيبي سكر وسيبي يا اخوك. يا بنتي حرام عليكم، امال انا بطبخ الاكل ده لمين؟
2: شكرا.
1: الكلب الواطي. انا يرميني بعد 10 سنين جواز؟ الله يرحمك يا امي، يا ريتني سمعت كلامها. اه يا حبيبتي انا اطلب الطلاق، اه انما هو يطلق لا. ده كانه ما صدق. كانه ايه ده؟ ما صدق فعلا. حيوان.
3: مهلك بس،
2: انا مش فاهم هي بتشتكي من ايه. انا سايب لها البيت والعربيه ونص الفيلا اللي انا كاتبها لها، بتحاسبني عليا ليه؟
3: انت برضو كتبت لها نص الفيلا؟ انت مفيش فايده فيك ابدا. ما انا حذرتك من الموضوع ده. حاسس ايه؟ مش قلت لك خلي بالك؟
2: يا الله. العربيه، اوعى العربيه. حلو.
5: برافو.
2: موتني بالكوشه اللي

0: البيت لازم تدفعي فلوس الرحله.
1: فلوس؟ فلوس ايه يا حبيبتي؟ انا معيش فلوس. عايزه فلوس يا حبيبتي تطلبوها من ابوك، محدش يطلب مني اي طلبات تاني خالص، عشان ما بقتش طايقه نفسي ولا طايقه العيشه اللي انا عايشاها. حرام عليك.
2: ضغط ضغط ضغط على طول، عايش في ضغط، مع ان انا طول عمري ماشي جنب الحيط ما عملتلاش اي حاجه، بس هي مش واكل معاها الكلام ده.
3: الجواز ده اصلا اليومين دول بقى مشروع فاشل. تخيل انهم بيقولوا ان كل دقيقتين في اتنين بيتطلقوا.
2: البنت راحت فين؟
3: هي جايه دلوقتي. اهدى بقى اهدى.
2: معلش انا هادي وانت شايفني انت ضغط قوي.
1: هو انا العيال دي مخلفاها لوحدي؟ وكل ما اقول لك تعالى شوف حل معاهم تقول لي انا عندي شغل. واضح قوي الشغل على انستغرام. ها على فكره انا مش عبيطه، انا شايفه كل حاجه. ادي عليك بايه؟ روح يا شيخ ربنا يفقرك.
4: بشكل عادي. وريني كده بنقصب.
2: وانا لو ربنا فقرني هصرف على العين ازاي؟ انا مش فاضيلك وبلوك.
4: ايه يا محمود؟ ما انت مضيت.
2: امضي على ايه تاني؟
4: ما انت مضيت خلاص.
2: انا عايز امضي دلوقتي على حاجه.
4: امضي على هنا وخلاص.

0: يا ناني انت جات ناني
1: باخد تان. الجو حلو قوي يا دودي.
0: انا عارف الجو حلو قوي يا دودي وكل حاجه، بس انا بقالي ساعه بتشقلب في المايه لوحدي. انا بوشت يا ناني.
1: اليوم لسه طويل
0: قوي.
1: لو سمحت عايزه فرنش مارتيني.
2: فرنش مارتيني؟ الموضوع ده خصه محمود
0: حبيبتي، ده المحل بتاع الشركه.
1: هاي
2: وصاحبه.
1: اوكي طيب انا هبقى في الاوضه لما تخلصوا بقى انا نبي.
2: انا شكلي جيت في وقت غير مناسب، قول لي عشان ما بحبش اكون تقيل ابدا.
0: اليوم الوحيد اللي جاي افصل فيه من الشغل داخل عليا بشنبك ده وشكلك داخل بمصيبه. اترزق اقعد وقول لي عايز ايه.
2: البنك ما وافقش على تاجيل سداد الكارد يا معلم.
0: انا قلت كده برضه. هي الفراخ هتجيب في رجليها ايه يعني؟ طب ليه ما قلتلهمش ان البضاعه بتاعتنا محجوزه في المينا وان احنا ملناش اي ذنب خالص في التاخير اللي حصل؟
2: قلت لهم كل حاجه. دلوقتي مفيش قدامك غير حلين، يا ترد للمورد فلوسه يا ترد له بضاعته، وفي الحالتين لازم تسدد الكارد، وده مستحيل. ليه؟ لان الكاش ما يغطيش.
0: بومه انت بومه وسودتها في وشي.
2: ما انت معاك مهله الاول اسبوع في 8.
0: اول اسبوع في 8 ازاي؟ ازاي وامتى ومنين هقدر اجمع لهم 25 مليون في وقت قصير زي ده؟ روح هات لي واحد فرنش مارتيني.
3: جيلان انت متاكده 100% ان انت هتقدري تقطعي الكوردز اللي بيني وبين الكلب ده؟
4: ايوه طبعا اريكي ده هيقدر يساعدك جدا، بس يا جميله انت كمان لازم تساعدي نفسك، لازم تشيلي الموضوع ده من دماغك. ممكن بقى حبه هدوء عشان نعرف نبتدي الجلسه؟
3: ماشي انا هاديه وكملي. ما هو انا برضو مش مصدقه ان بعد العمر ده كله رماني رميه الكلاب دي. ده انا سبت كل حاجه عشانه، انا سبت شغلي في البنك وقعدت تحت رجله هو والولاد. لا وايه كل يوم حاطط لي صوره جديده على انستغرام، ده انا عايز اكله بسناني.
4: جوجو حبيبتي كده انت اللي مش عايزه تقطعي الكوردز اللي ما بينك وما بينه. ممكن بقى تفصلي حبه عشان والله ورايا زباين تانيين.
3: ماشي
4: بعد اذنك.
3: لا ما هو مفيش حد بيتغير 180 درجه كده على فكره، واكيد كان بيخوني
4: حبيبه قلبي. مش شرط، تعالي نقول مثلا بيمر بفتره الانفجار ما بعد الكبت مثلا.
3: لا ازمه منتصف العمر
4: وارد برضو. بس مش انتوا خلاص اتطلقتوا؟ عايزه منه ايه دلوقتي؟
3: يعني ايه اتطلقنا؟ وانا اول ما اقول له يطلقني كده على طول. اقطعي الكوردز انجزي.
4: مش قلت لك كمان ما تخشيش بالموبايل ده هنا؟
3: استني ده محمود. الو والله نتقابل ليه ان شاء الله؟ مش انت عملت لي بلوك؟
5: فيلت ايه اللي بقى؟ انت اتجننت؟
0: جننت
6: يا استاذه جميله، ده اسمه سب وقصف لموكلي. ارجوك حاولي تهدي شويه.
2: الفيلا يا جماعه باسمكم انتوا الاثنين، يعني قانونا ما ينفعش حضرتك تقعدي فيها لوحدك، ولا انت كمان، ولا ينفع يا جماعه تعيشوا فيها انتوا الاثنين مع بعض، لانكم ببساطه متطلقين.
0: يا جميله انت شفتي الورق بنفسك وتقدري تحكمي. لو تقبلي ان ابو ولادك يخسر كل حاجه ويرجع يبتدي من الصفر تاني، يبقى انت وضميرك بقى.
5: لا بلاش جو الصعبانيات ده والنبي، عشان ما بقاش ياكل معايا خالص. وبعدين ما تبدا من الصفر، ما انا كمان بدات معاك من الصفر، جاي بعد العمر اللي انا ضيعته ده كله. عايز يتنزل ال 50% بتوعي
0: هرد عليكي. الفلوس دي بتاعتي انا، انا اللي بدفع الاقساط وانا اللي مديكي نصهم. انا
5: انا انا انا ما بيشوفش حد تاني غير نفسه بس على فكره.
0: ما هو حد تاني غير نفسه ده هياخد نص الفلوس، هياخد 25 مليون جنيه.
5: انا اللي بيني وبينك دلوقتي فلوس وبس. وبعدين انا ايش ضمني بقى ان الفيلا تجيب 50 مليون جنيه؟
2: يا استاذه جميله في حد هيشتري الفيلا وهيدفع فعلا 50 مليون جنيه؟
5: وايش ضمني ان انتوا مش مطبخينها معاه؟ انا ما بثقش فيه بربع جنيه ده.
0: يا جميله بلاش غلط واحترمي نفسك.
5: انا محترمه غصب عنك. وبعدين ايه اللي مقعدني معاكوا اصلا؟ انا ماشيه.
2: استاذه جميله اهدي كده وصلي على النبي.
0: يا ساتر سيبها تمشي يا عثمان.
2: ما ينفعش يا محمود، حكموا العقل شويه يا جماعه.
5: لا مش بمزاجك بقى انا.
2: كفايه بقى، ده ايه القرف ده؟ استاذه جميله ده اعلى سعر جالنا للفيلا، ممكن حضرتك تتاكدي منه بنفسك؟
5: طبعا هتاكد وهسال بره. وعموما اصلا انا اللي عايزه ابيع الفيلا عشان ما يبقاش في اي حاجه تربط بيني وبينك.
2: وانا مال انا
5: وبينه؟ مين اللي هيشتري الفيلا؟
3: يا سلام، وانا ايش ضمني بقى ان انتوا مش طبخينها مع بعض؟ امزنا الاشرف من هنا يحول لك هو كل الفلوس وتغدر بيا، ما ده العادي.
7: ده تحويله هيتعمل من حساب الشركه عندي في دبي للحساب بتاعك، هيسمع في نفس اللحظه. اظن كده مالكش اي حاجه.
3: لا سوري مضمنوش.
4: لا بقى دي حاله مرضيه. يا نهاردة مثلا يا جميلة ان جوزي يعمل كيف صاحبتي؟
3: انا ما بتكلمش عنك انت، انا بتكلم عنه هو، مضمنوش.
0: عشان تعرفوا ده انا كنت عايش في ايه؟ سوء ظن رهيب.
4: طب يا حبيبة قلبي قولي لي انت ايه اللي يرضيكي واحنا نعمله؟
3: اشرف يحولي الفلوس قبل ما امضي او اتنازل.
7: لا طبعا، في حد يعمل كده؟ احول لك 25 مليون جنيه وبعدين ترجعي تعاندي معايا والبس انا؟ انت تضمنها؟
4: لا بقى، بقول لكم انتوا الاثنين حلوا مشاكلكم بعيد عننا. اصرف نظري يا اشرف.
0: استني بس يا جيلان، دي بتتلكك، انا فاهمها كويس.
8: وانا هتلكك لك ليه ان شاء الله؟ لا على فكره، هو انا عايزه ابيع قبلك عشان مش عايزه اي حاجه تربط بيني وبينك. واسالها ساكته ليه؟ قولي
6: يا جماعه، ايه القرف ده؟ انتوا بقى لكم ساعه عمالين تهروا في بعض، في ايه؟ فين دلوقتي الحل؟
8: انا عندي حل.
0: ايه هو؟
8: وسيط.
0: ايوه، فين هو وسيط؟ هو ده الحل؟
8: اه.
0: ايه يعني ايه وسيط اصلا؟
8: مش عارف يعني ايه وسيط.
0: لا مش فاهم يعني ايه وسيط.
8: صغير مش عارف يعني
0: ايه. لا مش عارف يعني ايه وسيط.
8: وسيط يعني حد اكون باثق فيه، هبيع له نصيبي، تحول له الفلوس، وبعد كده يرجع لي 50% بتوعي.
0: انت ليه مقفوره قوي كده؟ هو اي بواخه وخلاص؟
8: والله ده اللي عندي.
0: طيب مين اللي يقدر يقوم بدور الوسيطه؟ جميله.
8: جميله.
0: جميله.

0: كده ان هو ده العنوان؟
1: ايوه كلمت المدرسه واكدوا لي ان هو ده.
2: اهلا وسهلا اتفضلوا.
1: شكرا.
2: فكرة خير والله، ده من زمان ما حد زار ولا سأل عليه.
3: يقدر بك الصبر، يقدر فعل مضارع، بك الباء حرف جر، الكاف ضمير مخاطب في محل اسم مجرور، الصبر فاعل مرفوع بالضمة. صعبة دي؟
4: مفيش مستحيل يا مستر، انت جهبذ اللغة العربية.
3: اشكرك. الحصة الجاية عايز بحث عن ابن الرومي، اللي مش هيجيب البحث هستدعي ولي امر. ايه ده؟ معقولة؟ جميلة محمد عاكف ومحمود الديب؟ اخص عليكم يا أندال يا أوغاد، أخيرا افتكرت مستر كمان. أخيرا.
2: معلش يا مستر، يعني مشاغل الحياة.
3: اخص عليكم. طمنيني عليك يا بنتي، أخبار ماما إيه؟
1: لا ماما الله يرحمها من 3 سنين.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف إلا منك دلوقتي.
1: عارفة يا حبيبتي.
3: البقاء لله يا حبيبتي.
1: ونعمة بالله.
3: أرجو تبلغي عزائي للسيد الوالد.
2: أنت مش أبوكي مات؟
1: هو مش كمان؟ لا، ما بابا كمان الله يرحمه.
3: راخر؟
1: راخر.
3: طيب، طمنيني الحيوان ده عامل إيه معاكي؟
2: مستر إحنا طلقنا.
3: خرب بيت أخباركم الزفت. تعال اطلع بره عشان اتخنقت. تعال. كل ده حصل.
1: معلش يا مستر، بقى النصيب.
3: على رأي فولتير.
2: فولتير مين؟
3: كلما ازدادت معرفتي بالإنسان كلما ازدادت محبتي للحيوان.
2: تقصد ايه يا مستر؟
3: لا ما صدقش يا ابني، انا بس كنت فاكر ان انا جيت على بالكم فجيتوا تزوروني. لكن هقول ايه، بناتي نفسهم بطلوا يسألوا عني.
1: معقولة بناتك ما بيسألوش عنك خالص؟
3: هما مش ما بيسألوش، بس بطلوا يردوا على تليفوناتي كمان. الدنيا بقت وحشة قوي يا بنتي، ده حتى تلامذتي وولاد اخواتي ما حدش فيهم بيسأل عني خلاص.
1: فاكر يا محمود؟
2: لا لسه هنفتكر.
1: فاكر لما كنا بناخد دروس عربي عند المستر؟ كنت عارف انه ما كانش بيدفعني خالص.
2: ايوه انا كل حصه كنت باخد منه 5 جنيه.
3: ما تقولوش كده يا اولاد، والله انت ولادي واعز من ولادي كمان.
1: وحضرتك والله زي بابا بالظبط.
3: ربنا يديله الصحه.
2: الله يرحمه.
1: اللهم علشان كده بقى انا وثقت فيك دونا عن الناس كلها.
2: ايوه فعلا المستر في القلب وكل حاجه. قلت ايه؟
3: ثقتكم فيا دي يا اولاد اعز عندي من اي حاجه في الدنيا، بالرغم من ان انتوا فقدتوا ثقتكم ببعض.
2: يا لا ايه ده يا مستر؟ خلاص يا مستر خلاص، معلش اسيبك من الحاجات دي، تتعوض ان شاء الله. قوم البس بقى.
3: البس؟
2: ايوه تلبس. انا مش بقولك عندي بلوه في اول اسبوع في 8، الوقت بيجري يا مستر.
3: يا واد روح وتعالى بعد 3 ايام، معاك المحامي والشاري وانا جاهز.
2: 3 ايام؟
3: ما تقلقش.
2: ما قلقش اما كتير كده.
3: حسابي في البنك حساب معاشات، يعني ما ينفعش احول لك منه مبلغ كبير زي كده. انا هروح البنك افتح حساب جديد.
2: كده كتير.
3: الصبر اولى بوقار الفتى من قلق يهتك ستر الوقار.
0: تمام كده كله تمام. ركزوا بقى معايا دلوقتي، استاذ محمود واستاذه جميله باعوا الفيلا لمستر كمال. مستر كمال هيبيع الفيلا لدكتور اشرف. دكتور اشرف هوب بيروح محول 50 مليون جنيه في حساب مستر كمال. مستر كمال من فيرست بلاي يروح محول 50 مليون جنيه في حساب استاذه جميله.
2: 25 مليون
0: سوري 25 مليون هنا و25 مليون هنا. تمام. اتفضل امضي بقى. ايه القرف ده؟
3: على خير الله، مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في أرض سواها. أرجو أبروك يا دكتور، يخلي لك خيرها ويكفيك شرها.
0: شكرا.
3: وأنتوا يعوض عليكم ربنا بأحسن منها يا أولاد إن شاء الله. الله. ده كمان و
5: وآدي تحويل ب50 مليون جنيه من حسابي لحساب حضرتك يا مستر كمال. ثواني والمسجات توصلك.
6: إن شاء الله يوصل براحته. ما وصلش. أهو وصل. 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه. الحمد لله رب العالمين.
1: مستر كمال.
7: مستر كمال.
1: مستر كمال.
7: مستر كمال كويس؟
1: هو نفسه مستر كمال.
7: حد يجيب دكتور طيب.
8: يا دكتور.
7: دكتور يا اخوانا دكتور.
9: اصحى لازم تحول الفلوس يا معلم.
7: حد ينادي دكتور يا اخوانا.
1: سلام.
7: تعالى يا دكتور.
8: ممكن نهدى هوا.
1: انت شفت ايه من فجأة اهو.
8: طب اتفضل.
1: انا
8: حسين. لا اله الا الله
7: محمد رسول الله.
8: للاسف يا جماعه مستر كمال تعيش. انتوا
7: نعيش احنا فين؟
8: البقى في حالكم. مات
7: بقى في حياتنا. بقى في حياتنا دي نعمل بيها ايه يعني؟ يعني اللي بقى من حياتنا ده المفروض احنا ننفذ فيه قبل دلوقتي. هو يعني اصحى يا عم. انت
1: كنت تتاكد
7: انت عم كمال؟ لا ده هو المفروض شوف الدنيا فيها ايه عشان انا
1: ممكن العقد
7: ده ما تطلعش. بص يا بنت سكوتك ده مقلقني اكتر. انا مش فاهم ده سكوتك
9: ده حل يعني؟
8: ربنا يرضى بيك ويصبركم.
7: معلش الحمد لله.
8: ما تقلقش.
7: ما هو انا مات ما خلص تانيه. انا دلوقتي في مصيبه تانيه. انا دلوقتي
9: والله يا محمود دي مش مشكلتي. انتوا مضيتوا واتنزلتوا خلاص وانا عن نفسي حولت الفلوس لمستر كمال والعقود معايا مختومه وممضيه. يعني الفيلا بقت بتاعتي. أنا آسف. يلا يا جيلان.
10: حبيبة قلبي هكلمك بالليل اطمن عليك. بليز ما تتضايقش.
9: بقول لك يا أشروف مش رايح كده طلعت حرب. نفسك الكشري قوي.
11: مش طريقي والله.
7: الكشري مش تشوف حل في البلوى اللي احنا فيها دي. يا أستاذ. يا أستاذ لو سمحت.
11: نعم.
7: مش أنت كنت شاهد معانا على الواقع اللي حصل جوه؟
11: حصل.
7: طيب بعد إذنك ما ينفعش عقد الفيلا ده يتلغي وكأن مفيش أي حاجة حصلت خالص.
9: ازاي؟ ما ينفعش يا محمود. بدل الراجل ختم يروح كده في داهية.
7: أنت بتقول إيه؟
11: زي ما قال لك المتر كده بالظبط. عموما تليفوناتي معايا عشان لو احتجتوا شهادتي في المحكمة. سلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: محكمة؟
9: أيوة يا محمود الموضوع كبير بس ما تقلقش هرفع لك عليه قضية هسوقه لك على الجنبين وكمان ممكن ناخد تعويض يقطم لك وسط.
7: مين ده اللي تسويه على الجنبين يا حلوف أنت؟ ده الراجل مات قدامك.
12: الفلوس راحت والفيلا راحت وكل حاجة راحت.
7: ما انت السبب. كان لازم تختاري مستر كمال.
13: وانا ايش عارف ان هو هيموت النهارده.
7: ما انت لو بتثق فيا من الاول ما كناش وصلنا للقرف اللي احنا فيه ده.
13: يا سلام واثق فيك بأمارات ايه ان شاء الله.
7: كلام بينا ملوش اي لازمه دلوقتي. احنا دلوقتي نحل وبس.
9: يا محمود يا جماعه ما تهدوا كده امال. بص يا محمود انت قدامك حل واحد انكم تروحوا للورثه وتتفاهموا معاهم. ممكن يطلعوا هو اولاد حلال ويدوك يعني نصيبكم.
7: هم لازم يطلعوا اولاد حلال اصلا. وبعدين ما فيش حاجه اسمها تروحوا. اسمها نروح. انت المحامي ولازم تحل وتتصرف.
9: ماشي نروح. ماشي
14: محمود. هنعمل ايه؟ انا مكسوف جدا على فكره.
7: جميله صوت الحق قوي.
14: ايوه
7: البحر كده وفلوسنا. انت تخشي دلوقتي تفتح بلاطه في الموضوع على طول.
14: يا سلام وما هو صوت الحق قوي. ما تدخل انت لجوازته.
7: لا انا ولا انت معانا المتر عثمان. هو بقى يفتحون في الموضوع.
9: اتفرج وتعلم. اخذ الحق بصراحه. اخذ الحق ايه؟
7: مش قادر. خش.
9: لا اتفضل.
7: انا عرفت ان هو مستقيم السلم ده.
9: شد حيلكم يا جماعه. شد حيلكم.
7: شكرا الله سعيد.
9: الله يخليك. الله
7: يخليك.
14: بقاء لله.
15: الحريم هو.
14: حاضر.
15: الحريم.
7: ايوه ايه يعني؟
15: مش استاذك خش تقعد.
14: انا الحريم.
15: استنى اقعد.
14: بقاء لله. بقاء لله.
15: شكرا الله سعيد.
16: شكرا. اوائل الطلبه اللي ما حدش خرج من تحت ايدك ما بيعرفش يابا. انا يابا بالله
9: بس مره بيها الشاذلي حاضر مع المتهم مع موكلي.
17: اهلا وسهلا.
9: وسهلا.
7: هو حضرتك جوز بنت المرحوم؟
17: انا علاء جوز ليلى بنت المرحوم الصغير.
15: وانا الضبع مش فاتن بنته الكبيره. تبقى مين؟
7: انا محمود ابني.
17: نعم
7: قصدي تلميذه يعني زي ابنه.
16: انا اللي حاسس في نفسيتي ان الراجل اتدفن كده سكتم بكتم ولا كاني ليه اهل. الله يرحمك يا بابا. يا ريتني رديت على التليفون. يا ريتني رديت على التليفون يا فات.
18: وانا تتقطع ايدي اللي فتحت لايف ومسجده على التيك توك، فضلت اكبس اكبس طول الليل لما الموبايل فصل شحن والدار ما عرفوش يوصلوا لي عشان ادفنه. مات في عز شبابه، والله في عز شبابه.
14: انا بس عايزاكم تهونوها على نفسكم، والله ده هو يعني كان راضي عنكم جدا، دي اخر حاجه قالها لي قبل ما يموت.
18: قالها لك؟ يا قالها لك دي كمان.
9: مش هتكلمه؟ انت مش شايفها بصص ازاي الصبح؟ انت صاحب حقها محمود، كلمه.
7: الله يرحمك يا مستر كمال.
9: يرحمه.
7: خرج اجيال.
0: فعلا.
7: كان راجل عظيم.
0: فعلا.
7: ايه اللي فعلا فعلا؟ انت جاي تقول فعلا بس ما تقول اي حاجه تانيه.
0: هو الانسان كده اخرته ايه؟ حفره. متر في متر 60.
7: متر 60 ايه يا بني ادم؟ هو مدفون في سرير.
15: شكر الله سعاكم.
7: شكر. انا كنت حابب اتكلم مع حضراتكم في موضوع كده.
17: موضوع ايه يا حضرتك؟
15: انا وقته
7: انا هدخل في الموضوع على طول.
18: انت مين يا ست؟ انت مين؟
14: ايوه انا كنت هقول انا جميله.
18: جميله؟ وعايزه ايه يا ست جميله؟
14: عايزه ايه؟ اه انت بترددي كل حاجه بتقولها. انا تلمسته في المدرسه من وانا صغيره لحد ثانويه عامه.
18: ها
14: بس
7: قبل ما يحصل اللي حصل ده كنا اتفقنا معاه على حاجه كده.
15: حاجه ايه؟
7: مستر كمال كان معاه مبلغ كبير يخصنا.
15: آه.
7: انا عارف الموضوع معقد شويه، بس احنا فكرنا يعني لو جينا اتكلمنا مع حضراتكم يعني.
17: هو ده وقته حضرتك؟ الراجل لسه ميت ودمه منشف وانت جاي تتكلم في فلوس وكلام من ده؟ عيب
14: يعني. هو بس من سوء حظنا ان التحويل ده لما
19: وصل. تحويل ايه؟ انت مصدقه الكلام اللي انت بتقوليه؟
18: يا نهار اسود، ده الراجل لسه دمه ما بردش في تربته وانت جايه تقولي لنا تحويل؟
14: لا هو انا طبعا عارفه ان الوقت غير مناسب بالمر، بس هي المشكله ان المبلغ ده هو يعني حياه او موت بالنسبه لنا.
20: وجاب يا مستر محمود، انت وحسن سبانخ اللي انت جايبه معاك ده، انتوا ما عندكوش دم يا اخي.
16: 50 مليون جنيه بره
7: مش
20: بره.
16: غسسين على
7: لازم نلاقي حل.
0: ما اعرفش انتوا بهدلتوني، ما تاخدوش معاك في حته ثانيه. انا بحب محترم.
7: احنا اللي بهدلناك.
17: والله انا شايف ان انتوا تحاولوا مع الورثه. احنا كده كده كبنك ما ينفعش نتصرف في حسابات المرحوم غير لما الورثه يخلصوا كل اجراءات اعلام الوراثه.
7: ايوه بس اللي انا اعرفه ان مستر كمال دخله كان معروف كويس قوي، ازاي ما لفتش نظركم دخول مبلغ كبير زي ده في حسابه؟
17: ايوه يا فندم. لا لفت نظرنا طبعا وكنا هنتصل بيه، بس المرحوم اتكل على الله قبل ما نعمل كده. بس انا اوعدكم ان احنا نختر الورثه.
7: ورثه ايه؟ دي فلوسي.
18: نا
17: يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، بس هو ده اللي عندي حاليا. ايه رايكم افتح لكم حساب عندنا هنا في البنك؟ احنا البنك هنا بيقدم خدمات ومزايا ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
7: انت بارد قوي على فكره.
17: ايه ده؟ هو اللي انا سمعته ده بجد؟
18: لا
17: ده بيشتمني؟
18: لا
17: شتمني؟
7: لا لا
17: أنا
18: لا لا ما تقولش كده.
17: لا
18: ما
17: لا لا
7: لا مين ما صوتش بارد؟ بارد بيتكلم في ايه؟
17: انا هتصل بالامن. لا ده شتمني.
14: لا اجيب له الامن دلوقتي.
18: والنبي
7: بقول لك ما تخرجش واحد على شوربه وخلينا اللي ادبنا بقى عليه.
17: والله اتصل بالامن بيجي في لحظه.
14: انا عارفه والله. والنبي انا واقعه في عرضك، احنا في مصيبه، كلمها بس قول لها عشان تصدقنا. والنبي
17: يقول لي انا اسف ومش هعمل كده تاني.
14: قول له انا اسف ومش هعمل كده تاني.
7: اتاسف لمين؟
14: انا اسف.
7: انا اسمي شام تاني.
17: شفتي كلها لجوه ازاي؟
14: لا ده هو كده.
7: ما كلتش حاجه. انا ما كلتش حاجه.
17: لا يقولها حلو.
14: قولها حلو.
7: قولها حلو.
14: قولها حلو.
7: خلاص. انا اسف يا عم السيد.
17: عم سيد؟ عم سيد ده ايه؟ انت رايح تجيب سجاير من الكشك؟ اسمها مستر سيد.
7: خلاص انا اسف يا مستر سيد.
17: ايوه كده. معاكي النمره؟
14: ايوه طبعا. انا عامله حسابي على كل حاجه. اتفضل يا عم سيد. مستر سيد سوري والله.
7: ايه البرود ده؟ بس كوت انت.
17: ايه مدام ليلى؟ معاكي عم السيد. معاكي مستر سيد.
4: يا فندم مدير بنك اس ام بي. يا فندم بنك جديد طبعا. من فضلك كان حصل تحويل لحساب المرحوم كمال بخمسين مليون، كنا عايزين بس حد من الورثه يبلغنا باسباب التحويل في اقرب وقت. يا ريت. شكرا يا فندم، شكرا. بقاء لله، قوة الدوم لله. مع السلامة. السلام.
19: شكرا قوي.
4: ايه رايكم بقى نجيب اتنين رز بلبن وبالمره اشرح لكم خدمات ومزايا البنك، بيقدم خدمات ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
21: رز بلبن ايه يا ابني؟ والله بارد.
4: شفت
21: ايه؟ والله بارد.
4: بره خلاص، اطلع بره. دي هزقني.
19: لا والله ما يقصد. والله ما يقصد.
4: اتصل بالاب.
21: اتصل بالاب.
4: يجي في منت.
21: بيجي في منت.
19: يلا يلا
4: الامن جاي.
21: خلاص ما يجي يا عم. انت
4: الامن جاي.
19: شكرا.
4: يا ام ابراهيم، لا خليه واحد رز بلبن بس، الناس مشيت.
22: ده عقد بيع محمود وجميله للوالد،
23: وده عقد بيع استاذ كمال ليا، هتلاقيه باسمي وبتاريخ نفس اليوم اهو.
20: اه احنا لا مؤاخذه يعني نثق فيكم ونصدقكم ليه؟ هو انت كنت من بيت اهالينا؟
21: معلش يعني تثق فينا على اساس ان انت جوز بنته وتعرف وضعه المالي كويس قوي، ولا ايه يا اخ ضبع؟
20: معلش عرفني، مجاز مكنف فلوس من ورا الدروس الخصوصيه ولا عمل له اعاره زمان في الخبيني واحنا مش واخدين بالنا؟
21: بيقول لك في الخبيني.
19: معلش ثانيه واحده، يعني حضرتك هو لو عمل اعاره في الخبيني معقول هيكسب من وراها 50 مليون جنيه؟ اخ كلب
20: انت الضبع.
19: سبع وضبع يا حبيبي، ما تشرسيهوش
21: المدام بتاعتي.
19: معلش انا متاسفه جدا والله، يعني كل الحيوانات دخلت في بعض. اللي انا اقصده ان مستر كمال كان راجل جميل جدا، وبعدين يعني هو عاش مستور ومات مستور، وبعدين استحاله بناته يوافقوا ان هم ياخدوا مال حرام.
24: طبعا طبعا يا استاذه جميله والله
19: جميله.
24: انا اسفه بس احنا يعني كنا مقصرين قوي في حق بابا الله يرحمه اخر فتره، كناش نعرف عنه اي معلومات. بس احنا لو اتاكدنا ان الفلوس دي بتاعتكم عمرنا ما هنقبلها على نفسنا، الحرام ما يدخلش جوفنا ابدا.
25: صح صح يا ليلى، ويعني زي ما انتم شايفين اهو احنا اصلا مش محتاجين للفلوس. انا الفلوس بالنسبه لي اخر من يعلم، اهم حاجه بس انتوا تفهموا مع باقي الورثه.
23: باقي الورثه؟ معلش بس سؤال، هو انتوا مالكوش اخوات رجاله؟
25: لا.
23: طيب يا محمود ربنا معاك. انتوا بقى استاذن انا.
24: استنى بس يا اشرف، استنى.
23: استنى ايه؟ دول بنات يعني هتلاقي وراهم بحر من الورثه.
24: طب اقعد بس يا اشرف.
21: معلش انا عندي سؤال، ولسه في بقى ورثه؟
24: في ابن عمي شكري وولاد عمنا عز، وده لا ده الله يرحمه
20: ام وريني اللي في الثالث.
25: لا دي جارتنا مش قريبتنا. لا لا لا
21: لو
25: مش قريبتنا. وانا مش مستذكره بس احنا ما عندناش تاني باين هم دول
21: ولا. ما احنا لازم بس نعرف عشان ما احنا.
24: طب بص يعني انتوا ممكن توصلوا لهم واحنا يعني عينينا ليكم.
19: يعني لو ينفع تخلصوا بس انتوا معاهم هتبقوا بجد ساعدتونا وفدتونا جدا، احنا مش هنعرف نعمل حاجه.
24: قاطعين معانا. من ساعه ما بابا الله يرحمه مات وقبلها كانت ماما الله يرحمها العيش من غير ام حالته وتغم. احنا اصلا يوتما احنا عيله مفككه جدا على فكره.
21: نكد وقرف.
20: صدقني القادم صادم.
21: صدقني اهدى شويه.
26: برافو
21: كوكي، تعالي انت قاعده بعيد ليه؟
27: بابا وانت مش هتبات معانا اصلا، انت وحشتني قوي.
21: وانت كمان يا حبيبتي وحشتني قوي. خلاص تعالي باتي معانا النهارده.
19: ما فيش الكلام ده، في مدرسه الصبح. يلا على سريركم. اتفضل.
21: الله دي ايه معامله الاغراب دي؟ مش ده برضو الطقم بتاع الضيوف اللي في النيش اللي انا عمري ما شفته؟
19: طب ما انت ضيوف.
22: كفايه بقى معطرات بقى، كفايه بقى. انا مش سايب قضايا في المكتب بملايين عشان اجي احل لكم مشكلتكم التافهه دي، وفي الاخر مش عايزين تسمعوني. ده ايه القرف ده؟ ركزوا معايا، انا بقى جمعت لكم لسته باسامي الورثه. ده شكري عبد الدايم، مدرب كوره في مركز شباب شبرمنت، او تقدروا تقولوا مدلك.
21: معلش هو شكري ازاي؟ لان هو انا متهيألي الصوره دي بتاعت جوارديولا اللي هو المدرب بتاع بره.
22: عارف يا سيدي، بس انا بقرب لك بس الصوره. هجيب لك صوره شكري منين اصلا؟ يا انت عايز تقاطعني وخلاص؟
21: انا اسف، انت ما تنساش بس انك محامي بتاعي، ما ينفعش كمان
22: ما تقاطعنيش برضه. وبعدين جوارديولا اصلا شكله امه من شبرمنت.
21: ماشي بالراحه بالراحه.
22: ننتقل للفرع الثاني. ولاد عمهم ولاد عز.
21: دول ولاد رزق.
22: مين بطل الفيلم؟
21: احمد عز.
22: يبقى ولاد ايه؟
21: ولاد عز.
22: ايه
21: ابو تقل دمك.
22: ثانيه عبد الدايم، ثانيه عبد الدايم دي ما بتخلفش وفاقده الاهليه، قاعده طول حياتها في مستشفى المجانين، وايه مش هتورث، وعشان كده انسوها خالص.
21: يعني ايه مش امال الكتابه عليه من الاول؟
19: مش مشكله، المهم ان هي اتمسحت اتشالت من عليه.
21: ما هو عمال بيزعق لنا من الصبح.
19: ما ده المحامي اللي انت جايبه وانا اللي جايباه.
21: ما انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها.
22: كفايه بقى. الفرع الثالث وده اهم واحد، ماكسيموس. هو طبعا متصور بظهره مش عشان مكسوف منكم ولا حاجه، بس عشان دي صوره تقريبيه، عشان انا ما عنديش صوره ماكسيموس كده. تمام.
21: مين ماكسيموس
22: ده؟ ابن عمهم وبقاله 21 سنه عايش بره مصر. انا ما اعرفش عنه اي معلومات، لكن هجيب امه لو في بطن الحوت هجيبه، ولحد ما اجيبه جمعت لكم لسته بقى عناوين واسماء الورثه. دي بتاعت
19: اي واحده فيهم اكيد فيه اي حاجه مكتوبه
22: فيها. هي دي، ثواني كده، هي دي.
21: ايوه خلاص بقى،
22: خلي بالكم لازم يمضي قدام عينيكم. انا كده خلصت
21: ان شاء الله. اول ما يخلص موضوعنا ده هرفضه باذن الله. يا ساتر على الملل، يا ساتر على الملل. متكنسل نفس الحركه اللي بتستفزني.
19: ايه كميه الزن دي؟ ما انت عارف ان انا نازله في ايه.
21: وانت ايه كميه عدم الرد دي؟ ما تردي عادي، ايه المشكله؟ لازم تكنسلي؟ مش عارفه ان الحركه دي بتستفزني.
19: وانا ايه اللي يفرق معايا بقى ان شاء الله اللي بيستفزك ولا لا؟ انت فاكر نفسك جوزي ولا ايه؟
21: وانا يعني لما كنت جوزك كنت عملت اعتبار لاي حاجه؟ ما انت برضو كنت بتكنسلي وبتستفزيني.
19: خلاص بقى يا محمود خلصنا، الطريق لسه طويل، خليك في حالك. وبعدين ايه العربيه الحمراء دي؟
21: بقول لك يا جميله، الطريق لسه طويل، ما توجعليش دماغي. وعشان ايه العربيه الحمراء دي؟
19: لا لا وطي البتاع ده من فضلك.
21: معلش انا عايز اسمع شويه مزيكا في العربيه بتاعتي الجديده.
19: حرام عليك، انا ما نمتش من امبارح عشان ابنك كان سخن وانت طبعا ولا دريان.
21: بس بقى هو اي تحكمات وخلاص؟ عايزه تتحكمي في حياتي حتى لو في عربيتي؟
19: انا نفسي مره تحس لوحدك، يعني تحس لوحدك ان في ناس تانية تعبانه غيرك في الكوكب.
21: خلاص نامي،
19: تحس لوحدك.
21: نامي
19: مش ممكن.
21: خلاص مش عايزين هلك.
19: ده ايه ده؟ هلك
21: كفايه هلك اللي ما وصلناش لحاجه.
19: صح.
21: الو
1: ترى ايه يا وسر كده؟ ما تسالش عليا.
21: يخرب بيت ام
19: مين القذره دي بقى ان شاء الله.
21: دي انت مالك؟
19: انا مالي؟
21: اه انت مالك. هو اي تحكمات؟ هو اي تحكمات وخلاص؟ هتفضلي تتحكمي فيا لحد ما اموت؟
19: شكلك يبقى ايه بقى قدام الاولاد لما يسمعوا واحده قللت الادب بكلمك بالطريقه دي؟
21: بس بقى اولاد ايه؟ اولاد ايه؟ العربيه اصلا مكفانا احنا الاثنين عشان يبقى فيها اولاد. كفايه
2: خش جوه بقايم يا اولاد البقايم، يحملها يا اولاد الحبالة.
3: طب وشرف امي يا سلمى؟ انا اللي واخده 7000.
5: خدك عزرائيل يا نادي. طب وشرف امك انت يا اختي؟ ما انت واخدها مرات الاف، انا اللي واخد 7000
2: من فلوس الجمعيه يا اولاد الجحده.
3: انا
2: وربنا الله كنت الجوز وارميكم في
21: السوق. سلام الله وبركاته. سمعت ما تعرفش فين شكري عبد الدايم؟
6: شكري عبد الدايم بيته هو اللي بيتخانق.
2: يا بهايم يا اولاد البهايم، فلوس الجمعيه بتاعتي.
5: انت عاوزه تنفخوا تبقي في عود؟
3: عود هو ده؟ عود هم الكونتر باص شكله ايه؟
2: وانت عرفت الكونتر باص؟ الله يرحمه، كنت مطبلي بصنيه.
3: انا ايه شكري؟
2: لا روح
19: كده، دي ست حضرتك ما تشتمش.
2: اصل الستات دي كائن لو ما خدش باوسخ جزمه يتفرج.
3: واقف بالكطايه وطالق شعر صدرك علينا ليه يا شكري؟
2: معلش معلش
5: شكري.
21: استاذ شكري عبد الدايم.
2: ايوه انا شكري. في حاجه ليك جايه معاك بايه؟ عاوز تتخانق؟ طب ما انا ممكن. انت ايه بتكتر عليا يعني؟ بتكتر عليا؟
21: انا قلت حاجه
2: والله. وانت جايبها يعني عشان ايه؟
21: وانا رحت اتكلم وانا ارد عليك.
19: ابقى حضرتك، ده مستر كمال ده بجد حقيقي كان انسان جميل جدا والله.
21: مستر؟
19: اه.
21: انت مصريه؟
19: ايوه حضرتك مصريه.
5: يا اخي تامر حسني،
21: ما بتتكلم عربي مكسر ليه؟
2: خش جوه يا ورا، خش جوه.
21: عم انت يا عم شكري، عمك استاذ كمال مات.
2: عم جمال مات. عم جمال مات. الله يرحمه، ده كان راجل طيب. أيوة. لو جايين في فلوس الدفن انا معيش، حطوه في الرمله ان شاء الله تعملوه مندي. عم جمال مات يا بومة. عم
5: احفظك الله كتر. طب احذفها التليمه يا شكري، احذفها التليمه يا
2: شكري. يا ابو بسيوني في بنجر، عاوز بنجر المكان كله.
21: بقول لك عايز بنجر المكان كله.
19: يعني ايه بنجر المكان كله؟ بقول لك عطاك يا جماعه.
21: بس
19: يعني
21: انت عم شكري، انت يا استاذ شكري، انا جالك في مصلحه حلوه فيها قرشين حلوين.
8: خمسين مليون جنيه؟ انتوا بتهزروا؟ ده انا ما رضيتش اخلف عشان سمعت ان الضنا غالي. انت عارف انا واكل امبارح منين؟
9: منين؟
8: من الزباله. اتخانقت مع كلب بلدي على ربع رغيف حواوشي مش بلدي وانا اللي كسبت. انت عارف اخر حاجه انا صرفتها ايه؟
9: ايه؟
8: صرفت نظر 50 مليون جنيه. ازاي؟
10: تاتاتان اطلع معايا هيطلع في ايدي.
8: طب ما تمسكوا الفانيلا زي ما هي ماسكه.
10: ليه وانا قلوده؟ عشان تعرف ان انا حنان عليك يا شكشك. 50 مليون يا شكري ومخبي علينا.
8: اخبي ازاي 50 مليون؟ اكيد كانوا هيبانوا في البنطلون. مش بقول لك ده كائن غبي لو ما خدش بالجزمه يركبك.
10: شكري عايز تجيب لنا الثالثه يا شكري.
8: ايه يا فهمي؟
10: اوعى بصدع بصدع يا شكري. انت عايز تجوز الثالثه يا شكري؟ انا عارفه انت منمر على حسنات.
8: دفعنا خوك.
10: اوعى يا ماما. اوعي يا شكري. تعال نقسم الفلوس وانا هشيلها من عليك. لا عجبني. لا لا لا شكري خدي.
8: اديني صدحت. مش بقول لك دول انتن كائن موجود على وجه الارض.
10: هو حضرتك لسه تعرف معايا على اني راجل؟ لا انا مش فاهمه. ما انا الكائن ده الصبح عمال يقول كده.
9: انا عايز اقول لك على حاجه. اديك شايف اللي حصل لك. الفلوس دي ملعونه صدقني.
8: مش عاوزها. حلقات طلاق بالثلاثه ما عاوزها. انا عمري ما انتهزت فرص ولا انتهكت معايير. يعني انا لا انسان انتهازي ولا انتهاكي. انا هاخد شيك بمية الف.
10: مية الف ايه يا استاذ؟ انت عيك انت.
8: هي اللي بتعمل كده.
9: معلش معلش.
8: ليه ليه واخدة الكوفرتة بتاعتي؟
9: انا
8: معلش.
9: انا موافق.
8: بس عندي شرط كمان.
10: ايه؟
9: نعم.
8: وبقك.
9: نعم.
8: تقنع مراتاتي اتجوز حسن اتجرد.
10: تعلقه حوده. اي وبعدين الست المدملكه دي كانت قاعده فوقي كتير قوي.
9: بس الحمد لله طلعنا بالتنازل. انا ما كنتش متخيل ابدا ان النسوان دي توافق على جواز الفن.
10: ايوه ماشي. ما هم عارفين 100000 جنيه.
9: انا هموت من الجوع.
10: وانا كمان بطني بتتقطع وضهري كمان.
9: خلاص نعدي على ابويا وامي. المزرعه في طريقنا اصلا وانا بقالي كتير ما شفتهمش.
10: انت قاعد كده ليه؟
9: في واحده منهم انت ما شفتهاش عملت فيها ايه؟
10: ده دي عضه.
9: لا مش عضه. السلام عليكم.
11: يا الف مرحب يا الف مرحب. ده ايه النور الحلو ده يا ناس؟ اخيرا رجعتوا لبعض بقى.
9: لا ماما انت فاهمه غلط.
11: وحشتيني يا بنوت. بنقلي كان حاسس والله العظيم ان انتوا هترجعوا لبعض.
9: ماما طب اديني فرصه بس انا اقول لك الحكايه كلها. ماما الموضوع مش كده.
11: انتوا ما تستغنوش عن بعض.
10: ايوه احنا ما رجعناش لبعض.
11: ما رجعتوش لبعض يعني ايه؟ ما هو جايبك وجاي على هنا ليه؟ ما هي انتوا كنتوا بتعرجوا وانتوا جايين. ضربتوا بعض؟
9: لا ضربنا. ماما هبقى افهمك الموضوع.
12: انت فين يا هاني؟ صينيه البطاطس خرجت من الفرن وبتسال عليك. اهلا.
13: استر يا رب. انتوا رجعتوا لبعض ولا ايه؟
9: لا
13: الطبيب الحمد لله. شفت اللي اتبقى لي من الدنيا؟ مراتي حبيبتي وصينيه البطاطس.
9: ابتدينا التقطيم. ها وحشتني.
13: وحياة أمك. ما أنا لو وحشتك كنت سألت.
9: أنا في حوارات ملهاش آخر لو عرفتها هتعذرني.
13: وأنت يا هاني ساعة ما اتطلقتي ما شفتكيش. إيه مبسوطة في الطلاق؟
10: أنت عارف إن أنا بحبك وبموت فيك والله. بس مشاكل العيال بقى أنت عارف.
13: أنا عارف. مشاكل العيال ما أنا عايش فيها أهو. طب ناكل مع بعض لقمة طيبة كده وتحكي لي الحوارات اللي أنت فيها؟
11: يلا يلا يلا
13: يلا. أنت إيه مش قادر؟ طب شيل الصينية دي وأشيلك؟ تعالى. أنا هو فضى واتكل. لا إله إلا الله. صحيح همي يبكي وهمي يضحك. بس هو أنتوا للدرجة دي مش واثقين في بعض؟ ليه كده؟
9: اللي حصل بقى. وكفاية تقطيم فيا أبوس إيدك. وليه بقى كده دي؟ تسألها للهانم لأن هي السبب في كل حاجة حصلت.
10: هي الهانم هي اللي دايما سبب في كل حاجة حصلت. هو مين اللي وصلنا لكده أصلا؟
9: إيه اللي وصلنا لكده أصلا؟
10: مين اللي وصلنا لكده أصلا؟
11: خلاص استهدوا بالله. الله مش كده. طيب إن شاء الله ربنا هيسرها طول ما أنتوا مع بعض. انتوا ما جبتوش الولاد معاكوا ليه؟ الولاد وحشوني.
0: معلش يا طنط والله هي جت كده، وبعدين الحمد لله ان انا لقيت حاجه بتاعتي عندك البسها عشان اعرف استحمى، ما كانش ينفع خالص تشوفوني بالمنظر اللي كنت فيه ده.
13: وعلى كده فاضل لكم كام وريث؟
9: فاضل لنا ولاد عزيزين مش عارفين كام واحد، وفاضل لنا ماكسيموس وده عايش بره مصر.
13: ده هتسافروا له بره؟
9: ما اعرفش بس
13: كويس.
9: هو ايه اللي كويس؟
13: اصل ساعات التجارب والازمات اللي بتعدي بينا تعرفنا حاجات عن نفسنا وعن اللي حوالينا احنا ما كناش واخدين بالنا منها. ولا يا نقنوة؟
11: حبيبي يا يايا.
9: نقنوة مين؟ هي مش كان اسمها كوثر باين؟
13: مراتي انا حره، ده اللي عايزاه انا عايز.
9: انا شايف ان احنا نتكل على الله عشان شكلها لله حلو.
0: انا شايفه كده برضه.
9: ماشي نسيبك احنا ونستأذن.
13: هو انتوا لسه هنا؟ ده انا كنت ناوي خلاص هضحك لها التفاحه.
9: لا ضحك. لا لا هنقعد
11: احنا. اعملي حسابك وانتوا مسافرين هتجيبي الولاد يقعدوا معايا.
0: والله يا طنط انا ما كنتش عايزه اتقل على حضرتك، بس
11: يا حبيبتي تتقلي ايه؟ عايز الولد ولد الولد وانت محمود ولادي.
0: ميرسي على النهارده، خدي بالك من نفسك.
9: خلي بالك. تفتكر يا محمود الست دي واقفه جنبك لغايه دلوقتي ليه؟ يمكن علشان تاخد نصيبها. اكيد
13: نصيبها. بس
9: ما اعرفش بقى.
13: اما صحيح توف، يلا تصبح على خير.
9: وانت من
11: خلي بالك من نفسك، امشي على مهلك.
9: حاضر.
13: يلا حبيبتي التفاح زمان وبرد.

0: ترزيش قدام حد قلتلي لما نطلع ترز فوق.
1: هو احنا اتحشرنا في الزنقه دي ازاي؟
2: اختي عروسه هتنزل الفل، عريسك قمر وزي الفل.
3: ايوه بس حضرتك انا مش العروسه.
2: انت قمر برضه، عريسك قمر برضه.
4: مش هينفع كده يا اخوانا، كده مش هينفع.

0: انت ده الاصل اللي بعتمه منه صح؟ وانت اللي هتطبلها، هو انت اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتمه منه وانا الطبال اللي بعتمه منه مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.
2: ثانيه انت بتتكلم كده ليه
1: وبتغني؟ اسكتي دلوقتي عشان انا مش فاهم اصلا ايه اللغه اللي انا بتكلم بيها دي. ايه ده دلوقتي؟
2: انزل المفروض اسالك السؤال ده مش عارف ليه
3: تعالى يا اخويا ما تشكلش في وشي ما تشكلش في وشي ما تشكلوش في وشي
0: تعالى يا اخويا بقول لك يا اخويا اكشف لي على دول عشان اعرف دول تبع مين ايدهم على مين
1: ما اعرفش هو ايه ما يصحش اللي بتقوله ده واكشفه ومش اكشفه عيب
0: اتعامل مع اخويا خش يا منس
1: ايه يا اخويا عيب
4: اهلا وسهلا معلش
1: اهلا بيك اهلا وسهلا
4: معلش بس اعرف انتوا تبع مين في اخواتي تبع محمد
2: لا
4: تبع منير طب تبع مراد
2: أربعة يا
4: خمسة طب ماجد
2: أربعة
4: التيتيودكم اتحد
1: لا
2: خمسة ستة مرمانين
1: سنة سنة سنة سنة عشان احنا هو انتوا انتوا ست اخوات
4: تعرفت منين ان احنا ست اخوات انتوا حكومة
1: احنا في كارثة يا جميلة
2: لا احنا في فرح
1: احنا في كارثة اسمعي مني
5: جيت جيت
2: العريس ايوه بس
5: ده انا اول مرة افرح في الفرح انت مين انت مين عشان افرح بقى
1: انا هقول لكم الحكايه من الاخر يعني احنا جايين لكم في موضوع مهم جدا يخص عمكم مستر كمال الله يرحمه خليكي واقفه هنا وما تجيش جنبه في حته
2: على فكره هو اللي بيبص ما تقدرش
1: تقدم اسكت
5: كملي كمال
1: انا اللي كنت بكملك احنا
6: يا جماعه ما ينفعش كده ما ينفعش مش هينفع كده مش هينفع ما ينفعش يا جماعه كده مش هينفع
7: يلا يا اخوانا يلا يا اخوانا سيبونا لوحدنا شويه جوه شويه يا ربيع يلا يا دودو ورقصوا قدام
5: 50 مليون جنيه حد بقى عنده 50 مليون جنيه ويموت اخواتي احنا وجب نزعل على الراجل ده 50 مليون جنيه حبيب أهم
8: أنا سمعت إنه قبل ما يموت بنا جامع
9: يا ريتني ما قلت لك لا أنت عمي ولا أعرفك
8: يا ريتني ما شتمته بالأب والأم
10: يا ريتني ما سرقته
5: يا ريتني ما مديت إيد عليه
7: يا ريتني ما حولت له الفلوس بقول لك يا إخواتي الخمسين مليون دول يكفونا ويفيدوا اللي يفيد ده بقى يخصني
9: يخصك في ايه؟
7: يخصني يا منسي ما انا طول عمري بسلفكم واحد واحد انا الاوان اللي انتوا تدوري حقي
8: حقي يا ابو حق ده انت فينك هنا صاحي
9: احنا نتخانق في نصيبنا بس في الخمسين مليون
1: نصيبكم في خمسين مليون ايه؟ نصيبكم ايه يا ضلال انت؟
5: في سؤال بيسأل نفسه
1: ومين اللي هيجاوب؟
5: انا هما خمسين مليون جنيه دول فيهم كم مليون جنيه؟
8: بصراحة معرفش
5: الورث ده بتاع عمنا واللي عند عمنا يخصنا لانه يبقى عندنا صح ولا لا
8: كلام
5: من الاخر كده الفلوس دي فلوسنا احنا انتوا بقى تطلعوا منها خالص وسيبين انا بقى مع العصابه دي عشان اعرف اتخانق مع
7: عصابه عصابه مين ده انا اهدافك من هنا
5: بتعلزلك عليا مدحت بقول لك يا مدحت انا شوهرك يا مدحت انا العريس
8: وانا اللي كنت بحبها
5: صدق بقى انا اتجوزتها عشان اضايقك
8: قاعد معاك

0: مصر كلهم ماتوا، كلهم اتشدحوا تحت التراب، كلهم اتشدحوا تحت التراب، ما ينفعش ومحد سمع. افتح يا ابني، اقفل عليا، طفي النور وعلى اقرب مستشفى. يلا، ارتجاع في المخ او التهاب في الاعصاب. اقفل، اطلع بيه.
1: ده بيقولك ولاد عز كلهم ماتوا.
2: الحمد لله.
1: استغفر الله.
2: استغفر الله. استغفر الله العظيم.
3: هايل. عظيم. كده بقى يبقى حصة ولاد عز وولاد ولاد عز وورثة عز قالت لبنات مستر كمال والشكر عبد الدايم، وقالت هنا مش بمعنى
2: أيوة أيوة مش يعني اتكلمت. فاهمين. خلص.
3: يا ولاد المحظوظة.
2: ايه؟
3: يا ولاد المحظوظة.
2: ايه اللي حصل؟
3: تعرفين كده؟ انتوا قطعتوا 60 قول 72.5% عشان اكون دقيق من الطريق، كده مش ناقص لكم بس غير ماكسيموس.
1: ايوه. طب وماكسيموس ده نوصله ازاي؟
3: حاضر يا مدام. اسمه الحقيقي نصر منصور عبد الدايم. نصر ايه؟
1: نصر محروس.
3: محروس ايه؟ نصر منصور.
2: بس ايه؟ انا اللي قلت الاسم غلط، انا اسف.
3: حاضر. الواد ده زي ما فهمتكم طول عمره مسافر بره مصر. عسل. قعد فترة كبيرة قوي في إيطاليا. وبعد كده راح لجورجيا واستقر في جورجيا وقعد وبنى حياته في جورجيا وخصوصا عاصمتها إبليسي.
2: إبليسي؟ تبليسي.
3: تبليسي من إبليسي. فرقت معك.
2: أنا آسف.
3: من مواليد جورجيا البلد أنت.
2: أنا آسف. خلصني.
3: بس.
2: اخلص. مش بس، ما هي سألتك سؤال، ممكن نوصل لماكسيموس ده إزاي؟ ممكن ترد على سؤالها بمنتهى الوضوح وباختصار شديد؟
3: حاضر. انا مصادر الخاصه قالت لي وقالت لي هنا مش
2: يعني مبارك. حد قال لك معلومه؟
3: ايوه.
2: برافو
3: عليك. قالت لي ان هو عنده كافيه او مطعم كبير قوي هناك، والواد ايه فارس شيشه بره ومظبط اموره مع الحي والدنيا ماشيه معاه.
2: ايه احنا مالنا بمشروعه؟ احنا عايزين نحل مشكلتنا. خلصني.
3: المهم انا وصلت لكم العنوان. ها، هتعملوا ايه يا حلوين؟
2: هنسافر.
1: لا ولا حاجة دلوقتي، هنسافر.

0: معلش يعني البوز اللي انت عاملاه ده ايه نظامه بقى معانا؟
1: وانا هبوز لك ليه ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك جوزي؟
0: ايوه صح، ده البوز ده للمتجوزين بس. معلش انا اسف نسيت.
1: لا مش للمتجوزين بس، بس عماله بفتكر كام مره قلت لك اني هموت واسافر انا والولاد، وانت طول الوقت تقول اصلا انا مش فاضي، اصلا انا مشغول.
0: ايوه انا اصلا فعلا كنت مشغول عشان كان عندي شغل عادي.
1: ودلوقتي فديته ما بقتش مشغول ولا عشان عندك مصلحه؟
0: لا اله الا الله، لا اله الا الله،
1: محمد رسول الله.
0: اهدي اهدي بقى، وكفايه تقطيم. لا اهدي انت وكفايه تقطيم، وبصي بقى على الشجر الحلو اللي بره ده.
1: ما انت عندك شجر حلو برضه.
0: بصي عليه. ما
1: طب بص انت كمان
0: بس. لا لا لا، ما احنا في رحله والدنيا مش ناقصه.

0: يصدق موقعي. الو
1: الو، ايوه محمود، وصلتوا؟
0: وصلنا يا سيدي. بقول لك ايه، انت مش بتقول ان انت مسيطر في جورجيا والجو ده؟ دلعني. سلام.

0: يا ابني المكان شكله غريب جدا، انت بتشتغلني ولا ايه؟
1: بقول لك اللي دللي على المكان ده واحد كان موكل عندي، دكتوراه في العقد.
2: عايزك تنصدم، هيدلعوك اخر دلع.
0: ايوه عشان انت عارف انا محروم ازاي. بقول لك ايه؟ اقفل عشان في ماسوره نسوان هنا. What's your name?
3: What's your name?
4: Okay. You know my name?
0: What's your name?
4: Tika.
0: Kika?
4: No, it's Tika.
0: Tika?
4: Yeah.
0: Atika.
4: Yes.
0: Oh, Atika.
4: You like it?
0: I like it. I like it before you say it.

0: Paparazzi to cash it.
1: What?
0: Cash it, bro. Cash. Money, money.
1: Money?
0: Yeah.
1: Oh, only money.
0: Paparazzi.
1: Okay. يلا محفظة في الموبايل بتاعي. انت بتضحك على ايه؟ الموبايل المحفظة.
2: We have to go. Have fun.
1: Thank you. طب بوسة
0: اي حاجة. كاش بو
1: كاش بو على امي هجيب لك الفلوس ولا لا محفظة على موبايلي. استنى ها اوكي
0: واطي
1: امسك بقى وروق على الدنيا هنا.
0: مور ماني مور مور مور
1: اي دونت هاف مور.
0: بس وات
1: مور فوت صفوت مي
0: صفوت مي
1: ماشي ماشي مفيش مشكله يعني يا محفظه ولا مش فاهم يعني لا موبايل ولا محفظه ولا صفوت.
0: دول انت كفيف كبقيت طرز تاني خالص.
1: لا اعلم من اين جاءك ولكني اتيت. يعني سيبنا كل دول وترمينا في تاكسي تاكسي تاكسي تاكسي تاكسو تاكسي, تاكسي.

0: انت كنت فين؟ مالك عامل كده ليه؟ قول هوف كده تاني. انت شارب.
1: انا كنت في زيارة متحف اثري وشربت واحدة بيرة بس.
0: في ايه؟ في متحف اثري؟
1: متحف اثري حلوة اوي.
0: حلوة اوي.
1: حاسبي تاكسي.
0: وانت ما تحاسبوش ليه؟
1: الكارت مش معايا يا معلم.
0: لا لا انا بقى هوديك اوضتك. بس معاك كده ما تستهبلش. امشي عدل. ما تخنقنيش كده. لا محمود انا بدور عليك. بتضحك على ايه؟ دي خيبه تقيله.
1: انت عايزه
0: عايز المفتاح.
1: المفتاح
0: فين؟ المفتاح اوضتك اهي. فين المفتاح؟
1: انا مش لاقي ايدي.
0: مش لاقي. مش عارفه اقول لك. اهو بس اسكت. مرمطتنا في جورجيا ومرمطتنا في كل حته في الدنيا. بس بقى كفايه. جاي تبوس دلوقتي وانا ادخل. الشبشب وقع.
1: سؤال قبل ما ادخل. تعرفي صفوت؟
0: صفوت مين؟ نام على السرير. مفتاح

0: خير.
1: صباح الهبل، صباح الهطل، صباح المراهقة المتأخرة، وأقولك على حاجة، صباح عدم إحساس بالمسؤولية.
0: صباح النكد، أنا مصدع، مش ناقص تقطيع مع الصبح.
1: طب طبعا لازم تبقى مصدع، أمال عايز تبقى إيه؟ صاحي فوق لا شمعة منورة؟
0: بس إحنا متأخرين، يلا بينا.
1: لا والله، ودلوقتي عرفت إن إحنا متأخرين؟ بذمتك مش مكسوف على نفسك؟
0: مكسوف، مفيش حاجة اسمها مكسوف على نفسك، يا مكسوف من نفسك يا مكسوف على دمك، مفيش.
1: لا على فكرة مش فارقة على مين، مش مكسوف.
0: مكسوف من إيه؟ يلا.
1: مكسوف إن أنت عندك عيال.
0: مش معايا كده، مش معايا كده، عيال إيه؟ عيال ايه واحنا في جورجيا دلوقتي؟
1: يا سلام، يعني انت عندك حياه في مصر وفي جورجيا انت سنجل؟
0: بس الصبح على الصبح بقى، انا ما بحبش بقى الحركه دي.
1: لا
0: ماشي،
1: ما تشدش.

0: هنا.
1: تقريبا. الو
2: الو
1: بليز وي وان تو ميت مستر ماكسوس.
2: هيز نوت هير.
1: هيز نوت هير.
2: هيز هير.
1: هيز هير.
2: Yes.

0: العربية بقى علشان أنا نسيت المحفظة.
1: طبعا لازم تنسى المحفظة بعد اللي عملته.
0: آه طبعا لازم أنسى المحفظة.
1: Thank you.
2: عرفت.
0: Hello سلام. Hello. Please we are here to meet Mr. Masters.
3: Ако идат с батър, Максимов, те ще койдрасваш. Виж колко как отеки. Виж.

0: طب خلاص بقى. لا حاسس انا زي ما اكون شفت المكان ده قبل كده.
1: شفت المكان ده؟ ايوه احنا شفنا حاجه كده قبل كده.
0: لا هو المكان كاتمه بس شويه.
1: كاتمه ايه يا محمود؟ المكان مفتوح.
0: معرفش، جبال وخضره كده.
1: ايوه خضره، دي حاجه حلوه. بيقول لك
0: ايه؟ انت بتتكلمش خالص.
2: Oh, how are you, my friend?
1: ايه هو ري ماي فريند دي بقى؟ انت تعرفها؟
0: هي مين؟
1: ايه اللي هي مين دي؟ لسه البنت معديه بتقول لك how are you my friend. مين دي؟
0: معرفش، يخلق مش شبه 40 ولا لا.
1: 40 ايه؟
0: لسه عاصين جورجيا.
1: لا انت كنت امبارح سهران يا حبيبي.
0: بس احنا لسه عاصين جورجيا، مفيش حاجه اسمها بطلي تخاريف. مساء الخير.
3: معقول مصريين؟ عرفتوا ازاي توصلوا هنا؟ واو، سحر الشرق، الجمال المصري.
1: شكرا.
0: هو حضرتك مستر
3: ماكسيموس؟ فيري بيوتيفول، حقيقي زي القمر.
4: حضرتك مستر ماكسيموس؟
0: حضرتك مستر ماكسيموس؟
4: حضرتك مستر ماكسيموس؟
3: ايوه انا ماكسيموس زفت، بس اسمي في البطاقه نصر عبدايه. من شبرا يا حلتها. عارف الدوران؟
0: عمارة الأبطال، أول شقة على اليمين، روح هناك وقول أنا عايز الجامد.
1: شارع الحلوين.
0: شارع الحلوين، أنا عايز الجامد بقى حضرتك.
3: وحشتني خفة دم المصريين.
0: شكرا. إحنا كنا جايين لحضرتك بخصوص موضوع. حضرتك معايا؟ حضرتك معايا؟ حضرتك معايا؟
1: أبو
0: الكسف. بحكي لك حاجة، يعني إحنا جايين في موضوع مهم يخص عم حضرتك مستر كمال.
3: أنكل كمال؟ ده أنتوا جايين من طرف الحبايب. انت المغفل اللي اتقلبت امبارح في البر لما كنت مع البنات.
1: انت المغفل اللي اتقلبت امبارح في البر لما كنت مع البنات.
3: سوري، واضح ان انتوا متجوزين وانا عملت لكم مشكله.
0: توليت.
1: لا مش توليت على فكره. لا حضرتك انا مش متجوزاه ولا حاجه، ده الاكس بتاعي طليقي.
3: دي اخبار حلوه قوي
1: قوي.
3: امشي انت. هحكي لك اللي حصل له.
1: من فضلك احكي لي.
3: كان في البار عايز يعلق بنات، قلبوه وخدوا فلوسه وكان هيملطوه، ده اللي حصل. عموما انا ما يردنيش واحد من بلدي يتعلم عليه وتلزق على قفاه. حاجتك اهي.
0: شكرا.
1: محفظه. ادفعي.
0: انا بس ثانيه واحده. بس انا عايز اقول لك حاجه، افهمك موضوع صغير. يعني انا ما اتلزقتش على قفاه ولا حاجه.
3: ما اتلزقت على ايه؟
0: لا مش فاكر بصراحه.
3: احكي لي حكايتك. غريبه قوي القصه اللي انت حكيتيها لي. جميله، منوره المملكه بتاعتي.
1: شكرا.
0: شكرا.
3: عارفه يا جميله، انا حفرت في الصخر عشان اعرف اجيب المكان ده. اول ما جيت اشتغلت في مطاعم، غسلت صحون، مسحت حمامات، اريلت. طبعا انت فاهماني.
0: ريلت.
3: اريلت يا حيوان.
0: اريلت ده ريلت كان اشرف، بس عامه هو واضح. يعني
3: ايه اللي واضح؟
0: اريلت.
3: انا اريلت بشرف.
1: ايوه.
3: ومبدئي شوق ولا تدوق. البنات اللي شغالين معايا بيصطادوا المغفلين اللي زي حالاتك، ياخدوا فلوسهم ويدوها لي. انا رايي ان انا كده بمنحهم عن طريق الضياع، عن الدعاره. انا شايف ان انا استحق جايزه.
0: طبعا استحق جايزه، يعني الإنر الذهبي.
3: بس يا متخلف.
0: بس بسم الله ما شاء الله بصراحه، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله اكبر. مش بحس.
3: انا مبدئي ذا باور اوف ناو، مش شاغل نفسي من امبارح لانه كله وجع. ما بفكرش،
0: اعتقد
3: وما بفكرش في بكره. لان نهايه اللعبه اللي احنا بنلعبها دي نهايتها معروفه للجميع.
1: لا بقى الصراحه ماسكه نفسي والله العظيم من اول طريق لاخره. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه واحده بس. القصه اللي حضرتك حكيتها دي انا بالنسبه لي دي قصه كفاح، يعني لازم تتعمل مسلسل والله العظيم. ازاي ما عملتهاش لحد دلوقتي؟
3: انا بفكر في الموضوع ده
1: بجديه.
0: انا ماسك نفسي الصبح برضو في حاجه عايز اقولها لك. يعني انا شايف ان انتوا تكتبوا ورقتين.
3: انا شايف ان انت تروح. جميله
1: افندم،
3: انا عايز افرجك على اغلى حاجه عندي. اسمحي.
1: اوكي.
0: اتفرجنا احنا الاثنين يعني.
3: نو بروبلم. كل هاني
0: تجيب
3: ده بقى العالم بتاعك والبزنس.
1: معلش انا عندي سؤال، يعني هو انت بتشرب كل الازايز دي لوحدك؟
3: لا طبعا ما بشربهوش لوحدي، انا ببيع وبتاجر. انا عندي مصنع هنيك من اكبر المصانع في جورجيا.
1: ايوه تحفه.
0: وحضرتك ماكسيموس؟
3: تعالى اوريه.
0: اه
1: ماشي.
3: دي بقى مرحله التخمير السحر.
0: يا ماكسيموس بيه هتساعدنا ولا ايه الحكايه بالظبط؟
3: عشان خاطرك انت بس يا جميله، انا هبعت للرجاله عندي في مصر يتقصوا على الكلام اللي انت قلتوه. لو طلع صح انا استحاله اقف عقب في طريقكم، بس لو طلعتوا بتحوروا عليا ورحمه امي لخمركم هنا. بالمناسبه جميله، هتبقى احلى ازازه نبيت شربتها في حياتي.
1: والله يبكي
0: احنا الاثنين يعني برضه.
1: اسمك جميله؟
0: احنا الاثنين هنتخمر مع بعض.
3: انا هبعتكم في امن مكان انا بثق فيه، عند نيلا
0: دي المدام،
3: دي السلحفه بتاعتي.
0: السلحفه
3: الوحيده اللي انا بثق فيها.
1: ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ بجد زنقها من بدري والله. حضرتك طيب جدا.
3: ثانك يو.
1: يور روك.
0: هديك بالكاز
3: بعد. اعتبروا نفسكم ضيوف عندي.
1: شكرا.
3: او مخطوفين.
0: مخطوفين؟ لا لا لا لا لا لا لا، بقول لك ايه ماكسيموس بيه، احنا بالصلاه على النبي حلوين قوي قوي مع بعض، لكن ساعه الغلط نطرطش غلط.
3: نعم
0: يعني لحمنا جمل مكندس ما يتاكلش، ونتاكلنا عظمنا ركب ما ننقرشش، وننقرشنا نصخ في الصور وما ننبلعش.
3: دونت وري بيبي هتتبلع.
0: ايوه
1: بعد كل ده بتقوله ايوه؟
0: ما تصغرنيش اكتر من كده.
3: تكزم تونيلا.
0: اوكي بوس. يلا جميل.
3: باي جميل.
1: باي. شكرين قوي. شكرا. بس اسكت انت بقى اللي كسفتنا.
0: مش معقول.
1: على فكره انا ممكن ابهدلك هنا.
0: مخطوفين. احنا مخطوفين. انت بتتكلمي كتير.

0: You stay here. Mr. Maximus will come after 24 hours.
1: Here where?
0: في الكوخ ده معلم.
2: معلم انت مصري؟
0: اخوك عيسى السرسوق من شبر.
2: عيسى؟ اسم غريب قوي.
3: والله عيسى هو اللي اسم غريب والسرسوب عدى عادي.
0: مفتاح الكوخ 24 ساعه نبقى عندك.
2: ماشي يا ابن عمي.
3: عيسى انت مستغرب على عيسى اسمه
2: عيسى سرسوب.
3: انت عادي سرسوب عادي.
2: سلام اخويا. سلام. شكرين قوي عمنا.

0: ايه البيت الغريب ده؟
1: انا حاسه ان انا في بيت الرعب.
0: وفين بقى نيلا اللي عمال بيقول عليها دي؟ بس في يونكا.
2: طيب
0: اهم حاجه بقى دلوقتي النوم. انت هتنامي على الكنبه هنا وانا هخش انام جوه على السرير.
1: لا انا اسفه، هو المفروض الراجل ينام على الكنبه والست تنام على السرير.
0: مش انت بتتكلمي على المساواه؟ يبقى انت تنامي على الكنبه وانا انام على السرير.
1: تصبح على خير
0: وانت من اهله.

0: هو البتاع اللي احنا ضربناه ده
1: ايه
0: في حاجة مضروب؟
1: مفيش حاجة، مفيش حاجة ان شاء الله.
0: كوكيز؟
1: لا ايه مضروب ان فيها مضروب؟ لا طبعا، لا لا لا ده الجو يا حلو. لا ده الجو، الجو تحفة.
0: شوف
1: عمرك اتنفست النفس ده كده، عمرك عملت كده؟
0: في حالة،
1: هو الجو
0: أكسجين.
1: في حالة ثاني اكسيد الكربون. تحفة والله، حلوة قوي. انت عارف ان انت عمرك ما سمعتني في حياتك؟
0: انا عمري ما سمعتك في حياتي،
1: في حياتك والله. طول الوقت فاكر ان انت فاهمني، وطول الوقت فاكر ان انت صح، وطول الوقت فاكر ان احنا المشكلة عندي، وانت عمرك ما فهمت انا حاسالك ايه، ولا انا عايزة اقولك ايه، ولا طول الوقت ما كنت بقولك ان في بينا مشاكل واحنا محتاجين نتكلم، و عمرك ما كنت بتديني اهتمام كأن الموضوع ده ممكن ينهي حاجة بيننا احنا الاتنين، فاهم؟
0: معرفش، بس هي المشكلة ان انتي كنتي مع العيال، يعني روحتي مع العيال وسحبتي خالص و
1: ماشي. أنا أم
0: ماشي، رحت مع العيال ومع البيت والتفاصيل كتير دي، الحكاية بقت الموضوع بقى ناشف أوي، حاولت كتير أوي يعني أقرب الدنيا أتكلم معاكي، بس كنت في الحلاوة خالص مش معايا.
1: لا طبيعي ان انا ابقى مع العيال عشان دول ولادنا، طبيعي ان انا ابقى ام كويسه، ولو ما كنتش بقيت مع العيال انت كان هيبقى عندك مشكله ان انا مش مع العيال.
0: تقريبا انا حسيت ان انت برضو عمرك ما سمعتيني قبل كده.
1: ينفع تقول مره ان احنا الاثنين ما سمعناش بعض؟ يعني انت كان عندك مشاكل في حته وانا كان عندي مشاكل في حته، كان ممكن نقرب الحتتين لبعض. انا مش فاهمه هو ايه اللي بيرضيكم، يعني ايه الفورمولا بتاعتكم ان هي تبقى صح؟
0: انا كمان غلط، يعني الشغل والحاجات دي خدتني برضو.
1: اول مره في حياتك تقول ان انت غلطان بجد.
0: ديني قلت
1: ديك قلت
0: الشغل وكده برضو.
1: ايوه ده اكيد،
0: بس انت يعني
1: لا بلا، انت بقى لو سمحت يعني نزل ايدك.
0: يعني
1: نعم
0: كنت ركزت.
1: ما انا مش هركز دلوقتي اكيد، انت بقى ركز عشان انت راجل،
0: انت محتاج تركز. انت الراجل يا انا كنت في ايد العيال وانا حتة.
1: هي البقرة اللي فوق دي ممكن تيجي واحدة؟
0: لا دي بتقول يا محمود.

0: اصحوا اصحوا يا اولاد بلدي يا حلوين. انت ايه اللي حاطه في ودنك ده؟ انا اتاكدت من صحه المعلومات اللي انت قلتها لي. سرسوب انا مضيت لك الورقه اللي انت عايزاها وكمان ختمتها لك من السفاره.
1: هتقتلنا احنا يعني؟
2: مجرم بس ابن حلال.
1: احنا متشكرين قوي يا استاذ ماكسيموس، يعني مش عارفين نقول لك ايه. شكرا.
0: فين نيلا؟
1: نعم
0: نيلا فين؟
2: ايه دي نيلا؟
1: نيلا راحت بتتمشى هناك.
0: انت جننت؟ ازاي نيلا تبات بره البيت؟
1: انا ما اعرفش نيلا كويس، وصحيت لقيتها بتتمشى، قلت لها انت رايحه فين يا نيلا؟ قالت لي انا عايز اتمشى شويه. يلا بينا.
0: انت مستعجله ليه؟
2: انا مش مستعجله خالص.
0: ايوه اقعدي تغدي معايا.
1: لا ما احنا واكلين تمام. احنا
2: شكرا.
0: سرسوب هيبقى معاك، هيوصلك لغايه الاوتيل.
1: وهيوصلنا يعني احنا الاثنين برضه؟
0: لا انت لا. باي يا روحي.
2: باي
1: باي يا روحي.
2: سرسوب انا عايزه شنطتي من فوق.
0: نيلا نيلا

0: قد البهدله اللي اتبهدلناها، بس بصراحه يعني الفتره دي كانت احلى فتره في حياتي.
1: وانا كمان. اكلم عثمان افرحه.
2: الو، ازيك يا محمود؟ عامل ايه يا حبيبي؟
1: بقول لك ايه، احنا خلاص جبنا الورق من ماكسيموس الحمد لله.
2: طيب يا محمود، الحمد لله على كل حال، ويعني قدر الله ما شاء فعل، وانت راجل مؤمن
3: والمؤمن دايما مصاب.
1: في حاجه ولا ايه؟
2: بنات مستر كمال يا سيدي كلموني وقالوا لي.
1: قالوا ايه؟ ما تخلص.
3: قالوا لي ان هم عايزين
2: نصيبهم الشرعي من التركه تلتين المبلغ، بس اخوك اقنعهم
3: ان هم ياخدوا النص بس.
1: يعني ايه بعد ما خلصنا كل ده؟
2: حقهم يا محمود، قانونا حقهم.
1: دي فلوس انا مش فلوسهم هم.
0: في حاجه ولا ايه؟
1: بنات مستر كمال رجعوا في كلامهم وعايزين ياخدوا نصيبهم من الفلوس. انا مش فاهم ليه بيحصل كل ده. احنا عملنا كل حاجه طلبت مننا. يعني ايه ضيعت كل وقت ده على الفاضي؟ اخد نص 25 مليون اعمل بيهم ايه؟ انت السبب.
0: هو انت ليه طول الوقت عايش في حاله انكار؟ ليه طول الوقت عايش ان انت الضحيه اللي مغلوب على امرك، اللي يا حرام غلبان ومضحوك عليه، وان انت دايما صح والناس اللي حواليك كلها غلط؟ وعلى فكره لو انت ضيعت وقت من حياتك فانا كمان ضيعت وقت من حياتي.
1: وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان نحل ازمتنا؟
0: ازمتنا اخيرا حطيتني انا وانت في جمله واحده. لا يا محمود، انت ما عملتش كده عشان تحل ازمتنا، انت عملت كده عشان خاطر الفلوس.
1: وانت عملت كل ده ليه؟ وجيتي معايا لحد هنا ليه؟ عشان خاطر الفلوس.
0: كنت متاكده ان انت هتقول كده عشان انت طول عمرك بتشوف من ناحيتك انت بس، ما بتشوفش اللي قدامك حاسس بايه ولا شايف ايه. لا، ما جيتش معاك عشان خاطر الفلوس، جيت معاك علشان اساعدك وعلشان افضل جنبك وعشان احاول اعوض كل اللي فاتنا اللي كان نفسي يبقى موجود وما بقاش موجود، وعشان بحبك وعشان عايز احافظ علينا. بس انت ما عرفتش تعمل كل ده، ما عرفتش تحافظ على ولا حاجه، ما عرفتش تحافظ على شغلك، ما عرفتش تحافظ على اولادك، ما عرفتش تحافظ عليا عشان انت اناني.
1: انا عملت كل ده لخاطر الفلوس.
0: اه
1: لو ده رأيك فيا. بتهيألي كل واحد فينا يشوف طريقه.
0: لا، ده من زمان.

0: انت متاكده حضرتك ان انت عايزه تحولي 25 مليون لحساب الاستاذ محمود؟
1: ايوه يا فندم. ادي البطايق وده اعلام الوراثه وتوكيلات من باقي الورثه.
0: عظيم عظيم جدا. اتفضل. ايه ده؟ حساب ما فيهوش الا 400 جنيه.
1: ايه؟
2: 400 جنيه؟ احنا جايين نسال في البنك ولا في البوسطه؟ خش اتاكد من الحساب كويس.
0: يا جماعه هو ده اللي باين قدامي اهو، صاحب الحساب حول المبلغ اللي فيه بالكامل لحساب تاني في هونج كونج.
1: حضرتك ازاي؟ صاحب الحساب ده راجل ميت، ازاي حد ميت هيحول فلوسه؟
0: اه صحيح، ازاي؟
1: حضرتك بتسالني انا؟
3: امسك العقل يا اسطى.
0: يا جماعه ما اعرفش، صدقوني مش فاهم حاجه، انا هو ده اللي واضح قدامي.
4: على فكره ده اسمه تلاعب بحسابات العملاء، انا ممكن اوديك في 60,000 داهيه.
0: لا مش للدرجه دي، مش للدرجه دي يا استاذ محمود، مش لدرجه ان السواق بتاعك يجي هنا في البنك هو كمان.
4: انا مش السواق بتاعي يا استاذ، انا المحامي، ولما وكلي امر هرفع عليك دعوه حالا.
0: يا جماعه انا اسف ليكم جدا، بس اوعدكم ان انا هحقق في الموضوع ده بنفسي، ولو لقيت شبهه اي تلاعب اي تلاعب هبلغكم على طول. وبالمناسبه دي ممكن تسمحوا لي ان انا اعرض عليكم نظام التامينات الجديده اللي عندنا في البنك.
2: تصدق ان انت فعلا راجل؟
0: ها ها ها. وبعدين في كاميرات.
2: يلا
0: بص
2: راجل
3: نصاب، انا عارفك انت من امبابه، انت نصاب مش مدير بنك.
0: لا خده في ايدك، خده في ايدك عشان شكله شراني.
2: انا عايزك في حاجه.
5: يلا رجاله الهمه، الهمه رجاله،
1: يلا يلا
5: استنوا هنا.
6: قول تعالى هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ الله الله الله الله الله الله الله. يا اخوانا في ايه؟
7: احنا جايين نسالك عن مستر كمال.
6: مستر كمال؟
1: بلع ريقه، عامل حاجه والله.
6: الواد ده شكله مرتبك مرتبك مرتبك هنا، ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده.
7: يعني كان في موضوع؟ طب بص انا مجنون ومعايا الطبع ده، محامي ممكن يقتل قتيل دلوقتي ولا ضبع.
6: يا جماعه انا ما عملتش حاجه، احنا اليوم اللي الدكتور بلغنا ان مستر كمال توفى وفي بيت حضراتكم قمنا باجراءات دفن الجثه، بس بعد ما مشيته الدكتور بلغنا ان مستر كمال ردت فيه روح تاني.
1: ازاي ازاي تقولوا لنا ان ابونا ميت وهو عايش، وكمان تطلعوا لنا شهاده وفاه؟
3: ومين طلع له شهاده الوفاه وهو اصلا عايش؟
6: ما اعرفش بقى، الدكتور اشتغل زي ما طلعها زي ما اشتغلكم شرفنا انا.
7: الاثنين دول وصل لهم ازاي دلوقتي؟
6: مستر كمال خد بعضه ومشي، والدكتور بعدها بيومين قدم استقالته.
8: اه يعني كنت مطبخينها مع بعض.
1: بس بقى
2: القادم صادم.
6: قادم صادم؟ لا لا
9: يا جماعة مش حضاري خالص اللي تعملوه ده يا جماعة.

0: انت ايه اللي جابك هنا؟
1: انت ايه اللي جابك هنا؟
0: انا جاي عشان اخد الولاد. انت اللي بتعمل ايه هنا؟
1: معرفش، انا كنت بتمشى بعربيه شويه مع نفسي كده و فجأة لقيت نفسي هنا.
0: محمود انت ماشي ورايا بقالك شويه.
1: بحبك.
0: هو ده وقته يا محمود؟
1: اي وقته. انا بعد العكه اللي حصلت لنا الفتره اللي فاتت دي اكتشفت ان انا بحبك قوي، وللاسف ما اقدرش استغنى عنك.
0: طب خلص مشاكلك بس الاول وبعدين نبقى نتكلم.
1: تولع مشاكلي عنها ما اتعلمت. المهم نرجع لبعض، وعادي انا مستعد ارجع ابدا من الصفر تاني، ما عنديش مشكله، بس نبقى مع بعض. كلمه طلقني دي ما اسمعهاش تاني خالص.
0: في ايه؟
1: دولي.
0: طب رد.
1: الو،
2: افتح الكاميرا يا بقف.
1: حاضر.
3: ايه ده؟ ما كانش العاشم يا مستر.
2: انتوا انداز، كل تلامذتي وبناتي طلعوا انداز. عموما انا ازعل منكم برضه. بصوا، الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة، وانا قررت ان انا اقضي بقى شوية اللي فاضلين من عمري كده اتمتع بيهم. خد بقى، في شخصية كده مهمة عايزكم تشوفوها معايا. اتفضل يا باشا.
4: يا نهار اسود
3: يا ولاد الكلب.
5: وحشتوني، وحشتني قوي يا جميلة.
3: ماكسيموس
4: الحيوان طلع معاه،
5: وانا كنت هلاقي مين اوسخ من ماكسيموس ساعدني ويقف معايا.
2: انا برضه يا باشا. بصوا بقى، انتوا صعبتوا عليا فقلت لازم اساعدكم. هرجع نص الفلوس اللي انا خدتها،
5: وانا اتمتع بالنص التاني اللي فاضل من عمري لو فاضل حاجه. يعني
3: حللت لنفسك 25 مليون جنيه؟
5: ما هو قرك ده اللي جابني ورا ماكسيموس قصقص اكتر من نص المبلغ.
6: ولا نص المبلغ ولا حاجه، دي المصاريف بتاع تهريب الفلوس وتصاريح الدفن والاجراءات.
2: غير مليون جنيه علاج لليلا اللي جالها اكتئاب بسبب اللي انتوا سبتوها باتت بره يا حيوانات، والنص مليون ايجار الكوخ.
3: 500,000 جنيه ايجار الكوخ ليه؟ اشتريته؟
6: ده مش حاجه ببلاش. حق يا حوده،
3: كسر حقك. اتفضل ابعت لي اي حاجه وخلصني
5: حالا. المبلغ هيتحول لك. ارجع لبعض يا اولاد.
2: انتوا لسه بتحبوا بعض؟ ما تضحكوش على نفسكم. ادعوا لي يا اولاد.
5: انا عايزكم تفتكروني دايما بدعوه.
6: وانا كمان.
5: يلا
6: باي. باي يا جميله.
1: ربنا يحفظك. مش هقدر ارجع ابدا من الصفر تاني. انا كل اللي بقوله ايه؟
3: اوبا.
5: وشيتي
0: مش قادره اشيلك.
3: عايز ايه؟ اوعى عندي.
7: محمود.
1: نعم.
7: ممكن تليفونك؟
1: ليه فيك؟
7: عشان عايز اعمل بلوك للبنات اللي انت كنت حاططهم على انستجرام.
1: بنات ايه؟
7: اللي بنات ايه؟ البنات اللي انت كنت حاططهم على انستجرام.
1: ما فيش بقى، انت بكلمت النهارده انت هتقولي حاجات بقى. ما فيش، ما فيش حاجه، بس الكلام ده خلص خلاص. ما فيش، ما فيش في بنات.
7: طيب ما دام خلص خلاص اديني تليفون.
1: خلاص يا جميله، ما تخليناش بقى.
7: جميله
1: ما تخليناش بقى نتعصب بقى.
7: هات التليفون يا محمود.
1: بقول لك ايه،
7: هات التليفون بدل ما اخد العيال يا محمود وامشي.
1: بس بقى ما خلصنا بقى، ما صدقنا خلصنا من الحكايه دي.
7: هات التليفون بتاعك.
1: شكلك يا جميله بقى.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. ما تحاولوا يا جماعة إن أنتوا تتراودوا كده شوية.
1: يا مولانا انجز عشان خلاص بجد جايبة آخري، ولا أنت عايز ترجع في كلامك؟
2: كلامي؟
1: آه أنا قلت كده برضه.
0: خدي يا أستاذ أنتِ. أنتِ. اتفضلي يا أستاذة. أمدي.
1: أيوه أمدي طبعًا.
0: كده الطلاق تم. بعد اسبوع ابعت لكم قسمه الطلاق.
3: نورتنا يا مولانا، نورتنا.
0: بقول لحضرتك ايه؟ مين هيحاسبني؟
3: لا ده طلاق يا مولانا، مش هيبقى موت وخراب ديار.
0: انا مالي انا ومال خراب الديار؟
3: خلاص ايه القلبه دي، انا هحاسبك تعالى.
0: طب يلا.
4: طبعا هدخل اشوف الاولاد.
1: حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
2: لا اله الا الله.
1: ما هو لا اله الا الله فعلا. انت فاكر ربنا هيسيبك؟ منك لله يا شيخ.
2: انت مش بقالك فتره عماله تقولي طلقني طلقني طلقني. اتطلقنا.
1: لا والله، وش معنى ده الطلب الوحيد اللي نفذته في ثانيتها؟ طبعا ما هو انا اللي استاهل.
2: انت مجنونه.
1: وهتفضل طبعا سايبني مجنونه. مجنونه ايه يا حبيبي؟ ان شاء الله انت اللي مجنونه. 60 مجنون. وبعدين مجنونه دي يا حبيبي ما تقولهاليش ابدا، الكلام ده كان زمان.
2: انا مش عايز اتكلم معاكي اصلا.
1: لا والله قال يعني انا اللي هموت واتكلم معاك. انت ما صدقت اصلا.
2: جميله.
1: جميله يا حبيبي مش جميله.
2: لا مالكيش حق بقى دلوقتي تصلحي لي اقول اسمك ازاي، ده كان زمان يا حبيبتي.
1: طبعا امشي، ما هو ده اللي فالح فيه انك بتمشي وبس. وعلى فكره بقى انت اصلا اللي كنت عايز تطلق. انا اتطلقت. بس انا ماسكه السكينه في ايدي هعوركم. بس يا ابني سكر؟ عشان كده ما بتناموش. سيبي السكر وسيبي يا اخوكي. يا بنتي حرام عليكم، امال انا بطبخ الاكل ده لمين؟
2: شكرا شكرا.
1: الكلب الواطي انا يرميني بعد 10 سنين جواز؟ الله يرحمك يا امي، يا ريتني سمعت كلامها. اه يا حبيبتي انا اطلب الطلاق، اه انما هو يطلق لا. ده كانه ما صدق. كانه ايه ده؟ ما صدق فعلا. حيوان.
2: شكرا.
3: مهلك بس
2: انا مش فاهم هي بتشتكي من ايه. انا سايب لها البيت والعربيه ونص الفيلا اللي انا كاتبها لها، بتحاسبني عليا ليه؟
3: انت برضو كتبت لها نص الفيلا؟ انت مفيش فايده فيك ابدا. ما انا حذرتك من الموضوع ده. حاسب ايه؟ مش قلت لك خلي بالك؟
2: يلا اوعى العربيه اوعى العربيه. حلوه.
5: بتجيبني يا بابا؟
2: موتني بكوش ولا ايه؟

0: بيت لازم تدفعي فلوس الرحله.
1: فلوس؟ فلوس ايه يا حبيبتي؟ انا معيش فلوس. عايزه فلوسي يا حبيبتي تطلبوها من ابوك، محدش يطلب مني اي طلبات تاني خالص، عشان ما بقتش طايقه نفسي ولا طايقه العيشه اللي انا عايشاها. حرام عليك.
2: ضغط ضغط ضغط على طول، عايش في ضغط، مع ان انا طول عمري ماشي جنب الحيط، ما عملتلاش اي حاجه، بس هي مش واكل معاها الكلام ده.
3: الجواز ده اصلا اليومين دول بقى مشروع فاشل. تخيل انهم بيقولوا ان كل دقيقتين في اتنين بيتطلقوا.
2: البنت راحت فين؟
3: هي جايه دلوقتي. اهدى بقى اهدى.
2: معلش انا ما انا هادي وانت شايفني انت ضغط قوي.
1: العيال دي مخلفاها لوحدي، وكل ما اقولك تعالى شوف حل معاهم تقولي انا عندي شغل. واضح قوي الشغل على انستجرام. ها على فكره انا مش عبيطه، انا شايفه كل حاجه. ادي عليك بايه؟ روح يا شيخ ربنا يفقرك.
4: بشكل عادي. وريني كده مناصب.
2: وانا لو ربنا فقرني هصرف على العين ازاي؟ انا مش فاضيلك وبلوك.
4: ايه ايه يا محمود؟ ما انت مضيت.
2: ما انت على ايه تاني؟
4: ما انت مضيت خلاص.
2: انت عايز

0: ايه يا ناني؟ انت جاي تنامي؟
1: باخد تان. الجو حلو قوي يا دودي.
0: انا عارف الجو حلو قوي يا دودي وكل حاجه، بس انا بقالي ساعه بتشقلب في المايه لوحدي. انا بوشت يا ناني.
1: اليوم لسه طويل
0: قوي.
1: لو سمحت عايزه فرنش مارتيني.
2: فرنش مارتيني؟ الموضوع ده يخص يا محمود
0: حبيبتي، ده المحامي بتاع الشركه.
1: هاي
2: وصاحبه.
1: اوكي طيب انا هبقى في الاوضه لما تخلصوا بقى نبي.
2: انا شكلي جيت في وقت غير مناسب، قول لي عشان ما بحبش اكون تقيل ابدا.
0: اليوم الوحيد اللي جاي افصل فيه من الشغل داخل عليا بشنبك ده وشكلك داخل بمصيبه. اترزق اقعد وقول لي عايز ايه.
2: البنك ما وافقش على تاجيل سداد الكارد يا معلم.
0: انا قلت كده برضه. هي الفرخه تجيب في رجليها ايه يعني؟ طب ليه ما قلتلهمش ان البضاعه بتاعتنا محجوزه في المينا وان احنا ملناش اي ذنب خالص في التاخير اللي حصل؟
2: قلت لهم كل حاجه. دلوقتي مفيش قدامك غير حلين، يا ترد للمورد فلوسه يا ترد له بضاعته، وفي الحالتين لازم تسدد الكارد، وده مستحيل. ليه؟ لان الكاش ما يغطيش.
0: بوما انت بوما وسودتها في وشك.
2: ما انت بعت مهله الاول اسبوع في 8.
0: اول اسبوع في 8 ازاي وامتى ومنين هقدر اجمع لهم 25 مليون في وقت قصير زي ده؟

0: حابة عشان والله ورايا زباين تانيين.
1: مش مش
0: بعد إذنك.
2: لا ما فيش حد بيتغير 180 درجة كده على فكرة، وأكيد كان بيخلني
0: حبيبة قلبي. مش شرط، تعالي نقول مثلا بيمر بفترة الانفجار ما بعد الكبت مثلا.
2: لا أزمة منتصف العمر
0: وارد برضو. بس مش انتوا خلاص اتطلقتوا؟ عايزة منه ايه دلوقتي؟
2: يعني ايه اتطلقنا؟ وانا اول ما اقوله يطلقني يطلقني كده على طول؟ اقطعي الكورد زنجزي.
0: مش قلتلك كمان ما تخشيش بالموبايل ده هنا؟
2: استني يا محمود. الو، والله نتقابل ليه ان شاء الله؟ مش انت عملت لي بلوك؟
3: فيلت ايه اللي بقى؟ انت اتجننت؟
4: اتجننت
5: يا استاذه جميله، ده اسمه سب وقصف لموكلي. ارجوك حاولي تهدي شويه.
4: الفيلا يا جماعه باسمكم انتوا الاثنين، يعني قانونا ما ينفعش حضرتك تقعدي فيها لوحدك، ولا انت كمان، ولا ينفع يا جماعه تعيشوا فيها انتوا الاثنين مع بعض، لانكم ببساطه متطلقين.
6: يا جميله انت شفت الورق بنفسك وتقدري تحكمي. لو تقبلي ان ابو ولادك يخسر كل حاجه ويرجع يبتدي من الصفر تاني، يبقى انت وضميرك بقى.
3: لا بلاش جو الصعبانيات ده والنبي، عشان ما بقاش ياكل معايا خالص. وبعدين ما تبدا من الصفر، ما انا كمان بدات معاك من الصفر، جاي بعد العمر اللي انا ضيعته ده كله. عايز تتنزل عن 50% بتوعي؟
6: بتوعك؟ هرد عليكي. الفلوس دي بتاعتي انا، انا اللي بدفع الاقساط، وانا اللي مديكي نصهم. انا
3: انا انا انا ما بيشوفش حد تاني غير نفسه بس على فكره.
6: ما حد تاني غير نفسه ده هياخد نص الفلوس، هياخد 25 مليون جنيه.
3: انا اللي بيني وبينك دلوقتي فلوس وبس. وبعدين انا ايش ضمني بقى ان الفيلا تجيب 50 مليون جنيه؟
4: يا استاذه جميله، في حد هيشتري الفيلا وهيدفع فعلا 50 مليون جنيه؟
3: وايش ضمني ان انتوا مش مطبخينها معاه؟ انا ما بثقش فيه بربع جنيه ده.
6: يا جميله بلاش غلط واحترمي نفسك.
3: انا محترمه غصب عنك. وبعدين ايه اللي مقعدني معاكوا اصلا؟ انا ماشي.
4: استاذه جميله اهدي كده وصلي على النبي.
6: يا ساتر سلام، سيبها تمشي يا عثمان.
4: ما ينفعش يا محمود، حكموا العقل شويه يا جماعه.
3: لا مش بمزاجك بقى. انا
4: كفايه بقى، ده ايه القرف ده؟ استاذه جميله ده اعلى سعر جالنا للفيلا، ممكن حضرتك تتاكدي منه بنفسك؟
3: طبعا هتاكد وهسال بره. وعموما اصلا انا اللي عايزه ابيع الفيلا عشان ما يبقاش في اي حاجه تربط بيني وبينك.
4: وانا مال انا
3: وبينه؟ مين اللي هيشتري الفيلا؟
2: يا سلام، وانا ايش ضمني بقى ان انتوا مش طبخينها مع بعض؟ امضي انا الاشرف من هنا يحول لك هو كل الفلوس وتغدر بيا، ما ده العادي.
7: ده تحويله هيتعمل من حساب الشركه عندي في دبي للحساب بتاعك، هيسمع في نفس اللحظه. اظن كده مالكش اي حاجه.
2: لا سوري ما ضمنوش.
0: لا بقى دي حاله مرضيه. يعني النهارده مثلا يا جميله ان جوزي يعمل كده في صاحبتي؟
2: انا ما بتكلمش عنك انت، انا بتكلم عنه هو. ما ضمنوش
6: عشان تعرفوا ده انا كنت عايش في ايه. سوء ظن رهيب.
0: طب يا حبيبه قلبي قولي لي انت ايه اللي يرضيكي واحنا نعمل.
2: اشرف يحول لي فلوس قبل ما امضي او اتنازل؟
7: لا طبعا، في حد يعمل كده؟ حول لي 25 مليون جنيه وبعدين ترجعي تعاندي معايا والبس انا؟ انت تضمنها؟
0: لا بقى بقول لكم انتوا الاثنين حلوا مشاكلكم بعيد عننا. اصرف نظر يا اشرف.
6: استني بس يا جيلان، دي بتتلكك، انا فاهمها كويس.
2: وانا هتلكك لك ليه ان شاء الله؟ لا على فكره هو انا عايزه ابيع قبلك عشان مش عايزه اي حاجه تربط بيني وبينك. واسالها ساكته ليه؟ قولي.
4: يا جماعه ايه القرف ده؟ انتوا بقالكم ساعه عمالين تهروا في بعض في ايه؟ فين دلوقتي الحل؟
2: انا عندي حل.
6: ايه هو؟
2: وسيط.
6: ايوه فين هو وسيط؟ هو ده الحل؟
2: اه.
6: ايه يعني ايه وسيط اصلا؟
2: مش عارف يعني ايه وسيط.
6: لا مش فاهم يعني ايه وسيط.
2: بيتغير مش عارف يعني.
6: لا مش عارف يعني ايه وسيط.
2: وسيط يعني حد اكون باثق فيه، هبيع له نصيبي، تحول له الفلوس وبعد كده يرجع لي 50% بتوعي.
6: انت ليه مقفوره قوي كده؟ هو اي بواخه وخلاص؟
2: والله ده اللي عندي.
6: طيب مين اللي يقدر يقوم بدور الوسيط يا جميله؟
2: جميله
6: جميله.

0: متأكدة إن هو ده العنوان؟
1: أيوه، كلمت المدرسة وأكدوا لي إن هو ده.
2: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً، اتفضلوا.
1: شكراً.
2: فكرة خير والله، ده من زمان ما حد زارك ولا سأل عني.
3: يقدر بك الصبر، يقدر فعل مضارع، بك الباء حرف جر، الكاف ضمير مخاطب في محل اسم مجرور، الصبر فاعل مرفوع بالضمة. صعبة دي؟
4: مفيش مستحيل يا مستر، انت جاهز اللغة العربية.
3: اشكرك. الحصة الجاية عايز بحث عن ابن الرومي، اللي مش هيجيب البحث هستدعي ولي امر. ايه ده؟ معقولة؟ جميلة محمد عاكف ومحمود الديب؟ اخص عليكم يا أندال يا

0: وغاد اخيرا افتكرت مستر كمان. اخيرا اخيرا.
1: معلش يا مستر، يعني مشاغل الحياه.
0: يخص عليكم. طمنين عليك يا بنتي، اخبار ماما ايه؟
2: لا ماما الله يرحمها من 3 سنين.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف الا منك دلوقتي.
2: عارفه يا حبيبتي.
0: البقاء لله يا حبيبتي.
2: ونعم بالله.
0: ارجو تبلغي عزائي للسيد الوالد.
1: انت مش ابوكي مات؟
2: هو مش كمان؟ لا ما بابا كمان الله يرحمه.
0: راخر؟
2: راخر.
0: طيب طيب، طمنيني الحيوان ده عامل ايه معاكي؟
1: مستر احنا طلقنا.
0: خرب بيت اخباركم الزفت. تعال اطلع بره عشان اتخنقت. تعال. كل ده حصل.
2: معلش يا مستر بقى النصيب.
0: على رأي فولتير.
1: فولتير مين؟
0: كلما ازدادت معرفتي بالإنسان كلما ازدادت محبتي للحيوان.
1: ده تقصد ايه يا مستر؟
0: ده ما صدقش يا ابني. أنا بس كنت فاكر إن أنا جيت على بالكم فجيتوا تزوروني. لكن حاول إيه؟ بناتي نفسهم بطلوا يسألوا عني.
2: معقولة بناتك ما بيسألوش عنك خالص؟
0: هم مش ما بيسألوش، بس بطلوا يردوا على تليفوناتي كمان. الدنيا بقت وحشة أوي يا بنتي. ده حتى تلامذتي وولاد إخواتي ما حدش فيهم بيسأل عني خلاص.
2: فاكر يا محمود؟
1: لا لسه هنفتكر.
2: فاكر لما كنا بناخد دروس عربي عند المستر؟ كنت عارف انه ما كانش بيدفعني خالص.
1: ايوه انا كل حصه كنت باخد منه 5 جنيه.
0: مش كده يا اولاد، والله انتوا ولادي واعز من ولادي كمان.
2: وحضرتك والله زي بابا بالظبط.
0: ربنا يديله الصحه.
1: الله يرحمه.
2: الله معاك. علشان كده بقى انا وثقت فيك دونا عن الناس كلها.
1: ايوه فعلا المستر في القلب وكل حاجه. قلت ايه؟
0: ثقتكم فيا دي يا اولاد اعز عندي من اي حاجه في الدنيا، بالرغم من ان انتوا فقدتوا ثقتكم بعض.
1: لا لا ايه ده يا مستر؟ خلاص خلاص يا مستر خلاص، معلش اسيبك من الحاجات دي، تتعوض ان شاء الله. قوم البس بقى.
0: البس؟
1: ايوه تلبس. انا مش بقولك عندي بلوه في اول اسبوع في 8، الوقت بيجري يا مستر.
0: يا واد روح وتعالى بعد 3 ايام، معاك المحامي والشاري وانا جاهز.
1: 3 ايام؟
0: ما تقلقش.
1: ما قلقش كتير كده.
0: حسابي في البنك حساب معاشات، يعني ما ينفعش احول لك منه مبلغ كبير زي كده. انا هروح البنك افتح حساب جديد.
1: كده كتير.
0: الصبر اولى بوقار الفتى من قلق يهتك ستر الوقار.
3: تمام تمام كده كله تمام. ركزوا بقى معايا دلوقتي، استاذ محمود واستاذه جميله باعوا الفيلا لمستر كمال. مستر كمال هيبيع الفيلا لدكتور اشرف. دكتور اشرف هوب يروح محول 50 مليون جنيه في حساب مستر كمال. مستر كمال من فيرست بلاي يروح محول 50 مليون جنيه في حساب استاذه جميله.
1: 25 مليون
3: خمسه سوري 25 مليون هنا و25 مليون هنا. تمام. اتفضل امضي بقى. ده ايه القرف ده؟
0: على خير الله. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في أرض سواها. ألف مبروك يا دكتور، يخلي لك خيرها ويكفيك شرها.
3: شكرا.
0: وانتوا يعوض عليكم ربنا بأحسن منها يا أولاد إن شاء الله. الله. ده كمان.
4: وآدي تحويل بخمسين مليون جنيه من حسابي لحساب حضرتك يا مستر كمال. ثواني والمسجة توصلك.
0: إن شاء الله يوصل براحته. ما وصلش. وصل. 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه. الحمد لله رب العالمين.
2: مستر كمال.
1: مستر كمال انت كويس؟
2: هو نازل كمان ولا
1: حد يجيب دكتور؟ طيب
5: يا دكتور.
3: دكتور يا اخوانا دكتور.
1: اصحى لازم تحول الفلوس. انا عندي
2: حد ما تمسكوش كده.
5: حد ينادي الدكتور
1: بيت شرطي.
2: سلام.
5: تعالى يا دكتور. ممكن نهدى
2: هوا؟ انت شوف ايه من فضل.
5: طب
2: اتفضل.
1: في ايه؟
2: انا حاسه ان
5: لا اله الا الله
1: محمد رسول الله.
5: للاسف يا جماعه مستر كمال تعيشوا انتوا.
1: نعيش احنا فين؟
5: الباقي في حاجة. مات.
1: لا بقى في حياتنا، بقى في حياتنا دي نعمل بيها ايه يعني؟ يعني اللي بقى من حياتنا ده المفروض احنا ننفذ فيه ايه قبل دلوقتي؟ هو يعني اصحى يا عم انت.
2: متأكد؟
1: انت عم كمال؟ لا ده هو المفروض. شوف الدنيا فيها ايه عشان انا
2: ممكن العقد.
1: عشان كده صحيح ما تطلعش. بص ما انت سكوتك ده ما قلقنا اكتر. انا مش فاهم سكوتك ده حل يعني؟
5: ربنا يرضي بيك ويصبركم.
1: معلش الحمد لله.
3: مات يعني.
1: ما هو انا مات ما خلصت تانية. انا دلوقتي في مصيبه تانية. انا دلوقتي
6: والله يا محمود دي مش مشكلتي. انتوا مضيتوا وتنزلتوا خلاص، وانا عن نفسي حولت الفلوس لمستر كمال والعقود معايا مختومه وممضيه. يعني الفيلا بقت بتاعتي. انا اسف. يلا يا جيلان.
7: طب حبيبه قلبي هكلمك بالليل اطمن عليك. بليز ما تضايقش.
3: بقول لك ايه يا اشرف، مش رايح كده طلعت حرب نفسك الكشري قوي؟
6: مش طريقي والله.
1: الكشري ايه؟ مش تشوف حل في البلوه اللي احنا فيها دي؟ يا استاذ يا استاذ لو سمحت.
6: نعم.
1: مش انت كنت شاهد معانا على الواقع اللي حصل جوه؟
6: حصل.
1: طيب بعد اذنك ما ينفعش عقد الفيلا ده يتلغي وكأن مفيش أي حاجة حصلت خالص؟
6: ازاي
3: ما ينفعش يا محمود؟ بدل الراجل ختم يروح كده في داهية.
6: أنت بتقول إيه؟ زي ما قال لك المتر كده بالظبط. عموماً تليفوناتي معايا عشان لو احتجتوا شهادتي في المحكمة. سلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: محكمة؟
3: أيوه يا محمود الموضوع كبير بس ما تقلقش، هرفع لك عليه قضية هسوقه لك على الجنبين، وكمان ممكن ناخد تعويض يقطم لك وسط.
1: مين ده اللي تسويه على الجنبين يا حلوف أنت؟ ده الراجل مات قدامك.
2: الفلوس راحت والفيلا راحت وكل حاجة راحت.
1: ما انت السبب، كان لازم تختاري مستر كمال.
8: وانا ايش عارف ان هو هيموت النهارده؟
1: ما انت لو بتثق فيا من الاول ما كناش وصلنا للقرف اللي احنا فيه ده.
8: يا سلام، واثق فيك بأمارات ايه ان شاء الله؟
1: كلام بينا ملوش اي لازمه دلوقتي، احنا دلوقتي نحل وبس.
3: يا محمود يا جماعه ما تهدوا كده امال. بص يا محمود انت قدامك حل واحد، انكم تروحوا للورثه وتتفاهموا معاهم، ممكن يطلعوا هو اولاد حلال ويدوك يعني نصيبكم.
1: هم لازم يطلعوا اولاد حلال اصلا، وبعدين ما فيش حاجه اسمها تروحوا، اسمها نروح. انت المحامي ولازم تحل وتتصرف.
3: ماشي نروح. ماشي
2: محمود. انا اعمل ايه؟ انا مكسوف جدا على فكره.
5: جميله صوت الحق قوي.
2: ايوه
5: ده حقنا وفلوسنا. انت تخشي دلوقتي تفتح بلاطه الموضوع على
2: طول. يا سلام، وما هو صوت الحق قوي. ما تدخل انت لجوازته.
5: لا انا ولا انت، معانا المتر عثمان هو بقى يفتحهم في الموضوع.
3: اتفرج وتعلم. اخذ الحق بصراحه، اخذ الحق. ايه
5: مش قادر؟ خش.
3: لا اتفضل.
5: انا عرفت ان هو مش سكينه السلم ده.
3: شد حالكم يا جماعه، شد حالكم.
5: خلي الله سعيد.
3: الله يخليك.
5: الله يخليك.
2: بقاء لله.
5: حريم هو
9: الحريم.
1: ايوه ايه يعني؟
9: مش استاذه تخش تقعد.
2: انا حريم.
9: السلام.
2: بقاء لله.
9: شكرا الله سعاد.
10: يا مخرج اوائل الطلبه اللي ما حدش خرج من تحت ايدك ما بيعرفش يابا. انا ابا بالله
3: بس مره بيع الشاذلي حاضر مع المتهم مع موكلي.
11: اهلا وسهلا.
3: وسهلا.
1: هو حضرتك جوز بنت المرحوم؟
11: انا علاء جوز ليلى بنت المرحوم الصغير.
9: وانا الضبع مش فاتن بنته الكبيره. تبقى مين؟
1: انا محمود ابنه.
11: نعم
1: قصدي تلميذه يعني زي ابنه.
10: انا اللي حاسس في نفسيتي ان الراجل اتدفن كده سكتم بكتم ولا كاني ليه اهل. الله يرحمك يا بابا. يا ريتني رديت على التليفون. يا ريتني رديت على التليفون يا بيت.
12: وانا تتقطع ايدي اللي فتحت لايف ومساجده على التيك توك. فضلت اكبس طول الليل لما الموبايل فصل شحن والدار ما عرفوش يوصلوا لي عشان ادفنه. مات في عز شبابه. والله في عز شبابه.
8: انا بس عايزاكم تهونوها على نفسكم. والله ده هو يعني كان راضي عنكم جدا. دي اخر حاجه قالها لي قبل ما يموت.
12: قالها لك؟ يا قالها لك دي كمان.
3: مش هتكلمه؟
1: انت مش شايفها بخصوص ازاي الصبح؟
3: انت صاحب حق محمود كلمه.
1: الله يرحمك يا مستر كمال.
11: الله يرحمه.
1: خرج اجيال
3: فعلا.
1: كان راجل عظيم
3: فعلا.
1: ايه اللي فعلا؟ فعلا انت جاي تقول فعلا بس ما تقول اي حاجه تانية.
3: هو الانسان كده اخرته ايه؟ حفره متر في متر ستين.
1: متر ستين ايه يا بني ادم؟ هم واقفين في سرير.
9: شكر الله سعاكم.
1: شكر. أنا كنت حابب أتكلم مع حضراتكم في الموضوع كده.
11: موضوع إيه يا حضرتك؟
9: أنا وقته.
1: أنا هدخل في الموضوع على طول.
12: أنت مين يا ست أنت؟ أنت مين؟
2: أنا كنت هقول أنا جميلة.
12: جميلة؟ وعايزة يا ست جميلة؟
10: عايزه ايه؟
8: اه انت بترددي كل حاجه بتقولها. انا تلمسته في المدرسه من وانا صغيره لحد ثانويه عامه.
10: ها
8: بس
1: قبل ما يحصل اللي حصل ده كنا اتفقنا معاه على حاجه كده.
9: حاجه ايه؟
1: مستر كمال كان معاه مبلغ كبير يخصنا.
9: آه.
1: عارف الموضوع معقد شويه بس احنا فكرنا يعني لو جينا اتكلمنا مع حضرتكم يعني
11: هو ده وقته حضرتك؟ الراجل لسه ميت ودمه ما نشف وانت جاي تتكلم في فلوس وكلام من ده عيب.
8: يعني هو بس من سوء حظنا ان التحويل ده لما
10: وصل. تحويل ايه؟ انت مصدقه الكلام اللي انت بتقوليه؟
12: يا نهار اسود، ده الراجل لسه دمه ما بردش في تربته وانت جايه تقولي لنا تحويل؟
8: لا هو انا طبعا عارفه ان الوقت غير مناسب بالمره، بس هي المشكله ان المبلغ ده هو يعني حياه او موت بالنسبه لنا.
13: هو جرى يا مستر محمود؟ انت وحسن سبانخ اللي انت جايبه معاك ده، انتوا ما عندكوش دم يا اخي.
10: 50 مليون جنيه بره
1: مش
10: بره غسسين على طول.
1: لازم نلاقي حل.
3: ما اعرفش انتوا بهدلتوني، ما تاخدنيش معاك في حته ثانيه. انا بحب محترم.
1: احنا اللي بهدلناك.
14: والله انا شايف ان انتوا تحاولوا مع الورثه. احنا كده كده كبنك ما ينفعش نتصرف في حسابات المرحوم غير لما الورثه يخلصوا كل اجراءات اعلام الوراثه.
1: ايوه بس اللي انا اعرفه ان مستر كمال دخله كان معروف كويس قوي، ازاي ما لفتش نظركم دخول مبلغ كبير زي ده في حسابه؟
14: ايوه يا فندم، لا لفت نظرنا طبعا وكنا هنتصل بيه، بس المرحوم اتكل على الله قبل ما نعمل كده. بس انا اوعدكم ان احنا نختار الورثه.
1: ورثه ايه؟ دي فلوسي.
14: يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، بس هو ده اللي عندي حاليا. ايه رايكم افتح لكم حساب عندنا هنا في البنك؟ احنا البنك هنا بيقدم خدمات ومزايا ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
1: انت بارد قوي على فكره.
14: ايه ده؟ هو اللي انا سمعته ده بجد؟
8: لا
14: ده بيشتمني؟
8: لا
14: شتمني؟
8: لا
1: أنا اسف بشام تاني.
14: شفتي كلها لجوه ازاي؟
8: لا ده هو كده.
1: ما كلتش حاجة. أنا ما كلتش حاجة.
14: لا يقولها حلو.
8: قولها حلو.
1: خلاص. أنا اسف يا عم السيد.
14: عم السيد ده إيه؟ أنت رايح تجيب سجاير من الكشك اسمها مستر سيد.
1: خلاص أنا اسف يا مستر سيد.
14: أيوة كده. معاك النمرة؟
8: أيوة طبعا، أنا عاملة حسابي على كل حاجة. اتفضل يا عم السيد. مستر سيد سوري والله.
1: ايه البرود ده؟ بس كوت انت
8: ايه ده؟
14: يا مدام ليلى معاكي عم السيد. معاكي مستر سيد. ايه يا فندم، مدير بنك اس ام بي. ايه يا فندم، بنك جديد طبعا. من فضلك كان حصل تحويل لحساب المرحوم كمال بخمسين مليون، كنا عايزين بس حد من الورثه يبلغنا باسباب التحويل في اقرب وقت. يا ريت. شكرا يا فندم، شكرا. بقاء لله، بقاء الدوم لله. مع السلامه. السلام.
8: شكرا قوي.
14: ايه رايكم بقى نجيب اتنين رز بلبن وبالمره اشرح لكم خدمات ومزايا البنك؟ بيقدم خدمات ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
1: رز بلبن ايه يا ابني؟ والله بارد.
14: شفتي
1: والله بارد.
14: بره خلاص، اطلع بره. دي هزقني.
8: لا والله ما يقصد.
14: والله ما يقصد. اتصل بالله.
1: بيجي
14: في منت.
8: يلا
14: شكرا.
1: خلاص ما يجي يا عم. انت
14: الامن جاي.
8: شكرا.
14: يا ام ابراهيم، لا خليه واحد رز بلبن بس، الناس مشيت.
3: ده عقد بيع محمود وجميله للوالد،
6: وده عقد بيع استاذ كمال ليا. هتلاقيه باسمي وبتاريخ نفس اليوم اهو.
13: احنا لا مؤاخذه يعني نثق فيكم ونصدقكم ليه؟ هو انت كنت من بيت اهالينا؟
1: معلش يعني تثق فينا على اساس ان انت جوز بنته وتعرف وضعه المالي كويس قوي ولا ايه يا اخ ضبع؟
9: وليش عرفني مجاز مكنف فلوس من ورا الدروس الخصوصيه ولا عمل له اعاره زمان في الخبيني واحنا مش واخدين بالنا؟
1: بيقول لك في الخبيني.
8: معلش ثانيه واحده، يعني حضرتك هو لو عمل اعاره في الخبيني معقول هيكسب من وراها 50 مليون جنيه يا اخ كلب؟
9: انت الضبع
8: سبع وضبع يا حبيبي ما تشرسيهوش
9: مدام بتاعتي.
8: معلش انا متاسفه بتاعي. جدا والله، يعني كل الحيوانات دخلت في بعض. اللي انا اقصده ان مستر كمال كان راجل جميل جدا
1: يرحمه،
8: وبعدين يعني هو عاش مستور ومات مستور، وبعدين استحاله استحاله بناته يوافقوا ان هم ياخدوا مال حرام.
15: طبعا طبعا يا استاذه جميله والله
8: جميله.
15: انا اسفه بس احنا يعني كنا مقصرين قوي في حق بابا الله يرحمه، اخر فتره كناش نعرف عنه اي معلومات، بس احنا لو اتاكدنا ان الفلوس دي بتاعتكم عمرنا ما هنقبلها على نفسنا، الحرام ما يدخلش جوفنا ابدا.
12: صح صح يا ليلى، ويعني زي ما انتم شايفين اهو احنا اصلا مش محتاجين للفلوس. انا الفلوس بالنسبه لي اخر من يعلم، اهم حاجه بس انتم تفهموا مع باقي الورثه.
6: باقي الورثه؟ معلش بس سؤال، هو انتم مالكوش اخوات رجاله؟
12: لا.
6: طيب يا محمود ربنا معاك انتوا بقى. استاذن انا.
15: استنى بس يا اشرف استنى.
6: استنى ايه؟ دول بنات يعني هتلاقي وراهم بحر من الورثه.
15: طب اقعد بس يا اشرف.
1: معلش انا عندي سؤال، ولسه في بقى ورثه؟
15: في ابن عمي شكري وولاد عمنا عز، وده لا ده الله يرحمه
9: ام وليد اللي في الثالث.
15: لا دي جارتنا مش قريبتنا. لا لا لا
1: لو
15: هو انا مش مستذكره، بس احنا ما عندناش تاني باين هم دول
1: ولا. ما احنا لازم بس نعرف عشان احنا.
15: طب بص يعني انتوا ممكن توصلوا لهم واحنا يعني عيننا ليك،
8: يعني لو ينفع تخلصوا بس انتوا معاهم هتبقوا بجد ساعدتونا وفدتونا جدا، احنا مش هنعرف نعمل حاجه.
15: قاطعين معانا من ساعة ما بابا الله يرحمه مات، وقبلها كانت ماما الله يرحمها العيش من غير ام حالته وتبوم. احنا اصلا يوتما، احنا عيله مفككه جدا على فكره.
1: نكد وقرف.
13: صدقني القادم صادم.
1: صدقني اهدى شويه.
13: برافو
1: كوكي، تعالي انت قاعده بعيد ليه؟
16: بابا هو انت مش هتبات معانا اصلا؟ انت وحشتني قوي.
1: وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي. خلاص تعالي باتي معانا النهارده.
8: ما فيش الكلام ده، في مدرسة الصبح. يلا على سريركم. اتفضل.
1: الله ده ايه معاملة الأغراب دي؟ مش ده برضو الطقم بتاع الضيوف اللي في النيشة اللي أنا عمري ما شفته؟
8: طب ما أنت ضيوف.
3: كفاية بقى مناصرات بقى، كفاية بقى. أنا مش سايب قضايا في المكتب بملايين عشان أجي أحل لكم مشكلتكم التافهة دي، وفي الآخر مش عايزين تسمعوني. ده ايه القرف ده؟ ركزوا معايا. أنا بقى جمعت لكم لستة بأسامي الورثة. ده شكري عبد الدايم، مدرب كوره في مركز شباب شبرمنت، او تقدروا تقولوا مدلك.
1: معلش هو شكري ازاي؟ لان هو انا متهيألي الصوره دي بتاعت جوارديولا اللي هو المدرب بتاع بره.
3: عارف يا سيدي، بس انا بقرب لك بس الصوره. هجيب لك صوره شكري منين اصلا؟ يا انت عايز تقاطعني وخلاص؟
1: انا اسف، انت ما تنساش بس انك محامي بتاعي، ما ينفعش تكلم معايا.
3: ما تقاطعنيش برضه. وبعدين جوارديولا اصلا شكله امه من شبرمنت.
1: ماشي بالراحه.
3: ننتقل للفرع الثاني. ولاد عمهم ولاد عز،
1: دول ولاد رزق.
3: مين بطل الفيلم؟
1: احمد عز.
3: يبقى ولاد ايه؟
1: ولاد عز.
3: ايه
1: هبقى تقل دمك.
3: سنيه عبد الدايم، سنيه عبد الدايم دي ما بتخلفش وفاقده الاهليه، قاعده طول حياتها في مستشفى المجانين، وايه مش هتورث، وعشان كده انسوها خالص.
1: يعني مش هم الكتاب عليه من الاول؟
8: مش مشكله، المهم ان هي اتمسحت اتشالت من عليه.
1: ما هو عمال بيزعق لنا من الصبح.
8: بدل المحامي اللي انت جايبه وانا اللي جايباه.
1: ما انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها.
3: كفايه بقى. الفرع الثالث وده اهم واحد، ماكسيموس. هو طبعا متصور بظهره، مش عشان مكسوف منكم ولا حاجه، بس عشان دي صوره تقريبيه، عشان انا ما عنديش صوره ماكسيموس كده. تمام.
1: مين ماكسيموس
3: ده؟ ابن عمهم وبقاله 21 سنه عايش بره مصر. انا ما اعرفش عنه اي معلومات، لكن هجيب امه لو في بطن الحوت هجيبه، ولحد ما اجيبه جمعت لكم لستة بقى عناوين واسماء الورثه. دي بتاعت
8: اي واحده فيهم؟ اكيد اي حاجه مكتوبه
3: هي دي. ثواني كده، هي دي.
1: ايوه خلاص بقى،
3: خلي بالكم لازم يمضوا قدام عينيكم.
1: انا كده خلصت ان شاء الله. اول ما يخلص موضوعنا ده هرفضه باذن الله. يا ساتر على الملل، يا ساتر على الملل. متكنسل. نفس الحركة اللي بتستفزني.
8: ايه كمية الزن دي؟ ما انت عارف ان انا نازلة في ايه؟
1: وانت ايه كمية عدم الرد دي؟ ما ترد عادي، ايه المشكلة؟ لازم تكنسلي؟ مش عارفة ان الحركة دي بتستفزني؟
8: وانا ايه اللي يفرق معايا بقى ان شاء الله اللي بيستفزك ولا لا؟ انت فاكر نفسك جوزي ولا ايه؟
1: وانا يعني لما كنت جوزك كنت عملت اعتبار لاي حاجة؟ ما انت برضو كنت بتكنسلي وبتستفزيني.
8: خلاص بقى يا محمود خلصنا، الطريق لسه طويل، خليك في حالك. وبعدين ايه العربية الحمراء دي؟
1: بقول لك يا جميلة الطريق لسه طويل، ما توجعليش دماغي. وعشان العربية الحمراء دي
8: لا لا وطي البتاع ده من فضلك.
1: معلش انا عايز اسمع شويه مزيكا في العربيه بتاعتي الجديده.
8: حرام عليك، انا ما نمتش من امبارح عشان ابنك كان سخن وانت طبعا ولا دريان.
1: بس بقى هو اي تحكمات وخلاص؟ عايزه تتحكمي في حياتي حتى لو في عربيتي؟
8: انا نفسي مره تحس لوحدك، يعني تحس لوحدك ان في ناس تانية تعبانه غيرك في الكوكب.
1: خلاص نامي،
8: تحس لوحدك.
1: نامي
8: مش ممكن.
1: خلاص مش عايزين هلك.
8: ده ايه ده؟ هلك
1: كفايه هلك اللي ما وصلناش لحاجه.
8: صح.
1: الو
17: ترى ايه يا وسر كده؟ ما تسالش عليا.
1: يخرب بيت امك،
8: مين القذره دي بقى ان شاء الله؟
1: دي انت مالك؟
8: انا مالي؟
1: انت مالك؟ هو اي تحكمات؟ هو اي تحكمات وخلاص؟ هتفضلي تتحكمي فيا لحد ما اموت؟
8: شكلك يبقى ايه بقى قدام الاولاد لما يسمعوا واحده قللت الادب بكلمك بطريقه دي؟
1: بس بقى اولاد ايه؟ اولاد ايه؟ العربيه اصلا مكفانا احنا الاثنين عشان يبقى فيها اولاد. كفايه يا
13: خش جوه يا بهايم يا اولاد البهايم، يا حمره يا اولاد الحمره.
18: طب وشرف امي يا سلمى؟ لا انا اللي واخده ال7000.
19: خدك عزرائيل يا ناجي. طب وشرف امك انت يا اختي؟ ما انت واخداهم ولا تقلهم، انا اللي واخد ال7000
13: من فلوس الجمعيه يا اولاد الجحده.
18: انا عارفه
13: وربنا انا طلعت كنت الجوز وارميكم في
1: الشوارع. سلام الله وبركاته. سمعت ما تعرفش فين شكري عبد الدايم؟
20: شكري عبد الدايم بيته اهو، هو اللي بيتخانق.
13: يا بهايم يا اولاد البهايم، فلوس الجمعيه بتاعتي.
19: انت عاوزه تنفخوا تبقي في عودي؟
18: عودي هو ده عود؟ امال الكونتر باص شكله ايه؟
13: وانت عرفت الكونتر باص؟ الله يرحمه ما كنت مطبلي بصينيه.
18: انا يا شكري
13: يا روحهم
8: كده. دي ست حضرتك ما تشتمش.
13: اصل الستات دي كائن لو ما خدش باوسخ جزمه يتفرج.
18: واقف بالكطايه وطالق شعر صدرك علينا ليه يا شكري؟
13: معلش يا فندم مهزاه.
18: يا شكري
1: استاذ شكري عبد الدايم.
13: ايوه انا شكري. في حاجه ليك جايه معاك بايه؟ عايز تتخانق؟ طب ما انا انت وقفت تكتر عليا يعني؟ تكتر عليا؟
1: انا قلت حاجه
13: والله. وانت جاي بقى يعني عشان ايه؟
1: وانا لو حيت اتكلم انا ارد عليك.
8: ابقى حضرتك ده مستر كمال ده بجد حقيقي كان انسان جميل جدا والله.
13: مستر انت مصريه؟
8: ايوه حضرتك مصريه.
19: يا اخي تامر حسني
13: برضه بتتكلم عربي مكسر ليه؟
19: خش
13: جوه يا ماره، خش جوه.
1: عم انت يا عم شكري، عمك استاذ كمال مات.
13: عم جمال مات. عم جمال مات الله يرحمه، ده كان راجل طيب.
8: أيوة.
13: لو جايين في فلوس الدفن انا معيش، حطوه في الرمله ان شاء الله تعملوه مندي. عم جمال مات يا بومه. عمك احفظ الله كفر.
18: طب احذف التليمه
19: يا شوق،
18: احذف التليمه
19: يا شوق.
13: ربنا يا ابو بسيوني، في بنجر عاوزه بنجر المكان كله.
1: بقول لك عايز بنجر المكان كله.
8: يعني ايه
18: بقول لك؟ اضعت يا جماعه.
1: بس يا عم انت شكري، انت يا استاذ شكري انا جالك في مصلحه حلوه فيها قرشين حلوين.
13: خمسين مليون جنيه؟ انتوا بتهزروا؟ ده انا ما رضيتش اخلف عشان سمعت ان الضنا غالي. انت عارف انا واكل امبارح منين؟
1: منين؟
13: من الزباله. اتخانقت مع كلب بلدي على ربع رغيف حواوشي مش بلدي وانا اللي كسبت. انت عارف اخر حاجه انا صرفتها ايه؟
1: ايه؟
13: صرفت نظر. 50 مليون جنيه ازاي؟
8: تاتاتان اطلع معايا، هيطلع في ايدي.
13: طب ما تمسكوا الفانيلا زي ما هي ماسكه.
8: ليه وانا قلو ده؟
19: عشان تعرف ان انا حنان عليك يا شكشك.
8: 50 مليون يا شكري ومخبي علينا.
13: اخبي ازاي 50 مليون؟ اكيد كانوا هيبانوا في البنطلون. مش بقول لك ده كائن غبي لو ما خدش بالجزمه يركبك.
18: شكري عايز تجيب لنا الثالثة يا شكري.
13: ايه يا
18: بهايم؟ اوعى بصدع
19: يا شكري. انت عايز تجوز الثالثة يا شكري؟
18: انا عارفة انت منمر على حسنات.
13: دافع عن اخوك.
19: اوعى يا
18: عم. اوعي طب تعال نقسم الفلوس وانا هشيلها من عليك. لا
19: شكري
18: بقى.
19: لا لا لا شكري
18: خدي.
13: اديني سطحت. مش بقولك دول انتن كائن موجود على وجه الارض.
8: هو حضرتك لسه تعرف معايا على اني راجل؟ لا انا مش فاهمه، ما انا الكائن ده الصبح عمال يقول كده.
1: انا عايز اقول لك على حاجه، اديك شايف اللي حصل لك.
4: الفلوس دي ملعونة صدقني.
21: مش عاوزه حلقات طلاب التلاتة معاوزه. أنا عمري ما انتهزت فرص ولا انتهكت معايير. يعني أنا لا إنسان انتهازي ولا انتهاكي. أنا هاخد شيك ب100,000.
8: 100,000 إيه يا أستاذ انتهاك أنت؟
21: هي اللي بتعمل كده.
4: معلش معلش.
21: ليه ليه واخدة الكوفرتة بتاعتي؟
4: أنا
21: معلش.
4: أنا موافق.
21: بس عندي شرط كمان.
8: إيه؟
4: نعم.
21: وبقك.
4: نعم.
21: تقنع مراتاتي اتجوز حسن اتجرد.
8: ده كان حته علقه يا حوده. وبعدين الست المدملكه دي كانت قاعده فوقي كتير قوي.
4: بس الحمد لله طلعنا بالتناسب. انا ما كنتش متخيل ابدا ان النسوان دي توافق على جواز الفلفل.
8: ايوه ماشي، ما هم لافين 100,000 جنيه.
4: انا هموت من الجوع.
8: وانا كمان بطني بتتقطع وضهري كمان.
4: خلاص نعدي على ابويا وامي، المزرعه في طريقنا اصلا، وانا بقالي كتير ما شفتهمش.
8: انت قاعد كده ليه؟
4: في واحده منهم انت ما شفتهاش عملت فيا ايه؟
8: ايه ده؟ دي عضه.
4: لا مش عضه. السلام عليكم.

0: ألف مرحب يا ألف مرحب. ده إيه النور الحلو ده يا ناس؟ أخيرا رجعتوا لبعض بقى.
1: لا ماما أنت فاهمة غلط.
0: وحشتيني يا بنوت. أنا قلبي كان حاسس والله العظيم إنك هترجعوا لبعض.
1: ماما طب اديني فرصة بس أنا أقول لك الحكاية كلها. ماما الموضوع مش كده.
0: أنتوا ما تستغنوش عن بعض.
2: أيوه إحنا ما رجعناش لبعض.
0: ما رجعتوش لبعض يعني إيه؟ امال هو جايبك وجاي على هنا ليه؟ هي انتوا كنتوا بتعرجوا وانتوا جايين ضربتوا بعض؟
1: لا ضربنا. ماما هبقى افهمك الموضوع.
3: انت فين يا هاني؟ صينيه البطاطس خرجت من الفرن وبتسال عليك. اهلا.
4: استر يا رب. انتوا رجعتوا لبعض ولا ايه؟
1: لا
4: طب يبقى الحمد لله. شفت اللي اتبقى لي من الدنيا؟ مراتي حبيبتي وصينيه البطاطس.
1: ابتدينا التقطيم. ها وحشتني.
4: وحيا طبك. ما انا لو وحشتك كنت سألت.
1: انا في حوارات ملهاش اخر لو عرفتها هتعذرني.
4: وانت يا هاني ساعة ما اتطلقتي ما شفتكيش، ايه مبسوطة في الطلاق؟
2: انت عارف ان انا بحبك وبموت فيك والله، بس مشاكل العيال بقى انت عارف.
4: انا عارف مشاكل العيال ما نعيش فيها اهو. طب ناكل مع بعض لقمة طيبة كده وتحكي لي الحوارات اللي انت فيها.
0: يلا يلا يلا
4: يلا. انت ايه مش قادر؟ طب الصلاة دي واشيلك. هو فضى واتكل. لا اله الا الله. صحيح همي بكي وهمي ضحك، بس هو انتوا للدرجه دي مش واثقين في بعض ليه كده؟
1: اللي حصل بقى وكفايه تقطيم فيا ابوس ايدك. وليه بقى كده؟ دي تسالها للهانم، لان هي السبب في كل حاجه حصلت.
2: هي الهانم هي اللي دايما سبب في كل حاجه حصلت. هو مين اللي وصلنا لكده اصلا؟
1: ايه اللي وصلنا لكده اصلا؟
2: مين اللي وصلنا لكده؟
0: خلاص استهدوا بالله. الله مش كده. طيب ان شاء الله ربنا هييسرها. طول ما انتوا مع بعض انتوا ما جبتوش الولاد معاكوا ليه؟ الولاد وحشوني.
2: معلش يا طنط والله هي جت كده، وبعدين الحمد لله انا لقيت حاجه بتاعتي عندك البسها عشان اعرف استحمى. ما كانش ينفع خالص يشوفوني بالمنظر اللي كنت فيه ده.
4: وعلى كده فاضل لكم كام مريض؟
1: فاضل لنا ولاد عزيزين مش عارفين كم واحد، وفاضل لنا ماكسيموس وده عايش بره مصر.
4: ده هتسافروا له بره؟
1: ما اعرفش بس
4: كويس.
1: هو ايه اللي كويس؟
4: اصل ساعات التجارب والازمات اللي بتعدي بينا تعرفنا حاجات عن نفسنا وعن اللي حوالينا احنا ما كناش واخدين بالنا منها. ولا يا نقنوة
0: حبيبي يا يايا؟
1: نقنوة مين؟ هي مش كان اسمها كوثر باين؟
4: مراتي. انا حر ده اللي عايزاه.
1: انا
4: عايز
1: انا شايف ان احنا نتكل على الله عشان شكلها هيبقى حلو.
2: انا شايفه كده برضه.
1: ماشي نسيبك احنا ونستأذن.
4: هو انتوا لسه هنا؟ ده انا كنت ناوي خلاص اضحك لها التفاحه.
1: لا اضحك. لا لا هنقعد.
0: اعملي حسابك وانتوا مسافرين هتجيبي الولاد يقعدوا معايا.
2: والله يا طنط انا ما كنتش عايزه اتقل على حضرتك، بس
0: يا حبيبتي تتقلي ايه؟ عايز الولد ولد الولد وانت محمود ولادي.
2: ميرسي على النهارده. خدي بالك من نفسك.
4: تفتكر يا محمود الست دي واقفه جنبك لغايه دلوقتي ليه؟
1: يمكن علشان تاخد نصيبها. اكيد
4: نصيبها. بس
1: ما اعرفش بقى.
4: اما صحيح ضعف. يلا تصبح على خير.
1: وانت من
0: خلي بالك من نفسك. امشي على مهلك.
1: حاضر.
4: يلا حبيبتي التفاح زمان وبلد.

0: ترزيز قدام حد قلتلك لما نطلع ترزي فوق.
1: هو احنا اتحشرنا في الزنقه دي ازاي؟
2: اختي عروسه هتترزي الفل، عريسك قمر وزي الفل.
3: ايوه بس حضرتك انا مش العروسه،
2: انت قمر برضه. عريسك قمر برضه.
4: هينفع كده يا اخوانا، كده مش هينفع.

0: انت ده الاصل اللي بعتمه منه صح، وانت اللي هتطبلها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم، انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتمه منه، وانا الطبال اللي بعتمه منه مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.
2: ثانيه، انت بتتكلم كده ليه وبتغني؟
1: قلت دلوقتي عشان انا مش فاهم اصلا ايه اللغه اللي انا بتكلم بيها دي. ايه دي دلوقتي؟
2: المفروض اسالك السؤال ده، انا مش ليه بقى.
3: تعالى يا اخويا، ما تشكلش في وشي، ما تشكلش في وشي، ما تشكلوش في وشي.
0: تعالى يا اخويا، بقول لك يا اخويا، شف لي على دول عشان اعرف دول تبع مين، ايدهم على مين.
1: ما اعرفش هو ايه. ما يصحش اللي بتقوله ده، وكشفه ومش كشفه عيب.
0: عامل مع اخويا، خش يا منسي.
1: ايه يا اخويا عيب.
3: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك. اهلا وسهلا.
3: معلش بس اعرف انتوا تبع مين في اخواتي؟ تبع محمد؟
2: لا.
3: تبع منير؟ طب تبع مراد؟
2: أربعة يا
3: خمسة. طب ماجد؟
2: أربعة.
3: اتيتيودكم مدحت؟
1: لا
2: خمسة ستة.
1: استنى استنى استنى، عشان احنا هو انتوا ست اخوات؟
3: عرفت منين ان احنا ست اخوات؟ انت حكومة؟
1: احنا في كارثة يا جميلة.
2: لا احنا في فرح.
1: احنا في كارثة. اسمعي مني.
4: جيت
2: العريس. ايوه بس
4: ده انا اول مرة افرح في الفرح. انت مين؟ انت مين عشان افرح بقى؟
1: انا هقول لكم الحكايه من الاخر. يعني احنا جايين لكم في موضوع مهم جدا يخص عمكم مستر كمال الله يرحمه. خليكي واقفه هنا وما تروحيش جنبه في حته.
2: على فكره هو اللي بيبص، ما تضربوش.
1: خلاص اسكتي.
4: كملي كمال.
1: انا اللي كنت بكملك. احنا
3: يا جماعه ما ينفعش كده. ما ينفعش، مش هينفع كده، مش هينفع. ما ينفعش يا جماعه كده، مش هينفع.
5: يلا يا اخوانا، يلا يا اخوانا، سيبونا لوحدنا شويه جوه شويه يا ربيع. يلا يا دودو، ورقصوا قدام.
4: 50 مليون جنيه، حد بقى عنده 50 مليون جنيه ويموت؟ اخواتي احنا وجب نزعل على الراجل ده. 50 مليون جنيه حبيب أهم.
6: أنا سمعت إنه قبل ما يموت بنى جامع.
7: يا ريتني ما قلت لك لا أنت عمي ولا أعرفك.
6: يا ريتني ما شتمته بالأب والأم.
8: يا ريتني ما سرقته.
4: يا ريتني ما مديت إيد عليه.
1: يا ريتني ما حولت له الفلوس.
5: بقول لك يا إخواتي، الخمسين مليون دول يكفونا ويفيدوا. اللي يفيد ده بقى يخصني.
1: يخصك في ايه؟
5: يخصني يا منسي. ما انا طول عمري بسلفكم واحد واحد. اني الاوان اللي انتوا تدوا لي حقي.
6: حقي يا ابو حق ده، انت فينك هنا صاحي؟
7: احنا نتخانق في نصيبنا بس في الخمسين مليون.
1: نصيبكم في خمسين مليون ايه؟ نصيبكم ايه يا ضلال انت؟
4: في سؤال بيسأل نفسه.
1: ومين اللي هيجاوب؟
4: انا. هما 50 مليون جنيه دول فيهم كم مليون جنيه؟
6: بصراحة معرفش.
4: الورث ده بتاع عمنا، واللي عند عمنا يخصنا لانه يبقى عندنا. صح ولا لا؟
6: كلام
4: من الاخر كده، الفلوس دي فلوسنا احنا. انتوا بقى تطلعوا منها خالص، وسيبين انا بقى مع العصابه دي عشان اعرف اتخانق معاهم.
5: عصابه؟ عصابه مين؟ ده انا هدفك من هنا.
4: بتعلزلك على يا مدحت. بقول لك يا مدحت، انا شوحيك يا مدحت، انا العريس.
6: وانا اللي كنت بحبها.
4: صدق بقى انا اتجوزتها عشان اضايقك.
6: واحده قاعد معاك.

0: وتشدحوا تحت التراب. ما ينفعش ومحد سمع. افتح يا ابني. اقفل عليا طفل النور وعلى اقرب مستشفى. يلا. ارتجاج في المخ او التهاب في الاعصاب. اقفل. اطلع بيه.
1: ده بيقولك ولاد عزك نور النور.
2: الحمد لله.
1: استغفر الله.
2: استغفر الله. استغفر الله عزيز.
3: هاي عظيم كده بقى. يبقى حسن ولاد عز وولاد ولاد عز وورثة عز قالت لبنات مستر كمال والشكر عبد الدايم. وقالت هنا مش بمعنى
4: أيوة أيوة أيوة يعني كلمت فاهمين. خلص
3: يا ولاد المحظوظة. يا ولاد المحظوظة.
4: ايه اللي حصل؟
3: تعرفين كده انتوا قطعتوا 60 قول 72.5% عشان اكون دقيق من الطريق. كده مش ناقص لكم بس غير ماكسيموس.
1: ايوه. طب وماكسيموس ده نوصله ازاي؟
3: حاضر يا مدام. اسمه الحقيقي نصر منصور عبد الدايم. نصر ايه؟
1: نصر محروس.
3: محروس ايه؟ نصر منصور.
4: بطلوا بقى ليه؟ انا اللي قلت الاسم غلط. انا اسف.
3: حاضر. الواد ده زي ما فهمتكم طول عمره مسافر بره مصر. عسل. قعد فتره كبيره قوي في ايطاليا. وبعد كده راح لجورجيا واستقر في جورجيا وقعد وبنى حياته في جورجيا وخصوصا عاصمتها ابليسي.
4: ابليسي؟ تبليسي.
3: تبليسي من ابليسي. فرقت معاك.
4: انا اسف.
3: من مواليد جورجيا البلد انت.
4: انا اسف. خلصني
3: بس.
4: اخلص. مش بس. ما هي سألتك سؤال. ممكن نوصل لماكسيموس ده ازاي؟ ممكن ترد على سؤالها بمنتهى الوضوح وباختصار شديد؟
3: حاضر. انا مصادر الخاصة قالت لي وقالت لي هنا مش
4: يعني معها. حد قال لك معلومة؟
3: ايوه.
4: اه
3: برافو عليك. قالت لي ان هو عنده كافيه او مطعم كبير قوي هناك والواد ايه فارس شيشه بره ومظبط اموره مع الحي والدنيا ماشيه معاه.
4: ايه ايه ايه احنا مالنا بمشروعه؟ احنا عايزين نحل مشكلتنا. خلصني.
3: المهم انا وصلت لكم العنوان. ها هتعملوا ايه يا حلوين؟
4: هنسافر. ايه؟
1: لا ولا حاجه. دلوقتي هنسافر.

0: معلش يعني البوز اللي انت عاملاه ده ايه نظامه بقى معانا؟
1: وانا هبوز لك ليه ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك جوزي؟
0: ايوه صح، ده البوز ده للمتجوزين بس. معلش انا اسف نسيت.
1: لا مش للمتجوزين بس عماله بفتكر كام مره قلت لك اني هموت واسافر انا والولاد، وانت طول الوقت تقول اصلا انا مش فاضي، اصلا انا مشغول.
0: ايوه انا اصلا فعلا كنت مشغول عشان كان عندي شغل عادي.
1: ودلوقتي فضيت وما بقيتش مشغول ولا عشان عندك مصلحه؟
0: لا اله الا الله، لا اله الا الله،
1: محمد رسول الله.
0: اهدي اهدي بقى، وكفايه تقطيم. لا اهدي انت وكفايه تقطيم، وبصي بقى على الشجر الحلو اللي بره ده.
1: ما انت عندك شجر حلو برده.
0: بصي عليه. ما
1: طب بص انت كمان.
0: بس لا لا لا، ما احنا سهله والدنيا مش ناقصه.
2: يس ده اوكي. الو
3: الو. ايوه يا محمود، وصلتوا؟
2: وصلنا يا سيدي. بقول لك ايه، انت مش بتقول ان انت مسيطر في جورجيا والجو ده؟ دلعني. سلام.

0: يا ابني المكان شكله غريب جدا، انت بتشتغلني ولا ايه؟
1: بقول لك اللي دللي على المكان ده واحد كان موكل عندي، دكتوراه في العطر.
2: عايزك تنصدم، هيدلعوك اخر دلع.
0: ايوه عشان انت عارف انا محروم ازاي.

0: Parati su kashi.
1: What?
0: Kashi, bro. Cash. Money, money.
1: Money?
0: Yeah.
1: Oh, all the money. Parati. Okay. يلا محفظة فين؟ الموبايل بتاعي. انت بتضحك على ايه؟ وين المحفظة؟
2: We have to go. Have fun.
1: Thank you.
0: طب بوسة أي حاجة. كاش بو كاش بو.
1: اصبر على أمي.
0: هجيب لك الفلوس.
1: ولا ده محفظة على موبايلي. استنى. اوكي
0: باطل
1: امسك بقى وروق على الدنيا هنا.
0: مور ماني مور مور مور
1: اي دونت هاف مور
0: واتس وات
1: مور فوك سبورت مي
0: سبورت مي ماشي ماشي مفيش مشكله يعني المحفظه وال مش فاهم يعني لا موبايل ولا محفظه ولا سبورت
1: دول انت كفيف كبقى تصرف تاني خالص
3: لا اعلم من اين جاء ولكني اتيت يعني سيبنا كل دول وترمينا في تاكسي تاكسي تاكسي تاكسي تاكسو تاكسي, تاكسي. تاكسي. تاكسي. تاكسي.

0: انت كنت فين؟ مالك عامل كده ليه؟ قول هوف كده تاني. انت شارب.
1: كنت في زيارة متحف اثري وشربت واحدة بيه بس.
0: في ايه؟ في متحف اثري؟
1: متحف اثري حلو قوي.
0: حلو قوي.
1: حاسبي تاكسي.
0: وانت ما تحاسبوش ليه؟
1: الكارت مش معايا يا معلم.
0: لا تعالى بقى هوديك اوضتك. حابة اسمعها كده ما تستهبلش. امشي عدل ما تخنقنيش كده. لا محمود انا بدور عليك. بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ دي خيبة تقيلة.
1: إيه
0: عايزة المفتاح.
1: مفتاح؟
0: فين المفتاح؟ اوضتك اهي. فين المفتاح؟
1: انا مش لاقي ايدي.
0: مش لاقي. لا مش عارفة اقول لك. اهو اهو. بس اسكت. مرمطتنا في جورجيا ومرمطتنا في كل حته في الدنيا. بس بقى كفايه جاي تبوس دلوقتي وانا ادخل. الشبشب وقع.
1: سؤال قبل ما ادخل. تعرفي صفوت؟
0: صفوت بيه. نام على السرير. مفتاح

0: صباح الخير.
1: صباح الهبل، صباح الهطل، صباح المراهقة المتأخرة، وأقولك على حاجة، صباح عدم إحساس بالمسؤولية.
0: صباح النكد، أنا مصدع، مش ناقص تقطيم على الصبح.
1: طب ما طبعا لازم تبقى مصدع، أمال عايز تبقى إيه؟ صحي فل شمعة منورة؟
0: بس إحنا متأخرين، يلا بينا.
1: لا والله دلوقتي عرفت إن إحنا متأخرين؟ بذمتك مش مكسوف على نفسك؟
0: مكسوف، مفيش حاجة اسمها مكسوف على نفسك. يا مكسوف من نفسك يا مكسوف على دمك، مفيش.
1: لا على فكرة مش فارقة على مين، مش مكسوف.
0: مكسوف من إيه؟ يلا.
1: مكسوف إن أنت عندك عيال.
0: مش معايا كده. مش معايا كده، عيال إيه؟ عيال إيه وإحنا في جورجيا دلوقتي؟
1: يا سلام، يعني أنت عندك عيال في مصر وفي جورجيا أنت سنجل؟
0: بس الصبح على الصبح بقى.
1: ما تشدش.
0: أنا ما بحبش بقى الحركة دي.
1: لا بقى.
0: ماشي؟
1: ما تشدش.

0: تقريبا. الو
1: الو
0: بليز وي وان تو ميت مستر ماكسوس.
1: هيز نوت هير.
0: هيز نوت هير.
1: هيز هير. يس
0: هيز هير.
1: يس
0: يلا.
2: طب ما انا بركب المدار
0: بعمل ايه؟ بص قد

0: أزرق. لا حاسس أنا زي ما أكون شفت المكان ده قبل كده.
1: شفت المكان ده واحنا شفنا حاجة كده قبل كده؟
0: لا هو مكان الكتمة بس شوية.
1: كتمة إيه يا محمود؟ المكان مفتوح.
0: معرفش جبال وخضرة كده.
1: أيوة خضرة دي حاجة حلوة. بيقولك
0: إيه؟ أنت ما بتتكلمش خالص.
2: Oh, how are you, my friend?
1: إيه هواري ماي فريند دي بقى؟ تتعرفها؟
0: هي مين؟
1: إيه اللي هي مين دي؟ لسه البنت معدية وبتقولك how are you, my friend؟ مين دي؟
0: معرفش يخلق مش شبه 40 ولا لا.
1: 40 ايه؟
0: لسه واصلين جورجيا.
1: لا انت كنت امبارح سهران يا حبيبي.
0: بس احنا لسه واصلين جورجيا، مفيش حاجه اسمها بطلي تخاريف. مساء الخير.
3: معقول مصريين؟ عرفتوا ازاي توصلوا هنا؟

0: احنا كنا جايين لحضرتك بخصوص موضوع حضرتك معايا حضرتك معايا حضرتك معايا
1: ابو الكسف
0: انا بحكي حاجه يعني احنا جايين في موضوع مهم يخص عم حضرتك مستر كمال.
2: انكل كمال؟ ده انتوا جايين من طرف الحبايب. انت المغفل اللي اتقلبت امبارح في البر لما كنت مع البنات.
1: انت المغفل اللي اتقلبت امبارح في البار اما كنت مع البنات.
2: سوري، واضح ان انتوا متجوزين وانا عملت لكم مشكله.
0: توليت؟
1: لا مش توليت على فكره. لا حضرتك انا مش متجوزاه ولا حاجه، ده الاكس بتاعي طليقي.
2: دي اخبار حلوه قوي
1: قوي.
2: امشي انت. هحكي لك اللي حصل له.
1: من فضلك احكي
2: لي. كان في البار عايز يعلق بنات، قلبوه خدوا فلوسه وكان هيملطوه، ده اللي حصل. عموما انا ما يردنيش واحد من بلدي يتعلم عليه وتلزق على قفاه. حاجتك اهي.
0: شكرا.
1: محفظه ادفعي.
0: انا بس ثانيه واحده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه افهمك موضوع صغير. يعني انا ما اتلزقتش على قفاه ولا حاجه.
2: امال اتلزقت على ايه؟
0: لا مش فاكر بصراحه.
2: احكي لي حكايتك. غريبه قوي القصه اللي انت حكيتيها لي. جميله، منوره المملكه بتاعتي.
1: شكرا.
2: عارفه يا جميله، انا حفرت في الصخر عشان اعرف اجيب المكان ده. اول ما جيت اشتغلت في مطاعم، غسلت صحون، مسحت حمامات، اريلت. طبعا انت فاهماني.
3: اريلت
2: يا حيوان.
3: اريلت ده ريلت كان اشرف، بس عامه هو واضح. يعني
2: ايه اللي واضح؟
3: اريلت
2: انا اريلت بشرف. ومبدئي شوق ولا تدوق. البنات اللي شغالين معايا بيصطادوا المغفلين اللي زي حالاتك، ياخدوا فلوسهم ويدوها لي. انا رايي ان انا كده بمنحهم عن طريق الضياع، عن الدعاره. انا شايف ان انا استحق جايزه.
3: طبعا استحق جايزه، يعني الإيريال الذهبي.
2: بس يا متخلف.
3: بس بسم الله ما شاء الله بصراحه، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله اكبر. مش بحث،
2: انا مبدئي ذا باور اوف ناو. مش شاغل نفسي من امبارح لانه كله وجع. وما بفكرش،
3: اعتقد
2: وما بفكرش في بكره. لان نهايه اللعبه اللي احنا بنلعبها دي نهايتها معروفه جدا.
1: لا بقى الصراحه ماسكه نفسي والله العظيم من اول طريق لاخر. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه واحده بس. القصه اللي حضرتك حكيتها دي انا بالنسبه لي دي قصه كفاح، يعني لازم تتعمل مسلسل. والله العظيم ازاي ما عملتهاش لحد دلوقتي؟
2: انا بفكر في الموضوع ده
1: بجديه.
3: انا ماسك نفسي الصبح برضو في حاجه عايزه اقولها لك. يعني انا شايف ان انتوا تكتبوا ورقتين.
2: انا شايف ان انت تروح. جميله
1: افندم،
2: انا عايز افرجك على اغلى حاجه عندي.
1: ماشي.
2: اسمحي.
1: اوكي.
3: اتفرجنا احنا الاثنين يعني.
2: نو بروبلم. كل هنا ده بقى العالم بتاعي والبزنس.
1: معلش انا عندي سؤال، يعني هو انت بتشرب كل الازايز دي لوحدك؟
2: لا طبعا ما بشربهوش لوحدي. انا ببيع وبتاجر. انا عندي مصنع هناك من اكبر المصانع في جورجيا.
1: ايوه تحفه.
3: وحضرتك ماكسيموس؟
2: تعالى اوريهولك.
1: ماشي.
2: دي بقى مرحلة التخمير، السحر.
3: يا ماكسيموس بي هتساعدنا ولا ايه الحكاية بالظبط؟
2: عشان خاطرك انت بس يا جميلة، أنا هبعت للرجالة عندي في مصر يتقصوا على الكلام اللي انت قلته لي. لو طلع صح أنا استحالة أقف عقب في طريقكم. بس لو طلعتوا بتحوروا عليا ورحمة أمي لخمركم هنا. بالمناسبة جميلة، هتبقى أحلى إزازة نبيت شربتها في حياتي.
1: والله بتكسف.
3: احنا الاثنين يعني برضه.
1: اسمك جميلة؟
3: احنا الاثنين هنتخمر مع بعض.
2: أنا هبعتكم في أأمن مكان أنا بثق فيه. عند نيلا.
3: دي المدام؟
2: دي السلحفة بتاعتي.
3: السلحفة؟
2: الوحيدة اللي أنا بثق فيها.
1: ممكن أقول لحضرتك حاجة؟ بجد زنقها من بدري والله. حضرتك طيب جدا.
2: ثانك يو.
1: يور ويلكم.
3: هتجيب الجزمة بعد كده.
2: اعتبروا نفسكم ضيوف عندي.
1: شكرا.
2: او مخطوفين.
3: مخطوفين؟ لا لا لا لا لا لا لا، بقول لك ايه ماكسيموس بيه، احنا بالصلاه على النبي حلوين قوي قوي مع بعض.
4: لكن ساعة الغلط

0: نطار تشتغلط.
1: نعم.
0: يعني لحمنا جمل مكندس ما يتاكلش، ونتاكلنا عظمنا روكب ما ننقرشش، وننقرشنا نشرخ في الصهور وما ننبلعش.
1: Don't worry baby، هتتبلع.
0: أيوة
2: بعد كل ده بتقوله أيوة؟
0: متصغرنيش أكتر من كده.
3: تكزم تونيلا.
4: أوكي بوس.
0: يلا جميل.
1: باي جميل.
2: باي تشكرين قوي. شكرا. بس اسكت انت بقى انك زفتنا.
0: مش معقول.
2: على فكرة انا ممكن ابهدلك هنا.
0: مخطوفين احنا، مخطوفين. انت بتتكلمي كتير.

0: You stay here. Mr. Maximus will come after 24 hours.
1: Here where?
0: في الكوخ ده معلم.
2: معلم؟ انت مصري؟
0: اخوك عيسى السرسوق من شبرا.
2: عيسى؟ اسم غريب قوي.
3: والله عيسى هو اللي اسمه غريب والسرسوب عدى عادي.
0: مفتاح الكوخ 24 ساعة نبقى عندك.
2: ماشي يا ابن عمي.
3: عيسى انت مستغرب على عيسى اسمه عيسى سرسوب. انت
2: رأيك
3: عادي سرسوب عادي.
2: سلام اخويا. سلام. شكرين يا عمنا.

0: ايه البيت الغريب ده؟
1: انا حاسه ان انا في بيت الرعب.
0: فين بقى نيلا اللي عمال بيقول عليها دي؟ ملبسها في يونكا.
2: طيب
0: اهم حاجه بقى دلوقتي النوم. انت هتنامي على الكنبه هنا وانا هخش انام جوه على السرير.
1: لا انا اسفه، هو المفروض الراجل ينام على الكنبه والست تنام على السرير.
0: مش انت بتتكلمي عن المساواه؟ يبقى انت تنامي على الكنبه وانا انام على السرير.
1: تصبح على خير
0: وانت من اهله.

0: هو البتاع اللي احنا ضربناه ده
1: ايه
0: في حاجة مضروب؟
1: مفيش حاجة، مفيش حاجة ان شاء الله.
0: كوكيز؟
1: لا ايه مضروب ان فيها مضروب؟ لا طبعا، لا لا لا ده الجو يا حلو. لا ده الجو، الجو تحفة.
0: شوف
1: شوف عمرك اتنفست النفس ده كده؟ عمرك عملت
0: في حالة
1: هو الجو
0: أكسجين.
1: في حالة ثاني اكسيد الكربون. تحفة والله، حلوة قوي. انت عارف ان انت عمرك ما سمعتني في حياتك؟
0: انا عمري ما سمعتك في حياتي،
1: في حياتك والله. طول الوقت فاكر ان انت فاهمني، وطول الوقت فاكر ان انت صح، وطول الوقت فاكر ان احنا المشكلة عندي، وانت عمرك ما فهمت انا حاسالك ايه، ولا انا عايزة اقولك ايه، ولا طول الوقت ما كنت بقولك ان في بينا مشاكل واحنا محتاجين نتكلم، و عمرك ما كنت بتديني اهتمام كأن الموضوع ده ممكن ينهي حاجة بينا احنا الاتنين، فاهم؟
0: معرفش، بس هي المشكلة ان انتي كنتي مع العيال، يعني روحتي مع العيال وسحبتي خالص و
1: ماشي. انا ام
0: ماشي، روحتي مع العيال ومع البيت والتفاصيل كتير دي، الحكاية بقت الموضوع بقى ناشف قوي. حاولت كتير قوي انا اقرب الدنيا اتكلم معاكي، بس كنت في الحلاوه خالص مش معايا.
1: لا طبيعي ان انا ابقى مع العيال عشان دول ولادنا، طبيعي ان انا ابقى ام كويسه. ولو ما كنتش بقيت مع العيال انت كان هيبقى عندك مشكله ان انا مش مع العيال
0: تقريبا. انا حسيت ان انت برضو عمرك ما سمعتيني قبل كده.
1: ينفع تقول مره ان احنا اتنين ما سمعناش بعض؟ يعني انت كان عندك مشاكل في حته وانا كان عندي مشاكل في حته، كان ممكن نقرب الحتتين لبعض. انا مش فاهمه هو ايه اللي بيرضيكم، يعني ايه الفورمولا بتاعتكم ان هي تبقى صح؟
0: انا كمان غلط، يعني الشغل والحاجات دي خدتني برضو.
1: اول مره في حياتك تقول ان انت غلطان بجد.
0: مين قلت
1: ديك؟ قلت ها
0: الشغل وكده برضو.
1: أيوة ده اكيد،
0: بس انت يعني
1: لا بلا انت لا لو سمحت يعني نزل ايدك.
0: يعني
1: نعم
0: كنت ركزت؟
1: ما انا مش هركز دلوقتي اكيد، انت بقى ركز عشان انت راجل.
0: انت بقى انت الراجل
1: يا رب.
0: انا كنت في العيال وانا حتة
1: هي البقرة اللي فوق دي ممكن تيجي هي واحدة.
0: لا دي

0: اصحوا اصحوا يا اولاد بلدي يا حلوين. انت ايه اللي حاطه في ودنك ده؟ انا اتاكدت من صحه المعلومات اللي انت قلتها لي. سرسوب انا مضيت لك الورقه اللي انت عايزاها وكمان ختمتها لك من السفاره.
1: هتقتلنا احنا يعني؟
2: مجرم بس ابن حلال.
1: احنا متشكرين قوي يا استاذ ماكسيموس، يعني مش عارفين نقول لك ايه. شكرا.
0: فين نيلا؟
1: نعم
0: نيلا فين؟
2: ايه دي نيلا؟
1: نيلا راحت بتتمشى هناك.
0: انت كلمت ازاي نيلا تبات بره البيت؟
1: انا ما اعرفش نيلا كويس، وصحيت لقيتها بتتمشى، قلت لها انت رايحه فين يا نيلا؟ قلت لها انا عايز اتمشى شويه. يلا بينا.
0: انت مستعجله ليه؟
2: انا مش مستعجله خالص.
0: اقعدي اتغدي معايا.
1: لا ما احنا واكلين تمام. احنا
2: شكرا.
0: سرسوبه هيبقى معاك، هيوصلك لغايه الاوتيل.
1: وهيوصلنا يعني احنا الاثنين برضه.
0: لا انت لا. باي روح.
2: باي
1: باي روح.
2: سرسوب انا عايزه شنطتي من فوق.
0: نيلا نيلا

0: قد البهدلة اللي اتبهدلناها، بس بصراحة يعني الفترة دي كانت أحلى فترة في حياتي.
1: وأنا كمان. أكلم عثمان أفرحه.
2: الو، ازيك يا محمود؟ عامل ايه يا حبيبي؟
1: بقول لك ايه، احنا خلاص جبنا الورق من ماكسيموس الحمد لله.
2: طيب يا محمود، الحمد لله على كل حال، ويعني قدر الله ما شاء فعل، وانت راجل مؤمن
3: والمؤمن دايما مصاب.
1: في حاجه ولا ايه؟
2: بنات مستر كمال يا سيدي كلموني وقالوا لي.
1: قالوا ايه ما تخلص؟
3: قالوا لي ان هم عايزين
2: نصيبهم الشرعي من التركه تلتين المبلغ، بس اخوك اقنعهم
3: ان هم ياخدوا النص بس.
1: يعني ايه بعد ما خلصنا كل ده؟
2: حقهم يا محمود، قانونا حقهم.
1: دي فلوس انا مش فلوس ماما.
0: في حاجه ولا ايه؟
1: بنات مستر كمال رجعوا في كلامهم وعايزين ياخدوا نصيبهم من الفلوس. انا مش فاهم ليه بيحصل كل ده، احنا عملنا كل حاجه طلبت مننا. يعني ايه ضيعت كل الوقت ده على الفاضي؟ اخد نص 25 مليون اعمل بيهم ايه؟ انت السبب.
0: هو انت ليه طول الوقت عايش في حاله انكار؟ ليه طول الوقت عايش ان انت الضحيه اللي مغلوب على امرك، اللي يا حرام غلبان ومضحوك عليه، وان انت دايما صح والناس اللي حواليك كلها غلط؟ وعلى فكره لو انت ضيعت وقت من حياتك فانا كمان ضيعت وقت من حياتي.
1: وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان نحل ازمتنا؟
0: ازمتنا اخيرا حطيتني انا وانت في جمله واحده. لا يا محمود، انت ما عملتش كده عشان تحل ازمتنا، انت عملت كده عشان خاطر الفلوس.
1: وانت عملت كل ده ليه؟ وجيتي معايا لحد هنا ليه؟ عشان خاطر الفلوس.
0: كنت متاكده ان انت هتقول كده، عشان انت طول عمرك بتشوف من ناحيتك انت بس، ما بتشوفش اللي قدامك حاسس بايه ولا شايف ايه. لا، ما جيتش معاك عشان خاطر الفلوس، جيت معاك علشان اساعدك وعلشان افضل جنبك وعشان احاول اعوض كل اللي فاتنا اللي كان نفسي يبقى موجود وما بقاش موجود، وعشان بحبك وعشان عايزه احافظ علينا. بس انت ما عرفتش تعمل كل ده، ما عرفتش تحافظ على ولا حاجه، ما عرفتش تحافظ على شغلك، ما عرفتش تحافظ على اولادك، ما عرفتش تحافظ عليا، عشان انت اناني.
1: انا عملت كل ده لخاطر الفلوس. واناني
0: قوي.
1: لو ده رأيك فيا، بتهيألي كل واحد فينا يشوف طريقه.
0: لا، ده من زمان.

0: هو في ايه؟ الناس دي مش ناوية تيجي ولا ايه؟
1: ما بقتش فاهم حاجة. ده ايه القرف ده؟
2: انت اصلا هتكمل فلوس ازاي؟
0: ابيع عربيتي بقى دخل.
3: آلية لإدارة المضيق وعدم يعني عدم تسليم أي ورقة لأي طرف آخر. هم يتمسكون بالرقابة على دخول هذه السفن إلى المضيق، وفي نفس الوقت يستضيف يعني يوظفون هذه المفاوضات مع العمانيين كمطبخ سياسي، يحاول أن يقنعوا الأمريكيين بأنه لا مناص ولا حيلة إلا من خلال عودة البيت الأبيض إلى إنعاش التعهدات المفروضة بالنسبة التي نصت عليها مذكرة التفاهم. فهم الآن لم يتزحزحوا بعيدا وإن لفوا حول الموضوع، وعادوا الآن يترقبون الشروط ذاتها لكي يفتحوا المضيق.
4: ولكن لاحظ دكتور، يعني ألا يمكن القول أن الأطراف كلها الآن تتحدث بلغة تهدئة؟ يعني شيئا ما، حتى المتحدث باسم الحرس الثوري يعني خفف من مستوى الحدية التي كنا نلمسها في السابق. يعني هذا هل يعني أن الجميع الآن توقفوا فعليا عن محاولة حل الأزمة واكتفوا بإدارتها كحالة مزمنة؟ هل يمكن القول؟
3: هم عالقون، سواء الإيرانيون أو الأمريكيون، عالقون حتى أخمص قدمهم في مرحلة إدارة الصراع بكل الأدوات الممكنة. كان هناك الوعيد، وكان هناك القصف، وكان هناك استخدام الوكلاء، وكانت هناك الحروب بالوكلاء وكل هذه. الآن الخيار العسكري لم يعد مفلحا، وأصبحت طهران مجدين، وأصبحت طهران وترامب مقتنعين بأن المعادلة الصفرية مستحيلة من خلال لغة الحرب. يأتون الآن إلى البديل وهو المفاوضات، ولكن حتى المفاوضات فيها توظيف ذكي بطرق مختلفة، وفي نفس الوقت لم يصلوا بعد. لا أرى أن طهران ولا ترامب مقتنعان حقيقة الآن بالانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى البحث عن التسوية العملية.
4: وتبقى الأيام القادمة أيضا حرجة جدا في معرفة التوجه الأخير بالنسبة للطرفين. أشكرك جزيلا دكتور محمد شرقاوي، وأشكر طبعا دكتور فؤاد أزدي من طهران، وأدولفو فرانكو من واشنطن. ننتقل الآن إلى ملف العراق، إذ قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن إقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد للجزيرة أن هذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات جاءت إما مباشرة من إيران أو من داخل بعض الميليشيات. وشدد بارزاني على أهمية حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع. متابع.
5: And in regard of Kurdistan being targeted on...
6: أما في يتعلق باستهداف إقليم كردستان، فمن المؤسف أن حدث بالفعل، فقد تعرض الإقليم حتى الآن لأكثر 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، سواء بشكل مباشر من إيران أو من داخل العراق على يد بعض الميليشيات. وللأسف وأن هذه كلها هجمات غير مبررة ضد كردستان، وللأسف تكبر بدنا أيضا خسائر بشرية وفقدنا عددا من أبنائنا، كما تعرضت أجزاء كبيرة من بنيتنا التحتية لأضرار جسيمة. كان موقفنا واضحا منذ اليوم الأول، نحن لا نريد أن نكون طرفا في أي صراع أو حرب في المنطقة. بالتأكيد لم نكن من بدأ هذه الحرب، وكل ما نريده هو حماية إقليم كردستان والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع.
4: كما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أنه لا يوجد أي جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ 10 سنوات.
5: It is not true. First of all, Harir Air Base has been empty since 10 years.
7: هذا غير صحيح. أولا، قاعدة حرير الجوية خالية منذ 10 سنوات. لقد استخدمت في البداية من قبل قوات التحالف في الحرب ضد تنظيم داعش، وانتهت الحرب على داعش عام 2017. قاعدة حرير خالية، هذه الهجمات كلها استهدفت قاعدة خالية. لا يوجد أي جنود أمريكيين في حرير، بل لا توجد أي قوات عسكرية على الإطلاق. بالطبع كان لدينا وجود أمريكي في أربيل، وقد تعرض هذا الوجود للاستهداف بشكل متكرر، لكن كما تعلمون فإن مهمة الأمريكيين الموجودين في إقليم كردستان كانت تقتصر على مكافحة الإرهاب وحماية العراقيين بمن فيهم سكان إقليم كردستان من التهديدات الإرهابية.
4: وننوه إلى أننا سنبث المقابلة كاملة مع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق على قناة الجزيرة 2 في 10:05 من مساء يوم غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة ضمن برنامج المقابلة الذي يجريه الزميل علي الضفيري. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة بتداعيات التوترات الجيوسياسية على سلاسل إمدادات قطاع السيارات تحديدا. التفاصيل مع سهام أشطو. تفضلي سهام.
8: شكرا لك ليلى وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الخاصة. تسببت الحرب في الشرق الأوسط في شلل حركة الملاحة واختناق مضيق هرمز، مفرزة صدمة عنيفة لسلاسل إمداد قطاع السيارات العالمي، حيث تضافرت أعباء نقص مدخلات التصنيع الأساسية مع قفزات كلفة الشحن لتضع شركات السيارات الكبرى أمام مأزق تشغيلي ومالي حرج لهذا العام. قبل مناقشة هذا الموضوع نتحول إلى مراسل الجزيرة في طوكيو فادي سلامة، وسينضم إلينا من برلين أيضا مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أبدأ معك فادي، كيف تتعامل شركات السيارات اليابانية مع تأثير هذه التوترات على نشاطها؟
9: نعم سهام، بالفعل الأزمة التي وقعت في مضيق هرمز تؤثر بشكل كبير ليس فقط على الاقتصاد الياباني بشكل إجمالي، ولكن بالتحديد على قطاع السيارات. كما تعلمين بداية تأثر قطاع السيارات مثل أي قطاع آخر في اليابان بارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الأخرى القادمة عبر مضيق هرمز. اليابان تستورد حوالي 95% من وارداتها من النفط عبر المضيق، وشركات السيارات تشغل مئات المعامل. إذا تحدثنا عن المعامل الكبيرة ومتوسطة الحجم، هناك مئات المعامل على امتداد اليابان التي عليها الآن أن تدفع تكلفة أكبر لقاء المشتقات النفطية، لقاء أيضا أسعار الكهرباء التي ارتفعت، وهذا هو التأثير ربما الأول الذي تأثرت به شركات صناعة السيارات. الأثر الآخر الكبير هو عدم قدرتها على إيصال سياراتها إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. شركة تويوتا مثلا قالت إن صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط تراجعت بنحو 35%، وهذه نسبة كبيرة جدا لأن هذه المنطقة تعتمد عليها بشكل أساسي بالنسبة لسيارات رباعية الدفع وسيارات كبيرة الحجم أيضا ومتعددة الاستخدامات الرياضية، ولذلك هناك تأثير كبير على الشركات اليابانية. شركة نيسان أيضا قالت إن مبيعاتها السنوية أيضا تراجعت، ولكن هذه الشركات تحاول إيجاد طرق بديلة لتلتف عبر مضيق هرمز، تحاول تصديرها عبر البحر الأحمر، ولكن كما تعلمين وقعت الآن أزمة مضيق المندب، والشركات الآن تبحث عن سبل لإيصال منتجاتها إلى المنطقة وبشكل تحديد إلى الشرق الأوسط. ربما تقوم باستغلال مخزوناتها في أوروبا وأيضا في منطقة تركيا وفي آسيا الوسطى، وأيضا عبر تعزيز إنتاجها في المصانع المتوفرة التي يمكن من خلالها أن تتجنب الذهاب عبر مضيق هرمز. ولكن بشكل عام صناعة السيارات تأثرت بشكل كبير، وربما الأمر الوحيد الذي ساعد على أن تتغلب على هذه الخسارات الكبيرة التي نكبت بها أو تعرضت لها هو الانخفاض الكبير في سعر صرف الين، ما جعل السيارات اليابانية أكثر جاذبية بالنسبة للمشترين وجعلها أكثر قدرة على التنافس مع شركات السيارات من دول أخرى. نعم.
8: شكرا لك فادي سلامة من طوكيو. أيمن، أنت في ألمانيا أكبر منتج للسيارات في أوروبا، كيف يبدو حتى الآن انعكاس اضطراب سلاسل الإمدادات على هذا القطاع؟
10: نعم سهام، دعنا نقول إن ما تستورده ألمانيا وقطاع السيارات تحديدا من الطاقة القادمة من مضيق هرمز قليل أو ضعيف نسبيا مقابل ما تستهلكه من مصادر أخرى، ولكن هذا لا يعني أن قطاع السيارات في ألمانيا لم يتأثر بأزمة مضيق هرمز، كما جاء في دراسة أعدها اتحاد قطاع صناعة السيارات هنا في ألمانيا. هذه الدراسة التي شملت 116 شركة لصناعة السيارات، 46% من هذه الشركات اعترفت بتأثرها بهذه الأزمة، 65% من مجموع هذه الشركات قال إن ارتفاع أسعار الطاقة يفرض ضغطا على هذه الشركات، 64% تحدثوا ومن هذه الشركات تحدثت عن ارتفاع أسعار المكونات. إذن ألمانيا أو هذا القطاع، قطاع صناعة السيارات، مضطر إلى الخروج إلى الأسواق العالمية، وهناك معروف أن أسعار الطاقة مرتفعة، أن أسعار المكونات مرتفعة، وهذا يفرض نوع من ارتفاع كلفة الانتاج في قطاع يعاني في ألمانيا من أزمة بنيوية بدأت قبل أزمة مضيق هرمز. يكفي فقط الرجوع إلى حجم صناعة السيارات في ألمانيا في الربع الأول من هذه السنة لنرى أنه تراجع بنسبة 2% مقارنة مع السنة الماضية. صحيح هذه الأزمة لم تؤدي إلى حدود الساعة إلى انهيار القطاع بعد التحويط إن صح التعبير والمخزونات المتواجدة لدى هذه الشركات، ولكن الرأي هنا يقول إن الخطر يكمن في استمرار هذه الأزمة لمدة أشهر، وهو ما يهدد قطاع السيارات الذي تابعنا في الأشهر الأخيرة كيف أعلن عن تسريح عشرات الآلاف من العمال. حتى الشركات المختصة في إنتاج السيارات الفارهة، نتحدث عن بورش، عن بي ام في، بي ام دبليو، كل هذه الشركات أعلنت عن تسريحات وتخشى أن تؤدي أزمة هرمز وخاصة ارتفاع التكاليف إلى مزيد من الأزمة في ظل وجود قدرة تنافسية أضعف مع قطاع السيارات الأمريكي والصيني.
8: أيمن الزبير من برلين، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وقد تسبب اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز في شلل شبه تام لإمدادات الزيوت الخليجية التي تغطي وحدها نحو 44% من احتياجات السوق الأمريكية. تحذيرات شركة السيارات للمستهلكين ترافقت مع قفزة سعرية لزيوت التشحيم بلغت 35% على أساس سنوي بضغط من تكاليف التأمين البحري المرتفعة في آسيا. الشركة الألمانية مثل فولكس فاجن وبي ام دبليو واجهت مشاكل لوجستية كبيرة جراء نقص الرقائق والقطع الإلكترونية القادمة من آسيا، فضلا عن ارتفاع كلفة طاقة المصانع محليا نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الفورية. سجلت الصادرات الأسيوية بقيادة اليابان وكوريا الجنوبية تراجعا بنسبة 90% في شحناتها الموجهة لأسواق الشرق الأوسط، وارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة بأكثر من 8% مدفوعا بفرض الوكلاء لرسوم وقود إضافية لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن. وبسبب إغلاق هرمز ارتفع الشحن البري عبر آسيا الوسطى ب 150%، بينما قفزت الكلفة الإجمالية للنقل بنحو 3 أضعاف المعدلات الطبيعية، ما يعني أن شحن السيارات عن طريق البر يوفر الأمان للقطع الحيوية، لكنه يمثل عبئا ماليا ثقيلا يحد من جدواه الاقتصادية المستدامة. أرحب من برلين بالدكتور فيرديناند دودنهوفر، أستاذ الاقتصاد الألماني ومدير مركز أبحاث السيارات. أهلا بك. إذن كيف أثرت الانقطاعات المتكررة في سلاسل الإمداد على حجم الإنتاج العالمي للسيارات خلال السنوات الأخيرة؟
11: ما نشهده حاليا هو أن هناك زيادة من حيث الكلفة، وهذا أثر سلبا على صناعة السيارات. ما الذي يعني هذا الأمر؟ هو أن الكلفة أثرت على الأسواق، مما يجعل العملية برمتها معقدة للغاية. هناك عدد من التدابير التي يتم اتخاذها، لا يكون هناك إشكالية عندما يتعلق الأمر بحالات أخرى. مثلا في حالة كورونا لم تكن هناك إشكالية، كان هناك ارتفاع في مستويات الليثيوم والألومنيوم والنحاس، والتي كلها تستخدم من أجل صناعة السيارات والمركبات. وعندما ننظر إلى الكلفة وتزيد هذه الكلفة المرتبطة بهذه المنتجات، هذا يؤثر سلبا على عملية التصنيع، وربما قد نجد أنفسنا في سوق غير متوازنة. هنا تكمن الإشكالية. سيكون من المهم جدا أن يكون لدينا في 6 أسابيع أو 8 أسابيع القادمة أن يكون هناك جهود من أجل خفض التصعيد الجاري في مضيق هرمز.
8: وهل هناك يعني بالأرقام والتقديرات يعني كيف يمكن أن نقرأ حجم هذه التكلفة التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الكبرى جراء تأخر وصول المكونات الأساسية للتصنيع؟
11: إذن هناك زيادة كبيرة في الكلفة. على سبيل المثال، إذا ما نتحدث عن السيارات والمركبات الكهربائية مثل تسلا على سبيل المثال، والتي بدأت تستخدم بشكل كبير جدا، المركبات الكهربائية ستتكبد أسعار كبيرة، وذلك بسبب المكونات والعناصر التي تحتاج إليها عملية التصعيد. نفس الشيء بالنسبة للألومنيوم، أصبح أكثر كلفة. وبالنسبة للمحركات الاعتيادية، فإن المشكلة تتعلق بالمكونات، فبالنسبة للعملاء، لذلك نجد أن الكثير من العملاء لا يميلون إلى شراء مثل هذه السيارات. هذا وضع يؤدي إلى حالة عدم توازن، وهذا ليس مؤشر جيد. لذلك لابد أن نكون قادرين على التكيف مع هذا السيناريو الجديد حتى لا يكون هناك اضطرابات في سلسلة التوريد.
8: ما البدائل بالنسبة لهذه الشركات للتعامل مع هذا الواقع؟
11: بالنسبة للبدائل، البدائل هي أن تجد الشركات موردين جدد، أن يتمكنوا من الاعتماد على موردين مختلفين والاعتماد على السيارات الكهربائية. وفي الوقت الحالي ربما هذا سيعتبر أساسيا، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أسعار براميل النفط التي زادت بشكل كبير جدا.

0: بسبب عملية العبور التي تتم عبر المضيق. هذا يعني كذلك أنه في المرحلة القادمة نحتاج إلى حلول لهذه الإشكالية، وإلا
1: نعم
0: فإن الأزمة ستستمر في الأسواق. والإشكالية هي أن ليس لدينا حلول حالية تساعدنا في هذه الأثناء من أجل خفض الكلفة، كلفة الطاقة.
1: شكرا لك دكتور فيرديناند دودنهوفا، أستاذ الاقتصاد الألماني ومدير مركز أبحاث السيارات، كنت معنا من برلين. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا سهام. الآن نعود إلى التطورات في لبنان، إذ أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف على بلدة المنصوري.
3: القوات الإسرائيلية كانت قصفت خلال الساعات 24 الماضية بقنبلة آلية للجيش أدت إلى جرح جندي خلال محاولتها فتح طرقات البلدة التي قطعت نتيجة للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية. وبالإضافة إلى المنصوري كان هناك قصف باتجاه نبطي الفوقة، وهي البلدة الخالية من السكان كما المنصوري. والقوات الإسرائيلية من خلال نيرانها وقذائفها وأيضا غاراتها بالمسيرات جعلت هاتين البلدتين غير قابلتين للسكن، يضاف إليها بلدات أخرى تقع في قضاء بنت جبيل، وكلها تقع على محيط منطقة تماس مع القوات الإسرائيلية التي أيضا تواصل توغلها وتفجيرها للمنازل في القرى التي تحتلها وفي مناطق أخرى، كما إذ أن القوات الإسرائيلية فجرت منازل وبنى تحتية في ثلاث بلدات خلال الليلة الماضية، يضاف إليها التوغلات وأيضا تدمير بئر للمياه، وكان حيوي بالنسبة لمنطقة بنت جبيل ولمنطقة مرجعيون. وكذلك تقع معظم الخروقات الإسرائيلية من ناحية التفجير داخل المناطق التي تحتلها، وأيضا القصف المدفعي مع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية. تأتي هذه الخروقات لتفاهمات القائمة حاليا من الجانب الإسرائيلي بعد تصعيد استمر أيام قبل وبعد المفاوضات التي عقدت ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى الخميس في روما بين لبنان وإسرائيل بشأن طرح مناطق تجريبية جديدة، غير أن نتائج المفاوضات وفقا لما أعلنه الرئيس اللبناني أمام طاولة مجلس الوزراء خلال الساعات 24 الماضية أن لبنان أحرز تقدما على مستوى ملف الأسرى وعلى مستوى أيضا الحدود وترسيم الحدود مع إسرائيل، لكن تركت مسألة المناطق التجريبية للجانب الأمريكي ليعمل عليها مع الجانب الإسرائيلي. وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ضابطا معنيا بلجنة الميكانيزم وبالقيادة الوسطى الأمريكية سيعمل على هذا الشأن مع الجانب الإسرائيلي خلال
4: يعني أمريكي أو لا بعد عملية مناورة يعني بين الجانبين، كل واحد عم يستطع الرأي الآخر ليشوف كيف الأمور ممكن تتجه خلال المرحلة المقبلة.
5: حتما في عدم ثقة إيرانية بأمريكا والعكس صحيح، أمريكا بإيران، ولكن الواضح كمان أن الاقتصاد العالمي يتأثر تأثر مباشر، والضغوطات هي جاية من هون. يعني الضغوطات بالعالم الغربي، الضغوطات حتى بأمريكا، الشعب الأمريكي اليوم رأي عنده انتخابات نصفية.

0: يلا يلا.
1: We are faced with a danger that we can't control. One we can't even see. Stay out of my.
2: بدك صفحة جديدة بالاقتصاد البريطاني، وهيدي الصفحة ما كانت كتير واضحة انه شو رح يصير من بعدها، لانه ما بننسى انه مش كل الشعب البريطاني عمل صوت لبريكزيت، والتصويت بيعكس كمان السياسة الموجودة بالبلد. يعني عندك فئة معينة كان بدها بريكزيت، وفئة أخرى كان ما بدها بريكزيت بتبقى مع الاتحاد الأوروبي. انعكست هيدي التغيرات كمان سلبيا على الاستثمار. بعض اللي كانوا مع بريكزيت اللي صوتوا لبريكزيت قالوا انه الاستثمار رح يصير رح يكون اقوى، لانه ما رح نكون مضطرين نتبع التشريعات للاتحاد الاوروبي. ولكن في فريق اخر قالوا لا، بالعكس رح يصير في استثمار اقل بالبلد، لانه صار في انفصال عن اكبر مجموعه اقتصاديه بالعالم اللي هي الاتحاد الاوروبي. طيب. يعني بتلاقي التوجهات ما كان في عندنا مسار معين، حتى عم فكر كمان باليد العامله، خصي بريطانيا يد عامله من الاتحاد الاوروبي، اكيد في منهم مثل البولنديه اللي هن معروفين كثير تنحسوا بمجال الخدمات ببريطانيا، في مع بعض قدروا يسووا وضعهم وبقيوا ببريطانيا، ولكن اخرين ما قدروا يجوا.

My dream is to be international star and to be able in a

0: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرف بنفسي، أنا باكورة اليمن وأعجوبة الزمن. سألوا عني، سألوا عني البلاد وحصنها، وسألوا عني الجبال وعيونها، وسألوا عني الخيل ومثلها. سألوا عني من عرف أسرارها وملك أسوارها. أنا بالعيان شاهدت مسارها العشاق، أنا بالعيان عرفت مرارة الأحداق. والله ثم والله لقد صاحبت المواكب، زاحمت المناكب ورعيت الكواكب. أنا يربع العجائب في احتيالي ذو مراتب، أنا في الحق سلام، أنا في الباطل غارب. أنا اسكندرية داري في بلاد الله سارب، أغتدي في الدير قسيسا وفي المسجد رايب.
1: كلام هذا الرجل فكرني في المقامات،
2: مقامات بديع الزمان الهمداني، ومقامات الحريري، ومقامات الزمخشري، ومقامات أخرى أقل شهرة.
1: أغربها هي مقامات بديع الزمان،
2: والجدير بالذكر أن هذا الشاعر هذا مات هذه 1000 سنة بالضبط.
1: ولكن يمكننا القول بأن هذه المقامات البديعية والبديعة لو تحورت كانت تكون مسرحيات عجيبة.
2: يلا سيدي بيها نبدأ.
3: أنا سيدي الله غلب ما حظهمش، وما تنشبه للعساب الهشام والأبي فتح الأسكندري أبطال.
4: وشكون عمرو عرفهم ولا شافهم؟ هذه 1000 عام باش ماتوا.
3: مازال حين ما نكرهم الزمان.
4: كيفاش؟
3: الأول فيهم أبو الفتح الإسكندري تيبان ليا بحال هذا السيد. والثاني فيهم عيسى بن هشام تيبان ليا بحال هذاك السيد.
5: لما يا سادتي الكرام كنت بمدينة السلام، أنا راجع في أمان من بلاد الشام، وصلت الحلقة فيها رجال مزدحمين يلوي الطرب أعناقهم ويشق الضحك أشداقهم. ساقني الحرص إلى ما ساقهم حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجهه لشدة الهجمة وفرط الزحمة، فإذا هو قراد يرقص قردة.
6: افعل واستفعل وتفاعل يا قرد يا نمس، أنت يا قرد على وزن فعل والقرود فعول والقردات فعلا.
5: فرقصت رقص المحرج وسرت سير الأعرج، ثم افترشت لحية رجلين ووقفت بعد الأين، فقد أشرقني الخجل بريقه وأرهقني المكان بضيقه.
6: افعل واستفعل وتفاعل يا قرد يا نمس يا فعل يا فعلول أي يا زعطول. إنه محتاج إلى فعله أي قردة.
5: هذا الرجل تنعفو، هذا الصوت ما خفي عليا.
0: اللهم يا خالق المصباح ويا فارق الإصباح.

0: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. أنا باكورة اليمن وأعجوبة الزمن. سألوا عني، سألوا عني البلاد وحصنها، وسألوا عني الجبال وعيونها، وسألوا عني الخيل ومثلها. سألوا عني من عرف أسرارها وملك أسوارها. أنا بالعيان شاهدت مسارها العشاق، أنا بالعيان عرفت مرارة الأحداق. والله ثم والله لقد صاحبت المواكب، زاحمت المناكب، ورعيت الكواكب. أنا يربع العجائب في احتيالي ذو مراتب. أنا في الحق سلام، أنا في الباطل غارب. أنا اسكندرية داري في بلاد الله سارب. أغتدي في الدير قسيسا وفي المسجد رايب.
1: كلام هذا الرجل فكرني في المقامات،
2: مقامات بديع الزمان الهمداني، ومقامات الحريري، ومقامات الزمخشري، ومقامات أخرى أقل شهرة.
1: أغربوا يا مقامات بديع الزمان.
2: والجدير بالذكر أن هذا الشاعر هذا مات هذه 1000 سنة بالضبط.
1: ولكن يمكننا القول بأن هذه المقامات البديعية والبديعة لو تحورت كانت تكون مسرحيات عجيبة.
2: يلا سيدي بها نبدأ.
3: أنا سيدي الله غلب ما حفظهمش، وما تنشب على العساب لهشام ولا الأبي فتح الإسكندري أبطلا.
4: وشكون عمرو عرفهم ولا شافهم؟ هذه 1000 عام باش ماتوا.
3: مازال حيين، ما نكرهم الزمان.
4: كيفاش؟
3: الأول فيهم أبو الفتح الإسكندري، تيبان ليا بحال هذا السيد. والثاني فيهم عيسى بن هشام، تيبان ليا بحال هذاك السيد.
5: لما يا السادة الكرام كنت بمدينة السلام، أنا راجع في أمان من بلاد الشام، وصلت الحلقة فيها رجال مزدحمين يلوي الطرب أعناقهم ويشق الضحك أشذاقهم. ساقني الحرص إلى ما ساقهم حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجهه لشدة الهجر.

أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان. أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان.

0: واثقا من قدرتي على تسجيل عدد أهداف مماثلة لما يسجله هالاند.
1: هل كانت تقنية الفار ستمنحك أهدافا إضافية؟
0: كنا نجري حديثا ممتعا جدا حتى ذكرت الفار. أنا ببساطة لا أعطيها الحالية لأنها ليست كما قيل لنا، لقد وعدنا بشيء مختلف. لا أعرف ستمنحني أهدافا أكثر، ما أعرفه هو أنني على الأرجح لم أكن.
1: كيف تود أن ترى الأمر يتحسن؟
0: أود أن أراها بالطريقة التي أخبرونا أنه ستعمل بها في البداية، فقط للحالات الواضحة جدا والأخطاء الفادحة. فقد قالوا لنا إنهم لن يعيدوا تحكيم المباراة من جديد، وإن الهدف هو تحقيق أكبر فائدة بأقل قدر من التدخل، لكن الأمر ابتعد مليون ميل عن ذلك.
1: أيهما أصعب من الناحية الذهنية، مطاردة اللقب أم
0: الصراع لتجنب الهبوط؟ بالتأكيد لا أقول إن المنافسة على اللقب سهلة، لأنك تكون تحت ضغط هائل، لكن إذا لم تفز باللقب فلن نفقد الناس أو الموظفون وظائفهم. أما إذا هبط الفريق فقد يفقد الموظفون وظائفهم، وقد لا يحصل بعض الناس على رواتبهم.
1: ما العلامات الرئيسية التي تدل على أن فريقا ما سيتعرض للهبوط؟
0: أعتقد أنه سيكون دائما من الصعب على الفرق الصاعدة.

0: على دوزم. موعدكم هذا المساء مع أبرز مواهب الأغنية الشعبية المغربية ضمن مسابقة النجم الشعبي. أحسن باتيسيري بغيتي لتحضير أشهر الوصفات في صنع الحلويات.
1: أما الكاطو كان زوين، لا فينيسيون تبارك الله على التوج ديالك كانت.
2: أنا ما باش التفاهم ديالكم لأن نسيتو شفت الفروة هذا من الفوق، مي المذاق كان رائع.
0: وبرنامج راشيد شو، أوقات طيبة رفقة برامجنا على دزم.

0: الظهيرة أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات بسبت المحتلة تمنع فريق القناة الثانية من إدخال المعدات التقنية ليستعين بالهواتف في نقل الصورة. أمام تضييق واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، مسيحي الضفة يغادرونها مرغمين. واللبؤات أمام جنوب إفريقيا هذا المساء بحثا عن العبور إلى نصف نهائي الكان ومونديال البرازيل. أهلا بكم. البداية من سبت المحتلة، شباب دفعهم حلم الهجرة إلى المشروعة، لكن عند الوصول الواقع لم يكن بالمثالية المرجوة. تفاصيل يومية وظروف صعبة وتأويلات خاطئة لبعض المعطيات القانونية جعلت بعضهم يعيد حساباته. الصورة من هناك صباح اليوم نرصد ما وثقه هاتف الزميل محمد أبو بكر بعد منع سلطات المدينة فريق القناة الثانية من إدخال المعدات التقنية الخاصة بالتصوير، وما وثقته كاميرا الهاتف يرسم ما يعيشه عدد من الشباب هناك. نتابع ربورتاج محمد أبو بكر وعبد الرحيم بوحديوي.
1: من وضع تقدمهم سبت المحتلة حتى بدأ الحلم يتراجع أمام واقع لم يكن في الحسبان. شباب عبروا إليها وهم يعتقدون أن الضفة الأخرى تحمل لهم بداية جديدة، ليجدوا أنفسهم أمام أيام ثقيلة وظروف صعبة وواقع يدفع بعضهم إلى التفكير في العودة إلى نقطة البداية.
2: أنتم مش بطلنا هنايا في مدينة سبت المحتلة، أنتم ما كتشوفوا يلا دخلنا هذه الأيامات هذه، كنا في الأيامات الأولى مع الدبين ما كنجبروا لا ماكلة لا والو، وداك الشيء الآن باقي كيجيبوا لنا وجبة واحدة في النهار. وجبه واحده في النار ولا قرعه د الماء ما عندها ما تعمل، كنضربوا مسافه الطريق من النار في السن هنايا باش نشربوا كاس د الماء ولا شي حاجه.
3: صعوبات كبيره ديال النباته، راه مازال النباته حتى الان مازال تمبراتور في السن مع الدبين كالفسين دوب على الله حرام.
1: خلف هدوء شوارع سبت يعيش هؤلاء الشباب واقعا مختلفا، ايام تمر من دون مأوى ثابت ومن دون وجبات منتظمه، فيما يقضون ساعات طويله في الشوارع يتنقلون بين اماكن مختلفه بحثا عن ابسط شروط العيش. لا تبدو المدينه كما ظهرت لهم عبر الصور ومقاطع مواقع التواصل الاجتماعي، حركه محدوده وشباب ينتظرون ما ستؤول اليه اوضاعهم بعدما وجدوا انفسهم بعيدا عن الصور التي رسموها قبل العبور.
4: صاحبي السبت هي اللي بحال قلت هي اللي نوضت الصداع كامل، هي اللي نشرت فيديو بالفيديو انتشر العالم كامل شافو، صافي المدن كامل طلعت.
1: تفاصيل يوميه بسيطه لكنها كانت كافيه لتدفع عددا منهم الى مراجعه قرارهم والتفكير في العوده الى الفندق. فبين تأويلات خاطئة لبعض المعطيات القانونية والإدارية وبين اعتقاد بإمكانة الولوج الى الفضاء الأوروبي بسهولة ومن دون تبعات قانونية، وجد هؤلاء أنفسهم أمام واقع مختلف.
0: ثلاث محاولات للعبور إلى سبت المحتلة قُبلت في كل

0: رب المنع رغم استيفاء طاقم القناة الثانية للوثائق المطلوبة، ومع استمرار محاولة الطاقم للوصول إلى عين المكان، واجه صباح اليوم إجراء آخر تمثل في إخضاع أفراده للتفتيش من طرف مصالح الحرس المدني الإسباني. إجراءات متتالية دفعت طاقم القناة إلى البحث عن مسارات بديلة للوصول إلى سبتة المحتلة ونقل ما يجري فيها من الميدان استعانة بالهواتف فقط. نتابع تفاصيل هذا التضييق في مراسلة لمحمد بكر بعدسة عبد الرحيم بوحديوي.
1: نحن الآن داخل مدينة سبتة المحتلة، نتحرك في شوارعها ونعين أجواءها عن قرب، لكن الوصول إلى هنا لم يكن بالسهولة التي قد يوحي بها هذا المشهد. فرحلتنا بدأت منذ يوم الخميس عندما توجهنا إلى معبر باب سبتة، وهناك عند يعني نقطة المراقبة الإسبانية، وبمجرد أن علم عناصر الحرس المدني الإسباني لاغوارديا سيفيل أننا طاقم صحفي مغربي، طلبت منا وثائق إضافية تحجيزية لا تطلب عادة من القنوات التلفزية الوافدة على إسبانيا، ولم يكن أمامنا يعني في تلك اللحظة يعني سوى العودة إلى الفنيدق رغم توفرنا على كل الوثائق الضرورية. وبالفعل يعني استكملنا الوثائق المطلوبة التي طلبها منا عناصر الحرس المدني بتعاون مع السلطات المغربية، ثم عدنا من جديد إلى المعبر الحدودي باب سبتة، وهذه المرة في محاولة ثانية للعبور. لكن عند الوصول كانت يعني هناك مطالب جديدة واهية ووثائق أخرى دون توضيح لطبيعتها أو يعني مبررات طلبها، لتنتهي المحاولة الثانية أيضا من دون أن نتمكن من الدخول إلى مدينة سبتة. عندها ظننا أن الإشكال قد يكون مرتبطا فقط بالعبور عبر المعبر البري، لأنه سبق لي لطواقم القناة الثانية أن قامت بتصوير سلسلة من الروبورتاجات في سبتة المحتلة وفي عدد كذلك من المدن الإسبانية دون أن تطلب منهم هذه الوثائق التي نعتبرها وثائق تعجيزية. لذلك قررنا تغيير مسار الرحلة بالكامل، فغادرنا يعني الفنيدق في اتجاه ميناء طنجة المتوسط، ومن هناك يعني اتجهنا على متن الباخرة هذه المرة نحو الجزيرة الخضراء بإسبانيا، على أمل أن يكون العبور بحرا يعني مختلفا دون هذه التعقيدات. لكن بعد وصولنا إلى الجزيرة الخضراء وصلنا طريقنا بحرا يعني في اتجاه مدينة سبتة التي نتواجد فيها اللحظة، لخوض محاولة كانت هي الثالثة للوصول إلى المدينة. وبالفعل وصلنا إلى ميناء سبتة أمس، لكن لم يسمح لنا بمغادرة الميناء للمرة الثالثة. انتظرنا لأكثر من ساعتين رفقة عناصر الحرس المدني قبل أن تتخذ الإجراءات منحا آخر، بعد أن جرى احتجاز معدات الطاقم يعني من كاميرا وميكروفون وجهاز الإرسال وكذلك حاسوب، ثم احتجزت حتى السيارة التي كانت يعني تقل هذه المعدات، والتي ما تزال إلى حدود الآن محجوزة في الميناء لدى عناصر يعني الحرس المدني. طبعا يعني بعد ساعات من الانتظار سمح لأفراد الطاقم أخيرا بمغادرة يعني ميناء سبتة، لكن سيرا فقط على الأقدام مع الاحتفاظ كما قلت وحجز السيارة ومعدات التصوير. وإلى حدود هذه اللحظة نحن نتواجد كما تشاهدون يعني وسط مدينة يعني سبتة، لكن مصير المعدات والسيارة ما يزال مجهولا في انتظار ما سيؤول إليه الوضع في القادم من الساعات.
0: وإلى حدود اللحظة ما زالت المعدات التقنية وسيارة الخدمة محتجزة في ميناء سبتة، رغم أن سلطات ميناء الجزيرة الخضراء سمحت بدخول الفريق ومعداته. وهذه أول مرة يتعرض فيها فريق للقناة الثانية لمثل هذا المنع في سبتة المحتلة. بعلاقة مع أحداث السبتة ومليليا، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الجمعة خلاصاته الأولية بخصوص العبور إلى سبتة ومليليا. من بين أهم ما تضمنته الخلاصات تواتر محاولة العبور منذ منتصف يوليوز الماضي لتبلغ أوجها في 30 منها، ثم الدور الحاسم الذي لعبته المنصات الرقمية. التفاصيل مع سمير بوحمدي.
2: قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالتتبع الميداني بمختلف المدن التي شهدت تجمعات للشباب والأطفال أو تلك التي شهدت محاولة العبور الجماعي، ووثقت فرق الرصد الميداني سواء ببني نصار أو بالقرب من سبتة محاولات العبور المتعددة. وأكد المجلس لحقوق الإنسان أن الفضاءات الرقمية ساهمت بشكل حاسم في كل مراحل تحضير العبور وما بعده بسبتة وبدرجة أقل. حيث استخدمت هذه المنصات قرار المحكمة العليا الإسبانية كمصدر للتضليل والترويج والتنسيق والإرشاد والتعبئة، كما لم تخلو من تقديم خدمات للاتجار في البشر. وقد رصد المجلس عدة حسابات وأرقام هاتفية ومضامين لصناع محتوى من خارج المغرب داخل المجموعات المغربية. ويحذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تداعيات الاستغلال السياسي لهذا العبور ويدين الخطاب المتنامي المعادي للهجرة وحقوق المهاجرين والمهاجرات وأسرهم وحجم ومستويات التحريض على الكراهية والعنصرية إزاء الأجانب.
0: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. موقف جديد أعلن عنه أمس بكالي خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ونائب رئيس جمهورية كولومبيا بحضور وزير العلاقات الخارجية. نتابع بهذا الخصوص تصريح وزير الخارجية الكولومبي.
3: سعيد جدا بمقابلة السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي الذي يزورنا حاليا. وكما أشار نائب الرئيس الكولومبي قبل قليل، تقرر تعزيز العلاقات بين المغرب وكولومبيا. وأيضا القرار الأكثر أهمية هو اعتراف كولومبيا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية والصحراء المغربية، وسنصدر إعلانا رسميا للاعتراف المغرب على كامل التراب المغربي.
0: في الخبر الدولي، بأوكرانيا قتل 3 أشخاص من بينهم طفل وجرح 4 آخرون، وذلك في غارات روسية استهدفت شمال شرق العاصمة كييف وفق ما أعلنته اليوم مصادر عسكرية. وكانت الإدارة العسكرية قد أعلنت في وقت سابق حالة التأهب القصوى في كييف بسبب استخدام صواريخ باليستية داعية السكان إلى الاحتماء. مستجدات الوضع في ورقة لنادية جوبي.
4: في كييف

تتسارع فرق الإطفاء والدفاع المدني لمسابقة الزمن إثر اندلاع حرائق ضخمة أضاءت سماء ليل المدينة بعد سقوط عشرة صواريخ باليستيك.

المباني والمستودعات السكنية وغير السكنية مسببة خسائر مادية ومقتل 3 أشخاص، دفعت السلطات لإجلاء السكان وسط حالة من الرعب. هذه الهجمات المتكررة تأتي لتضع كييف أمام معادلة صعبة تتجاوز حدود الميدان المحترق السياسة، حيث تتلى كييف لتأمين مظلة دفاعية متطورة.

0: السياحيين في الضفة الغربية حاليا بين 40 و45 ألفا.
1: في صورة أخرى تظهر الدور الاستراتيجي الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط رست مؤخرا بمحطته الثانية واحدة من أكبر الناقلات في العالم العاملة بالغاز المسال، سفينة من الجيل الجديد تربط بين أوروبا وآسيا وتقوم برحلات منتظمة نحو طنجة المتوسط، البنية التحتية المينائية الأكبر على مستوى البحر المتوسط وإفريقيا. نتابع التفاصيل في روبورتاج فريد غيتو وصديق بن زينة.
2: في محطة جديدة ضمن الخط البحري الرابط بين أوروبا و فرنسا، رست بميناء طنجة المتوسط سفينة سيم آسي جام نوتردام إحدى أكبر ناقلات الحاويات العاملة بالغاز الطبيعي المسال في العالم بسعة تصل إلى أكثر من 24 ألف حاوية من فئة 20 قدما. مناورة الرسو كانت نموذجا مثاليا، لديكم خدمة قيادية رائعة مكنت من رسو آمن لباخرة بطول 400 متر. هذا الرسو يبين قوة الأداء لميناء طنجة المتوسط وقدرته على استقبال أكبر الناقلات في العالم، ففي 2025 تمكنا من استقبال حوالي 17 ألف باخرة من بينها 1300 باخرة يتجاوز طولها 290 مترا. ويعكس رسو هذه السفينة المكان التي يحتلها ميناء طنجة المتوسط داخل الشبكة البحرية للمجموعة الفرنسية، ويرتكز هذا الأداء على جودة البنية التحتية وإنتاجية المحطات وخبرة الموارد البشرية، فضلا عن التقدم المنجز في مجال الرقمنة والتحسين المستمر للخدمات المينائية. تتوجه المجموعة نحو تعزيز جيل جديد من الناقلات والاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والتخلص من انبعاثات الكربون للنقل البحري العالمي.
3: مونديال.
2: وتعد هذه الناقلة أول السفن ضمن أسطول يضم 10 ناقلات حاويات عملاقة تعمل بالغاز الطبيعي المسال في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.
1: موجة الحرب ببلادنا متواصلة.

ابتداء من اليوم والى غايه الاثنين بطاطا السزاق سماره بجدور وادي الذهب واوسرد، فيما ستتراوح يوم السبت بين 42 و44 درجه بتارودانت بن بلال فقي بن صالح وقلعه سراغنه. في هذه النشرة الخاصة أيضا وهي من الدرجة البرتقالية، زخات عاصفية مع برد محتمل وعواصف ريحية ببولمان صفرور حوز أظلة.

0: الإفران وميدلت. المقاييس تتراوح بين 20 و 30 ملمترا بين الواحدة من زوال اليوم والحادية عشرة من الليلة المقبلة. وفي كل موسم صيف تعرف الشقق المفروشة بمدينة أكادير إقبالا متزايدا من الأسر المغربية والسياح باعتبارها بديلا للإقامة الفندقية. الأسعار تتفاوت من حي إلى آخر وتتعدد طرق الكراء بين الوكالات العقارية والتوصيات والمنصات الإلكترونية. روبورتاج سفيان وعزاوي ويونس سلام الدين.
1: في موسم الاصطياف تتحول الشقق المفروشة إلى وجهة مفضلة للعديد من العائلات الوافدة على أكادير، ويظل ثمن الكراء رهينا بموقع الشقة وقربها من الشاطئ والخدمات، إذ ترتفع الأسعار في المناطق السياحية مثل إيمي والدار، مارينا وفونتي ووسط المدينة، بينما تبقى أكثر اعتدالا في أحياء أخرى كالسلام والحي المحمدي والوفاق وتيليلا وأنظار.

تقليدية بمشاركة 75 عارضا يمثلون مختلف أقاليم جهة طنجة. تطوان الحسيمة يشكل فرصة لصناع

0: من أجل تسويق منتوجاتهم والمحافظة في ذات الآن على هذا التراث الحرفي. روبورتاج فؤاد عزوزي ورفيق أقومات.
1: عبد السلام، من بين الصناع التقليديين القلائل الذين لا تزال أناملهم تبدع منتوجات النباتية من الدوم، صناعة تقليدية قد تختفي بسبب غياب الخلف الذي قد يحمل مشعل المحافظة على هذا التراث.
2: شحال ديال المنتوج ماشي تقارد، ماشي يبقى شي اللي ماشي خدمو. الصناع دابا ماشي خدمو واشي. عندك قراب وعندك سواري ديال العجف وقراب اللي كنا نزرعو فيها الزرع والذرة والتركية والحمص وباون.

0: وحملا بيعوشي 8 ايام 10 ايام 15 يوم قانعين بالقسيمه اللي اعطانا الله وكانوا صابرين في المنتج باش ما يتقارض شيء.
1: والامر صيان بالنسبه لصناعه الجلد. اسماعيل من مدينه فاس يعتبر هذه الصناعه مهدده ايضا بسبب سلسله انتاج طويله ومكلفه.
2: تبدا من الجزار من تحيد الصوفة تتمشي تديروا لها الجير تدخلوها دار الدباغ تنضبغوا لها اللون تدوز عده مراحل عاد توصلنا حنا وثاني تنفصلوها بالقباري وعاد الخياط وعاد كاين عده مراحل.
3: شحال تقريبا عام؟
2: ايوا بالنسبه من الكزاك تبدا واحد 25 حتى 30 عام.
1: ولتسويق منتجات الصانع المغربي افتتح أمس بمدينة الحسيمة معرض للصناعة التقليدية من تنظيم غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتنسيق مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بالحسيمة. 75 عارضا قدموا من مختلف أقاليم جهة الشمال يؤتتون فضاء هذا المعرض.
4: فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي.
5: بحال هاد المعارض هادو هما اللي كيخليونا أن ماشي غير نبيعوا نديروا الوعي نوعيوا الناس. مثلا من المنطلق ديالي أنا خاصني نوعي الناس بالمنتج الطبيعي نقول لهم هل الفرق بينه وبين الكيميائي هل اش كيصلح هاشنو هاش هاد الأضرار ديال هذا هل فوائد ديال هذا.
1: ومن فوائد معارض الصناعة التقليدية التعريف بالمنتوج المحلي والانفتاح على أسواق جديدة. المعرض الذي اختار شعار الصناعة التقليدية جمالية الإبداع وأصالة التراث مستمر إلى غاية 16 من شهر غشت الجاري في قلب مدينة الحسيمة جوهرة المتوسط.
6: ابتداء من 9 من مساء اليوم المغرب في مواجهة جنوب إفريقيا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم ربع نهائي الكان المقام ببلادنا، مباراة نتيجتها تمنح بطاقة العبور إلى نصف نهائي المنافسة القارية والتأهل المباشر إلى مونديال البرازيل العام المقبل. روبورتاج عزيز مجيد والتحرير لأسامة عبادي.
7: وسط حماس

0: كبير. خاضت لابوآت الأطلس آخر حصة تدريبية لهن استعدادا لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، وذلك لحساب الدور الربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية للسيدات، حيث تسعى لابوآت الأطلس خلال هذه المواجهة إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي ومواصلة مشوارهن في البطولة القارية وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل.
1: مباراة اللي مهمة بزاف لينا، لأن الفوز بها غيأهلك للكوب دي موند، وهذه حاجة اللي كنطمحوا لها إن شاء الله من بعد الفوز. كنظل الخدمة كاملة دارت من ناحيتنا احنا كلاعبات، كنتمنى إن شاء الله نبانوا بصورة مزيانة إن شاء الله، نعطيو كل ما عندنا ونشرفوا بلادنا أحسن شريف إن شاء الله.
0: في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا الدور ذاته بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ليضرب بذلك موعدا مع المنتخب الوطني المغربي في الدور الربع النهائي في مباراة ستحمل الشيء الكثير من نهائي 2022 والذي جمع آنذاك المنتخبين بعضهما ببعض.
2: هذه خاصة تكون موتيفاسيون كبيرة لنا في الماتش، ولكن ماشي خاصة تكون بريسيون. احنا كيف ما قلت لك قبل، احنا غادي ماتش ورا ماتش غادي كنغلبوا، واللي ما باغينش هي نفكروا اللي غادي يوقع ان شاء الله في واحد الفتور.
3: نلعبوا معك اي فرقه عادي، الاهم ديالنا هو نحقق انتصار وتاهل كوب دي موند ان شاء الله.
0: المواجهة تكتسي بعدا خاصا بالنسبة للبوات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري عقب فوزه عليهن بهدفين لواحد في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا إلى جانب رهان نصف النهائي والتأهل إلى كأس العالم.
4: كل التوفيق للبوات. في ختام الظهيرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. السلطات بسبت المحتلة تمنع فريق القناة الثانية من إدخال المعدات التقنية ليستعين بالهواتف في نقل الصورة، وأمام تضييق واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال مسيحيو الضفة يغادرونها مرغمين. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزان.ما أو تطبيق ماي دوزان. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: في المجتمع ديالنا تلاحظوا شي علامات خارج الأخلاق والإنسانية والقوانين، ناس تبيع ويشريوا في ناس، وهاد العلامات تتعتبر جرائم تعاقب عليها القانون.
1: عطيني شيتة ديال الصابون.
2: اش تقول لك هادشي؟
1: عافاك ما تقولش لعزيزي.
0: الضحايا تيبان عليهم الخوف والقلق، في اجسادهم علامات كتبين شحال من عنف تعرضوا ليه. هادو علامات كتبان على ضحايا التجار بالبشر.

0: صدق الله ما رح يبلغ.
1: يرحم الوالدين.

كاين من الضحايا اللي ما يقدرش يقول لك اش واقع عليه، وإلا سولتيه ما يقدرش يجاوب. خاصنا نردوا بالنا، إلا لاحظنا شي علامة تتبين على أفعال خارج القانون واجب علينا نبلغوا عليها، لأنها تتدخل في باب التجار بالبشر. كلنا مسؤولين.

0: سلام، عقلت عليا؟ أيه، أنا هي ديك القرعة ديال الميكا، ودابا رجعت ماشي باش نتشكى، ولكن باش نطلب منكم طلب صغير. ما تبقاوش تدوني للبحر، أولا حيت ما كنعرفش نعوم، وثانيا كنبغي نبقى غير في الدار. بالحق تقدروا تديو في بلاصتي قرعة ديال الزاج ولا لاغورد ديالكم ولا كليلي جاي لعندكم. ماشي فكرة زوينة هادي؟ على الأقل ما غياكلهم الحوت ديك الساعة، ما غيبقوا مرميين فوق الرملة، وتقدروا حتى تستعملوهم شحال ما بغيتوا من مرة. أما أنا كنوعدكم ما غيبقاش فيا الحال. صافي اتفقنا؟ نعول عليكم زعما. إيوا مزيان، هادشي اللي بغينا. ودابا جا الوقت نمشي في حالي ونقول لكم سلامة. تهلاو في راسكم وفي البحر ديالكم حتى هو. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
1: تحت شعار الانتصار للقرية، تنظم جمعية فيستيفال تيفاوين بتعاون مع جامعتي أمل وتفروت الدورة 18 لمهرجان تيفاوين للفنون القروية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 6 و 9 من غشت. الدورة تعد ببرمجة غنية تجمع بين الفني، الثقافي، التراثي، الاجتماعي والتربوي. سهرات فنية بمشاركة ألمع نجوم الفن المغربي، أولمبياد تيفيناغ، معرض للمنتوجات المجالية، الجامعة القروية محمد خير الدين، عروض تبوريدا، لقاءات ثقافية ومفاجآت أخرى. تفرود ترحب بضيوفها وزوارها، فكونوا في الموعد.
2: موعدكم هذا المساء مع أبرز مواهب الأغنية الشعبية المغربية ضمن مسابقة النجم الشعبي. أحسن باتيسي سيليبريتي لتحضير أشهر الوصفات في صنع الحلويات.
3: أما الكاطو كان زوين، لا فينيسيون تباركت على التوش ديالي كانت.
4: أنا ما باش التفاهم ديالكم، لأن سيتو شفت الفروي هذا من الفوق، مي المذاق كان رائع.
2: وبرنامج راشيد شو، أوقات طيبة رفقة برامجنا على دزم.

0: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا
0: مدام ليلى، مرحبا بك عندنا في تطوان، تمودا نواحي تاع تطوان.
1: ما شاء الله منظر رائع، تفضل سيدي.
0: شكرا
1: ومرحبا بك انت عندنا في برنامج الشاف دارو.
0: شرف لينا، مرحبا بك.
1: شرف لينا لان احنا سعداء جدا ان نتلاقينا بك في هذا المكان، شنو نقولك، الجذاب الخيالي، منطقه غزاله في مدينه تطوان.
0: مرحبا بكم.
1: وجد لينا اليوم ماشي شي هو مشي هو سيدي
0: ان شاء الله. كاينه صله هي هو عوض الدجاج ولا الحمام، غندير انا الكوكري ان شاء الله.
1: غادي نتعرفوا على المقادير.
0: نتعرفوا على المقادير ان شاء الله عندي في الدار
1: ان شاء الله.
0: معكم جواد بولايات، عندي 24 سنه في الدومين، كندير لا كوزين انترناسيونال اورينتال، ولكن تنميل بزاف لا كوزين ماروكان، والكلاسيناتور ديالي هو الطاجين ديال اللحم بالملوخيه.
1: شاف جواد بولايات، مرحبا بينا عندك.
0: مرحبا بكم في داري.
1: لا حتىك شفناك قبيله في المكان ديال العمل ديالك، ما شاء الله غزال. دابا جينا عندك في الدار باش نشوفوا في العمل ديالك داخل البيت، اشنو هما الوصفه ديالي واش غنحتاجوا ليها؟
0: الو الوصفه اليوم ان شاء الله غنحتاجوا ليها بالنسبه للقوام لي زيبيس اللي غنحتاجوا، عندنا سكنجبير، السمن، سكر كلاسي، زعفران زغبا، العسل، بيض، قرفه عود، وعندنا شويه الورد باش نديروا لا ديكوراسيون. وفي العناصر الاساسيه عندنا البصله، الزبده، اللوز، وعندنا الكوكلي. الو نبداو بالبصله، نشلضوا عادي كي تنشلضوا في الدار، يكون تشلاط صغير.
1: عرفت البدايات ديالك كيفاش كانت، كيفاش انطلقتي، شكون اللي دفعك اكثر انك تدخل وتمشي في هذا المجال؟
0: الوغ البدايات ديالي كانوا في 2002، يعني تما قررت انني ندخل لكوزين. بطبيعه الحال كاي شيف احنا كنا كنشوفو امهاتنا تطيبو في لاكويزين، تنشوفو كيفاش يطيبو بواحد الحب، اللي تعلمت منها هو كيفاش تطيب وتطيب من هنا من القلب، يعني الحب ديالك
1: هادشي
0: اللي تيخلي الطياب، لانه
1: بنين
0: فوالا.
1: هاد البصيله الشاف بغيتي نديروها فشي بلاصه،
0: نديروها في الطنجره.
1: درنا البصله
0: من هنا، عندنا كما قلنا عندنا الكوكلي ديالنا مغسول من البارح وحيده الجلده.
1: شاف كان عندك تكوين في هذا المجال هذا، يعني من اختاريتي انك تدخل؟
0: ايه درت واحد التكوين ديال عامين.
1: احنا وحنا الحديث مغزلش.
0: مرحبا. كان عندي تكوين ديال واحد العامين في مدرسه فندقيه في مراكش.
1: اوكي.
0: يعني

أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان. أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان. أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان. أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان. أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان. أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان. أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
2: champion.
3: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. القصة مستمرة.
4: موسم جديد،
2: تحدي جديد،
3: قصة جديدة
2: تبدأ الآن.

حكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. الدوري الإنجليزي الممتاز.

السبت 22 من أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 24 من أغسطس على بي إن سبورتس 1.

Thank you.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. موسم جديد ينطلق من خلال مباريات كأس كاراباو لموسم 2026-2027 في إنجلترا. نعم، أندية الدرجة الثانية تدخل على الخط من خلال بداية المشوار في هذه المسابقة، مسابقة كأس كاراباو، عادة تنطلق في هذا التاريخ شهر أغسطس في انتظار طبعا الحدث الأهم، المسابقة الأبرز، الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الشامبيونشيب الذي سينطلق الأسبوع القادم وفي وسط الموسم. طبعا تعرفون المسابقة الأقدم والأعرق، مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مع دخول أندية الدرجة الممتازة في مطلعية السنة القادمة. إذن هذه مباراة ويست هام بورتسموث في الملعب الأولمبي، ملعب لندن، نادي ويست هام، خيبة أمل كبيرة جدا وصيه كبير بالنسبة للأنصار، نزول النادي إلى دوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب، وأمل كبير في عودة فريقه مرة أخرى وبشكل سريع إلى الدوري الممتاز. الماضي كان موسم صعب، ولكن لمن تابع ويست هام يعرف بأن النتيجة هي تحصيل حاصل بعد نتائج سلبية وتقلبات في مسار الفريق على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. إذن اليوم المنافس بالنسبة لفريق ويست هام وبورتسموث، الفريق الذي ينشط كذلك في دوري الدرجة الأولى، والفريقان معا هنا في التقسيم لكاراباو القسم الجنوبي، هناك قسم شمالي وهناك قسم جنوبي في بداية المسار لنظام بطولة كأس الكاراباو. إذا نتعرف على تشكيلة نادي بورتسموث، الفريق الضيف في هذه المباراة، شميد في حراسة المرمى، لدينا ديفلين رقم 24، بول رقم 5، شوغنيتسي رقم 6، سانسون رقم 22، لورو رقم 16، شين رقم 19، سيغي تشيتش رقم 10، بروك سميث 28، أدامز 38، وبيشوب رقم 9. هذا هو أدام هيرتزيك حكم الذي سيقود المواجهة بالمناسبة بالمقابل نادي ويست هام مع إيرمانسين في حراسة المرمى، ووكر بيدرس رقم 2، كيلمان 3، مافروبانوس 15، سكارس رقم 30، أورفورد 61، ألفاريس رقم 4، كانتي 17، نجم الفريق والاسم البارز والقائد بوين رقم 20. في الخط الهجومي لدينا بابلو فيليبي رقم 19 وكاستيانوس رقم 11 أمامنا على الصورة. تاتي كاستيانوس سيقود هجوم نادي هنا ويست هام. إذن ضربة البداية في هذه اللحظات، والكرة لأصحاب الدار على الورق المرشحين للانتصار في هذه المواجهة والمرور إلى الدور القادم. لكن بورتسموث ببعض الأسماء، خاصة الأسماء اللي كانت حاضرة في البريمير ليج من سنوات مع أسماء أخرى شابة، بورتسموث من أجل انتصارنا في لندن والعبور إلى الدور القادم. إذن بورتسموث بالأصفر الأزرق والأنوار الاعتيادية لنادي ويست هام في الجهة المقابلة، بالرأس التغطية عادت مرة أخرى لفائدة نادي بورتسموث. أدامز يتحصل على أول ركنية في بداية مشوار هذا الموسم انطلاقا من الكاراباو، وبعد الانطلاقة الفعلية بعد أيام قليلة دوري الشامبيونشيب، الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، الدوري الأصل، والدوري الذي يضم أندية عريقة، والدوري الذي قلت عنه بأنه فعلا الداخل مفقود والخارج مورود لصعوبة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى. إذن ستلعب هذه الركنية، مرفوع الكرة بالرأس والتغطية حاضرة، الدفاع يتدخل مباشرة تخرج إلى الجانبية. يضغط نادي بورتسموث على بداية المباراة، ووكر بيترس في تغطية الكرة الماضية ستلعب الجانبية، إذن ننتظر التنفيذ، يلعب تماس بسرعة. طبعا مع بداية المباراة نتعرف تدريجيا على طريقة توظيف
اللاعبين فوق أرضية الميدان. الخطة التكتيكية خاصة نونو إسبيريتو سانتو، تصل الكرة على الجهة اليسرى، العرضية التغطية الدفاعية في الطريق إلى الكورنر، ركنية ثانية بالنسبة لفريق بورتسموث. إذا ننتظر تنفيذ الركنية لفائدة نادي بورتسموث. مشاهدي الكرام، بورتسموث فريق يجب الحذر منه، فريق جالي ملعب ويستام من أجل تحقيق تاوس. تلعب هذه الكرة بعيدة تماما، تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. هذه المرة بورتسموث بداية المسار وقش شريط دوري الشامبيونشيب، سيواجه فريق الكيو بي آر كوينز بارك رينجرز. هذه المباراة الأولى بالنسبة لنادي بورتسموث على مستوى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، بينما نادي ويست هام الفريق الذي سيتنقل في بداية الرحلة بحثا عن بطاقة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، سيلعب أمام فريق بيرلي. بيرلي اللي ينزلوا والآخر، طبعا دوري صعب جدا، دوري الشامبيونشيب، دوري ستكون فيه المنافسة قوية في ظل وجود أندية عريقة جدا. بلاكبيرن روفرز إضافة إلى فريق أيضا ديربي كونتي ميدلزبرا، فريق اللي كان قريب بالمناسبة من الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي. لدينا شيفيلد يونايتد، لدينا أيضا سوانسي، واتفورد، ويست بروم، إضافة إلى الولفز، وولفرهامبتون، وساوثهامبتون. يعني لما نسرد هذه القائمة، قائمة الأسماء موجودة في دوري الشامبيونشيب، فعلا نحن موعودون بدوري يعني مثير ممتع جميل بين هذه الأندية في الدوري الأصعب. اعتقادي الدوري الأطول والدوري اللي فعلا يحتاج إلى نفس طويل وإلى إمكانيات وزاد بشري قوي من أجل تحقيق العودة إلى الدوري الممتاز. إذا ترجع كرة الدوري تشامبيونشيب رسميا سينطلق الأسبوع القادم يوم 14/8، ويلفرهامبتون، بلاكبيرن، بولتون، بريستون، نورثهامبتون، بريستول سيتي، ميلوول، شارلتون، ديربي كاونتي، ميدلزبرا، لينكون، نوريتش مع ويست بروم، بورتسموث، كيو بي آر، ستوك مع سوانزي، شيفيلد يونايتد، بيرمنغهام، واتفورد، ساوثهامبتون، بيرلي، ويستهام، وكارديف مع ريكسهام. هذا هو برنامج الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى تشامبيونشيب، وكارديف مع ريكسهام.

الألماني توماس توخيل. الكرة في وسط الميدان، بيني ممتاز، والهدف الأول. الحكم يوقف اللعب، حكم يوقف اللعب، هناك خطأ معلن. إذن ضربة حرة لفائدة فريق ويست هام. ننتظر تنفيذ الضربة الحرة. طبعا بوس موس اليوم، اختيارات جون موسينيو، 4-2-3-1. ديفلين كدائري نايمان، ولدينا سوانسون في الجهة اليسرى، لدينا شوغنسي وبول في محور الدفاع، شاين واللورو في الارتكاز، زيكيتش أو زيكيتش في الجهة اليمنى كجناح، بروك سميث على اليسار، آدامس يقف خلف رأس الحربة بيشوب، يعتبر هو قائد نادي بورتسموث. المقابل نادي ويست هام، لدينا طبعا ووكر بيتيس كطاير أيمن، سكالز على الجهة اليسرى، كيلمان مافروبانوس في محور الدفاع، ألفاريز أورفورد وسط الميدان، كانتي على اليسار، بوين على اليمين، والتونيل أمامي، بابلو فيليبي مع كاستيانوس. تتحضر كرة بشكل ممتاز وفيها وضعية تسلل، وضعية تسلل. بالمناسبة فريق ويست هام يونايتد، فريق الذي حقيقة لم يسبق له انفاس بلقب الكاراباو، أو كما كانت تسمى بالعديد من المسميات، لكن في النهاية الرابطة الإنجليزية وصل النهائي في نسختين 66 وآخرة في 80 81. مشاهدة كرام، لما خسر أمام الكبير ليفربول، 80 خسر مع ليفربول، 66 الخسارة كانت أمام نادي ويست بروميتش ألبيون. الكرة فيها التماس، بالمقابل عنده ألقاء في الليغا أو في الإف إي كاب، آخرة 79 80. الانتصار كان على حساب الجار أرسنال. يلعب التماس، يعني من سنوات مضيئة، سنوات كان فيها إنجازات، سنوات حضر فيها اللقب الكونفرنس ليج 22-23، ولكن بعد 3 سنوات كان النزول إلى دوري الدرجة الأولى. هذا ليس عيب، ولكن العيب تكرير أو تكرار الأخطاء. في نهاية المطاف ويست هام يعرف أن الهدف الآن على أبرز، بعيدا عن صراعات الكؤوس، هو العودة إلى الدوري الممتاز وبشكل أسرع. ترجع كرة مرة أخرى لفائدة نادي بورتسموث. بورتسموث اللي عنده تاريخ في كأس الرابطة الإنجليزية مشاهدين الكرام، أو كأس الكاراباو المسمى الجديد، لكن دائما تكلم على يعني خروج من أدوار خروج المغلوب. أيضا هو الآخر عنده الحضور القوي في الإف إي كاب، 39 وآخر إنجاز، آخر لقب بالنسبة لبورتسموث 2007-2008، إف إي كاب تاريخي أمام نادي كارديف، كان اللقب الثاني بالنسبة لنادي بورتسموث. تلعب الجانبية، طبعا لقاء عادي يكون بطيء نوعا ما، اللاعبين يحاولوا ياخذوا رتم المباريات. صحيح الفريقين معا يعني لعب بعض المباريات الودية، ولكن رتم المباريات الرسمية أكيد سنحتاج إلى بعض الوقت، اللاعبون سيحتاجون لبعض الوقت مع مرور المباريات لأخذ الرتم والأجواء التنافسية، خاصة مع دخول هذين الناديين في غمار منافسات دوري الشامبيونشيب. إذن ترجع كرة لحارس المرمى، هنا حارس مرمى نادي بورتسموث شميد. شميد يلعب كرة في وسط الميدان، محاولة المرور، بوين يخطفها، بوين في الانطلاقة، بوين الذي يواصل مشواره مع نادي ويست هام بعد الأسماء التي غادرت النادي، طبيعي جدا مع نزول الفريق إلى دوري الشامبيونشيب، لكن في بعض أسماء حافظت على يعني مكانة مع الفريق، أبرز اللاعب بوين. إذن ستلعب رمية جانبية بعد 10 دقائق أو ضربة حرة، يتقدم من أورفورد، ولدينا كذلك لاعب بوين.

هذه الكرة فعلا يقف اللاعب بوين في هذه الأثناء بعد 11 دقيقة على بداية المباراة. ننتظر أول فرصة في هذه المواجهة مشاهدينا الكرام. إذن بوين في الاستعداد للتنفيذ. حكام سيعطي إشارة التنفيذ. بوين سيرفع مرفوعة داخل منطقة الجزاء ولكن فيها إبعاد. فيها إبعاد حاضر كان البحث عن كاستيانوس لاعب الأرجنتيني مشاهدينا الكرام والانضم لنادي الويست هام مع بداية السنة الجديدة. هنا كرة مقطوعة بالفعل. كاستيانوس نتذكر التحاقه بنادي ويست هام قادما من فريق لاتسيو الإيطالي. نتكلم عن اللاعب الأرجنتيني. إذن يبدأ مشوار الهجوم لفريق ويست هام. القائد بوين يسعى لتنفيذ أول ركنية. هذا هو بوين صاحب 29 سنة أكثر من 200 مباراة بقميص نادي ويست هام. إذن ستلعب الركنية. بوين يرفع في القائمة الثانية الرأسية ولكن شميت في المكان المناسب. شميت يتموضع بشكل ممتاز. هنا أول فرصة لفائدة فريق ويست هام. إذن ترجع كرة مرة أخرى فائدة فريق ويست هام. طبعا معظم الأسماء التي لعبت لفريق ويست هام السنوات الماضية هي حاضرة في هذا الموسم أيضا. طبعا نتكلم على جميع الخطوط طبعا حضور لكل الأسماء. انطلاقة من الجهة اليمنى. هنا الاستلام مرة أخرى للجهة اليمنى الآن. ووكر بيترس النقلة في وسط الميدان. الاستحواذ يبدأ مع فريق ويست هام. توصل كرة ألفاريس هذا هو لاعب وسط الميدان يخرج بالكرة الآن. تمريرة طولية ممتازة وكرة الهدف الأول لكن الراية مرفوعة. نعم الراية ترفع. التسلل هو الثاني لنادي ويست هام. طلب الكرة بشكل ممتاز عن طريق اللاعب ووكر بيترس كان متسلل في اللقطة الماضية. نعم وضعية التسلل واضحة لحظة خروج الكرة من اللاعب ألفاريس. شميث يسعى لتنفيذ الضربة الحرة. عموما الفريقان يعني لم يكونا نشيطان جدا في الميركاتو. ميركاتو الصيفي لم يغلق بعد. في إمكانية لتدارك بقية الأيام حسب ما هو متاح وحسب الإمكانيات. لكن دائما التركيز على سوق الانتقالات ينصب على أندية الدوري الممتاز. تلعب بديل الجانبية بسرعة. التغطية الدفاعية أمام تواجد اللاعب سيجيتشيتش. رجعت مرة أخرى لعناصر فريق ويست هام. سكاز في التغطية والحكم يقول خطأ. حكم يقول خطأ في هذه الأثناء. طبعا كيلمان سكاز ووكر بيترس بوين كاستيانوس فيليبي كانتي يعني الأسماء اللي تواصل مشواره مع نادي ويست هام. الحاجي مالك ديوف في الاحتياط. تكلم على أريورا فيلتمان يعني معظم التوابت الأسماء بقات مع فريق ويست هام. كان فيه أسماء أخرى غادرت بالمناسبة. أرجع كورة فائدة شونيسي. بول يلعب الكرة على الطرف الأيمن. نقلات بين عناصر نادي بروسموس والحكم يقول في خطأ. حكم يشير إلى خطأ ضد اللاعب كانتي أمامنا على الصورة. حتى ننسى كذلك اللاعب سوتشيك لاعب تشيكي. وصلت الكرة من جديد. بروك سميث. بروك رجع كرة لسانسون. شونيسي
يمر الكرة على جهة اليمنى ديفلين، ديفلين مع بول، بول لمن يرجع لشميز، شميز لن ننتظر أداء كبير طبيعي جدا. فريقان يلعبان أول مباراة رسمية لهم هذا الموسم، أول ماتش رسمي. كاراباو في انتظار المباراة الرسمية الأولى في دوري الشامبيونشيب يوم السبت القادم إن شاء الله، بعد أسبوع من الآن سيكون الموعد مع مباراة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى. ربيع وسط الميدان، هنا مراوغة ممتازة، ويستام عنده مباراة صعبة في الجولة الأولى كما ذكرت، سيواجه نادي بيرلي. ربع ساعة مرت 0-0 هنا في لندن، ويسام بوسموس الدور الأول من منافسة الكاراباو. من ناحية الأهمية كأس الكاراباو هي الثالثة طبعا بعد البريمير ليج وكأس إنجلترا. هناك من يقول كأس إنجلترا هي الأهم، في نهاية المطاف الأضواء المستويات الكبيرة. طبعا الدوري الإنجليزي الممتاز على غير العادة، الدوري الإنجليزي ينطلق يوم 22 في ظل طبعا منافسة كأس العالم بينما عرضية والركنية الثالثة. نعم الركنية الثالثة لفريق بورسموث بعد تدخل ووكر بيترز. تلعب الركنية عن طريق لاعب شين، شين هو من يساعد للتنفيذ. صعود طبعا بول، شونيسي ايضا حاضر، مرفوع الكرة، تغطية محاضرة من طرف اللاعب كانتي. كل لاعبي نادي ويسام داخل منطقة الجزاء. عادت مجددا لمن مقطوع بوين، والانطلاقة في المرتدة، ولكن بوين ممتاز، بوين مر، بوين مر، بوين مر، بوين راوغ، المراوغة الثانية، انطلاقة بوين، هربت عليه الكرة، هربت عليه الكرة، هربت عليه الكرة وفقد التوازن، وبالتالي تخرج مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة نادي بورسموث. هذا بوين لحظة اللي انطلق فيها راوغ الأول، جاوز الثاني، ولكن هنا اللحظة اللي فقد فيها التوازن هربت عليه الكرة إلى التماس. سوانسون يسعى لتنفيذ تماس، يلعب الجانبية بعيدة تماما على بروك سميث. مرة أخرى التماس يحسب لفائدة نادي بورسموث. فريقان معا قاما بالعديد من المباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد، خاصة نادي ويسام يانونو إسبيريتو المدرب الذي يجد نفسه هذه المرة في دوري تشامبيونشيب. المدربين المميزين في السنوات الماضية على مستوى الكرة الإنجليزية، والذي أعطانا الشكل ولون آخر لنادي وولفرهامبتون لما كان يدرب وولفرهامبتون. أعتقد بأن المدرب كسب نقاط كثيرة في الكرة الإنجليزية بعد مستويات الكبيرة اللي كان يقدمها مع نادي وولفرهامبتون، رغم أنه لم يكن ناجحا في بعض التجارب الأخرى. هذه المرة تحدي من نوع آخر، ليس في البريمير ليج ولكن في دوري صعب جدا، محاولة إعادة ويستام إلى مكانته الطبيعية الدوري الممتاز. كرة في وسط الميدان، تشونيسي، سونسون يلعب الكرة لبروك سميث، بروك حاول المرور في نهاية المطاف إلى التماس. أورفورد من تدخل، أورفورد من أبعد الكرة الماضية، لويس أورفورد صاحب 20 سنة بالمناسبة، اللاعب اللي تم استعادته بعد فترات من الإعارة بكل تأكيد. ترجع كرة مرة أخرى، أورفورد دخوله اليوم إشارة قوية لأن نونو سبيريتو سيعتمد عليها الموسم الحالي في وسط الميدان. طبعا مع الاحتفال بالمدافعين أبرزهم مافرو بانوس الذي سيلعب موسم آخر مع نادي ويسام، والقريب من المئوية، قريب من المباراة رقم 100 مافرو بانوس مع نادي ويسام. تكلمنا على الدولي اليوناني صاحب 28 سنة. كيلمان
هيرمانسن يلعب الكرة طويلة للأمام، يتدخل بروك سميث. هنا الحكم يقول في خطأ بعد تدخل مافروبانوس، الاسم الذي كنت أتكلم عنه قبل حين، اليوناني يعمل خطأ أمام المهاجم بيشوب. هذه الإعادة مرة أخرى، صراع الكرة الماضية، تدخل من طرف اللاعب مافروبانوس، تلعب الضربة الحرة. إذن يتقدم سونسون أو سونسون هو الذي سيلعب الكرة. سوانسون يرسل طويلة للأمام، بعيدة تماما، بعيدة تماما، بعيدة، يتم اللحاق بها. دائما لازالت أدامس، يتقدم ديبلين راوغ ديبلين، يرفع كرة مرة عالية للكل. بوين لازال يحافظ عليها. بوين يخرج بها. شوف بوين عودته ومساندته، رجعت مجددا. شين سوانسون يلعب الكرة لي شاين. بول سموث يأخذ المبادرة الآن، ملعوبة لبول. بول يرسل طويلة للأمام، بحثا عن أدامس، بحثا عن بيشوب صاحب أطول قامة. هذا بيشوب، شاين في المساندة، شاين يلعب داخل منطقة الجزاء، ولكن التغطية من جانب المدافع. حاول يخطف الفاريس، هنا يأمن الكرة، وردت فعل غير مقبولة من هيرمانسن. هنا دور الحكم في تهدئة الأمور. هيرمانسن مع أدامس، حارس الدنماركي بالمناسبة، هنا في متابعة الكرة. ألفاريس تأخر شوية، ألفاريس حاول يأمن الكرة للحارس هيرمانسن.

هيرمانسن يلعب الكرة لكيلمان. هيرمانسن مافروبانوس، مافروبانوس يرسل كرة طويلة للأمام، فقط هناك شونيسي، طريقة حصر الكرة ممتازة من الحارس الشميد، ولكن لم يكن له خيار آخر سوى إبعادها بهذه الطريقة مباشرة إلى رمية جانبية. لازلنا نعيش التعادل السلبي وحتى الفرص غايبة تقريبا. طبيعي جدا، هذه أول مباراة رسمية في الموسم الجديد، اللاعبين محتاجين إلى إيجاد إيقاعهم، والإيقاع لن يكون سهلا مع المباراة الأولى. ننتظر ثلاث أو أربع مباريات بعدها يمكن الأندية تدخل في الأجواء في الإيقاع، ولكن هذه مباراة خروج المغلوبة، هذه مباراة الخطأ يكون فيها ممنوع إذا أراد أحد الفريقين مواصلة المشوار وبالتالي البحث عن أدوار متقدمة. ولو أنه معروف في كأس الرابطة وحتى في كأس إنجلترا باب المفاجآت يبقى مغلق، حقق مفاجأة سواء من نادي الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية صعبة، حقيقة صعبة. طبعا لما نتكلم على الأرقام تأكد ذلك، ليفربول 10 ألقاب، سيتي 9، اليونايتد 6، تشيلسي 5، أستون فيلا 5، توتنهام 4، نوتنغهام 4، ليستر 3، أرسنال 2، يعني نارتش 2، برمنغهام 2، وولفرهامبتون 2، وفي أندية حققت لقب الكاراباو وكأس الرابطة، ويست بروم، ميدلزبرا، نيوكاسل، كوينز بارك رينجرز، ليدز، ستوك، لوتون تاون، شيفيلد وينزداي، سويندون تاون، أكسفورد، بلاكبيرن روفرز، إضافة إلى سوانزي سيتي. وسام اللي خسر بالمناسبة نهائيين 66 و81. طبعا يبقى بطل النسخة الماضية ونادي مانشستر سيتي لحصوله على اللقب التاسع تحت قيادة المدرب السابق بيب غوارديولا.

إذن ستتواصل المباراة بعد البريك. دي منحه الحكم للاعبي الفريقين. حتى الآن لازلنا ننتظر أولى فرص المباراة، فرص غايبة بعد 26 دقيقة. شميد يستعد لتنفيذ الضربة الحرة، كرة مرسلة طويلة للأمام، حاول يغطي لايب مافروبانوس وفي خطأ، في خطأ، خطأ من جانب اللاعب ووكر بيترز. لان ضربة حرة جانبية لنادي كوسموس، هذه الإعادة مجددا، التدخل الماضي في حق اللاعب بروك سميث. ننتظر تنفيذ الضربة الحرة، يتقدم، يقف خلف زيغي تشيتش. شفناش زيغي تشيتش اعتبار انه يلعب على الجهة اليمنى، بوسموث لعب كثير على الجهة اليسرى، لان زيغي تشيتش في تنفيذ الضربة الحرة المباشرة الجانبية بحتا عن الرؤوس. صعد بول تشونيسي ايضا متواجد، ادامس، بيشوب على الخصوص، تموضوا على القائمة الثاني. زيغي تشيتش، زيغي تشيتش والرأسية، زيغي تشيتش مرة أخرى. هل فيها وضعية تسلل؟ لا، لا وجود لوضعية التسلل. هجمة متواصلة، تغطية ممتازة عن طريق لاعبي فيليبي، يرجع للخلف، تسديدة لكنها بعيدة تماما عن مرمى هيرماسن. اليوم ولا مدرب يسأل على الأداء، لن يسأل عن الأداء، لكن النتيجة هي الأهم، في ظل أنه لازلنا في بداية الموسم، أول مباراة رسمية بالنسبة للفريقين بعد خوض بعض المباريات الودية، ولكن ليست مقياس. الآن قراءة أخرى، توظيف آخر، رهام آخر، مسابقة رسمية، كرة ترسل طويلة إلى الأمام بالرأس، مرة أخرى ترجع للخلف مباشرة لمافروبانوس. الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى لن يكون سهل لويستهام، البعض يقول بأن ويستهام في طريق يعني سهل مفروش بالورود للعودة بسرعة إلى الدوري الممتاز، ولكن اسألوا مدرب نونو سانتو إسبيريتو، يعرف صعوبة الشامبيونشيب، صعوبة أنك تنافس على الصعود إلى الدوري الممتاز. طبعا الحظوظ تبقى قائمة اعتبارا الأول والثاني يصعدان بشكل مباشر، الثالث والرابع والخامس والسادس يلعبون نصف نهائي بلاي أوف ثم نهائي ويمبلي لتحديد البطاقة الثالثة في نهائي ويمبلي. تالي المنافسة ستكون على أشدها، وأنا تكلمت على مجموعة من الأندية العريقة اللي موجودة، ديربي كونتي، ميدلسبرا، أيضا ساوثهامبتون، ويست بروم، ديربي كونتي، بلاكبيرن روفرز، هذه كلها أندية قوية. تالي الصعود لن يكون سهل، بيرلي حتى لا ننسى الفريق اللي بين صعود ونزول، بينما انطلاقة من بروك سميث، بروك، ولكن مافروبانوس يتدخل والكرة في التماس. هذه الإعادة مرة أخرى، صراع الكرات العالية وفي سقوط في يد الأثناء. إذا ننتظر تنفيذ هنا الركنية والتماس لفائدة فريق بوسموث. سوانسون يلعب الكرة، هنا توصل لشين، شين يرجع للخلف، لدينا الشونيسي، شونيسي، بول توصل على الجهة اليسرى ومقطوعة من بوين، غير مقنع حتى الآن فريق لويستام. ويستام يلعب في أرضه، يلعب وسط جمهوره، لكن حتى الآن تركيزه ولعبه في نصف ميدانه حتى الآن لم يجد إيقاعه، لم يجد نسق الهجوم بعد، وبالتالي الخطورة غايبة على مرمى شميد. هذه كرة مقطوعة من مافروبانوس، ويستام يكتفي فقط بالمراقبة والدفاع، ومن يأخذ رأس بقية في الاستحواذ والضغط الهجومي وفريق بوسموث. توصل كرة للشين، ترجع لبول، يغير لديفلين، ديفلين يمشي الدائرة الأيمن، ديفلين يلعب لزيغي تشيتش،
زيجيتشيتش يتحصل على تمس. إذا جاوزنا نصف الساعة الأولى مشاهدينا الكرام، 0-0 في الدور الأول الكاراباو.

يلعب التماس وهناك خطأ بالفعل. ديفلين ستترك عملية التنفيذ لسوانسون. هذا هو لاعب سوانسون يساعد للتنفيذ. أكيد سيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. البحث عن دائما عن الراسيات. هنا خاصة تشونيسي إشارة اليد بطلب الكرة مرفوع هنا على مشارف منطقة الجزاء. تحضير ممتاز زين مع هنا دامس شين. لمن يا شين؟ رجعت إلى دامس. العرضية يا دامس، العرضية تأخر بعد الشيء. أعطى فرصة للاعب سكارلز لإبعاده وركنية مجددا لفائدة نادي بورتسموث. أعتقد هذه الثالثة، الركنية الثالثة لبورتسموث. إذن شين يساعد التنفيذ. شين يرفع كرة على القائمة الثانية بالرأس. من يتابع الثاني إمكانية التسديد. التسديد والهدف، نعم الهدف الأول لبورتسموث. تسديدة قوية من جاكاتيتش. جاكاتيتش نعم يتمكن من افتتاح باب التسجيل. الهدف الأول لبورتسموث في المباراة، والهدف الأول في الموسم في أول ماتش رسمي كأس الكاراباو. زيجاتشيتش نعم يمنح الأسبقية للزوار. تسديدة من خارج منطقة الجزاء في متابعة الكرة الثانية، هذه الإعادة لإبعاد بادية الصورة عن طريق كيلمان. الكنترول ممتاز. زيجاتشيتش إغالة الدفاع وحارس المرمى هيرمانسن. إذا النتيجة تتغير. هدف ممتاز. هنا كنترول من أروع ما يكون بالصدر. زيجاتشيتش هيا لنفسه باليسرى قوية. هنا تلمس المدافع، تغير المسار أقصى يمين حارس المرمى هيرمانسن. إذا زيجاتشيتش هو الأفضلية للأصفر الأزرق بورتسموث. الآن داد سيكون على فريق ويستام، وطبعا مهمة العودة في نتيجة المباراة. وسط الميدان مافروبانوس. مافروبانوس يلعب الطويلة في اتجاه من حاول فيها فيليبي وكاستيانوس. كاستيانوس الأرجنتيني يلعب التماس بوين. مباراة كانت فعلا تحتاج إلى هدف. الآن ننتظر رفع النسق من فريق ويسام. مافروبانوس ألفاريز. ألفاريز ترجع لي مافروبانوس مجددا. ألفاريز صعوبة كبيرة في الخروج، صعوبة كبيرة في تجاوز وسط الميدان. ترجع للخلف هيرمانسن. كين نسمع لي أنصار بورتسموث بالمئات حاضرين هنا في ملعب لندن، الملعب الأولمبي. ترجع كرة مرة أخرى، استلام من هيرمانسن. هيرمانسن في وسط الميدان مقطوع على زلط بورتسموث. مرة أخرى يدار زيجاتشيتش. أخطر بورتسموث، أخطر بإمكانه. الآن عنده قناعة بأن فريق ويستام عنده مشاكل، تالي يجب استغلالها ليس فقط الاكتفاء بالهدف ولكن تأكيد هذه النتيجة بأهداف أخرى. إذا يسجل بورتسموث هدف ثاني، الأمور تزداد صعوبة لفريق ويستام خلال دقائق الجولة الثانية. كانتي يعاني، تعرض لإصابة سيواصل المباراة. وديفلين يسعى لتنفيذ رمية جانبية. تحس بأنه في المباراة بورتسموث أكثر رغبة، أكثر رغبة في الانتصار، الرغبة تقريبا في المقابل معدومة تماما لنادي ويستام. حتى الآن ولا ردة فعل ولا هجمة على مرمى شميد. إذن ديفلين يلعب التماس والكرة مرة أخرى في الجانبية. يمشي للتنفيذ سكارلز.
سكاس ألباريس

Hermansen. كانتي تمشي لفيليبي يخسرها. زيجيتشيتش حاول يمر في مسك واضح من طرف اللاعب زيجيتشيتش. خطير هذا اللاعب زيجيتشيتش، حتى هدفه زاد حفزه من أجل أهداف أخرى. كرة الأمام كاستيانوس في وضعية تسلل. كم يقول وضعية تسلل عليك يا كاستيانوس، حالة التسلل الثالثة التي تسجل على لاعبي نادي وستام. شميد يتقدم الآن للتنفيذ بينما نقترب من نهاية شوط المباراة الأول. النتيجة تغيرت منذ حين بهدف اللاعب زيجيتشيتش. هذا هو الهدف، رأي الهدف. هنا حصر ثم سدد بيسرى لمسة المدافع، وهنا غلطة الحارس هيرمانسن.

يرى باتما سوانسون حاولت المرور، تغطية دفاعية موجودة عن طريق مافروبانوس، كرة للأمام بالرأس. هنا في وضعية صعبة نادي ويستام. قلت لكم بأن ويستام يجد صعوبة كبيرة في مسك الكرة والخروج بالكرة، تالي ترجع بسرعة. نلاحظ بين بوسموث يسترجع الكرة بسرعة هنا لأنه ضاغط بقوة العرضية، لكن طالت إلى ضربة مرمى ركنية، فيها ركنية، هل كان محقا للاعب بيشوب؟ هذه الإعادة، جدد العرضية الماضية، أعتقد فيها ركنية. الكرة الماضية للمسا ووكر بيترز، فعلا الحكم يقرب الركنية لفائدة فريق بوتسموث. الرابعة، بوتسموث لم يكتفي بهدف زيجاتشيتش بل يبحث عن هدف آخر. شاين يسعى لتنفيذ الركنية. البداية ليست بمثالية لنادي ويستهام. شاين يرفع الكرة في القائمة الأول، تدخل بسرعة إلى التماس. شاين سوانسون يسعى لتنفيذ التماس، يرعب الرمية الجانبية بسرعة، هل فيها لمسة يد؟ زين مع فريق بوسموث، بيشوب، لكن كيلمان يخرج. متى يخرج نادي ويستهام من هذه الوضعية؟ متى يصفيق فريقك يا نونو يا إسبيريتو؟ لأنه بهذه الوضعية، هذه الطريقة ليلعب بها ويستهام، سيستقبل هدف آخر. يلعب التماس، ديبلين، كرة تتهيأ، محاولة المرور، زين مع فريق بوسموث. سهلة لهيرمانسن، أقل من 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. بوسموث كان بإمكانه يسجل هدف آخر. مافروبانوس يلعب الكرة لكانتي. كانتي لاحظ بأن ويستام يخسر الكرة بسرعة، ومعظم الكرات اللي خسرها ويستام كانت في نصف ميدان. والفاريس والتماس لفائدة بوسموث، عاملين ضغط متقدم بشكل ناجح لاعبي بوسموث حتى الآن. هذا يتطلب أكيد قوة بدنية كبيرة. سوانسون يلعب التماس، بيشوب في الاستلام، سوانسون مرة أخرى محاصر، يتحصل مرة أخرى على الجانبية بعد تدخل ألفاريز. شاين سلم الكرة، هيا مرة أخرى، كاد يخطأ فيها التمرير. هنا الأقرب إلي بول شونيسي لعبة طويلة بحثا عن بيشوب، ديم الكرة الثانية، بوسموث الأفضل، شاين الآن في الانطلاق، شاين يسدد على مرتين. في الكرات الثانية دائما بوسموث عنده الأسبقية، كما شاهدنا مع لاعب شين كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني. ترجع كرة مجددا، مافروبانوس هي كرة ناحية ووكر بيترز، 1-2 ووكر بيترز يدخل لمنتصف الميدان، تغيير اتجاه الكرة جهة اليسرى الآن، التمريرة حاضرة، كانتي روى، كانتي ممتاز، التعادل يأتي في وقت ممتاز، تعادل يأتي على بعد لحظات فقط من نهاية شوط المباراة الأول. مجهود كبير يا كانتي، مجهود كبير وكبير جدا يا كانتي، والإنهاء نعم يأتي يا كاستيانو. شوف الإعادة،
هذه اللقطة كاستيانوس في تموضع ممتاز بلمسة واحدة بضربة واحدة. شوف الإعادة، الهدف يحسب لكانتي. هذه عملية المرور والتحضير هنا بدقة بلمسة واحدة. كاستيانوس يضع في الشباك كده 1-1. يستفيق ويستهام، يرد ويستهام في توقيت ممتاز. المهم بالنسبة لفريق ويستهام التعادل يأتي قبل نهاية الجولة الأولى. إذن 1-1 بين الطرفين على بعد دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي الشوط أول. نعم، أول فرصة لويستهام يتمكن كاستيانوس من التسجيل، لكن صناعة ممتازة من كانتي. هيرمانسن يلعب لكيلمان، لتكون نقطة التحول هدف لكاستيانوس. هناك خطأ، إذن صافرة تأتي والضربة الحرة لفائدة نادي ويستهام. إذن تلعب الضربة الحرة، كرة وصلت إلى مافروبانوس. مافروبانوس يرجع للخلف، لمسة تحضير هناك على اليسار صعبة، تجاوزت الخط أم لا؟ الكرة لازالت فوق أرضية الميدان. سكالز يلعب لكانتي، ممتاز المراوغة، التسديد بويدو. روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة. الجول بوين، نجمل طريقة التسجيل بوين، تسديدة والأروع لم يترك أي حد الحارس شميت. نعم، في ظرف دقيقتين نادي ويستهام يسجل هدفين. يا نونو يا إسبيريتو، يا لجمالية اللقطة ويا لروعة الجول. يا بوين يا بوين يا بوين، من غيره من غيره بوين في الأوقات الصعبة يظهر. هذه التسديدة الكرة غلطت حارس المرمى لأن لمست شونيسي، لمست شونيسي وغلطة الحارس شميث. هدفين مقابل هدف واحد، كل شيء تغير في لمح البصر. في دقيقتين جولين هدفين لنادي ويستهام، أصبح متقدما في الوقت البدل الضائع 3 دقائق. نعم يتم احتسابها. القائل بوين، نعم، يضع فريقه في المقدمة لأول مرة في هذه المباراة. شوف اللقاء كان واخد منحة واتجاه واحد، هو مرمى الحارس هيرمانسين لنابوس موث بعد ما سجل بحث عن هدف آخر. ولكن شوف الهدف اللي سجله اللاعب كاستيانوس هو اللي غير كل شيء. كاستيانوس هدفه أدخل الفريق في جو المباراة. ترجع كرة مرة أخرى ناحية كيلمان. كيلمان على اليسار، مرسلة طويلة للأمام، تغطية دفاعية مجددا عادت إلى بول. بول بدوره إلى شميت، ممتاز مافروبانوس، ممتاز مافروبانوس، مافروبانوس يلعب طويلة الآن. كانتي على اليسار، بوين في الاستلام. بوين يا سلام يا سلام، بوين حصرة، لكن هنا لما حصرة حاصره، لما حصرة حاصره تالي يخسر الكرة. صراع كبير، بوين يسترجع، بوين زين مع فريق ويستهام. هنا ووكر بيترز، ممتاز هذا التبادل، ممتاز هذا التبادل. لمسة واحدة بعد ذلك حاول المرور فيليبي. فيليبي عندك الكرة، هل يأتي دورك لتسجل أيضا؟ مافروبانوس، كانتي ممتاز، يصعد لاعب كيلمان، كيلمان كيلمان وسكالز، كيلمان وسكالز، ونزلت صعبة. فيليبي كان قريب لولا ردت فعل شميت. بابلو فيليبي كادي سجل هدف الثالث. هذه الإعادة جهة اليسرى أنشط مع سكالز ومع كانتي. هنا بابلو فيليبي كادي سجل، الحارس شميت غلق عليه الزاوية وبالتالي ركنية. قد تكون هذه الهجمة الأخيرة لويستهام في هذا الشوط الأول، الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع.
إذن تلعب من بوين، بوين يرفع في القائم الثاني، شميد يتدخل ونطلق في المرتدة الآن، ردت فعل ممتازة، خرج الكرة إلى التماس. سوينسون يسعد لتنفيذ رمية جانبية، إذن الحكم يسعد لإطلاق صافرة نهاية شوط المباراة الأول بتقدم نادي ويست هام بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. أهم شيء بالنسبة لويست هام هذه الفاعلية، لما تجيك الفرصة تسجل في هذه اللحظات، فعلا صافرة ختام الشوط الأول بتقدم نادي ويست هام 2-1. مشاهدينا الكرام، ألقاكم بعد حين إن شاء الله.

كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي إن؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.

Arsenal. Coventry City. الجمعة 21 من أغسطس حصريا على BN Sports 1. الدوري الإسباني

0: السبت 15 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 16 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 17 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 3.
1: Welcome to Pinewood Studios. Spider-Man Brand New Day is wrapping right here, and we're going on set now. New York, New York, this set is remarkable, and it's the size of a Premier League stadium. We've been on these streets, and our friendly web-slinger has been flung into action. Perfect execution.
2: Badass.
1: And from New York to London's city centre, this epic location is in Spider-Man Far From Home.
3: Something's definitely up.
1: Spider-Man Homecoming, Far From Home and No Way Home are available now.

¡Gol!

0: prolongation, un but partout, destination, la séance de tir au but.
1: ركلات الذهب ركلات المجد ستحسب النجمة الثانية لأشرف أم الضربة الأولى يا الكانرس ويمشي هذا كاكور يا لوكاس قربت الكاس
0: champion d'Europe, deuxième titre en Ligue des Champions.

باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف للخامس عشر. أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى المصاف بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس. واحد في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

عبر قنوات بين سبورتس. هذا ملعب لندن الذي يحتضن مباراة الدور الأول من مسابقة كأس الرابطة كأس الكاراباو لموسم 2026-2027. ويسام في مواجهة نادي بورسموث. شوط ثاني سينطلق بعد ما تابعنا جولة أولى انتهت لفائدة نادي ويسام في المقابل وسموث، بينما بورسموث الذي كان متقدم في النتيجة هدف اللاعب أدريان زيجيتشيتش.

بوين صاحب الهدف إلى جانب طبعا المسجل الآخر كاستيانوس، سيبقى في الخط الهجومي إلى جانب اللاعب بابلو فيليبي. كرة لأناس نادي ويست هام، هيرمانسن مرعوب الكرة لجهة تيريو من نقلات بوين، لم يتحكم في هذه الكرة بوين. ويست هام مطالب أن يسجل هدف آخر ليطمئن بنسبة مئوية كبيرة جدا على انتصاره اليوم وتأهله إلى الدور القادم قبل أن يبدأ مشوار دوري الشامبيونشيب الأسبوع القادم. ستكون لديه مباراة صعبة خارج ميدانه أمام نادي بيرلي في أولى جولات دوري الشامبيونشيب. كرة تمشي مباشرة إلى التماس، إذا ننتظر تنفيذ. طبعا ذكرت ويست هام خارج ميدان وسيلعب أمام بيرلي، بينما بورتسموث في أولى جولات الشامبيونشيب سيواجه نادي كوينز بارك رينجرز كيو بي آر. هذه من المباريات المهمة في الجولة الأولى، تشارلتون مع ديربي كاونتي، ثم اللقاء القمة أنا في اعتقادي سيجمع بين وولفرهامبتون مع بلاكبيرن روفرز. ترجع كرة لعناصر نادي ويست هام، أكثر استحواذ مع بداية الشوط الثاني، للخلف مباشرة ناحية حارس المرمى تحت الضغط في هذه اللحظات. وفي خطأ، في خطأ نعم، هناك مخالفة وضربة حرة لفائدة نادي ويست هام. ستلعب الضربة الحرة في هذه اللحظات، تمشي ناحية كيلمان، كيلمان لمن ينقل في منتصف الميدان، استلام طريق لاعبي ألفاريس، يرجع كثيرا ألفاريس ليخرج بالكرة، انطلاقة من هناك الجير من ووكر بيترز. ووكر ماذا سيفعل؟ ووكر يتردد ثم يمرر، بوين واحدة اثنين، بوين والجول، جول جول. ضيع كاستيانوس، ضيع كاستيانوس بعد مجهود كبير جدا من ووكر بيترز، إضافة إلى بوين بلمسة جميلة. ووكر مرة أخرى يضغط في هذه اللحظات، ويست هام البينية ممتازة، كانتي والمراوغة والإمكانية الآن العرضية، العرضية والإبعاد أورفورد، زيادة عددية لعناصر نادي ويست هام. أورفورد يدخل هنا من زاوية صعبة، يفاجأ حارس المرمى شميت الذي يبعد الكرة إلى الركنية. شوف لهذا لهذا لهذا، هنا اللقطة الماضية من بابلو فيليبي مع أورفورد، بابلو ووكر بيترز في مساندة قوية، شوف اللمسة بالكعب، يا سلام يا سلام على هذه الثنائية. هنا لم ينجح كاستيانوس في إنهاء بهدف، تلعب هذه الركنية الآن، بوين بوين مقوصة يا بوين، الرأسية أورفورد، بوين بوين أفضل نادي ويست هام مع بداية الشوط الثاني. ويست هام اللي كان يحتاج إلى هدف حتى يتغير كل شيء في هذه المباراة، وهو ما حصل بعد هدف اللاعب كاستيانوس. تمشي كرة لمن

في الجبهة اليمنى، كرة في وسط الميدان. بول ديفلين بعيدة تماما، وصلت إلى حارس المرمى هيرمانسن. سكالز خروج بشكل ممتاز. ألفاريز يلعب لمافروبانوس، مافروبانوس هنا تبادل ممتاز. هوكر بيترز سابقة فوكر هوكر بيترز يمرر بشكل ممتاز. هل يكون الجول الثالث؟ هل الثالث؟ التالت نعم، كاستيانوس يعود يسجل الجول الثالث لنادي ويست هام بعد هجوم منسق من الجهة اليمنى، لأن الجبهة اليمنى أصبحت هي الأقوى والأخطر للفريق اللندني بعد متابعة ممتازة هنا من تاتي كاستيانوس. لكن العمل كله لوكر بيتر. شوف وكر بيتر، ثم البينية بوين بعد ذلك يرفع بالرأس. كاستيانوس يوصل للشباك، نعم ثلاث لمساجات بالهدف بين وكر بيترز وبوين وكاستيانوس براسية في منتهى الروعة، يهزم الحارس شميد ثلاث أهداف مقابل هدف واحد بعد بداية متعطرة وسيئة. لكن وسام وجد إيقاع مباشرة بعد هدف كاستيانوس الأول، هدف التعديل، وبداية أكثر من رائعة للشوط الثاني من خلال هدف صنعه بوين، سجله كاستيانوس. 3-1 الآن، 3-1 لفائدة ويسام الذي يسير بخطى ثابتة نحو الدوري القادم بعد ما كان منهزم 1-0، الآن متقدم بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. إذن في تغيير الآن، أول تغيير في المباراة في صفوف نادي بورتسموث. إذن سميث، بروك سميث يخرج، واتينغهام هو من يدخل الآن. أول تغيير في المباراة، بالمقابل نونو إسبيريتو سانتو يحتفظ بنفس الأسماء، لن يغير الآن. كرة في وسط الميدان، لننسى بأن كذلك هذه مباراة تحضير لما هو قادم، أولى مباريات تشامبيونشيب يوم السبت المقبل بعد أسبوع من الآن إن شاء الله. كرة تهيأ هناك على الجهة اليسرى، هل من ردة فعل بورتسموث؟ إمكانية التسديدة، إيرمانسن يتصدى. كرة كان صعبة جدا، أول ردة فعل نادي بورتسموث. بوين سلمها، غير تماما، دايما الاعتماد على الجهة اليمنى. ووكر بيترز واحد ضد واحد، ووكر يدخل، ووكر يراوغ، ووكر يفقد التوازن، لازالت عند ووكر بيترز. هيئة بشكل ممتاز العرضية عن طريق لاعب أورفورد. ألفاريز راوغ ألفاريز، هربت عليه الكرة في النهاية. الامتياز لنادي بورتسموث، عناصر بورتسموث يحتشون بحكم أن لاعب ألفاريز ارتكب خطأ عادي لهذا. نعم كان فيه تدخل من ألفاريز.

إذن بطاقة صفراء ألفاريز وضربة حرة لعناصر نادي بورتسموث. هذه الإعادة مجددا، نعم تدخل اللي كان موجود من طرف اللاعب ألفاريز تأكيد بحصوله على البطاقة الصفراء. هذه أول بطاقة صفراء في المباراة، أول كرت أصفر بعد مرور 54 دقيقة على انطلاق هذه المواجهة. هيرمانسن يسعى لتنفيذ الضربة الحرة. هيرمانسن سل كرة طويلة، ديفلين يسعى لتنفيذ التماس. لمن يا ديفلين؟ يلعب الرمية الجانبية بسرعة.

بلكا تتحضر مرة أخرى. تهيئة الكرة، إمكانية المراوغة، تسديدة مرة عالية، الكرة تمر عالية تتحول إلى ركنية. طبيعي الآن سنشاهد ضغط من جانب نادي بورتسموث ليحاول يرجع في النتيجة. ستلعب الركنية عن طريق زيجاتشيتش. إذن زيجاتشيتش يسعى لتنفيذ، 10 دقائق تمر على بداية الشوط الثاني. زيجاتشيتش يسعى لرفع الكرة، مرفوعة في القائم الأول، تغطية دفاعية موجودة، براس انطلاقة في المرتدة الآن. كانتي كانتي كانتي كانتي بعيدة بعيدة لبعيدة، هذه لو وصلت إلى اللاعب فيليبي بابلو لكان مشروع هدف رابع لنادي ويستام. الرابع سينهي كل شيء، الهدف الرابع سيحسم أمر التأهل لنادي ويستام إلى الدور القادم. يبدو بأنه في إصابة في هذه الأثناء، نعم، وقد نشهد تغيير آخر في صفوف نادي بورتسموث. بورتسموث الذي لم يسبق له أن حقق كأس الرابطة الإنجليزية، ونفس الأمر بالنسبة لنادي ويستهام الذي خسر نهائيين. طبعا في فترات كنا نشاهد بعض المفاجآت، لكن أعتقد ولا زمن المفاجآت، ولا زمن المفاجآت. الآن نتكلم على فرق الكبيرة التي تضع نصب أعينها لقب كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس الكاراباو. فرق الكبيرة عادة هي اللي توصل إلى المشهد الختامي، وهذا ما حصل حتى في الموسم الماضي 2026 لما التقى السيتي مع الأرسنال، والتتويج التاسع بالنسبة لمانشستر سيتي في تاريخه بعدما فاز الأرسنال بهدفين مقابل شيء، وقبل نيوكاسل على ليفربول، وقبل ليفربول على تشيلسي. يعني لاحظ الأندية الكبيرة اللي تفوز باللقب. آخر مفاجأة حصلت في كأس الرابطة الإنجليزية كانت في 2013، نعم، كانت في مفاجأة، سوانزي سيتي الذي فاز باللقب، لقب كأس الرابطة الإنجليزية. وبيرمنغهام أيضا حقق مفاجأة في 2011 لما انتصر على حساب أرسنال هدفان مقابل هدف واحد. يعني في 40 سنة حدثت 3 مفاجآت، في 40 سنة حدثت 3 مفاجآت. شيفيلد وينزداي فاز باللقب 91 على حساب مانشستر يونايتد، وبلاكبيرن روفرز 2002 فاز على توتنهام 2002، وطبعا نتكلم على سوانزي اللي فاز على برادفورد سيتي في النهاية 2013. فرق اللي حققت الألقاب بشكل مفاجئ، ولكن نتكلم على الفرق اللي انتصرت في النهائي على أندية ثقيلة. يعني أمر حصل كما ذكرت في 91، شيفيلد وينزداي أمام مانشستر يونايتد، شيفيلد وينزداي اللي حقق أنذاك لقب الأول في كأس الرابطة الإنجليزية. إذن ماريتزي يسعى للدخول، قلت سيكون لك تغيير اضطراري مشاهد الكرام في تشكيلة نادي بورتسموث. ماريتزي أمامنا على الصورة، يبدو بأنه سيكون تبديل ثالث أيضا. نتعرف على الاسم الذي سيدخل الحين، نعم، اللاعب كيني وماريتزي. كيني وماريتزي معا سيدخلان بعد حين، بالتالي ستصبح 3 تغييرات من جانب المدرب جون موسينيو. إذا الحكم فعلا يفسح المجال لإجراء التغييرات، تغيير منه اضطراري فعلا.
واحد من التغييرات بشكل اضطراري ماريتسي. أوه في تغيير قادم أيضا بيلي بيلي كيني ماريتسي. ثلاث تغييرات ثلاث أسماء تنضاف إلى وودينغهام لدخل في الدقيقة 52. إذن الآن ستبدأ أو تتواصل تبديلات مدرب نادي بورتسموث بعد ربع ساعة على بداية الشوط المباراة الثاني. الصورة على بيلي، الصورة كذلك على ميلوفانوفيتش. هو ميلانوفيتش تدار تأكيد من على الصورة. إذن يلعب التماس وودينغهام ومن خرج سبب الإصابة اللاعب اللي دخل أخرج سوانسون يخرج ميلوفانوفيتش. نعم مكان لورو بيلي مكان سوانسون. إذن تلعب هذه الكرة أربع تغييرات حصلت. العرضية العرضية تبقى تغيير وحيد بالنسبة لمدرب نادي بورتسموث. هذه العرضية التغطية الدفاعية مجددا بعيدة بعيدة تماما كرة بعيدة تماما. ذكر بأن نونو إسبيريتو سانتو لم يغير لحدود هذه اللحظة. تمشي كرة الآن دور اللاعبين البدلاء كيني بيلي ميلوفانوفيتش وأيضا من ما نتكلم على خاصة كيني بيلي ميلوفانوفيتش. تمشي كرة مجددا لعناصر نادي ويست هام في وسط الميدان. محاولة المراوغة في مكان صعب محاصر تماما. هنا تأتي الهجمة من يساند الجهة اليسرى عن طريق من كيني. طارت الكرة مباشرة إلى ضربة مرمى فعلا لفائدة نادي ويست هام. هل جد دور على نونو إسبيريتو ليقدم على تبديلات خاصة هنا تكلم عن ما هو بدني سيما وأن هذه المباراة الرسمية الأولى في الموسم. تالي لاعبين بدنيا وربما يتأثرون كون هالمباراة الأولى والعودة لأجواء التدريب العودة للمباريات الودية إعطاء الفرصة كذلك لبقية العناصر مايرز فيلتمان ماليك ديوف وورد بروس كذلك جيمس وورد بروس على مستوى وسط الميدان. هذه أبرز الأسماء المتواجدة في دكة بدلاء نادي ويست هام. ترجع كرة مجددا هي تلاعب ألفاريز اللاعب الوحيد في المباراة حتى الآن الذي تلقى البطاقة الصفراء. بوين رجعت إلى الخلف مافروبانوس مافروبانوس استلام من ووكر بيترز. بوين تفاهم كبير بين ووكر بيترز وبوين في الجهة اليمنى. طبعا بوين اليوم توظيف هو جناح أيمن يكون إلى جانب اللاعب ووكر بيترز. واضح تأثير التبديلات وتأثير النتيجة أيضا لأن لما تتلقى هدفين قبل لحظات من نهاية الشوط الأول وتتلقى هدف ثالث مع بداية الشوط الثاني هذا يأثر ذهنيا على لاعبي نادي بورتسموث. هم يعرفون بأن المهمة صارت معقدة كونهم الآن منهزمين بفارق هدفين ويلعبون في في في ميدان نادي ويست هام وأمام جماهير نادي ويست هام الذي يبدو أكثر تركيزا وأكثر واقعية وأكثر فاعلية أمام مرمى فريق بورتسموث. ستلعب ضربة المرمى ولو أن ويست هام يونايتد نسق ونزل بعد الهدف الثالث. طريق كاستيانو صاحب الثنائية مافروبانوس هناك خطأ
تلعب الكرة بسرعة ألفاريز. محاولة المرور، هل كان في تدخل؟ هل كان في تدخل؟ عادت مجددا جهة اليمنى، مراورة ممتازة، هذه ممكن، هذه ممكن، هذه ممكن، والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل. انطلاقة من الجهة اليسرى، هجمة مرتدة الآن، كانتي في وسط الميدان، استلام على طول الجهة اليمنى الآن، محاولة المرور، يتدخل كيلمان بهدوء، يتدخل كيلمان، تمشي مجددا وصلت على جهتها اليمنى، مرفوع الكرة، غابت التسديدة، غابت التسديدة. تحسن أداء نادي بورسموث، تحسن أداء نادي بورسموث، لكن دون تغيير في النتيجة، هناك خطأ

هل يأتي التغيير الأول في صفوف نادي ويست هام؟ يبدو بأن هناك إصابة بالنسبة للاعب كانتي. هل هي إصابة عضلية أم نتيجة تعب؟ كون المباراة الأولى هذا الموسم

واضح أن كانتي يعاني، لكن هل بإمكانه أن يعود إلى أرضية الميدان أم سيكون المدرب نونو إسبيريتو مطالب بإجراء التغيير كإجراء احترازي؟ ممكن إصابة تدعو للقلق، لكن يحاول طبعا. أنا أتوقع أنه تعب بالنسبة لي لعب كانتي، سيعود إلى أرضية الميدان، لكن أتوقع مع مرور الوقت ممكن استبداله. تمشي كرة ناحية لاعب كيلمان يراوغ في مكان صعب، كيلمان لازال يحافظ على الكرة، يرسل طويلة للأمام في اتجاه لاعب بابلو فيليبي، والكرة تبعد مباشرة إلى التماس، لأن رمية جانبية لعناصر نادي ويست هام يونايتد. أعتقد الآن سيكون التغيير، لا فقط كانتي يطلب الإن للعودة لأرضية الميدان. بابلو فيليبي، بابلو في تدخل، صاروا كثيرين أخطاء عناصر نادي بورتسموث، هنا خطأ بينما نقترب من الدخول في 20 دقيقة المتبقية. طبعا نزل الإيقاع بشكل كبير، قلت الفرص بشكل واضح، أصبح نشاهد توقفات كثيرة، أخطاء كثيرة، تدخلات قوية. تالينا الحكم مرة أخرى يضطر للتدخل لأنه كان فيه خطأ. ضربة حرة لفائدة نادي ويست هام، إذا ننتظر التنفيذ. ما أدري لماذا يتكلم كثيرا اللاعب أدامس كل مرة، ويدخل في شجارات ويدخل في صراعات، حتى وهو غير معني بالأمر يدخل في الصراعات. إذن ستلعب ضربة حرة، وأكثر من ذلك ليس هو القائد، قائد هو بيشوب. ورغم كل هذا أدامس حتى الآن لم يتلقى بطاقة صفراء. إذا ستلعب الضربة الحرة على بعد تقريبا 20 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة. تلعب هذه الضربة الحرة أورفورد لازلنا مع فريق ويست هام. لا الآن أعتقد بأن نونو إسبيريتو مطالب أنه يبدأ في التغييرات. الآن 20 دقيقة الأخيرة تبقت، إعطاء فرصة للاعبين آخرين، وبالتالي العودة إلى الريتم اللي بدأ به فريق الويست هام. هذه كرة كاستيانوس يبحث عن الهاتريك في هذه المواجهة، تغطي أمام كاستيانوس، الكرة تبعد مباشرة إلى رمية جانبية، تمثلا الحكم يمنح فترة راحة بالنسبة للاعبين كما كان الحال في الشوط الأول.

سيتواصل اللاعب بعد دقيقة. بريك منح الحكم ذكر بأن نونو إسبيريتو يحافظ على نفس المجموعة، وهي المجموعة تقريبا التي ستلعب أول مباراة في دوري تشامبيونشيب أمام نادي بيرلي، بداية مسار الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى من أجل تحقيق العودة السريعة للمكانة الطبيعية لنادي ويسام. هي الدوري الممتاز. إذن الحكم يفسح المجال لاستكمال اللاعب سكارلز، يسعى لتنفيذ رمية جانبية هيئة بعد ذلك لكانتي. كانتي يبدو بخير، رجع قبل حين بعد تعرض الإصابة. كانتي لازال يحافظ على الكرة. كانتي راوى، كانتي يحتفي بالكرة. كانتي لمن؟ كانتي لمن؟ كانتي لمن؟ خسرها، خسر اللاعب كانتي. رجعت إلى شون نيسي مباشرة، مرسلة طويلة إلى الأمام. ميلوفانوفيتش أقرب إلى حارس المرمى. البدلاء لم يقدموا الإضافة حتى لا نتكلم على مدرب بورتسموث جون موسينيو. كرة مرسلة طويلة للأمام. بول رجعت إلى شميد. مرة أخرى نقلة في منتصف الميدان. هذا الشين نزل مستوى الشين، الشيء اللي شاهدناه الشوط الأول ليس هو الشين. الجولة الثانية أول توقف للاعب، سيكون أول تغيير للمدرب نونو إسبيريتو. كرة توصل على الجهة اليمنى الآن، يعني انتظر تقريبا حتى الدقيقة 74-75 ليبدأ مسلسل تغييراته، وهو في طريقه لتأمين الانتصار والتأهل للدور القادم. تالي يحترم المنطق في هذه المواجهة حتى الآن. حتى الآن هذه كرة انطلاقة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة مباشرة إلى ضربة مرمى. الشوط الثاني قلت فيه الفرص بشكل واضح. إذن الآن ستتم التغييرات.

في صفوف نادي ويست هام. حاجي مالك ديوف، ألفاريس هو من سيخرج. فيران ألفاريس يترك أرضية الميدان، ديوف يدخل، وورد بروس كذلك سيكون ثاني بديل. إذن تم التغييرات، كانتي اللي تعرض قبل حين الإصابة يخرج أيضا، واعتقد بأن التعب هو اللي نال من كانتي وليس إصابة. تالي الأمور بخير لكانتي الذي سيكون على الأرجح حاضر في أول لقاء في دوري الشامبيونشيب أمام نادي بيرلي. ربع ساعة تبقت على نهاية المواجهة. ألفاريس دخل مكان ديوف، كانتي دخل مكان وورد بروس، تبديل لهم وسط مع كرة حارس شميت. شميت يرسل طويلة للأمام، براس التغطية، بعد ذلك الكرة تخرج مباشرة إلى التماس. يلعب التماس، شين تمرر الكرة على الجهة اليمنى، لدينا ديفلين. ديفلين ترجع للخلف، بول بيدوره لحارس المرمى شميد. شميد لمن يرسل كرة طويلة، بعيدة تماما، بعيدة تماما. الكرات الطويلة لا تجدي نفعا للاعبين دي بوسموث، يسيرون نحو طبعا الخسارة وبالتالي خروج من الدور الأول لهذه المسابقة، مسابقة الكهرباء. كيلمان يسعى لتنفيذ ضربة المرمى، ووكر بيترز يسلم مرور ممتاز. ووكر هيئة، هل من رابع، هل من رابع يا بابلو؟ بابلو بابلو بابلو فيليبي ضيع، يخسر الكرة لعب بابلو فيليبي. تحرك في يدي الهجمة المرتدة الآن، محاولة المرور العرضية، مافروبانوس، مافروبانوس ينجح في إخراجه إلى التمس. يلعب التمس، تشونيسي في منتصف الميدان يحاول يكثف من مجهوداته فريق بورسموث، لكن الوقت يمضي بسرعة. بول أدامس، أدامس يرجع للخلف، السلام بهذه الطريقة عن طريق شميت. شميت لمن في وسط الميدان، زيجيتش، كرة في منتصف الميدان، تلقى في يدي الأجمران، جماهير تزيد تحفز لاعبيها مع اقترابنا للدخول في العشر دقائق المتبقية، ولدينا ركنية لنادي بوسموث. شين يلعب بسرعة، زيكيتش، زيكيتش لمجرفد، زيكيتش هنا التحرك، بوين بوين بوين بوين يخسر، زيكيتش الآن، زيكيتش الآن، زيكيتش تسديدة، إيرمانسن في القائمة الأولية تصدى لهذه الكرة. إيرمانسن ينجح في التصدي، جانب من التحركات القليلة لبوسموث في هذا الشوط الثاني. رجعت مرة أخرى وودا بروس البديل، مرعوبة جهة اليسرى لأن طلاقة سكارز، سكارز سكارز يلي بوين، والبينية في التسلل، توقف اللاعب بابلو فيليبي ظنا منه أنه في وضعية تسلل. تلعب الكرة بسرعة، وودا بروس سرجع بوين في الانطلاق، بوين حاول تغطية دفاعية بعد ذلك لمنادي الكرة عن طريق اللاعب شين.

عن طريق اللاعب الشين. من جديد كرة للأمام،

ترجع مجددا. لفائدة عناصر نادي ويست هام. يبدو بأن سكالز هو الذي يساعد للتنفيذ. إذن فعلا الكرة ترسل. لدينا الحارس شميد. شميد زال يحتفل بها. زينا مع ناصر بوسموس. كرة مرسلة طويلة إلى الأمام. ووكر بيترز. ووكر مرسلة طويلة. ما فيش تسلل. لا لا لا في وضعية التسلل والراية ترفع. في هذه الأثناء نعم حالة تسلل تسجل على مهاجم نادي ويست هام في حين بدأ الأداء العكسي لنهاية هذه المواجهة. وفي تغيير متبقي بالنسبة لجون مونزينيو. يدخل لاعب جون سويفت. نعم إذن جون سويفت أمامنا على الصورة. آخر تبديل ما كان بيشوب تبديل في خط الهجوم فريق بورتسموث. تلعب الضربة الحرة. إذن مباشرة للتماس. تلعب بسرعة. شيء تتهيأ مباشرة لمن تحضير بشكل ممتاز. أو زيكي تشيتش. زيكي تشيتش كان يتهيأ للتسديد. الفئة خطأ. الفئة كرة لمصلحة اللاعب شين سيكيتشيتش. هيا كرة توصل لمن. تحية اللاعب سويفت. أول لمسة عادت إلى أدامس. سويفت مجددا. أدامس لا حلول لبورتسموث في ظل التراجع وفي ظل التنظيم الدفاعي. عاتل ناجح لنادي ويست هام يونايتد. تغير اتجاه الكرة تماما الجهة اليمنى. محاولة العرضية والدفاع يتدخل. دفاع يتدخل في آخر لحظة. هناك مخالفة فعلا. يأتي الخطأ. الضربة الحرة بسرعة لفائدة بورتسموث. كيني استحواذ حتى الآن من دون خطورة من دون فاعلية من دون جديد. بورتسموث يسير نحو مغادرة كاس كاراباو من الدور الأول لأنه لم تتبقى سوى 6 دقائق على نهاية الوقت العصري. حتى الآن لم تحقق لي ويست هام. هذه كرة فيها عرضية ولكن سهل سهل سهل. هيرمان سلم الشكل. هيرمانسن رغم المجهود الكبير لكيني في جبهة اليمنى. عادت الكرة مجددا. مرة أخرى سلام وسط الميدان. حاولت المرور. الكرة ناحية اللاعب

تاكر بيترز مرسلة طويلة للأمام، بوين بعيدة عليها الكرة، نقلة بعد ذلك لسكالز، سكالز ديوف، هورفورد. لاحظ بأن المدرب نونو غير لاعبين فقط، هذه كرة للأمام في اتجاه كيل بيترز، صعود كيل بيترز دائما يعمل مشاكل لدفاع بورتسموث. كرة تتهيأ من جديد، زيكيتشيتش هذا أفضل لاعب في بورتسموث حتى الآن، زيكيتشيتش زيكيتشيتش زيكيتشيتش يراوغ زيكيتشيتش الرأسية مرة جانبا مرة جانبا، راعي هذا اللاعب زيكيتشيتش، كان وحده لا يكفي، أداء الفردي لا يكفي. شوف لي هذا زيكيتشيتش لمسة المدافع والرأسية بعد ذلك، لا المشاكل لي حارس المرمى إيرمانسن. بورتسموث أعتقد شوط أول كان أفضل بكثير من الجولة الثانية، لاحظ حتى التغييرات اللي قام بها مدرب جون مونسينيو لم تعطي شيء في هذا الشوط. عادت الكرة مجددا ناحية الحارس شميد، حكم يرجع يعطي الامتياز، ويست هام الآن عنده الأفضلية. عادت الكرة ناحية لاعب كيلمان، كيلمان يبدو بأنه سيكون لك تغيير ثالث في صفوف نادي ويست هام. ديوف انطلق، ديوف انطلق عنده المساحة، ديوف ديوف ماذا سيفعل؟ ديوف لا زال يحتفي بالكرة، البينية ممتازة، الرابع الرابع الرابع، أوه ردت فعل الدفاع في آخر لحظة، ردت فعل الدفاع كانت حاضرة، رجعت لكيلمان. مابرو بانوس منتصف في الميدان، وولد بروز يلعب الكرة لووكر بيترز، بوين في الاستلام، مرة أخرى أورفورد، هي كرة لكيلمان، ناقصة ناقصة يا أورفورد، ناقصة هذه التمريرة، استرجع بسرعة اللاعب سكالز. ديوف يحاول ولكن الأقرب كان هو المدافع بول، تمشي لزيكيتشيتش، لم تخرج الكرة، لم تخرج الكرة، زيكيتشيتش على اليسار، زيكيتشيتش زيكيتشيتش يراوغ، زيكيتشيتش يحاول، زيكيتشيتش هي الكرة، لكن لا أحد، فقط هناك مخالفة وبطاقة صفراء، نعم تأتي الآن، هي الثانية في صفوف نادي بورتسموث بعد الأولى لزيكيتشيتش. أن يتم التغيير الثالث، يخرج كاستيانوس صاحب الهدفين. فيلتمان يسعد لي الدخول، فيلتمان هذا كاستيانوس خرج، فيلتمان كذلك من الأسماء المهمة في نادي ويست هام، يدخل على بعد دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، الأمور تقريبا شبه منتهية، ويست هام سيعبر إلى الدوري القادم عن جدارة واستحقاق. وصلت الكرة، كيلمان سكالز، شين أقرب إليها، زينة مع فريق بورتسموث يحاول الآن في هذه الهجمة، أدامز هي كرة على الجهة اليسرى، هل تأتي تسديدة؟ تسديدة، كان محظوظ فيها إيرمانسن، كان محظوظ فيها إيرمانسن، يا لما تسديدة من بيلي، بيلي كان قريب من تقليص الفارق، بيلي كان قريب من تسجيل هدفه الثاني وبالتالي إعادة الأمل لبورتسموث فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. الآن تم تأكيد التغيير، فيلتمان يدخل في هذه الأثناء مكان كاستيانوس،
لكن واحدة من الفرص الخطيرة بالنسبة لنادي بورتسموث عن طريق اللاعب بيلي الظهير الأيسر لدخل في هذه الجولة الثانية. كرة ترسل طويلة إلى الأمام، تأكيد بحصول أدامس على البطاقة الصفراء، نقلة في وسط الميدان، هجمة الآن ووكر بيترز. ووكر يمرر بينية ممتازة، بوين على الجهة اليمنى، بوين ماذا سيفعل؟ تحضير رائع، هذه فرصة الرابع. الرابع ضاع، الهدف الرابع كان قريب، الرابع كان في المتناول، والكرة يتم إخراجها مباشرة إلى التماس. الآن سندخل الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة. هذه الإعادة، الكرة الماضية، الهدف الرابع اللي ضاع، هدف رابع كان قريب لنادي ويست هام. 8 دقائق، أني سمعت مدير الملعب يقول 8، نعم 8 دقائق، 8 دقائق يتم إضافتها كوقت بدل ضائع، لأنه بصراحة كان في توقفات كثيرة في هذه الجولة، الكرة تتهيأ، وصلت الكرة لسكالز، ثمان دقائق. لو في فريق عنده حلول وفريق ببدلاء أقوياء وفريق يعرف كيف يوصل، ممكن نقول بأن بورتسموث عنده أمل، لكن يبدو لي بأن الأمور صعبة جدا حتى بالتغييرات اللي أجراها المدرب مونسينيو. لازالت الكرة، شين في وضعية تسديد، رشعت الكرة للخلف، أدامس هيئة لبول، حتى بول يصعد في هذه الأثناء، يمرر كرة لديفلين، ديفلين غلق عليها المجال، ديوف هو اللي غلق عليها الطريق، رجعت إلى الخلف، شونيتسي، أدامس ملعوب الكرة لبول، بول تتهيأ الكرة بشكل ممتاز، وانطلاقة من الجهة اليمنى الآن، واحد ضد واحد، المراوغة والتسديدة، لكن مرت بعيدة هذه الكرة يا كيني، هذا كيني. مجهودات الفردية سواء تيجيتشيتش على اليسار أو كيني على اليمين، ولا واحد تمكن من إحداث الفارق. هذه الإعادة مجددا، تلعب ضربة المرمى، شين في وسط الميدان، بروس لاعب من هنا، لاعب سويفت هي الكرة في الجبهة اليمنى، نقلات بين عناصر نادي بورتسموث، ضاعت الكرة، بوين لازال يحتفي بها، بوين في مسك واضح من طرف اللاعب أدامس، وأدامس عليه الانتباه لأنه لديه بطاقة صفراء، لديه كارت أصفر لاعب أدامس. إذن تلعب الضربة الحرة، مرسل الكرة طويلة إلى الأمام، إذا تلعب بسرعة هذه الهجمة، فائدة فريق ويست هام، ولكن ردت فعل الدفاع. نلعب الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضايع، ويست هام أنهى تقريبا كل شيء، وبصفة مبكرة خاصة ثنائية اللاعب كاستيانوس، تمشي الكرة لديبلين، يعيد لتشونيزي، شين مع أدامس، كيني يطلب الكرة على الجهة اليمنى، سويفت لمن يا سويفت، لازال يحتفل بها، يضغط عليه مالك، أدامس يعيد للخلف، بول أدامس مجددا، وصلت إلى الشين، وخروج راية، كيلمان يقطع والمرتد الآن، هل من هدف رابع؟ كيلمان ممتاز، كيلمان يأي الكرة لوكر بيترز، الرابع
هدف رابع يضيع يا بوين ويا ووكر بيترز، الأولى من ووكر بيترز والثانية من بوين، فرصة إضافة هدف رابع من جانب عناصر نادي ويستام. مرتداتهم خطيرة جدا، طبيعي لأن بوسموث الآن يندفع بكل لاعبين تقريبا. زيكيتش يمر، زيكيتش يراوغ، زيكيتش يدخل، زيكيتش والكرة مرجانبية، كرة مرجانبية. لأن اللعب الفردي أكثر، جانب الفردي أكثر، زيكيتش وكذلك اللاعب كني. هيرمانسن يأخذ وقته قبل تنفيذ ضربة المرمى. هيرمانسن يرسل كرة طويلة للأمام، بول تشونيسي رجعت إلى حارس المرمى شميد، بول مرة أخرى لمن يا بول. إذا حسمت الأمور، ويستهام سيتأهل إلى الدور القادم من منافسة كأس كاراباو. شيء في منتصف الملعب، سيكيتش تصدي التصديات القليلة للحارس هيرمانسن، وأكثر من تحرك هجوميا بكل تأكيد هو سيكيتش صاحب الهدف الوحيد لنادي بورتسموث في هذه المواجهة. سكالز ملعب الكرة في وسط الميدان، بوين سلمة، لاعب بابلو فيليبي، بابلو يتقدم لمن يا بابلو، مالك ديوف، مالك يغطي عليه لاعب شين كيني، سويفت تمشي كرة مجددا لدابلين، سويفت يغير تماما على الجهة اليسرى، هناك لاعب بايلي سيكيتش بجنبه، بايلي لمن لازال يحتفي بالكرة، يلعب لأدامس، أدامس لتشونيتسي، سويفت يصعد، بول لمن عنده كيني، سويفت مرة أخرى يبحث عن الحل، يلعب في العمق، شين لم تصل لكيني، بعد تدخل هنا سكالز وفي خطأ. دقيقة واحدة تبقت على صافرة الختام مشاهدي الكرام، يبدو بأنه سيكون لك تغيير. نعم تغيير في صفوف نادي ويست هام، بوين واحد من الأسماء المميزة في هذه المواجهة، يخرج جوشوا أيكالا أمامنا على الصورة، أيكالا جوشوا سيكون هو التغيير بالنسبة للمدرب نونو إسبيريتو في التواني الأخيرة. أصغر اللاعبين بالمناسبة في تشكيلة نادي ويست هام. هيرمانسن يرسل الكرة طويلة للأمام، هناك تغطية من جانب حارس المرمى، لدينا هنا الحارس شميد لمن. إذن الصافرة تقترب نهاية المواجهة بانتصار مستحق لنادي ويست هام، 3-1 والعبور رسميا إلى الدور القادم من منافسة كأس كاراباو. ذكر بي المسجلين كاستيانوس في الدقيقة 50 وقبلها في الدقيقة 43، ثم بوين في الدقيقة 45 دفاع يتدخل، بينما الهدف الوحيد لنادي بورتسموث سجله لاعب زيكيتش صافرة الختام. إذن رسميا نادي ويست هام يتأهل إلى الدور القادم بعد هذا الفوز المستحق 3-1 أمام نادي بورتسموث. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في موعد قادم إن شاء الله.

0: Passion.
1: Glory.
0: History.
1: Precision.
2: Champion.
3: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
4: موسم جديد.
2: تحدي جديد.
3: قصة جديدة.
2: تبدأ الآن.

طريق شاقة خاضها كل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا. نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته. التغطية البرامجية لكأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 أغسطس حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين، آيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: The home of the champions. A Champions League classic.
2: Romelu Lukaku. Gonzalo Ramos.
3: Vitinha lui sur le pied gauche. 3 pour Vitinha.
1: The final night of the UEFA Champions League group phase.
4: Avec João Neves. La frappe.
1: It is an all Ligue 1 affair as Monaco take on Paris Saint-Germain. That's a good hit, well saved. Hakimi from the rebound, 2-2. Second leg for a place in the round of 16. Hakimi, good hit. First game here.
5: The serious business of the Champions League really starts.
6: لم يكتفي الله. فر الله الله الله. ما الذي يفعله باريس سان جيرمان؟
1: It is the holders against the six-time European champions. Legend is built around nights such as this.
7: هنا العودة لعثمان، عثمان، عثمان، الله الله، الله الله الله، العابر بالأحلام الباريسية.
1: The first leg of the Champions League semi-final.
8: فعلها كفارة سكاليا. من يكون على الموعد دائما؟
1: It is advantage PSG.
8: من يكون على الموعد دائما؟ صاحب المراوغات الساحرة.
9: حان الآن الوقت لنتعرف على من سيكون سيد أوروبا. ديمبلي على التنفيذ. ديمبلي. غابرييل. باريس سان جيرمان بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا.
10: Passion, glory, history, precision, champion. لكل قصة عظيمة نهاية، إلا قصة بين سبورتس. القصة مستمرة.
11: موسم جديد،
10: تحدي جديد، قصة جديدة
12: تبدأ الآن.

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد، مالاغا، الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس 3. الدوري الفرنسي،

0: الجمعة 21 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 4. السبت 22 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري القطري. الخميس على قنوات بي إن سبورتس.
1: Welcome to Pinewood Studios. Spider-Man Brand New Day is wrapping right here, and we're going on set now. New York, New York, this set is remarkable, and it's the size of a Premier League stadium. We've been on these streets, and our friendly web-slinger has been flung into action. Perfect execution.
2: Badass.
1: And from New York to London's city centre, this epic location is in Spider-Man Far From Home.
3: Something's definitely up.
1: Spider-Man Homecoming, Far From Home and No Way Home are available now.
0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: السبت 15 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 16 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 17 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 3. باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف للخامس عشر. أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى الوصافة بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.
2: Welcome to Pinewood Studios. Spider-Man Brand New Day is wrapping right here and we're going on set now. New York, New York, this set is remarkable and it's the size of a Premier League stadium. We've been on these streets and our friendly web slinger has been flung into action. Perfect execution.
3: Badass.
2: And from New York to London's city centre, this epic location is in Spider-Man Far From Home.
4: Something's definitely up.
2: Spider-Man Homecoming, Far From Home and No Way Home are available now.

0: اتجاه الامام جيد درو، هذه فرصة كول، خلصها يا درو، عرضية الى الامام، الدفاع يتدخل ودرو كان في موقف التسلل. نعم متسلل جيد درو، هناك تغيير قادم بإشراكي اللاعب الرقم 13، الحديث عن اللاعب أرياث بيو يشارك مكان هاموند. تصل إلى رمية التماس لمصلحة المنتخب التايلندي، هذا جيد درو. السيد تاواتشاي حقيقة إن كانت النتيجة، برافو على هذا العمل، برافو على هذا المنتخب الجميل اللي تقدم اليوم بالرغم من النقص العددي أمام منتخب صعب ومرشح المنتخب الأسترالي، ومع ذلك تظهر بهذه الطريقة بهذا الشكل خصوصا في شوط المباراة الأول. أعتقد لولا النقص العددي كان شاهدنا تايلند أجمل وأفضل في مباراة اليوم. كرة في اليسار، فوتشاي واحد من أكثر المقاتلين في جانب تايلند اليوم، خطأ في الكرة الأخيرة ثم انطلاقة أسترالية من الجهة اليسار، مرور مر من هنا ثم التسديد، لا التمرير، ماكاليستر كاد أن ينهيها، لكن التصدي الدفاعي بصورة ممتازة عن طريق اللاعب البديل، الحديث عن اللاعب وسامة، تعود الكرة من جديد. تمريرة عند ماكاليستر مرة أخرى، تغطية دفاعية ممتازة بالنسبة لوسامة، ثم تعود إلى اللاعب يوتساكورن باتجاه نوي وونغ. يمر الوقت، تمريرة عند فوتشاي، خطأ بطاقة صفراء، هذه فيها كرت أصفر أيتها السيدة كيم. خطأ واضح على اللاعب رقم 7، الحديث عن جيد درو. فرصة ماكاليستر وتدخل اللاعب ويتشام إينارام بصورة ناجحة، تدخل أبقى حظوظ المنتخب التايلندي قائمة. الآن كرة ثابتة، فرصة، الله لو أنزل شوي، الله لو أكثر دقة شوي كان راح يكون هدف هو الأجمل. تصويبة رائعة عن طريق اللاعب ساندرون، هذا هو إيكلاس ساندرون، فرصة كبيرة لمنتخب تايلاند، قلق جدا جدا هذا الرجل. كرة تعود، لمسة، تمريرة، تايلاند، ضاعت الفرصة يا ساندرون. الكرة تعود مرة أخرى، التمريرة موجودة، على طول باتجاه حارس المرمى، لم يتبقى الكثير من الوقت. ست دقائق على نهاية الوقت الأصلي. المنتخب الأسترالي سيدخل مرحلة قلق وشك في الثواني والدقائق الأخيرة، لأن المنتخب التايلندي سيهاجم لن يتراجع. المنتخب التايلندي سيهاجم لن يتراجع. رمية تماس تايلندية، هناك تغيير استرالي من أجل بعض الوقت، يغادر ماكاليستر، يشارك غوستي في تغيير رابع للسيد أنتوني فيدمار. شوف شوف شوف شوف شوف، يا للهدف يا للهدف الذي لا تكل منه ولا تمل من مشاهدته أبدا، يعيد مرة مرتين وثلاثة وعشرة لن تمل منه. يترك مكانه إذن في هذا التوقيت للاعب لويس أغوستي، اللاعب الذي يشارك في التوقيت الحالي. حديث عن اللاعب أغوستي الذي يلعب بالمناسبة في كرة القدم الإيطالية، لكن في السيريا سي، يعني في الدرجة الثالثة هناك في كرة القدم الإيطالية، مع نادي طبعا دولوميتي. يلعب اللاعب أغوستي اللي يشارك الآن، اللاعب أغوستي في تغيير رابع. تغيير تايلندي أيضا رابع هو الآخر، يغادر أميز، وأكثر واحد قدم مباراة كبيرة منتخب تايلندي كلاس سامي. يترك مكانا للاعب رقم 22 الحديث عن ماركوس هومفيرت، أو الحديث عن اللاعب باريبان وونسا اللي شارك. راح نشوف إضافة باريبان الآن في أول لمسة أمام فوتشاي لباريبان. باريبان يروح، الكرة تعود، ثم طويلة أطول أطول أطول بعد من اللازم. بعيد على لاعب سيتا بونلا، بينما هذا باريبان وونسا اللاعب الذي يشارك. تدخل في اللقطة الأخيرة وسقوط، وطبعا بعد ذلك الاستمرارية، هذه اللقطة الأخيرة و الاشتراك اللي كان، الاحتكاك أيضا اللي كان ما بينه وما بين اللاعب أغوستي. سلامات للبديل باريبان وونسا. بنتيجة شوط المباراة الأول لم يتغير شيء، والأحبة تستمر الأمور بتقدم أسترالي بهدفين لهدف. تصل على طول باتجاه الأمام، لمسة موجودة، الكرة تعود مرة أخرى. دقيقة ونصف متبقية على نهاية هذا الموعد أيها الأحبة. صافرة وصفراء على فوتشاي، شيذر يتحصل على بطاقة صفراء، والرجل أنتوني فيدمار يبدو بأنه يقترب. من حالة فوز أولى في مشهد أول، خمس دقائق محتسبة كوقت بدل ضائع. إذن أيها الأحبة،
1: تم احتساب خمس دقائق على الأقل كوقت إضافي.
0: خمس دقائق أمام المنتخب التايلاندي برجل العودة، وخمس دقائق لتأكيد تفوق المنتخب الأسترالي. تصل على طول بلمسة باتجاه الأمام، المحاولة لازالت قائمة. كرة باتجاه بيول، عودة إلى سيمونز. كرة بلمسة على طول باتجاه الأمام، تصل الكرة على طول، لمسة تعود من جديد. على طول الكرة تعود تحت الضغط، المنتخب الأسترالي يحاول في الضغط العالي على أن يبعد أي فرصة لعودة المنتخب التايلندي للمواجهة وفرصة تعديل النتيجة. الكرة تصل من جديد، انطلاقة أسترالية، رحلة البحث على الهدف الثالث. تعامل رائع المنتخب الأسترالي في هذا التوقيت. ركنية لمصلحة منتخب أستراليا في هذا التوقيت. بيول يحافظ على الكرة، يرجع فيها من جديد، لمسة أسترالية باتجاه الأمام، خطأ في هذا التوقيت، أدفانتج لم يأتي. الدقيقتين المتبقية أمام تايلاند من أجل العودة وتعديل الأمور. لا زال هناك أمل تاوتشاي، لا زال هناك أمل تاوتشاي. كرة تايلندية، عودة لدى ناثان جيمس، لمسة حذار من الأخطاء، لعب بالنار، المنتخب التايلندي يلعب بالنار، ولا يزال بون لوت ينقذ موقف تايلند في كل مرة. حارس مرمى مميز بصراحة، يقدم مباراة وأعتقد سيقدم بطولة جميلة بالنسبة لبول لوت. اليوم أنقذ تايلاند من 3 أهداف على أقل تقدير. دقيقة أخيرة متبقية، نستطيع أن نقول مبروك لمنتخب أستراليا، نستطيع أن نبارك لأستراليا بهذا المكسب الثمين والفوز في الجولة الأولى. يقص شريط مشاركة بفوز ثمين أمام التايلندي. إلا إذا كان هناك رأي آخر، إلا إذا كان هناك رأي آخر. ألعب العرضية تأخرت فيها كثير يا ثيرابات. الكرة تعود لمصلحة أستراليا. تعود الكرة من جديد. أبلير خطأ لمصلحة اللاعب إنارام. تصل مباشرة طويلة، خلاص انتهى كل شيء يا الأحبة. ونستطيع أن نبارك للمنتخب الأسترالي. نعم، صافرة الختام تأتي. مبروك للمنتخب الأسترالي، هارد لك للمنتخب التايلندي. فوز ثمين ومهم في بداية المشوار لمنتخب أستراليا أمام تايلند بهدفين لهدف بنفس نتيجة آسيا 2020 تتكرر هنا في 2026 في الأراضي السعودية في ملعب نادي الشباب. مبروك أستراليا، هارد لك منتخب تايلند. بعد قليل انتظروا مباراة العراق أمام المنتخب الصيني. كل التوفيق لأسود الرافدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 أغسطس، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

انطلاقه صلاح يحاول المرور يلعبها حلو قوي الهادي يلعب العرضيه مين اللي مكمل ادي بقى تسديده مروان يا مروان هو مروان عطيه وعطيه طل هو اللي يدينا الامل هنا ربنا يديكوا الامل ويديكوا الصحه بهذا الفرح

ارتدت كره خطر بالشناوي العرضيه خطيره مش ممكن الكره اللي فاتت دي مش ممكن الكره اللي فاتت منتخب بنين يسجل التعادل هديه امامنا اوليتان يضرب الكره تضرب في المدافع حاول عليها محمد الشناوي خطا في الخروج بالكره من الشناوي

7 دقائق. مرة تانية مروان يعلق كرة العالية الرأسية. هي هي المنتخب المصري يا واد يا ياسر يا ولد يا ياسر يا ياسر ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم قالك مش بس مروان يبقى اللي يسجل.

محمد صلاح صلاح صلاح والتسجيل صلاح عملها محمد صلاح عملها محمد صلاح امامنا اهو.

من يقود الدفاع. كرة ممتازة وانطلاقة سريعة، فرصة للجول، 1-0، هدف عن طريق مستر لوكمان، مستر لوكمان، مستر كلاس، مستر نيجيريا. كورة من ركسيو وبي عند لوكمان، لوكمان عرضية خطيرة، والثاني والثاني عن طريق مستر جول، مسيو جول، هو فيكتور أوسيمين. لوكمان لوكمان لوكمان لوكمان الثالث، والهدف الثالث، فيكتور أوسيمين، فيكتور أوسيمين الهدف البارع

سايمون موسيس. سايمون موسيس يرشح لوكمان يمرر وفرصة للرابع. فرصة للرابع والهدف الرابع في سقف المرمى. نعم الرابع عن طريق الغول عن طريق الوحش. الكرة رباعية

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذه المواجهة الحاضرة في ملعب مولاي رشيد في الدار البيضاء. يلتقي هنا منتخب الجزائر محاربات الصحراء أمام منتخب ساحل العاج في إطار منافسات ربع النهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات. هنا الأجواء عند محاربات الصحراء بإذن الله تكون إيجابية لفك عقدة الربع النهائي بعد الخروج أمام غانا في النسخة الماضية، ومحاولة اليوم بإذن الله رسم الفرح في التواجد في النصف النهائي لأول مرة والتواجد في كأس العالم 2027 هناك الذي سوف يقام في البرازيل. في هذه المواجهة التي تقودها الحكمة الأوغندية شاميرا إنبادا، الجزائر تلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد هنا بقيادة المدرب فريد بن ستيتي. في حراسة المرمى لوين غازي، في الدفاع لانا اوراغي، صوفيا بن خالد، روزلين خزامة، وإيناس بولومو. في الأمام أميرة ولد إبراهيم، مارين دافور على الدفة اليمنى، مورغان آيكين كجناح أيمن، واللينا بوساحة كجناح أيسر، وليندا بنديرس في الأمام، وماليسا باتي مهاجمة ثانية وراء وخلف لينا بنديرس. هذا بالنسبة لتشكيلة المنتخب الجزائري محاربات الصحراء، بينما ساحل العاج بقيادة الفرنسي رينالد بيدروس، أرماتو ديكاتي في حراسة المرمى، إنستاسي جيبا في الدفاع، مريم ديكاتي، برناديت تماني، غريس روث، يابو أبو كاتشي، فريدريك أبروغو، ناسيرا أوديراغو، عائشة فوفانا، ريبيكا أيولو، وأنيس كونان في الأمام. هذه تشكيلة ساحل العاج الفيلة، أو هنا المنتخب الذي أيضا يريد المنافسة ويريد التواجد في النصف النهائي في هذه المواجهة المنقولة عبر قنوات بين سبورتس الرياضية. الجزائر ومحاربات الصحراء بالأبيض هنا من اليسار إلى يمين الشاشة، بينما الفيلة باللون اللوزي البرتقالي الكلاسيكي للمنتخب ساحل العاج من اليمين إلى اليسار، مع الانطلاقة مع صافرة البداية لهذه المواجهة. والمباراة بإذن الله تكون طبعا حاضرة في خلالها لاعبات منتخب الجزائر ومحاربات الصحراء هنا كما حضرنا في المباريات طبعا التي انطلقت في هذه البطولة. الجزائر التي وصلت إلى الربع النهائي بعد وصولها وحصولها على المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المنتخب المغربي. انتصارات وأهداف جميلة حققنا من خلالها لاعبات المنتخب الجزائري، طبعا أجواء رائعة في المغرب هنا في هذه النسخة الاستثنائية التي طبعا يشارك فيها 16 منتخبا ولأول مرة. كرة أمامية، هجوم منظم، دفاع وسط أيضا منظم عند الغريم هنا المنتخب ساحل العاج. الحذر واجب في هذه المباراة من الناحية الدفاعية، والانضباط طبعا على مستوى خط الوسط وعلى المستوى الهجومي يجب أن يكون طبعا حاضر عند لاعبات منتخب الجزائر. رينالد بيدروس هذا الرجل الذي يقود دفة ساحل العاج للسيدات، بينما على الدفة الثانية لدينا فريد بن ستيتي المدرب الذي يقود أيضا محاربات الصحراء في هذه البطولة. كرة حاضرة مع البداية والانطلاقة هنا، لانا أوراغي تلعب الكرة أمامية على الدفة اليمنى، الانطلاقة وعودة دفاعية لساحل العاج هذه المرة لإبعادها لرمية تماس حاضرة مع الضغط المتواصل الرائع الذي حضر من ليندا بنديرس في اللقطة الماضية على اللاعبة مريم دياكاتي في اللقطة الماضية. الضغط الذي يضع لاعبات طبعا منتخب ساحل العاج بالأخطاء وارتكاب الأخطاء، بينما فريد بن ستيتي الذي يناظر طبعا ويتابع، الرجل الذي يتمنى ويمني النفس أيضا بالوصول إلى طبعا النصف النهائي. تصل للنصف النهائي للمرة الأولى، تسجل طبعا كسابقة في تاريخ الكرة القدم للسيدات الجزائرية، وكذلك الحال أيضا ليس فقط إلى النصف النهائي بل تضرب عصفور كما يقال أو عصفورين بحجر واحد
تصل لنصف النهائي وتتأهل أيضا إلى كأس العالم للسيدات، أربع منتخبات التي تصل طبعا إلى نصف النهائي تتأهل مباشرة إلى كأس العالم التي سوف تقام في البرازيل 2027. كرة حاضرة مرة ثانية في وسط الميدان، هدوء مع بداية المباراة والهدوء الحذر الذي هنا يحضر، لكن هناك قوة، هناك حضور أيضا للاعبات ساحل العاج. كرة أمامية حاضرة، افتكاك ممتاز عند محاربات الصحراء بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. كرة أمامية ممتازة للندا بانديريس، بانديريس تضغط مرة ثانية على ميريام، تعود الكرة عند أرماتو، أرماتو إلى ميريام تعيدها مرة ثانية بهذه الطريقة بهذا الشكل. المباريات التي تحضر هنا لبوات الأطلس، لاعبات المنتخب المغربي أمام جنوب أفريقيا، الكاميرون أمام نيجيريا، ملاوي مفاجأة هذه البطولة أمام غانا، مباريات كبيرة، مهارات عالية، أداء عالي جدا، وأيضا طبعا هناك قوة وحضور بالنسبة للكرة الأفريقية للسيدات بدأت تظهر على الساحة العالمية مع تواجد العديد من اللاعبات على الدفة العالمية، وتواجد أيضا مع الأندية الأوروبية، والتواجد في طبعا صفوة الأندية الأوروبية هناك مع الأندية الكبيرة. هنا صافرة حكمة المباراة والخطأ الذي حضر في اللقطة الماضية لصالح مليسا باتي، هذه مليسا في اللقطة الماضية، الخطأ الذي حضر للاعبة الجزائرية. تلعب مرة ثانية، أمامية حاضرة كما ذكرنا، بداية حذرة، اندفاع طبعا بسيط يأتي ويحضر عند لاعبات المنتخب ساحل العاج، الفيلة كما هو لقبه حاله ساحل العاج. لعبنا وقدمنا أيضا مباريات جيدة حتى الآن إلى الوصول إلى الربع النهائي، والفرنسي رينالد بيدروس تحدث قبل المواجهة وأكد على التنظيم الدفاعي والهجومي وعلى طبعا التركيز بشكل جيد وعدم طبعا الاستهوان أو الاستهانة بالخصم أيضا. كرة ملعوبة أمامية حاضرة، تبعد بهذه الطريقة، تصل هذه المرة عند مارين دافور، تقطع مرة ثانية، الحذر من هذا الضغط الذي يتوالى من لاعبات المنتخب ساحل العاج مع الكرة الماضية، هذا الضغط الأمامي الحاضر كما نشاهد، ضغط كبير، طالبة بلمسة يد في اللقطة الماضية كما نشاهد، وهذه هي الكرة الماضية، وهذه المحاولة، هذه هي الكرة، وهذه الكرة التي لا يتواجد فيها ولا يوجد فيها لمسة يد في اللقطة الماضية. أنا مطالبة عند ريبيكا أيولو بلمسة يد. على كل حكمة المباراة كانت قريبة الأوغندية شاميرا.

كرات متقنة بلمسات فنية حاضرة للمنتخب ساحل العاج. حتى الآن رسمة أمامية أنستاسي جيبيه، جيبيه تلعب الكرة أمامية تصل عند عائشة فوفانا، تعاد مرة ثانية عند مليسا باتي، تعود مرة ثانية. جزائرية حاضرة في الدفاع بهدوء، هذا هو الأساس طبعا اللعب، التركيز والهدوء الحاضر في هذه المباراة. كرة أمامية وخطأ وصافرة والبطاقة الصفراء الأولى، نعم بطاقة صفراء أولى هنا على اللاعب رقم 15 في اللقطة الماضية أنستاسي جيبيه. جيبيه تتلقى البطاقة إذن الصفراء الأولى في هذه المباراة، أنستاسي جيبيه والبطاقة الصفراء الأولى في هذه المواجهة. هذا الخطأ الذي ارتكب على ليندا بانديرس، ليندا التي قدمت أيضا مباريات جميلة، وأيضا مارين دافور التي قدمت واحد من أجمل الأهداف على مستوى هذه البطولة، الهدف الذي سجل بطريقة رائعة، الهدف الجميل من ضربة حرة مباشرة وضعت في مرمى منتخب كينيا من مسافة بعيدة، جميلة جدا، واحد من أجمل الأهداف إن لم يكن الأجمل في هذه البطولة. نعم ثابتة حاضرة لمحاربات الصحراء، نقترب من الدقيقة 9 من شوط المباراة الأول والتعادل السلبي الذي سيطر على هذه الأجواء. كرة والكرات الثابتة عند اللاعبات المنتخب الجزائري، يتقنون اللعب بشكل ممتاز جدا، الأداء وفكر رائع من المدرب فريد بن ستيتي، تشكيلة وتوليفة ممتازة جدا في هذه البطولة. تلعب مرة ثانية معادة عند ميريام، أمامية من ميريام إلى برناديت مرة ثانية، برناديت عماني مقطوعة جزائرية مرة ثانية، الحذر كما ذكرنا وأكثر من مرة الحذر من لاعبات منتخب ساحل العاج، السرعة والمهارة موجودة كما تابعنا في هذه البطولة، ونتائج إيجابية حضرت عند منتخب ساحل العاج. ساحل العاج أو كوتيفوار التي سجلت حتى الآن 8 أهداف في هذه البطولة. هذه كرة حاضرة مرة ثانية عند لينا بوساحة، تحاول فيها لينا معاد الكرة، بعيدة جدا هذه، بعيدة جدا بعد التمريرة الماضية، لكن كما ذكرنا ساحل العاج 8 أهداف في دور المجموعات، بداية البطولة بفوز كبير 4-1 على بوركينا فاسو، تقدمت 2-0 على جنوب إفريقيا قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل، تقدمت 2-0 أمام تنزانيا قبل استقبال هدف متأخر في الدقيقة 99. وقوة الفريق الأساسية في قراءة سريعة الهجوم، السرعة، التحولات الهجومية، القوة البدنية، وطبعا نقطة القلق التي تؤرق المدرب رينالد بيدروس والتي تحدث عنها هي استقبال أهداف متأخرة. هذا بالنسبة لحال اللاعبات ومنتخبي كوت ديفوار. الجزائر استقبلت هدف واحد فقط في هذه البطولة حتى الآن. وحارسة المرمى كلوين غازي حافظت على نظافة شباكها في 6 من آخر 7 مباريات. نعم هذا بالنسبة لإحصائيات المنتخب الجزائري، حافظنا على نظافة الشباك في 6 من آخر 7 مباريات، فازت على السنغال 2-0، هزيمة أمام المغرب بهدف مقابل لا شيء، فازت على كينيا 2-0، والهدف طبعا هنا عند المدرب فريد بن ستيتي، تجاوز الربع النهائي بعدما خرجنا أمام غانا في النسخة الماضية بضربات الترجيح. كرة ملعوبة مرة ثانية، هذه إحصائيات كلا المنتخبين والتي تبدو واضحة على الورقة حتى الآن متقاربة جدا الإمكانيات

مقاطع يحضر. هذه قاعدة المنتخب برناديت أماني. برناديت أماني التي تتواجد في بايرن ميونخ أيضا. هناك عند النادي البافاري. تلعب مرة ثانية كرة حاضرة. لانا أوراغي تعيدها إلى كلوين غازي. كلوي إلى لانا. لانا روزولين خوزام أمامية ملعوبة بالخطأ، تعود عند أماني مرة ثانية. كرة لسرعة كبيرة للأمام، وكلوي كلوي كلوي كلوي تخرج من المرماها وتبعد الكرة. برافو كلوين غازي في الوقت المناسب، تبعد الكرة الماضية، تبعد الخطورة الماضية. كلوي لها حيز كبير عند المنتخب الجزائري وعند لاعبات المنتخب الجزائري وعشاق طبعا محاربات الصحراء. حافظت على شباكها نظيفة في 6 مباريات من آخر 7 مباريات حتى الآن، وقدمت مستويات كبيرة وبإذن الله تستمر حتى نهاية هذه البطولة. دفاع ممتاز، انضباط دفاعي، محاولة مرة ثانية للتحرك بالكرة، مرور ممتاز، مهارة عالية. الاستلام عند مارين دافور. دافور تلعبها بهذه الطريقة، كرة حاضرة تعود فيها بالخلف، مرسلة للدفة اليمنى، هذه المرة غير مركزة، تخرج إلى رمية التماس. تشجيع ومؤازرة كبيرة على مستوى عشاق كرة القدم الجزائرية في طبعا الجزائر الحبيبة. الكل يشجع محاربات الصحراء وينتظرون طبعا نتيجة إيجابية بإذن الله في هذه المباراة، الوصول إلى كأس العالم، والتي تكون والتي سوف تكون سابقة كبيرة للمنتخب الجزائري. ستكون المرة الأولى اللواتي يصلنا فيها إلى كأس العالم. البداية هنا عند لينا مرة ثانية. لينا بوساحة تحاول بالكرة، لينا بتمريرة جميلة تصل عند المرة، محاولات جزائرية والتمريرة الخاطئة التي تصل إلى حارس المرمى أراماتو في اللقطة الماضية. كرة وخطورة بدأت تنبع لمنتخب الجزائر عند الدفة اليسرى عند لينا بوساحة دائما. والسلام مرة ثانية، تعاد فيها الكرة بالخلف، محاولة أمامية خاطئة. الحذر موجود عند المنتخب الجزائري ولاعباته حتى الآن على المستوى الهجومي. ربع ساعة مرت، التعادل من دون أهداف حتى الآن. ملعوبة أمامية حاضرة مرة ثانية، مبعدة الكرة، والضغط الدفاعي الممتاز الذي يحضر من روزولين خزامة في اللقطة الماضية. ضربة زاوية حاضرة لساحل العاج. الحذر، كل الحذر. ضربة زاوية لساحل العاج، كرة منفذة بهذه الطريقة، والرأسية الحاضرة مرة ثانية. شاهد السرعة في محاولة إيجاد الكرة. ريبيكا آيلو، ريبيكا آيلو تحاول فيها، تعيدها مرة ثانية. كرة حاضرة عند برناديت أماني إلى آيالو. ريبيكا آيالو، آيالو بالمرور، لكن هذه المرة العودة الممتازة لميليسا لمساندة الدفاع لكرة إلى رمية التماس. ولاعبة منتخب الجزائر على أرض الميدان، سلامات في الكرة الماضية. صافرة الأوغندية شاميرا إنبادا.
كان حاضر. خطأ بعد سقوط اللاعبة صوفيا بن خالد، قدمت مباراة كبيرة في الدور الأول أيضا بعد سقوط اللاعبة صوفيا بن خالد قدمت مباراة كبيرة في الدور الأول أيضا. معظم لاعبات المنتخب الجزائري ومحاربات الصحراء إضافة لمنتخب المغرب أيضا. المجموعة الأولى كانت منافسة قوية، سلامات لصوفيا إذن على أرض الميدان. إذن واحدة من أهم المواعيد التاريخية الكروية الحديثة في طبعا تاريخ المنتخب الجزائري للسيدات لكرة القدم هنا في هذه المواجهة مع كوت ديفوار الدور ربع النهائي، والطموح طبعا كبير، طموح الوصول إلى المربع الذهبي، حاجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2027 لأول مرة في مشواره. النسخة الماضية الوصول طبعا أيضا إلى الربع النهائي، لكن ضربات الجزاء الترجيحية أمام غانا لم تكن طبعا لصالح المنتخب الجزائري. يبدو أنه سيكون هناك تبديل. سلامات لصوفيا أبو خالد، تبديل اضطراري. وهذه الإصابة التي حضرت هنا بهذه اللقطة. سلامات ريبيكا آيلو. إذن خروج إلى اللاعبة مورغان آيكين، تبديل اضطراري. مورغان تخرج وتتحضر اللاعبة رقم 7 مورغان بالأخطر، هي التي سوف تحضر. مورغان آيكين تخرج وتحضر مورغان بالأخطر بديلة عنها، بديل اضطراري للجزائر. سلامات لمورغان آيكين. على كل كرة أمامية ملعوبة بهذه الطريقة، اللمسة والمحاولة الماضية، سيطرة واستحواذ جزائري حتى الآن كما نلاحظ 55% قبل 45% لمنتخب كوت ديفوار. تحرك جيد، تنظيم ممتاز جدا من لاعبات المنتخب الجزائري حتى الآن، والتنسيق دائما موجود على مستوى الخطوط الثلاثة. وتعادل سلبي مع وصولنا إلى الدقيقة 21 عبر قنوات بين سبورتس الرياضية في كل مكان أيها الأحبة. هنا حتى الآن تعادل سلبي في الربع النهائي في المواجهة الأولى التي تحضر في الربع النهائي. لدينا مواجهة أيضا ثانية، المغرب سوف تواجه جنوب أفريقيا بالتوفيق للبوات الأطلس. لدينا الكاميرون أمام نيجيريا، مواجهة كلاسيكية. ولدينا ملاوي الوافدة الجديدة للمشاركة الأولى ومفاجأة هذه البطولة أمام غانا، بطولة جميلة، بطولة فيها مفاجآت وفيها أهداف جميلة وفيها مهارة عالية وفيها أيضا يعني قوة وحضور على المستوى الأفريقي لسيدات المنتخبات الأفريقية. تنافس كبير ومستوى عالي بدأ يعلو طبعا في السنوات الماضية.

مستوى جيد جدا. كرة حاضرة مرة ثانية تعاد عند مريم، ملعوبة على الدفة اليمنى هذه المرة. تلعب على الدفة اليمنى المحاولة هذه المرة للمرور. الحذر، كل الحذر، كل الحذر، كل الحذر من هذه الكرة. والهدف الأول، هدف أول. هل كان هناك أوفسايد؟ هل كان هناك تدخل وأوفسايد في الكرة الماضية؟ بانتظار القرار حكمة المباراة، بانتظار القرار. لاسيرا أويد راغو، هذه أويد راغو، أويد راغو التي ذهبت بالكرة. هل كان هناك أوفسايد؟ أوفسايد واضح في هذه اللقطة من اللمس الأولى. حضر الأوفسايد، أوفسايد طبعا. الحذر، كل الحذر. لاعبات المنتخب ساحل العاج، قوة بدنية حاضرة، قوة بدنية حاضرة عند لاعبات منتخب ساحل العاج. هل ستعود للفار حكمة المواجهة الأوغندية شاميرا أمبادا؟ بينما يناظر رينالد بيدروس الفرنسي الذي يدرب ساحل العاج. انتظار التأكيد من حكمة المواجهة على وجود خطأ، بينما جماهير منتعضة وجماهير ساحل العاج من القرار الماضي.

إذن يلغى الهدف، التأكيد يحضر من حكمة المواجهة بعد التواصل مع الفار. هكذا إذن الأمور، الحمد لله طبعا الأمور جيدة، تبقى لصاحلي أو لصالح منتخب الجزائري ومحاربات الصحراء. كرة تعاد لحارس المرمى عند أرماتو، إلى أرماتو وميريام. هنا الضغط الذي قد يولد الأخطاء كما ذكرنا عند مدافعات المنتخب ساحل العاج. تدخل وخطأ يحضر على لينا بوساحة في اللقطة الماضية. إذن أوفسايد كما ذكرنا، هذا الأوفسايد الذي كان حاضر على نصيرة هوي دراغو. أمامية مرة ثانية لصالحي ساحل العاج، محاولة حاضرة، نقلة بالخلف تقطع بهذا الشكل إلى رمية تمس. كرة والمحاولات التي كما نشاهد وكما نتابع مستمرة لساحل العاج بعد التراجع البسيط للاعبات منتخب الجزائر. رمية التماس حاضرة، أمامية طويلة حاضرة مرة ثانية، رمية التماس جزائرية، انضباط دفاعي ممتاز حتى الآن في هذه المواجهة، انضباط طبعا جيد في المنطقة الدفاعية، ما يعيب محاربات الصحراء حتى على المستوى الهجومي عدم التقدم للأمام. محاولات خجولة ظهرت طبعا، لكن عدا ذلك لم تظهر حتى الآن، وهن يملكن القوة والمهارة العالية، شهد ذلك خلال مباريات الدور الأول والأهداف الجميلة التي حضرت لمحاربات الصحراء. هذه كرة مرة ثانية حاضرة لساحل العاج، تلعب بهذه الطريقة، التقدم للأمام في وسط الميدان على الدفة اليسرى مرة ثانية. التمريرات الحاضرة والمحاولات، هذه تمريرة خطيرة خطيرة، الحذر الحذر الحذر الحذر، عدم السماح بالمرور. برافو روزيلين، روزيلين خزامة، روزيلين هنا خزامة تبعد الكرة الماضية، عودة رائعة، عودة واستبسال رائع حضر عند روزيلين خزامة في اللقطة الماضية، ابعاد الكرة الماضية، منع لاعبة ساحل العاج من التقدم للأمام ومنعها من التحرك بالكرة والانفراد بالمرمى. أنيس، هذه أنيس كونان، أنيس كونان حاولت في الكرة الماضية لكن روزيلين خزامة وقفت الند بالند لها، منعتها من التقدم، سيطرت على الكرة. برافو روزيلين، ضربة زاوية للفيلة للمنتخب الإيفواري، تلعب بهذه الطريقة داخل منطقة الجزاء، التسديدة. برافو برافو يا كلوي، كلوي غازي تبعد الكرة الماضية، تعود مرة ثانية، لمسة جميلة، مهارة عالية حاضرة جزائرية بالعودة من لينا، لينا بوساحة، خطأ دفاعي، الحذر الحذر الحذر من هذه الأخطاء التي قد تكون لصالح المنتخب ساحل العاج. علينا الحذر، لينا مرة ثانية، لينا يا لينا تتحرك بالكرة، صاحبة المهارة الممتازة لينا، وتخرج الكرة إلى رمية التماس. برافو برافو لكلوي الغازي بحارسة مرمى منتخب الجزائر، التصدي الرائع الذي حضر، التصدي الممتاز بعد الكرة داخل منطقة الجزاء الخطيرة التي مرت والتي عبرت بسلام على مرمى المنتخب الجزائري. حلو التصدي وقوة وحضور ممتاز جدا كانت عند حارسة مرمى المنتخب الجزائري. تعود مرة ثانية لمحاربات الصحراء، هلواتي لم يظهرن بالشكل الجيد على المستوى الهجومي حتى الآن، لكن انضباط دفاعي ممتاز. عودة مرة ثانية ومحاولة هذه المرة داخل المنطقة، تصدي والإبعاد الذي يحضر هنا، والإبعاد الذي يحضر، نعم احتسب الهدف على ما يبدو، تم إلغاء الهدف بانتظار القرار، بانتظار القرار. كان هناك خطأ، كان هناك خطأ، كان هناك خطأ في طبعا الكرة الماضية، نعم أمام المرمى، دفعة
الاعتماد على القوة البدنية، الاعتماد طبعا على الاحتكاك من لاعبات منتخب ساحل العاج، العودة الدفاعية للضباط الدفاعي الجيد، لكن هذه أول وحدة، هذه الأولى، الدفعة الحاضرة. ومع ذلك هنا التي هذه خطأ أيضا، هذه فيها خطأ يا حكمة المباراة الحاضرة، من البداية فيها خطأ الكرة الماضية، هذه دفعة وهذا احتكاك أيضا، الكرة التي حضرت. ومع ذلك هنا أيضا الكرة الأخيرة التي طبعا أطلقت صافرتها حكمة المباراة بإشارة فيها إلى خطأ، لكن هي من البداية كان هناك خطأ لصالح مورغان بالختر، خطأ واضح. بعد ذلك الخطأ الثاني الذي حضر، الاعتماد على القوة البدنية عند لاعبات منتخب ساحل العاج، اعتماد واضح. هذه أمام مورغان بالختر، هذه دفعة وفيها خطأ واضح. إذن هدف لساحل العاج يلغى بعد الخطأ الذي ارتكب. اعتماد القوة البدنية عند كلا اللاعبتين ريبيكا أيولو وأنيس كونان واللاعبة ناصيرة أوبي دراغو وويد راغو. بعد مرور نصف ساعة التعادل السلبي، هل ستعود حكمة المباراة للفار أم تم اتخاذ القرار؟ أخطاء واضحة كانت عند لاعبات منتخب ساحل العاج. هذا خطأ أيضا واضح على اللاعبة رقم 19 أنيس كونان، انتظار طبعا تأكيد الخطأ، ربما ستعود للفار. ستعود إذن للفار. الكرة التي ظهر من خلالها الخطأ أول على مورغان بالختر، وبعد ذلك خطأ الثاني الذي حضر داخل منطقة الجزاء في منطقة الست ياردات، واضح جدا كانت على اللاعبة الجزائرية المدافعة في اللقطة الماضية. ستتخذ إذن القرار بنفسها حكمة المباراة الأوغندية شاميرا مبادا. اتخاذ القرار والذي كما تابعنا على اللاعبة أنيس كونان، تم احتساب الهدف لصالح ساحل العاج، علامة استفهام طبعا على قرار حكمة المباراة للأمانة، ليس فقط في هذه بل بالأولى أمام اللاعبة مورغان بالختر. خطأ ظهر منذ البداية وليس داخل منطقة الجزاء فقط. على كل هدف يحتسب لصالح ساحل العاج، هدف أول. اللاعبة أكاسيسي كونان مرة ثانية لصالح ساحل العاج، كرة حاضرة أمامية ملعوبة حاضرة في وسط الميدان،
وسط هزيج لجماهير ساحل العاج. كرة على الدفة اليسرى. الحذر عند ريبيكا تسديدة تصل مرة ثانية لمحاولة هذه المرة بعيدة. الحذر هذه يجب أن نهدئ الأمور. نقرأ المباراة مرة ثانية. نهدئ الأمور. خطأ حذر. هدف سجل ليس نهاية المطاف. طبعا ما تزال الأمور بالمتناول. هناك شوط ثاني كامل. هناك ما يقارب 10 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. الأمور بالمتناول. ما تزال تعود مرة ثانية عند أرماتو. فقط ما يعيب السيدات المنتخب الجزائري الظهور على المستوى الهجومي لم يظهرنا حتى الآن. هذه علامة الاستفهام الوحيدة في هذه المباراة. عدا ذلك أداء جيد. تواجه أيضا ساحل العاج التي تلعب بأداء بدني كبير جدا. صافرة وخطأ. هذه الكرة التي تم احتساب الهدف فيها والخطأ لم يكمن هنا. الخطأ أتى من الكرة الأولى بالمواجهة التي حضرت بين مورغان بالاختر. لكن استمرت الأمور بهذا الشكل. 3 تسديدات على المرمى للمنتخب الإيفواري مقابل ولا تسديدة لسيدات الجزائر. ربما الهدف سيغير الأمور، سيحرك الأجواء للاعبات المنتخب الجزائر. واحدة مرة ثانية الكرة بالخطأ. هذه المرة على استلام لسيدات المنتخب الإيفواري. الانطلاقة السريعة على الدفة اليمنى. هذه المرة محاولات العودة الدفاعية. خزامة روزالين. خزامة تبعد الكرة الماضية. تبعد ببسالة الكرة الماضية. روزالين خزامة تسيطر على الأجواء. تعود مرة ثانية بشكل جيد وتمنع الهدف. هذه هي الكرة وهذه المحاولة وهذا الإبعاد وهذا الاستبسال الذي يحضر عند روزالين خزامة في الكرة الماضية. إبعاد الكرة الماضية. ضربة زاوية لساحل العاج. زاوية. ملعوبة بهذه الطريقة الرأسية الحاضرة هذه المرة. لكن هذه عند كلوي انغازي مرة ثانية حارس المرمى الجزائري. عند كلوي الكرة الماضية. انطلاقة مرة ثانية حاضرة عند مارين دافور. أمامية ملعوبة تعاد مرة ثانية من أميرة ولد إبراهيم إلى لانا أوراقي إلى روزالين خزامة. أمامية ملعوبة بالخطأ. التمريرة من خزامة تعود مرة ثانية إلى دافور. مارين عند أميرة ولد إبراهيم. أميرة تعيد الكرة بالخلف. لانا مرة أخرى. خزامة على الكرة. أمامية الاستلام ممتاز هذه المرة. أمامية جزائرية الكرة. هدوء في تمريرات والبحث عن التقدم للأمام بكل هدوء. ممتاز الأداء حتى الآن وإن كان هناك تأخر بهدف مقابل لا شيء. تحرك مرة ثانية على الدفة اليسرى لصالح المنتخب الإيفواري. وهذا الانضباط الدفاعي الجيد. عودة دفاعية ممتازة. الأغلاق الدفاعي أمام ريبيكا أيولو. مورغان بالاختر. رمية التماس. أبو كاتشي تنفذها. أبو كاتشي لكرة بخروج كلوي. إصابة وفيها بطاقة. فيها بطاقة صفراء على ناصيرة أوي دراغو. البطاقة صفراء على لاعبات المنتخب الإيفواري.
هذه هي الكرة. سلامات لكلوين غازي. ربما بطاقة حمراء ستعود للفار حكمة المباراة للتأكد إذا ما كان هناك خطأ يستوجب تغيير بطاقة صفراء إلى حمراء. انتظار القرار إذن والعودة للفار. انتظار فيما إذا كان هناك بطاقة حمراء.

حكمة المباراة طبعا العودة للفار وأعطى بطاقة حمراء في الدقيقة 42. دافع معنوي سيكون للاعبات المنتخب الجزائري هنا بإذن الله للعودة لأجواء المباراة. ميريام دياكاتي على أرض الميدان. بيدروس الرجل الذي يقود دفة ساحل العاج في هذه البطولة سيدرس خياراته أيضا في هذه المباراة بعد الطرد الذي حضر على ناصيرا ويدراغو. هذه هي هذا الخطأ الذي أنا تكلمت عنه شخصيا قبل احتساب الهدف. هذا الخطأ كان حاضر مع هذا هو الخطأ. هذه هي على ناصيرا ويدراغو لكن طبعا تم احتساب الهدف وعادوا للفار مرة ثانية في هذه اللقطة رغم أن الخطأ يبدو ويكمن في الدفعة الأولى على اللاعبة مورغان بالختر. تماس جزائرية دفعة معنوية للمنتخب الجزائري ولمحاربات الصحراء للعودة لأجواء المباراة بعد الطرد الذي حضر على لاعبة منتخب ساحل العاج ناصيرا ويدراغو. فرصة للاستفادة من النقص العددي فرصة قبل نهاية شوط المباراة الأول وفرصة في فترة ما بين الشوطين بعد أيضا لقراءة المباراة من قبل المدرب فريد بن ستيتي للاستفادة كما ذكرنا من النقص العددي لمنتخب الفواري. كرة تعود مرة ثانية بلعوبة أمامية حاضرة والمحاولات المستمرة الضغط الذي بدأ يظهر على المستوى الهجومي عند لاعبات المنتخب الجزائري هذا الضغط الذي يبدو جيد حتى الآن. التحرك بعد طبعا ما حضر الهدف في صالح ساحل العاج بدأ المنتخب الجزائري يتقدم للأمام. الوقت الإضافي 10 دقائق كاملة مضافة وقت بدل ضائع. بالرأس حاضرة مرة ثانية رابية تماس حاضرة لساحل العاج يابو كاتشي تلعبها بهذه الطريقة ربيكا تلعب العرضية عرضية من ربيكا. لاحظ السرعة والعودة مرة ثانية لاستلام الكرة من لاعبات منتخب ساحل العاج السرعة والاستحواذ على الكرة تلعب مرة ثانية بهذه الطريقة المهارة العالية جميلة الكرة الملعوبة والاستلام عند أميرة ولد إبراهيم أمامية باتجاه لينا رائعة باتجاه

العاجز السرعة القوة البدنية العامل الرئيسي الذي يعتمد عليه المدرب رينالد بيدروس. رمية تماس هذه لينا أبو ساحة التي قدمت مباراة جيدة حتى الآن. رمية تماس مارين دافور تلعبها لينا مرة ثانية. يبقى الضغط على حاملات أو اللاعب الحامل المسيطر على الكرة من قبل لاعبات منتخب ساحل العاج. تلعب بهذه الطريقة الاستلام الكنترول ممتاز. لمسة لينا تحاول فيها لينا التي تتحرك بشكل ممتاز جدا. برافو لينا على المستوى الهجومي. المنتخب الجزائري يلعب بشكل أفضل حاليا يتقدم للأمام. 5 دقائق على نهاية الوقت بدل الضائع. 10 دقائق تم منحها من حكمة المباراة شاميرا إمبادا الأوغندية. مورغان على الكرة بالاختار. مورغان تعود مرة ثانية. رمية تماس للجزائر. مورغان تلعبها بهذه الطريقة. ضغط يتواصل.

ليس التمريرة الكرة الجزائرية التي خرجت في الكلمسة الماضية. خطأ هنا إذن، خطأ على ليندا بانديرس لصالح برناديت أماني. مورغان تبعدها بهذه الطريقة مرة ثانية، الاستلام يحضر في منتصف الميدان، تعود جزائرية مرة ثانية. لانا أوراغي إلى خزامة، على أرض الميدان

مبعدة مع التغطية الدفاعية الكبيرة. مارين دافور سجلت واحد من أجمل الأهداف في هذه البطولة في مرمى كينيا من ضربة حرة مباشرة بعيدة. تلعب الكرة مرة ثانية مفتكة لصالح منتخب ساحل العاج بهذه الطريقة على الدفة اليمنى على الجهة اليمنى. التحرك داخل منطقة الجزاء افتكاكها بشكل ممتاز جدا من دفاع منتخب الجزائر. تعود عند لينا، لينا بوساحة تلعبها بهذه الطريقة إلى مارين. مارين مارين يا مارين، خطأ لصالح مارين دافور، خطأ لقائدة منتخب الجزائر هذه المرة، خطأ يحضر وكرة سريعة ملعوبة غير مركزة مرت. تعود جزائرية مرة ثانية للاستفادة، كان يجب أن تكون أكبر في الوقت والعشر دقائق التي تم منحها في هذا الوقت. هنا حكمت المباراة الأوغندية شاميرة إمبادة تعلن عن نهاية شوط المباراة الأول. أيها الأحبة، بتقدم الساحل العاج بهدف مقابل لا شيء، استراحة قصيرة وبعد

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد، مالاغا، الأربعاء حصرياً على بي إن سبورتس 3.

0: لعبة جماعية رائعة. يا سلام
1: عندي ديرور اسماعيل بن ناصر عندي ديرور الكرة الأخيرة انطلق من الوسط ما زال عمدي يلعب الإسلام إسلام راح من هنالك آدم استلم آدم وراح بابا بابا بابا آدم والناس بابا بابا

بسم الله الرحمن الرحيم متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، اسعد الله مساكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم لمتابعه اجواء الشوط الثاني من الربع النهائي بين المنتخب الجزائري وساحل العاج. شوط اول انتهى لصالح سيداتي ساحل العاج بهدف مقابل لا شيء، هدف سجل في الدقيقه 29 عن طريق اللاعبه عكاسيسي كونان التي افتتحت التسجيل لصالح منتخب ساحل العاج. عدا ذلك هناك ايضا طرد حضر في الدقيقه 42 اللاعبة ناصيرة أوي دراغو لاعبة منتخب ساحل العاج بعد طبعا الخشونة التي ظهرت عليها لاعبة منتخب الجزائر من اللاعبة ناصيرة وتلقت البطاقة الحمراء بعد ذلك. بداية سريعة لشوط المباراة الثاني بدخول أيضا اللاعبة إيناس خيري والتبديل الذي حضر بدخول اللاعبة إكرام عجابي طبعا في شوط المباراة الثاني. تبديلين حضرا من المدرب فريد بن ستيتي وهذه الكرة الأولية وربما الاستفادة عددية ستكون لصالح المنتخب الجزائري للاستفادة من نقص عددي حاضر عند لاعبة منتخب ساحل العاج. التسديدة الأولى تحضر هنا والبداية الأولى واللمسة الأولى للاعبة المنتخب الجزائري بهذه اللمسة بهذه المحاولة. إيناس خيري تحاول في الكرة الماضية يسارية، أول اللمسات لإيناس، كرة مرة ثانية ملعوبة في المنتصف، التحرك يجب أن يكون على كل المحاور ونقل الكرة بسرعة للاستفادة كما ذكرنا من النقص العددي الذي طبعا أربع كحسابات المدرب رينالد بيدروس مدربي ساحل العاج الفرنسي. كرة مرة ثانية تلعب بهذه الطريقة أمامية حاضرة، عجابي إكرام البديلة أيضا تتحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، محاولة مرة ثانية إكرام تحاول دوران من إكرام هذه المرة بكرة ملعوبة لكن عودة دفاعية سريعة للاعبات ساحل العاج، عودة للتغطية عودة لمنع أي خطأ قد يحدث هنا.

في اللقطة الماضية، تغطية دفاعية جيدة كما ذكرنا. تلعب مرة ثانية، حاضرة جزائرية الكرة والمحاولات المستمرة. عجابي تلعبها بطريقة رائعة ليندا باندرس. باندرس باندرس تحاول الدخول داخل المنطقة هنا بعد الكرة الماضية يا ليندا يا باندرس. هذه الكرة، هذه فرصة جزائرية، والتقدم الجزائري الذي بدأ يظهر والمحاولات الهجومية الجزائرية الممتازة. ممتاز الظهور الجزائري في شوط المباراة الثاني، الضغط الذي يحضر والمحاولات التي تحضر أيضا. تلعب مرة ثانية جزائرية، أمامية حاضرة في وسط الميدان. إكرام عجابي تحاول فيها، خطأ على إكرام البديلة التي حضرت في شوط المباراة الثاني. هذه هي الكرة الماضية والمحاولات الماضية المستمرة، هذه المرة جزائرية تصل وتفتك بهذه الطريقة لصالح ساحل العاج. تصل هذه المرة على الدفة اليسرى، المحاولة والتقدم لصالح المنتخب الإيفواري. خطيرة، وخزامة، خزامة بالتغطية الدفاعية، برافو خزامة، تعود مرة ثانية روزالين خزامة، تبعد الكرة الماضية، تتصدى، تصل المنطقة الدفاعية وتقوم بالواجب الدفاعي على أكمل وجه في الكرة الماضية، تبعد الكرة، تبعد الخطورة والمحاولات الإيفوارية المباغتة لتعزيز النتيجة بهدف ثاني. تعود مرة ثانية، كرة حاضرة أمامية ملعوبة، اللمسة ليندا باندرس. باندرس تحاول فيها، باندرس تمس بالمرور، مرت باللقطة الماضية، نجحت بالمرور بطريقة ممتازة. باندرس تعود مرة ثانية بالرأس، حاضرة خزامة بالكرة باتجاه أميرة. أميرة تلعبها أمامية، مبعدة أيضا بالرأس من كرة، تصل مرة ثانية للربكة. أيولو أيولو أيولو أيولو، مرت أيولو، مرت أيولو، تصل مرة ثانية هنا بالكرة الماضية. إيناس عادت مرة ثانية للخلف للتغطية. السرعة والقوة البدنية العامل أو العاملين الرئيسيين اللذين يعتمد عليهما المدرب الفرنسي رينالد بيدروس لمنتخب ساحل العاج. قوة بدنية حاضرة، خشونة في بعض الأوقات تظهر عند لاعبات المنتخب ساحل العاج، وسرعة في المرتدات. كرة حاضرة جزائرية هذه المرة، الجزائر التي تبحث عن خبر سعيد، عن فرحة بعودتها لأجواء المباراة. ليندا مرة ثانية تبحث عن المرور، ليندا تعيدها مرة ثانية إلى مارين، مارين دافور، مارين تحافظ على الكرة، مارين والصافرة والخطأ على مارين دافور، خطأ على مارين دافور. عودها مرة ثانية، هذه الكرة، هذه الكرة التي حضرت من ريبيكا أيولو، والتغطية من خزامة. ليندا باندرس هذه المرة، والخطأ الذي يحضر من ليندا على الدفة اليسرى. برافو ليندا، تشكل خطورة، تشكل خطورة كبيرة على لاعبات منتخب ساحل العاج. جيبيه لديها بطاقة صفراء وعليها الحذر، قد تتلقى بطاقة صفراء ثانية. إنستاسي جيبيه لاعب رقم 15 تلقت بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول.

الكرة الأمامية، نقلة سريعة، محاولات مرة ثانية تبعد إلى رمية تماس. رمية تماس منافذة من مورغان، بالاختار، أمامية حاضرة جزائرية للتقدم للأمام وللاستفادة كما ذكرنا من النقص العددي عند منتخب ساحل العاج. كرة ملعوبة بهذه الطريقة بعيدة، رازولين خزامة لاعبة الكرة الماضية. مرة ثانية إيناس، والحذر يا إيناس، الحذر يا إيناس، الحذر من لاعبات المنتخب الإيفواري، القوة البدنية الحاضرة، واللاعب رقم 18 فريدريك أبروغو. أبروغو على الكرة الماضية، فريدريك حضرت بقوة بدنية هائلة على الكرة الماضية، والخطأ الذي ارتكب على فريدريك لصالح إيناس بيلومو. تعود مرة ثانية حاضرة، كرة في المنتصف، أميرة على الكرة، تعاد بالخلف مرة ثانية عند روزلين خزامة، لمسة واحدة من إكرام، إكرام صنعت الفارق في المنطقة الأمامية، تحركت بشكل جيد حتى الآن. كرة مرة ثانية، السرعة، السرعة التي يمتاز بها لاعبات منتخب ساحل العاج، علينا إيقاف هذا التقدم، عدم السماح لهن بالتقدم للأمام. ضربة جزاء، ضربة جزاء، أم أنه خطأ، أم أنه أوفسايد، بانتظار حكمة المباراة. بانتظار القرار. أوفسايد إذن حضر. قبل كل شيء كان هناك أوفسايد. بعد ذلك لا يوجد ضربة جزاء حتى. محاولة تمثيل حضرت من ريبيكا أيولو. الكرة لصالح المنتخب الجزائري، إذن كان هناك تمثيل واضح على أو من اللاعب ريبيكا أيولو للحصول على ضربة جزاء. تعود مرة ثانية، انطلاقة جزائرية حاضرة للعودة ومن أجل العودة لأجواء المباراة ولتعديل النتيجة في أجواء هذه المباراة. كرة خطيرة للمنتخب الإيفواري، والتسديدة من اللاعبة أنيس كونان. أنيس كونان عند كلوي الغازي الكرة الماضية. برافو كلوي. تعود مرة ثانية إلى إكرام، الكرة الأمامية الحاضرة، والمحاولة للاعبة مورغان. مورغان تلعب على الدفة اليمنى، محاولة عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، حاضرة التمريرة بالرأس جميلة باتجاه إكرام، لكن تغطية دفاعية حضرت. مرة ثانية مارين دافور، دافور إلى بن ديرس، ليندا تعيدها مرة ثانية بالخلف، أميرة، أميرة، أميرة يا مورغان، تأخرت مورغان فيها، تأخرت مورغان، لكن كرة جميلة ولمسة رائعة وطريقة ممتازة في الكرة الماضية، تكتيك رائع ولمسة جميلة، كان ينقص الكرة الماضية، لمسة واحدة من مورغان لتضعها في شباك المنتخب الإيفواري لتعدل النتيجة. تعود مرة ثانية لساحل العاج لتهدئة اللعب، هكذا يحركنا أجواء اللعب بطريقتهن الخاصة، هي التمريرات مع الضغط الذي يحضر من ليندا بانديرس في الكرة الماضية. رمية تماس لساحل العاج صافرة، تغيير رمية تماس للجزائر هذه المرة،
ملعوبة مرة ثانية من ليندا بانديرس، التقدم للأمام والمحاولة في الكرة الماضية للسلام يحضر عند مارين دافور. مارين تلعبها باتجاه مورغان المتقدم للأمام، مورغان بالاختار تحاول فيها إلى الدفة اليمنى، نقل الكرة عرضية جزائرية لمحاربات الصحراء، لمحاربات الصحراء من كرة خيالية خيالية خيالية خيالية جزائرية، كرة في المرمى، كرة خيالية مباغتة تزيد يسارية. كالعادة الجزائر تفاجئنا بالكرات الرائعة، بالأهداف الجميلة، بالأهداف الخرافية، بواحدة جميلة هذه الكرة الجميلة، وهذه التسديدة الأروع والأجمل والخرافية اليسارية من بعيد، هوبا في المرمى، هدف التعادل، هدف العودة يحضر هنا للمنتخب الجزائري في المرمى. إيناس خيري، إيناس يا إيناس، إيناس خيري البديلة تضعها في المرمى، هو على هدف وعلى روعة وعلى تسديدة. هذه أيضا لا تصد ولا ترد، كرات محاربات الصحراء صعبة جدا، كرات محاربات الصحراء لا تصد ولا ترد، هي الكرات المشهورة عند لاعباتي ومحاربات الصحراء ولاعباتي المنتخب الجزائري. نعم من بعيد الأهداف تأتي بتسديدات قوية جميلة. التعادل يأتي للاعبة إيناس خيري، هدف التعادل للجزائر بتسديدة رائعة، 1-1 هنا لتحريك الأجواء. نعم لتحريك الأجواء التي كانت راكدة في أجواء هذه المباراة بعد التقدم الذي حضر لساحل العاج. هنا العودة تحضر لإيناس خيري، برافو يا إيناس، تحضر هنا في الدقيقة 58 وتسجل هدف رائع، هدف جميل جدا في الدقيقة 58 لتعديل النتيجة للمنتخب الجزائري. العودة الدفاعية مطلوبة، العودة الجزائرية الدفاعية مطلوبة، برافو التغطية الدفاعية ومنع لاعبات منتخب ساحل العاج من الاستفادة من الكرة. ما الذي حضر هذه المرة؟ ضربة جزاء تشير حكمة المباراة، تشير إلى ضربة جزاء. تشير إلى ضربة جزاء، العودة للفار. تشير إلى ضربة جزاء لساحل العاج. تظهر لا يوجد خطأ فيها، انتظار القرار عند الفار للعودة. خطأ حضر على خزامة أو رزولين خزامة. كلوي بن غازي، كلوي كلوي بن غازي حاضرة في المرمى بانتظار التأكيد بأنها ضربة جزاء. ريبيكا أيولو، نعم ريبيكا على التنفيذ أمام كلوي. ريبيكا ضاعت ضربة الجزاء لساحل العاج. يا كلوي ذهبت باتجاه الكرة كلوي، نعم بالقائم الأيمن الكرة الماضية ضاعت، تضيع فرصة ساحل العاج عند ريبيكا يولو، تضيع الفرصة الماضية، وإن كان الخطأ الذي احتسبته حكم المباراة ليس يعني بخطأ تعطى من خلاله ضربة جزاء، ولكن حضر الذي حضر في المباراة. 1-1 تبقى النتيجة، 1-1. محاولة مرة ثانية جزائرية هذه المرة أمامية ملعوبة، خطأ يحضر للمنتخب الجزائري ولمحاربات الصحراء.
اللواتي يبحثن عن العودة لتأكيد النجاح والوصول إلى النصف النهائي والوصول إلى كأس العالم 2027. هذا التنفيذ، لكن عينك على كلوي، عينك على كلوي انغازي، ذهبت نحو الكرة، ذهبت نحو الكرة كلوي ذات يعني الذهاب نحو الكرة بشكل ممتاز جدا، قرأت الكرة والتزيد الماضية وضربة الجزاء من اللاعبة أريبيكا. المحاولة كلوي، يا كلوي برافو يا كلوي، تخرج هذه المرة على الكرة، تخرج على الكرة، 60% الحيازة للجزائر، 40 لساحل العاج، علينا الاستفادة أكثر، والاستفادة تكمن في تسجيل الأهداف وضمان التأهل إلى النصف النهائي. كرة تلعب مرة ثانية أمامية حاضرة جزائرية على الدفة اليسرى، ضغط يأتي هذه المرة من ليسا،

عن بعيد جدا من أبعد مكان قد يخطر على البال. هذه المرة التسديدة القوية يا أميرة يا ولد إبراهيم تأتيك بواحدة رائعة يمينية. تسلم يمينك يا أميرة, تسلم يمينك يا أميرة على التسديدة الماضية البعيدة المدى من مكان لا يخطر على البال. تسدد واحدة على هدف ثاني جميل جدا, هدف ثاني جميل. الجزائر تعود بالمباراة, الجزائر تقلبها ومحاربات الصحراء تقلبنا النتيجة رأسا على عقب. هنا يبعثرنا أوراق المباراة 2-1, 2-1 للجزائر, 2-1 للجزائر. لكن هدف خيالي, هدف رائع لأميرة ولد إبراهيم, هدف جميل, هدف ثاني يسجل هنا. تضعه يمينية قوية بعد اليسارية, والهدف الأول الذي سجل من إناس خيري. تسديدة رائعة كانت حضرت من أميرة ولد إبراهيم, تسديدة خيالية جميلة, أهداف رائعة, أجمل الأهداف, أجمل الأهداف في هذه البطولة عند لاعبات المنتخب الجزائري. تسديدات بعيدة المدى, تسديدة من مكان بعيد لا يخطر على البال, حضرت فيها أميرة ولد إبراهيم بتسديدة خيالية قوية جدا, وتسجل من خلالها الهدف الثاني. تعود جزائرية فرحة بإذن الله جزائرية للذهاب نحو كأس العالم 2027 للتواجد في النصف النهائي. كرة ليليندا بنديريس تعيدها مرة ثانية, مارين دافور, ميليسا تعيدها إلى روزلين خزامة. جزائرية الفرحة بإذن الله تستكمل اليوم هنا وتنطلق هنا, وبعد ذلك تستكمل مع لبوات الأطلس في المباراة القادمة أمام جنوب إفريقيا لرؤية الجزائر والمغرب في النصف النهائي, لرؤية هذين المنتخبين أيضا في كأس العالم 2027 في البرازيل. هدف رائع جدا, خيالي خيالي, الأهداف خيالية, الأهداف الجزائرية هدف خيالي, هدف رائع من بعيد. هو على هذه الأهداف, على هذه الأهداف, على هذه الأهداف التي تأتي هنا بفرحة كبيرة على تسديدة قوية من أميرة ولد إبراهيم, غيرت وبعثرت وقلبت المباراة رأسا على عقب. هنا 2-1, برافو للمنتخب الجزائري, برافو لمحاربات الصحراء, برافو على كل كرة, برافو على التسديدات الجميلة, على الأهداف الجميلة. والحذر واجب حتى نهاية المباراة, الحذر واجب لفرحة ستكون كبيرة بالتأهل بإذن الله إلى النصف النهائي والتأهل إلى كأس العالم في البرازيل 2027. كرة معادة مرة ثانية بالخلف, حاضرة جزائرية, لمسات إلى كلوي حارسة المرمى التي لعبت وقدمت مباريات كبيرة. كلوي إنغازي في هذه البطولة حتى الآن حارسة مرمى منتخب الجزائري, أمامية ملعوبة مرة ثانية بهذه الطريقة وبهذا المكان. الجزائر تلعب وسيدات الجزائر يقدمنا مباراة كبيرة. الحذر, هذه فيها بطاقة صفراء يا ليندا, هذه فيها بطاقة صفراء. يا ليندا بهذه الكرات, إيقاف الكرة باليدين قبل خروجها. مرة ثانية ملعوبة, كرة أمامية حاضرة لساحل العاج, تقدم في منتصف الميدان تقطع بهذه الطريقة, برافو. هذه المرة عند أميرة, مرة ثانية ملعوبة في المنتصف وتقدم للأمام. هذه المرة كرة تبقى ويبقى اللاعب حاضر من قبل حكمة المباراة اللوغندية الحاضرة شاميرا نبادة. رمية تماس جزائرية, تبديلين سيجريان,
اللاعب رقم 18 سوف تغادر. فريدريك أبروغو تغادر إذن اللاعب رقم 18، بينما كريتو تحضر لاعب رقم 9 كريتو. اللاعب كريتو التي تعتبر واحدة من نجوم المنتخب ساحل العاج الحذر طبعا، وحضور داكبا لاعب رقم 21 الحذر، كل الحذر من لاعب رقم 9 كريتو. تعود ليندا مرة ثانية، ليندا على الكرة، تقف على الكرة ليندا. 70 دقيقة من عمر المباراة، 2-1 للجزائر، الحلم يقترب أكثر وأكثر من التأهل إلى النصف النهائي وإلى كأس العالم. علينا الحذر، علينا اللعب بطريقة نظامية، بطريقة جيدة، بانضباط دفاعي لمنع لاعبات المنتخب ساحل العاج من حصول على أي ثغرة، على أي مكان، على أي فرصة. ملعوبة مرة ثانية، تخرج إلى رمية التماس أمامية حاضرة هذه المرة. كريتو على الكرة، اللمسة الأولى لكريتو تقطع هذه المرة، جزائرية للمنتخب الجزائري مرة ثانية. أمامية عند إيناس، تفتك الكرة بهذه الطريقة هذه المرة، سريعة عند داكبا، داكبا داكبا، التمريرة من داكبا. كريتو مرة ثانية تحاول، الحذر، كل الحذر مرة ثانية، نكرر الأمر، أخطاء دفاعية علينا أن نحذر منها كثيرا. السرعة كبيرة عند لاعبات منتخب ساحل العاج، دائما يمتلكنا السرعة الكبيرة في التقدم للأمام وخطف الكرات. هذه الكرة الماضية تعود مرة ثانية، والمنصة الرئيسية طبعا الحضور لتمثيل الشخصيات الرسمية الحاضرة لمتابعة هذه المباراة. كرة ملعوبة مرة ثانية وصافرة، والخطأ الذي يحضر هذه المرة على إيناس. التحرك الذي حضر عند لاعب رقم 19 هذه كونان، أنس كونان، ضربة ثابتة عند عائشة فوفانة. فوفانا على تنفيذ الكرة الثابتة للمنتخب الإيفواري. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بالرأس، برافو، تبعد من مارين دافور. مرة ثانية لكرة، حكمة المباراة تشير باستمرار اللعب. مرة ثانية على الدفة اليمنى هذه المرة، اليسرى المعذرة، محاولات مستمرة عند داكبا، داكبا تحاول فيها، الحذر من كريتو متواجد داخل منطقة الجزاء، مبعد الكرة بهذه الطريقة بالرأس، حاضرة، تصل بسهولة هذه المرة عند كلوي. كلوي على الكرة،

ينقل الكرة إلى مورغان. مورغان مورغان ليليندا بندرس، لكن الكرة مبعدة من دفاع ساحل الحاجة في اللقطة الماضية. يأتي الإبعاد، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء هذه المرة. بطاقة صفراء على مليسا. مليسا باتي، بطاقة صفراء. والتبديل بحضور اللاعب رقم 14. تبديلات اضطرارية سريعة يزج بها المدرب رينالد بيدروس. دخلت إذن ديالو، وخرجت اللاعب رقم 19 كاسيسي كونان. تلعب مرة ثانية أمامية حاضرة، خطأ لصالح المنتخب الجزائري هذه المرة. خطأ بعد الكرة الماضية. تبقى جزائرية حاضرة، الكرات الجزائرية الجميلة والأهداف الجزائرية الرائعة للاعبات محاربات الصحراء. نعم، يقدمنا مباريات كبيرة وأهداف جميلة في هذه البطولة، أهداف خيالية، أهداف عالمية، أهداف استثنائية، أهداف من بعيد رائعة. مرة ثانية هجمة لساحل العاج، الحذر هذه المرة لإيقاف الكرة. برافو في التغطية الدفاعية والعودة الدفاعية الرائعة في اللقطة الماضية. الإبعاد الذي يحضر هذه المرة، تغطية ممتازة، انضباط دفاعي ممتاز يحضر عند محاربات الصحراء. تعود مرة ثانية أرماتو، تلعبها طويلة أمامية. يأتي الاستقبال هذه المرة، والمحاولة الأمامية، العودة للتغطية الدفاعية. خزامة، وخطأ يحضر لصالح روزالين. خزامة، خزامة في الكرة الماضية، وهي تطالب الجمهور بالتشجيع. يا روزالين يا خزامة، قدمت مباراة كبيرة مدافعة منتخب الجزائر. كرة ملعوبة، أمامية حاضرة هذه المرة. ليندا بندرس، ليندا، ليندا على الدفة اليسرى. ليندا تحاول الحفاظ على الكرة. ليندا يا ليندا، ليندا تحاول، ليندا حاولت بذكاء مرور وتمرير الوقت أيضا. رمية تماس، عائشة فوفانا على التنفيذ. تعود ليندا بندرس، التنفيذ الممتاز هذه المرة لإكرام. إكرام، إكرام، إكرام، بتسديدة تحضر هنا لمارين دافور. تسديدة لمارين دافور في اللقطة الماضية. تعود مرة ثانية مارين صاحبة الهدف الرائع أيضا من كرة ثابتة بعيدة المدى، التسديدة في مرمى كينيا في دورة المجموعات والانتصار الجزائري على كينيا. لكن هدف خيالي أيضا، والهدفين الخياليين هنا في هذه المباراة. كل أهداف المنتخب الجزائري أهداف رائعة، أهداف جميلة، أهداف عالمية أيقونية تسجل هنا من لاعبات محاربات الصحراء. وجه هنا مشرف تقدمه لاعبات منتخب الجزائر في هذه البطولة. نعم، وجه مشرف ومشرق وكبير للاعبات المنتخب الجزائري في هذه البطولة. هذه مارين دافور قائدة منتخب الجزائر، والخطأ الحاضر في اللقطة الماضية. تكمل بإذن الله حتى اللحظات الأخيرة من هذه المباراة، هذه التسديدة تكمل بإذن الله، والوصول على الاستثنائي سيكون لمنتخب الجزائر للسيدات إلى كأس العالم للمرة الأولى، كأس العالم الذي سوف يقام في البرازيل.
2027. أرماتو بخطأ هذه المرة، الارتباك الذي بدأ يظهر على لاعبات منتخب ساحل العاج. كرة مرة ثانية بالرأس الهدوء. الحذر الحذر الحذر باللعب هذا النوع. بطاقة سيكون فيها يا مارينيا دافور، حذرنا من الأمر، لا يمكن أن تمسك بالكرة داخل إطار الملعب. بليت صفراء لمارين دافور. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بالرأس، حاضرة مبعدة من الدفاع. تعود مرة ثانية عند ليندا بندرس، تحافظ على الكرة ليندا. تعود مرة ثانية حاضرة لبرناديت، أمامية من برناديت أماني. محاولة باتجاه كريتو، الحذر من كريتو كما ذكرت. كريتو التي تعتبر واحدة من نجمات المنتخب الإيفواري، واللاعب التي لها شأن كبير والذي تحدثت عنه الصحافة في طبعا الصحف كانت الإيفوارية، والمقابلات الصحفية التي حضرت أيضا في أجواء هذه البطولة. كرة ملعوبة أمامية مرة ثانية، هذه المرة عند إكرام. إكرام تحاول فيها، إكرام تقف على الكرة، إكرام إكرام بتمريرة جميلة. إكرام هذه المرة لميليسا، ميليسا ميليسا تحاول المرور بالكرة هذه المرة، لكن تفتك بعد ذلك الكرة من اللاعبات الإيفواريات. برافو، تصل هذه المرة مارين دافور بثقة كبيرة. بلاستي من مجريات هذه المباراة، محاولات مرة ثانية حاضرة جزائرية للمرور، تبقى عند داكبا تحاول فيها في منتصف الميدان. الاستلام يأتي عند برناديت، برناديت تمريرة خاطئة جزائرية. الحذر، الإبعاد الواجب في هذه الكرة، تبقى وصافرة ولاعبة جزائرية. سلامات على أرض الميدان، لاعبة المنتخب الجزائري على أرض الميدان، سلامات. مورغان بالاختيار، هذه مورغان والاحتكاك الماضي. تلعب مرة ثانية، حاضرة الكرة أمامية، حاضرة بالرأس، ملعوبة جزائرية مبعدة بكل قوة بكل إرادة وطموح حتى الآن، ونجاعة دفاعية ممتازة. لاعبات المنتخب الجزائري يبعدن الكرات، والتغطية حاضرة. فوفانا تلعبها عارضية، الحذر بعيدة، مرت سلامات الحمد لله. مرت الكرة الماضية يا رينالت يا بيدروس، مرت عبرت بعيدة عن مرمى كلوي إنغازي. هذه الرأسية التي حضرت أيضا من البديلة ديالو. تلعب مرة ثانية أمامية عند إيناس، إيناس تمريرة باتجاه مارين دافور، دافور تمريرة تذهب لمورغان، مورغان بهدوء تمريرة أمامية في منتصف الميدان، تعودها مرة ثانية. لمسات جزائرية جميلة، لكن الحذر الحذر الحذر في التغطية الدفاعية بالإغلاق الدفاعي، بمنع أي فرصة أي ثغرة، منع لاعبات ساحل العاج من الحصول حتى على ضربة الزاوية. يجب أن يكون هناك قوة ثبات في المنظومة الدفاعية حاليا في الأوقات الحاضرة، في الأوقات القاتلة من أجواء هذه المباراة. صحوة دفاعية يجب أن تكون حاضرة فيما تبقى من وقت المباراة لمنع المنتخب الإيفواري من العودة. ضربة زاوية للمنتخب الإيفواري. برناديت أماني، كرة مرت كرة مرت كرة مرت مرت مرت، خطيرة الكرة الماضية، مرت وعدت، كرة خطيرة مرت وعدت، هذه الكرة الماضية مرت وعدت خطيرة. الحذر يا كلوي على الكرات والخروج للكرات، كلوي إنغازي
ضربة زاوية مرة ثانية برناديت أماني قاعدة المنتخب الإيفواري على التنفيذ ملعوبة بهذه الطريقة مبعدة وكرة أخرى تضيع. مرت أيضا كرة إيفوارية, مرت الكرات الإيفوارية الحمد لله بسلام. وهذه لينا بوساحة التي خرجت أيضا تناظر المباراة تتابع المباراة. هذه الكرة التي لعبت بهذه الطريقة مرت وعدت. رمي التماس حاضرة لمنتخب ساحل العاج, فوفانا تلعبها بالرأس حاضرة عند كريتو مبعدة بشكل ممتاز من مارين دافور, تعود مرة ثانية عند إكرام, الحذر يا إكرام لإبعاد الكرة مرة ثانية مستمرة عند فوفانا تلعبها عرضية باتجاه كريتو. يا سلام يا كلوي, يا سلام على الهدوء يا كلوي, تستلم الكرة تهدئ اللاعب كلوي. كلوي يا كلوي يا نغازي يا كلوي, تقف على الكرة بثبات حارسة المرمى. مرة ثانية ملعوبة جزائرية, محاولات هذه المرة أمامية حاضرة سريعة لصالح ساحل العاج, تحاول على الدفة اليمنى التمريرة التغطية الدفاعية الحاضرة هذه المرة عند خزامة. خزامة خزامة خزامة خزامة خزامة, تغطية دفاعية ممتازة دائما حاضرة من خزامة. هذه الكرة الماضية مرة ثانية ملعوبة تبعد بهذه الطريقة في منتصف الميدان. محاولات مرة ثانية مبعدة, والاستلام مرة ثانية يحضر عند داكما. داكما تحاول المرور, لا يوجد خطأ, حكمة المباراة قريبة جدا من الكرة الماضية. في المنتصف حاضرة مرة ثانية, والخطأ والصافرة التي تحضر هذه المرة. تلعب الكرة الحاضرة هذه المرة جزائرية, التغطية يجب أن تكون والأبعاد لكل كرة لكل فرصة لكل ثغرة لكل مساحة. الإغلاق الجيد يجب أن يكون حاضر.

هنا 2-1 لمحاربات الصحراء، 2-1 بنكهة رائعة، بأهداف عالمية، بنكهة عالمية أيقونية خرافية، أهداف رائعة سجلت، الأول والثاني، الهدف الأول والثاني كليهما هدفين رائعين جميلين جدا. محاولة مرة ثانية تبعد بهذه الطريقة، إناس على الكرة الاستلام هذه المرة الأبعاد المطلوب، يأتي في الوقت المناسب، كرة أمامية سريعة عند إكرام، مبعدة من دفاع المنتخب الإيفواري في منتصف الميدان، حاضر الكرة عند برناديه تاماني، برناديه تحاول فيها التقدم للأمام هذه المرة على الدفة اليسرى، فوفانا ضايع الكرة، بعيد الكرة، مرت مرور الكرام يا فوفانا هذه المرة، الحمد لله. جماهير من كلا الطرفين تتابع تناظر المباراة، وكلا الهدفين، واحد لإيناس خيري، هدف جميل مباغت رائع في الدقيقة 58، والهدف الثاني عن طريق اللاعبة أميرة ولد إبراهيم في الدقيقة 64. رمية تماس لساحل العاج، ثابتة، برناديت أماني على تنفيذ الكرة، برناديت تلعبها بهذا الشكل داخل منطقة الجزاء، خطأ يحضر لصالح ماريندافور،

دقيقتين على نهاية هذه المباراة. محاولة مرة ثانية أمامية بالرأس مبعدة، برافو. مرة ثانية في المنتصف المحاولة لعودة سريعة لإبعاد الكرات. الحذر، كل الحذر. محاولة كانت ثابتة، فورية ملعوبة بهذه الطريقة مبعدة بالرأس. جزائرية لمحاربات الصحراء هنا اللواتي يقفنا سدا منيعا أمام كل كرة، يقفنا سدا منيعا أمام كل كرة فورية، يمنعنا كل كرة. نعم، يقفنا سدا منيعا، حاجزا كبيرا. مورغان مرة ثانية، برافو مورغان، تبعد الكرة الماضية. دقيقة وأقل من دقيقة على نهاية المباراة، 2-1 للجزائر في شوط المباراة الثاني. مباراة خيالية، مباراة جميلة، بعثرنا أوراق هذه المباراة في شوطها الثاني وقدمنا نسخة استثنائية عن منتخب الجزائر الذي عانى في النسخة الماضية وغادر من الربع النهائي أمام غانا بضربات الترجيح. ها هن يعدنا مرة ثانية ويقدمنا مباريات كبيرة ويلعبنا مباريات كبيرة، مباريات جميلة وبأهداف عالمية، بأهداف جزائرية صنعت في الجزائر. نعم، أهداف صنعت في الجزائر وبفخر كبير، أهداف رائعة بعيدة المدى فيها لمسات رائعة أسطورية جزائرية، أهداف ولا أجمل. أهداف المنتخب الجزائري ستكون الأجمل في هذه البطولة، أهداف لاعبات المنتخب الجزائري، نعم، الأجمل في هذه البطولة. طبعا كل هدف أجمل من الآخر من دون أدنى شك. الكرة الأخيرة يا حكمة المباراة، الدقائق الأخيرة الأربعة انتهت، اللحظات الأخيرة من أجواء هذه المباراة. يا فرحة اكملي ويا فرحة ابتسمي هناك في الجزائر. نعم، الفرحة الجزائرية والابتسامة الجزائرية ها هي هناك، فرحة كبيرة. الجزائر تنتصر بهدفين لهدف وتتأهل إلى نصف النهائي وتحجز أيضا بطاقة العبور إلى كأس العالم. ليلة تاريخية للكرة الجزائرية، ليلة تاريخية لمحاربات الصحراء، وفرحة كبيرة لهذا الجيل الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب. مبروك، مبروك للجزائر الوصول إلى النصف النهائي، مبروك للجزائر الوصول إلى المونديال في عام 2027. دموع الفرح ترسم كل شيء هنا، الحلم يستمر هنا مع محاربات الصحراء والوصول إلى نصف النهائي. ألف مبروك على هذا الأداء، ألف مبروك الوصول إلى المونديال، وألف مبروك الوصول إلى النصف النهائي. إلى هنا تنتهي أيها الأحبة في كل مكان التغطية لهذه المواجهة. لا نلتقي في قادم الأيام، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
2: champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد.
2: تحدي جديد.
4: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.

0: وبداية هجمة جديدة للمنتخب الكونغولي. طويلة كرة خطأ والهدف الأول، خطأ والهدف الأول، بونغوندا خطأ، ترك كرة مدافع منتخب البنين. الضغط يربك دفاع البنين والضغط يولد الأخطاء.
1: زارت لعناصر منتخب السنغالي، ساديو ماني يستلم، يدخل جاكوبس، ماني، جاكوبس، جاكوبس، جاكوبس، عرضية وغول. كان لابد أن يأتي هذا الغول، يفعل نيكولاس جاكسون ويفتح مجال التسجيل للسنغال في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول. لعبة رباعية ولا أروع، ختمها نيكولاس جاكسون.

شيكويزي خد كرة من لوكمان، ترجع أليكس أيوبي عملها عرضية، الهدف الأول، الهدف الأول باين باين باين.

الثابت بتاع الفرجاني. وانا كورة من بن رمضان، بن رمضان يعمل كورة الباس والهدف الثالث والحارس والجول. الهدف الثالث للنصور، عاشوري دوبلي، عاشوري جول، 3-0 لنصوري كارتاج، انها تحلق من جديد. لمنتخب أوغندا من الجناح رموك ولا أول لعب 21 خطير العرضية إمكانية لأوغندا، والدفاع يتصدى مرة ثانية، والهدف الأول لأوغندا.

تمشي البلانكاس نيغراس خطيرة الكرة من كاريك وضرب الجزاء ضرب الجزاء في دقيقة ونص يا الله في دقيقة ونص الفلسطيني كايت القادم من ناك بريدا هناك من الأردن بتزي في هولندا يركب الفاول بلغة الباسكت على دفاعات اليسمى وبين هالتي في أول دقيقة ضرب الجزاء منعرج البدايات بانتظار الخواتين من الخطاف في الدفاع الجزائري شوف الارتباك العرقلة موجودة الحكم كاشف الزاوية والرؤية ويقول بينالتي لصالح السماء.

0: سيناريو غريب جدا. الزمالك في اول دقيقتين ممكن يجيب على هدف خالدي ويعدل الارقام. مباراة تبدا بكل الانذار، مباراة تبدا بكل الصعوبات. هذا حسام لقبه عبد المجيد، مركزه قلب دفاع، صفته لاعب دولي، واشارته الان انه طريق سالك او غير سالك، ويطالب الجمهور بالمساندة. انا في رأي يا هيثم يا فاروق انا نركز على البنالتي حبيبي، داخل مع الجمهور وتشجع. هما مشتعلين اصلا، هما والعين اصلا من بداية الأسبوع والتحضير لهذه القمة، ثم المباراة اليوم، ثم البدايات الصعبة الآن، ثم البينالتي في دقيقتين. والفار بقيادة التونسي هيثم جيرات يراجع اللقطة قبل ما يعطي الأوكي لأتشول جابوني. إذن ضربة جزاء لنادي الزمالك، حسام عبد المجيد في مواجهة بيمبوت. خلاص حسمت الأمور. سيف الدين الجزيري جاز، جمهور الزمالك. هذا دياي يمين السنغالي مدرب يسمع، عنده القاب إفريقية مع توبويسون مازمبي. ماذا تقرر؟ إشارة الفار على الكرة الدبة. إذن الآن ركلة الجزاء عند الدبة، لأنه عبد المجيد ممكن ضيع ضربة جزاء في جولتين ثلاثة في الدوري العام في الدوري المصري. إذن الدبة اللي سجل الهدف في المباراة الأخيرة أمام سموحة براسه فتح طريق الدوري للبيت الأبيض، الآن يريد هدف التعادل ردا على هدف خالدي. 5 دقائق، الكل بالانتظار، الكل على أعصاب. 120 مليون في مصر، أكثر من 40 مليون في الجزائر، الكل ينتظر نقطة التحول في المباراة. إذا يسجلها الأمور البسيكولوجية ستصبح في صالح الزمالك. إن ضاعت ستكون نقطة قوة اللي يسمع بين عدي وبين بنبوت. كورة يمشي حتى جول. 1-0 لنادي الزمالك، 1-0 لنادي الزمالك. نادي الزمالك يبتعد عن المزالق، يبتعد عن المهالك، ويحقق أول الأهداف في موسم يريد كل من عاشق حبا بالقافلة البيضاء أن تكون سنة تاريخية. مصر وإفريقيا، معتمد جمال يرد على هدف لمن انتهاء في الذهاب، ورجعنا نقطة البداية. التعادل الآن هدف لهدف بين الذهاب وبداية العودة، والمشهد جميل. الزمالك بأحمره وأبيضه هنا في استاد القاهرة. سيعودون بالكاس، لأن الزمالك وقت يحتاج لثلاثة، صعيب برشا أمام فريق عمل 80% من مباريات الأفريقية كلين شيت هذا العام. إذن هي مرتهنة مرهونة في هدف بالنسبة للاتحاد. كرة اليسمى من اليمين، يلعب الكرة الرضواني، سعد الرضواني فكت تشيكوبانزا، تشيكوبانزا وخطأ. توتر واضح على ملامح الفريقين، برشا أخطاء من الجانبين، برشا تقطعات وتوقفات. ربع ساعة في القمة في فينال القارة هذا العام. 1-0 نادي الزمالك. ضربة جزاء عدي، من ضربة جزاء تقدم خالدي، وبضربة جزاء تعادل عدي. بين الرايح والجاي لقاء النهائي وكأس الكونفدرالية مازال لم ياخذ قرار. ترجع الكرة وسط الميدان، يسيطر على نصف الملعب الفريق الجزائري، ولكن الحكم هاتشو إشارته واضحة، قال له فكيت الكرة واخذيتها بيدك، إذا ستعود من ضربة مخالفة للبيت الأبيض. الجزائر هذا العام تحتفل بخمسينية أول ألقابها الإفريقية عام 76 على صعيد الأندية المولودية في كأس الأندية البطلة في الريمونتادا التاريخية على حافية كوناكري. يمشي كورة لنادي الزمالك، محاولة خطيرة، فرصة والهدف الثاني للزمالك، لكن رايو صفارة، رايو صفارة الدفاع الأقوى في إفريقيا يعاني في ربع ساعة، مش ممكن مش معقول. هل فيها تسلل؟ إسماعيل يسجل الجول، المساعد يرفع الراية، الحكم يقول فما فرصة بالبار، هل فيها ورقة؟ ممكن نعم، ممكن نعم. يخذ الكرة الآن بالرأس أوفسايد. إسماعيل لا، ولكن لمسة الأولى يا إسماعيل صاحبك في الرجوع في الأوفسايد على ما يبدو. تمشي كرة خطيرة عن طريق إسلام ميريلي. إسلام كرة ما بعيد، يشوت كرة خطيرة خطيرة وضربة مرمى، المطالبة بكورنر والحكم يقول ضربة مرمى للمهدي سليمان. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1 الزمالك 0 اتحاد الجزائر. تغيير اضطراري في حراسة مرمى نادي الزمالك، الشوط مر في أوقاته. هاتشو لو يحسب الوقت البدل الضايع عن الفترة الأولى لن تقل على 7-8 دقائق. يدخل عواد، عودة عواد لحراسة المرمى، تبدأ المساحات ضيقة ومغلوقة، ما يدورش برشا وخطيرة، والحارس عواد يتصدى لكرة البطولة يا ليسمع، كرة تتحول إلى التماس، خطير بطل الجزائر ليسمع. نادي الاتحاد يخترق ويقترب، عواد يتصدى براد الفينال. شوف الكرة، شوف التحضير، ممتاز المراوغة، ضيعهم باش تمشي في الرواق الأيمن، ولكن خالدي يلم يرجع للوسط بجاز تكنيك، يشوط الكرة ممتازة ويتصدى بامتياز. الكرة للأبيض، يمشي كرة ملعبها طويلة، يلعب إسماعيل، شات اليسار. لو لاحظتوا معايا ممكن شي لاحظوها الكابتن الرفيق وهيثم، الأطراف بتاع نادي الزمالك واضح التعليمات معتمد جمال، ما طلعوش ما شفناش صعود فتوح في اليسار ومحمد إبراهيم في اليمين. قلت لكم الهدف المبكر متاع الزمالك غير القراءة تماما لاستراتيجية اللعب. ترجع كورة، كاد يقاتل، ما يعديش، ما يعديش الرضواني، ومسد فيه كورة، والكورة ستكون بحيازة الأبيض. خلاص هي ثواني لن تأتي بجديد في رأيي. شوط أول، الزمالك يرجع في النهائي بهدف التعادل عن طريق اللاعب الفلسطيني عودة الدباغ. ورقة صفراء لحسين الديري. آخر الثواني، آخر استحواذ للياسمع، كرة طويلة بدون عنوان، سالة للباك رايت إبراهيم، إبراهيم بعيد على بيتزيرا. كان ممكن يبدأ الدباغ على الأطراف مع تشيكو ويحط منسي في العمق، والبرازيلي نتيجة إصابته وظروف وصعوبة مباراة ندخله بعد أنا مثل مباراة 5 جويلة. هو طبعا معتمد عنده حساباته، خاسر 1-0 في الجزائر، تخل بقوته وكامل قوته من البدايات، انه يعني ما كانش يتصور، كان يتمنى ما كانش يتصور انه التعادل بشياتي السريع في 3-4 دقائق. الشوط الاول خلص هنا في استاد 5 جويليا، الزمالك يتعادل بهدف خالدي ذهابا عن طريق عديف العودة. صوت الكاس وصوت التتويج، مدرب افريقي سيحصد اللقب، هل يكون السنغالي دياي مره اخرى في البطوله بعد قيادته مازيمبي، ام يكون في ساعه صف المدربين المصريين عن طريق معتمد جمال. أكثر المدرسة حققت لقب بطولة الكونفدرالية هي المدرسة التدريبية التونسية عن طريق فوز بنزرتي مارتين، عن طريق أيضا الغرايري في النادي السفاقسي غازي، وأيضا معين الشعباني ولسعد جردة مع الفرق المغربية. هذه هي الألقاب في الانتظار. نبدأ الشوط الثاني، النتيجة 1-0. الشوط الثاني للحسم، خطا ضد اللاعب تشيكو مانزا. هل تتغير الوقائع في الشوط الثاني؟ هل يصعد اكثر نادي الزمالك في محاوله ياخذ الكره والاستحواذ وبالتالي المجازفه لتسجيل الهدف الثاني؟ وهنا اقول المجازفه المحسوبه، لانه هذه لسيس الدفاعيه، هذا التمشي الدفاعي عاد يوكله مع معتمد جمال. اوكي يعني مسيطر على اللعبه دفاعيا، التعادل سجلته كانت تمكنت ووجهت الهدف الثاني. خير وبركه ما فماش، الناس الكل نمشي والركلات ترجيح وعلى الظالين امين. هكذا هي المباراه، هكذا هي الاعتبارات. لمن الدياي وحساباته في مقارعه معتمد جمال. ترجع كره النادي الزمالك، ترجع كره من الحارس عواد يلعب كره طويله. الدقيقه الثانيه في الشوط الثاني، 1-0 لنادي الزمالك، ولكن 1-1 اللي تشوفوا فيه في اعلى الصوره هي نسبه الى فوز البطل الجزائري. 1-0 من خالدي ايضا بضرب الجزاء في 5 جويه. مالون ورضايعه من الكاميروني، ترجع بيت زارد فوق علي اسلام، ميريلي خطيره وحذاري، والكره ترجع من الحارس يمشي بن بوت في
1: الملك البلجيكي ستاس الموجود في
0: ادم كايد. لعب ممتاز، ترجع الكره خالدي في اليسار، هيثم نصيف كنترول من لاعب رقم 12 يدخل الوسط. تاندانج للويسما، الديري لازم يرد باله عنده انفار. وصلت لي سعدي رضواني طريقة للعبها نادي الزمالك هي مختارة ومقررة من معتمد جمال. لما نسجل نستناهم، اعطيهم الكرة ونلعب على المساحات. ترجع الكرة وسط الميدان، يخسر كرة الفريق المصري. خطيرة جدا كرة مباراة عرضية وخالدي برا، خالدي يودر كرة البطولة. طبعا انا نتكلم بكل واقعية، كلكم تعرفوا اذا يسجل ويسمع جول انتهت الامور. ترجع كرة خطيرة والتسديدة ومش ممكن. كرة البطولة يا خالدي في الدقيقة 9 من الشوط الثاني، لويس ما يكور في 5 جويلية. شوف الكرة، شوف الوحدة 2، وشوف بدأ يلقى حلول الثنيات نتيجة التسريع في الريتم والإيقاع. يضرب دفاع الزمالك، يشوت خالدي وكاد يسجل هذا بطولة. عواد باتو يقول المعلق الفرنسي، يعني بعيد على الكرة، لو جات في المرمى تدخل. اي كرة من خالدي، خطير اولاد الباجع، ممتازة جزائرية ملعوبة خطيرة وصلت عرضية. هو خالدي واحدة واثنين، وكرة قريبة جدا من هذا الشباك، فبرشا حظ لنادي الزمالك. خالدي كاد يعد
2: شيكو، ما يحبش يلعب يعني ما يقدمش اداء ومن بعد يغضب.
0: شوف الكره خطيره من خالدي وراء الخطوره المستمره للياسما في هذا الشوط الثاني. هذه الكرات تخوف، يمشي عبد الله، يمشي السعيد، يلعب على القائم الثاني وبن بوت. ممتاز بن بوت،

يمشي عبد الله السعيد كيا برشا، هذه خطيره نادي الزمالك، 3-4 اذا يراوغي ولي مشكل فيها، يمشي بالكوره يدخل يعمل عرضيه خطيره راسيه ويتصدى الحارس، يتصدى بن بوت. نعم كانت خطيره شكلا ومضمونا، برافو من منسي وبرافو بن بوت.

تو بارسا في الشوط الثاني. والكرة خطيرة خطيرة مش ممكن بسيف الجزيري. فرصة كبيرة دارها الزمالك. آخر كرة وننتظر الآن الحسم رسميا الآن. ومرات الزمالك ولو يسمع انت.

حفظ طريقة الدراوي في نفس المكان أو لا. هذا حتى السنترا حتى في الوسط، حتى في الوسط 2-1 للزمالك. يعود عواد، يرجع الضغط على الياسر، في الاخراج الافريقي لا يكتب شكون يشوط. لا رقم 7 خالد، غادي رجل الذهاب الان في ركله الاياب، غادي وعواد حطها في مادي سليمان، الان ضد عواد يمشي خالدي، غادي ما يبعدش برشا عن الكره، غادي يمشي الكره، يشوط الكره ويشوط ويسجل هدف التعادل للاتحاد. غادي ما يضيعش، صعيبه برشا على خالدي. ركلات كلها إثارة، كل حركة وقرب من الثانية. الآن الركلة الثانية، ودائما اعتدت القول في ركلة الترجيح أن الثالث تقريبا ديما يصير فيها منعرش. سنرى كرة للزمالك وبعدها للاتحاد، فمن يسجل ومن يهدر. الآن من العميد حسام عبد المجيد، حسام بن بوت يتقدم لاعب منتخب مصر، تركيز وفيه خوف

0: leading the way, so we're expecting a lot of short points built around those serves. 8.7 for Rinderknecht, 8.6 for Nakashima. These are the 52-week numbers taken from match play, of course. Nakashima with slightly better numbers off the ground as well. 7.6 on the forehand, 6.9 backhand.
1: عن طريق الرضواني سعدي رضواني وجول. يمشي السيد يتقدم السيد يحطها يتبعها ببوت والسيد يتقدم للملكي 7 زمالك 6 اتحاد. سبعة ستة للزمالك. الركلة عدد 14. الركلة عدد 14 في هذا النهائي المثير. النهائي المثير على مستوى الركلات. الديربي الشمال الافريقي. فرصة أخرى للاتحاد البقاء بشرط التسجيل. وفرصة للزمالك لينهاء الأمور والتتويج بالكاس في حالة التصدي. حصان ورا تمشي عن طريق الديري حسين. حسين الديري ويحط 7-7. يا الله 7-7 من حسين. 7 زمالك 7 ليسمع. الاتحاد عنيد. 7-7 رغم محاولة عواد. دومي فولي الكرة والكرة نصف طائرة في المرمى. 7-7. الركلة الثامنة الآن. الركلة الثامنة. يشوت فتوح. هرب بيه. هل هو فتوح أم شحاتة؟ شحاتة. بين بوات هنا بوات شو ما يقربش حاول يأثر عليه. الثامنة قد تحسم الأمور في رأي لهذا ولذاك. أعطينا المباشر أعطينا اللقطة. شحاتة والكورة. شحاتة والحارس. شحاتة والشحاتة تمشي كرة أخيرة في المباراة لنادي ليسما ويسجل خلاص. ليسما بطل إفريقيا. الاتحاد بطل الكونفدرالية. الاتحاد يسجل في مرمى عواد ويسجل 8-7. نعم الزمالك ضيع كاسه في ماتش الذهاب لما كان أفضل. في ماتش العودة ليسما أولاد الباشا كانوا أفضل وخطفوا الكاس بجدارة 8-7. أولاد الباشا مبروك مبروك. ليسما هارد لك حظ أوفر للزمالك.

0: يونس حت موسى ركليا مرفوع با با با با با با با با با با جول يفعلها زينو زين الدين بالعيد يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل ويسجل أول أهدافه. انطلق من هنالك بكرار وسطته راح صلح فارس شايبي على جهه اليسرى يدخل فارس فارس فارس فارس فارس با با با با با با با با با با با با با جول شايبي جول شايبي جول شايبي جول. اللعبة كانت ولا أروع يا سلام. حاج موسى حاج موسى حاج موسى حاج موسى رصية جول. الولد الصغير إبراهيم مازا صار كبيرا. إبراهيم مازا يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري ويسجل الهدف الثاني. بالبو على الجهة اليمنى نسوي يستلم الكرة نسوي يضربها ولولو هدف ولا أروع من إيميليو نسوي.
1: هذه الأخطاء الفردية وكرة خطيرة للمنتخب البوركيني. عازيسكي بالرأس والهدف الأول 1-0 لبوركينا فاسو. الأخطاء الفردية خطا في مناطق السودان. وتراوري لاسينا يلعب في شختار دونيتسك يسجل الهدف الأول. كرة خطيرة المنتخب البوركيني والهدف الثاني. الهدف الثاني فولتن المباراة في هدف ثاني 2-0 1-1. وبالفعل يأتي الهدف بوركينابي ليحسم الفريق البوركيني المباراة 2-0 ويحسم معاه مركز الوصيف 2-0. فرحة كبيرة في الجماهير البوركينية.
2: جميلة خطيرة كابونيا قادمة من هذا المكان. خطيرة هي جول بدأت الدراما بدأت الإثارة بدأت عن طريق كانغا كانغا كانغا. 1-0 للغابون. يا سلام على مرور يا سلام على كرة ثم بعد ذلك تسديدة. لك أن تتخيل أن المنتخب الغابوني أضاف الهدف الثاني في هذه اللحظات. لك أن تتخيل كذلك بوانغا بتسديدة قوية في القائمة الثانية رسم مسارها. كرة جميلة الكرة وانطلاقة إيفوارية. ربما هذا وقتك هذا وقت الأهداف هذا وقت الكامباك بداية العودة لفيلة الكوت ديفوار. ينتظرون العودة. هل سيكتبون هدف العودة في هذه اللحظات في القائمة الثانية بالرأس؟ يكتبون هدف العودة بحروف اليقين بحروف التأكيد. إيفان جيسون بالرأس بحث عن كرة غير الوجه تماما من هنالك على اليسار. قادمة هذه الكرة على اليسار في القائمة الأول هي جول. تغير الحال وتبدل الحال.
3: جاكسون جول حارس الآخر وادي جيني كاتمو جيني. الله الله جيني الله. جول أول يأتي الآن لمنتخب موزمبيق.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
2: champion.
3: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
4: موسم جديد،
2: تحدي جديد،
3: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قناة بي ان سبورتس، مع نتواصل وياكم من خلال مباريات كأس أمم إفريقيا السيدات في النسخة الرابعة عشرة والمقامة حاليا في أرض المملكة المغربية. مباراة ربع النهائي، نهائي قبل الأوان، يجمع بين المغرب وجنوب إفريقيا في تكرار لنهائي النسخة قبل الماضية على دين تالي فائدة الجنوب إفريقيات. لكن الظروف تختلف، الآن الأهداف هو الوصول إلى كأس العالم 2027 ما دامت هذه البطولة لأول مرة وبقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نعم، الواصل إلى دور النصف النهائي سيتواجد في طبعا كأس العالم القادمة في البرازيل 2027. إذن لحظات وستنطلق هذه المواجهة مشاهدينا الكرام. نتعرف وإياكم على تشكيلة المنتخبين، والبداية بالمنتخب المغربي اليوم. خديجة الرميشي في حراسة المرمى، حنانة الحاج 17، مريم عتيق 16، نهيلة بنزينة 3، زينب رضوان 2، ياسمين مرابط 21، إلودي نقاس 6، غزلان شباك 7، فاطمة تاقنا رقم 11، سنام سودي 18، سكينة وزراوي رقم 19. لأول مرة في هذه البطولة فاطمة تاقناوت تلعب بصفتنا رسمية اليوم إلى جانب السنام سودي سكينة وزراوي. تبقى معرفة من ستلعب في محور الهجوم الأقرب. يا سنام سودي، فاطمة تاقناوت ستلعب على الجهة اليسرى وسكينة وزراوي كالعادة ستلعب على جهتها اليمنى. جوزيفين وانجيكو الحكم الكينيا التي ستقود هذه المواجهة. بالمناسبة تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا واختيارات المدربة ديزيري إيريس، مدربة التي سبق لأن فازت باللقب كأس الأمم الإفريقية مع جنوب إفريقيات، والمدربة التي سبق لأن قادت نادي ماميلودي ساندونس. تختار اليوم سيوارت على حساب اللعبة أو حارسة المرمى دلاميني. سيوارت اليوم في حراسة المرمى، ماغاما 5، مباني 13، غاميدي رقم 3، دلاميني 7، جاني 15، موتاو 22، ليندا موتالو رقم 10، ماغاية 8، تشيزاني 6، وكاتلاني رقم 11. المتغير الوحيد في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا اليوم حضور اللاعب موتاو بصفة رسمية منذ بداية مشوار منتخب جنوب إفريقيا في هذه البطولة. هذه المرة الأولى التي أرى فيها اللاعب موتاو تحضر بصفة رسمية ضمن اختيارات المدربة ديزيري إيريس. بقية العناصر طبعا معروفة، بقية العناصر حافظت على رسميتها منذ بداية هذه البطولة للاستثناء كذلك وانا سيوارت تحضر للمباراة الثالثة على التوالي في حراسة المرمى مكان دلاميني التي لم تكن مقنعة في المباراة الأولى أمام منتخب تنزانيا. المغرب يحضر في ربع النهائي بصفته المتصدر للمجموعة الأولى، بالمقابل منتخب جنوب إفريقيا يحضر كوصيف في المجموعة الثانية التي تصدرها منتخب الكوت ديفوار. المباراة التي تلعب في موري الحسن، المباريات كلها للمنتخب المغربي لعبت على هذه الأرضية، أرضية ميدان ملعب مولاي الحسن. كل التوفيق للمغربيات اليوم من أجل العبور إلى نصف النهائي والتواجد إن شاء الله في كأس العالم البرازيل 2027 بحكم الاتحاد الإفريقي. اعتمد هذا النظام الجديد كأس إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم الأربعة الأوائل سيتواجدون طبعا في نهائيات كأس العالم بصفة مباشرة، ولكن حتى الخاسرين في ربع النهائي لديهم الفرصة للعب المونديال من خلال البلاي أوف. بينما انطلاقة الأولى لعناصر المنتخب المغربي، فاطمة تاقناوت تحاول في أول لمسة بعد انطلاقة من زينب الرضواني الكرة، بعد ذلك تخرج مباشرة إلى رمية جانبية مهمة جدا الدقائق الأولى يا خورخي يا فيلدا. مهم جدا البدايات، نعم تعطيك ثقة وتعطيك حافز كبير جدا لتدبير المباراة بالشكل الذي يتناسب مع طموحات المنتخب المغربي من أجل تحقيق هذا اللقب اللي لازال يبحث عنه المنتخب المغربي. انطلاقة من الجهة اليمنى سكينة وزراوي، وزراوي البينية كانت تبحث عن سناء المسودي، ولكن في النهاية حارسة المرمى السيوارتية من تتابع.
طبعا سناء المسودية اليوم ستتخلى عن الجهة اليسرى وستلعب في محور الهجوم مكان ابتسام الجريدي التي لن تلعب لأول مرة بصفة رسمية في مباراة اليوم. خورخي فيلدا يفضل سناء مسودي في محور الهجوم ويلعب بفاطمة تكناوت بخبراتها خاصة رفقة نادي الجيش الملكي واللي كانت عندها تجربة رفقة نادي إشبيليا في لا ليغا الإسبانية. الكرة فايدة منتخب جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا طبعا اليوم حصل تغيير في محور الدفاع. غاميدي ستعود إلى المحور وهي التي لعبت في وسط الميدان في مباراة دور المجموعات باستثناء اللقاء الأول أمام تنزانيا. غاميدي لعبت كل المباريات في وسط الميدان. اليوم سيتم الاعتماد عليها في محور الدفاع وإعادة اللعب دلاميني على الجهة اليسرى. أتمنى المنتخب المغربي يلعب كثيرا على جهة وزراوي لأن نقطة الضعف اللي انتبهت لها في طريقة لعب منتخب جنوب إفريقيا الجهة اليسرى. الجهة اليسرى مع دلاميني لأن دلاميني تصعد كثيرا. سكينة وزراوي ممكن تستغل هذه الجهة وتلعب على هذه الجهة لأن سكينة وزراوي بحكم سرعتها ومهاراتها وانطلاقاتها وعرضياتها بإمكانها أن طبعا تعطي الفارق وتمنح الفارق في هذه الجهة وهذا ما نتمنى. زينب الرضوان.

تعاقب. منتخب المغرب يضيع فرص كثيرة، وهذا ما شاهدناه حتى في المباراة الماضية أمام المنتخب السنغالي لما تم إضاعة ركلة جزاء، وبصرف النظر عن ركلة الجزاء كان في فرص حقيقية للتسجيل. كرة في وسط الميدان، غيزلان سناء مسودي، هناك صافرة الكينية تعلن عن ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي في هذه الليلتنا ولفائدة اللاعب سناء مسودي بعد تدخل جاني. إذن نتفق مباني مع كاميدي في محور الدفاع، دلاميني على اليسار، ماكاما على اليمين، جاني كلاعب ارتكاز، وهذه لاعبة مهمة جدا في محور وسط ميدان منتخب جنوب افريقيا. الى جانب صانعة اللعب ليندا موطالو رقم 10 على اليسار، يلعبون بماكاية في اليسار وتشيزاني في اليمين، عندهم اجنحة قوية بالمناسبة خاصة اللاعب تشيزاني في اليمين. انطلاقة من الجهة اليسرى الآن لمنتخب جنوب افريقيا الذي يعتبر كذلك من المنتخبات القوية جدا على الصعيد القاري. كرة مرفوعة بهذا الشكل مقطوعة، وصلت إلى سكينة وزراوي، برافو، تحصل هذه الكرة بهدوء، ترجع للمدافعة حنان أيت الحاج. أيت الحاج، مريم عتيق، مريم تلعب الكرة في اتجاه نهيلة بنزينة. 5 دقائق على بداية المباراة، 0-0. تمشي ممتازة سناء، تخرج من الرقابة، تطلب هذه الكرة، ممتاز عن يسار زينب رضواني، هل تلحق بالكرة زينب؟ ولكن مباني المدافعة تخرج وتقطع هذه الكرة على اللاعبة زينب رضواني. يلعب التماس، زينب رضواني، سناء المسودي، ترجع للخلف مباشرة، ياسمين مرابط، ياسمين مباشرة إلى مريم عتيق، حنان أيت الحاج، العودة إلى مريم مجددا، مريم لمن؟ مريم لمن؟ تلعب الكرة طويلة في اتجاه سناء المسودي وفاطمة تاغناوت، ولكن لم تصل لتاغناوت لأن هناك لعبة ماغاما. استرجع الكرة، برافو إيلودي، إيلودي وسناء المسودي، كان طويلة على غيزلان، بعيد على غيزلان، رجعت إلى نهيلة مباشرة إلى خديجة رميشي. رميشي تلعب الكرة لمريم عتيق، هدوء في الخروج بالكرة، هذا هو المطلوب، لكن أيضا الدقة في التمرير أثناء الخروج، لأنه أي غلطة ممكن تستفيد من اللاعبات الجنوب إفريقيات. هناك خطأ تقول الحكم الكينيا. نعم، طلاميني من تتحصل على الضربة الحرة بعد التدخل الماضي من طرف اللاعبة سكينة وزراوي. هذه الإعادة، الصراع بين سكينة وطلاميني، هذا الصراع الثنائي سنتابعه كثيرا في مباراة اليوم، بحكم أن طلاميني اليوم ستلعب على الجهة اليسرى وليس محور الدفاع، لأنه علقت على كل مباريات جنوب إفريقيا. طلاميني أول مباراة لعبتها في اليسار أمام تنزانيا، ولكن بقية المباريات لعبت في محور الدفاع، ظنا من ديزير إليس بأن طلاميني تعطي في محور الدفاع أكثر ما تعطي في الجهة اليسرى، لكن اليوم ترجع لليسار. كرة مرة أخرى، غاميدي تضغط عليها سناء، غاميدي وسناء، والكرة تخرج مباشرة للتماس، برافو سناء. سناء مسودي في صراع مع غاميدي، أمامنا على الصورة، نعم، المدافعة التي صعدت لمؤازرة دلاميدي، لكن في النهاية الرجوع للمساندة الدفاعية، وهذا هو المطلوب، شفناه مع لاعب سناء مسودي. نوائل بنزينة، عندك زينب رضواني في اليسار، برافو، الفكرة ممتازة، زينب رضواني طلقت، زينب عند فاطمة تاغناوت، لكن خلف الكرة فاطمة، خلف الكرة فاطمة تاغناوت. نوائل بنزينة تترك الكرة مباشرة إلى رمية جانبية. نعم، منتخب المغربي أفضل محطاته في كأس أمم إفريقيا الوصول إلى المباراة النهائية في مناسبتين في النسختين الماضيتين، أنسى بأن المنتخبان تواجها في نسخة قبل الماضية في المشهد الختامي، مباراة التي انتهت لفائدة جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد. نسخة الماضية طبعا في لقاء دراماتيكي 3-2، بعدما كنا المغربيات متفوقات بهدفين مقابل لا شيء، ولكن العودة كانت قوية ومثيرة من اللاعبات النيجيريات اللواتي فزنا باللقب رغم ما قيل عن التحكيم والجدل التحكيمي والظلم التحكيمي الذي لحق به المنتخب المغربي، حكم أنه كان في ضربتي جزاء لم يتم الإعلان عنهما للنخبة المغربية في تلك المواجهة، وهذا القرار أو هذين القرارين أثر على نتيجة المباراة. خورخي فيلدا على الصورة،
ليحضر للمونديال مرة أخرى بعد ما كان حاضر كمدرب للمنتخب الإسباني، لأكثر من ذلك فاز مع إسبانيا باللقب العالمي. تلعب الكرة غيزان شباك، شباك تتحصل على رمية جانبية، مهم جدا أيضا دور الشباك في وسط الميدان في صناعة اللعب، في تمرير الكرات البينية، في الرد أيضا، في الضربة الحرة المباشرة تلقى من الجهة اليمنى، لكن طالت بعد ذلك مباشرة إلى أين؟ إلى ضربة مرمى. نعم، كان في احتجاج من خورخي فيلدا واللاعبات على قرار الحكم بوجود امتياز للمنتخب المغربي. غزان شباك التي وصلت إلى المباراة رقم 100 بقميص المنتخب المغربي مشاهدين الكرام. نعم، المباراة 100 وهذه المباراة رقم 101، المباراة الأولى بعد 100 لغزان شباك قائدة المنتخب المغربي. طبعا في المباراتين الأولى والثانية كانت احتياطية قبل أن تلعب اللقاء الأخير أمام السنغال بصفة رسمية. طبعا لا غنى عن شباك ودور شباك وأهمية تواجد الشباك في وسط الميدان. كرة للأمام بالرأس، تتدخل مريم عتيق مباشرة إلى التماس. الأخطاء كما قلت تبقى ممنوعة تماما أمام لاعبات جنوب إفريقيات لهن من الخبرة كذلك. ياسمين مرابط، غيزلان تحاول المرور، سناء مسودي عادت إلى الخلف مباشرة للاعبة جاني ليسي وارتس،

كان نداك رينال بيدروس هو مدرب المنتخب المغربي. كرة في التماس، ستلعب الجانبي عن طريق ماغاما. ماغاما تلعب مباشرة إلى تشيزاني، وكرة تشيزاني طارت إلى التماس هذه المرة لفائدة اللاعب زينب رضواني. لان زينب رضواني تساعد للتنفيذ، الحكمة تطلب منها تنفيذ التماس في المكان الصحيح، بينما الصورة على مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي. طبعا ليست المرة الأولى التي يحضر فيها لمباريات كان السيدات، سبق لهم تواجد في بعض اللقاءات في الدور الأول. رائعة هذه الثنائية، رائعة هذه الثنائية، تلقى فاطمة تاغناوت، تاغناوت في خطأ، في خطأ، نعم في خطأ لفائدة اللاعبة فاطمة تاغناوت. هذه الإعادة مجددا، لاعبة مهارية لا شك في ذلك، لاعبة ممتازة في المراوغات، لكن مؤاخذة اللي عليها أن تخون اللياقة البدنية، وهذا الأمر طبيعي جدا لما تعمل مجهود كبير شوط أول، شوط ثاني اللياقة تبدأ تنقص، وهذه طبعا علامة تخلي المدرب يبدأ في التغييرات. لكن المهم أن فاطمة تاغناوت تعطي الإضافة اليوم في الجهات اليسرى، حكم أن الثقة تعود مرة أخرى من طرف خورخي فيلدا، لأن المرة الأولى التي تلعب فيها فاطمة تاغناوت بصفة رسمية، وسناء مسودي تدخل المحور الهجوم. باني استلمت هذه الكرة، ملعوبة لغاميدي، غاميدي لما تشوف دلاميني رجعت لمكانها الأصلي تعرف بأن ديزيري إيليس تعرف خطورة المنتخب المغربي على الأطراف، تعرف خطورة المنتخب المغربي على الأطراف، وبالتالي ديزيري إيليس هي شافت بأن نقطة قوة المنتخب المغربي هي سكينة وزراوي في الجهة اليمنى، وبالتالي رجعت دلاميني في اليسار. انطلاقة جهة اليسرى الآن، ماغايا، ماغايا، ماغايا، لكن تغطي أمامها حنان أيت الحاجة، الكرة تخرج مباشرة إلى التماس. حنان أيت الحاجة المقبلة على خوض تجربة جديدة في إسبانيا، تحديدا مع نادي ديبورتيفو ألافيس، والتي كانت حاضرة في تجربة سابقة دائما في الدوري الإسباني. كرة مقطوعة بعد ذلك مباشرة إلى التماس، لا حنان أيت الحاج ولا الشباك ولا فاطمة تاغناوت ولا سناء مسودي ولا ابتسام جريدي ولا نهيلة بنزيمة ولا خديجة رميشي، كلهم أو كلهن من الجيش الملكي، بينما هناك صافرة. هذه الإعادة مرة أخرى، المضايقة من سكينة وزراوي، قلت لكم بأن هذه الثنائية سنتابعها كثيرا بين سكينة وزراوي ودلاميني، بينما الخطأ المرتكب من ياسمين مرابط. ستلعب الضربة الحرة والتنفيذ، طبعا معروف جنوب إفريقيا اللاعبة المختصة في الكرات هي الثابتة، اللاعبة جاني قائدة منتخب جنوب إفريقيا. حذرب الكرات العالية، الكرات الثابتة مع صعود مباني وغاميدي، ومعهم كذلك ماغايا اللاعبة اللي عندها قامة طويلة. جاني تساعد الآلي التنفيذ، جاني مرفوعة، رميشي وركنية، أول ركنية للمنتخب الجنوبي إفريقي. طبعا هنا كانت أقرب يا مريم عتيق، لكن هذه كان ممكن تترك إلى حارسة المرمى خديجة رميشي. هنا نتكلم على أهمية التواصل بين حارسة المرمى والمدافعات، مثل هذه الكرات يكون فيها تواصل سريع، اتركها لي ورميشي تتكلم بالمهمة. معلش الآن ركنية فائدة المنتخب جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيات يعرفنا بأن الكرات الثابتة مهمة جدا. جاني تساعد تنفيذ هذه الركنية، إذن جاني رقابة رصيقة لكل لاعبات جنوب إفريقيات. مرفوعة هذه الكرة في القائمة الأول، مقوصة ولازالت صعبة، لازالت صعبة الإبعاد في آخر لحظة من طرف المدافع مريم عتيق. برافو مريم، تنجح في إخراج الكرة إلى التماس. هذه الإعادة كانت مقوصة هنا بين إيلودي النقاش وكذلك خديجة رميشي، في النهاية خديجة تلمس الكرة ومريم عتيق تنهيها في التماس. جنوب إفريقيات بدأنا الآن في الضغط، كرة للأمام، ياسمين مرابط ممنوع الخطأ في هذا المكان. برافو مريم، مريم ترسل طويلة للأمام في اتجاه سناء، لم تلحق على الكرة سناء، المدافعة كانت الأقرب مباني، عادت مغربية.

مرة أخرى للأمام مريم وفي صافرة بالفعل وضعية التسلل عودة من التسلل تقريبا 53% نسبة الاستحواذ من طرف اللاعبات المغربيات نعم العودة من وضعية التسلل في اللقطة الماضية جانب اللاعبة كاتلانا نويلة بنزينة تؤصل الكرة طويلة كنترول من سنة أمسودي ملعوبة لزينب رضواني ضاغطين على فاطمة تاغناوت زينب رضواني انتبه يا زينب وصلت إلى ياسمين زينب رضواني والكرة تجاوزت الخط وبالتالي للتماس لفائدة المنتخب الجنوب إفريقي تلعب الجانبية ممرر الكرة لمباني باني لمن مرسلة طويلة للأمام لكن حارسة المرمى خديجة الرميشي تتابع هذه الكرة مريم عتيق مريم جاوزنا الربع الساعة الأولى 0-0 هي مباراة صعبة ولكن أيضا لنا من القدرات ومن الإمكانيات ومن الجرأة ومن الشجاعة ومن الثقة ومن الإمكانيات الفنية والبدنية والتكتيكية لنصنع الفارق في هذه المواجهة مهما كانت قيمة المنافس لأن اليوم عندك الأرض والجمهور والمساندة نعم هدف سيغير كثيرا من ملامح هذه المواجهة الكرة وصلت على الجهة اليسرى زينب طلبتها في اليسار نعم زينب المساندة من إيلودي النقاش إيلودي ترفع في العمق في اتجاه سناء مسودي نوائلة تحاول تقدم الكرة للأمام هناك خطأ يتم الإعلان عنه نهيلة هدوءك بعيد عن أي نرفزة وعين أي كلام زايد مع حكمة المباراة لأن من حق حكمة المباراة أنها تخرج البطاقة الصفراء في في في ظل أي تصرف خارج عن سياق الروح الرياضية خلاص الآن هي أعلنت عن الخطأ تالي ضربة حرة لفائدة منتخب جنوب إفريقيا لأنه الإنذارات والعقوبات والورقة الحمراء تكون مؤثرة جدا في المباراة كرة في وسط الميدان نبقي على التركيز على الهدوء هذه كرة في وسط الميدان سكينة تدخل المنتصف سكينة ناقصة تمريرة يا سكينة الفكرة موجودة ولكن التطبيق يحتاج إلى دقة أكبر لأنه هنا عملت مجهود كبير لعبة سكينة لكن لم تنجح في إيصالها لزينب رضواني ياسمين مرابط نهيلة بنزينة نهيلة تتقدم عند المساحة طبيعي جدا تلعب الكرة لزينب رضواني تطلب سنة عادت إلى فاطمة سنة تتقدم أقرب إلى أمباني والركنية نعم تباطأت أمباني ولمست أمباني وجاتنا ركنية نعم نريد الاستفادة منها مع صعود ياسمين مرابط ونهيلة ومريم الثلاثي الذي يمتاز بالضربات الرأسية مهم جدا استغلال الكرات الثابتة ونتمنى أن يحدث ذلك الآن جاي من الجماهير المغربية التي تؤازر نعم لبؤات الأطلس اللبؤات من أجل انتصار وعبور إلى نصف النهائي تلعب الركنية عن طريق غيزلان شباك غيزلان إذن سترفع الكرة لاحظت موضوع اللاعبات المغربيات على الخط خط المرمى غيزلان تلعب قصيرة سنة طلبتها وغيزلان رفعت الكرة غيزلان والرأسية والدفاع يتدخل موتاو من أبعدت الكرة إيلودي النقاش مرة أخرى كرة إلى التماس هات الكرة رمية جانبية هذه لعبة ليندا موتالو صراحة أجواء مميزة
أجواء لا ترى إلا في المغرب طبعا، تكلم حصرا على القارة السمراء والقارة الإفريقية، هكذا أجواء لا تراها إلا في المملكة المغربية. ملعب جميل وأجواء رائعة وحضور جماهيري كبير طبعا في الكرة النسوية. الأرقام هنا في المغرب، هذه العرضية والرأسية، سناء مسودي، وأول فرصة للمنتخب المغربي عن طريق سناء. طلبت الكرة في القائمة الأول، طلبت الكرة في القائمة الأول، يعني الريكورد لحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ كرة القدم النسوية الإفريقية. كان نهائي نسخة قبل الماضية لما لعب المغرب جنوب إفريقيا 50,000 متفرج، كان ذلك في ملعب موري عبد الله في الملعب القديم قبل أن يتم إعادة بناؤه مجددا. هذه الكرة وصلت جنوب إفريقيا للأمام، ردوا بينما الكرة الطويلة في الثار، تخرج مريم وتأمن الكرة، تأمن الدفاع في وضعية التسلل، حالة التسلل الثانية في صفوف منتخب جنوب إفريقيا. هذه الإعادة مجددا، كان فيه تقدم لكاتلانا، تلعب الضربة الحرة، مريم عاتق، مريم في اتجاه سناء مسودي. طبعا تكلمت على هذا نهائي قبل الأوان، انت متشاهد اليوم أفضل منتخبين على الصعيد القاري. خطأ في التمرير، حذري من التسديد، والتسديد لحسن الحداب عالية، أول هدية تم تقديمها للاعبات الجنوب إفريقية. هذه الكرات اللي نحذر منها دائما، هذه الكرات اللي حذرت منها، خطأ في التمرير، كاتلانا كادت تتعاقب المنتخب المغربي. تسديد الحسن الحاد، يعني لم تكن مركزة من كاتلانا. شوف ردة فعل كاتلانا، هي تعرف أن مثل هذه الكرات هي اللي تعمل الفارق. خديجة رميشي تأسر الكرة طويلة للأمام مباشرة، غيزان شباك عند حنانية الحاج، الجهة اليمنى لم تنشط بعد، الجهة اليمنى لم تنشط بعد مع سكينة وزراوي وحنان، الجهة اليسرى مع فاطمة تاقناوت وزينب رضواني. كرة وانطلاق الآن، سناء تضغط، رجعت هنا، لازالت سكينة في مراوغة فاطمة تاقناوت، لم تمر في ظل الوجود للاعبة جاني، عادت مغربية، ليس هناك خطأ. كرة وصلت على جهتها اليمنى، غزلان تلعب حنانية الحاج، صعبة على حنان، صعبة على حنان، انت تعرف في ذلك يا غزلان بأن تمريرتك لم تكن دقيقة ولم تكن موفقة بحتا عن حنانية الحاج. كرة للأمام بالرأس، ياسمين تأمن الدفاع في ظل الصعود لمريم عاتق، البينية كاتلانا، اخرج يا خديجة، خروج كان موفق أمام اللاعب الخطيرة ماغايا، برافو برافو خديجة، إن اللحظة اللي خدت فيها القرار وخرجت بسرعة في تقدير كان ممتاز، وإلا لكانت ماغايا في الانفراد. عادت الكرة من جديد، نويلة بنزينة، ياسمين مرابط.

تك نوت هنا سنة تك نوت سنة لكن اللحظة اللي يقتربنا فيها من منطقة الجزاء ومرتصعب كرة للأمام ساكينة وزراوي حتى الآن لم تظهر ساكينة إذا ساكينة تظهر على اليمين ونشوف مجهوداتها خاصة في المراوغات لاعبة ضد لاعبة ممتازة لاعبة ساكينة مزراوي تالي أنا أنتظر دورة على جهتي اليمنى صحيح في تحركات على اليسار ومنظر علوي جميل جدا لملعب مولاي الحسن اللي طبعا تم بناؤه خصيصا للأحداث الرياضية القارية كأس أمم إفريقيا كان شاهد على عديد من المباريات بحضور جماهيري كبير وكبير جدا والرباط تتزين بمجموعة من الملاعب أفضلها وأكبرها ملعب الأمير مولاي عبدالله وملعب المدينة وملعب مولاي الحسن وملعب الأولمبي أربعة ملاعب اللي كانت شاهدة على كأس الأمم الإفريقية ومنها من الملاعب اللي يستضيف كأس أمم إفريقيا للسيدات ملعب المدينة في وسط الرباط تحديدا في وسط حي أجدال إضافة إلى الملعب الأولمبي المجاور للملعب الكبير ملعب مولاي عبد الله ستلعب الضربة الحرة إذن تصعد مباني وغاميدي موجودة أيضا لاعبة كاتلان الخطيرة مع ماغايا موتاو هذه لاعبة موتاو 20 دقيقة لعبتها موتاو في المباراة الماضية كانت كفيلة لإقناع المدربة ديزيري إيريس بكسب الرسمية موتاو ترفع الكرة بعيدة تماما وأنا أتفق مع ديزيري إيريس هذه اللاعبة موتاو مميزة جدا لكن إن شاء الله التفوق يكون مغربي رغم قوة المنافس مباراة هذه مفروض كانت نهائي وليس في ربع النهائي لكن هذه القرعة وهذا هو المسار وهذه الأقدار اليوم جنوب إفريقيا ممكن القادم نيجيريا طبعا فرصة بالنسبة للمنتخب المغربي للثار من خلال خسارته لنهائيين لأنه في حال تأهل المنتخب المغربي سيواجه كذلك المنتخب اللي تفوق عليه في النهائي النسخة الماضية نيجيريا ترجع الكرة خديجة رميشي وصلت إلى نهيلة بنزينة تمشي على اليسار زينب رضواني نهيلة تتقدم الآن لمن الكرة وصلت فاطمة تاغناوت تبحث عن الحل شوف الدفاع المتقدم للاعبة جنوب إفريقيا طلب الكرة في الدار من ساكينة لا شوف إشارة ساكينة واليد المرفوعة من ساكينة طلبت الكرة في دار المدافعات يريد لو في بعض الأحيان لو تكون الفرصة لعب الكرات في ظهر الجنوب إفريقيا سيكون جيد ممكن يعطينا الفيراد مع الحارس السيوارت كرة هنا ناحية لعبة موتاو تتقدم لمن يا موتاو تخرج لها ياسمين مرابط العودة لساكينة مزراوي ثم بعد ذلك ردة الفعل سناء خسرت الكرة مجددا هناك لاعبة كاميدي ماني نقتر من نصف الساعة الأولى على بداية المباراة والنتيجة 0-0 طبعا على مدار سنوات تعودنا على هذه الأسماء لا تجديد في المنتخب المغربي نفس العناصر يمكن نضاف إليهن اللاعبة مريم عتيق في محورية الدفاع طبعا في السابق في النسخة الماضية كنا نشوف نسرين شاد في محور الدفاع مع الأسف نسرين شاد تعرضت لإصابة عملت عملية وغابت لأشهر وهذا أثر عليها لكن نسرين شاد شفنا لها بعض الدقائق في مرحلة الدورة الأول وكانت لعبت مباريات ودية ولكن في نهاية المطاف أنت تفضل وأنت ملزم أنك تلعب بالعناصر الأكثر جائزية ومريم عتيق أداء تطور بشكل كبير كرة في وسط الميدان بفائدة المنتخب الجنوب إفريقي عن طريق ليندا موتالو تنتظر دلاميني لموتاو ترفع كرة ونهيلة بنزينة ومرة أخرى في وضعية التسلل
واضح أن موتاو كانت متسللة. هذا مرة أخرى، نعم هنا كانت متقدمة بهذا الشيء اللاعبة موتاو. خديجة رميشي، كرة ناحية اللاعبة غاميدي، غاميدي لمباني، مباني في منتصف الميدان، ليندا موتالو، ليندا تبحث عن كاتلانا، زينب أو نهيلة، نهيلة اللمسة الأولى، وبعد ذلك حذار من ارتكاب خطأ في هذا المكان، حذار من ارتكاب خطأ في هذا المكان. تبقى الكرة مع كاتلانا، كاتلانا تنتظر، جاءت ماغاما، ماغاما ترفع كرة موتاو بالرأس، ولكن سهلة تترك لحارسة المرمى خديجة الرميشي. نعم وصلنا نصف الساعة الأولى، الأهداف حتى الآن جنوب إفريقيا منتخب شرس وقوي وعنده الخبرة، لكن أيضا الشيء اللي يخلي المنتخب المغربي يربح نقاط في هذه المباراة ويلعب بشكل مرتاح هو هدف ياسمين مرابط. نوائل بنزينة، مريم عتيق، مريم مالئين وسط الميدان لاعبات جنوب إفريقيا. كرة للأمام، هنا الاستلام فاطمة تجناوت، تلعب لسنا، سنا بعد ذلك سنا، سنا كان ممكن ترجع كرة لفاطمة، لما مررت لك الكرة يا سنا واحدة اثنين بسرعة وتخلي فاطمة تدخل لمنطقة الجزاء. سنا تلعب الكرة لتاجناوت، ياسمين فتح اللعب على اليمين، ياسمين فتح اللعب على اليمين، حنانية الحاج ترفع الكرة العرضية، جول سكينة، سكينة تسكن الكرة في الشباك، سكينة تفعل وتغارد حارسة المرمى سيوارت. 1-0، روعة يا سكينة يا وزراوي، في وضعية أكثر من رائعة، هنا تسجل الجول الأول أمام فرحة الجماهير. إذن سكينة تسكن الكرة في الشباك على عادتها، نعم بطريقتها الخاصة فعلتها وتمنح الجول والتقدم للبوات الأطلس أمام فرحة الألاف من الأنصار. هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة، شوف هنا العرضية، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على لمسة الكبيرات، على لمسة النجمات، على لمسة المبدعات، وأنت فنانة ومبدعة يا سكينة يا وزراوي. هنا اللمسة فيها إبداع وفيها ذكاء وفيها فنيات وفيها خبرة، كل شيء وظفته اللاعبة سكينة وزراوي لتضع الكرة في الشباك. الطريقة اللي سجلت بها سكينة لا تفعلها إلا اللاعبات الكبيرات النجمات الرائعات المبدعات صاحبات اللمسات المميزة، وأنت مميزة يا سكينة. في اللقطة الماضية تسعد الجماهير بهذا الهدف وبإسكان الكرة في الشباك، كرة في وسط الميدان. إذا النتيجة تتغير 1-0 بعدما تجاوزنا النصف الأول على بداية المباراة. ذكاء كبير وتموضع رائع للاعبة سكينة وزراوي في اللقطة الماضية. دلاميني، دلاميني لمن؟ دلاميني تحاول وفي خطأ، تقول الحكم الكينيا، تصفر كثيرا حكم الكيني. لازلت تتذكر مباريات بطولية تاريخية للاعبة سكينة وزراوي في كأس العالم أستراليا ونيوزيلندا. كرة للأمام مرة أخرى لفائدة المنتخب المغربي. إيلودي النقاش تقطع هذه الكرة، وصلت على جهتها اليمنى جنوب إفريقيا البينية. هنا محاولة التمرير، زينب أنت الأقرب يا زينب، خطأ خطأ خطأ، دفع واضح من طرف اللاعبة ماغاما. هذه ديزيري ليس اللي تم اختيارها في أكثر من مناسبة كأفضل مدرب على الصعيد القاري، وهي اللي فازت باللقب القاري في النسخة قبل الماضية. نوائل بنزينة تسعى لتنفيذ الضربة الحرة،
نويلة مرسل الكرة طويلة للأمام في اتجاه من ياسمين. أنت الأولى ياسمين، أنت الأولى ياسمين، أنت الأطول يا ياسمين، يا ياسمين يا ياسمين. كان ممكن طريق يكون كله ياسمين، ولكن هنا غلقت المجال. اللعبة موطالو انطلاقة من الجهة اليسرى ناحية اللعبة موطالو، ولكن سأل خديجة رميشي. خديجة رميشي تابع دي الكرة، رميشي. لا شك في أن المملكة المغربية الاهتمام الكبير بكرة القدم النسوية انعكس كذلك إيجابا على تطور كرة القدم النسوية على الصعيد القاري. طبعا لما يسند التنظيم أو بالأحرى لما يطلب الاتحاد الإفريقي من المغرب أنه ينظم بطولات خاصة في العنصر النسوي، طبعا كأس إفريقيا المرة الثالثة على التوالي، لما هيئة من حجم الكاف تطلب منك التنظيم، فهي تثق في قدراتك وفي إمكانياتك وفي ملاعبك وفي الوسائل اللوجستية من أجل إنجاح التظاهرات. والكاف هو يعرف ضمنيا، وكل فعالية الكاف يدركون بأن نجاح أي بطولة رهين بالتنظيم المغربي وبنسبة مئوية كبيرة وكبيرة جدا. قاريا إذا أردت ضمان نجاح أي بطولة فما عليك إلا المغرب. تاليفة حتى في السنة القادمة المغرب ينظم كأس إفريقيا 17 سنة، قريبا في كأس عالم للناشئات 17 سنة، قريبا في فوتسال في المغرب، فوتسال في شهر أكتوبر، وفي نفس الشهر في كأس العالم للناشئات أيضا. كرة مغربية الآن، نويلة بنزينة، نويلة. طبعا الكاف اللي كان في اجتماع قرر فيه العديد من الأمور خاصة من جانب التنظيمي، وكذلك جدد الثقة في رئيس الاتحاد الدولي كرة القدم جاني إنفانتينو. كرة في الجهة اليمنى لمن سكينة، برافو سكينة العرضية، ومباني تتدخل، مباني تتدخل، عادت مرة أخرى ياسمين مرابط، ياسمين مباشرة سنة، يا سنة يا سنة، لم ترفع بشكل جيد. الشباك كان عندك فرصة إضافة هدف ثاني، الشباك كان عندك فرصة إضافة الهدف الثاني، هذه لا تضيع. شوف شوف إيلودي ترفع كرة، سناء بعد ذلك، شوف يا غزلان يا غزلان غزلان، هذه كان ممكن تكون في الشباك، في الشباك يا شباك، في الشباك يا شباك. هدف ثاني يقرب أكثر المنتخب المغربي من الانتصار، ولو أنه لا شيء مضمون، دائما التركيز لازم يكون حتى الدقيقة الأخيرة. دائما نقولوا الخسائر تكون بمثابة دروس، الهزائم تكون بمثابة دروس بالنسبة للمغربيات وبصفة عامة في مجال كرة القدم. حتى لو كنت فايز ب2-0 لازم تبقى مركز حتى الدقيقة الأخيرة، حتى لو كنت فايز 2-0 3-0. والنموذج نهائي النسخة الماضية لما كان المنتخب المغربي فايز 2-0 لكن في الشوط الثاني نيجيريا سجلت 3. وضعية التسلل مرة أخرى، رميشي، رميشي تلعب الكرة للأمام مرة أخرى، زينة برادواني، السلام على طول، سكينة، يلا يا سكينة، يلا يا سكينة، سكينة لحقت عليها، برافو برافو سكينة، برافو جابت ركنية، الركنية ضربة مرمى في النهاية، الحكم الكينية تشير إلى ضربة مرمى. السيناريو المثالي في هذا الشوط الأول، تفوق ب2-0. سيوارت تلعب الكرة لغاميدي، غاميدي جاني، جاني كرة تتهيأ في الجهة اليمنى، تصعد اللاعب سيوارت، سيوارت عادت إلى الخلف مجددا لفائدة حارسة المرمى سيوارت.
مباشرة، تغطية ممتازة من حنانة الحاج. يلا ياسمين، يلا ياسمين، ياسمين تتباطأ نسبيا لكن وصلت الكرة للاعب سناء. مراقبة سناء، رجعت إلى حنان، حنانة الحاج وصلت للشباك، هذه مرة تمشي على الجهة اليمنى. الشباك ماذا ستفعل؟ تحتار لمن ستمرر. رجعت لزميلتها ياسمين، ياسمين مرة أخرى. إيلودي بينية ممتازة، الفكرة لو وصلت إلى أو لو وصلت إليها بالأحرى زينب رضواني، رائعة التمريرة، برافو إيلودي. هذه إيلودي النقاش لاعبة وسط الميدان، خبرات على مدار سنوات طبعا إلى جانب زميلتها ورفيقة دربها في وسط الميدان. تعلق الأمر بياسمين مرابط، لاعبة اللي أمضت سنوات في الدوري الإسباني. ياسمين مرابط، كرة للأمام، نهيلة بالرأس، إيلودي كرات العالية عادة تتفوق فيها نهيلة بنزينة سنة، فاطمة تاكنا، وتمريرات قصيرة ضغطوا على سنة والحكمة تقول في خطأ عليك يا سنة. بطاقة صفراء الأولى في المباراة. لا لا لا، هدائي هدائي يا سنة، خليكي هادي يا سنة، خليكي هادي يا سنة، على الهادي يا سنة. هذه الإعادة، نهاية المطاف، بطاقة صفراء جات لأن التدخل كان موجود، تالي خليك في هدوءك، أنا النرفز أو التوتر يخرجك من المباراة. وسناء مسودي نعم نرفزتها، هي تعرف بأنه هذه البطاقة الصفراء قد تغيبها عن اللقاء نصف النهائي في حال تأهل المنتخب المغربي طبعا إن شاء الله، وهذا ما نتمنى، هذا ما نتمنى، وصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي. كرة في وسط الميدان وصلت إلى لاعب سناء مسودي. سناء إذن ستلعب الضربة الحرة، حنانة الحاج تلعب الضربة الحرة، وصلت إلى خديجة رميشي، رميشي مريم عاطيق. يا خديجة يا خديجة يا خديجة، خليك مركزة يا خديجة. تمشي كرة مرة أخرى، كاميدي دلاميني تلعب الكرة مرتاحة، دلاميني عادت إلى كاميدي مجددا، وصلت من جديد سيوارت. كاميدي كاميدي كاميدي لازالت تحافظ عليها كاميدي. النقلة بعد ذلك لمباني، 3 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من عمر الشوط الأول، 1-0 للمنتخب المغربي. نقلة في وسط الميدان، موطالو موطالو موطالو، هذه إذا راقبتها وإذا غلقت عليها المجال وإذا حاصرتها موطالو، معناه أنك تتفوق بنسبة مئوية كبيرة في وسط الميدان وتعطل هجمات منتخب جنوب أفريقيا. لاعبة محورية على مستوى التنشيط الهجومي، لاعبة ليندا موطالو رقم 10. كرة وصلت، السلام هنا طالت، ياسمين المرتد الآن، السرعة الآن، الانطلاق الآن. أوه لم تحصر بشكل جيد اللاعبة فاطمة تاغناوت، وبعد ذلك فيه مسك واضح من فاطمة تاغناوت. على الأقل ننهي الشوط الأول متقدمين 1-0. هذه الإعادة مجددا، المسك كان واضح من فاطمة تاغناوت. يكفينا من البطاقات الصفراء يا فاطمة، يكفينا من البطاقات الصفراء. سناء أخذت بطاقة، لا نريد المزيد. هذه انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعبة تشيزاني، تشيزاني تدخل مع موطاو، موطاو تبحث عن الدوران والتسديد، ماغاما تصعد للمساندة، ماغاما ماغاما ماغاما بعيدة إلى ضربة مرمى. فعلا هذا مشكل في العرضيات لاعبات جنوب إفريقيا.
إذن ستلعب ضربة المرمى

0: مرسلة طويلة للأمام، نقلة بعد ذلك، ساكينة وزراوي، ساكينة ساكينة ساكينة ساكينة، تحاول عاملة مشكل لمدافعات جنوب إفريقيا اللاعبة، ساكينة بتحركها بالكرة أو من دون كرة للأمام، هذه وصلت إلى دلاميني وبعد ذلك إلى التماس. شوف هنا كيف ضغطت ساكينة على دلاميني وأجبرتها على إبعاد الكرة إلى التماس. أنا تكلمت على هذه النقطة في الشوط الأول أو في بداية الشوط الأول، قلت بأن الجهة اليمنى يجب أن نلعب عليها كثيرا. لماذا؟ لأنه عدنا اللاعبة ساكينة وزراوي، لاعبة مميزة، واحدة ضد واحدة، والجهة اليسرى أنا تابعت بل علقت على كل مباراة جنوب إفريقيا في الدور الأول، عندهم مشكل في الجهة اليسرى. تمشي من جديد غزان، شباك شباك شباك، ترفع الكرة، من تتابع فقط هناك جاني قائدة المنتخب، عادت مرة أخرى هنا نهيلة، تمرر جهة اليسرى، مراوغة ممتازة، رائعة تمريرة، رائعة تمريرة، سناء وفاطمة وغزلان واللمسة، وبعد ذلك غزلان كنت في وضعية التسديد. بعض الأحيان لازم تكون القرارات صائبة. انطلاقة في هذه الهجمة المرتدة، كاتلانا كاتلانا وسط أربعة لاعبات، كاتلانا، الله يا مريم، الله يا مريم، الله يا مريم، قطعت الكرة بشكل ممتاز اللاعبة مريم عاتيق، وإلا لوصلت للاعبة موتاو، رجعت مغربية إيلودي برافو في وسط الميدان. تعجبني اللاعبة إيلودي، تعجبني كثيرا إيلودي في قطع الكرات على مستوى وسط الميدان. رجعت دلاميني، حنان أيت الحاج تتفوق، حنان سنة تحاول أقرب إليها غاميدي، سيوارت، إذن دقيقتين كوقت محتسب بدل ضايع العمر الجولة الأولى. كرة من جديد للأمام في اتجاه من بعيدة، ماغايا بعيدة مباشرة إلى ضربة مرمى. إذا نسير نحو نهاية شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب المغربي 1-0، هدف اللاعبة سكينة وزراوي بطريقة رائعة جدا، أجمل ما في هذا الشوط هدف اللاعبة سكينة. رميشي ترسل كرة طويلة، ياسمين، غزلان شباك، قصيرة هذه الكرة، إيلودي، ياسمين، ياسمين تحت الضغط، ترجع لحنان أيت الحاج، أيت الحاج تلعب لساكينة وزراوي، رائعة التمريرة، رائعة، لكن من ينادي؟ لا أحد، لا أحد. ثواني الأخيرة، كرة الأخيرة لمنتخب جنوب أفريقيا، تشيزاني، تشيزاني، ما تمرش يا زينب، ما تخليهاش تمر يا زينب، برافو زينب، برافو برافو برافو برافو برافو زينب، لا زالت هنا جنوب أفريقيا، ومرة أخرى التغطية بعيدة تماما، سينتهي شوط المباراة الأول. إذن على إثر هذه الكرة الصافرة الكينية وإنهاء الجولة الأولى بتقدم مستحق للمنتخب المغربي، ولو أن جنوب إفريقيا هي الأخرى عملت بعض المشاكل في دفاعات منتخب المغربي، لكن اليوم التركيز كان حاضر، وخاصة تغطية المدافعة مريم عاتيق صافرة الكينية. نهاية الفصل الأول هنا في ملعب مولاي الحسن، ربع نهائي المغرب 1 جنوب إفريقيا لا شيء، ألقاكم بعد حين إن شاء الله.
1: الدوري القطري، الجمعة على قنوات بي إن سبورتس.

Coventry City. الجمعة 21 أغسطس حصرياً على بي إن سبورتس 1.

مرابط وناحي فماش امكانيه للتسديد مسكرين ممكن هذه لا يلعب كره عرضيه وضايعه من مرابط يصلح المهاجم خطيره جدا هذه كره مغربيه الهدف الاول 1-0 دياس ابراهيم الملكي يمتلك جمهور المغرب في هذه اللحظات 1-0 ابراهيم دياس يفتح بوابه التسجيل واخيرا يسجل الوصول 1-0 كرة من مرابط ياخذها المهاجم المغربي في منطقة الجزاء يعطي الأسيس في منطقة تنفيذ البنالتي بنالتي متحركة هذه يضرب إبراهيم دياس ويفتح باب التسجيل الرئيس القمري يتابع المباراة مع ولي العهد المغربي وذي الأجواء في الرباط حلت السبكة ومر هنا في جول وجاء الهدف شوف الكرة خرجت من مرابط مرابط يلعب العرضية الكرة من مزراوي مزراوي يبعد على اسماعيل بورا يحط الكرة سهلة والضربة موجودة والهدف محقق لا يضيع عن طريق إبراهيم إدياز والشبكة إبراهيم والجول 1-0 عبارة على بينالتي عبارة على ضرب جزاء متحركة تقريب في نفس المكان ويضرب إبراهيم دياس مبكر وغياب حكيم يزيدهم في الرصيد الكرة تمشي والمنتخب المغربي يحاول والهدف الثاني الهدف الثاني أنا ما أقول لكم إنه الكعبي أنا ما أقول لكم إنه الهجومي أنا ما أقول لكم أنني أراهن على هدف الكعبي ليس من فراغي الكعبي ليس من فراغي الكعبي سمو ولي العهد المغربي حسن يقول أحسنت يا الكعبي أبدعت يا الكعبي ما هذا يا الكعبي ازدواجية يا الكعبي في الشبكة زيارة يا الكعبي الجول يا السبع يا الكعبي 2-0 لمنتخب المغرب 2-0 نهاء الوصول 2-0 مر هنا في هدف وهدف الكعبي جاء الكعبي جاء 2 المغرب 0 جزر القمر أعطينا صورة الهدف الآن الاحتفالات الآن يقبلون الكعبي هذا حلم من حلول كبرى في البطولة خطف الدفاع تمشي الكرة لهجوم تلعب عرضية وصلت إلى الجانب الكرة في التوزيع والكعبي شو الكعبي جو الكعبي جول جولاثو من الكعبي من البيريو من أثينا الأولمبياكوس يحطها في الشبكة الثانية

0: طريق شاقة خاضها كل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا. نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته. التغطية البرامجية لكأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبي أن سبورتس. سريعا إلى ملعب مولاي الحسن في الرباط، لحظات ينطلق الشوط الثاني. المغرب جنوب إفريقيا ضمن برنامج ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، المباراة المؤهلة بالمناسبة لنهائيات كأس العالم البرازيل 2027. ذكر بنتيجة الشوط الأول، تقدم المنتخب المغربي 1-0، هدف رائع لسكينة وزراوي في الدقيقة 31 من عمر المباراة. كان بإمكان المنتخب المغربي سجل هدف آخر عن طريق اللاعب غيزلان الشباك. لا تغييرات من المدرب الإسباني خورخي فيلدا الذي يلعب بنفسية الأسماء، خديجة الرميشي في حراسة المرمى، حنان أيت الحاج، مريم عتيق، نويلة بنزينة، زينب رضوان، ياسمين مرابط، غيزلان الشباك، إيلودي النقاش، سكينة وزراوي، فاطمة تقناوت وسناء مسودي، في انتظار طبعا الأسماء التي ستدخل تباعا في هذه الجولة الثانية، ولكن ليس الآن بالمقابل جنوب إفريقيا بنفس الأسماء. سيوارت في حراسة المرمى، ماغاما مباني، غاميدي، دلاميني، إضافة إلى جاني موتاو، ليندا موتالو، تشيزاني ماغايا، إضافة إلى لعبة كاتلانا على مستوى الخط الهجومي. تمشي كرة جنوب إفريقيا عن طريق اللاعب مباني، مباني تمشي على اليمين، سوء تفاهم ماغايا، الكرة تخرج مباشرة إلى التماس لفائدة اللاعب زينب رضواني. زينب تمرير الكرة بعد ذلك، لازالت عند زينب الرضواني، تلعب الكرة لسناء مسودي، سناء إيلودي النقاش في الدار، هنا في اتجاه لاعب غيزلان، وستيوارت تخرج تقطع هذه الكرة أمام اللاعب غيزلان الشباك، انطلاقة من الجهة اليمنى، ما يلزمش ترك مساحات وفراغات في الدار، هذه انطلاقة من كاتلانا، كاتلانا، لكن يا سلام مريم تعطيك الكثير من الأمان على مستوى خط الدفاع. لعبة مريم عتيق، مكسب كبير للمنتخب المغربي في الجبهة الدفاعية وبطاقة صفراء. الآن أول إنذار في صفوف منتخب جنوب إفريقيا، اللعبة ماغاما نعم التي قطعت الطريق وتدخلت بهذا الشكل أمام فاطمة تكناوت التي لعبت شوط أول ممتاز في الجهة اليسرى وخففت الضغط بالتالي على اللعبة سكينة وزراوي. طبعا تنويع مهم جدا، وانا قلت هذا الكلام لان غياب فاطمة تقناوت كعنصر اساسي في التشكيل عطل الجهة اليسرى، انطلاقة من هناك لفائدة المنتخب المغربي، سكينة وزراوي، وزراوي، وزراوي تمر، وزراوي تراوغ، وزراوي تتقدم، سكينة، يا سكينة، يا سكينة، يا سكينة، سكينة لسناء، سناء وسكينة، سناء تتقدم، سناء هنا البحث عن المرور، يا سلام، يا سلام، التسديدة ممكن، غيزلان، غيزلان، غيزلان، عندك، عندك زينب، وركلة جزاء، وركلة جزاء للمنتخب المغربي، وركلة جزاء ذكية لاعب غيزلان، برافو يا غيزلان، بذكاء كبير تتحصل على ركلة جزاء قائدة المنتخب المغربي. هذا هو القرار بالنسبة للحاكم الكينيا، لم تتردد في الإعلان عن ضربة جزاء في هذه اللحظات. سنتابع الإعادة مجددا، كانت ذكية، كانت ذكية، هنا الإعادة، اللحظة اللي تدخلت فيها المدافع، شوف هنا، هنا الخبرة والذكاء وكيفية التعامل مع مثل هذه المواقف، وهذه طبعا الميزات اللي عند اللاعب غيزلان الشباك. شوف مرة أخرى كانت في وضعية سليمة، لحظة خروج الكرة هنا استلمتها، هنا التفت ودارت، وبعد ذلك المدافعة وقعت في المحظور وبالتالي ركلة جزاء. أنا أنتظر غيزلان يمن تسدد، أنتظر غيزلان الشباك هي من تسدد ركلة الجزاء. إذن غيزلان مصابة في هذه اللحظات، إن شاء الله الأمور سليمة بالنسبة لغيزلان، لأنه نعول عليها كثيرا لتنفيذ الركلة. ممكن ياسمين مرابط، ولكن أنا نفضل شخصيا غيزلان الشباك هي اللي تسدد ركلة الجزاء. تذكروا بأن المنتخب المغربي كان عنده ركلة جزاء في المباراة الماضية أمام المنتخب السنغالي، نفذتها ياسمين مرابط وأضاعتها على مرتين. مشاهدين الكرام الآن أنتظر بأن غيزلان هي من تتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء وفرصة مضاعفة النتيجة. إذا الحاكم الكينية تطلب من سيوارت أخذ مكانها على خط المرمى،
أنا أقول لما تجيك فرص مثل هذه لازم تستغلها، لما تجيك فرص مثل هذه لازم تستغل، وبالتالي هذه فرصة ذهبية من أجل إضافة الهدف الثاني. إذن من تتقدم للتنفيذ؟ ما تقول ليش ياسمين، ما تقول ليش ياسمين، هي من ستسدد؟ ياسمين مرابط في انتظار تأكيد. لا، ليس ياسمين، حنان أيت الحاج. إذن حنان أيت الحاج هذه مفاجأة، حنان هي من ستتكلف التنفيذ. لا تقول لي ياسمين ولا تقول لي غزلان، حنان هي من ستتكلف بالمهمة. حنان موفقة إن شاء الله. حنان أمام السيوارت، يلا يا حنان، يلا يا حنان، حنان وسيوارت، حنان وسيوارت، حنان وسيوارت. إذن تأتي الإشارة الآن، تأخرت الحكمة في إعطاء الإشارة لأنه مطاو داخل لمنطقة جزاء. يلا يا حنان، يلا يا حنان، يلا الثاني يا حنان. سيوار تترقب، حنان تتقدم، حنان حنان، حنونة يا حنونة يا حنونة يا حنونة، تسلم تسلم يا حنونة. الهدف الثاني، 2-0، المغرب يتقدم من ركلة جزاء عن طريق حنان أيت الحاج. إذن حنان تضاعف الحصة، تنفيذ أكثر من راية من حنان أيت الحاج، تسعد الأنصار وتقرب المنتخب المغربي من العبور إلى نصف النهائي والعبور إلى نهائيات كأس العالم. البرازيل، البرازيل تنادي حنان. شوف شوف الإعادة، خادت وقتها، نفست بعد ذلك، حطتها في المكان المستحيل. الله الله الله يا حنون، الله على كرة وعلى هدف وعلى طريقة ممتازة في التنفيذ، هدفان مقام

سلامات إن شاء الله بالنسبة لغيزلان الشباك. أتمنى الأمور يعني لا تكون مقلقة، وهي من اصطادت ركلة الجزاء بكل تأكيد، وهي من جاءت بخبر الإعلان عن ضربة جزاء والتي أعطت الهدف الثاني. إذن أنا جاءت بدري هي من تستعد للدخول مكان غزلان الشباك. هذه غزلان الشباك فعلا نجاة ستدخل، تبديل مهمة جدا كذلك اللاعبة نجاة بدري لاعبة فريق الجيش الملكي لاعبة المخضرمة في وسط الميدان. إذا مرت 11 دقيقة على بداية الشوط المباراة الثاني والنتيجة لا زالت هدفين مقابل لا شيء. كرة في وسط الميدان، مرسلة طويلة، نبقي تركيزنا في الدفاع. وصلت إلى لاعبة دلاميني تراور، دلاميني خطيرة، دلاميني ونهيلة. فاطمة تاكناو تراجعت في الوقت المناسب. شوف الهدوء عند فاطمة والتركيز. يا فاطمة في نهاية المطاف ركلة حرة. حسن الحظ كان في تدخل من اللاعبة هنا الجنوب إفريقية. إذن تأكد دخول اللاعب نجاة بدري في هذه اللحظات. كرة للأمام، نوائل بنزينة، نوائل سناء مسودي، وصلت إلى فاطمة تاكناوت. سناء على اليسار، والتغطية الدفاعية موجودة مباشرة إلى تماس. شوف كل مرة يسجل فيها المنتخب المغربي هدف يكون حافز وجرعة معنوية زايدة من أجل التدبير المناسب والمثالي. هنا الكرة تحضير بشكل ممتاز لكن تغطية حاضرة. إيلودي مرت عليك يا إيلودي، هنا ما تخليهاش موريان وهيلا. انطلاقة من طرف اللاعبة كاتلانا مشيت بالكرة كاتلانا وبرافو نهيلة. برافو، رجعت وغطت وقطعت الكرة مباشرة إلى التماس. ستلعب الجانبية بينما سيكون هناك تغيير في صفوف منتخب جنوب افريقيا. موتاو هي من ستخرج فعلا، موتاو رقم 22 تترك أرضية الميدان. أول تبديل من ديزيرياليس، دخول اللعبة موضع لي أمامنا على الصورة. صدقوني اللعبة موتاو أخطر من اللعبة مودالي، موتاو أخطر من مودالي، تالي ربما هذا التغيير ينعكس سلبا على منتخب جنوب إفريقيا. يعني مجرد توقع، لأن مودالي أنا شفتها في المباريات السابقة، يعني شفت كل لاعبات جنوب إفريقيا لأنه علقت على 3 مباريات وهذه الرابعة لجنوب إفريقيا. وموتاو أخطر بكثير من اللاعب مودالي. عموما ممكن موتاو بدنيا انتهى أمره، تلك لزاما على ديزير إليس تغير. هذه كرة لسنة تلعب هنا في خطأ. نعم في مخالفة وضربة حرة في هذه الأثناء لفائدة اللاعب السوزر. هذه الإعادة جاميدي، بينما على الصورة حارس البديلة دلاميني اللي كانت أساسية ولعبت المباراة الأولى أمام تنزانيا ولكن أخطأ. خلت ديزيري إيليس تفضل هذه الحارسة سيوارت. ستلعب الضربة الحرة، إذن مرفوع الكرة منه إلى بنزينة على اليسار فاطمة تاغناوت. النقلة في وسط الميدان، إيلودي نقاش، إيلودي تلعب مباشرة إلى سناء مسودي والكرة طالت بعد ذلك إلى رمية جانبية. مرت ربع ساعة على بداية الشوط الثاني. سيورت بالرأس، انطلاقة من

جديد هنا سكينة. هل في تدخل؟ هل كان هناك خطأ؟ تقطع الكرة. شوف هنا لاعبي جنوب افريقيا وقعنا في الأخطاء حتى في التمرير بالمناسبة. هذه اللحظات اللي ممكن يفكر فيها جديا أكثر المنتخب المغربي أنه يبحث عن الهدف الثالث، لكن مع الإبقاء على التوازن، البحث عن الثالث ليس معناه أنك ستندفع، ولكن تبقي توازنك دفاعي كذلك مهم جدا. هذه كرة مريم عاتق بالرأس، برافو، لازالت جنوب إفريقيا. نهيلة، ماذا تفعلية نهيلة؟ حسن الحظ، فاطمة تيغناوت رجعت وتساند، وصلت على جهتها اليسرى. زينب رضواني عادت إلى الخلف. مباني، مباشرة لغاميدي لمن؟ غاميدي تبحث عن الحل. رجعت إلى مباني مجددا. مباني جهتي اليمنى، هنا تشيزاني يرميشي. خديجة كانت تخرج في الأول، مرت على حنانة الحاج. زينة مع منتخب جنوب إفريقيا، طبيعي سيضغط الآن. خديجة، وبعد ذلك تفادي أي خطأ داخل منطقة الجزاء، وهذا نجحت فيه اللاعبة فاطمة تيغناوت. الكرة تمشي مباشرة إلى رامية الجانبية. يلعب التماس عن طريق زينب رضواني. زينب إلودي نقاش، برافو فاطمة تيغناوت. زينب مع المنتخب الجنوب إفريقي، محاولة عن طريق هنا لعبة ماغايا مقطوعة، انطلاقة ساكنة هناك على اليمين. تراوغ، يا سلام. ساكنة دخلت لوسط الميدان. ساكنة التفت ودارت وبحثت عن المساندة. جي بعد ذلك ياسمين سنة مسودي. شوف الطريقة والثقة الكبيرة والانسجام الكبير والتفاهم الكبير والتمريرات اللي بين لاعبات المنتخب المغربي. هناك تماس، خورخي فيلدا غاضب. هذه الإعادة مجددا. كرة للأمام، مريم عاتق. مرة أخرى عادت إلى الخلف ناحية تمن سيوارت. ترسل طويلة للأمام، مريم عاتق بالرأس، تقوم بالتغطية مجددا. الكرة تمشي إلى تماس حنانة الحاج، هي من أبعدت الكرة بعد ذلك مباشرة إلى رمية جانبية. تماس يلعب بسرعة، أصبح الاستحواذ أكثر عند اللاعبة جنوب إفريقيا، ولكن لا نرجع بشكل مبالغ فيه للخلف. هذا أكبر خطأ سيتم ارتكابه لو رجعنا بشكل مبالغ فيه إلى الخلف، لأنه سنعطي الكرة كثيرا للاعبات جنوب إفريقيا، وسنجعل جنوب إفريقيا يقترب أكثر من مرمى الحارسة خديجة. الرميشي، الكرة رجعت مجددا لعناصر منتخب جنوب إفريقيا. مباني ملعوبة الكرة بعيدة على تشيزاني، لم تتحكم فيها تشيزاني وتخرج للتماس. الحسن الحظ، التوقيت كان ممتاز، لحظة تسجيل هدف الثاني عن طريق اللاعبة حنانة الحاج. يلعب التماس، كرة في منتصف الميدان، لمسة، العودة إلى الخلف عن طريق اللاعبة ماغاما لمباني لمن تمرر كرة لغاميدي. مباني مجددا، مباني
القاميدي، لا حلول لمنتخب جنوب افريقيا، بعيده بعيده الى التماس، جيب الكره جيب الكره، تماس لفائده المنتخب المغربي بعد مرور 65 دقيقة الوقت يمضي، هدفين مقابل شيء للمنتخب المغربي حتى الآن. حنان أيت الحاج ذكر بأن خورخي فيلدا أجرى تغيير قبل حين بدخول اللاعبة نجاة بدري مكان غزلان شباك اللي خرجت مصابة. أتمنى إن شاء الله الأمور تكون سليمة وغير مقلقة وترجع بسرعة، لأن لاعبة مهمة جدا، اللاعبة اللي أمضت 100 مباراة وتم تكريمها بالمناسبة من طرف الجامعة، تحديدا من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجة. كرة في وسط الميدان بعيدة تماما، مباشرة إلى تماس، إذن تلعب الجانبية بسرعة. مريم عاتق، مريم إذا كنا سنتراجع بهذا الشكل لازم استغلال المرتدات، تكلم لما تفتك الكرة وتقطع الكرة تحول يكون سريع، لأن الجنوب إفريقيات سيتركنا مساحات وسيتركنا فراغات في الخلف. هذه عملية المتابعة من زينب تعيد لنهيلة، نهيلة في مساحة ضيقة، نهيلة خرجتها نهيلة، سنة برافو سنة، برافو سنة، برافو أنت الأولى يا سنة. كرة في وسط الميدان، إيلودي الباس رائعة، فاطمة تكناوت رجعت لإيلودي، إيلودي كان في دفع، كرة ترسل للأمام وسكينة حاولت تقطع الكرة وحاولت تخطف هذه الكرة، في النهاية تفوقت علي أمباني. كرة للأمام البينية، وينك يا خديجة يا خديجة، والهدف في وضعية التسلل، كاتلانا كانت متسللة، كاتلانا كانت متسللة ولكن خديجة تأخرت. هذه الإعادة مرة أخرى هنا على الخط، كاتلانا تسدد، تأخرت كثيرا في الخروج الحارسة خديجة، يعني تكلم على عامل السرعة والرفليكس وردة الفعل، تخرج هنا تقرب سرعة تحرك كاتلانا وتخرج، ما تتأخرش ما تستناش، خلات كاتلانا استلمت الكرة ومشيت على اليسار وسددت. الآن في انتظار التأكيد هل في تسلل أم لا، يعني هذه مخاطرة كبيرة جدا، لأن كاتلانا كانت على الخط مع اللاعب نهيلة بنزينة. إذا ننتظر، هذه كاتلانا

زينا في انتظار أن يتم تدقيق في اللقطة، هل كانت متسللة أم لا اللاعبة كاتلانا؟ في النهاية ما هو القرار؟ طبعا الحكم المساعدة رفعت الراية. اللقطة هي صعبة، اللقطة هي صعبة صعبة، لكن في النهاية سيتم اتخاذ القرار، هل فيها تسلل أم لا؟ هذه الإعادة مجددا، نشوف هنا اللحظة اللي خرجت فيها، شوف نهيلة، نهيلة هنا على الخط مع كاتلانا، على الخط مع كاتلانا، ولكن اليد اليمنى لكاتلانا هنا كشف التسلل، ربما كشف التسلل، هذا يأكد لك بأن المدة الطويلة والانتظار يأكد لك بأن اللقطة صعبة.

ولازلنا في الانتظار بينما سندخل العشرين دقيقة المتبقية على نهاية المواجهة. ايوا بقينا هنايا بقينا هنا وحصلنا هنا وفي الاخير احتسبت الهدف. اذا احتسبت الهدف، كاتلانا تسجل الهدف بعد كسر التسلل تقلص الفارق لمنتخب جنوب افريقيا. كاتلانا امامنا على الصورة، خطا مشترك بين المدافع وحارسة المرمى لانه تراجعنا نسبيا. شوف الإعادة هنا كسرة التسلل، لكسرة التسلل هي نهيلة بنزينة، ولكن هنا انا اؤاخذ خديجة الرميشي لانه لم تسبق للكرة، كان عندها المجال انها تخرج قبل وصول كاتلانا. إذن 2-1، هنا أنت تلعب بالنار، هنا أنت تخاطر، هنا أنت تغامر. كان في رجوع بعض الشيء بعد حماس، بعد اندفاع، بعد هدفين في نهاية المطاف. هذه الإعادة، شوف الرجل اليمنى لنهيلة بنزينة هي اللي كسرت التسلل. إذن هدفان مقابل هدف واحد، رجع الأمل لمنتخب جنوب إفريقيا، لكن ما يلزمش تخلي جنوب إفريقيا يعني تسيطر عليك وتأخذ الكرة وتسبق للكرة وعند الأفضلية وتبادر أكثر، هذا يخلي الأمور صعبة. الكرة للأمام بالرأس، حتى بدنيا جنوب إفريقيا يبين لك بأنه فعلا جاهز للعشرين دقيقة المتبقية. كرة وصلت إلى غاميدي، غاميدي على جهتي اليمنى ناحية من ماغاما، ماغاما مرت على فاطمة تاغناوت، أو تشيزاني مرت، تشيزاني رميشي، رميشي خديجة تتصدى ليدي الكرة. هذا التصدي ينسينا في اللقطة الأولى. عموما هذا التصدي، ولكن هذا بمثابة جرس انذار، جرس انذار كبير الآن في محاولة تدبير الدقائق القادمة بدون أخطاء. الكرة وصلت تشيزان، شوف الهدف كيف زاد يحفز لاعبي جنوب إفريقيا، حفزهم أكثر. فاطمة تاغناوت، نويلة بنزينة، نويلة، كرة ترسل طويلة إلى الأمام. شوف متراجعات لاعبات المغربيات، هذا هو التخوف، أنك تتراجع بعد الهدفين تخلي جنوب إفريقيا تقلص الفارق وتبحث عن التعادل. الآن كرة للأمام، كرة للأمام، تترك نهيلة، تأخرت يا نهيلة، لا أنت تركت الكرة إلى ضربة مرمى ولا أنت أبعدتيها في نهاية المطاف، مرت سليمة. هذه الإعادة، اللحظة اللي رايا خديجة رايا، لأن الكرة كانت صعبة، غيرت مسارة ياسمين مرابط. أنا نشوف بعض اللاعبات بدنيا بدأنا يتأثرنا بسبب المجهود الكبير المبذول في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. هذا معناه يا خورخي يا فيلدا لازم التغيير. راماليبي أمامنا على الصورة، تدخل تبديل آخر، مكان تشيزاني، وهذه خطيرة اللاعبة راماليبي. راماليبي في أول لمسة، راماليبي في أول لمسة، لازالت جنوب إفريقيا محاولة عن طريق دلاميني، كرة للأمام. لما نوصل 75 دقيقة لازم تغير يا يا يا يا يا يا خورخي يا فيلدا. الكرة للأمام، زينب رضواني، نهيلة، نهيلة وفيه خطأ. إذن وضعية التسلل، كاتلانا، نعم، راماليبي على الصورة البديلة، لاعبة خطيرة جدا ستنشط في الجهة اليمنى. راماليبي خطيرة جدا، ورقة تدفع بها وتخرج المدربة ديزيري إيليس. دن رميشي على أرضية الميدان، طبعا أنا أتفق مع خديجة رميشي الآن، هي ذكية على فكرة، خديجة رميشي ذكية جدا، أنه بيني وبينكم لا أحكم على النوايا، ما فيش إصابة، الأمور بخير، ولكن هي تحاول أنها تكسر تملي جنوب إفريقيا، تحاول تخلي الأمور تهدى. تاغناوت وهذا داخل في اللعبة بالنسبة لي، بالنسبة لي خديجة رميشي توقف اللعب بهذا الشكل، تكسر إيقاع خطيرة جدا. جرايدي ابتسام تدخل الآن مكان فاطمة تاغناوت، طبيعي الآن تبدأ التغييرات لأنه دخلنا لمرحلة صعبة في المباراة.
تالي جرايدي المهاجمة مكان فاطمة تاغناوت. وانا تكلمت على هذه النقطة بالنسبة لي فاطمة. فاطمة تاغناوت هي لاعبة شوط واحد لا أقل ولا أكثر، لاعبت 45 دقيقة بالكثير، بعد ذلك تتأثر بدنيا، وهذا الأمر شفناه يتكرر كثيرا. فمنطقي منطقي، ولو أنه أنا نشوف فاطمة تاغناوت كان ممكن تخرج في وقت أبكر من هذا. كرة للأمام مباشرة لمن؟ مباشرة إلى التماس. إذن ستلعب الجانبية، جنوب إفريقيا بعد الهدف ستندفع فيما تبقى من عمر المباراة. الآن ربع الساعة المتبقية على النهاية. زينب رضواني، كرة على الجهة اليسرى. هذه اللحظات يلعب التماس، وزينب الرضواني. زينب الرضواني، زينب الرضواني، والمتابعة من طرف سيوارت. سيوارت تلعب الكرة، مرة أخرى ملعوبة الكرة في الجهة اليسرى. وصلت لمن؟ باني. باني رجعت إلى سيوارت. نقلة على اليسار، محاولة المرور، إمكانية الآن، ولكن طالت إلى ضربة مرمى. نعم طالت إلى ضربة مرمى. إذن ضربة مرمى خديجة رميشي تساعد للتنفيذ. خديجة تلعب الكرة طولية للأمام.

ستلعب الضربة الحرة. مهم جدا التعامل بهدوء مع الدقائق الأخيرة. أهم شيء لم تسجل الثالث، تحافظ على تركيزك وتتفادى الأخطاء. إذن ستلعب الضربة الحرة، الكرة للأمام في اتجاه جرايدي، والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل. راماليبي طويلة للكرة، سلام عن طريق كاتلان الخطيرة صاحبة الهدف، وهناك صافرة وخطأ. ننتظر دقائق قتالية، شراسة كبيرة من لاعبات المنتخب المغربي فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. هدفين مقابل هدف واحد، أعرف أنه بدنيا الأمر صعب ولكن لا شيء مستحيل. هذه كرة تتمرر، موتالو مقطوع الكرة، ممتاز جرايدي. هذه التحولات اللي نتكلم عليها، تحولات السريعة. سنام سودي، سودي تراوغ، سودي تلعب للسكينة، ولكن أقرب باني، باني راماليبي في منتصف الميدان. خرجت الكرة، خرجت راماليبي، تلعب الكرة البينية، هذه صعبة وردة فعل. ثلاث لاعبات في وضعية صعبة جدا، يبدو بأنه في وضعية تسلل. ماذا؟ هذه الإعادة. نعم، تسلل موجود. كرات لي في الظهر تشكل خطورة على المنتخب المغربي.

كرة للأمام مباشرة تخرج إلى التماس، يلعب التماس بسرعة، كرة لفايدة سيوارت. سيوارت يبدأ العد العكسي نهاية المواجهة. شوف جنوب إفريقيا اللي تحاول تخلي الريتم أسرع، وهذا يزيد أثر بدنيا على اللاعبات المغربيات. كرة للأمام، هناك صافرة خطأ، يعاد مجددا في مسك، في مسك، مسك موجود من سكينة وزراوي. جلسة تلعب الضربة الحرة، أنا نشوف بأنه لازم من تدعيمات أخرى، تكلم على الطراوة البدنية، الجاهزية البدنية، لأن الدقائق الأخيرة ستكون بنسق سريع جدا. والكرة، الكرة بعيدة تماما، كرة بعيدة. دلاميني من جربت حظا، هذا المكان بالضبط. الهدف المسجل عن طريق كاتلانا هو اللي خلى الضغط كبير الآن. تلعب ضربة المرمى.

السيوركس. كرة ترسل إلى أمام، عندك الآن يا سكينة، امشي يا سكينة، سيري يا سكينة، سيري يا سكينة، يا سكينة يا سكينة يا سكينة العرضية. أوه ماذا هناك، ماذا هناك؟ سقوط الجريدي. لازالت الكرة مغربية، وصلت إلى زينب، زينب زينب تمشي ناحية سناء، سناء راوغت، سناء تحاول، مقطوع الكرة، مقطوع الكرة في نهاية الأمر، تمشي لكاتلانا، كاتلانا خطيرة، كاتلانا تتقدم، كاتلانا لمن يا كاتلانا، برافو نهيلة، برافو نهيلة، برافو نهيلة، ياسمين مرابط، والحكم توقف اللعب، حكم توقف اللعب، وهات الصورة وهات الإعادة، لقطة ماذا حصل بالضبط داخل منطقة الجزاء؟ هل كان في تدخل؟ هذه الإعادة، هذه الإعادة، اللحظة اللي استلمت فيها الكرة، شوف هنا، هنا ابتسام الجريدي، اللحظة اللي كانت تتهيأ للتسديد، جات المضايق، جات المضايق، جات المضايقة، هذه فيها خطأ وفيها ركلة جزاء، أنا في اعتقادي فيها ركلة جزاء، هذه فيها ركلة جزاء، لا نقاش، المضايقة موجودة والإعاقة متعمدة من أجل منع ابتسام جرايدي للتسديد. إذا دونيلي مكان موطالو في ضربة جزاء، الحق يقال لما كان في هدف موطالو ما كانش تسلل، لقطة هدف سليم لجنوب إفريقيا، ولكن الحق يقال كذلك هنا كان في ضربة جزاء، هنا كان في ضربة جزاء لم تعلن عنها الحكمة، يعني غريب، على الأقل تمشي للفار، على الأقل فار ينادي عليها. وهذه امتداد للحالات اللي كانت سبب مباشر في بعض النتائج، كما هو الحال لنهائي كأس إفريقيا النسخة الماضية، كأس إفريقيا النسخة الماضية، حرمان المنتخب المغربي على الأقل من ضربة جزاء خلى نيجيريا تفوز باللقب، كان مؤثر في النتيجة. كرة زينب رضواني تمشي لي كاتلانا، كاتلانا كاتلانا كاتلانا كاتلانا تحاول، وخديجة سالة، خديجة سالة بعد ذلك. غريب صراحة، الوقت اللي كانت فيه ابتسام الجريدي تتهيأ للتسديد جات المدافعة وعملت خطأ. كرة للأمام لعناصر المنتخب المغربي بالرأس، يلا يا فتيات، يلا يا بنات، دقائق متبقية على النهاية، نريد هدف آخر. كرة نجات، تلعب الكرة لسنة، سنة مرت سنة، تضغط سنة، زالت هنا إمكانية افتكاك الكرة في مناطقهم. دونيلي، دونيلي، دونيلي أقرب، بعد ذلك خديجة رميشي تترك مباشرة إلى ضربة مرمى. نعم

إذن ستلعب ضربة المرمى. خديجة رميشي كرة للأمام وصلت مجددا على جهة اليسرى جنوب إفريقيا يبحثنا عن هدف التعادل. رجعت لغاميدي مباني مباني في وسط الميدان سنة برافو قطعت الكرة والتحول في الهجمة المعاكسة لمن جريدي وفي نهاية المطاف إلى التماس. نعم رمية جانبية هي نجاة من تحصلت على الرمية الجانبية أقل من 4 دقائق على نهاية المواجهة. يلعب التماس كرة تتهيأ ناحية اللاعب سناء وصلت بهذا الشكل لمن هناك خطأ. هناك خطأ فعلا مهم جدا إبقاء الكرة في مناطق منتخب جنوب إفريقيا. يعد مجددا جان لمن ارتكبت الخطأ

نويلة بنزينة تسعد لتنفيذ الضربة الحرة. نويلة مرفوع الكرة داخل منطقة جزاء والإبعاد من مباني. إبعاد من مباني. التفوق من مريم عتيق. برافو مريم، تتفوق على دونيلي. زالت مغربية فيها مراوغة وفيها خطأ وفيها بطاقة صفراء. راما ريبي لازم إخراج البطاقة الصفراء. يعني لاعب الحكم الكينيا متسامح بشكل كبير مع لاعبات منتخب جنوب إفريقيا. هذه الإعادة، شوف التعمد هنا في الخطأ، كان تستحق راما ريبي البطاقة الصفراء. إذا ستلعب الضربة الحرة، هل تستغل هذه الركلة زينب رضواني وحنانيت الحاج يمنى؟ حنانيت الحاج ربما هي التي ستلعب. نعم، هذه حنان صاحبة الهدف الثاني، هي من تساعد لرفع الكرة داخل المنطقة. أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. مرفوع هذه الكرة الرأسية ممكن، وسيوارت الحاكم الكينية تتدخل. هذه الإعادة مجددا، اللحظة اللي خرجت فيها حارسة المرمى سيوار تمام ابتسام جرايدي. إصابة جرايدي في هذه الأثناء، ويبدو بأنه سيكون هناك تغيير قادم. نعم، إيمان سعود هي التي ستدخل. إيمان سعود البديلة المقبلة مكان سكينة وزراوي. برافو سكينة، عمل كبير في مباراة اليوم سكينة وزراوي. هذه الإعادة، الهدف رائع جدا بذكاء كبير وبفنيات عالية وبلمسة اللاعبات الكبيرات. سكينة متألقة في هذه البطولة بالمناسبة. إيمان سعود البديلة القادمة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وأكيد سيكون هناك وقت مضاف لا أعلم، ولكن كان في توقفات كثيرة لحظة تدخل الفار لما أكد هدف كاتلانا. خدت وقت كثير، توقفات بين الفينة والأخرى، ننتظر كم ستضيف الحكمة كوقت بدل ضائع. ولو أنه في اعتقادي كان في ضربة جزاء لم تعلن عنها الحكمة لفائدة ابتسام الجرايدي.

إذا ندخل الوقت المحتسب بدل الضايع. كم سيقدر؟ 8 دقائق. وفي لعب كبير ولعب كثير، وثمان دقائق ممكن تحدث فيها أشياء كثيرة إن شاء الله تكون إيجابية للمنتخب المغربي. كرة ترسل طويلة الأمام في اتجاه دونيلي، نويلة بنزينة تقطع وانطلاقة في المرتد الآن. لا، سكينة باقية، سكينة باقية في أرضية الميدان، سكينة سكينة لم تخرج بعد، وإيمان سعود لم تدخل بعد. رجعت الكرة، غاميدي جنوب افريقيا ستعتمد الان على الكرات الطويله في محاوله ربح الوقت. غاميدي مجددا، مباني في الاستلام، مباني ستلعب طويله، خاصه الكرات الطويله التي تبحث عن كاتلانا وتبحث عن دونيلي هي صاحبه اطول قامه اللاعب البديله التي دخلت قبل حين. طبعا الهدف الوحيد لجنوب افريقيا هو اللي خلى الضغط يكون اكثر فيما تبقى من عمر المباراه. هنا الاسبقيه، هذه الاسبقيه اللي خطيها خديجه كان ممكن تعمليها في لقطه الهدف للاعبه كاتلانا. تمشي من جديد لفائده المنتخب المغربي بالراس، وصلت على جهتها اليسرى. غطي يا حنان، برافو، تبعد الكرة إلى التماس. رمية جانبية لمنتخب جنوب إفريقيا. الآن دور دفاعي أكثر، يحتاج إلى قوة ذهنية وبدنية وشراسة وقتالية وغلق كل ما مرات وكل ما نافذ. ولما نحكي على القتالية معناه التفوق في الكرات العالية، لأنه لاعبات طويلات جنوب إفريقيا. وسهل بعد ذلك لخديجة رميشي، تأخذ بعض الثواني قبل أن تمرر الكرة بعد ذلك. إذن خديجة رميشي، خديجة أعطاتهم الكرة، أعطاتهم الكرة، تلعب الجانبية. راماليبي ضيع جرايدي، مرر جرايدي، انطلقت سكينة وفي خطأ. حسن الحظ أن الحكم الكينية تعلن عن ضربة حرة، وذكر بأن هذا نهائي قبل الأوان، فعلا نهائي قبل الأوان، لأنه يجمع بين المنتخبين الأفضل يعني على جميع المستويات. لكن شاءت الأقدار أن يلتقي في دور الربع النهائي. مباني المدافعة تتلقى البطاقة الصفراء بعد التدخل الماضي في حق ابتسام الجريدي، أو في حق اللاعبة سكينة وزراوي اللي مشات للجهة اليسرى. وإيمان سعود لم تدخل بعد، الآن تدخل إيمان سعود مكان سكينة. برافو سكينة، إيمان تدخل، إيمان سعود البديلة في صفوف المنتخب المغربي. بينما الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع، زينب رضواني تسعى لتنفيذ الضربة الحرة. زينب مرفوعة داخل منطقة الجزاء، المتابعة الكرة الثانية يا سناء تحاول في النهاية. لدينا تماس لفائدة منتخب جنوب افريقيا. كاتلانا تبقى مغربية، لمسة تمريرة، كان في 4 لاعبات مغربيات وفي النهاية يخسر الكرة. كانت كرة سهلة لكن عادي، الآن دخلنا الوقت البدل ضائع، يكون شوية توتر. هنا الخطأ، إيمان هذه لو مشات بها إيمان لكانت ثالث. انطلاقة من جنوب إفريقيا الآن، والتغطية الدفاعية حاضرة. الكرة ترجع من جديد، فائدة سيوارت. حذاري من منتخب جنوب إفريقيا لأنه سجل بعض الأهداف في الوقت بدل الضايع، والحال شفناه على الخصوص في مباراة الكوت ديفوار لما سجلت ماغايا في الوقت بدل الضايع بالراس. برافو ياسمين. يا سنة تلعبين بالنار يا سنة، خلي الأمور هادية يا سماء. سنة الآن تلعب الجانبية، في تدخل دونيلي ترتكب الخطأ في حق إيلودي النقاش. على فكرة حتى نعطي حق هذه اللاعبة المتميزة إيلودي النقاش، لعبت دور كبير اليوم في وسط الميدان. اللاعبة الأكثر قطع الكرات في الوسط هي إيلودي النقاش على فكرة.
بعد جرميشي. ترسل كرة، أنا كنت نفضل اللاعبة هي اللي تنفذ الضربة الحرة، لأنه خديجة لما تخرج ما تطمنش. زينب رضواني، كرة تمشي مجددا، عناصر منتخب جنوب افريقيا نهيلة بالراس تتدخل، زينب مجددا، عادت جنوب افريقيا. فقط نعطي الكرات للاعبات منتخب جنوب افريقيا، كرة للامام، عقرب زينب، عقرب زينب، لا زالت جنوب افريقيا حذاري من المرور، حذاري من المرور، وصلت الى الرماليبي، والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل مرة اخرى، كرة تمشي مباشرة الى التماس، تلعب الجانبية بسرعة، نوائل الأقرب، سنة مجددا مغربية الآن، سنة زينب رضواني، ترسلة طويلة، فقط الكرة تمشي للدفاع وترجع. مع اقتراب نهاية المواجهة السوار ستلعب طويلة، حذاري من كسر التسلل، هنا وصلت على جهتي اليسرى، أقرب إيمان، برافو إيمان، برافو إيمان، برافو، خرجت الكرة للتمس، إيمان تقول تماس للمغرب. عموما يلعب التماس عن طريق اللاعب دلاميني، دونيلي، دونيلي، دونيلي، والكرة بعد ذلك إلى الركنية، وهذه الكرات اللي يبحث عنها منتخب جنوب إفريقيا، دونيلي البديل أمامنا على الصورة استاد ركنية. إذن جاني هي من تستعد للتنفيذ، ننتبه للاعبة دونيلي، هي الأخطر، دونيلي هي الأخطر، تلعب الركنية، جاني بالرأس، سناء، يلا يا ابتسام، جرايدي مع دلاميني، ترجع للخلف، ماغاما، سيوارت، سيوارت تخرج من مكانها، مريم عاتق بالراس في الكرة الثانية، ما يلزمش لاعبة جنوب افريقيا تربح الكرة، طلع الكرة يا زينب، ما اخطر هذه الكرة، ما اخطر هذه الكرة، زينب رضواني تفقد توازنها، ترجع لمنتخب جنوب افريقيا، سنة برافو برافو برافو، أوه المراوغة زايدة هذه، زايدة هذه، زايدة هذه يا سنة، زايدة هذه يا سنة، هذه كان ممكن تمشي بها جنوب افريقيا للامام. شوف الاعاده، اوه خطيره هذه الكره، اذن مفروض الحكمة تعلن على نهايه المواجهه الان، تعلن على نهايه المواجهه بانتصار مستحق للمنتخب المغربي. مشاهدة كرام، نعم جاءت الصافرة الختامية، وانتصار تاريخي ومهم للمنتخب المغربي الذي يتأهل إلى نصف النهائي، والأهم من ذلك يتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل 2027. إذن يتواصل مشوار المنتخب المغربي في هذه البطولة من أجل تحقيق اللقب، ويتحقق كذلك هدف مهم هو التواجد في نهائيات كأس العالم البرازيل. برافو للأبوات، برافو البنات، برافو على هذا العمل وعلى هذه المباراة الكبيرة في السعي نحو المنافسة وبقوة على لقب الكان. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

مكناس مكناس. يلا يلا كلنا صوت.

مع يوسف الجندي، نبيل حرفان، مهدي فلان، نزهة بدر، زهيرة صديق. أقوى لحظات هذا الموسم، البرنامج السهم مع مجد الكيلاني. الحلقة القادمة الأربعاء ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية.

0: التغذية مش مجرد اختيار، بل هي استثمار حقيقي صحتك وجودة حياتك. الأناقة والتغذية وشخصيتك، أسلوب حياتك هو اللي كيحدد شكون انتي. اختاري أنك تعيشي في إيجابية باش تكوني الأفضل كل نهار. العائلة أغلى ما نملك، والتوازن هو سر سعادتنا. الاهتمام بنفسك وتجديد مسكنك، فقرة لايف ستايل معي أنا حميدة. صحة جسمك وعائلتك، فقرة صحة وتغذية وفقرة عائلتي حياتي معي أنا سلمى.
1: نساء إيديال الموسم الثالث مع سلمى خولة وحميدة، كل سبت ابتداء من السادسة مساء على القناة الفضائية شادة تيفي.

0: كتقلب على سكن راقي وسط الهدوء والطبيعة، الفرصة بين يديك وما بقاش بزاف. أريزونا بارك في قلب فيكتوريا بوسكورا كتقدم لك آخر فرص باش تسكن مربح، تصاميم عصرية والأثمنة ابتداء من 90 مليون فقط. طبيعة قدامك والخدمات قريب ليك والجو كيرد الروح. الفرص محدودة وممكن تمشي عليك، اتصل دابا قبل ما يفوت الأوان. 0-74-89-00-11 أريزونا بارك، بدايتك جديدة مع سكنك جديد.
1: Dilgo vous propose une opportunité exceptionnelle de dynamiser votre business. Digitaliser votre établissement, à booster vos ventes et fidéliser votre clientèle existante. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.dilgo.com. Dilgo, votre allié pour un succès garanti.

0: إذا كتب لهذه البرامج وهذه الحلقات عمر جديد، فمن طيب سمعكم ومن أنفاسكم الزكية مرحبا بكم مجددا في موسم جديد مع برنامجكم قول أتاي للطيب. دين بن حدو فنان كاتب وباحث ومطرب في فن الملحون، اخترت الملحون دون غيره. مرحبا بك سيدي.
1: أشكرك على أشكرك على الضيافة أستاذ عاطف، وده شرف لي باش
0: أهرم
1: من الأهرامات الصحفية المغربية والعالم العربي والعالمي.
0: بارك عليك المغرب،
1: بارك عليك المغرب. وأنا والله العظيم

0: عندي محسن من البقري بشارة.
1: أنت من مواليد 1961 الدار البيضاء، فنان باحث في زف الملحون، أستاذ جامعي، فاعل ثقافة مغربية.
0: نعم.
1: أصدرت دواوين شعرية ملحونية من بينها شهدة ملحونية للملحون الطرب اللي هو هذا.
0: نعم.
1: كما ألفت كتاب مدخل إلى تاريخ موسيقى الأديان.
0: أتنشينا أدياننا.
1: الأديان.
0: نعم، لأن عندي ماستر في الأديان. قد في موسيقى الأديان، بحث في الموسيقى داخل الأديان وخاصة الأديان السماوية.
1: هو دين واحد.
0: ثلاثة.
1: في الأصل.
0: نعم.
1: إن الدين عند الله الإسلام.
0: وكان كلهم معاملة مع الموسيقى كانت تختلف.
1: الإسلام.
0: وكان كلهم معاملة مع الموسيقى كانت تختلف من فترة إلى أخرى.
1: هذا جانب اجتماعي ثقافي. نعم. وين فيه فرق؟
0: نعم أستاذ. ملي كيكون النص نصلي به ونتقرب به إلى الله، أحيانا لا تعبير ديالنا، ولكن ملي تنمارسوا الموسيقى نصل. ولهذا كانت العبادة قبل الإسلام في مكة، وكانوا يتعبدون بالموسيقى في الطواف، وكان دائما الموسيقى حاضرة في العبادة ديال الله. وحتى الإنسان القديم اللي كانت يتعبد القوى العليا كان تقول كلمته في جميع الأديان. ولهذا ما تشوف مثلا في أمريكا في الكنيسة وفي الأرثوذكسة تلقى كيستعملوا الموسيقى، وحنا كذلك في الإسلام نستعملوا الموسيقى، ولكن تنسميوها أسماء أخرى.
1: في حديث نبوي سي جمال الدين يقول صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن، وزينوا القرآن بأصواتكم.
0: نعم.
1: يعني جمال الصوت راه فيه موسيقى بدون استعمال
0: الآلات. من لم يتغنى بالقرآن راه هو تغني، هو تأليف موسيقي.
1: نعم. مش
0: مقرئ. نعم. مقرئ تنسموا احنا تنقولوا الفقيه غادي يدير لنا الترتيل. اسماء
1: تدوير. كنت تدوير.
0: نعم. ولكن هي راه عباس عبد الصمد كان يتقن الأنغام، كان يعزف العود. وكان يستمع إلى أم كلثوم،
1: وشكل
0: عقلتي على السجوب اللي كانوا داروا مع أستاذ المرحوم كيسمع الأنغام. لأن بدون ما تكون متقن للأنغام لا يمكنك أن تقرأ القرآن بطريقة صحيحة.
1: ما يقال ويحكى بأن محمد عبد الوهاب كان استضاف الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان يرتل الشيخ مصطفى إسماعيل جالس محمد عبد الوهاب إلى جانبه الأيمن. لما انتهى المقرئ من التجويد وجد عبد الوهاب على قدميه نزل. أنا كنت أستلهم منه ألحان.
0: فعلا محمد عبد الوهاب أرسل القرآن، جود القرآن، أم كلثوم كذلك جودت القرآن.
1: نعم.
0: وأول موسيقى رمشي هي ما يصطلح عليه الآن بالفرح والنشاط. الموسيقى هي علم، هذا كنت أنا خديتها كعلم لبحث فيه، لأنها كتوصل النغمة. مثلا أعطيك مثال، هذا المثال دائما أقوله، وهو أن مثلا في رمضان كيتقرا السي الحزب في كل مسجد ولله الحمد في المملكة. علاش؟ لأن المقرئ يتقن القراءات. نعم. يعني يتقن.
1: نعم.
0: حنا نسمي القراءات، ولكن هي عملية تلحين. هي عملية تجويد. هي عملية تجويد، هي عملية وضع النغمة مع المعنى الذي يصاحبها.
1: نعم هذا اختيار.
0: نعم.
1: والطيور حين تغني لا تلحن، بل تغني. لكن
0: عالم أوروبي كان تقول ان كنا حنا نقولوا في العاده ديالنا ان الاصوات طبيعيه، ولكن ماشي الموسيقى هذيك اصوات الطبيعه. الموسيقى هي علم، هي انسجام هذيك الاصوات،
1: يعني الطبيعه اصلا ما فيهاش نشاز.
0: لا شنو النشاز؟ النشاز هو تكون النغمه ماشي بحال خصها.
1: نعم
0: هو علم، بحيث أنه في أول حضارة موسيقية هي الحضارة الفرعونية. لأن الموسيقى كانت للتعبد، ولهذا نجدها في الأديرة، في بلاصة ديال الموت، في بلاصة ديال العبادة ديال الله، في الأديرة بلاصه ديال الموت، بلاصه ديال العباده ديال الله، كتلقى الصور الموسيقى، كتلقى الاورغ مصور داك الهرب داك، وكتلقى في اوتار، وكتلقى اوتار ستات الاوتار من بعد ولات اوتار. هي انسجام الاصوات، ماشي هي اصوات، هي انسجام اصوات. مثلا بحال دابا في المقام الكبير اللي بغيتي دير لالبيج ما كليش دير الدو مع الفا، مع الفا خصك دير الدو مي سول دو، هذا هو تعطيك لاكورد، تعطيك لالبيج. وهذا خصك باش تعرفو خصك انت تقرا الموسيقى.
1: حكى انهم عائله واحده.
0: نعم.
1: وكتجي العائله اخرى كتدخل في الوسط منهم حتى مع ثاني عائله واحده.
0: نعم. عائلات باش تعطيك داك التعبير على على الحالات النفسيه اللي تتكون في الانسان، لان هي ضروريه للحياه، معناها هي الموسيقى هي الحياه.
1: دابا كاين السي جمال،
0: معناها هي الموسيقى هي الحياه.
1: شويه المخدرات اللي كاين الموسيقى ملي كتسمعها كتبغي تعاود تسمعها، ورغم انها لا تتشابه.
0: نعم.
1: ما كاينش تجديد فيها بينها بعض الموسيقى اللي يمكن الانسان الشاب يسمعها تتصب.
0: القرون الاخيره عرفت واحد التطور في الحضاره البشريه بواحد الطريقه سريعه جدا، يعني تقدر القرون الاخيره عرفت واحد التطور في الحضاره البشريه بواحد الطريقه سريعه جدا، يعني تقدر تدارك هاد هذا وتقدر ما تداركش، لان القرون اللي داز كان واحد تقدم ثقيل وشويه، بحيث الموسيقى الاندلسيه تصوبت بلاتي هي احسن. كتلقى الصنعه مصوبه، كانوا يلحنون الحرف مثلا زايا يا لالان يا لا توقعين جملة، يعني كتاخد ليك.
1: لكن هنا كاين واحد جانب اخر، انك ملي كتسمع دابا سمعنا هذا الانشاد ديالك ولا على قصاره، كتحضر لك واحد التصور بالخيال فيه الباحة وفيها الخصاء وفيها
0: هذا موضوع اخر. الموسيقى الاندلسيه
1: لا تلمس الخصاء وفيها
0: هذا موضوع اخر. الموسيقى الاندلسيه هي اصوات ديال الجليج المغربي. ما خصناش نهضروا على الجليج ونهضروا على التقاوس ونهضروا على الثقافه المغربيه بدون الموسيقى ديالها. الموسيقى ديالها هي الاندلسيه، الموسيقى ديالها الجلسه. ولهذا انا بغيت نرجع للموضوع الاهتمام بالحرف الموسيقي الان ولا لا كادونس، يعني الايقاعات واحد السرعه، وحتى الكلام ولا في الايقاعات، وحتى الكلام جيب شي كلمه اللي كلمه اللي تجي ولا ما تجي تخرج شي كلمه، فهمتي؟ ولا السرعه واحد الدرجه فائقه، والناس ما بقاش تتسنى تجلس. وهذا دركته انا هذه 15 عام ولا 20 عام فاش ديت الدوزيام اغنيه ماي زينب فيها الملحون والهيب هوب فيزيون، لان دخلنا لواحد العالم وكنت خفت على الملحون فبديت ندخلو انا في الهيب هوب
1: ندير باش زعما مراسي جمال كلمه حدو انك تدمج موسيقى اللي عريقة وأصيلة وعندها تاريخ،
0: هي
1: مرتبطة بالتراب المغربي وكتدمجها مع الهيب هوب وكتدمجها مع الخليجي.
0: نعم
1: مع الخليجي.
0: نعم هي مغامرة.
1: بغيتي تدمجها بأي طريقة تدمج، واش على حساب أنك تشهر أو لا على حساب أنك
0: أنا عمري ما اهتميت بالشهرة، ولكن هذه العملية هي خطيرة جدا فيها بين الهزل واحد الشعرة. وديك الشعره شكون اللي تضمن تتملكها او تملك منها او تتحكم فيها؟ هي العلم الموسيقي. ما خصكش تجي ودير تدخل تجدد في الملحون هكذا، خصك تكون ولد الملحون.
1: نعم.
0: والايقاع الملحون الحقيقي، وعاده كان مع الايقاع الهيب ديال الهيب هوب. هو ايقاع واحد مثلا ناخذوا الحضاري في واحد 51 نوع في الحضاري عندنا في المغرب، ولهذا كاين تف الاوروبي وفي الامريكي. وكيف صوبت في الاستوديو؟ انا صوبت في استوديوات ديال المدير الاذاعه سميتو مدير ديال شاده سيرشيد درحياك استوديو التنحيه من هذا المنبر هذا لانه صديق استوديو القاهره. قني قلت له دير لي الايقاع ديال الهيب هوب الفلاني حطو وقلت له غادي تصوب لي هذا الايقاع ديال الملحون شي جناب الطريجه وحطو. قلت له دابا جمعهم هو يتخلع لان الدراسه تسبقه. دابا جمعهم هو يتخلع لان الدراسه تسبقه الابداع. خص كنت تعرف شنو
1: كاين العلم بالكتابه.
0: ما يمكنش ندير شي طرف ونعاود نزيد ليه طرف ماشي ولا علاقه لا في الموسيقى ولا في
1: الرياضيات. ماشي
0: رياضيات وفيزيك وسيونس وعلوم في فيزيائيه. كنت تعرف النغمه اللي خدام فيها والنغمه اللي غتنتقل لها والنغمه.
1: نعم
0: فهمتي. ولهذا الاجتهاد في هذا الميدان تيخص يكون واحد متمكن من الادوات ديالو.
1: غير وراء هذا اللفه واللفيف اللي درتي انك لفيتي واحد اللون جاي من واحد الحضاره اخرى او اللون اللي جاي من التراب الحمري كتولي درتي عمل موسيقي. نعم على الراس والعين ولكن الملحون الاساس ديالو هو الكلمه.
0: لا لا لا فيه حتى الموسيقى. هذا
1: جاوبنا على سؤالي عاد نهضروا على الملحون.
0: وهو هذا اللي غندوي معك. الموسيقى
1: سؤالي عاد نهضروا على الملحون.
0: وهو هذا اللي غندوي معك. الموسيقى الملحون كله موسيقى بحيث ان قصيده الملحون تتلقى فيها واحد ثلاثه او اربعه الانغام. يتنقل المنشد من نغمه الى نغمه بدون ما تشعر انت. فهمتي. فانت تنتبه الى الكلمه ولهذا يقال الملحون فرجته القباحي نعم. اللي عنده معاني كبيره من بعد ما نقدر نعطيك مثال.
1: تفضل خذ راحتك.
0: القباحي اللي يجي من تا قباح ثاني قبح لي نقبح لي. ولهذا الناس بكري كانوا كيدير واحد ولهذا الناس بكري كانوا كيدير واحد انا بحال هكا نقبح لك دير استاذ انت راك موسيقي انا غنجاوبك واحد شوية انت حبس. هادو الخطورة فيه دير ايقاع وما تسمعنيش اش غندير انا
1: مراكشي
0: مخاطر
1: شي واحد مراكشي
0: اسمع راسك يلا سير خليك هكا عاود زرفك السرعة شوية خليك هكا هدا نفسه هو
1: شي القلب
0: ام انت
1: كتقول
0: انت كتقول لي
1: فراغ كتعمر
0: انت ما مزيانش وانا كنقول لك لا انت اللي ما مزيانش انت تزيد على حتى حاجه تنسبكش شي سب انت تزيد على حتى حاجه تنسبكش شي سب منك صم يعني السبب باش تسبلو كيدخل
1: ولا انا تنبغيك تقول لي انت
0: تدخل حتى حيت هو قباحي هو راه خصام
1: خصام
0: هو خصام فني
1: القبح القبح قباح يعني يقبحه سلام
0: فهمتي. ولهذا كينوضوا الناس بكري في الخرج الخوتي ديال هذا كاين النشوه ديالهم
1: ماشي الدقه المراكشيه فيها
0: لا ماشي الدقه المراكشيه الدقه المراكشيه في هذيك فرح هذيك عمره بليتيك ليتيك هذيك فرح وفرح يعني
1: استعراضي
0: فرح بالمطار فرح فهمتي.
1: بالنسبه للعدول التاريخ يعني مرتبط تاريخ الدول المتعاقبه على المملكه المغربيه كلها ارتكان التواجد العدل كاتب بامتداد لهذه العصور وتطور الحياه الانسان المغربي لقينا الان في الفتره اللي كنعيشوها كان العدل نزع منه الجانب الفقهي وعيد إلى الفقهاء ونزع منه ونسخ منه مكلف بتوثيق العقود والالتزامات إلى غير ذلك اللي هو جانبه المدني أو الدنيوي اللي هو الموثق وكأني بقود عباءة ينزع عباءة الدين ويتقمص عباءة الموثق بشكل عصري كأنه يتخلى عن الجانب الفقهي والديني. ما رأيك أستاذ عبد اللطيف؟
2: شكرا لساعتك وشكرا لهذا البرنامج اللي تنتبعوه قبل ما نكونوا كاع كنجيو عندك ولا كنعرفوا انتوا عندكم وشكرا للمحطه الوفيه للثقافه وفي لدى العموم المغاربة أرجع للملاحظة اللي لاحظته وهو الشعب المجتمع المغربي ما عمره كان واقف، دائما في تطور، دائما في تغير، يتأثر ويؤثر. فمجموعة ديال المهنات التي تستقبل، فمهنات التوثيق العدلي بالفعل تاريخ ديالها يرجع إلى دخول الإسلام إلى المغرب. أنا كنت كلمة هنا على أكثر من 12 قرن، ماشي قرن، كنت كلمة على 12
1: يعني حتى من ما يفترض الاستعمار كان العدل موجود.
2: نعم، قبل الاستعمار كان العدل موجود، ووالدينا وجدودنا ما كانوش يوثقوا عقود الزواج في هذيك الوقيته بواحد الشكل كبير مقارنة مع توثيق عقود بيع العقار. يعني هو اللي كان اختصاص حصري للعدول، ما كانش كان العدول قبل الاستعمار. ما جاء الاستعمار بطبيعة الحال، الاستعمار فاش دخل جمع مجموعة ديال التنظيمات وضفها الإدارة. هذا لاحظتوا حتى الإدارة العمومية، فمثلا نعطيك غير مثال، مثلا إدارة الجمارك ديال الدار البيضاء، فكان هذاك لوردوناتور اللي كان في هذيك الوقيتة في البداية كان عدول،
1: كان عدول،
2: ولكن إدارة تغيرات كتحسن. فهنا كيبداو اختصاصات، ملي كيبداو اختصاصات كتبدا تنزع اختصاصات من واحد الجهه وكتعطى الوظيفه جديده. هادشي اللي وقع للمهنه ديال العدول هو وتتشعب، والعدول جزء من المجتمع يتاثر حتى هو بالصيروره، يتاثر بالمتغيرات. العدل درس حتى هو في الكليه، ما يمكنش واحد الكفاءه ولا طالب درس في الكليه فاش يتخرج ويدير جلابة وعلى سبيل الدعابة بالبرنامج كيشوفوا المجتمع تيقولوا الإدارة ملي ولاو فيها الدروج فاش جلابة ما محتاجش هذا تكتب الإجراءات لبس الجين
1: الموتور
2: هذه على سبيل
1: تعودات الجلابة،
2: هذا على سبيل الدعابة. لا لاحظتوا حتى رجال الدعابة، لا لاحظتوا حتى رجال التعليم في الفترة السابقة كانوا كيلبسوا جلابة، خاصة التعليم اللي هو عربي معرب، صح. لا في النساء ولا في دابا حاليا لا تلقاو رجال التعليم عندهم لباس ديال الوقت هذا حاليا. تغير شيئا ما، حتى بعض الوثائق تبدلات، ما بقاش الوثائق القديمة ولا واحد شكل واحد مجموعة ديال الوثائق انضطرات تم استحداث وثائق أخرى. يعني هذا كله داخل في صيرورة المجتمع، متطلبات المجتمع، والعدل راه غادي مع المجتمع. حتى جات 1925 اللي تم تقنين واحد المهنة ديال الموثق الفرنسي، وكان قبل منها التقنين ديال أول تقنين ديال مهنة العدول. من ثم بدأوا لحساب الحاجة،
1: ربما ارتباط وجود الموثق هو مرتبط بوجود البنوك
2: حتى حاليا. الممارسه
1: صورو كيشتغل بدون بنك
2: حتى حاليا. الممارسه المهنيه للعدول والموثقين راه يوميا نتعامل باوراق بنكيه وعقود بنكيه، يوميا. لان دابا حاليا الا مشيتي لاي بنكه غادي تلقى العدول راه كاين، اما جاي داخل البنكه ولا خارج منها باش توثق، اما رفع اليد، اما تفويت عقار في رهن ديال البنكة.
1: كنتعامل مع الإدارات ديال البنوك،
2: كنتعامل معها ولكن بواحد الشكل باقي محصور شي شوية، لأن كاين بعض الصعوبات اللي هي قانونية
1: غنجيو ليها إن شاء الله. شنو الفرق ما بين في أين يلتقيان وأين يفترقان؟ ثم المستقبل ديال العدول في الإدارة المغربية أمام الهيمنة، الهيمنة ماشي بشكل عددي ولكن بشكل تصوري ديال الموثق فيما يخص العقار على وجه الخصوص.
3: شكرا مجددا استاذ عتير. الموثق انا غادي ناكد على واحد المساله مهمه وأساسية وجوهرية في هذا الباب، وهو أن العدل هو صاحب الولاية العامة في التوفيق. هذه قاعدة وعلاقة بالتساؤل ديالكم حول التاريخ المهنة إلى آخره، فإلى حدود مجيء قانون الالتزامات والعقود سنة 1913 الوحيدين الذين يتواجدون في الساحة التوثيقية بالمغرب. ما كان شي حاجة سميتها لا كاتب عمومي ولا موثق ولا شي واحد أخر، كان ولا موثق ولا شي واحد أخر، كان العدول هم بوحدهم اللي كاينين في الساحة التوثيقية بالمغرب، وهم الذين يعني صاحبوا وواكبوا الأسر المغربية في توثيق جميع العقود والمعاملات، سواء كانت عقارات أو مسائل شخصية، جميع أنواع المعاملات. المجيء الموثق وفق ظاهر 1925. طيب فاش هذا يعني التنظيم الجديد لمهنة جديدة، تم إعطاء جزء أو قسط من الاختصاص لهذه المهنة الجديدة للوافد الجديد من اختصاصات العدول، لأنه الاختصاص الذي يمارسه الموثق حاليا هو اختصاص في الأصل، هو اختصاص للعدول، ولا زال العدول السادة العدول والسيدات العدول يمارسونه إلى حد اليوم. مثلا توثيق عقار ممول بقرض بنكي
1: كريدي،
3: كريدي كيوثقوا السادة العدول، صح، يشرفون على العملية من بدايتها إلى نهايتها.
1: في المدن، في المدن ربما الاختيار ما كانش شائع، الناس أغلبية الموثق
3: ممكن شوف
1: دابا منعش العقاري ولا كيصيفطوا مع الموثق.
3: لا دابا حنا كاين القانون هو الذي يعطي الاختصاص، ولكن الواقع فين كيمشي المواطن عم كيتعامل الزبون، هذا كلام اخر. نحن نتحدث عن الأهلية القانونية للسيدات والسادة العدول في توثيق جميع المعاملات القانونية للسيدات والسادة العدول في توثيق جميع المعاملات العقارية الممولة، مثلا في علاقتها مع الأبناك، في علاقتها مع يعني الطرف البائع بشكل مباشر إلى آخره، من بيوعات ومن يعني عقود شامل واسع. الفرق أنا كنشوف إلى جيت مقارن بين القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، خطة العدالة بين مزدوجتين وفق التسمية الرسمية للمشرع المغربي في القانون 603، والقانون المنظم لمهنة التوثيق القانون 632، كنلقى تقريبا نفس الهيكلة على مستوى التنظيم الأجنبي مع اختلاف بسيط في حصرية يعني تخصص الشهاده التي يعني باش تولج لمهنه الموثق خصك واحد الشهاده في القانون، في القانون فقط. حنا لا، حنا التخصصات متنوعه، كاين القانون وكاين الشريعه وكاين مجموعه ديال التخصصات. مزيان. فيما يخص عقار داخل في مجال اختصاص ديال السادة، بل اكثر من ذلك هناك معاملات حصريه للساده العدول، مثلا الماده الاسريه واختصاص حصري للعدول، ولا يحق للموثق ان يوثق
1: زواج وطلاق،
3: زواج وطلاق والمجموعه من لا ترتبط الارث اللفيف. هناك واحد الباب واسع يتعلق بشهاده اللفيف، شهاده اللفيف اختصاص حصري كذلك للعدول. ما معنى شهاده اللفيف باش يعرفوها المواطنين باش توضح الصوره؟ جاء واحد الدليل، واحد الوثيقه باش يثبت فيها حقه، وكيعجز كيتعذر عليه وكيعجز باش يثبت داك الحق، كيمشي عند العدل
1: الحق،
3: ها كيتحرم الحق صحيح. وهنا الحل كاين عند الساده والسيده انجاز تلك الوثيقه استنادا الى شهاده الشهود 12 شهاد، وكينشا هذه الوثيقه وكيثبت بها حقه.
1: الشروط ديال 12 شهاد،
3: هاد الشهاده اللافيفيه الا سمحتي لي لا يحق ولا تندرج في اختصاص الموثق. ميزة بالنسبة للسادة العدول. فقط هنا المشرع وضع بعض القيود، لا يمكن اللجوء إلى شهادة اللفيف إلا إذا لم يشترط المشرع شكلا خاصا للإثبات. بمعنى إلى جاء المشرع واشترط علينا عملية البيع شرط الكتابة، فما يمكنش نثبتوا هذه العملية البيع باللفيف، لأن ديجا المشرع اشترط وسيلة، وسيلة الكتابة. إذن هنا كنتكلموا على اللفيف، متى نلتجئ إلى اللفيف إذا لم يشترط اللفيف، متى نلتجئ إلى اللفيف إذا لم يشترط المشرع شكلا محددا من أشكال الإثبات. إذن هذه عندما نتحدث عن الفرق بين الموثق والعدل، كنلقاو العدل ولاية عامة، كنلقاو اختصاص شاسع، هناك بعض مجموعة من المعاملات يعني بشكل حصري فقط
1: الجسد.
3: إذن هنا الموثق كذلك عنده اختصاص في مجال العقاري، هو كيوثق البيع في حاله في حال العدل، كيوثق الهبة في حاله في حال العدل. ولكن هنا فقط العقد الذي يحرره الموثق عقد رسمي طبعا، والعقد الذي يحرره العقد، ولكن هنا فقط العقد الذي يحرره الموثق عقد رسمي طبعا، والعقد الذي يحرره العدل هو عقد رسمي. وهذا الرسمية ماشي عطاها يعني القانون المنظم للمهنة ديال التوثيق العدلي ولا ديال التوثيق، إنما تكفل بها قانون الالتزامات والعقود المغربي في إطار الفصل. بمعنى نفس الحجية التي يعني الممنوحة للوثيقة العدلية والوثيقة المحررة في إطار القانون 1932.
1: نعم.
3: إذن ليس هناك فرق من ناحية، أنا كنشوف ما كاينش الفرق. الفرق يلتفت لمهنة التوثيق العدلي، وأن يلتفت كذلك لبعض المبادئ الدستورية الكبرى التي جاء بها دستور 2011، وأن ينصف هذا المهني الذي كان سباقا في التواجد في الساحة، المهني الذي كان سباقا في التواجد في الساحة التوثيقية بالمغرب، والذي واكب مصالح المواطنين المغاربة وبجميع شرائحهم، وحافظ لهم على حقوقهم وأملاكهم والحقوق الشخصية. إذن العدل قدم عبر التاريخ المغربي خدمات جليلة للوطن وللمواطن، وبالتالي يجب الآن أن نناشد المشرع المغربي أن يلتفت لهذه الشريحة من أجل إنصافها فقط في إطار ما خوله الدستور المغربي الذي يعني نفتخر به بين الأمم.
1: كاين واحد أنشطة ديال العدل مع الموثق، شيء جميل وفي الواجهة يعني كتسع الأنشطة أكثر من عند العدل أكثر من الموثق، ولكن بالنسبة للأتعاب ديال الموثق عنده واحد النسبة مهمة فيما يخص المعاملات العقارية، كياخد واش نفس النسبة اللي كتاخد
3: إذا سمحتي لي أنا سيادتي المحترم، أنا ليس مخول لي أن الحديث عن أتعاب الموثق.
1: واش كاين إطار؟
3: نعم سأتحدث عن الإطار صحيح، سأتحدث
1: في معرفة شنو القانون تقول في أتعاب ديال الموثق.
3: ما نقدرش نصرح بشي حاجة
2: ممكن أنا نتكلم فيها
1: وخ... وقانون قلنا بعد على العدول.
3: بالنسبة للأتعاب ديال العدول طبعا تسمى المشرع تعريفة أجور العدول، وإن كنا كهيئة وطنية للعدول نختلف على هذه التسمية. لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن الأجر المسألة تقتضي علاقة تبعية، مسألة تقتضي علاقة تبعية، علاقة شغل بين المشغل والمشغل، أجر بمفهوم مدونة الشغل. ولكن نحن في يعني العدول في علاقة مع طالبي العقود أو طالبي الشهادات أو الزبناء ليست هناك علاقة.
4: عيش الصيف مع شدا وأقوى لحظات الموسم.
5: مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج غوسيب، ولأول مرة وسجل يا تاريخ يوسف أوزيلال كيتفرج في ماتش.
6: أنا ما فهمت أنا تمارك الفيديو الثاني،
5: أنا ما عنديش الحق ندوي على الماتش.
6: حتى المرأة كدرتوش كيقول وا تبارك الله عليك الشفوات شي بين بنين صافي ما يتخدع ما يهز ما يحط ما ولا هي اللي كتصرفي اللي كدير كل شيء.
5: شوف وانا ما كاين شي بلاد عندهم اغوى كيسمع الشعب ديالو بحال هاد البلاد ناس عجرم
6: مالها
5: في علامه بوحدة
6: يعني غنستروك
5: عند واحد البوفوار
6: يعني غنستروك
5: عند واحد البوفوار
7: مع ابتسام مستتر يوسف أوزيلال وصار عزمي ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادة تيفي.

0: كتقلب على سكن راقي، وسط الهدوء والطبيعة، الفرصة بين يديك وما بقاش بزاف. أريزونا بارك قلب فيكتوريا بوسكورا كتقدم لك آخر فرص باش تسكن في شقة فاخرة جاهزة وتسليم في الحين. فينيسيون أوستانديك، جوج أو ثلاثة الغرف زائد صالون من 90 حتى 140 متر مربع. صالون من 90 حتى 140 متر مربع، تصاميم عصرية والأثمنة ابتداء من 90 مليون فقط. طبيعة قدامك والخدمات قراب ليك والجو كيرد الروح. الفرص محدودة وممكن تمشي عليك. اتصل دابا قبل ما يفوت الأوان. 0674 0674 0080 0011. أريزونا بارك، بدايتك جديدة مع سكنك جديد.
1: Dilgo vous propose une opportunité exceptionnelle de dynamiser votre business. Pour tout lancement d'un nouvel établissement, d'un produit ou d'un service, étape. Nous sommes là pour aider à revitaliser votre établissement, à booster vos ventes et fidéliser votre clientèle existante. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.dilgo.com. Dilgo, votre allié pour un succès garanti.

0: عيش الصيف مع شدا وأقوى لحظات هذا الموسم.
1: من السؤال ومن توضيح الحقيقة
0: مع يوسف حرفان مهدي فلان نزهة بدر زهيرة صديق. أقوى لحظات هذا الموسم البرنامج السهم مع مجد الكيلاني. الحلقة القادمة الأربعاء ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شدا تيفي.
2: عدنا باش نواصلوا هذا اللقاء أو هذه الرحلة عبر القهوة اللي أتي عن الرحالة والمغامر المغربي عبد الغني أبو فراس، اللي نحاول نأخذ غير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا الذكريات، لأن ليس من سمع كمن رأى، ولكن نأخذ بعض الحكم من السفر، لأن السفر فيه عدب ولكن فيه حكم وفيه تشبيب. يعني الواحد
3: مدرسة، مدرسة السفر، مدرسة
2: الحياة. نعم،
3: مدرسة الحياة.
2: تقول واحد الشاعر تقول وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجته. يعني تجلسي واحد المدة طويلة في محل كتب لا فاغترب تتجددي. إني أرى الشمس قد زيدت إلى الناس محبة أن ليست عليهم بسرمادي. يعني الشمس تبغيو الناس حيث ماشي دائما كيكون الليل باش يشتاقوا ليها.
3: دابا
2: انت كتشتاق لبلادك وكتشتاق للناس
3: بطبيعه الحال،
2: وكتشتاق للسفر في المقابل. الرحله كانت الى قطر في 2022، قلت لي شنو ندير غنمشي جينوفا عبر البحر من طنجه، غتعبر لدول اوروبا الشرقيه وغتمشي
3: الى تركيا،
2: الى تركيا،
3: من تركيا الى اسكندرون، مدينه اسكندرون. اسكندرون فيها الباطويات، هاد اسكندرون فيها الباطوات اللي كيخرجوا، وكتكون تنمية شاحنة، وكتمشي على من البحر المتوسط باخره كبيره هزا 100 شاحنة.
2: لا كاين شي قناه، قناه السويس
3: اي قناه السويس،
2: قناه السويس
3: راه من تما، من قناه السويس،
2: قناه السويس
3: راه من تما، من البحر المتوسط كتقطع القناه السويس وتخرج للبحر الاحمر وتمشي لمدينه ضيبه. ضيبه في السعوديه، ضيبه، ضيبه كتهود كميناء، ما ميناء كاين كيهود هذا الوجه ولا
2: الوجه،
3: لا مدينة الوجه، هذاك هذاك المنطقة ديال الحايل. المهم كيجيو تيجيو الكامينات، كل واحد فيهم انا قعدت معاهم، لانه الباطو كيدير 3 ايام ولا 4 ايام، تيقدر يدير حتى 5 ايام على حسب الضيق اللي كاين باش توصل ضيبة. عرفتي علاش؟ لانه قناة السويس كتكون عامرة
2: البلاصة،
3: بعض المرات تيكون الباطو مضطر يوقف، كاين مسألة تجارية هي تيوقف لانه ما حد هو وهو تيخلص، لانه الممر تيخلصوا فيه
2: الرصيف.
3: اذا كما داروا عطوا شي شوية الباطويات تيقبطوا منهم اكثر، اذا كيدوز حتى لضيبة، ومن ضيبة تيخرجوا الكاميرات، تلقى هذا غادي الكويت، هذا غادي كنستافد من التجارب ديالهم حتى هما راه رحالة.
2: نعم نعم نعم.
3: فوصلت لضيبة من تما للسعودية، من تما لجدة، من جدة لمكة اعتبرت درت العمرة ديالي، خرجت من تما ومشيت للمدينة، المدينة إلى الرياض، الرياض إلى من الرياض للبحرين، من البحرين دخلت لقطر
2: عبر جسر، درت جسر الملك
3: اي هذوك
2: العزيز،
3: إيه يعني الطريق العادي
2: البحرين لقطر حتى هي فيها
3: كاين الجسر هذاك تبارك الله، هذاك الجسر اللي كيقطع البحرين. ايه فكتيب
2: من البحرين لقطر،
3: من البحرين لقطر.
2: عندك وقت باش توصل ليه محدد باش ما تفوتكش؟
3: لا ايوا كان كان
2: كنت عولا تبقى في قطر واحد سيمانة كاع على
3: ايه بغيت نبقى ونشوف الماتش ديالي، وطولت شويه، طولت شويه
2: حتى الاخر، حتى
3: الاخر اسميت
2: تبارك الله. شنو واحد الفيلم رومانسي
3: ديال
2: جميل جدا.
3: اي وكان تبارك الله لقيت المغاربه تما، وانا هز جيت بالموتور وكان عندي واحد فين ما مشيت تلقى المغاربه ما شاء الله. شوف المغاربه راه تيخرجوا من البلاد تيوليو حنا وتيولي لا المغاربه غير شوف ماشي غير تما، فين ما مشيتي
2: كتلقى المغاربه.
3: دابا غير كتلاقي تخرجين من المغرب وتدخل قال المغاربة وانت غادي في الموتور قاعد يتلموا عليك، واش خصك اش ما خصك اش، هذا دغيا دغيا تيوليو حنا ما كاينش
2: من الشكل. الحمد لله الحمد لله.
3: اذا وصلت لتما وكمل الماتش تما، ودخلت لقطر، دخلت للامارات.
2: كملتي جيتي
3: لماتش؟ اي جيت دخلت الامارات، ومن الامارات مشيت سلطنة عمان. سلطنة عمان.
2: نعم.
3: سلطنة عمان لأنه هذيك هي المدينة ديال ابن بطوطة. لأن ابن بطوطة كان في سلطنة عمان.
2: صلالة ولا بريمي ولا؟
3: لا مشيت كنت بعدا في مسقط.
2: مسقط العاصمة.
3: إيه دخلت من هذيك من حتى واحد المدينة ديال سميتها حتى. ومن ثم دخلت مشيت بلي الباقي. شيء هذا ما كانش رمضان كان كان كانت كان مفطار. إذا مشيت كذا ومن ثم مشيت إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى مسقط اللي هي العاصمة. وما شاء الله هذيك الدولة دولة تاريخية وعندها وناسها عاصمة. وما شاء الله هذيك الدولة دولة تاريخية وعندها وناسها طيبين. الناس ديال ديال سلطنة عمان ناس طيبين. ومن هنا الذكر كاين سي طارق تما سي اللي هو السفير ديال الملك تما حتى هو عنده الموتور بحال ديالي
2: سبحان الله
3: عنده الشغف هو هو السفير اللي كاين تما في مسقط بخ. على كل حال ومن تما مشيت لصلالة. صلالة كيشتي هذيك المدينة تيقولوا هي سويسرا هي سويسرا ديال الخليج
2: الماء ديال المعدب والقراق
3: سبحان الله. هاد صلالة اللي كنقول لك كاينه في الحدود اليمنية مشيت لها شي مرة الى مشيت انا مشيت لها كانت قحيلة قالوا لي راه الا جيتي تسنيتي غير واحد الشهر دابا ولا كذا راه هادشي اللي كتشوف حمر تيولي كله خضر وتيولي الهواء فيه واحد تيولي كله خضر وتيولي الهواء فيه واحد الضبابة وتيعيطوا عليها سويسرا ديال الخليج وتيجيو لها كاع من الشرق الاوسط كل شيء تيجيو لها تما
2: فداك ما دخلتيش اليمن
3: كنت وين ندخل ولكن كاين الحرب
2: كاين الحرب
3: انا كانت عندي شغف باش نمشي لمدينه سبا اللي هي في الحداده مدينه سبا كانت في مدينه
2: ملكه سبا
3: ملكه سبا كانت عندي باش نمشي ولكن ما بغيتش ندير راسي في شي مشكل
2: لا تلقى بيد
3: مع عندهم
2: يعني
3: فرجع عليهم بصح وجيت في حالتي من تما عاودت كملت عاودت رجعت في حالتي لانه من مسقط من مسقط لصلالة راه كاين 1000 كيلومتر
2: لا بلاد كبير طويل بزاف بالنسبه للمغاربه فين كتلقاهم اقصى نقطه في القسم المغربي فين
3: المغاربه فين ما مشيتي تلقاهم
2: يعني ابعد نقطه اللي ما توقعش انسان تلقى مغربي فين لقيت
3: مثلا
2: فين لقيت
3: مثلا
2: الهيمالايا مثلا
3: الهيمالايا ما لقيت حتى مغربي ما لقيت حتى
2: مغربي قلت بلاد ما كاينش
3: ولكن ولكن عندي عندي عندي واحد الاسطوره ما عطيش نحكيها ولا ما نحكيهاش نحكيها ولو انها بسيطه ولكن هي فيها فيها فيها فيها فيها, فيها بزاف ديال الحوايج انا فاش مشيت لهذاك الهيمالايا كنت استمو في الوقت اللي كنت في مسقط كنت غادي نمشي لهاد المدينه اللي هي اللي هي غادي نقطع من تما الهند ومن الهند غادي نمشي لهذا الهيمالايا هذيك المدينه ديال اومليلا ويقول لي واحد السيد تلاقيت به هنا
2: مغربي.
3: هو لا هو صاحبنا ومن حيث مشيت لتما تلاقيت معه المره الاولى وانا بغيت نمشي هو يقول لي لا ما تمشيش خليني حتى نمشي وانا وياك هو تيخدم دوك المانا داكشي ديال الابار ديال البترول اللي كاين في سلطنه عمان وقلت لي صافي امنا بالله ما كاين مشكل نخليوها التدوين وصل هذاك الوقت الموعد اتصل الطبيب كذا قال لي تمشي نمشي مشى هو سبقني قال لي غادي تجي تخلط عليا المكان المهم انا قبضت الطياره مشيت للهند من الهند مشيت لهذيك المدينه اللي هي قلت لك ليه اللي هي 3000 العلو لقيته مريض لانه ما استحملش هذاك الجو ديال ديال ديال كذا ولقيته المهم هو سبقني بشي يومين ولا ثلاث ايام يومين ولا ثلاث ايام هذاك صدعت الراس وداك الشيء اللي تيكون في المره الاولانيه انا دوزته في هذيك الليله الاولانيه الثانيه لانه حيت كتمشي وكتكون انت في واحد وكتطوي كتطلع في واحد العدد ديال ديال العلو الدماغ تيولي تيضرك راسك الاكسجين ما كتنعسش مزيان الاكسجين هادشي في 3500 فلا بالك في 5800
2: تقريبا الضعف
3: هنا طريف هادي زوين والمهم تلاقيت معاه قلت لي غادي نمشيو نمشيو بدينا تلاقى لي مع السيد اللي غادي نمشيو خلاصه القول نهار فاش قررنا مشينا تنديرو 4000 ونعاودو نرجعو نديرو 5000 ونعاود ازدنا نديرو 4500 نعاودو نرجعو. هذاك النهار طلو لوندما بغينا نديرو واحد الفندق ساكن في جهه اخرى. قلت هذاك الجيد فينا هو هذا؟ هذاك الجيد مغولي دوك المغول كيف فينا هو فلان؟ قال لي راه مريض اليوم. قلت له غادي نمشيو بلا بيه. قال لي راه هو مريض. مشينا درنا هذيك الدوره هي فين مشيت لهذاك المسجد ديال اللي الدريت يصوروني كذا الى اخره. رجعت ناس الغد لي في الصباح انا كنحل هذا الفيسبوك ديالي وتتلقى صورته هو انا اول عربي وصلت لأم لله. هذا الخضر هذا والله القسم يا هذا الشيء اللي نحكي لك الا بالضبط. قلت له هذاك القيد اللي جا لعندي قلت له يا سي كي درت؟ قال لي كان مريض انا ما عرفتش انا كذا. قلت له ما يمكنش تكون تواطئتي معاه لانه ما يمكنش يمشي بوحده اللي بغى يمشي معه اللي غادي يوريه الطريق ما غادي يوريه الطريق ويعطيه زود وبالاكل وداكشي نو الطريق صعيبه. اختصر هذاك النهار درت الحد لهذاك القيد
2: معلوم
3: قفت معاه ومشيت رجعت في حالتي للوطن.
2: مشى هو
3: مشى بلا بيا
2: ما حسبتهاش
3: هذا العرب مع يعني بهذه الطريقه ديال التفكير كي بغيتي هاد العرب يتفقوا وخوفوتني كاع وهي
2: شنايا ماشي مشكله
3: وسير وقول انت هو اول كاع طلعت له للمريخ
2: انت تقول لي كاع تتصفق ليه ماشي مشكله.
3: فرقت مع هذاك وجاب الله ناس هما اللي كيب اللي مشات معايا كتصور من الفوق ديال الطوموبيل عريانه وداك الشيء وداك الشيء كان حيت سولوه الدراري علاش ما مشى من بعد وداك الشيء قال لهم تيصور بزاف ايوا راه غادي بغيت نصور لانه انا محيط كنمشي كنوطط غادي بغيت نصور لانه انا محيط كنمشي كنوطط كنوصلو. قال لك هو بغا هو خصو غير يكسيري ويزيد واحد النهار غادي ولاد كيبغيو يشوفوا داك الشيء اش توريو
2: سلاو في عند
3: الناس ديال الاصدقاء بغيتي توريو داك الشيء تويتر. ومشيت الحمد لله مشيت لأم لله وغادي نعاود نمشي ليها حاجه يكون الثلج غادي نعاود نمشي وهذاك ليكيب غادي نعاود الحوايج وشي باس ما كاين. وهذه هي المغامره وهذا الشيء الانسان اللي خصو يعني ولو يقع هذا الشيء ما ما ما لانه كان عليا نرجع كاع في حالتي
2: لا لا لا لا
3: نستمر
2: هذا درس في الحياه خليتي السفر هو دروس ماشي غير متعاون.
3: ومشيت واستقبلوني من بعد من حيت رجعت استقبلوني واحد الجروب كبير ديال لي موتار اللي هما ديال الدراجين اللي هما من سلطنه عمان. داكشي اللي داروا لي ما يتصور داكشي اللي داروا لي بالفرح وكذا وكذا وقالوا لي هذاك راه ما مناش وراه كذا وراه يعني الماتريال شوف هو طريق هو التواصل دابا التواصل حيت كتكون انت غادي
2: كاين شي حاجه رسميه
3: لا ما كاينش هذا الشيء اللي كنت فيه في اوروبا ايه
2: في اوروبا
3: ايه هذا الشيء اللي كنت فيه في اوروبا مو
2: امريكا يكون فيها
3: تايه مو ايه امريكا غادي يكون فيها ولكن هذا الشيء اللي كنت فيه في اوروبا في جيت دابا 15 دوله دابا اللي مشي اوروبا كلها هي كاين الجروب ديال اوروبا الفيدراليه واللي معهم تركيا وانا تنحاول ندخل المغرب لان تركيا ما دخلاش لاوروبا دخلها غير باسمو ولكن حنا داخلين لاوروبا من واحد الباب علاش حنا راه مع اسبانيا اذا داكشي اللي تيهم تركيا تيهم المغرب وانا معول باش غادي وان شاء الله غادي ندخلها شاء. انا كنعول هذوك اللي كاع اللي شاف دو جروب كلهم ديال كذا غادي نعرض عليهم واحد النهار
2: غربة بعد
3: لا ما كاين حتى مغربي
2: لا انتم دايرين شي تجمع ديالكم
3: هنا كاينين ولكن انا الدراري كلهم صحابي وعندي تقريبا انا رئيس شرفي لواحد العدد ديال ديال ديال ديال النوادي غير شرفي لان انا كنمشي بوحدي علاش الا بغيت دير واحد
2: التحدي ارتباط
3: عندي ارتباط كاع اللي جات يجي عندي
2: نصائح من هذا الطرف ومن
3: من طرف اللي بغى شي نصيحه كنقولها ليه.
2: شحال كتقام عليك الرحله مثلا من الناحيه اللوجستيكيه والاقامه ومصاريف وكيرا فريق التصوير
3: شوف
2: معدل واش هي اغلى رحله تقامت عليك وارخص رحله تقامت عليك؟
3: شوف هو الامكانيات ديالك تيمكن تكون كثيرة ولا صغيرة يمكن لك تضفها كيف انت بغيتي. مثلا نعطيك مثلا، انا عندي الموتور ديالي، انا غادي نمشي لباريس، الا خديت لوطيل في باريس شحال غادي يتقام لي؟ غالي
2: غالي على حسب.
3: انا عندي الموتور
2: النجوم،
3: انا عندي الموتور غادي نخرج على باريس مع 10 20 كيلومتر
2: ترشيد النفقة.
3: ها النفقة هي هودات. اش غادي ناكل؟ انا نهاتي حتى نكون مسافر ما كناكلش بزاف. علاش؟ باش ما نعتمد على لي صالاد، وكنعتمد على الوسائل اللي هي
2: معلبه
3: وعندك ليسانس ولا الدم. هذا ليسانس ولا اذا شحال غادي يتقام عليك الا انت ما كتمشيش معنا؟ اش بغيت نشري؟ اش بغيت تهز بعدا معك الموطور؟ من غير الضروريه. وعندي لا طوب، راه يمكن لي ندير لا طونط ونبات في الخلاء ولا نبات فاش. اذا تيتقام عليا، ولكن بالنسبه لي انا ك في العمل ديالي تي ماشي شي حاجه كثير، ماشي شي فريمون. ما يمكنليش نقول لك شحال بالضبط، ولكن نقدر نقول لك الو 1000 درهم غادي نصرف عليك درو.
2: شحال بالكيلومتر ضربتي؟ شحال
3: يعني تنقول لك في حول دابا الموتور غادي تمشي به مثلا نقولوا مثلا المعدل ديال 600 كيلومتر. 600 كيلومتر
2: بلا محروقات بلا مازوت.
3: هي بلا ما هادشي كله قلت لك 1000 درهم الا جات معدل هو. حتى نقول لك معدل هي تنقول لك يمكن تكون 1500 ويمكن تكون 700 ويمكن يكون غير ليسانس بوحدو.
2: حتى البلدان كاين بلدان اللي غني فيها الاسباب
3: ليسانس، هي ليسانس زايد ناقص. انت واش الانسان غادي يحسب؟
2: لا
3: الانسان حتى تما غادي انت في السفر ما كتحسبش، انه الا بغيتي تحسب ما غاديش توصل
2: لذاك الشيء. واش اغلى رحله كانت عندك؟
3: والرحلة تي يعني
2: البلد اللي غالي
3: اشنو اللي كيغلي؟ كيف قلت لك تيغليها هو الفندق،
2: فندق والوطيل والماكلة
3: والماكلة. اذا الا انت مشيتي لواحد الفندق اللي غالي، الفندق اللي غالي راه يمكن لك تناسب 3000 ولا 5000 درهم.
2: تضطر اخترت لا
3: شي مره تضطر، شي مره كتصب عليك الشتاء وتتولي تتقلب غير على فين تخشي راسها. تولي كتقلب على فين
2: كل برد
3: عاوتاني كل برد. انا دابا مشيت في القطب الشمالي ومازال ما تلقاش لوطيل، كتمشي لوطيل يقول لك عامر وتتمشي في هذيك الحاله كلها هي وانت الشتاء رفيس البرد. اذا سفر هادشي تنقول لك
2: مثلا. واش تعرضتي لا قدر الله شي حوادث سرقه ولا شي
3: في الجواب شويه قلت العقل الانسان بعض المرات كتلقى شي ناس
2: اللي
3: مثلا في
2: كنت تكلمت في ايطاليا.
3: ايطاليا انا كنت غادي هو يقول لي واحد نزل نشرب قهوه وهو تيسمع. انا قلت ليه شحال غادي يبقى الوقت ديال الطريق غادي يبقى؟ قال لي 20 مينوت ولا ما عاد 25. قلت انا الوقت نمشي نجيب قهوه نجي
2: الروك
3: خليت حوايجي. وقال لي جيب لي معاك قهوه. قلت له نزل معايا هذيك نزل معايا ما كانش هو منتظرها. قال لي هي هي نزل معاك وخليت حوايجي وكان معايا واحد التران مشى. انا التران تنقول كذا قلت لي 20 دقيقه ما قررت ليش شميت فيه شي ريحه ماشي هي هذيك. عرفتوا بانه انسان غير صالح هذاك الصباح الانسان. فبدات تهضر معايا وانا نجري عليه. فهذاك الوقت اللي كنت نهضر ديك الساعه مع دوك الناس اللي هما مكلفين بالمحطه ديال التيسير في حالك تهضرش معايا. وليت تكلفت على انه التران راه فيه الحوايج
2: ديالي وانا
3: ساكن هما هذاك التران عنده شي عطب عدمه. فلما هما الامانه ديالتي كلها هي
2: حطوها في المحطه
3: تما في كذا وصيفطوها للشرطه في المدينه اللي هي غادي نمشي لها. وفي الوقت اللي وصلت انا لتما ومشيت لشي ناس ديالنا وداكشي لقيت واحد المغربيه جزاها الله بخير. انا لتما ومشيت لشي ناس ديالنا وداكشي لقيت واحد المغربيه جزاها الله بخير اللي هي مزوجة بواحد السيد في الأمن تا هو شرطي تا هي. وهذيك السيدة جزاها الله بخير دايرين فيها كذا وعطاوني الفاليز لقيت دو فاليز. قال لي واش تا هذه ديالك؟ قلت لي لا شوف هذه شي مصيبة هذه شي واحدة.
2: مشيتي لدرسي العمرة
3: أيه.
2: ومشيتي للقدس الشريف
3: القدس شي خمسة المرات.
2: العمرة شحال مرة مشيتي لها؟ في
3: فوق الموتور مشيت دزت من السعودية شي ثلاثة المرات فوق الموتور ولا أربعة. صدر المؤتمر.
2: كتين على مستوى المواقع من الجزائر أو من تونس أو غيرها، بأنه هو جزء من الفسيفساء، يعني هو الزليج المغربي جزء من الفسيفساء المغربي الأندلسي.
4: نعم.
2: غتكون سافرسي.
4: نعم.
2: غتكون سافرسي. مشيتي لدول إسلامية.
4: نعم.
2: فارسية بحال فارس. نعم. إيران ولا في
4: نعم.
2: دول المجاورة لها. ماليزيا مثلاً، تركيا. كل هذا أو إيطاليا مثلاً، اليونان، واش كاين أنواع أخرى من الفسيفساء اللي عندها نفس الجودة والجمالية ديال الزليج الأندلسي المغربي؟
4: إلا الإيرانيين.
2: نعم.
4: عندهم المورق. حنا خدمنا في سلطنة عمان نوضع واحدة هذا تشمى شباب بالزليج، الأخرى بالمورق ديال الإيراني. هما كاويت في الكارتون.
2: ما تيديروش القلوب،
4: القلوب تيجيبوه هكا
2: حتى
4: هما بحالنا، وتيفرغوا البانو وتيحكوا حتى هما بحالنا، ويلقاو داك الشيء تيغطيو حتى هما بحالنا.
2: نوع الطين حتى هو بحالنا،
4: عندهم واحد الطين صفر
2: ماشي احمر،
4: وهما هما عندهم واحد المويكناس، وانا حاولت، هما عندهم دكتورة في الفسيفساء
2: واخدين الاكاديميه.
4: اي السيد اللي كان مدير عندي تما دكتور، ورغمناه وداك الشيء. دابا ملي صوروا لك الماكينه ماشي كيصورها كلها، كيصور لك غير طرف الاخير. ايه عنده واحد، عندهم واحد فيها يلاه متر، ماكينه فيها متر، عندهم فيها 16 جليجه ديال 15 على 15 بحال البطونيه، 16 على 15 بحال البطونيه، تيبرك هكا تطلع الطين مطحون نظي، عنده شويه لافابور ديال تترش بالماء غير عشان شات يتخلط، تحت يعمل له هكا ديك الخشبه، وعنده ماكينه تيبك عليها تطيح ديك الرزامه فيها 300 كيلو درو، تيطلعوا الزليجات كيهزوا من ناشفين، تيحطهم في
2: مسؤولية ترتقوا،
4: تفضل تيبصل لغدا كيدخلوا من الفران تيطيبوهم، تيطيبوهم عرفتي راه تنشقوا حنا الزليجه مقتاب ديال سنتيم، الناس هما دو الصناعيه اللي خدموا في هاد الشغل.

0: الجيد ديال هنا شحال ما زيتي زير يقطع اللي بغا. الإيراني صاوب بحالنا بحالهم، أما من غير ما كاينش.
1: ما كاينش.
0: شت داكشي ديال الطليان، شت ديال كل شيء.
1: البرتغال.
0: على كيف والو. لا. كلهم. الزليج اللي كاين هو عندك المغرب وإيران. الدول القومية في تونس كله زرناها، كانت لنا زيارة. حتى أنا شاركت في داك أول صالون ديال الابتكار في الصناعة، أول صالون عربي في الابتكار في الصناعة التقليدية
1: في تونس.
0: الله يرحم السي المغرب، الله يرحم السي بن عبد الله والسي الحيحي، صافطوني قالوا لي أنت اللي غادي تمشي، وغادي تمشي، ومشيت مثلت المغرب تما، صافطوا لي شي حويجات هما ديتهم وخفت عليهم، والحمد لله حمرنا وجا المغرب.
1: نعم، وزرتي تونس جامع الزيتونة و...
0: أكشي كل شيء شتو هنا.
1: وكاين تزليج تما.
0: لا ما كاينش زليج. لا
1: كاين زليج في تونس.
0: لا أبدا، كاين زليج في القصر عند بورقيبة كنصوبو سيدي محمد بوزوبع، المعلم بوزوبع، الحفاد ديال هذا المعلم الكبير اللي تنسمعوا عليه، تيعاود لي عمتي يقول لي ونعم المعلمين رحمه الله. مؤكد انا داك الزليج كاين تما اللي راكب تما، كل اللي في قصر قرطاج كله ديالنا مغربي.
1: وليبيا مثلا؟
0: ليبيا فيها واحد العدد ديال المساجد، اما ما كاين القصور ديال الخواص، اما شي حاجه اخرى لا.
1: يكون
0: الكويت، واخا الكويت فيها قصور.
1: نعم نعم، انا
0: داك القصر ديال داك القصر ديال الشيخة فاطمة، كان عمي اللي كان صوبه، وديك آخر خدمة ديالو في حياة ديال المسكين.
1: الشيخة فاطمة الكويت ولا الإمارات؟
0: لا ديال الكويت، خلي ديال الإمارات واحدة هذيك.
1: والجزائر فيها الزليج، فيها مواقع فيها
0: الزليج. دابا راك شحال
1: من مشيتي لوهران، مشيتي للتلمسان؟
0: لا، حد هذه مغنية تعشينا فيها، وخدينا العبارات الى واحد المحل، دخلنا بحالنا عاوتاني.
1: خدمتوا فيه؟
0: لا ما خدمناش فيه.
1: ما خدمتوش فيه. وكان الزملاء ديالكم اللي مشاو خدموا في،
0: لا كان وقع
1: قسنطينة.
0: هذاك الجامع ديال قسنطينة ديال سميتو
1: الجامع الأكبر.
0: الجامع الكبير. كان عندهم بني معد من بعد، كان هذاك الساعة يعني أنا اللي صوبت لهم الشنطي في الجامع هنا 1992 ديك الساعات. أنا اللي صوبت الشنطي وديال السواري وديال ليزار اللي داير وديال كل شيء. كانوا بغاو ماشي رسومات ديالهم، ولكن داك سيدي عبد الرحمن واحد الراجل طيب، راجل طيب عندهم، ملي جا وشاف داك الشيء. كنت انا دخلت مع التعاونيه واحد 3 سنين، انا كنت مقابل داك الشيء، مولاي حبيت قال لي دير لهم شي حاجه مقابل ديال كل حاجه كندير لها مقابل ديالنا، ها اللي يصلح لكم، هذه ها اللي يصلح لكم. الله لا عميده ضايعين قداش، ولكن كل شيء تفرغ في فاس ومشى في الكاميوات. هذيك كانت
1: والترتيب كان
0: مشاو الشباب تبارك الله الصناعيه، ديك الساعات كانوا موجودين مثلا صغار.
1: نعم
0: الشباب وقويين.
1: نعم ويتسالك السي سعيد، هل نفس الجليج اللي كاين في جميع الحقب ديال التاريخ المغربي والمفاعل المرابطين، جميع الحقب ديال التاريخ المغربي والمفاعل المرابطين، فعل الموحدين السعديين المالينيين والعلويين، هو نفس الجليج أم كاين اختلاف حسب الحقب والدول اللي حكمت في المملكة؟
0: وهو كاين اختلاف.
1: كاين اختلاف. شنو الفرق بين
0: الجليج اللي كان القديم كان شوية غليظ حتى في السنك ديالو، دابا ضعف شي شوية حتى زيد ومتين،
1: ولكن تقوى
0: وطلت فاس إلا الحمر كان تيجي من فرنسا، هادشي اللي تيعاود من هنا. دابا سيدي
1: كل الزليج اللي اللون ديالو احمر جاي من فرنسا بالنسبه للقديم.
0: العسلي وداكشي كانوا غير حجر في النواحي ديال فوق فريواطو في داك الجبال اللي كاينين في تازا وداكشي، تما كانوا غير داك السراح ديال الخنشه تيجمع تيشوف الحجر تيعرف هذا شحال تصلح، كيجمع كيدي داكشي في السوق تيبيع كيسقط هو، وكاينين وحدين اللي تيجمعوا داكشي حتى كيتم المجال بواحد البيكو بعمره ديال هادي باللون الفلاني وهادي اللون الفلاني، وداك

0: كوبالت، كوبالت هذا كانوا كيمنع على برا، دابا راه موجود عندنا في المغرب الحمد لله، توجد عندنا توجد الحمد لله.
1: كان سوردو ولا نقصت السعر؟
0: كانوا كيجيبوه من على برا،
1: دابا لا،
0: هذا موجود الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله، وفي حركه اقتصاديه وتجاريه.
0: اي لا لا لا، سبق الله عليهم، احنا بالنظران ديالنا اللي كنا تنشوفوا في الاوائل ديال الاستقلال الى يومنا هذا، المغرب راه مشى في واحد الشيء، وعاد هذا 20 عام التاليه ما شاء الله يا ربي، الله يطول عمر سيدنا والله يحفظه بحفظ الله ويستر به الصحه والسلامه. يعني هذا التطور هذا راه ماشي ساهل سيدي، الا كان شي حاجه اخرى هذاك الشيء
1: هو اللي مع الوقت ما خصناش نغفلوا عليه، هو يعني اقحام الشباب
0: لا بالضبط. انا تنغوت وتنقول خص هاد الشباب يقرا ويتعلم الصنعه بالزمن، خصنا نشوف ولاد الناس اللي غادي يعلموا هاد الشيء، هذا راه واحد الامانه كبيره. كيف قلنا قبيله اللي حرص الشيء غادي يحصدوا هاد الشيء على رقبتنا جميعا. انا بعدا انا تنقول انا موجود، انا موجود وراني جاهز من دابا صافي.
1: والمبادره اللي دارها سيدنا في مسجد الحسن الثاني اللي وضع المدرسه، يعني شنو رايك فيها واش ممكن تعمم على المدن، المدن السلطانيه المغربيه كلها؟
0: ساعات ما تفكرنيش في هذيك الاكاديمي، انا هنا حصل لي هنا عند ربي غادي نتحقق وصافي، انا ما تنخاف غير من الله تعالى، انا عامين ونص وانا خدام وانا تنجري، وثلاثه ديال المديرين هما مازالين عايشين اللي كانوا معايا الأول والثاني والثالث، جينا وصبغنا تبدل الوزير، تبدل جابوا واحد اخر حطوه تمايا صافي، قال لك واحد شتي قسم انت وياها، قلت له سيدي انا ما قاسم شيء الله يعاونكم.
1: وعلاش الحرفه ديال الحرف الزوينه تكون فيها تضارب، تكون واحد الحرب
0: احنا دابا
1: غير مجديه،
0: احنا هاد الشباب
1: يعني علاش الحرفه دي يكون فيها بزاف ديال العداوات ونقولوا غيره ونقولوا اختلاف
0: كل واحد تيبغي يفرض يفرض الوجود ديالو، ولكن حرام هادشي.
1: عانيتي شويه
0: بزاف بزاف وسكت لحد الان، انا ساكت ما عندي
1: واش الجيل
0: انا ساكت ما عندي
1: واش الجيل ديالك واللي سبقك ما كانش عنده نفس النظره
0: هذا اللي كبر منا وفي هذا الجيل ديالنا هما اللي وي، اما هذا الجيل دابا اللي كاين تما ما عندوش هذا الشيء،
1: ما عندوش هذا
0: الشيء ابدا ابدا، كاين بعض الشيء حوايج ولكن ماشي عادي.
1: الشباب اللي عندهم واحد الميول او رغبه فاش وكيترددوا باش يدخلوا هذه الصناعه هذه، سواء فاس او مراكش او الرباط او تطوان،
0: سيدي يعني يدقوا البيبان، الغرف كاينين، الوزارة كاينة،
1: شنو هو الاختصاص اللي نادروا عليه يكتبوا عليه واحد منصب شغل قار وغيساهموا في؟
0: كاين عندنا حنا ثلاثة ديال الأنواع،
1: رأس مال
0: ياخذ عطيه خطة في الأرض، طرفات الأرض موجودين عند الوزارة وعند الغرف،
1: كارير
0: في الحي الصناعي ديال في الصناعة التقليدية اللي عندك الفلوس دابا تشري طرفات الأرض وتجهزوا، هو هذا المشكل اللي غادي يخدم معك. نسات لي سميتو تبارك الله عليه واحد الشاب غزال، كان واحد الليله دار لنا واحد اللقاء في ديك الوقت ديال الكوفيد عن بعد، وكنا كل واحد يتكلم عنده واحد
1: حصه ديالو
0: يالو كذا كذا الى اخره. انا مشيت انا هو التالي، ومسكين قدم لي واحد تقديم، انا حشمت كاع نهائيا، ولكن تنشكره وانا كل صراحه امام الناس اللي ما طرحوهمش هاد الناس. عباد الله عباد الله، التقوى الله، خصنا التكوين المعلمي الفخاره الصناعيه ديال الطين راه ما كاينينش، شحال من دار عمل راه واجده اللي غادي يخدم فيها ما كاينش،
1: وديك الماده الاوليه بلا بها ما يديرش
0: هاد الغ...

0: تعلموا فيها هذا اللون وهذا اللون وهذا اللون، هذا الشيء عندنا صعيب شي شويه كيف قلتي قبيله، ولكن ملي دخل الدوله بالزمن غادي يعطي سير المهنه ديال لكل شيء
1: يتحفز
0: خصوصا، ومن بعد يديروا عاد ديك الساعات المدرسه ديال النقاشه، هذا الشيء سهل الامر ديال النقاشه والفراشه، خلاص غادي كل معلم غادي يشرطوا عليه واحد جوج او اربعه ديال كل هادو يمشيو معاك يخدم تعلم كيفاش الى اخره من البدايه حتى كيولي في الحيط. هذا راه كنز، هذا راه شي حاجه كبيره. هذه
1: الا شفنا بعين مجرد الواقع الحالي في الشارع المغربي لقوا بان النقابات توارت الى الوراء وحل محلها التنسيقيات وما اكثرها، حل محله الشباب من جيل زاد 212. كيفاش كتشوف الوضعيه السياسيه في افق الانتخابات القادمه استاذ؟
2: اللي مهم بالنسبه للبلاد ديالنا هو ديمقراطيه المجتمع وديمقراطيه الدوله. دابا حنا كنطلبوا الدوله دي تكون ديمقراطيه وحنا ماشي ديمقراطيين. الديمقراطيه خص تكون داخل الاحزاب السياسيه، ديمقراطيه داخل النقابات، لان ملي كيهضر الواحد على الدوله راه البعض كيعتبر بانه المؤسسه الملكيه والحكومه والبرلمان هي الدوله.
1: واش النقابات كتقوم بدورها اجتماعي نضالي تغييري؟
2: لا، ولكن
1: منذ الحكومات اللي سبقت يعني يوما عن يوم كنلقاو بان الصوت ديال النقابي اللي معروف مابقيناش كنسمع.
2: اولا خصنا نعرفوا الحركه النقابيه لعبت دور اساسي في استقلال بلادي.
1: نعم،
2: لا يختلفوا اثنان في ذلك. وكذلك في الاصلاح السياسي والدستوري كانت في واحد المرحله معينه.
1: لا، بالنسبه للازمه الحاليه اللي
2: الازمه الحاليه كاين مشكل كبير في النخب النقابي والنخب السياسي. خاص دمق، خص الاحزاب السياسيه تكون فيها ديمقراطيه، خص النقابات يكون فيها ديمقراطيه وفيها تجديد النخب، خص المجتمع ديالي يتحمل المسؤوليه ديالو. ولكن علاش قلت لك القضيه هذه؟ لان البعض كيحسب بان الدوله هي فقط المؤسسه الملكيه والحكومه والبرلمان. الاحزاب السياسيه جزء من البنيه ديال الدوله، النقابات جزء من البنيه ديال الدوله. حنا عشنا واحد التجربه، في تونس اللي راس لواحد الوفد ديال النقابه اللي كنت فيها فيما مضى. حنا دابزنا مع البوليزاريو، حنا النقابة الوحيدة اللي دابزنا مع البوليزاريو. ناقش مع الجزائريين لقيت بلي انه الاخوان ديال القبائل هذوك يعني مهتمين بالشأن المغربي وكيقول بلي الصحراء مغربية. بعض الجزائريين شرحت لهم انا والدور ديال المغرب في استقلال الجزائر، المغاربة ماتوا بلي استقلال الجزائر. ناقشنا وذكرنا الدور ولعبنا دور اساسي في المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس كما لعبنا دور اساسي في المنتدى الاجتماعي في السنغال على القضيه الوطنيه. وانا ذاك عيط عليا السفير اللي كان ديال المغرب انا ذاك، ومشينا لعندو السفير واحد المجموعه ديال النقابين وجلسنا وشكرني على الدور اللي لعبت النقابه اللي كنت فيها انا ذاك، يعني على قلت له هذا واجب. انا نخسر نقابيا وسياسيا ومهنيا ما نخسرش بلادي. هذا هو النداء اللي بغيت نقول انا للشباب ديال اليوم، من حقه يظهر، من حقه يغوت على حقه، ولكن ما يخربش وما يريبش. وانا اللي عجبني هو داك المواطن ديال مراكش، لا بد من مواطن خدا ولده دار الفوضى اداه الاخوان ديال الامن الوطني قال لهم خذوه راه حتى هو من بين الناس اللي داروا شغل.
1: الوطن اكثر معز ومحبه من
2: الشيء اللي خصو يدير الحكومه، وهادشي اللي خصو يديروا الوزراء.
1: درس حضاري كبير
2: كبير. هذا دا ولده وقدموا الامن. دابا انا وزير ما نقدرش نسير القطاع نحط السوارتات، ورجل كما قال في واحد الخطاب قال ليه اللي ما قدرش ولا شي حاجه يمشي بحالو. راه كلشي كاين
1: والمحاسبه
2: اكيد المحاسبه. دابا الدوله ما عرفاش دابا الناس يديروا الفلوس ولا ما يديروش الفلوس، الناس عارفين. لان ما يمكنش ان اول واحد كل بلد يبين عشان وضحى. انا كنت مقرر عندي الميزانيه وانت تعرف الاخ صباط الله يرحمه. كنا كنسيروا في البلديه قبل من وحدات المدينه 25 مليار في العام. انا 18 سنه وانا مستشار جماعي بمدينه الرباط، مقرر عام ديال الميزانيه في 97 من بعد نائب العمده وفي المعارضه من بعد 25 مليار. صباط الله يرحمه مقاوم من أعضاء جيش التحرير مع الفقيه البصري والمدينة بركة وعبد الرحمن اليوسفي، الا ما شافش الباراف ديالي ما يوقعش. وقالها الكاتب العام رزق الله يرحمه. هذا الرئيس الذي عاش سول على عبد الفتاح الصباطي عاودوا لك عاش فقيرا ومات فقيرا. فوقاش ولا دار باش شويه باش يحل شويه المساكين. نهار كان فتح الله على وزير الماليه دار عنده الديوان. هذو هما الرؤساء. اما واحد كيولي رئيس في عام الاول باغي الفيلا وباغي الفيرما وباغي يليق وراه الدوله عارفه هادشي. انا نتمنى انه الانتخابات المقبله وزاره الداخليه تحمل المسؤوليه ديالها باش تمنع انه كل يمنعوه من هذا الترشيح.
1: استاذ عدي بو عرفه بغيت بعد ما تعطينا بهالإطلالة الصريحه والصادقه والمحبه للتغيير غادي نتوقف ونرجع كانني نرجع للميمه وبالتاريخ الى ما مضى من الازمنه. وغادي نحط امامك واحد السيده سميتها محلو وغنقول لك
2: غادي نقول لك الاخ عتيق انا في السنه الاولى باش غادي نمشي للمدرسه عطني الكلب. الوالده ديالي هي اللي جعلتني
1: تحدى
2: كتديني وتجيبني السنه الاولى والثانيه والثالثه
1: كان الكلب غير يخاف منها
2: حتى لي حتى من بعد قالت لي وعم بحرك فاذا كنت انا وصلت لهذا المستوى اللي صوت ليه راه نقول لك واحد القضيه كان الفضل كل فضل يعود للوالده ديالي بالاساس وكذلك يعود للوالد ديالي الله يرحمه اللي هو كذلك مخزني. انا كنت غادي نجيب لك واحد الكتاب داروا غريب عبد الرحمن احد الاطر ديال مدينه بالميمه ما كانش البوليس وما كانش الجدارميه كاين قيد ومخزنيه والمدينه في امن وامان. ولكن كذلك الى جانب هذا الشيء كله انا شاعر امازيغي. نقول لك واحد القصيده شعريه
1: تفضل.
2: صغيره
1: تفضل.
2: امغار امغار هو المقدم هو الشيخ وحين السلطه التي لسنا
1: الشريف
2: إنه نمغار يقنو مغار يرزمو مغار يخو بغوضو يسخو بغوضو مغار ويهن غدي كيا مغار ورن خرز رتنين يمغار ورن السوي يقرأ ينزم رتنين يمغار أنه وريري مغار وريري لي أنه يرى مغار يدي اللام تحديد أكار تحديد تسقوينا يا مغار إدى دوني بيما يدي الدام ينرى دي أنه تقرفيت يا مغار صفر داغن كيا مغار متوان متسان اللي سنميم من سنميم متى ودتني لان يكي غمغار صامغار إن غمغار يرن أني ماوني قن وردت لكش من إزان إزان يرلين دخص سنة إدران هيا مغار هن كي تشي كوري تشي كي إلسا كوري لسي كي غرا كوري غري هيا مغار غزيف غزيل تمزيرس أترى يزرف ترى يزرفين ترى تير رجزة
1: ترجمة مختصرة اللي سمحتي
2: أبغار هو المقدم
1: لما مختصر اللي سمعتي
2: أبغار هو المقدم هو الشيخ
1: نعم.
2: لأن احنا في احنا في الأمازيغية
1: نعم
2: لكن الأحزاب كل القبائل
1: نعم.
2: انا من قبيلة ديال أيت مرغان اللي لا مجموعة ديال القبائل ديال أيتها في المال والشيخ هو الكل في شيء الا بغيتي تمشي تقطع التمر خصك الشيخ يعطيك الموافقة الا غادي تمشي تشرب السقية خص الموافقة ديال الشيخ الا غادي تمشي للجبل ولا شي حاجة تعطي الموافقة بمعناش وانتقلنا من الشيخ للشيخ والشيخ عين الدولة التي لا تنام اللي كانت منا أنه المقدمين والشيوخ يعاد كيلعب دور أساسي هو الـ FBI ديال ديال ديال, ديال, ديال المغرب. وبالتالي أنه يعني هذه المرحلة كلها المجتمع الأمازيغي عشنا غير مع أمغار وكذلك الحيدوس. ونكمل لك بيت شعري بيت شعري نهار محلو الله يرحمه ويوسع عليها ولا نقول واحد البيت شعري وغادي نقول باللحن الامازيغي

0: اللي بغى يمشي غير يمشي، ملي الوالده ديالي ما حلو هنا انا غنبقى.
1: الله،
0: هذا هو كلامي. حياتي، شكرا جزيلا.
1: الشعر الامازيغي من احلى الاشعار المغربيه العريقه اللي عندها الرمزيه، ما تيسميوش اشياء بمسميات تيرمزوا لها، كاين واحد الصور شاعريه من اجمل ما يكون. الحمد لله وليداتنا ولات يقراوا الامازيغيه في المدارس.

0: مرحبا بكم في برنامجكم قهوة ولا أتاي.
1: قهوة ولا أتاي مع عتيق بن شيكر. الحلقة القادمة
0: والموسيقى الملحون والتراث المغربي الغني والثري، فهل بعد هذا الجيل سنودع الموسيقى الأندلسية؟
2: هذه خصها شريبة ديال القهوة سدي.
0: تفضل نتمنى ما تعجبك.
3: هو شوف
0: كتب ولا قطعتي الكتاب؟
3: لا هو شوف
0: كتب ولا قطعتي الكتاب؟
3: لا الكتابة بالنسبة لي ترياق وجودي، زي يقولوا بأنه اليوم علاش غتخليو نتوما يا المواطن المغربي والشعب المغربي في هذه الحيرة من أمره؟ هادو فلوس خصنا نعرفوا واش هاد الناس فعلا استثمروها ولا فعلا هما استغلوا الأزمات لمصالحهم الشخصية، وبالتالي خصهم يتعاقبوا.
1: الأحد ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادة تي في. بوليميك مع كريم حضري.
4: أحييكم وأرحب بكم
5: من بوليميك على القناة.
6: القانون هو أن الظاهرة الاجتماعية تسبق بمراحل النص.
7: أغلبية الناس كيفتعلوا هاد الحق باش يحصلوا على عدد كبير من المشاهدات،
8: وخاصنا تكون عندنا القابلية نمشيو لهاد الناس نقولوا ليه أنت ماشي مؤثر.
9: هي أزمة صانعها الحكومة وزير العدل.
10: دابا أنت كتقول مؤامرة.
11: أعطيك الجواب بس.
10: أنا أعطيك الجواب، قلتي كل شيء إلا الجواب.
12: ونفتحوا النقاش حول إطار جديد للتمثيليات الحزبية والنقابية.
13: كان اليوم كنحتاج كشاب وفق مجموعة من الشباب باش نقولوا عباد الله كفى من هذا العبث، اليوم راه وصلنا للحيط.
14: هاد الشباب راه وقفوا البيضة في الطاس وهما اللي داروا بلوكاج.
15: كانوا الشباب عطوا بدائل، يعني فاش كانوا بعض الشباب تيطالبوا بملكية برلمانية، هذا مطلب وبديل في نفس الوقت، يعني كانت رؤية سياسية عند شباب هاد الشيء في الرايض.
1: كل ثلاثاء ابتداء من 9:30 مساء مباشرة على القناة الفضائية شادة تي في.

تلقى تقلب على سكن راقي وسط الهدوء والطبيعة، الفرصة بين يديك وما بقاش بزاف. أريزونا بارك قلب فيكتوريا بوسكورة كتقدم لك آخر فرص باش تسكن في شقة أو ستانديك، جوج أو ثلاثة الغرف زائد صالون من 90 حتى 140 متر مربع، تصاميم عصرية والأثمنة ابتداء من 90 مليون فقط. تابعها قدامك والخدمات قريب ليك والجو كيرد الروح. الفرص محدودة وممكن تمشي عليك، اتصل دابا قبل ما يفوت الأوان. 0674 89 0011 0674 سكنك جديد، سكنك جديد. أي مؤسسة تجارية كتحلم باش تكون ناجحة ومتطورة، وديلكو جاب لكم الحل، سواء كنتو فنادق، مطاعم، إبيسري فين، محلات ترفيهية، مراكز تجميل أو سبا، ديلكو كتقترح عليكم فرصة استثنائية باش تروجوا المنتوج ديالكم وتجيب لكم كليان حتى لعندكم من خلال تجربتنا في الدعاية في السوشيال ميديا، لافيشاج وحتى الراديو والتلفازة. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع www.dilgo.com. ديلغو، شريكك في النمو والنجاح.

السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم النساء إيديال. إيديال اللي كيف العادة كترافق المرأة المغربية في حياتها اليومية وكل اهتماماتها. إيديال مجموعة من الفقرات والمواضيع اللي كتهتم بالمرأة المغربية والأسرة المغربية بشكل عام، طبعا في جو لا يخلو من الطرافة والمعلومة. فمرحبا بكم معنا في نساء إيديال.

0: كنرحب بكم مرة أخرى في نساء ديالو. الأنيقات والأنيقات والمتألقات حميدة وخولة مرحبا بكم.
1: شكرا لك سلمى. شكرا خولة. دائما نتكلم.
2: شكرا لك حميدة. شكرا لك سلمى. وأيضا أنا بدوري كنكون فرحانة وسعيدة جدا أنني كنتلقى معكم.
0: تبارك الله عليكم. وطبعا كما سنقول دائما فإحنا كنستافدوا أولا مع المشاهدين بالفقرات والضيوف والمواضيع والنصائح ديال كل حلقة. عصام رشيق اللي هو أخصائي في طب وجراحة العيون، غنتكلموا على جلالة أو المياه البيضاء وأيضا العلاقة ديالها بالعدسات الذكية. ثم غنمشيو لك خولة فقرة أناقة وتاويل.
2: وفقرة أناقة وتاويل اليوم حاضرة معنا النقافة وفاء تباع بتشكيلة راقية من تكشطات المغربية التقليدية الخاصة بالعرائس.
0: وطبعا كنمشيو دائما لفقرة عائلتي حياتي والمواضيع اللي كتخص المرأة والأسرة المغربية مع الأخصائية النفسية جيهان نوري. غنتكلموا على كيفاش نساعدوا نفسيا لاستقبال المولود الثاني وايضا السن المثالي. ثم كنمشيو دائما مع خولة ولكن هذه المره في مسار متميز جديد في فقره مسار مغربيه. وغنرجعوا لك حميده فقره لايف ستايل.
1: وفقره لايف ستايل مشاهدينا حاضره معنا الكوتش زينب تريكي، واليوم غادي نتكلموا على فن التوازن، فن العيش المتوازن عند المرأة.
0: وكيف ما كنقول دائما ختامه مسك مع الوصفات الجميلة ديال الإيديال، فقرة أكاديمية إيديال. الآن غنمشيو لأول فقرة معنا اللي هي صحة وتغذية. وفي صحة وتغذية اليوم كيحضر معنا الدكتور عصام رشيق اللي هو أخصائي في طب وجراحة العيون. مرحبا بك دكتور.
3: الله يبارك فيك سلمى وشكرا للاستضافة.
0: شكرا لك دائما على سلبية الدعوة. إذن اليوم بنات غنتكلموا على المياه البيضاء أو جلالة والعلاقة ديالهم بالعدسات الذكية. طبعا أكيد أنكم كتعرفوا جلالة والمياه البيضاء، وكنظن أن ما كاينش شي حد في عائلتكم ضروري كيكون واحد الحالة ولا جوج، وخصوصا غنتعرفوا مع الدكتور أكثر طبعا بالمياه البيضاء أو جلالة.
3: دونك جلالة ولا المياه البيضاء هو تعتم على مستوى عدسة العين.
0: إيه؟
3: كاملين عندنا في العين ديالنا واحد العدسة، واحد الشاشة صغيرة اللي خلقنا بها سيدي ربي اللي كتكون صافية وكتبين، وعندها جوج ديال الأدوار. الدور الأول أداة شفافة، دونك دخلنا بها سيدي ربي اللي كتكون صافية وكتبين، وعندها جوج ديال الأدوار. الدور الأول أداة شفافة، دونك دخل الضوء داخل العين، والدور الثاني أنها كتجمع لنا الصورة على مستوى الشبكة.
0: نعم.
3: بسبب عامل السن هذيك العدسه كتبدا تنقص الشفافيه ديالها. انا كنقولوا للمرضى انه كما الشعر كيشيب وكيبيض هذيك العدسه كذلك كتشيب وكتبيض.
0: اللي كتبان. فبالنسبه للشباب واش كنلقاو شي حاله او حالات بالنسبه للشباب انه ممكن تكون عندهم جلاله رغم ان السن ديالهم صغير؟
3: ممكن. هو الاغلبيه ديال الحالات هما ناس مسنين.
0: إيه؟
3: كنسميو حنا لا كاتاراكت سيني.
0: إيه؟
3: ولكن كاين بعض الحالات اللي تقدر تكون عند الناس جلاله ويكونوا في الشباب ديالهم. كاين بعض الامراض الالتهابيه اللي كتصيب الذات وكتصيب العين وتقدر تعطينا الجلاله
0: مثلا بحال اش دكتور الا قدرتي توضح لنا؟
3: كيقدروا يكونوا اللي كيقدروا يعطيو التهابات على مستوى العين اللي كنسميهم لي جوفييد، كيقدروا يعطيو كوم كومبليكاسيون جلاله. الناس اللي عندهم امراض ديال الغده الدرقيه حتى هما كتقدر ديرهم تشيهم جلاله بكري. الناس اللي عندهم نوع ديال انواع الجلاله اللي كيجي عند الاطفال كنسميو لا كاتاراكت كونجينيتال
0: ديال الاطفال. نعم.
3: اللي كيتزاد الجلاله يا اما كيتزاد بها وما كيكونش عندنا واحد السبب اللي واضح، يا اما كيقدروا يكونوا وقعوا مشاكل خلال الحمل وتشي ادى انه الدري كتزاد الجلاله كنسميو لا كاتاراكت كونجينيتال. وكاين لو كونتيكست تروماتيك، واحد تضرب في عينه او لا دار اكسيده ولا هذا، حتى هاد الناس كتقدر تكون عندهم جلاله. ولكن الجلاله الاكثر شيوعا هي اللي عندها علاقه بالسن، هاد الجلاله الاخرى كتبقى حالات خاصه.
0: ولكن كيكتم يعني التريتمون بنفس الطريقه ولا كتفرق ما بين الطفل والشاب ولا الناس كبار السن؟
3: بالنسبه لانه من غير انه جلاله كتكون كتجي عند الطفل بواحد الشكل مبكر، جلالة ديال الطفل مختلفة تماما على جلالة عند الإنسان الكبير. طريقة ولا التقنية ديال العملية الجراحية مختلفة تماما، نوع ديال العدسة اللي كتحط مختلف تماما،

0: التتبع من وراء العملية كيكون مختلف تماما، لأنه يخص النظارات ويخص حتى الترويد. عند الشاب ولا الإنسان المسن تقريبا بنفس الطريقة، كيبقاو بعض الاختلافات، مثلا إنسان اللي عنده ومن بعد الاختيار ديال العدسات فممكن يكون أوكا بارك.
1: تكلمتي لنا دكتور على الأنواع ديال الجلالة، ومنهم الجلالة اللي كتجي للأطفال واللي كتناتج على هذوك الكدمات أو للأكسيدان. أنا كنعرف واحد النوع ديال الجلالة ولكن ما كنعرفش سميتها علميا، وما عرفتش وتقدر تصحح لي اللي كيسميوها الضفر، كي واحد الجلالة اللي كتجي وكتكون غليظة وكتكون باينة، شنو سميت هذيك يعني هذيك الجلالة، واش نفسها نفس الجلالات الأخرين ونفس البروسيدور كتدار؟
0: هذه سي تري بون كيسيون، وهذه مغالطه منتشره عند الناس، لانه الانسان اللي كيسمع جلاله كيتخيل انه واحد الغطاء في العين ديالو، وبالفرنسي كيسميوه ديالو، وهذا الشيء اللي كتهضر عليه سميتو الضفر، وبالفرنسي كنسميوه لو بتيريجو، ما عندوش علاقه بتاتا بالجلاله. احنا كاملين العين ديالنا داير واحد الغشه سميتو الملتحمه ديال العين، بعض الاحيان كتكون واحد الشحيمه في هذيك الملتحمه، وهذيك الشحيمه كتطلع فوق القرنيه، هذاك هو اللي كنسميوه الضفر. وهذا مرض بوحدو ما عنده علاقه بات كاع مع
2: يعني الجلاله كتبان ولا ما كتبانش بالصوره المجرده؟
0: لا، بالعين المجرده باش نوسعوا البؤبؤ ديال العين باش نقدروا نشوفوها. وامتى كتبان؟ كتبان حتى المراحل جد متقدمه، هي فين كيبان البؤبؤ ابيض. وشحال هذه ملي كان الناس كيبان لهم هذاك البؤبؤ ابيض، حيت هذه ما كانوش تقنيات ديال التشخيص متطوره بحال اليوم، كانوا الناس كيتخيلوا بانه راه في قلب العين كاين مياه بيضاء، داكشي علاش جات التسميه ديال المياه البيضاء، راه في قلب العين عنده الماء البيض وكيبان هذاك البؤبؤ ابيض. ولكن ملي كيبان البؤبؤ ابيض راه حنا فريمون في واحد المراحل اللي متقدمه جدا.
2: صراحه كنا كانت عندنا هذه النقطه اللي ذكرتي مهمه جدا، لان كنا باش كنا كنشوفوا شي حد مثلا عنده ديك الضفه كيسحب هذيك البدايه ديال الجلاله ياك خوله، يعني يعني ما كنعرفوش ان الجلاله كما قال دابا وضح الدكتور لينا المشاهدين ان لا راه خاصها يعني فعلا ان خاص الكشف باش تبان الا في مراحل متقدمه.
3: دكتور انا بغيت عافاك نسولك، لان احنا عارفين التريتمون اللي كيدار من بعد العمليه كيكون يعني الناس كيردوا البال اكثر من مور ما كيديروا العمليه، ولكن قبل من العمليه واش كاين مثلا شي احتياطات اللي خاص يديروها الناس قبل ما يدخلوا للبلوك؟ واش كاين شي تريتمون مثلا اللي كيدار باش الناس يكونوا يعني واعيين به؟ واش هي دونك هذا سؤالي الاول. سؤالي الثاني، واش هي عمليه اللي كتكون دائمه او لا يمكن يعني تعاود ترجع الجلاله للعين من مور العمليه؟
0: بالنسبه للاحتياطات سي اوكا باركا، السكري ما نقدروش نفسحوا لهم، وداء السكري ما مستقرش، دونك هذوك الناس كنتسناو حتى كيتقاد السكري ديالهم عاد باش كنقدروا نبروغراميو العمليه ديال الجلاله. الناس اللي عندهم مثلا ارتفاع الضغط الدموي هذوك كنقول لهم ما توقفوش الدواء ديالكم. الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط داخل العين خاص الضغط يكون مستقر قبل ما نفتحوا. الناس اللي كيكون عندهم بعض الالتهابات ديال العين، يا اما التهابات مناعيه خاص ضروري نعطيهم واحد النوع ديال الادويه من قبل وادويه من بعد. والناس اللي كيكون عندهم مثلا بعض الالتهابات الفيروسيه بحال الهربيس كذلك خاص نعطيهم واحد الدويات قبل واحد الدويات من بعد باش نجنبوا انه يوقعوا مشاكل من بعد. في الحالات العاديه الاخرى ما كنحتاجوش اون بريباراسيون بارتيكولير، غير كنشرحوا للمريض العمليه كيفاش غادا تدوز، كيخصو ياخذ اون بون دوش لافي باش تكون الدات ديالو نظيفه والجسم ديالو كامل يكون نظيف، كاسيون ديجين. وفي اغلب ديال الاحيان العمليه ديال الجلاله راك دوز مزيان الا كانوا تخذوا الاحتياطات الواجبه قبل، وكان الفحص والتشخيص داروا بطريقه صحيحه.
2: جميل.
0: من بعد العمليه هي عملية سريعة ماشي كتاخد وقت كبير، والنفع ديالها كيبقى سنوات، ماشي جلالة حقيقية، لأن احنا ملي كنحيدو هذيك العدسة اللي في قلب العين اللي بيضت داير بها واحد لوساك واحد الغشة، هذاك الغشة شفاف وفي قلبه كنديرو العدسة ديال العين. بعض الحالات هذاك الغشة كيبيض وكطلعت هذيك الفوال من مورا العدسة وشوف كينقص من بعد، والمريض كيحس بحال جلالة رجعت ليه، ولكن كرا ماشي الجلالة حقيقية، وخا حنا كنسميوها كاتارات سكوندير، وغير كنقيوها بواحد لازير غابيد وليس كيرجع لي يشوف، يعني ما كيحتاجش عملية جراحية أخرى ولا شي حاجة بحال.
2: جميل. طيب دكتور قلنا أننا غنهضروا على المياه البيضاء وعلى قصة العدسة الذكية، دابا قلتي أنا ما بقاتش العملية الجلالة صافي غير كنحيد أو كنصحح، ومن بعد يعني ممكن دابا أن يداروا هاد العدسة الذكية والشوف يرجع حسن من تصغر، شرحينا أكثر.
0: ألو شحال هادي كنا كنديروا العملية ديال الجلالة غير باش نحيدو الجلالة؟ ديجا العملية ديال الجلالة اكتوالمون ولات جد متطورة وكتخدم تقنيات جد، كنديروها ما بين 10 دقائق حتى لربع ساعة.

0: ميل يعني مثلا عشان خربت ساعه يعني بحالة عاديه يعني
1: عادية جدا كنديروا غير بنج موضعي كنديروا غير قطرات ديال البنج لسه ما كيحتاجش واحد الحقن ديال البنج ولا كنبنجوا البنج العام كنديروا اون امبولاتوار سيت كيفتح وكيخرج في النهار ويعني واحد ساعه من ورا العمليه يقدر يرجع للدار عادي وكنخدموا بلا فاكو ايميتيفيكاسيون يعني كنديروا واحد الفتحه صغيره بزاف كنفرتوها بلي التراسون هذيك الجلاله وكنعاودوها بعد سا دير واحد العدسه اللي هي شفافه لانه العدسه الاخرى ولا فيها تعتم
0: اياه
1: اليوم العمليه ديال الجلاله ولات الهدف ديالها هو الدقه ولينا كنديروا واحد العدسه اللي كيصادبت او مود دو في ديال لو باسيون يعني الهدف ماشي غير انه نعوضوا هذيك العدسه اللي بيضت الهدف هو نعوضوا العدسه اللي بيضت ونصحوا كاع العيوب الانكساريه اللي كاينه في العين يعني اللي عنده مشكل ديال طول البصر لي بيرميتروبي ولا قصر البصر لاميوبي ولا اللي عنده الشوف مشتت ولا اللي مشى ليه الشوف في القرب يقدر يدير العدسات في العين و
0: كيشولي يشوف
1: نورمال كاين الناس اللي كيقدروا من مور عميد جلاله يسوقوا يخدموا يقراوا سون لونيت
0: الحمد لله يعني هذه ما شاء الله كما قلتي خصوصا طبيب العيون يعني غادي في تطور كبير اللهم لك الحمد. طيب هذه العدسه الذكيه يعني كنعرف ان ذكاء البنات عندهم مشكل في الشوف يعني كي اللي ممكن هاد الناس هادو ايضا انه يعني ترجع لهم الشوف عادي
1: طبيعه الحال
0: يعني ما كاينش مخاطره حيت كاين اللي كيخاف يقول لك راه قالوا لي واحد التقنيه ولكن خاف تمشي ليا الشوف مره او
1: لا هو الانسان اللي عنده جلاله
0: او
1: لا هو الانسان اللي عنده جلاله
0: لا من غير جلاله كنهضرك على ليكالي بصفه عامه
1: انا سي كومبليتمون ديفيرون حيت الا هضرنا على تصحيح البصر احنا ما غاديش نديروا هاد النوع ديال العدسات الذكية غنديروا واحد النوع ديال العدسات اللي كنسميو لي زامبلون فاك واحد العدسات اللي كنديروا في قلب العين امام العدسه الطبيعيه واللي كتصحح عيوب انكساريه اللي كيكونوا كبار بحال هكا لي فورت تري فورت ميوبي اللي واصلين ناقص 17 ناقص هذا غير هو يفو اتر كلير سواء بالنسبه لهاد العدسات لي زامبلون فاك او للعدسات الذكية لي زامبلون بريميوم دو ديرنيير دو نوفيل جينيراسيون هادو عدسات ما كيصلحوش لاي واحد
0: نعم
1: كاينين داك كريتير كاينين شروط
0: إيه؟
1: بالنسبه للعدسه الذكيه خاص ضروري القرنيه تكون مزيانه خاص الشبكه تكون مزيانه كما كنقولوا ان بلون بريميوم بوغ ان اوي بريميوم خاص العين تكون مزيانه
0: إيه؟
1: وكذلك بالنسبه لهاد لي زامبلون فاك اللي كنديروا في لي فورت ميتروبي فهاد الناس اللي كيكون عندهم شوف ناقص بزاف خاص ضروري ما نديروا فحوصات حتى شي مشكل ملي كنديروا هاد الفحوصات وكيكونوا مزيانين راه تقريبا جميع الحالات راه كدوز مزيانه للمضاعفات قليل بزاف ونادرين هادشي كنمشيو من المبدا انه فحوصات داروا كاملين كيف ما خاصهم يداروا كانوا كاملين سالمين في الحالات اللي كيكونوا الفحوصات فيهم شي مشكل ديك الساعه بطبيعه الحال ما كنديروش هاد النوع ديال العدسه لما كنفضلوا لا سيكوريتي على الخطوره
2: بالنسبه لنا سلمى تكلمنا على العمليه وكيفاش كدوز وكيف ما قال لنا الدكتور باللي كدوز الحمد لله سهله ودائما كتكلل بالنجاح ولكن كاين واحد النقطه مهمه انا بغيت غير نشير ليها ما عرفتش واش بصح او لا هو أن لو باسيون اللي جا دار العمليه كاين واحد الممارسات اللي هي خاطئه اللي كتخليه انه يضيع داك ليفور اللي دار الطبيب كله فهنا ما كرهتكش دكتور تعطينا شنو خاصو يدير من مورا العمليه لان راه يقدر هذيك ليفور اللي درتو نتوما في واحد اللحظه انه
1: هاد هو العمليه تقريبا في 90% ولا 95% ديال الحالات راه كدوز مزيان وما كيكون حتى شي مشكل احتمال ديال المضاعفات دائما كاين كاين شي عمليه جراحي في الكون اللي
0: احتمال
1: ديال المضاعفات صفر ما كاينش غير هو راه قليل بزاف وكيكون نادر بالنسبه لشنو خاصو يدير المريض من مور العمليه خاصو يتبع لي كونسين ديال لو ميدسان على لك المريض من مور العمليه خاصو يتبع لي كونسين ديال لو ميدسان على لك
2: يعني ما يحكش عينه دابا بعض الناس راه كينساو ودابا عنده داك لو ريفلكس انه يحك عينه كنظن واقيلا من مور العمليه اولا الاسبوع اللي من مور العمليه ما خصوش يحك عينه
1: ما خصوش العين ممنوع لانه ما كنديروش الخيط سميوها لي دغو سوتور اللي كتخلي ان العين كتبقى طبيعيا حتى كتجبر راسها دونك فين الحكا ممنوع مي غالبا حنا كنديروا واحد لاكوك ترونسبارونت من فوق العين لانه الانسان يقدر ينسى يدي يدو العين ويكون ناعس يبغي يقيس عينه دونك كنديروا هذيك لاكوك كي بروتيج بارابور لهاد لو كوتي ما تيكونش وخاصو يحترم لي كونترول يعني الفحص اللي كيدير ليه الطبيب من مورا العمليه خاصو يجي فيه ويحترم داكشي كيف ما خاصو يدير
2: كاين واحد التعرض لبزاف لافابور بحال دابا السيده فاش كدير العمليه كيقول لها الطبيب واقيلا ما خصهاش تدخل الكوزينه طيب
1: ماشي
2: الحمام
0: وهي صراحه
2: خاصها دي زيفور كبار
0: نقولوا تكون فشة شوية مرة العملية. مسكينة دارت عملية مهما خاص تكون كما قال كما قال الدكتور أنها ولات عملية سهلة أو بسرعة أو هذه، ولكن خاص الإنسان يصح كما قال.
1: على الأقل إحنا كنقولوا المريض على الأقل واحد شهر على راسك
2: ما جات العملية كيكمل يعني بتريتمون ديك يدير المريض مور العملية.
1: إكزاكتومون إكزاكتومون. وسي فغي كو كاينين مرضى بالخطاس كيكونوا صبار أكثر من القياس ولكن وحتى ملي كيوقعوا مضاعفات راه كيكونوا اعراض قبل ما يوقعوا المضاعفات. دونك الانسان ما يتهاون بحتى شي عرض، الا حس باي حاجه يرجع عند الطبيب ديالو. انا كنفضل الانسان يدير كونترول بار اكسي لقاو ان كلشي مزيان، كيكون شي حاجه اللي باديه بشويه وحنا ما راديينش ليها البال، وكلشي كيدار في الاخر في اخر المطاف.
0: فقط واحد النصائح للمشاهدين، خاصه ان كما قلتي الناس اللي كيغفلوا على الدجال وكيبقاو صابرين صابرين صابرين، شنو النصائح اللي تعطيهم؟
1: الو كاين جوج النصائح. اول حاجه سي فري كو عامل السن هو العامل الاساسي اللي كيؤدي الى جلاله، وتقريبا كاع الناس كيديروا جلاله بدون استثناء، غير هو ما كتجيناش كاملين في نفس العمر. اللي كتجي على 55 عام كاين اللي كتجي على 70 عام، حيتاش كاينين دي فاكتور ديجين اللي كيأثروا على القضيه. الحاجه الاولى هي اشعه الشمس. الانسان ديما يحمي عينيه من اشعه الشمس، ديما لي لونيت سولير، لانه لي زولترا فيولي كي اكتيفيو لوكسيداسيون، هادشي كيخلي انه الجلاله كتكون بسرعه اكثر. حاجه ثانيه التدخين. التدخين هو لو بروميير فاكتور اللي كيخلي ان الجلاله كتكون قبل من الوقت. وثالث حاجه هي الاليمونطاسيون، يعني الاليمون لي ريش بلا فيتامين سي بلا فيتامين او لي زونتي اوكسيدون، هادشي كامل كيعطل ان الجلاله ما كتجيش قبل من الوقت. حاجه ثانيه الانسان ملي كتجي الجلاله كيحس بها، كيبدا يشوف كينقص لي كولور، كتبدل لا بيرسيبسيون حيتاش العدسه ديال العين بحال شويه كتصفر، كيبانوا اعراض. جلاله بصفه عامه الانسان ما خاصوش يفتح عليها قبل من الوقت، ما خاصوش يتعطل عليها بزاف، عندها واحد الوقيته خاص الانسان يفتح فيها. اللي دار العمليه ووصلوا المضاعفات كيعطلوها، غير هو العمليه الجراحيه كتعطلها، الجلاله كتقصح والعمليه كتولي اصعب، الاحتمال ديال المضاعفات كيولي اكبر، وحتى التقنيه ما كتبقاش نفسها. كنوليو فواحد التقنيات اللي هما شويه بدائيين، وحتى لا ريكوبيراسيون من بعد ما كتكونش نفسها. دونك الانسان ما يكميش، يحمي عينيه من الشمس، يتهلا في الاليمونطاسيون ديالو، وملي توصل الوقيته ديال الجلاله وخاصو يفتح ليها ما يتعطلش.
0: شكرا لك دكتور، تبارك الله عليك، وشكرا على المعلومات القيمه والنصائح اللي عطيتينا اليوم. شكرا. اذا مازال معكم مشاهدينا، والان غنمشيو لفقره انا قوتاويل مع خوله.
2: وفقرة أنا قوساوي اليوم حضر معنا المقافة وفاء التباع بتشكيلة راقية من تكشتات المغربية التقليدية خاصة بالعروس. أهلا بك للا وفاء.
3: السلام عليكم أختي خولة.
2: وعليكم السلام، مرحبا بك.
3: الله يكبر فيك.
2: نورتي ثلاثة اليوم.
3: مرحبا بك، الله يبارك فيك.
2: في البداية كيف تنقول دائما بزاف ديال الناس طبعا تعرفوك، بزاف ديال الناس باغيين يتعرفوا عليك من خلال برنامج نسائي ديال فقر بنا أكثر من شكون هي المقافة وفاء التباع.
3: بدا شكرا بدا الاستضافة. اختي سلمى اختي خولة، كنتشرف نكون معكم اليوم في البرنامج. بالنسبة وفاء الملقب دار السعدي، أنا مكافة 21 عام ديال المهنة. هذه المهنة خديتها من عند الوالدين ديالي، هما اللي كانوا فيها في الأول، ومن بعد هما اعتزلوا أنا كملت في الدومين اللي كان بغيه. هاد الميدان ديال تنكاف كيعجبني وكنبغيه وكان عشقه كما كنقولوا.
0: وتبارك الله طورتي طورتي، يعني ملي قلتي الوالدين ديالك كنت 21 عام طوري
3: ضروري من التطور اختي سلمى. هاد الميدان بالخصوص كيبغي التطور، كيبغي الجديد، كيبغي كل مره تحطي لي اكسسوار جداد، تكشفه جديده، كيبغي مع الموسم. يعني حنا غادي مع الموسم، يعني وقت البرد خصك ديري حوايج البرد، وقت الصيف خصنا نديرو تكاش الصيف. يعني حنا غادي مع الموسم ديال الاعراس.
2: تبارك الله عليك، جيتينا وما لقيتيش بيديك خاوين، جيتينا معاك تشكيله راقيه من تكشطات المغربيه التقليديه. واليوم زي معروف عليك طبعا انك كديري اللباس المغربي المخزاني المتول كيف تنقولوا حنا، فنمشيو معاك ونشوفوا اول قطعه جبتي لينا اللي هي خاصه باللبسه ديال الحنه.
3: مرحبا حبيبي.
2: كيف ما عارفه لالا وفاء الحنه ما بقيناش شحال هذه، كيف شحال هذه كنديروها نهارها بوحدها ولات كتشرك مع العرس. هادشي كله غنتعرفوا عليه، ولكن قبل من هادشي نبغوك تقربينا من تفاصيل هاد اللبسه.
3: غير حنا كنبغيو نغيرو شويه، يا اما كنديرو خضيدر بارد يا اما خضيدر ناصح، يا اما